0: في خبر محلي، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق المتأثرة بالانقطاع، فيما تواصل فرق الطوارئ أعمالها لإعادة التيار الكهربائي إلى بقية المناطق في أسرع وقت ممكن. ثمنت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، ثمنت تعاون المواطنين والمقيمين، مؤكدة استمرارها في متابعة الوضع حتى استكمال إعادة الخدمة بشكل كامل. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد. كما أضافت الوزارة في بيان عبر حساب بها على منصة إكس أن فرق الطوارئ باشرت عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة، وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ولمتابعة الوضع والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. حول تفاصيل هذا الموضوع، قالت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء الدكتورة فاطمة حياة:
1: في الساعة الأولى من صباح هذا اليوم تم خروج عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد، وطبعا أثر على انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطق متفرقة في البلاد. وفي الحقيقة باشرت فرق طوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة أكيد في الوزارة للوقوف طبعا على أسباب الانقطاع، متابعة الوضع، ولله الحمد تم جاري الآن إعادة التيار الكهربائي لعدد من المناطق. بدأنا بإعادة التيار الكهربائي لعدد من المناطق ومستمرين بإذن الله تعالى في إعادة التيار الكهربائي بإذن الله تعالى. طبعا نوصي الجميع بعدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، والوزارة طبعا شفافة وأيضا تتواصل دائما مع الجمهور من خلال قنوات الدولة الرسمية.
0: متابعة إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده أن الولايات المتحدة إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو تنهي المهمة، مؤكدا أنه يفضل الحل الدبلوماسي رغم تلويحه بالخيار العسكري. في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا الولايات المتحدة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم ووقف التهديدات، مؤكدا أن المفاوضات بشأن اتفاق نهائي لن تبدأ ما دامت واشنطن تواصل التصعيد. وحول لهذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد صادق إسماعيل. دكتور، بالنسبة لتوقيت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والتي تربط أو ربط فيها بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بوقف التهديدات الأمريكية، كيف يمكن قراءة هذا التوقيت دكتور؟
2: أعتقد أن هذه التصريحات التي صدرت من وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي يعني بها طبعا ردا على التصريحات الأمريكية التي أعلن دونالد ترامب إما أن تذهب إيران إلى حل تفاوضي وأيضا يتم التوقيع على اتفاقية بين الطرفين، وإما العودة إلى العمليات العسكرية.
0: اعتبر إلغاء المهمة. نعم،
2: اعتبر طبعا عباس عراقجي أن هذا تهديد مباشر للجانب الإيراني مما استوجب الرد عليه. لكن في كل الأحوال أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تذهب إلى الحل التفاوضي، لأن الولايات المتحدة وقعت على طبعا مذكرة التفاهم، وأيضا دعا دونالد ترامب إلى وقف أي عمليات لمدة أسبوع كامل حتى يتم تأبين المرشد الإيراني السابق، إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بالبحث عن ملفات تفاوضية تنهي هذه الجدلية. وبالتالي فأظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من المهام الأخرى غير إيران، سواء منها ما يرتبط طبعا بالحرب الروسية الأوكرانية. شاهدنا دونالد ترامب اليوم في

التركيه يتحدث طبعا مع حلف الناتو، ويتحدث ايضا عن مآلات الحرب الروسيه الاوكرانيه، وكل هذه الاحوال تعني بان هناك مزيد من الملفات ما زالت عالقه، سواء منها ما يرتبط بالملف الاوكراني، الملف الايراني، وكذلك ايضا تفاهمات اخرى في امريكا الجنوبيه. كل هذه الامور طبعا تؤدي في النهايه الى البحث عن مسار تفاوضي، لكن يبقى ايضا الخيار العسكري كخيار اخير لدى الاداره الامريكيه، لان

0: إلى جانب تفاوضي، وإما أن تختار الخيار الأخير وهو إنهاء المهمة كما قال الرئيس دونالد ترامب.
1: طيب لماذا برأيك دكتور، يعني لماذا يلوح من آن لآخر ومن حين لآخر الرئيس الأمريكي ببعض التهديدات لإيران رغم كل المفاوضات الجارية وكل مساعي السلام التي جرت والتي لا زالت تجري؟
0: بالتأكيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تشعر بأن الجانب الإيراني غير جاد في العملية التفاوضية. لو نظرنا إلى جولتي إسلام أباد في باكستان الأولى والثانية، نجد أن الطرف الإيراني لم يعطي دلالات معينة للمسار التفاوضي، بالعكس يمكن ناور كثيرا الإدارة الأمريكية. كذلك الحال أيضا يمكن المفاوضات الأخيرة التي ذهب الطرفين فيها إلى جنيف، أعتقد أيضا أنها لم تعطي ضوء أخضر كامل بالنسبة للإدارة الأمريكية من قبل إيران بأن إيران تريد الجانب التفاوضي. إيران لم تطرح الجانب التفاوضي صراحة، هي قالت بأنها ستفكر مرة أخرى، تقول بأنها ستدرس الأمر، وبالتالي فأعتقد أن كل هذه الأمور تجعل من دونالد ترامب يبحث أيضا عن حل آخر غير الحل التفاوضي. هو يطرح هذا الحل باعتباره هو الحل الأكثر مجاعة بالنسبة للإدارة الأمريكية، أعني به طبعا الحل التفاوضي، لكن تبقى أيضا الإشارة الأخرى وهو إنهاء المهمة طبقا للعمليات العسكرية طبقا للتفاهمات الأمريكية، خاصة طبعا أن هناك طرف ثالث في المعادلة يريد الذهاب إلى العمليات العسكرية وهو الطرف الإسرائيلي، وبالتالي كل هذه الأمور تعني بأن الإدارة الأمريكية تريد إنهاء العملية العسكرية والذهاب في حالة تفاوضية، لكن على الجانب الآخر إيران ما زالت تفكر في الأمر، إما أن
1: لكن
0: تناور
1: الرئيس
0: وإما أن
1: الأمريكي عادة ودائما ما يذكر أنه يفضل الحل الدبلوماسي رغم كل ذلك.
0: بالتأكيد، لأن الحل الدبلوماسي يمكن يوفر الكثير أولا من الجهد، من الوقت، من العمليات العسكرية، وكذلك من الآثار المدمرة بالنسبة للطرف الإيراني. لا ننسى شيء، أن هناك بنية تحتية مدمرة لدى الطرف الإيراني. إيران يمكن استنفذت كثير من قواعدها البحرية،
1: نعم
0: وكذلك الحال أيضا قواتها الجوية وطائراتها المسيرة، وبالتالي كل هذه الأمور تطرح رؤى بالنسبة لضرورة أن يكون هناك حل آخر غير الحل العسكري بالنسبة للإدارة الإيرانية، وهو الحل التفاوضي. وإلى الآن طبعا كما أشرت أن إيران لم يمكن تبدي تفاهم بالنسبة للحل التفاوضي بنسبة 100% حتى الآن.
1: طيب هذا يجرنا للتساؤل دكتور محمد، يعني هل برأيك أن المفاوض الإيراني يمتلك بالفعل تفويض كامل للدخول في اتفاق نهائي؟
0: أعتقد طبعا إن حاليا الطرف الإيراني يمتلك بالفعل، لكن المشكلة هنا هي أكثر بكثير من مسألة مدى الرضا الإيراني أو عدم الرضا الإيراني. هناك إشكالية فيما يتعلق بوحدة الصف الإيراني كما يقال، بمعنى إن هل إيران حاليا يمثلها الرئاسة الإيرانية، أم يمثلها مؤسسة الإرشاد الإيرانية، أم تمثلها أيضا الطرف الثالث وهو الحرس الثوري الإيراني؟ وبالتالي فأعتقد أن كل هذه الأطراف طبعا هي أطراف متعددة، هي أطراف أيضا ليست على قلب رجل واحد، وبالتالي هنا تعني أن المعادلة معادلة يمكن مشتتة الأطراف كما يقال بين الأطراف الثلاثة، وأعتقد أن هذا يؤدي في النهاية إلى عدم وحدة الصف الإيراني. طرف يريد الحل التفاوضي، طرف آخر يريد تكملة العمليات العسكرية، وأعني طبعا الحرس الثوري، وطرف ما زال بين الطرفين كما يقال. بالتالي أعتقد أن المعادلة غير مكتملة كما أشرت بالنسبة للطرف الإيراني.
1: طيب دكتور، يعني في ظل استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز كما تعلم، يعني هل يمكن القول أننا أمام محاولة لتخريب مسار المفاوضات، يعني أم أنها ورقة ضغط إيرانية لتحسين شروط التفاوض؟ وإلى متى سيظل هذا التجاوز من إيران وعدم التزامها بالمفاوضات فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديداً؟
0: طبعا التجاوز الإيراني لا غير مقبول بالمرة، لأن عندما نتحدث عن مضيق هرمز نتحدث عن مضيق دولي، نتحدث أيضا عن رغبة دولية في فتح المضيق دون أن يكون هناك أي قيود أو شروط، ونتحدث أيضا عن ضمان كامل للأمن الملاحي العالمي. لكن طبعا استمرار إيران في المنافسة الدولية وأيضا في استغلال مضيق هرمز بالنسبة للملاحة الدولية، أظن أنه يضع المزيد من الإشارات السلبية بالنسبة للجانب الإيراني، وكذلك الحال أيضا يوقع إيران كما يقال في فخ المسألة الخاصة بالتهديدات الأمريكية، لأن الولايات المتحدة أو الطرف الدولي لن يصمت كثيرا أمام تهديدات دولية طبعا لمضيق هرمز أو الملاحة الدولية.
1: هذا أيضا دكتور محمد يعني يجرنا للنقطة الأخيرة، وهي الآن التساؤل عن التداعيات الاقتصادية الفورية المتوقعة على السوق النفطية العالمية في حال تم الإعلان عن فشل أو نجاح هذه الجولة.

0: في حال فشل الجولة أعتقد أن سعر البرميل من الممكن أن يصعد مرة أخرى، شاهدناه يمكن يهبط إلى أدنى مستوياته يصل إلى حوالي 70 دولار بالبرميل، من الممكن أن يصعد مرة أخرى إلى الثمانينات أو التسعينات من خلال طبعا هذه العمليات العسكرية لو تم تجديدها مرة أخرى، في حين أن لو عدنا إلى الجانب التفاوضي وعمليات تفاوضية مرة أخرى أعتقد أن سيكون هناك استقرار في سعر برميل النفط، وهو ما سيعود أيضا بالاستقرار على مسألة التضخم العالمي الذي زادت أسعار كل المنتجات تقريبا في العالم جراء طبعا الحرب التي حدثت منذ 28 في البلد العربي.
1: قضايا استراتيجية. رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر الماضي، تتواصل هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي توقع مزيدا من الضحايا المدنيين بالتزامن مع تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقال والاعتداءات من المستوطنين في الضفة الغربية. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عادل محمود. في البداية نتساءل، كما تعلم وكما ذكرنا، هناك استمرار لهجمات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر الماضي. كيف يمكن قراءة هذا الاستمرار وهذا التجاوز؟
2: هو الأكيد استمرار لمنهجية نقول الأرض المحروقة، الهوية الفلسطينية، لكن المستجد أن هنالك خطوة تقدمية من حماس حين استقالت في إدارة غزة ستواجه من قبل إسرائيل لتصعيد أعلى، لأنها تريد تعطيل المشهد التفاوضي أو ما يسمى ما تبقى المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية من الجهود الدبلوماسية. أنا أعتقد أن الأيام القادمة ستعرقل إسرائيل الجهود لمجلس السلام وأيضا خطوة حماس التي ليست تكتيك سياسي، أعتقد هي الآن تضع الوسطاء وتضع الراعي الولايات المتحدة الأمريكية أمام مفترق طرق. إذا التزمت إسرائيل نقول بما هو قادم بموضوع بدء إدارة غزة من قبل مجلس السلام وأيضا بدء دخول القوات الدولية، هنا يكون الامتحان الحقيقي للراعي، أقصد الولايات المتحدة الأمريكية، أن تضبط إسرائيل، مساحة إسرائيل التي تتوسع من خلال ميدانيا تتجاوز الحد الذي قد يصل إلى النزوح نقول القصري على الطريقة الإسرائيلية، توسعت منطقة ما يسمى الخط الأصفر، وهذا يعتبر تغييرات ديموغرافية خطير. إذا غزة قاب قوسين، عودة التصعيد لأهداف إسرائيلية، تأزيم الموقف، طبعا مع تأزيم الموقف في الجبهات الأخرى نتحدث اليوم فتحت وعُزت جبهة هرمز بالقصف الأمريكي، لكن تنعكس على غزة. أنا أعتقد الأيام القادمة طالما هناك جهود دبلوماسية، إسرائيل تحاول أيضا من خلال نتنياهو كسب أصوات الناخبين، لا ننسى في التصعيد في غزة أي مجازر كثيرة، نحن نتحدث اليوم 27.
1: لكن هل تعتقد أستاذ عادل أن هذه الخروقات يعني تعكس نوعا ما هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار؟ يعني هل يمكن القول أن الاتفاق بات مهدد بالانهيار؟
2: هو شوف، الاتفاق لم يقدم شيء إلى غزة، يعني كسكان من الناحية الإنسانية نتحدث البوابة الإنسانية،
1: لأن إسرائيل لم تلتزم به
2: بالضبط. لكن الجديد هو انتقال نقول الحراك الدبلوماسي، وبدأت الخطط ما يسمى الخطة الأمريكية المنتظرة، هنا يكون أيضا تحدي بين إسرائيل وأمريكا غير معلن، لأن إسرائيل إلى الآن هي من طرف واحد الحرب قائمة. نحن لا نتحدث عن خروقات، نتحدث عن جهود لوقف الخروقات. إسرائيل تمادت، استثمرت نقول منذ العام الماضي شرم الشيخ إلى ممارسة منهجية، أي موت بطيء على الصعيد الإنساني، وهذا هو أخطر جرائم الحرب، الماء والكهرباء والمستشفيات واستمرار عملية الشهداء يوميا. لذلك أنا أعتقد الآن تتضح النوايا والخطة الإسرائيلية. إذا كانت بالفعل إسرائيل تريد تأزيم الجبهة في غزة بعملية عسكرية خاطفة تحت بند 70% من أراضي غزة والتموضع وعدم الخروج كما قالت كاتس وأيضا نتنياهو، هو رسائل أيضا للداخل الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي، وأيضا إلى نقول الجهود الدبلوماسية التي ستفرملها. أنا أعتقد
1: طيب أستاذ عادل، عفوا للمقاطعة، لكن على ذكر هذه النقطة التي تفضلت بذكرها فيما يتعلق بالشهداء والإصابات، ما دلالة استهداف، يعني لماذا يتم استهداف خيام النازحين والمناطق المدنية في هذه المرحلة تحديدا، رغم أن يعني

0: من المؤكد أنه سيكون ذلك تأثيره سيء جدا على الوضع الإنساني. أيضا كيف يمكن تفسير استمرار سقوط الضحايا المدنيين رغم وجود تفاهمات لوقف الأعمال القتالية؟
1: إسرائيل لا تبالي بما ذكر بموضوع الشهداء والجرحى، هي تمارس شيء خطير جدا من نتائج الحرب، أي دفع النازحين إلى ما يسمى المناطق التجريبية التي ستكون محط أنظار، بدون نقول نزع سلاح حماس، أي جهود مجلس السلام، أي تغييرات ديموغرافية. وأعطيك نموذج، إذا بالفعل تسريبات تل السلطان، إذا أخذنا هذه تصبح منطقة آمنة تحت رعاية قوات الحفظ والسلام. نحن نتحدث عن ثلاثي الأبعاد، أمني، إسرائيل موجودة، قوات حفظ السلام أو القوات الدولية، وأيضا حماس مسلحة. إذا 3 جهات تحكم غزة المجزأة، لذلك استهداف ممنهج إلى المواصي، دائما الاستهداف اتجاه النازحين هو لدفع الناس إلى البحث عن أي بقعة آمنة. من هي البقعة الآمنة التي هي منتظرة تجريبية، كما يجربوا في لبنان موضوع الخروج من مناطق محددة ويدخل الجيش اللبناني؟ نفس المهندس يطبق الآن في غزة أخطر ما هو التغييرات الديموغرافية، أي دخول لا عودة، أن تدخل منطقة لا تعود إلى منطقتك السكنية. وهذا التبسيط للمشاهد، هذا يعتبر الآن أخطر ما هو من ما يسمى العملية المواجهة العسكرية التي أمام صمت دولي، وأيضا العنجهية الإسرائيلية الدموية العقلية الجرمية التي تريد إيصال الناس أن لا مقاومات للحياة سوى الذهاب إلى المناطق التي تحددها إسرائيل. هل هناك ضوء أخضر أمريكي؟ لا نعلم، لكن أنا أعتقد بدأت تكشر على النيابة إسرائيل بموضوع المساحة الأمنية وأيضا التصعيد العسكري. إذا تحدثنا عن المستشفيات، لم تنتهي منذ اتفاق شرم الشيخ، المشاهد هي، لكن الوتيرة أقل. لكن الأيام الأخيرة والفترة الأخيرة إسرائيل تريد عرقلة أي جهود، لا تريد دخول لا المجلس السلام ولا اللجنة الحكومة الديمقراط ولا شيء يخص إلا البحث عن احتلال غزة ككل. نحن نتحدث عن 70%، إذا وصلت إلى هذه النقطة وهي قاب قوسين وصلت، تعتبر غزة محتلة من الجانب الإسرائيلي. المناطق البائسة التي
0: طيب،
1: تتكون
0: ما
1: الآن،
0: الهدف من هذه الرغبة في الاحتلال وتكثيف عمليات الاعتقالات والاقتحامات أيضا في مدن الضفة خلال هذه الفترة تحديدا؟
1: أنا أعتقد هذا الصيف ساخن في الضفة، لأن إسرائيل الجديدة، وكان الحال يقول الضفة مستوطنة واحدة، يعني نحن نتحدث عن اعتقالات ممنهجة في جنين، في شمال فلسطين تحديدا نابلس، العشرات ترك للمستوطنين، قطعان مستوطنين، الجيش الرديف للجيش الإسرائيلي القيام بهذه المهمة حتى لا يصادم المجتمع الدولي مع الجيش الإسرائيلي، وسبق لبايدن عقوبات. لكن اليوم بغض النظر من حكومة نقول وإدارة ترامب اتجاه ما يجري في الضفة الغربية، مؤشر قلق، يعني نتحدث ربما قاب قوسين انهيار.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونواصل مع حضراتكم جولتنا الإخبارية وإلى تحليلات استراتيجية، وفيها انطلقت في العاصمة التركية أمس أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بمشاركة قادة الدول الأعضاء وسط مساع لتعزيز تماسك الحلف وزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل ضغوط أمريكية ومخاوف بشأن مستقبل أمن أوروبا. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لبعض الحلفاء بسبب ضعف الإنفاق الدفاعي، فيما أعلن الأمين العام للناتو مارك روتا إبرام عقود دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لتعزيز قدرة الحلف. كما أكد ترامب استعداد واشنطن لبحث إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 والنظر في رفع العقوبات المفروضة عليها. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. دكتور أيمن، نتساءل في البداية عن قراءتك للتوقيت والدلالة السياسية لانعقاد قمة الناتو في أنقرة، طبعا في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، وهي كما تعلم المرة الأولى التي تستضيف فيها تركيا القمة منذ عام 2004.
2: نعم، لكن ربما يكون انعقاد هذه القمة في تركيا هو الذي أنقذ القمة وساهم في انعقادها. الرئيس ترامب قال بشكل واضح وصريح أنه لن ما كان له أن يشارك في أي مكان آخر، لكنه جاء تقديرا لتركيا وللرئيس أردوغان الذي ارتبط مع الرئيس دونالد ترامب بعلاقة وثيقة منذ الولاية الأولى للرئيس ترامب. لكن أنا في رأيي المشاكل البينية ما بين دول حلف الناتو هي مشاكل كبيرة لا تحلها فقط انعقاد القمة في أنقرة أو في غيرها، لأن المشاكل التي بدأت بها القمة قبل أن تنعقد أنا في تقديري سوف تستمر حتى بعد انعقاد الجلسة الوحيدة. لكن أن تتخيل قمة تضم 32 دولة لن يكون فيها إلا جلسة واحدة تعقد غدا، وسوف يكون بعدها بيان مقتضب في سطور قليلة للغاية. هذا بيعكس عمق الخلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في حلف الناتو حول قضايا كبيرة بما فيها وأولها وفي مقدمتها عدم الثقة. على سبيل المثال، قبل أن يصل الرئيس دونالد ترامب إلى أنقرة اتهمت كندا الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية الأمريكية بأنها تجري مفاوضات مع ولاية ألبرتا الكندية للانفصال عن كندا والانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومعروف أن هناك أطماع أمريكية في ولاية ألبرتا باعتبارها أكبر مورد للنفط للولايات المتحدة الأمريكية. أيضا إصرار الرئيس دونالد ترامب أن يتحدث عن جرينلاند وأنها ينبغي أن تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو استخدم لفظ تعود لأنه في عام 1940 هتلر يعني استطاع أن يدخل الدنمارك ويسيطر عليها في

0: ساعات قليلة.
1: مهم.
0: الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يسيطر هتلر على جرينلاند ذهبت وسيطرت هي عليها، وبالتالي هي منحتها للدنمارك بعد ذلك. لذلك يعتبر الرئيس دونالد ترامب أن من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعيد جرينلاند أو تشتري جرينلاند من مملكة الدنمارك. هناك
1: نعم.
0: أيضا مشاكل تتعلق بالإنفاق العسكري، وهذه مشكلة كبيرة للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية بتنفق 3.7% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي البالغ 30 تريليون دولار، في حين أن هناك دول أوروبية في حلف الناتو مثل إسبانيا لم تتجاوز حتى الآن 1.2%. نعم، باقي الدول زادت من إنفاقها، تحديدا دول الجناح الشرقي أو ما يسمى مجموعة بودابست الـ9، دول
1: طيب
0: مصر
1: عفوا
0: البلطيق
1: للمقاطعة
0: الـ3.
1: دكتور أيمن، ولكن على ذكر رفع الإنفاق، يعني نود أن نعرف أيضا تقييمك لمطلب رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي طرحه كما تعلم الأمين العام مارك روتا اليوم. يعني هل هو سقف واقعي للدول الأوروبية؟
0: نعم، أنا في رأيي سقف واقعي للغاية في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها أوروبا بشكل كبير للغاية. أولا، كان هناك اتفاق ما بين دول حلف الناتو في قمة ويلز في عام 2014 على رفع الإنفاق إلى 2%. في البداية كانت غالبية الدول الأوروبية ترفض ذلك على سبيل أنه لا توجد مخاطر، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية دول مثل بولندا وصلت الآن إلى 4.6%، يعني قربت على نسبة 5%.
1: نعم.
0: نفس الأمر بالنسبة لدول مثل بلغاريا، رومانيا، أيضا دول بحر البلطيق الثالثة ربما وصلت إلى أكثر حتى من 5%. لكن الدول التي ترفض الوصول أو التي ما زالت تتفاوض حول هذه النسبة دول لديها مشاكل أخرى بعيدا عن روسيا. على سبيل المثال، دول جنوب أوروبا مثل اليونان وأسبانيا و حتى فرنسا، يقول هذه الدول تقول ان لديها مشاكل اخرى تنفق عليها اموال طائله مثل مشكله الهجره غير الشرعيه، وبالتالي توزيع الاعباء ينبغي ان يكون على ان الدول القريبه من روسيا في شرق اوروبا وفي وسط اوروبا هي التي تنفق اكثر على الامور الدفاعيه، بينما هذه الدول لديها مجالات للانفاق الاخرى.
1: نعم.
0: الرئيس ترامب توصل لاتفاق اثناء القمه الماضيه مع حلف الناتو على ان هذه الدول تصل الى 3.5% من الناتج القومي على أن تنفق 1.5 الأخرى على أمور تتعلق بالدفاع مثل الإعاشة وتحسين مرتبات الجنود وغيرها، لأن هناك مشكلة كبيرة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الآن تتعلق بالتجنيد. مرتب الموظف في القطاع المدني سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بكثير جدا من أن يعمل ضابط في الجيش الأمريكي أو في أي جيش من الجيوش الأوروبية.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورق في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بملذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

أيضا أهلا بكم الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. ملخص لكتاب لا أعذار، قوة الانضباط الذاتي لبرايان تريسي. الالتزام بعادة التفكير الواضح. هناك ثلاث أنواع من الناس: هؤلاء الذين يفكرون حقا، وهؤلاء الذين يعتقدون أنهم يفكرون، وأخيرا هناك فئة كبيرة من الناس لا تحبذ التفكير. الطريقة الصحيحة للتفكير هي الاسترخاء يوميا لمدة نصف ساعة في مكان هادئ، ثم وضع المشكلة أو الهدف على ورقة، ثم بحث جميع جوانب المشكلة واستعراض الحلول المناسبة. الالتزام بعادة وضع الأهداف يوميا. ابدأ بسؤال نفسك: ماذا أريد حقيقة من حياتي؟ ما هو الهدف الحقيقي الذي أريد أن أحققه في حياتي؟ ما هي أهدافي التي أسعى لتحقيقها؟ اشتر دفتر واكتب به 10 أهداف. اكتب أهدافك بصيغة المضارع وبطريقة إيجابية، ورجح يوميا، وكل يوم انسخ هذه الأهداف 5 مرات على الأقل، وفكر بوسائل لتحقيقهم. من المهم مثلا أن تحدد أهدافك وتكتبها على الورق، فكلما كان هدفك أكثر وضوحا قلت فرص الانحراف عنه بسبب المشتتات التي قد تتعرض لها. والمشكلة الحقيقية أن أغلب البشر يعتقدون أن لديهم أهدافا واضحة، والحقيقة أنها أمور لا تتعدى كونها آمالا وأمنيات. الالتزام بعادة إدارة الوقت بفعالية يوميا. هناك قاعدة تقول إن كل دقيقة تقضيها في التخطيط توفر عليك 10 دقائق في التنفيذ، وبالتالي فإنه كلما خططت أكثر كلما استفدت من وقتك أكثر وحققت إنجازات أكثر. إدارة الوقت هي القدرة على اختيار تسلسل الأحداث اليومية بالشكل الذي تريده، بدلا من حصولها عشوائيا والاكتفاء باستقبالها. فعن طريق إدارة الوقت تستطيع أن تختار بنفسك ما ستقوم به، ومن ثم تقسمه على حسب الأهمية. الالتزام بعادة الشجاعة. يقول رالف والدو إيمرسون: افعل الأشياء التي تخاف من فعلها وسوف يموت الخوف الذي بداخلك. اكتسب عادة أن تواجه مخاوفك بدلا من أن تهرب منها. ما هو الشيء الذي تخشى فعله؟ بادر إلى ممارسته وستكتشف أن الخوف اختفى. مواجهة المخاوف والخروج من منطقة الراحة هي من أهم مبادئ الانضباط الذاتي. فالشخص المفتقر إلى الانضباط ليست عنده شجاعة التعامل مع المواقف التي تبدو له مواقف صعبة وتسبب له الخوف. الالتزام بالعادات الصحية الممتازة. ضع لنفسك هدفا أن تعيش حتى عمر 100 سنة بصحة جيدة. ابحث عن كل العادات التي يمكن أن تبقيك بصحة رائعة، واعرف وتجنب كل العادات التي يمكن أن تجلب إليك المرض. من المهم أن تقلل الضغط العصبي الذي تتعرض له، لأنه يؤثر في مدى انضباطك وتحكمك في ردود أفعالك. فالانضباط يتغذى على الراحة والصفاء الذهني والاعتناء بالنفس، ويمكن الحصول على هذه بأمور سهلة كالتنزه في حديقة أو الحصول على قسط كافي من النوم أو غيرها، على حسب ما يناسب كل شخص. الالتزام بالتوفير المنتظم للمال والاستثمار. ضع هدفا لنفسك بالتخلص من كل ديونك إذا كان لديك. الحصول على الاستقلال المالي والمفتاح في ذلك هو أن تكسب دائما أكثر مما تصرف. ثانيا، توفر دائما 10% مما تكسبه، ثم تزيد النسبة سنويا لتصبح 20%، ثم 30% بشكل منتظم. يقول كليمنت ستون: إذا لم تستطع توفير المال فإن بذور العظمة ليست فيك. التزام بعادة العمل الجاد. دائما احتفظ بسمعتك أمام زملائك بأنك عامل جاد وكادح. يقول توماس جيفرسون: كلما جهدت في عملك أكثر كلما صرت الأوفر حظا. تحمل المسؤولية. هناك علاقة مباشرة بين تحمل المسؤولية والانضباط الذاتي والسيطرة على النفس على نحو عام. فتحمل المزيد من المسؤوليات مثل مسؤولية حياتك ومسؤولية مشاعرك وعدم الاستسلام واختلاق الأعذار والشكوى والانتقاد ولوم الآخرين على أي شيء، كل هذا يساعدك على اكتساب القدرة على القيادة الشخصية، مما يسهل عليك الانضباط الذاتي. الالتزام بعادة التعلم المستمر. هناك قاعدة تقول أنه لتكسب المزيد عليك بتعلم المزيد. الالتزام بعادة الإصرار على النجاح. إن أكبر اختبار للانضباط الذاتي هو عندما تصر على مواجهة كل العقبات وتقود نفسك لإكمال جميع المهمات 100% مهما كان شعورك. يقولون إن الشجاعة تتكون من جزئين. الأول منهما هي حين تبدأ أي عمل دون أي ضمانات للنجاح، والجزء الثاني هي الشجاعة في إكمال ما بدأته والإصرار على ذلك رغم شعورك بالتثبيط وأنك تريد الاستسلام.
الفشل والتراجع جزءان من أي تجربة، ولو استسلمت لهما لن تتغير ولن تطور من حياتك، ولكنك لو حاولت التعامل مع الفشل ومقاومته سوف تشعر بفرق هائل، لأنك سوف تجرب طرقا جديدة للنجاح. كان هذا ملخص سريع لكتاب لا أعذار لبرايان تريسي.

وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. هناك كتاب باسم القيادة للجميع، كيف تطبق المهارات السبع الأساسية لتصبح قائدا ومحفزا ومؤثرا، لبيتر جيدن. الاستماع النشط للآخرين. القيادة الفعالة تقوم على سبع مهارات أساسية تمكن القائد من فهم الآخرين والتأثير فيهم ودعمهم لتحقيق أهدافهم. وأبرز هذه المهارات هي الاستماع النشط الذي يتطلب الإصغاء الجيد لحديث الآخرين، والانتباه لنبرة الصوت ولغة الجسد وطرح الأسئلة للتأكد من الفهم الصحيح. تتفاوت مستويات الاستماع بين الأشخاص، فهناك من يستمع بلا تركيز وينشغل بالتحضير لرده أو مقاطعة المتحدث، وهناك المستمع الانتقائي الذي يركز فقط على ما يوافق أفكاره، والمستمع الناقد الذي يقيم الكلام دون محاولة فهم المقصد، بينما المستمع النشط يحترم المتحدث، يفهم جميع أجزاء الحديث ومشاعره، ويتجنب شرود الذهن أو مقاطعة الحوار. من معوقات الاستماع النشط تجاهل لغة الجسد، الانشغال بانتظار الدور للحديث أو السعي للسيطرة على الحوار. ولتجاوز هذه العوائق يحتاج القائد إلى ضبط النفس وتقبل الآراء المخالفة. إتقان هذه المهارة يفتح المجال أمام القائد لفهم احتياجات الآخرين، التعلم منهم وتقمص مشاعرهم، وهو ما يشكل الأساس الثاني لممارسة القيادة. تأمل مشاعر الآخرين والاهتمام بطموحاتهم. تأمل مشاعر الآخرين وفهم أسبابهم وأظهار الاهتمام بها يعزز التفاعل الإيجابي ويجنب إصدار الأحكام الخاطئة، وهو أساس مهم للقيادة الفعالة. القائد الذي يجيد الاستماع وتقمص مشاعر الآخرين يخلق بيئة تدعم طموحات الأفراد وتغذي دوافعهم للنمو، مما يزيد من إنتاجيتهم وكفاءتهم. فهم هذه الطموحات يتطلب إدراك اختلاف احتياجات الأفراد تبعا لمرحلتهم المهنية، من تأمين الأساسيات إلى السعي لتحقيق الذات. ولتحقيق ذلك ينبغي وضع أهداف تناسب مهارات كل شخص وتحتوي على تحديات مع تقديم الإرشاد وبناء الثقة ومنح الحرية في العمل واتخاذ القرار. وتتشكل المهارات الثلاثة السابقة أساساً لفهم الأفراد. الورقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت. للتخلص من توافه الأمور، لا تظن أنك شاغل الناس وحديث المجلس. التعلق بنظرية إنجاز كل شيء سيفضي بك إلى ألا تنجز شيئاً. الثمن الباهظ للصغائر هو الحرمان من الحياة وجمالها. دع الاستغراق في الأحداث الماضية، فهو يصنف من ضمن توافه الأمور. وتخلص من عقدة الكمال في الحياة. أغلب الأشياء التي تزعجك الآن لن تأبه بها بعد فترة وجيزة. وتذكر أنك بشر قد جبلت على الخطأ. فخ الاعتياد. عليك أن تقاوم الاعتياد ولا تدع التكرار يضعف إدراكك لجمال التفاصيل من حولك. لا تنسى روعة صديقك، ولا طعم قهوتك اللذيذة، ولا شعور الراحة الذي يغمر حياتك في كثير من جوانبها. لا تسمح للرتابة أن تغلق عينيك عن تقدير النعم المحيطة بك بحجة أنها أصبحت مألوفة. فالأشياء التي تبدو عادية هي في الغالب رائعة، ولولا ذلك لما استمررت في الاستمتاع بها والعيش معها. الرقي ليس أن تجادل ولا أن تثبت أنك على حق، بل أن تختار صمتك سلاحا حين يدور الحديث في دائرة الحمق. أن تملك الكلمات لأنك تختار لا تهدرها على من لا يفهم قيمتها. أن تقف بثبات وتراقب بصمت من يصرخ لإثبات لا شيء. الرقي هو أن تدرك أن الكرامة ليست في الانتصار بالكلمات، بل في الحفاظ على هيبة الصمت. فالحكمة تقول: الصمت في حضرة الجهلاء عزة نفس لا ضعف. إن كنت ترى ما لا يدركه غيرك فلا ترهق نفسك بالشرح، لأن بعض العقول ترى ما تريد فقط. فاختر رقيك وأغلق أبواب الحديث حفاظا على قيمتك.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما، فلا تنسى أن تفتح النافذة، فثم تضوء.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق،

0: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الكرام، هل تعرفون حسين الجزيري؟ رجل ولد في تونس العاصمة عام 1894، عاش في سطورها وكلماتها، بدأ حياته مثل أبناء جيله في الكتاب، يحفظ القرآن ويتعلم الكتابة.

ثم وجد نفسه بين جدران جامع الزيتونة يطلب العلم، لكنه لم يكن رجلا يقبل الصمت أمام الخطأ، فانضم إلى من طالبوا بإصلاح التعليم وغادر الزيتونة قبل أن يتم دراسته. قد تقول: وكيف تثقف وتعلم إذن؟ الجواب بسيط: بالقراءة ومجالسة الأدباء، ومعهم ناضجت أفكاره وفتحت له طريقا آخر، ألا وهو طريق الصحافة، فكتب في اللواء والمنار والمضحك وجحا، بل كان مراسلا للصحيفة الجزائرية الفاروق. ولكن أكبر مغامراته كانت عام 1921 حين أصدر جريدته النديم، وكان محررها ومديرها ومسؤولها الوحيد، وظلت تصدر 22 عاما متواصلة، فتخيل ذلك. بعد توقف النديم عمل في وزارة العدل، ثم التحق بالإذاعة التونسية ولم يغادرها حتى آخر يوم من عمره.

وبين كل هذا كان الشعر له مكانة خاصة في قلبه، فهو مرآة روحه، تنبع منه كلمات خفيفة وصادقة تحتفي بالحياة اليومية، وكان له أسلوب خاص.

عبر فيه الجزيري عن قضايا مجتمعه برسالة لطيفة ساخرة، ففي قصيدته أسعار البنات يصور غلاء المهور وكيف صار الأب يثمن بنته كأنها صفقة تجارية، فقال: يا بنت، من ملك المسالك بيننا؟ كيف السبيل؟ وهل هناك نجاح؟ إني خطبتك من أبيك، فقال لي: أرني قفاك ففي الحزام سلاح. ماذا التجاسر؟ كيف تخطب مثلها؟ أم هل يجوز مع العظام مزاح؟ أم ذو عقارات تعيش بدخلها وتقول: كم في حوزتي مفتاح؟ قد صرنا في هذا الزمان كسلعة ترجى لهم من بيعها الأرباح. هذا هو حسين الجزيري، شاعر النديم وصحف الزيتونة، رجل لم يحتج منصبا ليقول الحق، يكفيه قلمه وورقته وعقل لا يساوم على الكلمة.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت بانقطاع الكهرباء نتيجة خروج عدد من الخطوط الهوائية عن الخدمة، وذلك بعد استكمال أعمال إعادة تغذية الشبكة الكهربائية. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يشن سلسلة ضربات على إيران بعد التصعيد في مضيق هرمز. وسائل إعلام إيرانية تؤكد دويا انفجارات جديدة في محيط جزيرة قشم وخمسة انفجارات في محيط مدينة سيرك جنوب إيران. واشنطن تلغي ترخيص النفط الإيراني وتتمسك بشروط الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقمة الناتو تنطلق في العاصمة التركية وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. إذاعة البرنامج

0: العام القلب النابض والصوت الأصيل رؤية محلية وأخبار عالمية بصوت محلي.
1: أعلنت إشارة ضبط الوقت
0: وين ما كنت راح تسمعنا على تردد 540 AM 89.5 FM حول العالم. العالم بين يديك، إذاعة دولة الكويت.
2: ينجح في بزنسه الخاص، وكيف تتحول الأمانة الوظيفية إلى أكبر رأس مال للمبادرين والشباب الطموح؟ السر يكمن في أخلاقيات ريادة الأعمال الإسلامية، وهذا ما سأتناوله بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فكونوا بالقرب.

حياكم الله من جديد، وهذا تواصل بعد فاصل. تكلمنا عن الموظف، والآن ننتقل إلى المبادر وصاحب المشروع. كثير من الشباب يظن أن النجاح في البزنس يتطلب ذكاء ماديا فقط، لكن الحقيقة أن النجاح المستدام في ريادة الأعمال يعتمد على قواعد اللعبة الشرعية قبل الجدوى الاقتصادية. ما هي أسس النجاح في البزنس والآثار الإيجابية له؟ أول قاعدة للمبادر الناجح هي الصدق والبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، أي صدق في قوله ولم يغش في بيعه وتجارته. الصحابة سألوا عن أطيب الكسب، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدق وعمل اليد. في عالم المشاريع السمعة هي العملة الأقوى، والمبادر الذي يغش في جودة المنتج أو يبالغ في الوعود التسويقية قد يربح الكاش سريعا، لكنه يخسر استدامة المشروع ويمحق أثره ويخسر زبائنه. أما الآثار الإيجابية للصدق والأمانة في البزنس فيكون عدة أمور، منها بناء العلامة التجارية الموثوقة. العميل في الكويت والخليج ذكي، وعندما يكتشف صدق المبادر يتحول إلى مسوق مجاني لهذا المشروع من خلال السمعة الطيبة، وهذا أعظم أثر إيجابي للصدق في الميزان الاقتصادي. من الآثار أيضا الاستقرار النفسي والذهني للمبادر. المبادر الصادق لا يخشى التفتيش ولا المساءلة ولا الفضائح التسويقية، مما يفرغ طاقته للإبداع والابتكار والتوسع بدلا من إهدارها في التبرير والتغطية على العيوب. من آثار الصدق والأمانة أيضا في المشاريع تيسير التمويل والشراكات الاستراتيجية. كبار التجار والمستثمرون يبحثون عن الرجل الصادق الأمين قبل الفكرة العبقرية. الأمانة تفتح لك خزائن لم تكن تحلم بها، لأن الجميع يريد العمل مع من يخاف الله سبحانه وتعالى. نصيحة: الكل شاب يبي يبدأ مشروعه الخاص، لا تظلم وظيفتك الحالية. اللي تعود التسيب في دوامه الحكومي أو الخاص يبني عقلية فاشلة ستنتقل معاه إلى مشروعه الخاص. فالنفس التي لا تنضبط في وقت الغير لن تنضبط في وقتها. ريادة الأعمال تتطلب

طلبوا انضباطا مضاعفا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بالأمانات والالتزام بالعهود. إذا لم تلتزم بعهدك مع صاحب العمل وأنت تأخذ راتبا، فكيف سيلتزم موظفوك معك مستقبلا وأنت

الطريق المطلق. عندما تطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، يضع الموظف قلبه في مشروعك ويحميه وكأنه ملكه الخاص، وهذا يخفض تكاليف الرقابة ويزيد الإنتاج ونمو الأرباح بالبركة الخفية. المال الذي يخرج كرواتب عادلة وحوافز للمجتهدين يعود أضعافا في جودة الإنتاج وفي رضا الزبائن، وهذا ما نلمسه في الشركات التي تقدر الإنسان قبل الأرباح. وأما الظلم في البزنس أو في المشاريع فتكون عواقبه خطرة ووخيمة، ومن ذلك انقطاع الرزق الفجائي وانهيار السمعة. الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم سواء كان موظفا مخلصا هضم حقه أو عميلا غرر به ليس بينها وبين الله حجاب، وهي دعوة مستجابة. وكم من مشاريع ضخمة وشركات كبرى انهارت بسبب دعوة صادقة من قلب مقهور أو فضيحة أخلاقية مالية. أحد المبادرين الشباب بدأ مشروعا صغيرا مع أحد زملائه، وكان يرفض تماما استخدام سيارة الدوام أو أوراق المكتب أو حتى هاتف العمل لمشروعه الخاص. كان يقدس المال العام ووقت العمل الذي يلتزم فيه مع غيره. يقول: كنت أشتغل في مشروعي من الساعة 4 العصر إلى 10 مساء، وكنت أتحرى أن ما يدخل في تأسيس هذا المشروع فلس واحد من وقت ما اشتغلت فيه بصدق في وظيفتي الأساسية. اليوم هذا الشاب يملك سلسلة فروع، والناس يتساءلون عن سر نجاحه السريع. السر هو في تقوى الله سبحانه وتعالى والبركة الخفية، وتلك اليد التي أحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها كدت وتعبت بصدق وأمانة ولم تخلط حلالها بشبهة محرمة. هذا تطبيق لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثمرة هذه الحلقة: سواء كنت موظفا أو مبادرا، المال وسيلة والعمل عبادة. أتقن عملك تفتح لك أبواب الرزق، واحفظ أمانتك يحفظ الله مالك. تذكر دائما أنك تمسي مفرغا من ذنوبك إذا كنت كادا في عملك بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإخلاص في الوظيفة هو التدريب الحقيقي والشرعي والعملي للنجاح في البزنس وفي المشاريع الخاصة. الأمانة لا تتجزأ، والبركة هي الميزان الحقيقي لنجاحك المالي والأسري والاجتماعي. نشوفكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

انتهت السنة الدراسية والامتحانات، بس الطلبة بدت لويتهم الحين. بنهاية كل عام دراسة وبعد ضغط فترة الامتحانات تبدي عطلة الصيف المنتظرة، واللي تعني عند الأغلب وقت للراحة والهدوء والاستجمام. بس لحظة، هل عطلة الصيف ماخذينها الطلبة عشان يرتاحون؟ تبون الصج؟ لا، لأن الراحة بعصرنا الحديث صارت تعني الآيباد والسوني ومجابل الشاشات. وبحسب دراسة أجروها

على ما يقارب 62 ألف طفل لقوا فيها أن الأطفال اللي يقضون وقتهم أمام الشاشات وباستخدام منصات التواصل الاجتماعي أقل صحة وسعادة من أقرانهم اللي يشاركون في نشاطات خارجية وحركية. وعطلة الصيف فرصة حقيقية نستثمر فيها بعيالنا، وتتعدد الأنشطة والوجهات بين مخيمات صيفية تنظم رحلات وأنشطة خارجية ونوادي ودورات وورش عمل وغيرها الكثير من الفعاليات اللي تفتح لهم باب لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم. والرسالة لكل أم وأب تعبوا مع عيالهم خلال السنة، جواكم الله وما قصرتم، وخلوا هالصيف فرصة لعيالكم يجربون يكتشفون ويطورون من نفسهم.

يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في السنة ذاتها عبر تلفزيون دولة الكويت. هذا البرنامج اللي بناخذكم من خلاله برحلة عبر الزمن إلى الماضي، بنوقف عند سنوات ونستذكر أهم الأحداث والمحطات اللي حصلت في ماضينا ورسمت وشكلت واقع حاضرنا. رحلتنا معاكم اليوم بتكون قبل 42 سنة. خلونا نستذكر أهم الأحداث اللي حصلت في عام 1983. عام 1983 عام جاء ليؤكد أن التحديات الكبرى لا تزيد الأمم إلا صلابة، وأن الأزمات هي محفز للقفزات النوعية. فبعد عاصفة سوق المناخ في العام السابق، وجدت دولة الكويت نفسها أمام مهمة وطنية عاجلة، إعادة بناء الثقة الاقتصادية وتنظيم الأسواق المالية. وفي خضم هذا التحدي لم تتوقف عجلة الإنجاز، ففي المجال الرياضي سجلت دولة الكويت فوزاً جديداً يضاف إلى سجلها الذهبي، مؤكدة على أن روح الإصرار لا تخبو. ما كان التحول مقتصر على الداخل الكويتي، ففي الوقت نفسه اللي كانت في دولة الكويت تستضيف المؤتمر العالمي العربي الأول للطاقة الشمسية دافعة بعجلة التنمية العلمية في المنطقة، كان العالم على موعد مع ثورة تكنولوجية صامتة تمثلت في الإعلان عن نظام تشغيل جديد راح يغير وجه الحوسبة إلى الأبد. لكن في زاوية أخرى من العالم كان التوتر الجيوسياسي يبلغ ذروته، حيث كاد خطأ تقني أن يجر العالم إلى حافة حرب نووية في لحظة تاريخية أثبتت أن مصير البشرية قد يكون معلقاً بقرار فردي في غرفة مراقبة. 1983 يعتبر عام من التحديات الاقتصادية والإنجازات العلمية والرياضية والتحولات التكنولوجية والتوترات الجيوسياسية. في هذه الحلقة من في السنة ذاتها راح نستعرض فصول هذا العام اللي جمع بين التحدي والتحول. في عام 1983 أثبتت دولة الكويت مرة أخرى أن الرياضة هي مصدر لا ينضب للفخر الوطني. فبعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 1982 حقق المنتخب الكويتي الأزرق العسكري لكرة القدم نصراً جديداً بفوزه ببطولة كأس العالم العسكرية اللي استضافت

دولة الكويت نفسها. كان هذا الفوز تتويجاً لجهود الدولة في دعم القطاع الرياضي وتأكيداً على استمرار الجيل الذهبي في حصد الألقاب، ليقدم متنفساً من الفرحة في فترة بعد أزمة سوق المناخ. على الصعيد الاقتصادي، كان عام 1983 عام التشريع وإعادة التنظيم، فبعد الانهيار المدوي لسوق المناخ في العام السابق، أصدرت الدولة مرسوماً أميرياً في شهر أغسطس 1983 لإعادة تنظيم سوق الأوراق المالية. ما كان هذا مجرد إجراء إداري، بل كان خطوة حاسمة نحو استعادة الثقة في النظام المالي. تم إنشاء هيئة مالية مستقلة لإدارة السوق وتطبيق أنظمة رقابية صارمة في محاولة لضمان عدم تكرار الأزمة. هذا التحرك السريع والمنظم عكس إصرار القيادة الكويتية على حماية الاقتصاد الوطني وتأكيد دور الدولة كضامن للاستقرار المالي، واللي مهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المنظم. في خطوة تعكس الرؤية المستقبلية لدولة الكويت ودورها الريادي في المنطقة، استضافت البلاد في شهر ديسمبر 1983 المؤتمر العالمي العربي الأول للطاقة الشمسية. هذا الحدث ما كان مجرد تجمع علمي، بل كان إعلاناً عن التزام دولة الكويت بتنويع مصادر الطاقة والبحث عن بدائل مستدامة، مما وضعها في طليعة الدول العربية المهتمة بالطاقة المتجددة. هذا المؤتمر جمع خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطاقة الشمسية، مؤكداً على أن دولة الكويت دولة نفطية رائدة تدرك أهمية الاستثمار في مستقبل الطاقة النظيفة. بالتوازي مع هذا التوجه العلمي، شهد التعليم العالي في دولة الكويت تطوراً ملحوظاً، ففي جامعة الكويت استمرت الكليات في التوسع مع تركيز متزايد على التخصصات العلمية والإنسانية. تشير الإحصائيات إلى أن الجامعة كانت تخرج أعداداً متزايدة من الكوادر الوطنية المؤهلة، واللي أكد على أن الاستثمار في رأس المال البشري كان ولا يزال ركيزة أساسية في خطط التنمية الكويتية لضمان استمرارية التقدم والازدهار في جميع المجالات. على الصعيد العالمي، كان عام 1983 شاهداً على حدث تكنولوجي راح يغير طريقة تفاعل البشر مع الحواسب إلى الأبد، ففي 10 نوفمبر 1983 أعلن بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت عن نظام التشغيل الجديد مايكروسوفت ويندوز 1.0. ما كان ويندوز مجرد برنامج، بل كان وعداً بجعل الحوسبة الشخصية أكثر سهولة وودية للمستخدم العادي من خلال واجهة رسومية تعتمد على النوافذ بدلاً من الأوامر النصية المعقدة. على الرغم من أن الإصدار الفعلي للنظام تأخر حتى عام 1985، إلا أن الإعلان كان في 1983 بمثابة نقطة تحول. مهد ويندوز الطريق لانتشار الحواسب الشخصية والأجهزة في المنازل والمكاتب حول العالم، وأطلق شرارة ثورة الحوسبة اللي نعيشها إلى يومنا هذا. هذا الإعلان ما كان مجرد خبر تقني، بل كان بداية لعصر جديد من الوصول إلى المعلومات والإنتاجية، ليصبح رمزاً للقفزة التكنولوجية اللي ميزت ثمانينات القرن الماضي. وفي خضم هذا التطور التكنولوجي، كان العالم يعيش على حافة الهاوية الجيوسياسية، ففي عام 1983 بلغ التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية
والاتحاد السوفيتي ذروته، وكاد العالم أن ينجرف إلى حرب نووية مدمرة. في تاريخ 26 سبتمبر 1983 شهدت محطة الإنذار المبكر السوفيتية إشارات تفيد بإطلاق صواريخ باليستية أمريكية باتجاه الاتحاد السوفيتي. كان البروتوكول العسكري يقتضي الرد الفوري بهجوم نووي مضاد، لكن في لحظة تاريخية قرر الضابط السوفيتي المناوب أن الإشارة قد تكون إنذار كاذب ناتجاً عن خلل كاذب في النظام. قرار بعدم إبلاغ القيادة العليا بالإنذار أنقذ العالم من حرب نووية محتملة، ليعرف لاحقاً بالرجل الذي أنقذ العالم. وفي شهر نوفمبر من نفس العام أجرى حلف الناتو تدريباً عسكرياً ضخماً باسم أبل أرشر 83، يحاكي سيناريو حرب نووية. اعتقد القادة السوفييت أن هذا التدريب قد يكون غطاءً لهجوم نووي حقيقي، مما دفعهم إلى رفع حالة التأهب النووي إلى أعلى مستوياتها. هذه الأحداث كشفت بوضوح عن مدى هشاشة السلام العالمي في تلك الفترة، وأكدت على أن العالم كان يعيش في ظل تهديد وجودي مستمر، وأن الحكمة الفردية قد تكون أحياناً هي خط الدفاع الأخير عن البشرية بأكملها. 1983 كان عام أثبتت في دولة الكويت قدرتها على تجاوز الأزمات الاقتصادية بتشريعات حاسمة ومواصلة مسيرة الإنجاز الرياضي والعلمي، وهو العام اللي أعلنت فيه دولة الكويت عن رؤيتها للمستقبل من خلال استضافة مؤتمر الطاقة الشمسية، مؤكدة على دورها الريادي في التنمية المستدامة. في السنة ذاتها كان العالم يخطو خطوات عملاقة نحو العصر الرقمي بالإعلان عن ويندوز، بينما كان يتأرجح على حافة الهاوية النووية. كانت هذه التناقضات هي السمة المميزة لعام 1983، عام جمع بين التحدي والتحول، ليؤكد أن التقدم البشري يسير جنباً إلى جنب مع المخاطر الجيوسياسية، وأن الأمل في المستقبل يكمن في الحكمة والقيادة الرشيدة. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لعام 1983، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

الإبلاغ الواعي يعزز النزاهة ويحقق العدالة. يشكل المبلغين عن الفساد خط الدفاع الأول في حماية المال العام وحقوق المجتمع، ويمثلون أحد أبرز الأسباب الرئيسية لكشف جرائم الفساد والحد منها عالمياً. وفي دولة الكويت توفر الهيئة العامة لمكافحة الفساد قنوات آمنة وسرية للمبلغين عن شبهات جرائم الفساد من خلال تطبيق سهل، الحضور الشخصي لمقر الهيئة. الإبلاغ عن الفساد شجاعة وطنية. كن شريكاً معنا في كشف الفساد وقدم بلاغاً.

0: الحمد لله وصلنا بالسلامة. يا سليمان إن شاء الله جازت لك الكويت. بس
1: لا جازت لي عمي. زينة زينة
0: الحمد لله الحمد لله. بس إيه هني بس عندك نزل مشكور ما قصرت. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك عمي.
0: يا أهل البيت يا أقول سليمان.
1: سمع عمي.
0: تعال باكر إيش عندك؟
1: لا تحت أمرك عمي وان شي.
0: اسمع أبيك تجيني الصبح دليت المكان.
1: إيه
0: عندي بضاعة جايتني من الهند وأبي تشيلها، بس أبي معاك رجال زود.
1: ابشر عمي اللي تأمر عليه. كم واحد تبي؟
0: أبي اثنين لأن يبي لها كم درب، البضاعة وايد.
1: ابشر عمي.
0: مشكور ما قصرت.
1: تبي شي عمي؟
0: تسلم يعطيك العافية. متأخر.
1: لا طيب عمي.
0: إيه يا أهل البيت يا أهل البيت. سعد بدش ترى بدش هل.
2: عمي هذه أول رزقة ياتك.
3: اي صدق في أول رزقة جات. أول رزقة وعلو اللي خدت البيزات ورحت السوق على طول واشتريت فلوس صبر عقبها بتشتغل هنا شوي وهنا شوي هنا شوي هنا شوي يعني مرة أشيل ومرة أروح على السيف ويا أهل البحر ومرة بالصفات ونوبت في السوق. بعدين اشتغلت مع لول والهدهود.
2: شنو اشتغلت عندها؟
3: أبيع معاها عرفج. هي بيتها يطل على الصفات. عد

0: يوم البيع زين ويوم لا والله ماكو شيء. لكن الكويت الكويت ديرة خير، ديرة خير ما مثلها ما مثلها.
1: يعني بديت بشغل بسيط؟
0: ايه ايه شغل بسيط.

علي يوم اشوفه. شلت من دور الجد وعطوني بيسات، شريت فيهم بندوس تمر. الله يعين، ما خير هالديره خير.

0: ايش كثر عمي تميت تشتغل بالصفات؟
1: اشتغلت بالصفات وغير الصفات، اشتغلت كل شيء.
0: طلعت البحر؟
1: دشيت البحر، دشيت السفر، دشيت الغوص، ورحت مع هالقواشة هاللولو.
0: كم سنة صار لك بالكويت من وصلت؟
1: أقوتي يعني 9 10 سنين، والله ما تذكرت.

0: هلا
1: هلا
0: يا مرحبا
1: هلا.
0: يا هلا يا مرحبا
1: هلا
0: شلونك؟ شو اخبارك؟ عساك طيب؟
1: الله يسلمك.
0: خلصني عنك.
1: الله يسلمك.
0: ان شاء الله انك بخير وصحة.
1: الحمد لله. الله من ذاك الحج بعد ما شفتك ترى ولد كم سنة؟
0: وهيييي اظن من 10 سنوات وفوق فوق بعد فوق 10 سنوات
1: ما شاء الله.
0: ايوه
1: الساعة المباركة اللي شفناك
0: اللي عارف انك ما انت رايح حصن اكيد بيزاتك زايدة وتربعت بالحصن
1: الله يسمع منك. لا والله انا جاي اشوف حصان الشيخ خزعل يقولون هدته حلوة
0: الشيخ
1: حزعل. يمدحون هدته ايه
0: الشيخ حزعل ولا الولد عبد الله الشيخ عبد الله
1: صبح من الابد للشيخ خزعل ولا الولد عبد الله الشيخ عبد الله كلهم واحد كلهم الشيخ خزعل
0: وعز الله والنعم والنعم فيهم والنعم في الشيخ خزعل والشيخ عبد الله كلهم وسبعة انعام
1: ما عليك زود ما عليك زود
0: قبل هالمره شفت فاز الشيخ
1: لا دائما ما شاء الله دائما خير دائما يفوز
0: ما شاء الله
1: اتابع انا
0: نظرته حلوه وشوفه والله ما شاء الله تبارك الرحمن
1: لا من هدته شوفه
0: لا لا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله بعد يفوز ان شاء الله وياخذ الاول ان شاء الله
1: لا فعليك
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: مضمون
0: ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله.
2: لو نبي نتكلم عن الافضل أيام أول أحسن ولا الحين؟
3: يا شك الحين أحسن نحصلها الحين غير تعب الدينار يدينا ما نتعب فيه لكن بالأول لا نتعب ونشقى نتعب ونشقى لو لا يوم نطبخ ويوم ما نطبخ

0: لكن الحين الحمد لله نعمة فضيلة من الله سبحانه وتعالى وخير الجدير أصلي ديمه إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: الواحد اللي دخل السوق ما يدري شي ياخذ ما يدري شي يخلي. الجهال بنعمة والحنين بنعمة الحاح الحين أحسن.
1: وبعدها قمت تشتغل بالبخور ودهن العود؟
0: لا للحين ما اشتغلت.
1: يعني بذاك الأيام للحين ما عندك دكان؟
0: لا لا لكن كنت مع شملان بن علي آل سيف وأخوه حسين وهم طواويش لولو وأهل خير ونعمة تجار.
1: وبهذه الفترة أمك ما شفتها؟

0: من جيت الكويت ما شفت الوالدة؟
1: الله كريم.
0: أفا زين ليش؟
2: الحجة بلا بيزات؟
0: ايه أنا أشهد هذي صدقت.
2: تعلامك
0: مرة ثانية ما قرب يمها الفرسة. أمس رفستني رفسة شفت نجوم القايلة.
2: الفرسة ما ترفس مني بالطريق، أكيد أنت مسوي شيء.
0: أنت تعرف لها وتداريها، أنا مالي حظ معاها. أجاب لي شيء ثاني أحسن.
2: أي حظ هذا اللي قاعد تتكلم عنه؟ علمني إيش سويت.
0: اسمع، أمس أنت مو وصيتني أنظف المكان
2: عدل.
0: سحبت المهر شوي شبل بس.
2: ايه هذا هو بس هذا.
0: ايش فيك؟ خل اكمل.
2: ابد لا تبعد المهر عن امه، مو ترفسك الا تدوس ببطنك. احمد ربك جات لك بس رفسه واحده.
0: ما رفستني رفسه، شوفي مو قادر حتى امشي.
2: يلا ما علي، الاطراق بتعلومه.
0: احب افهم انت شلون تعرف تمشيها وتاخذها.
2: قم معي.
0: وين؟
2: قوم عند الفرسة.
0: انسى مالك أمل.
2: رضى الله من رضى الوالدين، لا تزعلها.
0: أنا ما أدري شلون تفهم لها.
2: مع الوقت كل شيء يصير.
0: على طاري الوقت، أنا لازم أروح حق العم شملان. وتالي أجي.
2: تعشوا يا بعض؟
0: إن شاء الله نتعشى.
2: توكل على الله.
0: أمان الله.
2: أمان الكريم.

0: يعني شكلها المدرسة دي والله شكلها يا حسين يا حسين علامك
1: والله حصان الشيخ الأسود مو هين
0: فرستك اتغلب
1: شلون
0: الفرسة يا حسين ما هي هينة
1: هي بس السالفة يبي لها تدبير
0: لا تدبير ولا شيء الفرسة أنا شفتها يوم تهد فرستك اتغلب
1: اليوم أبلغ بالرد
0: لا انطر أنا أقول شوف سليمان بالأول متى يزهبها وحنا نبلغه تالي
1: هم صح
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
1: عليكم السلام
0: علامك كم ساعة تمشي كذي
2: سلامتك عمي شيء بسيط
0: أي
2: وصلت

0: كل شيء الجاخور.
1: قواك الله. أبيك تروح حق عمك مسعود.
0: تم أبشر.
1: تأخذ من أغراض توصلهم البيت.
0: أبشر.
1: تعال.
0: سلم.
1: سليمان كان موجود بالجاخور؟
0: إيه نعم موجود.
1: أبيك تبلغ يجيني.
0: أبشر.
1: أنا بمر هلال الليلة وببلغه باللي اتفقنا عليه.
2: أنا نأخذه بمرني الحين. أخلص معاه وأجيك. كون إحنا رتبنا كل الأمور. وهقوتي إن هلال بتسره الأخبار الطيبة.
1: دامك تمر هلال، أنت تبشره.
2: توكل على الله.

0: سليمان ايش قاعد تسوي؟
1: انت ما رحت؟
0: لحظة. ايه رحت وبلغني العم حسين ان العم شملان يبيك ضروري
1: الحين؟
0: ايه عيل شلون؟
1: يلا ان شاء الله
0: هالسنة يمكن اروح البحر مع الناخذه.
2: خلاص عزمت؟
0: ايه خلاص انا اي مكان فيه الرزق انا وياه.
1: والله ابد البحر ما جاز لي.
0: افا ليش؟ بحر غوص لولو
1: ما جاز لي. انا حاط عيني على شيء ثاني.
0: شنو؟ ما تعلمني؟
1: بعدين اقول لك.
0: والله يا سليمان انا اي شيء فيه رزق انا وياه.
1: اسعى حق رزقك. رزقك ما يجيك. والله يرزقك من حيث لا تحتسب.
0: امين يا رب اجمعين. المهم انا عندي درب ابى اروح حق ابو سعود وتالي ارجع.
1: خلاص عيل بعد العشاء خليك هني لان دراعي بيكون موجود.
0: بس تم جايكم. والله
1: فما الكريم دير بالك على مشيتك. الله يرخى بعد مره ثانيه بنعيد الشغل من الاول كله منك.
3: والله الطلعة هالسنة يا نوخذها ما شاء الله يا خير وبركة.
4: الحمد لله البركة بالجميع.
3: الحمد لله. عاد أنا فرس دانتين صراحة بحياتي ما شفت مثلهم. إي والله أنت شوف. ما شاء الله بار وفيهم لمعة.
4: ما شاء الله تستاهل كل خير يا شملان.
3: الله يسلمك. عاد مثل ما وصيتك يا نوخذها أبيك تعطيهم زود الخير واجد والكل يستاهل.
4: كثر الله خيرك وما تقصر.
3: واللي تامر علي يا نوخذها بيتم.
4: خيرك سابق طال عمرك. واليوم أنا بكلم العم هلال على السالفة.
3: الحين بمره وسبقتني هناك بتلاقي حسين أخوي.
4: وموضوعنا الثاني طال عمرك
3: خلها تالي.
4: فمان الله.
3: مال كريم
1: هلا نأخذه.
4: هلا فيك.
2: وينك اليوم؟ العادة موجود مبكر.
1: والله بالجاخور مع أهل الخيل.
4: عساك على القوة. اليوم أبيك ضروري.
1: حاضر أخلص من العم شملان وأجيك.
4: لا لا لا لا باكر تكون عندي.
1: تم باكر بعد صلاة العصر أنا عندك.
4: قبل لا أنسى هات لي دريع معك.
1: حاضر أجيب لي دريع وأنا جاي بالطريق.
4: فمال الكريم.
1: فمال الله.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. ياك حياك سريع.
1: هلا عمي.
3: يا سليمان.
1: هلا عمي.
3: ترى الأخبار توصلني.
1: وفي شيء خش عنك؟
3: وليه ما قلت لي إن طلعت البحر ما جازت لك؟
1: أبد والله يا عمي. اسمعي لي.
3: أفا ليش؟ هذا وأنا عادك حسبة ولدي.
1: والله يا عمي أنا بخاطري أروح الهند ودي أشتغل بتجارة الطيب والبخور.

0: خير ما اخترت. خلاص السفرة الجاية للهند بتكون معاي بإذن الله.
1: الله يطول بعمرك.
0: وعمرك يطول. راح أبلغك قبل الله إن شاء الله. اسمع يا سليمان، في سالفة ودي أقول لك إياها بين الشيخ وبين أخوي حسين.
1: على الفرصة
0: أول قول لي شلونها.
1: خير الحمد لله.
0: وشون عرفت بالسالفة؟
1: اليوم الصبح مرني مشاري اللي دائما مع الشيخ، توقعت يمكن انه يبيها او حاط عينه عليها.
0: قربت بس مو هذه السالفة. البارح انا واخوي حسين كنا عند الشيخ.
1: تهدي للشيخ؟
0: لا لا لا لا تستعجل، يجيك العلم الحين. بعد ما خلصنا عشاء كل واحد فيهم بدأ يتكلم ويقول اللي عنده، يعني واحد فيهم يمدح بخيله. حسين يقول الفرسة أسرع، والشيخ يقول الخيل أسرع، وكلام يقول وهذا يقول كلام ثاني، لأن حسين أخوي قال إن ما في خيل أسرع من الفرسة اللي عنده.
1: وهو صاج، حصان الشيخ مهين.
0: هني مربط الفرس. الشيخ أخوي لزموا على هدة حصن.
1: الفرس مع حصان الشيخ؟
0: وبيك تزهبها بأسرع وقت.
1: والله يا عمي هي زاهبة بس.
0: بس شنو؟
1: هم حددوا يوم؟
0: لا للحين.
1: عمي عندي طلب.
0: قول يا سليمان.
1: يصير حنا اللي يحدد المكان والوقت.
0: يصير بس قول لي شو اللي يدور براسك يا سليمان.
1: بتشوف اللي سرك. لفرسها بتغلب.
0: الثقة فيك كبيرة يا سليمان. لفرسها انت عاسفها، انت بخص فيها.
1: مالك زود يا عمي، بس مثل ما قلت لك لازم احنا نحدد الوقت والمكان. مثل ما انت عارف احنا تونا فطمنا المهر، بس احتاج وقت شوي عشان ازهبها.
0: تمام خلاص عيل، انطر منك خبر بس لا تاخر علي، تبلغني.
1: اكيد طال عمرك، انا حلفت. لفرسها بتغلب.
0: اخ بس لو عرف اللي يدور براسك يا سهم.
1: اما انت بس عطني وقت وما يصير خاطرك الا طيب.
0: لك الوقت بس انا اقول علامك، ترى انت على بعضك مو سليمان اللي اعرفه.
2: سليمان سليمان.
0: خلاص يا سليمان أنا أنتظر منك الرد، بس لا تتأخر لأن الشيخ منتظر منا الرد ولازم نبلغه.
1: تم.
0: والله أن عيونك تقول سالفة، وقاعد أقول بنفسي وبخاطري ليكون اللي في بالي يدور براسك يا سليمان.

0: عمي انتقلت من حمالي البيع العرفي بعدها الخيل.
1: طلب الرزق

0: بالرزق يا يبه، وين ما كان رزق موجود اروح له. وما انسى طبعا العم شملان بن علي اخوه حسين ما قصروا معاي، خذوني عندهم وتعلمت منهم البحر، كل شيء عن البحر، الغوص السفر، وتعلمت حتى الخيل منهم والطواشة بعد.
1: اي ما شاء الله. الرد حق موضوع السباق، حددت المكان؟
0: ايه المكان طال عمرك قبل السيف بشوي لين مستشفى الأميري الحين. عدة الحصن كانت بين فرسة حسين بن علي آل سيف وحصان الشيخ خزعل أو ولده الشيخ عبد الله. لكن الله يا أخو حصان، الله يا أخو حصان.
1: طبعا في سبب انك اخترت هالوقت مع المكان.
0: اكيد ايه لازم، وبالذات حق الفرسة. ايه لازم احدد الوقت واحدد المكان. عاد رحت بنفس اليوم رحت لي اخوه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء سمائي وملء الأرض وملء ما شئت مشين بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين وصلي وسلم عليه في الآخرين وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار وأن يحرم هذه الأجساد من شوي النار، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعلمك وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، واجعل الموت لنا راحة من كل شر. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى سبيلك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم ارزقنا القوة والنشاط في كل خير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك يا رب العالمين. حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم، ولا زلنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا يا إخوان الكرام في حلقة سالفة عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم بما علم به الصحابة عند السفر. ولا شك يا إخوان الكرام أن آداب السفر كثيرة وأن أحكامها كثيرة، وأن الإنسان المسلم ينبغي أن يعرف أن مجال مقياس الناس ومعرفة الناس هو في السفر، كما جاء عن عمر أنه رجل زكى رجل، يعني مدحه في مجلسه، فقال أسفرت معه؟ قال لا. قال إذن لم تعرف، يعني مجال معرفة الناس هو السفر، تعرف صاحبك، تعرف أخاك في حال السفر. حال الشدة يا إخوان الكرام يتميز الإنسان، حال الحروب عفانا الله وإياكم منها، حال الشدائد يبين الصديق من العدو. ولذلك يقول الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما مدحي حبا لها ولكن عرفت بها صديقي من عدوي. تعرف الإنسان إخوان الكرام، فليس هناك شر محض. ولذلك الله جل وعلا

وتعالى سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. وإرادة الله جل وعلا كما يقسم أهل العلم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هو أن الله جل وعلا أخي الكريم يريد أن يهديني ويهديك إلى طريق الخير، ويريد الله جل وعلا أن الناس جميعا يكونوا مؤمنين ويكونوا صالحين، فهذه إرادة شرعية يحبها الله جل وعلا. وهناك إرادة كونية يجعلها الله عز وجل كونا من الحروب والبلاء ومن أهل الفساد في الأرض، فهذا إرادة كونية. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراده سبحانه وتعالى ولا يحبه، ولكن وجود هذا الشيء يميز به الطيب من الخبيث. قال الله جل وعلا ألف لام ميم حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا يبين الإنسان الصادق من الكاذب في حال الفتن، حال البلايا. ولذلك ليس هناك شر محض، تصاب بمشكلة، تصاب بأمر، ليس هناك شر محض أبدا. والله إن الشر في معاطفه الخير، يأتيك بلاء ترى في جوانبه في خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا هو علام الغيوب.

حياكم الأخوة الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. حقيقة أخوان الكرام عندما نتكلم عن أداب السفر، الإنسان يذهب مسافرا عبر الطائرات وينتقل في المطارات ثم يسير عبر السيارات، فالإنسان لابد عليه أن يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. روى جابر كما رواه الإمام مسلم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر استخار، وكان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قبل الحديث على الاستخارة أخوان الكرام، يعني قليل من الناس حقيقة إذا أراد أن يسافر بلد معين أن يستخير. يعني من الناس اللي يصلي لله ركعتين وقبل التشهد أو بعد أن يسلم أن يدعو الله جل وعلا بأن إن كانت هذه الديرة خير له أن ييسرها له؟ من الذي يدعو هذا الشيء؟ هذا أدب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستخير الله عز وجل حتى في إرادتك. يعني بعض الناس ما يعرف الاستخارة إلا في حال زواجه بس، أو ما يعرف الاستخارة إلا عند وظيفته بس. لا، كان سلفنا الصالح كانوا يستخيرون الله عز وجل في أدنى بيع حتى، يعني أنك تكل أمرك لله جل وعلا في كل شيء، في كل لك الله، الله يدبر أمرك، الله يصلح شأنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء. ما هذا الدعاء؟ ينبغي إخوان الكرام أن يسمع وأن يحفظ. قد بعض الناس يتصعب هذا الدعاء، لا، افتح الهاتف واحفظه مرة ومرتين وثلاث وكرره، ثم سيجعل الله عز وجل لك، واعمل به. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني تسمع المعلومة، إن ما طبقتها ستذهب هذه المعلومة، ستكون هباء منثورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استخار الإنسان يقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كانت حاجتي، ويسميها حاجة باسمها بلد الذي سيسافر، اللهم إن كانت حاجتي خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فقدره لي وبارك لي فيه، وإن كانت يسمي الشيء الفلاني شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. دعاء عظيم، كلمات موجزات

يقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان الشحجة الفلانية شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيثما كان. هذا الدعاء يا إخواني الكرام فيه معاني تتسم، وهو أن الخير فيما اختار الله جل وعلا. والله الخير فيما اختار الله جل وعلا. يصرف الله عز وجل عنك طيارة تذهب بلد تريد أن تذهب له ثم تتعطل أمورك، اعرف أن خيرة الله لك. ربما يكون هلاكك وموتك في هذاك البلد، ربما يكون فيه تلفك في هذاك البلد، لكن الله عز وجل حماك واجتباك، وكثير ممن رأينا في ذلك. وكفى بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من علم هذا الشيء وتوكل على الله حق التوكل كان من الموفقين ومن الفالحين. فهذا أول أدب على الإنسان قبل أن يسافر، أن يستخير الله جل وعلا. والاستخارة ليست مقصورة بركعتين إخوان الكرام، بل ربما تكون بدعاء، أن يدعو الإنسان كما ذكر الإمام النووي أن يدعو بذلك، بهذا الدعاء، إن كان في أوقات نهي مثلا أو غيرها، فإنه يكتفى بالدعاء إن شاء الله تبارك وتعالى.

السلام عليكم، وياكم اخوكم احمد الداح صاحب شركه اكس دوكس كول. بنتكلم وياكم اليوم بخصوص، يمكن يعني ما نحب نتكلم في المشاكل كثر ما احنا نحب نتكلم عن حلول المشاكل، فنبي نتكلم عن جزء من المشاكل ممكن يواجهونها هواة او مربين هذه الهوايه اللي هي هوايه تربيه الكلاب والقطط. نفس الشيء ممكن مشاكلنا متشابهه. في الكويت احنا نحتاج صراحه قوانين واضحه وصريحه تحمي غير المربي قبل المربي. من افضل القوانين هذا ومن افضل الجهات اللي ممكن انها تسنها ان يكون عندنا نادي معترف فيه حكوميا، نادي خاص للحيوانات الاليفه يشمل الكلاب والقطط. ممكن يتفقون الاعضاء مالته على عده قوانين، على عده امور تحمي والمربي وتحمي الاشخاص، لان هذه الهوايه جدا جميله وبنفس الوقت ممكن تكون جدا سيئه. ممكن يعني قاعدين نشوف الفتره الاخيره سواء في الكويت ولا في جميع الدول المشاكل او سوء رعايه هذه الكلاب. ممكن احنا نشوف وايد يعني مشاكل صراحه في بعض الاشخاص العديم من المسؤوليه. يعني هذا الكلب، انا دائما على كلمته، هذا الكلب يعتبر اخطر من سلاح. اذا طب عند الشخص الخطا ممكن يسبب دمار، ممكن يسبب لك مشاكل وايد. وانا للاسف شفت وايد اشخاص يعني خاطرنا يعني تكون عندهم، لو ان ابسط كلب هذا خطر. انت لستين، كان كلبك صغير في العمر او صغير في الحجم او كبير في الحجم. في اشخاص عندها فوبيا، في اشخاص ممكن رده فعل شهقه بس انه يخترع انه شاف هذا الكلب، سواء كان كلب ولا قطه ولا صرصار ولا في امور. في اشخاص عندها فوبيا، بس ولكن من ناحيه الثانيه في اشخاص وايد عندها هذه الفوبيا. فهني نبي الثقافه. هذه الثقافه ما راح تصير الا اذا كانت في قوانين واضحه، قوانين ثابته، وتحاسب كل واحد يفكر يربي هذا الهواء.

0: الافكار والله وايد بخصوص هذه الامور، بخصوص ان شلون ممكن نعدلها، ولكن يعني انا اشوف افضلها انه يكون في نادي، النادي هذا ممكن يوفر لنا وايد اسباب، يوفر لنا اراضي لاصحاب هذه الهوايه، من اذا النادي طلع ممكن حتى التهاب الضاله حل سريع وفوري يكون له خلال 15 سنه 17 سنه. انا يعني مستعد اني اقول لك ما راح تلقى ولا كلب، ولكن يكون عندنا يعني احنا نسميه ظهر، يكون عندنا باك اب، عندنا نادي حاسبنا اراضي، ما حد يحاسبنا على هذه الارض، ما حد يطردنا من هذه المزرعه ولا هذه الملكيه. في اشخاص حابه صراحه، من شباب من بنات صغار كبار، حابين هذه الهوايه، حابين يطورون منها، حابين ان يقضون باقي عمرهم، وانا من اولهم صراحه، وانا متاكد وياي وايد اشخاص يشاركوني في هذا الشيء. فممكن نؤدي وايد امور غير هذا كله. عندنا موضوع المشاكل البيطرية، المستشفيات البيطرية للأسف استغلال بعض المستشفيات، هذا نحتاج نادي انه يوقفهم من حدهم. يعني ما يصير التطعيم تكلفته ربع دينار، في بعض المستشفيات حاسب انه 25 دينار، في اشخاص يسوون عمليات ولا يدخلون كلاب الحالات. يعني دائما للأسف المستشفى يدري انه صاحب الكلب ولا صاحب القط ولا صاحب الحيوان الأليف قلب على هالحيوان، بالذات اذا بيشوفه بحالة انهيار قاعد يموت، فمستعد هذا يقول لك والله في بعض المستشفيات يطالبون فواتير لل 2000 3000 دينار. شنو مسوي؟ ما ادري شنو مسوي. يعني هي بالنهايه علاج ورعايه، فموضوع الرحمه صار عندهم يعني منتهي، صار موضوع تجاري. ولكن اذا كان في نادي في قوانين تحاسب هذه الجهات، لا هذا يعني نتمنى، ونتمنى يكون في مستشفى حكومي، ما يمنع ان يكون عندنا مستشفى حكومي يدعم هذه الامور. من الأمور ممكن نحتاجها يعني وايد أشياء صراحة يمكن يفيدنا فيها النادي. أنا أتمنى هذا الشيء يكون، أتمنى أن يحتوونا الجهات المختصة في هذه الأمور يسمعون منا. بالعكس للأسف في بعض الجمعيات حاليا، جمعيات النفع العام الخاص الحيوان، مو قاعد نشوف لهم دور يعني فعال، دور ممكن يكون يعني مو فعال، مو يعني بالعكس في بعض الجمعيات لو مثلا في أشخاص فعالين وحابين هذه الهواية ممكن تشوفوا النتائج جدا جميلة. لكن نتمنى ان شاء الله، واحنا متفائلين باذن الله انه ممكن نلقى لنا حل، وافضل حل ممكن حل هذه المشاكل كلها اللي هو اشهار نادي خاص لهوايه تربيه الحيوانات الاليفه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سليمه مبارك، استشاري نفسي اجتماعي ولايف كوتش بالتمكين الشخصي. لما نتكلم عن الحدود، الحدود في كل الأشياء فيها حدود، حتى الدول والمناطق والخريطة فيها حدود، كل شيء لازم يكون محدد. الحدود شنو؟ رسم. وحتى ساعات تشوفون لما تصير عقود بين أي شيء يقول والله رسم الحدود، أرسمها رسم، معناتها شنو؟ معناتها أن الحدود فن، فن بيننا وبين الآخرين. لما أي حط الحدود هي ترى مو تقليل لشأن الآخر، أنا أخاف منه فأحط له حدود عشان لا يتعداني، لا لا، هي مو كذي، هي أحط لي أنا مثل ما نقول يعني تقريبا قالب، نظام معين أنا أمشي عليه، أنا أحب أكون بهالنظام أو أنا أحب أكون بهالقالب، أنا أحب تكون حدودي مع الآخرين بما أنا أبي، بما يعجبني، اللي يحبني، اللي أنا أحس أني مرتاحة منه. فرسم الحدود مو تقليل من شأن الآخر. إنزين ليش يحسون الناس إنه والله استحي في بعض الأحيان أقول حق الآخرين إن هذه حدودي، رغم إنها منطقتي، منطقتي المفروض إنها تكون محددة. وبالمناسبة أذكر لكم الحدود ترى فيها المنطقة هذه الخاصة فيها تقريبا 3 أو 4، خلينا نذكرهم ونشوفهم إيش كثر يطلعون. في منطقة خاصة، منطقة خاصة لي أنا وحدي بروحي أبيها لنفسي، ما حد يدخل فيها. وفي منطقة أبعد راح يكون فيها القريبين من الدرجة الأولى، إحنا نقول ساعات الأقرباء من الدرجة الأولى، صح؟ هم الأقرباء من الدرجة الأولى، يمكن شريك الحياة يكون معي، الوالدين يكونون معي، الأصدقاء، مو الأصدقاء عفوا، الوالدين وشريك الحياة خلينا نقول، والأخوات والأخوان يكونون في المنطقة الثانية بعدي، لأن أنا لو مريت بأي موقف، لو لا قدر الله صارت لي أي مشكلة، أكيد أقرب ناس لي هما أسرتي، أهلي، القريبين مني، مو أسرتي الكبيرة، أسرتي الصغيرة، اللي راح يكون الوالدين والأخوان والخوات أكثر شيء. تجي المنطقة الثالثة، الزملاء، زملاء العمل، زملاء بالحياة، معارف بالحياة، فيهم

طبعاً أكيد من معرفتي فيهم، فيهم ناس أرجع لهم وقت اللي أحتاج إلى استشارات، وقت اللي أحتاج إلى رأي آخر، وقت اللي أحتاج أني أشوف أحد ثاني يسمعني حل مثلاً المشكلة، أو يعني يوجهني لتوجه معين أمشي فيه بدل مثلاً القرار أو الموقف اللي أنا خذيته. وبالأخير في عندنا الدائرة اللي هم بعد يمكن تسبق، أن يكون في عندي دائرة أصدقاء، الأصدقاء الصدوق الصديق اللي احنا نقول عنه، إلا الحين شوية صارت الحدود مو واضحة، يعني صار لما نقول يعني صديقتي أو يعني مثلا صديقي أنا حطه في مرحلة أو في مكان في ناس مو أصدقاء، هما عندهم زملاء، عندهم معارف، عندهم يعني أيا كان أسميهم مسمى، ولكن ما أدخلهم بالمنطقة القريبة مني، علشان مثل ما قلنا تصير بالنهاية النتائج تكون حميدة وما يكون في تخطي علي. طبعا أكيد أنا لما أي أحط حدودي هذه، وحتى سواء من المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أكيد يكون في يعني إحنا خلينا نخليها خفيفة، تسميها نسميها في لطافة، حتى لما أسألهم يعني أنا ما أقول إن لا هذه منطقتي أنا ما حد يدخل فيها، أنا ما بيكم تدخلون بهالمنطقة، لا يكون فيها لطافة، حتى يكون فيها تقبل بسيط حلو، بحيث إنه يراعون، علشان حتى ما يحسون في أن وهذه فلانة حطت لها حدود ودائما تكرر وتقول حدودي حدودي، فإحنا لا نخاف إنه ندخل في حدودها، ندخل في منطقتها، فيمكن تزعل، يمكن هذا الشيء يضايجها. أنا أبي الأريحية هذه اللي تكون بيننا وبين بعض. المنطقة هذه كذلك مثل ما قلنا كثر ما هي حساسة وحميمية لازم تكون متوازنة. التوازن أعيد وزيد وأقول التوازن مني أنا بالبداية، أنا لما يحسوني أنا قاعدة بمنطقتي وقاعدة بمنطقة التوازن هذه، أكيد الآخرين اللي بيدخلون فيها بتوصل لهم، تعرفون يصير مثل إشعاع، إشعاع أخذ وعطى، يصير أخذ وعطى مني لهم. فمتى ما شعروا بهذا التوازن اللي بيني وبينهم اللي أنا أعيشه، أكيد راح يكون في المقابل دخولهم في منطقتي راح يكون متوازن. المنطقة حلوة اللي فيها حياها الله، طبعاً إحنا نتعرف ونتعلم مثل ما قلنا، نحط حق نفسنا الحدود عشان نعرف الناس فينا، وصدقوني ترى راح تكسبون احترام ما تتخيلونه، احترام شديد من الآخرين، يحسون أنكم فعلاً ما شاء الله متوازنين، ما شاء الله منظمين، عندكم رسم في حياتكم يسمى رسم حدودكم الخاصة.

هل كان البحار الكويتي مرفه؟ خلونا نرجع بالزمن لورا. قبل دشة البحر كان النوخذة يختار طاقم السفينة بعناية من مجدمي وغاصة وبحارة وغيرهم، وبنفس مقدار الأهمية كان يختار النهام. النهام هو الشخص اللي كان يغني للبحارة أثناء عملهم ويسليهم في ليالي السفر الطويلة. وفي بعض السفن كان النهام ياخذ مثل أجر الغواص، وفي بعض الأحيان ياخذ أكثر بسبب أهميته. لكن هل كان هذا نوع من الرفاهية؟ الواقع يقول لا، لأن النواخذة كانوا فاهمين طبيعة النفس البشرية وعرفوا أن النهام هو الوسيلة لتخفف على البحارة مشقة السفر. كان النهام يفهم نفسياتهم ويعرف ظروفهم ويحولها لكلمات وألحان تلامس قلوبهم وتسليهم، وكان أداء الشجع يرفع من همة البحارة، يشجعهم وينسيهم التعب والخوف وسط أمواج البحر الموحشة، ويذكرهم بضرورة الاستعانة بالله ويحثهم

التحلي بالصبر. وعشان كذي وجود النهام على ظهر السفينة ما كان ترف، كان ضرورة للاستمرار. وما زال فن النهم حاضر معانا لليوم، يشهد على قصص رجال واجهوا أهوال البحر وصاروا رموز للشجاعة والصبر.

0: لما نتكلم عن الكوميديا الكويتية أكيد راح نوقف عند إيقونة الكوميديا الخليجية الفنانة انتصار الشراح. فنانة قدرت ترسم البسمة على وجوه الناس لسنوات طويلة بأسلوبها العفوي وحضورها اللي كان يدخل القلب بدون تكلف. ما كانت تعتمد على المبالغة ولا على الإفيهات السهلة، بالعكس كانت تملك موهبة تخلي الشخصية اللي تقدمها تعيش مع المشاهد وكأنها شخص يعرفه من زمان، ولهذا السبب صار اسمها جزء من ذاكرة الفن الكويتي والخليجي. لكن قبل كل هالنجاح كانت في بداية، وكانت في رحلة طويلة مليانة تعب واجتهاد إلى أن صارت من أبرز نجمات جيلها. واليوم في إرث نرجع معاكم لأول هالرحلة ونتعرف على البدايات اللي صنعت انتصار الشراح.
1: عاشوا عاشوا يا عنابي او ياخدوا عفي امون حبيبتي اعطيني الزبده بالثلاجه ايدي كلها طحين ما بيلقط الثلاجه يسلم عمرك يلا بسرعه زتك هو من حاكي انا حاكي الطوفه
2: شفيت شتبين
1: شنو اللي شبين ابي الزبده بالثلاجه قاعده اقول لك يبين الزبده بالثلاجه
2: والله ليكون اشتغل عندك يا رب وانتي شلون تفكرين هني هني في راسك شنو مخ ولا قوطي
1: لا عاد نحترم نفسنا وما نغلط امنو تدريني يا لعاد انا ما عندي الخرابيط والحكي الفاضي احترمي نفسك طالما انك انت قاعده في مطبخي ولا انا خدامه عندكم انا اسوي لكم الكيك بتحترمي نفسك ولا شلون
2: تكفين تكفين على اي اساس قررت ان هالمطبخ مطبخك بروحك ها
1: امون مو على منك قريتي لك حكوتين قلتي وربك لا يا عيني تفلسفي على عيالك على عيال بدريه على عيال قنيمه لكن عليانا حدك
2: شوفي عترة وصلت لي لهني من القهر لا تخليني اقلب المطبخ على راسك بروح اصالح من طلع وانا ميت من الحسره
1: جميله عصبت اقول يعني تهجين ان صالح ما راح يرجع
2: فال الله ولا فالك شو هالحكي اللي تقولينه
3: ما رايح الدوام
4: دوام وانت توك تقول ان انت باجازه مطرشين ياخذون اقراض الولوه
3: ومن ببره بنت تنام هناك
4: هم بنتهم تدحرهم عليها؟
3: وهذه بنتي أنا بعد يمه
4: أنت فوق شيء قوات عينك؟
3: يمه البنت بنتي أنا وأنا ولي أمرها وما حد حكم عليها
4: أنت شفيك مستشار من الصبح؟ هذا وانت غلطان؟ الله يعلم انت غلطان شان سويت؟
3: أنا تقولي نحن كذي يمه؟
4: إيه أقول عنك كذي يا ركان ذبحتني يا يمه حرقت قلبي محترق عليك يا يمه على بسمه على لولوة تبون تحرموني من لولوة لولوة اللي حظي تعلم عليها إني ما تسمع إلا صوتها من أصبح لي نفسي تذبحني يا راكان بتموتني ناقص عمر واللي مينني وذابحني إنك ما تعترف بغلطتك
3: يما لأني أنا ريال والمرة لازم ما تهين الريال
4: المرة هذه اللي تتكلم عليها يا ركان هذه مرة عودة يا يما وحسبة أمك
3: يما مرة عودة ولا صغيرة أنا ما أنا صدقيني اللي سويت راح أتحسف عليه
4: يا حسرة قلبي عليك يا ركان
5: يا بين ما شاء الله
6: سليمة ايه عباتك حطيها على راسك
5: عيب
6: ها عيب حطيها على راسك
5: ان شاء الله تبيع ان شاء الله
6: نسيتي عمرك
5: ما ادري نذيل ما اقدر الحق
6: ايه كلعي بالعافيه
5: نذيل بدريه نذيل
6: بس حتى ترى اكلك لذيذ
5: وراس امك
6: وراسك ان شاء الله عليك عادبتك انفسك يا حلوه يا ليت اشعل من خواتك اللي معاك في البيت
5: قولي حق بعض الناس
6: شوفيك تأشرين علي توني ما دحتك ما مداني
2: ها اشوفك افتريتي علي شو السالفه
6: ليش انت ام الحصن انا افتر عليك
7: كله.
2: صوتك عالي. تسألين؟ تسألين بعد يا ربي ايش فهمها بالضرابة؟ الحين انتوا يعني تبوني اهد الكتب والعلم والثقافة وجوبل المطبخ والطباخ وريحة البصل؟ وع
7: لا احنا قصدنا بدل هالكتب على الفاضي والمليان اقري لك كتاب طبخ يمكن نستفيد منك.
2: خلوا هالكتب حقكم انتوا.
6: ايه احسن ان اذا تعلمت الطبخ بناكل قراطيس.
3: اقول
8: ها خالتي ايش رايك؟
9: ايش رايها بشنو؟ خل تقرا بالاول
8: فدروش تقرا كلمه واحده اللي مكتوبه.
10: انزين ايش مكتوب بالورقه؟
8: سامحيني.
10: هو شو سامحك علي انت سويتي؟
7: هو سليمه ايش فيك؟ مو قصدها عليك انت، هذه الكلمه اللي كتبها صالح بالرساله، سامحيني.
2: تهجون حق منو كاتبها؟
10: كاتبها لي انا، بعد ما يبيها ترى بعد اكيد السالفه. يعني انا الوحيده اللي ماخذني عن حب. بعد قلبي ما يرضى علي، ما يرضى اني انا ازعل.
2: ويعسى ربي ياخذ روحك مثل ما دبلتك بودني على هاللزمه.
10: يا واش يا واش على هونك؟ ليش تدعين علي؟ كل هالحرة بقلبك؟ ليش خذاني عليك؟
2: لا والله؟ وهذه شنو بالله؟ ابى جوره قدامك؟ هذه بعد ما اخذها على راسك.
7: هي انتي لا تقولين عني ابى جوره، لا تقعدين تعيبين.
10: يعلي الويع والضربه على اللي يدعي علي وما يحبني.
2: ايه طبعا. كلمة الحق تزعل.
6: بس عاد بس سمعوا هذه الورقة وراها سر كبير، والسر عن صالح وواحدة من حريمة اللي ساكنين بهالبيت.
9: شنو يعني يما؟ قصدك إن واحدة منكم زعلتها بخليتها يطلع من البيت؟ مو مصدقكم يما؟ أنتوا تزعلونه؟ صرتوا دائما على قلب واحد، شلون؟ أو يمكن واحدة منا مزعلتها.

0: الباب.
1: من انت؟
0: انا ردح.
1: انت ردح؟ بسم الله عليك كبار صرت ريال. خابرتك اول تلعب طنبخيه وكلها مشوتني.
0: ما شاء الله.
1: عرفتني من وانا؟
0: لا والله خالتي.
1: انا خالتك مرزوقه ما عرفتني.
0: والله والنعم فيك.
1: نعم بحالك بعد عمري. وين امك؟
0: امي موجوده.
1: نادها بعد عمري.
0: يمه.
2: مرزوقه؟ ويا هلا ومرحبا.
1: هلا والله.
2: هلا والله. هلا
1: هلا بخيتي.
2: هلا بحبيب. شلونك؟
1: شلونك؟
2: من شافك؟
1: اخبارك؟
2: شلونك مرزوقه؟
1: سلم عمرك.
2: وين الهوا قاطت علينا اليوم؟
1: يا وخيتي تدرين الطرب ما اخذ كل وقتي بعد شو اسوي يا رب؟
2: وجه مرزوقه والعانة عليك وعلى سوالفك.
3: ما تروح انت ما تروح.
0: ان شاء الله.
2: تعال تعال تعال دخلي وخيتي تعال. حياك الله حياك. يا هلا ومرحبا زارتنا البركه.
3: حيا الله منيان.
1: الله يحييك.
3: زارتنا البركه مرزوقه.
1: سلم عمرك.
3: الله ينال العانة عليك يا وخيتي.
1: سلمك.
3: الا قولي لي ما تزوجتي.
1: ويا حاد يا مرد حيسلم عمرك.

0: من بقى شيء خلى شيء بعد عمري وانا تزوجت الطرب والفن على قولتهم.
1: لا بس مو زين عليك يا مرزوقه، بعدك صغيره وكل اللي تمناه.
0: ويلا يخليك عاد احلي سمعك يقول الريايل سطره عند بابنا، الريايل ما يبون احنا خلف الله علينا عميان، عساهم العمى ما يشوفون، مستانسين بالهل مسبقين روحهم وهاللي صارين روحهم صر بالبنطرونات والنفانف، تقولين قداوه مو بنح تصدقي.
2: ولدت انتصار الشراح في الكويت، ومن وهي صغيرة كان عندها ميل للفن والتمثيل، ومع دخولها المعهد العالي للفنون المسرحية بدت موهبتها تاخذ شكلها الحقيقي، وتعلمت أصول التمثيل على يد أساتذة وفنانين لهم مكانتهم. وبعد التخرج بدت تشارك بأعمال تلفزيونية ومسرحية مع نجوم كبار، واستفادت من كل تجربة مرت فيها، ومع الوقت صار عندها أسلوبها الخاص، وصار الجمهور يميزها من أول مشهد. كانت تبني اسمها بهدوء وتثبت نفسها خطوة بخطوة، لين وصلت لمرحلة صارت فيها من أهم نجمات الكوميديا في الكويت. لكن النجومية الحقيقية كانت مع الأعمال اللي صنعت تاريخها الفني، وهذا اللي راح نتكلم عنه في الحلقة الثانية.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام مع حلقة من حلقات برنامجنا، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه الخير الكثير والنفع الكبير بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصلت حادثة عجيبة غريبة. دخل رجل من الأشخاص الذين جاءوا من البادية، رجل غير متعلم ويعيش في البادية، دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب في زاوية المسجد فبال في هذا المسجد، فذهب الصحابة رضي الله عنهم مغضبين يريدون أن يضربوا هذا الرجل. كيف تبول في هذا المسجد؟ كانت المساجد في الماضي إخواني تراب وحصى، وقد يكون فيها شيء من الحصير، ومبنية يعني من طين وخشب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المنظر فقال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وأمرهم بألا يتعرضوا له. يا رسول الله، إنه يبول في المسجد، مسجد النبي، مسجد مكان عظيم مبارك، أحب البقاع إلى الله هذه المساجد، وأفضل مسجد بعد بيت الله عز وجل الحرام هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال دعوه لا تزرموا حتى قضى بوله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ الماء ويراق على هذا البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا سجلا أو دلوا من الماء، فأمرهم أن يريقوا الماء على هذا البول الذي كان موجود. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استدعاه ودعاه وقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ظننت هذه البقعة إلا مثل هذه الصعودات يا رسول الله، يعني ما ظننت هذا المكان إلا مثل، يعني شو الفرق بين الداخل والخارج؟ ما كان يعرف هذا، ما كان يعرف هذا الصحابي الذي للتو قد جاء من البادي أن هذه البقعة معظمة وأن هذه البقعة تختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن هذا المكان لا يصلح لشيء من هذه النجاسات، إنما هو للذكر ولقراءة القرآن. فهذا الصحابي تأثر أشد التأثير وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأنه حجر واسعا، فيعني تأثر هذا الصحابي وما رأى مثل تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إخوان استفاد منه العلماء فوائد كثيرة وكبيرة. انظر إلى الحكمة في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، مصيبة كبيرة ورجل نجس المسجد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاقبه ولا سمح للصحابة أن يوقفوه، قال لا تزرموا، لا تقطعوا بوله، جعلوه يكمل. كيف رسول الله يكمل؟ نعم، قال العلماء قاعدة عظيمة، أنه قد تترتب مفسدة أكبر. هو الآن وقع في خطأ، وقع في شر، ربما لو أرادوا أن يضربوا لا انحبس عليه البول وأصابه مشكلة، وربما لا ازدادت يعني بقعة انتشار البول. والنبي عليه الصلاة والسلام أولا عامله بحكمة وسأله ما حملك على ما صنعت؟ قال والله ما ظننت هذا المكان إلا مثل هذه الصعودات، يعني الجهل. النبي عليه الصلاة والسلام عذره بالجهل. إذن الإنسان إخواني لابد أن يسأل ويستفسر قبل أن يحكم على الإنسان، فقد يفعل الإنسان فعل لا يعرف أن هذا الأمر ممنوع أو أن هذا الأمر محرم، ويأتيك من مكان بعيد. فإذن كذلك أهمية الحلم والصبر والتأني والتروي، وكذلك انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيقا حليما. الله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. لو كنت فظ قاسي القلب لانفض حولك، لانفض من حولك الصحابة، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم، اعف عن زلاتهم واخطائهم
واستغفر لهم، ادعو الله عز وجل أن يغفرهم، وشاورهم خذ برأيهم، مع أن الرسول أكمل الناس عقولا.

وأفضل البشر وأعلم الناس، لكن الله عز وجل أمره أن يشاور تطيبا لخاطرهم. وكذلك ربما يحصل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الصحابة على أمور الله عز وجل لم يطلع هي. ولو كان أحد يحتاج أن يستغني عن الاستشارة لاستغنى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله آمر النبي فمن باب أولى أن الآخرين يستشيرون ويسألون غيرهم فيما أشكل عليهم، فيها من تطيب الخواطر، فيها من استفاد من الخبرة. فلن يكمل الإنسان بكل شيء، لابد كل منا أن يستفيد من غيره. لذلك أيها الإخوة وأيها الأحبة، عندما نسمع مثل هذا الحديث ونسمع قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ما هي الحكمة؟ الحكمة إخواني اختلف العلماء فيها. الحكمة في اللغة مأخوذة من الحكمة، وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس لتجعله يخدم في محل الإقدام ويحجم في محل الإحجام. الحكمة هي قال العلماء القرآن، وقال علماء السنة، وقال العلماء هي العلم الذي يمنع صاحبه من الوقوع في الخطأ. والحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال. وقال الإمام قيم الحكمة فعل ما ينبغي في الزمان الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذه هي الحكمة، فعل ما ينبغي في الزمان الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. يكون عندك علم وتحسن كيف تنزل هذا العلم وكيف تطبق هذا العلم، تعرف كيف تنزل هذا العلم، تعرف كيف تنزل العلم على الوقائع والأحداث، تعرف كيف تتصرف، يفيدك في أمور دينك، يفيدك في أمور دنياك، يجعل لك حسن تصرف، يجعلك في عبادة، في طاعة، في مكرمة من الأخلاق، من التعامل، من السلوك، يجعلك في يعني بحبوحة كبيرة وفي استفادة عظيمة، يجعلك إنسانا يحكمك قواعد الشرع، يجعلك إنسانا لا تتهور، يجعلك حليما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة من أركانها معرفة الكتاب والسنة وقواعدها، والحلم وحسن التصرف وعدم الاستعجال. الله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين. الرباني قال حلماء علماء. إذن العلم وقواعد الشرع وحسن التصرف وعدم الاستعجال والخبرة التي تعيشها، وكذلك الاحتكاك بالعلماء وأهل الخبرات، هذا كله يجعله منك حكيما. وسؤال الله العلم والحكمة، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، كما كان يدعو أحد العلماء يدعو الله عز وجل، تسأل الله باسمه السميع العليم بصير أن يعلمك وأن يبصرك، وقل ربي زدني علما، وتسأل الله دائما وأبدا التوفيق والبصيرة. هذه إخواني كلها تجعلنا في حكمة عظيمة وتجعلنا في حال عظيم. والله سبحانه وتعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هي من أركان دعوة الناس ورشاد الناس وتوجيه الناس الحكمة كما قلنا، والموعظة الحسنة وهي الكلام الذي فيه يعني ترغيب وترهيب، والجدال بالتي أحسن وهو الحوار. هذه من أركان دعوة الناس وإرشاد الناس وتوجيه الناس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم في الخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، بالإضافة إلى مادة 42 أمر التصالح. يجوز للمخالف التصالح أمام الإدارة المختصة في المخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك قبل إحالة المخالفة إلى جهة التحقيق المختصة مقابل دفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 43 من هذا القانون. كما يجوز لجهة التحقيق المختصة قبول التصالح من المتهم في أي من هذه المخالفات مقابل دفع الحد الأدنى المنصوص عليه للغرامة، ويترتب على سداد مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

0: اهلا وسهلا فيك عزيزي المشاهد. قبل الزمن يمر والذكرى تبقى.
1: صباح الخير.
2: اهلا فاطمه،
1: شلونك؟
2: تمام، شلونك انت؟
1: الحمد لله بخير.
2: كيف الذكرى؟

0: سعة من سعته. أين الفعل المضارع نعيمة؟ الفعل المضارع هو ينفق، ليبذل الأغنياء أموالهم في سبيل الله. أين الفعل في هذا المثال؟
1: منذ القدم والحاجة إلى المدرسة كانت كبيرة، والمدرسة في الكويت بدأت بسيطة ثم تطورت وتطورت حتى بلغت هذا المستوى المشرف الذي نلمسه اليوم في جميع مدارس وزارة التربية، بنات وبنين وباختلاف المراحل التعليمية.
2: كانت روح استهانة وعدم الاكتراث، بينما كانت روح الكفار روح عناد وتصميم على القتال.
3: طيب سبب ثالث، سبب ثالث تفضلي.
4: ان رأى الكفار استطاعوا القضاء على الفرسان، وبذلك يكون هزيمة المسلمين.
3: هنبدأ دلوقتي نشعل الكبريت علشان نحرق قطعة المطاط. طبعا اول ما قطعة المطاط احترقت ايه اللي حدث؟ تدافع الركابين في اتجاهين مختلفين. طبعا عايزين نبدأ دلوقتي نشوف هنبدأ الكلام ده في

0: العلم طريقة للحياة، مبدأ التزمت به وزارة التربية منذ قيامها، وسعت بكل ما تملك من إمكانيات لتحقيقه. ولهذا أقامت المختبرات الحديثة المزودة بأحدث الأجهزة العلمية والمعدات التي تخدم مادة العلوم بفروعها المختلفة. والهدف الرئيسي الذي وضعته نصب عينيها هو تنمية قدرات الطلبة على استخدام العلم في كل ما يعملونه ويفكرون به.
1: جير بوكس أو صندوق السرعات، زي ما احنا عارفين في الديسك بليت اللي هو موجود،
2: ده جهاز استقبال اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، اللي مكون قدامنا جهاز الاستقبال، وهو تقريبا زي الراديو. اي جهاز استقبال لاسلكي بيتكون من المراحل الاتيه، زي ما انت شايف كده على ايه، على وسيله الايضاح. بيتكون من هواء استقبال ومرحله اختيار ومرحله تكبير ومرحله كشف ومرحله تكبير ثانيه. هنعرف الفرق بين كل ايه مرحله ومرحله. اولا الهوائي بيستقبل الموجات اللي هي موجوده في الجو،

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. وزارة الكهرباء تعلن إعادة التيار إلى المناطق السكنية المتأثرة بخروج عدد من الخطوط الهوائية.

0: مستمعينا، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. عودة إلى نشرتنا الإخبارية، والبداية من العناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. وزارة الكهرباء تعلن إعادة التيار إلى المناطق السكنية المتأثرة بخروج عدد من الخطوط الهوائية. الجيش الأمريكي يشن سلسلة ضربات على إيران بعد التصعيد في مضيق هرمز. واشنطن تلغي ترخيص النفط الإيراني وتتمسك بشروط الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قمة الناتو تنطلق في العاصمة التركية وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد مع تقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريط عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وقياديي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين، حيث قدموا لسموه حفظه الله ورعاه تقريرا بشأن سير امتحانات الدور الأول للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025-2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر الثاني عشر. وقد هنأهم سمو حفظه الله ورعاه بانتهاء العام الدراسي الحالي، متمنا سمو حفظه الله ورعاه دور منتسبي وزارة التربية لاسيما المعلمين.

والمعلمات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، كما زودهم سمو حفظه الله ورعاه بتوجيهاته السامية لتحقيق كافة التطلعات والطموحات في المسيرة التعليمية والارتقاء بها، ومنها المتابعة الميدانية والوقوف على كافة التحديات والمعوقات ومعالجتها والاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل من خلال تهيئة وتأهيل الكوادر التربوية وتجهيز المدارس ومرافقها.

بما يواكب متطلبات العصر ويعزز قيم ومبادئ الهوية الوطنية والارتقاء بمهارات الطلبة نحو آفاق الإبداع والابتكار وتطوير البيئة المدرسية والاهتمام بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على المنافسة والإسهام في نهضة الوطن، متمنيا سمو حفظه الله ورعاه لأبنائه الطلاب والطالبات المزيد من التفوق والسداد. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وقيادي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين، حيث قدموا لسمو حفظه الله تقريرا بشأن عملية سير اختبارات الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. واطلع سمو حفظه الله خلال اللقاء على شرح حول آلية تنظيم الاختبارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لضمان سيابية سيرها في مختلف المناطق التعليمية وما وفرته من متطلبات فنية وإدارية لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات وأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة. وقد أشاد سمو حفظه الله بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة التربية وقيادتها والهيئتان التعليمية والإدارية في متابعة الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلبة، مؤكدا سمو حفظه الله أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والحرص على مصلحة المتعلمين مما يعزز جودة التعليم ومخرجاته. وبمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، قدم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أخلص التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الحصينة على المراكز الأولى وذويهم، معربا سمو حفظه الله عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي، مثمنا سمو حفظه الله الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة. وضمن هذا الإطار استمع مجلس الوزراء لإفادة معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي عن إعلان وزارة التربية يوم الأربعاء الماضي نتائج اختبارات نهاية العام للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، معربا عن خالص شكره وعظيم تقديره إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يلونه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة التعليم وإيمانهم الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية وبناء مستقبل الكويت، مؤكدا معاليه أن هذا الدعم الكريم يشكل حافزا للجميع لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة والطالبات من تحقيق المزيد من التميز والإنجاز بما يسهم في رفع اسم وطننا العزيز وتعزيز مكانته. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة وتأييدها لكافة ما تتخذ من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، مشددا على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة. كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مجددا موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025-2026، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025-2026 بلغت نحو 16 مليار و456 مليون و600

0: وعشرين ألف دينار كويتي. وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025-2026 نحو 23 مليار و598 مليون و277 ألف دينار كويتي، في حين نصت المادة الثانية أن العجز الفعلي للميزانية لسنة المالية 2025-2026 بلغ 7 مليارات و141 مليون و657 ألف دينار كويتي، ويغطي من المال الاحتياطي العام. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025-2026 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة المشاريع الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بشأن التحديثات التنفيذية للعقود والاتفاقيات الاستراتيجية بين دولة الكويت وكل من شركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، وما تحقق من إنجازات في مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية الدولة واستمرارية الأعمال، حيث استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، تناول فيه أبرز المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن الاتفاقية وآخر مستجدات المشاريع الموقعة مع مزودي الخدمات السحابية، إضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ والمتعلقة بالبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والأمن السيبراني وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من الحلول السحابية الحديثة. كما تضمن العرض استعراضا لأهم مؤشرات الإنجاز والتحديات القائمة والخطوات المطلوبة لاستكمال تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الجاهزية التقنية لمواجهة الظروف الإقليمية والطارئة. من جانب آخر، طلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة حول مشروع موسم الكويت للشباب والرياضة، والذي يعتبر مبادرة وطنية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضة في دولة الكويت من خلال اعتماد نظام رسمي يمنح للجهات تقديم المبادرات بشكل يسهم بفعالية في تنظيم الأنشطة الشبابية والرياضة، بما يعزز من مكانة دولة الكويت كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره على المبادرات الكريمة التي قدمتها مجموعة من شركات القطاع الخاص الكويتية بشأن تقديم الدعم اللوجستي لمختلف الجهات الحكومية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت منذ 28 من شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن هذه المساهمات قد عززت من روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى شركات القطاع الخاص وساندت الجهود الحكومية في هذا الشأن. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: أكد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون لمواجهة التحديات الراهنة والناشئة في المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح خلال ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، وفق بيان لوزارة الخارجية. وقال الشيخ جراح الصباح إن استضافة دولة الكويت للمركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون يجسد متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والتزامهما بالتنسيق والتشاور والحوار البناء. وجدد الشيخ جراح الصباح في كلمته إدانة دولة الكويت للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد ومنشآتها المدنية والحيوية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وخرق فاضح للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، وأكد ترحيب

دولة الكويت بمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنا جهود الوساطة التي بذلت من قبل دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. ودعا في ختام كلمته إلى عقد اجتماع وزاري مشترك بين دول مبادرة اسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في دولة الكويت خلال عام 2027، بما يسهم في مواصلة الجهود بصورة جماعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما يمثله ذلك من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. وجددت الخارجية في بيان تأكيد موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرض مصالحها ومقدراتها للخطر. وشدد بيان الخارجية على مطالبة دولة الكويت بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية وبشكل فوري وتغليب مسار التهدئة واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وممراتها الحيوية. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فجر اليوم عن إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت نتيجة خروج عدد من الخطوط الهوائية. وأضافت الوزارة في منشور لها على إكس إن عودة التيار جاءت بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق خروج عدد من الخطوط من خطوط النقل الكهربائية، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد. وفي جديد التصعيد في المنطقة، حيث شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات عسكرية على أهداف داخل إيران ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز في أكبر تصعيد بين الجانبين منذ إعلان مذكرة التفاهم لوقف الحرب. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات تهدف إلى فرض ثمن باهظ على استهداف الملاحة التجارية، معتبرة أن الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. وبالتزامن مع الضربات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي بندر عباس وسيريك جنوبي إيران. من جانب آخر، كشفت معلومات أمريكية جديدة أن الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي كانت أقوى 4 إلى 5 أضعاف من الهجمات السابقة التي وقعت قبل نحو 10 أيام، كما اتسمت بنطاق أوسع وقوة نارية أكبر. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الضربات استهدفت مجموعة واسعة من القدرات العسكرية الإيرانية، شملت أنظمة دفاع جوي ومنظومات للمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو ومواقع لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة ومنشآت في الموانئ. وفي موازاة التصعيد العسكري، ألغت الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، مؤكدة أن إيران لن تحصل على أي مزايا ما لم تلتزم بتعهداتها، مع استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار واشنطن إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات على صادرات النفط، واعتبرته انتهاكا لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، محملة الولايات المتحدة مسؤولية تداعياته. كما وصفت طهران الضربات الأمريكية بأنها خرق للاتفاق. نتحول إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها، مشيرا إلى أن لبنان انتزع من إسرائيل اعترافا بعدم وجود مطامع لها في الأراضي اللبنانية،
من جهته شدد رئيس الوزراء نواف إسلام على أن أولوية الحكومة تتمثل في دعم أهالي الجنوب وضمان عودتهم إلى مناطقهم، وذلك بالتزامن مع استعداد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية

منتصف الشهر الجاري. في قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وغارات جوية واستهدافات برية وبحرية، ما أسفر عن استشهاد العشرات إلى جانب عمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من القطاع. في دمشق، قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق إن سوريا تفتح أبوابها لشراكة متكافئة مع مختلف الدول مستفيدة من موقعها بين الشرق والغرب. وأعلن الشرع بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين سوريا وفرنسا في أقرب وقت ممكن إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. من جهته، قال ماكرون إن بلاده وسوريا يضعان اللمسات الأخيرة على التعاون الأمني والعسكري بما يشمل إمكانية استخدام القوات الخاصة للمساعدة في مكافحة الجماعات الإرهابية. في الشأن السوداني، أعلنت هيئة محامي الطوارئ السودانية مقتل 15 مدنيا في هجومين بطائرات مسيرة استهدفا مركبتين مدنيتين في شمال ولاية شمال كردفان خلال اليومين الماضيين. وفي السياق، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتدهور أوضاع مئات الآلاف من المدنيين العالقين فيها. في أنقرة، انطلقت في العاصمة التركية أمس أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بمشاركة قادة الدول الأعضاء وسط مساع لتعزيز تماسك الحلف وزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل ضغوط أمريكية ومخاوف بشأن مستقبل أمن أوروبا. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لبعض الحلفاء بسبب ضعف الإنفاق الدفاعي، فيما أعلن الأمين العام للناتو مارك روتا إبرام عقود دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لتعزيز قدرات الحلف. كما أكد ترامب استعداد واشنطن لبحث إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 والنظر في رفع العقوبات المفروضة عليها. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا إسقاط 108 طائرات مسيرة من أصل 123 طائرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي ليلي استهدف مناطق في شمال وجنوب ووسط وشرق أوكرانيا. وقال قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني روبرت بروفدي إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت 8 ناقلات وقود تابعة لما يسمى بإسطول الظل الروسي في بحر آزوف، مضيفا أن سفينة شحن بضائع وعبارة تعرضتا أيضا للقصف. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. وزارة الكهرباء تعلن إعادة التيار إلى المناطق السكنية المتأثرة بخروج عدد من الخطوط الهوائية. الجيش الأمريكي يشن سلسلة ضربات على إيران بعد التصعيد في مضيق هرمز. واشنطن تلغي ترخيص النفط الإيراني وتتمسك بشروط الاتفاق. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تقبل بأن يتفاوض أي طرف نيابة عنها. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقمة الناتو تنطلق في العاصمة التركية وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

من زمان والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام، مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:28 صباحا. أهلا بكم في صباح الخير.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح كل ما هو جميل في هذه الحياة. صباح الخير للكويت، صباح الأمل الذي يشرق مع خيوط الشمس الأولى ليملأ القلوب نورا وبهجة. أهلا بكم في صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في هذا الصباح الندي نفتح نوافذ أرواحنا لنستقبل الحياة بحب وشغف، فالحياة هدية ثمينة تستحق أن نعيشها بأمل لا ينطفئ. يقول الكاتب العالمي مارك توين: أهم يومين في حياتك هما اليوم الذي ولدت فيه واليوم الذي تعرف فيه لماذا ولدت. ولن نعرف لماذا إلا إذا أحببنا ذواتنا أولا وقدرنا هذه النعمة التي بين أيدينا. حب الذات ليس أنانية، بل هو نقطة الانطلاق لكل نجاح، ومن رحم هذا الحب يقوى شغفنا بالعمل، فنقبل عليه لا كواجب ثقيل بل كرسالة نبيلة نترك من خلالها بصمتنا في هذا الكون. وكما قال جبران خليل جبران: العمل هو الحب مجسدا. ولأننا نسعى دائما لأن نكون نسخة أفضل من أنفسنا، دائما نقول لكم ابتسموا، تفاءلوا في هذا الصباح. لكم تحية جميلة من أسرة الأعداد محمد القحطاني، تامر الديحاني.

صباح الخير، ابتسم لهذا اليوم وافتح له قلبا مطمئنا، فربما يحصل لك خيرا سعيدا أو خبرا سعيدا أو دعوة مستجابة أو حتى رزقا لم يكن في الحسبان. امنح نفسك فرصة جديدة في كل صباح، فالأخطاء دروس والتجارب تصنع الخبرة، وما دام في العمر يوم جديد فهناك دائما بداية أجمل. هذه تحيات أسرة التقديم، فيحاء السعيد، زينب القلاف، وهبل المرشد، وعبد الرحمن العنزي.

بالي أننا دائما نقول يجب أن نكون نسخة أفضل من أنفسنا. دعونا نطرح عليكم سؤال حلقتنا لهذا اليوم لنتأمل فيه معا ونعيد ترتيب أوراقنا. إذا نظرت إلى نفسك قبل عام من الآن، ما هو التغيير الأجمل الذي أحدثته في شخصيتك؟ وما هي العادة التي تتمنى أن تتخلى عنها اليوم لتكون أكثر سلاماً مع ذاتك؟ فتح الله لكم أبواب التوفيق، جعل يومكم هذا حافلاً بالإنجاز، مرتدياً ثوب الصحة والسعادة. لكم منا أحلى وأجمل تحية، عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

لا تنتظر أن يشرق الصباح في أفقك لتبتهج، بل أشرق أنت بابتسامتك، بكلماتك الطيبة، بروحك المريحة، لتكون أنت الصباح الذي ينتظره الآخرون. هذه تحية جميلة من بدر المروان. إنها الكويت، المكان الذي إذا غاب عن عيوننا رأيناه بقلوبنا في كل تفاصيل المدى.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا شر الأشرار. اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجابه.

0: على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل العطار، إن جالسته نفعك، وإن مشيته نفعك، وإن شاركته نفعك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اعمل فالكويت تستحق.

الأوطان يا سادة لا ترتفع من شدة الرياح، بل بسواعد صناعها. الوطن هو أنت وأنا، وذلك الشغف الذي نسكبه في تفاصيل أيامنا. حينما نتقن أعمالنا مهما كان صغيرا، فأنت عزيزي المستمع لا تؤدي واجبا وحسب، بل تغرس راية الرفعة في أرض الغد. كل فكرة مبتكرة تجود بها، وكل عرق يتصبب في ميادين البناء، هو النشيد الحقيقي الذي يصعد بالكويت إلى عنان السماء. لا تنتظر أن يبني الآخرون المجد، كن أنت الفكرة التي تغير المشهد، وكن أنت الأمل الذي يمشي على أرض الواقع. فالوطن العظيم يصنعه إتقان عظيم، لنعمل حبا، لنبني مجداً.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

ومن نبض التفاؤل ننتقل معكم إلى أحوال طقسنا في هذا اليوم، حيث تطل علينا الشمس بكامل بهائها وإشراقها في سماء الكويت صافية دافئة. نبدأ صباحنا هذا بأجواء مستقرة، إذ تسجل الحرارة الآن 36 درجة مئوية، وتندرج مع تقدم الساعات لتتصاعد تدريجيا كما هو عهدنا مع ضيفنا المميز ألا وهي درجة الحرارة. وما يزيد هذا الصباح لطفا هو تلك النسمات النشطة المعتدلة، حيث تهب الرياح بسرعة تقترب من 26 كيلومترا في الساعة لتضفي حركة جميلة في الأجواء تترافق مع نسبة رطوبة خفيفة لكنها مريحة جدا لا تتعدى 27%. فإلى كل الذاهبين إلى أعمالهم والعازمين على بناء يوم جديد دائما نقول لا تسلحوا بالابتسامة، اجعلوا نشاطكم يفوق درجات الحرارة دائما وأبداً.

من ناحية أخرى قال خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان إن البلاد تتأثر خلال اليومين المقبلين وعطلة نهاية الأسبوع برياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة تكون مثيرة للغبار خصوصا في المناطق البرية والمكشوفة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والجفة. أوضح رمضان أن موسم الصيف الحالي يشهد حتى الآن مستويات غبار أقل نسبيا مقارنة بما كان يسجل خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي رغم استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية. دعا المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإجهاد الحراري وفي مقدماتها الاكثار من شرب المياه والبقاء في الأماكن المظللة وتجنب الخروج خلال ساعات الظهيرة مع تفضيل قضاء الاحتياجات في ساعات الصباح الباكر أو المساء واستخدام المظلة عند الاضطرار إلى الخروج نهارا. حذر وكما دائما تحذر وزارة الداخلية والمرور حذروا من ترك بعض المواد داخل المركبات تحت أشعة الشمس. كذلك تقول مطافي مثل بطاريات الشحن المحمولة، العطور، الولاعات، قناني بلاستيكية زجاجية لما قد تشكله من مخاطر قد تؤدي إلى اندلاع حرائق أو حدوث أضرار لا سمح الله نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. نأمل لكم أيها الأحبة دائما أوقات طيبة وسعيدة بعيدا عن هذه الأجواء الحارة، ولتبقى أجواءكم الداخلية باردة نقية صافية. تحية لكم، ماذا لدينا لكم؟

0: هبوط لمظلي وسط طريق سريع، فماذا حصل؟
1: ولدينا جولة أيضا في عالم التكنولوجيا. ومكبرات الصوت تبث الحب شعرا أين؟ في إيطاليا.
0: ناسا تطلق روبوت فضائي لإنقاذ تلسكوب متقدم.
1: وفي جولتنا الصحية لدينا العديد من الدراسات والبحوث،

0: دواء مجاني عن طريق الفم. آه لو تعلم ماذا يفعل.
1: الذكاء الاصطناعي يدخل إلى جميع العوالم ومنها عالم الصحة.
2: وأكيد لدينا العديد مع فقراتنا مع مراسلي صباح الخير، لذا ابقوا معنا
3: في صباح الخير،
4: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
4: كن معنا
3: في صباح الخير
4: والمنوعات.
0: تعالوا معنا إلى هذا المسار السري الذي لا يعبره إلا المبتسمون. في حكاية أشبه بقصص الخيال، في حكاية ولكنها حقيقة واقعة، نطير بكم إلى مملكة بوتان، تلك المملكة الآسيوية الساحرة التي تقع في جبال الهيمالايا والتي تعرف عالميا بأنها بلد السعادة القومية. فقد أعلن فريق من هواة المشي والتجوال هناك عن اكتشاف مسار جديد لم يكن معروفا من قبل عبر الغابات الكثيفة. العجيب في هذا المسار وفقا لما نشرته الصحف المحلية في بوتان أن الفريق أطلق عليه اسم مسار السعادة النقية، بعد أن لاحظوا أن الطريق يفتح ممراته الساحرة ويبدو أكثر بهجة لأولئك الذين يتأملون الطبيعة ويبتسمون للأشجار عند عبورها، حيث يؤمن سكان مملكة بوتان إلى أن الطبيعة كائن حي يمتص طاقة الإنسان الإيجابية ويردها إليه جمالا وسلاما نفسيا. ونحن بدورنا نقول لكم، إذا لم تكونوا في غابات بوتان الآن، فجربوا أن تبتسموا للحياة من حولكم هنا في كويتنا الغالية، فربما تنفتح لكم مسارات جديدة من الفرح لم تكونوا تعلمونها.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من تصاعد المخاطر في جنوب غرب المحيط الهادئ. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الثلاثاء من تصاعد المخاطر التي تهدد منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ نتيجة ارتفاع حرارة المحيطات وتكرار موجات الحر البحرية وارتفاع مستوى سطح البحر. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن المنطقة شهدت ثاني أكثر عام حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية بعد العام 2024، والذي تميز بظواهر جوية متطرفة تسببت باضطرابات واسعة النطاق وأضرار اقتصادية وخسائر في الأرواح. وأشارت المنظمة إلى أن العام 2025 كان الأسوأ من ناحية موجات الحر في ظل غياب ظاهرة النينيو، مبدية قلقها من احتمال عودة هذه الظاهرة في سنة 2026.

مظلي يرتطم بالأرض بعد فقدان السيطرة على مظلته الشراعية شمال الهند. تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط مظلي على إحدى الطرق السريعة في منطقة مانالي في شمال الهند بعد فقدانه السيطرة على مظلته الشراعية أثناء التحليق.

0: فوق المنطقة، ويظهر الفيديو محاولة المغامرة توجيه المظلة نحو مسافة مفتوحة لتجنب الاصطدام بالمركبات أو المناطق السكنية القريبة قبل أن يهبط اضطراريا على الطريق ويرتطم بالأرض على مسافة قريبة من السيارات المارة. وذكرت حسابات محلية أن الحادثة وقع في منطقة رايسون على الطريق السريع، وأن المظلي اضطر إلى هذه المناورة بعد تغيير مفاجئ في حالة الطقس واتجاه الرياح، حال دون بلوغه موقع الهبوط المخصص للمظلة الشراعية. أيضا تسبب الهبوط الاضطراري في اضطرابات مؤقتة لحركة المرور على الطريق السريع قبل أن يتمكن السائقون من إيقاف مركباتهم أو إبطاء سرعتهم لتفادي الاصطدام بالمظلي الذي سقط على الأسفلت دون تسجيل أي إصابات.
1: مكبرات الصوت تبث الحب شعرا. من مسارات سعادة في آسيا نطير بكم الآن عبر الأثير إلى أوروبا، وتحديدا إلى إيطاليا، بلد الجمال والفن والرومانسية، حيث قررت بلدة إيطالية صغيرة أن تكسر روتين الحياة الحديثة بطريقة مبتكرة عبر إعادة إحياء تقليد قديم جدا أطلقت عليه اسم المجاهرة بالحب. في هذه البلدة الإيطالية الساحرة يقوم المسؤولون صباح كل يوم بفتح مكبرات الصوت العامة في الساحات والشوارع، ليس لإذاعة الأخبار أو التعليمات، بل للسماح للسكان بإلقاء التحيات الصباحية وقراءة أبيات من الشعر ورسائل المحبة والامتنان لعائلاتهم وجيرانهم علنا وأمام الجميع. الهدف من هذه المبادرة اللطيفة هو نشر الطاقة الإيجابية وتعزيز الروابط الإنسانية بين أهل الحي الواحد. ما أجمل أن نسمع كلمات الحب والتقدير في صباحاتنا، وإلى أن نمتلك مكبرات صوت في شوارعنا، لدينا جميعا مكبرات صوت داخلية وهي القلوب والألسنة، فلا تبخلوا بكلمة طيبة لمن تحبون في هذا الصباح.
2: وكالة الفضاء الأسترالية تكشف مصدر الكرات الفضائية الغامضة. أعلنت وكالة الفضاء الأسترالية أن الكرات الست التي عثر عليها في شمال ولاية كوينزلاند يرجح أنها تعود إلى جزء من صاروخ أجنبي داخل الغلاف الجوي للأرض بعد أن كان مستقرا في المدار. وعثر عدد من السكان على الأجسام الغامضة وقد جرفتها الأمواج إلى شاطئ فورست بيتش أيام الجمعة والسبت والأحد وسط مخاوف من احتمال لاحتوائها على مواد كيميائية خطرة. وقال أحد الخبراء أن هذه الأجسام يرجح أنها كرات فضائية تعرف بكونها خزانات كروية مضغوطة للوقود، وتعد من أكثر أنواع الحطام شيوعا التي تسقط إلى الأرض بعد عمليات إطلاق الصواريخ الفضائي.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق السكنية التي تأثرت بانقطاعه. الجيش الأمريكي يشن سلسلة ضربات على إيران بعد التصعيد في مضيق هرمز. وزير الخارجية اللبناني يؤكد أن اتفاق الإطار مع الكيان الإسرائيلي ليس نهائيا. قمة الناتو تنطلق في العاصمة التركية وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة من جديد لبرنامج صباح الخير. وتذكروا دائما أن أجمل البدايات هي التي تبدأ بالحمد لله، وأن أجمل الأيام هي التي نعيشها بقلب راض وروح متفائلة ويقين بأن الله يخبئ لنا من الخير أكثر مما نتمناه.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الاسواق بين ارتفاع الاسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصه الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لسوق الكويت الاوراق الماليه. وهذا الملخص عن الجلسه السابقه، الجلسه التي تراجعت فيها المؤشرات، مؤشر السوق العام بعد ارتفاع لجلستين على التوالي. وصل مستوى مؤشر السوق العام في يوم الأمس إلى 8733 نقطة حمراء، والقيمة المتداولة كذلك أيضا تراجعت ووصلت إلى 72 مليون دينار و150

35 ألف، أما كميات التداول فكان 310 مليون سهم و242 ألف، عدد الصفقات 21 ألف صفقة و796. واضح جدا أن الصفقات عالية في يوم الأمس رغم التراجعات، وهذه التراجعات أتت بعد يعني ارتفاعات لأكثر من جلستين، فبالتالي جني الأرباح موجود في جلسة الأمس.

0: كاسب أصول على رأس هذه الشركات 296 فلس، تنظيف 289 فلس، وتنظيف أيضا كمياتها عالية 8 مليون سهم و612 ألف، يوباك 193 فلس، أولى تكافل 225 فلس، الصفات 203 بكميات الصفات اللي بلغت 13 مليون سهم و200 ألف، بترولية 638 ألف، أسيكو 617 فلس، بترولية 638 فلس، وأسيكو 617 فلس، وجي تي سي 474 فلس. أما التجارة فكانت 185 فلس، والخليجي 590 فلس. هذه بالنسبة للشركات اللي ارتفعت وحققت مكاسب، وهي أكثر 10 شركات ارتفاعا في يوم الأمس، بينما هناك شركات تراجعت، وكانت يعني أكثر الشركات متراجعة وأكثر 10 شركات متراجعة هي ميدان. ميدان وصل إلى مستويات 916 فلس في تراجعاته، كذلك أيضا خليج تأمين دينار و200 فلس، وإن كان أيضا خليج تأمين كميات اللي تم التداول عليها في هذه الضغوطات البيعية واللي تراجع منها السهم كانت قليلة، 169 سهم فقط، اكتتاب 38 فلس بكميات عالية، اكتتاب 71 مليون سهم و724 ألف. ربما تكون اكتتاب هي الأعلى من حيث الكميات كذلك أيضا، وليس فقط التراجعات. نور 416 فلس، كويتية 190 فلس، STC 644 فلس، المعدات 197 فلس. هذه أكثر الشركات تراجعت في يوم الأمس. هناك شركات أيضا يعني كانت عليها كميات عالية، مثل ما أشرنا اكتتاب كانت هي الأعلى في الكميات المتراجعة، كميات والسهم أيضا أكثر الشركات متراجع في يوم الأمس، 71 مليون سهم و724 ألف. أما الأولى أيضا تراجع إلى مستويات 138 فلس، وكانت كمياتها عالية حقيقة في يوم الأمس، 16 مليون سهم و20 ألف، الصفات 13 مليون و206 آلاف، متحدة 11 مليون و717 ألف، مخازن 9 مليون و755 ألف، بيتك 9 مليون و207 الإنماء. بيتك تراجع على المستويات، يعني قلنا ممكن أنه يوصل إلى مستويات 780 فلس، لكن تراجع 778 فلس الإنماء، 8 مليون و763 ألف سهم، تنظيف 8 مليون و612 ألف سهم، سنام 7 مليون و164 ألف سهم، جي أف إتش 7 مليون و51 ألف سهم. ماذا عن السيولة؟ السيولة دائما الأعلى عند بيتك، بيتك 7 مليون دينار تداولاتنا في يوم الأمس و169 ألف، ثم بعد ذلك وطني عند مستويات 812 فلس بسيولة بلغت 4 مليون و308 آلاف، متحدة 3 مليون و508، اكتتاب 2 مليون و816 ألف دينار، الصفات 2 مليون و636 ألف دينار، سنام مليونين و627 ألف دينار، تنظيف مليونين و452 ألف دينار، أسيكو مليونين و323 ألف دينار الأولى، مليونين و221 ألف دينار، والخليجي مليون و418 ألف دينار. هذه بالنسبة للسيولة. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى على اكتتاب 1755 صفقة، بينما بيتك 1528 صفقة، وباقي الشركات مثل تنظيف وسنام فهي دون 900 صفقة، مثل تنظيف 860 صفقة، وسنام 676 صفقة، وأسيكو 582 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في جلسة الأمس، إن شاء الله بإذن الله نرى يعني ارتدادها في جلسة اليوم، ونرى بإذن الله تحقيق المكاسب وارتفاع للسيولة. متى ما كنا فوق مستوى 100 مليون دينار تداولاتنا كانت تداولات أفضل بكثير من تداولات الأمس. نأمل إن شاء الله الخير لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية، إيمانا بأن التوعية وقاية، والوقاية خير من العلاج.
2: دعونا في عيادتنا الصباحية نقدم لكم هذا الدواء بالمجان.

نبقى معكم في أجواء السعادة، ولكن هذه المرة من داخل المختبرات الطبية، حيث كشفت دراسة علمية حديثة عن مفاجأة سارة لكل من يبحث عن الصحة المثالية بأقل جهد. فقد أثبت العلماء أن هناك ما يسمى بصيدلية الابتسامة داخل جسد الإنسان. وفي تفاصيل هذه الدراسة المثيرة، وجد أن مجرد تحريك عضلات الوجه للابتسام، حتى وإن كانت هذه الابتسامة مصطنعة في البداية وبلا سبب، يرسل إشارات فورية إلى الدماغ. هذه الإشارات تحث الجسد على إفراز هرمونات السعادة مثل الأندروفين والسيروتونين، والتي تعمل بدورها على تخفيض ضغط الدم المرتفع وتقليل مستويات الإجهاد، بل وتقوية جهاز المناعة بشكل ملحوظ. باختصار، عقلك لا يفرق بين الابتسامات الحقيقية والمصطنعة، فهو يمنحك الفائدة الصحية في كلتا الحالتين. إذن لا تنتظروا أن تكون الظروف مثالية لتبتسموا، خذوا جرعتكم الطبية المجانية الآن وارسموا ابتسامة عريضة على وجوهكم ليبدأ جسدكم في صناعة الصحة ولتشرق أيامكم بالفرح. صباحكم معافى ومبتسم دائما وأبداً.

شهدت العقود الماضية تحولات تكنولوجية واسعة غيرت تفاصيل الحياة اليومية للناس في مختلف أنحاء العالم، وكان الهاتف الذكي أحد أبرز هذه التحولات بعدما انتقل من جهاز اتصال متطور إلى رفيق يومي للإنسان في العمل والبيت والطريق وحتى السرير. ومنذ ظهور الهواتف الذكية في الأسواق لأول مرة في عام 1993 ثم القفزة النوعية التي رافقت انتشار شبكات الجيل الثالث بحلول عام 2001، أصبح الاتصال بالإنترنت أكثر شيوعاً وتوسعت الخدمات الرقمية بصورة غير مسبوقة، من التواصل الاجتماعي والتسوق والخدمات البنكية إلى التعليم والترفيه والرعاية الصحية. ومع هذا الانتشار ارتفع عدد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم إلى 6,930,000,000,000 شخص في عام 2024، بما يعني أن نحو 75% من سكان الأرض يمتلكون هواتف ذكية خاصة بهم، وتشير التوقعات إلى أن الرقم مرشح للارتفاع ليقترب من 7 مليارات مستخدم بحلول عام 2028. لكن الجهاز الذي سهل الوصول إلى المعرفة والخدمات والناس بدأ في الوقت نفسه يفتح بابا واسعا لمشكلات صحية وسلوكية متنامية، هي الإفراط في الاستخدام أو ما يوصف أحيانا بإدمان الهواتف الذكية، وما يترتب عليه من تأثيرات في صحة العينين والرقبة والدماغ، إلى جانب تراجع جودة النوم والتركيز.

ننتقل الآن إلى معجزة علمية أخرى نفسية وجسدية، كشفت عنها أحدث أبحاث صحة الدماغ والأعصاب، والتي تسلط الضوء على ما يسمى معجزة الامتنان الصباحي، حيث أكد علماء النفس وأطباء الأعصاب أن البدء بذكر 5 كلمات فقط تحمل الشكر والامتنان للخالق فور الاستيقاظ وقبل النهوض من الفراش، يحدث تأثيرا سحريا في خلايا

الدماغ. وفي تفاصيل هذا الكشف الطبي تبين أن ممارسة الامتنان في الدقائق الأولى من اليوم تعيد ترميم الخلايا العصبية المسؤولة عن التفكير الإيجابي، كما أنها تقلل من نشاط مركز الخوف والقلق في المخ. هذا التمرين الصباحي البسيط يجعل الإنسان أكثر قدرة على مواجهة ضغوط العمل ويمنحه شعوراً بالرضا والسلام الداخلي يمتد لساعات طويلة. إذن قبل أن تتصفحوا هواتفكم في هذا الصباح، تصفحوا النعم التي تحيط بكم، اشكروا الله على صحتكم، على سقف يأويكم، وعلى يوم جديد يهدى لكم. امتنوا لتسعدوا.

0: حين يطلب القلب النجدة فلا تهمل وأيضا لا تترك علامات ورسائله. رغم صغر حجمه يعد تصميم القلب تصميما هندسيا بديعا يضخ الدم بكفاءة عالية، لكن هذه المضخة الحيوية تحتاج إلى العناية بشرايينها لتظل قادرة على تغذية الجسم بالكفاءة المطلوبة. ومنذ اللحظة الأولى للحياة وحتى النفس الأخير لا يتوقف القلب عن العمل، فهو لا يأخذ إجازة ولا يطلب استراحة، بل يواصل النبض في صمت دافعا الدم والحياة إلى كل خلية في الجسم. ومع ذلك فإن كثيرين لا يلتفتون إليه إلا عندما يتعثر. القلب لا يتحدث بالكلمات، لكنه يملك لغته الخاصة، فنبضة سريعة قد تنبه إلى القلق أو الإجهاد، وخفقان مفاجئ قد يستوقف صاحبه، وألم في الصدر قد يكون أول جرس إنذار حقيقي. والمشكلة أن هذه الرسائل قد تأتي خافتة أو متأخرة أو متخفية خلف أعراض أخرى، فيضيع وقت ثمين كان من الممكن أن يغير مسار المرض. لا يتجاوز حجم القلب حجم قبضة اليد تقريبا، ويقع في منتصف الصدر مع ميل بسيط نحو الجهة اليسرى محميا خلف القفص الصدري. ورغم صغر حجمه فهو عضو بالغ التعقيد، يتكون من 4 حجرات: أذينين يستقبلان الدم، وبطينين يضخان الدم إلى الرئتين وبقية الجسم. وتفصل بين هذه الحجرات 4 صمامات تعمل كأبواب أحادية الاتجاه، تسمح بمرور الدم إلى الأمام وتمنع رجوعه إلى الخلف، بما يحافظ على كفاءة الضخ وانتظام الدورة الدموية.
1: عزيزي المستمع، ما هي فوائد شرب الماء بانتظام خلال فترة الصيف؟ يشدد الأطباء على أهمية المحافظة على شرب كميات كافية من الماء يوميا، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لما لذلك من دور أساسي في حماية الجسم من الجفاف والإجهاد الحراري. وأوضح المختصون أن نقص السوائل في الجسم قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والصداع وضعف التركيز، كما قد تؤثر على كفاءة عمل أعضاء الجسم المختلفة. وينصح الخبراء بحمل زجاجة ماء بشكل دائم وتناول السوائل على فترات منتظمة حتى في حال عدم الشعور بالعطش. كما يؤكد الأطباء ضرورة التقليل من المشروبات الغنية بالكافيين والسكريات خلال الأجواء الحارة، والحرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار للمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم ونشاطه اليومي.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: تواصل المنظومة الصحية تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث المعايير العالمية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية بما يحقق أفضل النتائج للمرضى. ومع كل إنجاز جديد تتجسد مكانة الكفاءات الوطنية والمؤسسات الصحية التي تواصل العمل بروح التميز والابتكار. وفي هذا الإطار حقق مركز الدبوس للقلب إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات الصحية في دولة الكويت بحصول قسم سونار القلب على الاعتراف الأوروبي الرسمي من الجمعية الأوروبية للقلب ممثلة بالجمعية الأوروبية لتصوير القلب والأوعية الدموية في خطوة تعكس جودة الخدمات المقدمة والالتزام بأعلى المعايير العالمية. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع الدكتور بدر محمد العياد رئيس قسم القلب وجراحة القلب في مركز سلمان الدبوس للقلب، حيث علق قائلا:
1: السلام عليكم، شاكر لكم هذه الاستضافة. طبعا أحب أبارك لأنفسنا وأبارك لوزارة الصحة والمنظومة الصحية الكويتية ولمستشفى العدان ومركز سلمان الدبوس على حصول قسم السونار بمركز سلمان الدبوس على الاعتراف الأوروبي من جمعية القلب الأوروبية. طبعا احنا سعيدين بهذا الإنجاز اللي يعكس الستاندرد العالي في الخدمة الطبية المقدمة هنا في مركز سلمان الدبوس وفي قسم السونار خصيصا. طبعا يعتبر مختبر السونار من أهم الوسائل التشخيصية المتعلقة بالقلب وجراحات القلب، ويعتمد عليها الكثير من العلاجات الدوائية والجراحية والتداخلية. لذلك الحفاظ على مستوى عالي بقسم السونار يؤدي إلى جودة عالية في الخدمات الطبية. لذلك سعينا للحصول على هذا الاعتماد منذ فترة طويلة، والحمد لله تكللت هذه الجهود بالحصولنا على هذا الاعتماد. طبعا لا شك أن هذا الإنجاز يعتبر فخر بالنسبة لنا، لكن أيضا يعتبر مسؤولية بالحفاظ على هذا المستوى العالي، وكذلك مسؤولية بأن نحصل على اعتمادات أخرى في أقسام أخرى وفي وحدات أخرى في مركز سلمان الدبوس لنعكس المستوى العالي في الخدمة الطبية المقدمة في المركز. طبعا شاكر لكم هذه الاستضافة، نتمنى أن الإنجازات تستمر في منظومة الصحة في المنظومة الصحية الكويتية، وشاكر للدعم الكبير المقدم من المسؤولين في وزارة الصحة لمركز سلمان الدبوس والخدمات المقدمة فيه. يعطيكم العافية.
0: الجدير بالذكر أن هذا الاعتراف الأوروبي يعكس ما يشهده القطاع الصحي في دولة الكويت من تطور متواصل قائم على تبني أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة الصحية وتحقيق رعاية أكثر كفاءة وتميزا للمرضى. نادية حمدان من إذاعة الكويت.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: ساعتنا 7:30 صباحا، موعدنا معكم والصحافة المحلية، نبدأها بأبرز العناوين المحلية. وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني في أنقرة ويستعرضان العلاقات الثنائية وآخر التطورات. وكيل الحرس الوطني يقوم بزيارة تفقدية لمعسكر الصمود. رئيس الجمارك تطوير قدرات وحدة الأثر الجمركي لمكافحة التهريب وحماية أمن المجتمع. المجلس الأعلى للقضاء الاستئناف فصلت في 6355 طعناً خلال يونيو الماضي. دولة الكويت تشارك في الحوار العالمي الأول حول حوكمة الذكاء الاصطناعي بجنيف. جامعة الكويت الحدود الدنيا للتقديم، 70% لخريجي القسم العلمي، 78% لخريجي القسم الأدبي. دولة الكويت تؤكد أهمية الإعلام في دعم الشراكة العربية الصينية. الداخلية تطلق خدمة تحميل رخصة القيادة إلكترونياً عبر تطبيق سهل. وزارة الداخلية تؤكد على ملاك المنشآت تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، ترامب ينتقد الناتو ويشيد بأردوغان مع انطلاق قمة الحلف في أنقرة. الرئيس الشرعي يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. اجتماع خليجي أطلسي يبحث أزمة هرمز وإيران تعتدي على ناقلات. أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو. هيئة بحرية بريطانية، مقذوف مجهول أصاب ناقلة نفط في مضيق هرمز. قطر تندد باستهداف ناقلة الغاز بالقرب من مضيق هرمز. ناتو يتعهد بإنفاق 40 مليار دولار في قدرات مكافحة المسيرات خلال 5 أعوام. واليابان تطرد سفينتين صينيتين من قرب جزر متنازع عليها.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 5.26 نقطة، الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس واليورو عند 351 فلس، وزارة العدل تداول 599 عقارا بقيمة 323 مليون دينار في يونيو الماضي. مركز التحكيم التجاري يطلق البرنامج الصيفي تمكين، التجارة تغلق محلين بالأحمدي يبيعان سلع مقلدة.

0: لعلامات تجارية شهيرة. برميل النفط الكويتي يرتفع 21 سنتا ليبلغ 69 دولار و22 سنت. أثنوك توقع اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع إنبكس اليابانية.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وجددت الخارجية في بيان لها أمس الثلاثاء موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدة وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. دائما وأبدا هذا الموقف الذي يدعو إلى السلام، حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير، وفي هذه اللحظات ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف المقدم أحمد فاخر صالح، رئيس قسم التسجيل والقبول في قوة الأطفاء العام. حياك الله مقدم أحمد في برنامج صباح الخير.
1: الله يحييك يا أخوي عبد الرحمن، يا هلا والله.
0: احنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في البداية مقدم أحمد. نود أن نعرف ما أبرز الدورات والبرامج التدريبية التي تطرحها قوة الأطفاء العام هذا العام، وما الفئات المستهدفة لكل منها؟ نعم
1: بإذن الله. في البداية حاب أول شيء صبح عليكم بالخير ونصبح الأخوان المستمعين، وبنفس الوقت هم حابين نشكركم على إتاحة الفرصة لتوضيح بعض النقاط على الدورات إن شاء الله اللي فاتحينها أو اللي يعني نزلت في قوة الأطفاء العام. في البداية طبعا عندنا احنا ان شاء الله اربع دور او اربع نقول رتب، زين، ورتبة وكيل العريف احنا فاتحين لها تخصصين، يعني مجمل خمس دورات. البداية طبعا حاب اتكلم من البداية، نبدي من الوكيل العريف. مثلا الوكيل العريف طبعا هو شهادة الصف التاسع، ويستهدف شهادة الصف التاسع، ولا تخصصين، تخصص الإطفاء وتخصص اللي هو الوكيل عريف أمن.
0: نعم.
1: بالنسبة حق شهادات ثانوية، هني عاد نية حق التفصيل، في عندنا دورات الرقيب اللي هي كل خريج ثانوية يقدر يقدم عليها، اللي هي رقيب إطفاء. أما بالنسبة حق الدبلوم إطفاء اللي هي الضباط، دورة الضباط هذه لازم يكون حاصل على معدل إذا كان علمي فوق 80% أو 80، وإذا كان أدبي 85 وأكثر. أما بالنسبة حق برنامج ضابط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة إطفاء، هذه طبعا حالتها خاصة، لازم يكون ماخذ الاختبار الوطني، مختبر الرياضيات والإنجليزي، ويكون مجتازهم بنسبة لا تقل عن 50%. وبعدها طبعا في حسبة ثانية إن شاء الله نتكلم عنها بعد شوي.
0: نعم. أيضا لا شك أن هناك شروط وآلية التقديم على هذه الدورات، ما الرسائل التي تودون أن تبلغون الشباب فيها عن شروط آلية التقديم على هذه الدورات؟
1: طبعا في وايد استفسارات قاعدة لنا احنا بخصوص موضوع طريقة التسجيل أو آلية التسجيل. آلية التسجيل بكل بساطة هو الدخول على برنامج سهل.
0: نعم.
1: خدمات، بعدها روح على اللي هو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومنها تصير تقديم استمارة القبول. في وايد ناس يحسبون ان او يدشون على خدمات يدشون على قوة الاطفاء، وفعليا هو التسجيل بالتعاون مع التعليم التطبيقي والتدريب، فمن خلال برنامج سهل على خدمات على قسم اللي هو يخص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليس قوة الاطفاء.
0: نعم. وأيضا ما هي آلية التسجيل في برنامج ضابط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة إطفاء؟
1: طيب هذا شوية حالة استثنائية راح تكون هالسنة.
0: جميل.
1: أنا حاب أوضحها شوية على أساس ما تصير لخبطة عن بعض اللي حابين يدخلون البرنامج هذا أو إنه يسجلون فيه. من تاريخ 7/7 لغاية تاريخ 14/7 هو التسجيل في اختبارات القبول. يعني الشباب المتخرجين اللي جايبين المعدلات يعني المعدلات المناسبه طبعا حق هذا التخصص، زائد مجتازين اللي هو الرياضيات والانجليزي فوق ال 50%، راح يتمكنون من التسجيل في هذا التخصص. بعدها راح يتم استدعائهم عن طريق تطبيق سهل، يعني موعد ندز لهم يقول لنا يختبرون اختباراتهم اللي هم الطول والوزن، بعدها اختبار السباحه، بعدها اختبار اللياقه، بعدها اختبار المقابله الشخصيه. هذه عباره عن اختبارات قبول وليس تسجيل بالبرنامج فعليا. من اجتاز هذه الاختبارات بالكامل راح يفتح لهم تسجيل ان شاء الله بتاريخ 5/8 لغايه تاريخ 14/8. هني بامكانهم
0: بعد الاجتياز
1: بعد الاجتياز. صحيح كلامك، بعد الاجتياز راح يتمكنون

0: التسجيل من تاريخ 5/8 إلى تاريخ 14/8 للالتحاق في البرنامج. فهو في حال اجتيازه لاختبارات القبول ما يعني تسجيله في البرنامج، هو عبارة عن اختبار قبول. كأن نقول مثلا واحدة من الجامعات أو واحدة من المعاهد أو الأمور هذه عندها اختبار قبول إنجليزي، إذا أنت اجتزت الاختبار هذا مو معناته أنك أنت سجلت أو التحقت بالجامعة هذه،
1: أنت
0: بإمكانك
1: اجتزت
0: أنك
1: هذا الاختبار فقط ويتم
0: بالضبط
1: بعدها رؤية هل أنت مقبول أم لا.
0: بالضبط بعدها هل لديك أنت رغبة أصلا في الالتحاق في هذا البرنامج أو لا. انت ممكن تجتهد الاختبار وبعدين تقول لا انا صراحه لقيت لي فرصه ثانيه، او استخرت ولقيت لي طريق ثاني وابي اكمل فيه، ما ابي اكمل في هذا البرنامج.
1: صحيح.
0: فالشان يرجع حق المتقدم نفسه.
1: لذلك مقدم أحمد فاخر صالح، كونك رئيس قسم التسجيل والقبول في قوة الأطفال العام، لا شك أن لديكم رسائل تودون توجيهها للشباب الراغبين في الالتحاق بقوة الأطفال العام.
0: طبعا يعني انا كل اللي اتمناه اللي هو الالتزام بالمواعيد، لانها تاثر وايد على طبعا تاثر على طريقه العمل، زائد انها تاثر على المتقدم نفسه، يبين مدى التزامه ورغبته بالانضمام الى البرنامج هذا. الالتزام بالقوانين وقت ما يراجعنا ويختبر اختباراته، احنا عندنا مثل ما قلت يمكن على السريع مساعه، احنا عندنا اختبارات اللي هو الوزن والطول. اختبار الوزن والطول عباره عن حساب لكتله الجسم، لازم الطول يكون متناسق مع الوزن. عندنا بعد اختبار السباحه، لازم يكون مختبر يعني يجيد السباحه. عندنا اختبارات اللياقه البدنيه وهي مفصله طبعا، وراح يتم تفصيلها ان شاء الله بوقت مراجعتهم لنا.
1: نعم.
0: بعدها طبعا اكيد عندنا المقابله الشخصيه، وفي حال زياده عدد المتقدمين عن العدد المطلوب يتم توجيه طبعا اللي هو لعمل قرعه.
1: نعم، لذلك يجب على الشباب الالتزام في هذه الضوابط المعلنة من قبل قوة الأطفال العام. وأيضا في ختام هذه المداخلة، شكرا لتوضيحك على كل هذه الأمور مقدم أحمد فاخر صالح، رئيس قسم التسجيل والقبول في قوة الأطفال العام. شكرا لك.
0: الله يحفظكم ونشكركم لإتاحة الفرصة لتوضيح هذه النقاط، ويعطيكم العافية.
1: حياك الله.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: ضمن بطولة الدوري موسم 2018، المباراة اللي جمعت بين الجهرة والقادسية، يسجل هدف الأول لصالح نادي الجهرة رونالد.
4: رونالد إلى فيصل زايد، رونالد مرة ثانية، ممكن تكون خطرة في حضر الجول. الله، حلوة حلوة حلوة، وينجا رونالد، إذن هدف أول بالدقيقة 25، جول لصالح الجهرة.
3: وبعدها يسجل هدف التعادل لنادي القادسية ضاري سعيد.
4: هاوي خطرة بالجول، الله، القادمون من الخلف يصنعون الأهداف، وضاري سعيد قادم من الخلف إلى الأمام، ومن ثم هدف يعادل فيها النتيجة، هدف يعادل النتيجة.
3: سجل هدف الفوز لنادي الجهرة عادل سعيد.
4: كرة ملعوبة لصالح الجهرة، محاولة خطر بالجول، الله الله الله الله الله الله الله الله، حلوة حلوة حلوة حلوة، هدف تقدم بقدم عادل سعيد، هدف يتقدم عادل سعيد، هو المدافع، هو أيضا المدافع، تقدم بكرة ثابتة الحقيقة. جول لصالح الجهرة، جول جول لصالح الجهرة في الدقيقة 50.
3: وانتهت المباراة فوز نادي الجهرة على نادي القادسية بنتيجة 2-1. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. النادي العربي يضم الحارسين عبد الرحمن العجاج وأحمد عادي. بلجيكا تطيح بأمريكا من المونديال. كريستيانو رونالدو يعلن بأن هذا كأس العالم الأخير بالنسبة له. نادي فنربخشة التركي يعلن تعاقده مع مدافع مانشستر سيتي أكي. نوتنغهام فورست ومدربه بريرا لن يستمران معا في الموسم القادم. الإيطالي ماركو باليسترا وقع عقد رسمي مع تشيلسي لمدة 6 سنوات بطلب من تشافي ألونسو. برشلونة يجدد عقد مدافعه الدنماركي كريستنسن بعقد يمتد حتى 2028. المدافع الفرنسي جاكية ينتقل إلى نادي ليفربول قادما من نادي رين بعقد لمدة 5 سنوات. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية.

0: أطاح المنتخب البلجيكي بنظيره الأمريكي من منافسات كأس العالم بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن دوري 16 من البطولة، وأصبح المنتخب الأمريكي ثالث المنتخبات الدول المستضيفة التي تغادر البطولة بعد منتخبي كندا والمكسيك، فيما تأهل المنتخب البلجيكي لمواجهة إسبانيا في الدور الربع النهائي. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: أهلا بكم مستمعينا. في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التعليم وسوق العمل، تبرز الحاجة إلى مبادرات نوعية تساعد الشباب على اتخاذ قراراتهم المستقبلية وفق أسس علمية ومدروسة، وتفتح أمامهم آفاق أوسع لاكتشاف قدراتهم وصقل مهاراتهم. زميلنا المراسل البرنامج ناصر المطيري أعد هذا التقرير مع الأستاذة عبير يوسف الهجرس، مدير المنصات المعرفية والابتكار في نماء الخيرية.
3: عبير يوسف الهجرس، مدير المنصات المعرفية والابتكار في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي. نهني طلبتنا وطالباتنا خريجين وخريجات الثانوية العامة اليوم، ونقول لهم احنا فخورين فيكم، وبمناسبة تخرجكم نقدم لكم وللكويت هدية عبارة عن مبادرة البوصلة، منصة البوصلة اللي تحتوي على مقاييس تهمكم اليوم في تحديد وجهتكم الدراسية لتحديد مساركم الأكاديمي في دراستكم الجامعية بإذن الله. منصة البوصلة منصة تطلقها نماء الخيرية لتساعد الطلبة على أنهم يتخذون القرار الأنسب من خلال اختبار يقدمونه يحدد لهم اقتداراتهم الشخصية والمعرفية والمهنية والنفسية، تعطيهم حزمة من التخصصات الجامعية الأنسب لشخصيتهم. بعد ما يقدم الطالب أو الطالبة الاختبار، يطلع له تقرير يبين له سمات الشخصية ومهاراته وميوله وشغفه، ومن ثم يطرح عليه التخصصات الأكاديمية اللي يقترح عليه دراستها أو دخول فيها في مجال الدراسة الجامعية بناء على إجاباته على هذه الأسئلة. نماء الخيرية تؤمن بأن العمل الخيري اليوم لا يقتصر على تقديم المساعدة أو بناء المساجد أو حفر الآبار، بل في تمكين الشباب، لا سيما الشباب الكويتي، والإبداع والابتكار في مجال العمل الخيري والعمل الإنساني. نقدمه على شكل هذه المبادرات اللي اليوم إن احنا نقدمها للمجتمع الكويتي لنساعد على تمكين الشباب ومساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المصيرية، والأهم من ذلك تلبية احتياجات سوق العمل وموائمة الاحتياجات سوق العمل مع متطلبات الطلبة والطالبات الأكاديمية في دراستهم الجامعية والتخصصات الموجودة بالفعل في الجامعات. اليوم من خلال هذه المبادرة احنا نساعد ولي الأمر انه يوجه الطالب ويرشده الى اختصاص الأنسب له وفق اقتداراته الشخصية وميوله وقدراته. نساعد الجامعات والكليات والمعاهد ووزارات المختصة مثل وزارة التربية والتعليم العالي على أنهم من خلال هذه التقارير يتم تسكين الطلبة بالاختصاصات بشكل صحيح، بشكل مدروس، بشكل يتوافق مع قدرات وإمكانيات الطلبة، بما أن هذه القرارات ليست قرارات عشوائية، سواء تسكين الطلبة في الاختصاصات الأكاديمية في الجامعات أو المعاهد، أو اتخاذ الطالب لقرار مصيري يحدد مسيرة حياته الدراسية والأكاديمية ومن ثم المهنية مثل قرار اختيار اختصاصه الجامعي. كل التوفيق لبناتنا وأبنائنا الطلبة. الاختبار موجود في صفحة الانستغرام البوصلة، وحياكم الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية. أكدت دولة الكويت أمس الثلاثاء أن وسائل الإعلام تؤدي دورا محوريا في توثيق وتعزيز التعاون العربي الصيني ونقل قصص التنمية المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. جاء ذلك في كلمة نائب القنصل العام لدولة الكويت

الكويت في مدينة شنغهاي السكرتير الأول سعد إسماعيل خلال افتتاح حوار الإعلام الصيني العربي 2026 الذي نظمه مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية. وأضاف إسماعيل أن العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية تمتد بجذورها إلى طريق الحرير القديم وتتواصل اليوم عبر مبادرة الحزام والطريق، مشيرا إلى أن رؤية الكويت 2035 ترتبط بصورة وثيقة بهذه المبادرة، وهو ما انعكس على التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل والتبادل الثقافي. وأكد أن مدينة شنغهاي تعد مركزا مهما للتعاون العربي الصيني، لافتا إلى التزام وسائل الإعلام الكويتية بتقديم تغطية موضوعية للإنجازات التنموية في الصين ونقل الصورة الحقيقية للعالم العربي، مستذكرا زيارة وفد إعلامي كويتي المركز عام 2019 لبحث آفاق التعاون الإعلامي.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالتعاون مع قطاع شؤون المرور والعمليات عن إطلاق خدمة تحميل رخصة القيادة إلكترونيا عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل. وذكرت الداخلية في بيان صحفي أمس الثلاثاء أن الخدمة تتيح تحميل نسخة إلكترونية من رخصة القيادة عبر التطبيق والاحتفاظ بها على الهاتف لسهولة الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة.

0: توفر.
1: اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
2: من الكويت وإليها انتماء وولاء ووفاء لا ينضب، لأنها حياتنا ماضية.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

0: في جولتنا هذا الصباح، رئاسة الأركان العامة تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق السكنية التي تأثرت بانقطاعه. الجيش الأمريكي يشن سلسلة ضربات على إيران بعد التصعيد في مضيق هرمز. وزير الخارجية اللبناني يؤكد أن اتفاق الإطار مع الكيان الإسرائيلي ليس نهائياً. وقمة الناتو تنطلق في العاصمة التركية وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية اعترضت وتصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأكدت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناجمة عن عمليات اعتراض نفذتها منظومات الدفاع الجوي، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد من التفاصيل مع تقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماع اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وقيادي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين، حيث قدموا لسموه حفظه الله ورعاه تقريرا بشأن سير امتحانات الدور الأول للفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2025-2026 لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر الثاني عشر. وقد هنأهم سمو حفظه الله ورعاه بانتهاء العام الدراسي الحالي، متمنا سمو حفظه الله ورعاه دور منتسبي وزارة التربية لا سيما المعلمين والمعلمات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية. كما زودهم سمو حفظه الله ورعاه بتوجيهاته السامية لتحقيق كافة التطلعات والطموحات في المسيرة التعليمية والارتقاء بها، ومنها المتابعة الميدانية والوقوف على كافة التحديات والمعوقات ومعالجتها والاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل من خلال تهيئة وتأهيل الكوادر التربوية وتجهيز المدارس ومرافقها ومواصلة تطوير المناهج والكتب الدراسية.

دراسية بما يواكب متطلبات العصر ويعزز قيم ومبادئ الهوية الوطنية والارتقاء بمهارات الطلبة نحو آفاق الإبداع والابتكار وتطوير البيئة المدرسية والاهتمام بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يسهم في إعداد وتأهيل أجيال قادرة على المنافسة والإسهام في نهضة الوطن، متمنيا سمو حفظه الله ورعاه لأبنائه الطلاب والطالبات المزيد من التفوق والسداد. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى استقبال سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لمعالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي وقياديي ومسؤولي وزارة التربية يوم أمس الاثنين، حيث قدموا لسمو حفظه الله تقريرا بشأن عملية سير اختبارات الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. واطلع سمو حفظه الله خلال اللقاء على شرح حول آلية تنظيم الاختبارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لضمان انسيابية سيرها في مختلف المناطق التعليمية وما وفرته من متطلبات فنية وإدارية لتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات وأداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة. وقد أشاد سمو حفظه الله بالجهود المخلصة التي بذلتها وزارة التربية وقيادتها والهيئتان التعليمية والإدارية في متابعة الاختبارات وتوفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلبة، مؤكدا سمو حفظه الله أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والحرص على مصلحة المتعلمين مما يعزز جودة التعليم ومخرجاته. وبمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، قدم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أخلص التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الحصينة على المراكز الأولى وذويهم، معربا سمو حفظه الله عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي، مثمنا سمو حفظه الله الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة. وضمن هذا الإطار استمع مجلس الوزراء لإفادة معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي عن إعلان وزارة التربية يوم الأربعاء الماضي نتائج اختبارات نهاية العام للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026، معربا عن خالص شكره وعظيم تقديره إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يلونه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة التعليم وإيمانهم الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية وبناء مستقبل الكويت، مؤكدا معاليه أن هذا الدعم الكريم يشكل حافزا للجميع لمواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتمكين الطلبة والطالبات من تحقيق المزيد من التميز والإنجاز بما يسهم في رفع اسم وطننا العزيز وتعزيز مكانته. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات القطرية أثناء عبورها قرب مضيق هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة وتأييدها لكافة ما تتخذ من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، مشددا على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة. كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية. كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق وما تمثله من عمل إجرامي يستهدف أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مجددا موقف دولة الكويت الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025-2026، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025-2026 بلغت نحو 16 مليار و456 مليون و600

120 ألف دينار كويتي. وبلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025-2026 نحو 23 مليار و598 مليون و277 ألف دينار كويتي، في حين نصت المادة الثانية أن العجز الفعلي للميزانية لسنة المالية 2025-2026 بلغ 7 مليارات و101

0: دينار كويتي يغطي من المال الاحتياطي العام، ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025-2026 إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة المشاريع الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر سعود العمر بشأن التحديثات التنفيذية للعقود والاتفاقيات الاستراتيجية بين دولة الكويت وكل من شركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، وما تحقق من إنجازات في مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية الدولة واستمرارية الأعمال، حيث استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود وشركة مايكروسوفت، تناول فيه أبرز المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن الاتفاقية وآخر مستجدات المشاريع الموقعة مع مزودي الخدمات السحابية، إضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ والمتعلقة بالبنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والأمن السيبراني وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من الحلول السحابية الحديثة. كما تضمن العرض استعراضا لأهم مؤشرات الإنجاز والتحديات القائمة والخطوات المطلوبة لاستكمال تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو حكومة رقمية متكاملة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الجاهزية التقنية لمواجهة الظروف الإقليمية والطارئة. من جانب آخر، طلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة حول مشروع موسم الكويت للشباب والرياضة، والذي يعتبر مبادرة وطنية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضة في دولة الكويت من خلال اعتماد نظام رسمي يمنح للجهات تقديم المبادرات بشكل يسهم بفعالية في تنظيم الأنشطة الشبابية والرياضة، بما يعزز من مكانة دولة الكويت كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره على المبادرات الكريمة التي قدمتها مجموعة من شركات القطاع الخاص الكويتية بشأن تقديم الدعم اللوجستي لمختلف الجهات الحكومية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت منذ 28 من شهر فبراير الماضي، مؤكدا أن هذه المساهمات قد عززت من روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى شركات القطاع الخاص وساندت الجهود الحكومية في هذا الشأن. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: أكد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون لمواجهة التحديات الراهنة والناشئة في المنطقة واستكشاف مجالات تعاون جديدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جراح الصباح خلال ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لدول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة وفق بيان لوزارة الخارجية. وقال الشيخ جراح الصباح إن استضافة دولة الكويت للمركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون تجسد متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والتزامهما بالتنسيق والتشاور والحوار البناء. وجدد الشيخ جراح الصباح في كلمته إدانة دولة الكويت للعدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد ومنشآتها المدنية والحيوية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وخرق فاضح للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكد ترحيب دولة الكويت بمذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنا جهود الوساطة التي بوذلت من قبل دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية. ودعا في ختام كلمته إلى عقد اجتماع وزاري مشترك بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي

0: دولة الكويت خلال عام 2027، بما يسهم في مواصلة الجهود بصورة جماعية لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما يمثله ذلك من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. وجددت الخارجية في بيان تأكيد موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها، ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرض مصالحها ومقدراتها للخطر. وشدد بيان الخارجية على مطالبة دولة الكويت بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية وبشكل فوري، وتغليب مسار التهدئة، واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار ممراتها الحيوية. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فجر اليوم عن إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت نتيجة خروج عدد من الخطوط الهوائية. وأضافت الوزارة في منشور لها على إكس إن عودة التيار جاءت بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد. في المنامة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صافرة الإنذار في مملكة البحرين. ودعت وزارة الداخلية البحرينية في بيان مقتضب المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وفي جديد التصعيد في المنطقة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت أكثر من 80 هدفا داخل إيران، شملت أنظمة دفاع جوي وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية وصواريخ مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ومحيطه، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى إضعاف قدرة طهران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية الدولية. وبالتزامن مع الضربات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدينتي بندر عباس وسيريك جنوبي إيران. من جانب آخر، كشفت معلومات أمريكية جديدة أن الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي كانت أقوى بأربعة إلى خمسة أضعاف من الهجمات السابقة التي وقعت قبل نحو 10 أيام، كما اتسمت بنطاق أوسع وقوة نارية أكبر. وفي موازاة التصعيد العسكري، ألغت الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، مؤكدة أن إيران لن تحصل على أي مزايا ما لم تلتزم بتعهداتها، مع استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق نهائي. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار واشنطن إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات على صادرات النفط، واعتبرته انتهاكا لمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، محملة الولايات المتحدة مسؤولية تداعياته. كما وصفت طهران الضربات الأمريكية بأنها خرق للاتفاق. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعدما شنت القوة الأمريكية سلسلة من الضربات على أهداف داخل إيران ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات تهدف إلى فرض ثمن باهظ على طهران، معتبرة أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات متتالية في سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس جنوبي البلاد، فيما استهدفت الضربات الأمريكية منشآت وموانئ وأنظمة دفاع جوي ومراقبة ساحلية وصواريخ أرض جو وصواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في أكبر موجة هجمات أمريكية منذ

0: التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الجانبين. وبالتزامن مع التصعيد العسكري، ألغت الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، مؤكدة أن طهران لن تحصل على أي مزايا ما لم تلتزم بتعهداتها. وردت الخارجية الإيرانية بإدانة القرار واعتبرته انتهاكا لمذكرة التفاهم، محملة واشنطن مسؤولية تداعياته ومؤكدة أنها ستتخذ كل ما تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن الضربات الأمريكية والتوتر المتصاعد في مضيق هرمز يهددان بإعادة الأزمة إلى مربع المواجهة العسكرية وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: نتحول إلى لبنان، حيث أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن اتفاق الإطار مع الاحتلال الإسرائيلي ليس نهائياً، بل يشكل أساساً لاستكمال المفاوضات بشأن القضايا الخلافية، مشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل وتحرير الأسرى وترسيم الحدود البرية. وأوضح رجي أن الاتفاق يمثل بداية البدايات، وتكمن أهميته في تكريس استقلالية المسار اللبناني، مؤكداً في الوقت نفسه مضي الحكومة اللبنانية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. في قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وغارات جوية واستهدافات برية وبحرية، ما أسفر عن استشهاد العشرات إلى جانب عمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من القطاع. وفي دبلن، أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وينص مشروع القانون على منع استيراد السلع من مستوطنات إسرائيلية معينة تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة. في أنقرة، انطلقت في العاصمة التركية أمس أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو بمشاركة قادة الدول الأعضاء، وسط مساع لتعزيز تماسك الحلف وزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل ضغوط أمريكية ومخاوف بشأن مستقبل أمن أوروبا. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لبعض الحلفاء بسبب ضعف الإنفاق الدفاعي، فيما أعلن الأمين العام للناتو مارك روتا إبرام عقود دفاعية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لتعزيز قدرات الحلف. كما أكد ترامب استعداد واشنطن لبحث إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 والنظر في رفع العقوبات المفروضة عليها. التفاصيل في سياق تقرير رامي عبد العال.
2: تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة فعالية النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي على مستوى رؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الحلف، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ومن المنتظر أن يناقش الحلفاء ملفات الإنفاق الدفاعي والتوترات مع إيران واستمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، إضافة إلى تطورات مضيق هرمز والملف الإيراني، لا سيما بعد تأثر إمدادات الطاقة للقارة العجوز جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من إغلاق المضيق. كما تنعقد القمة الحالية في ظل حالة من عدم اليقين داخل الحلف، أدى إليها انتقاد الرئيس الأمريكي المتكرر لأعضاء الحلف، إلى جانب إعلانه سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة لمدة 6 أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة العجوز. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة، حيث أعرب أردوغان عن ثقته في أن تسفر القمة الحالية عن قرار إيجابي بشأن إعادة انضمام تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35 وحصولها على الطائرات، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى بناء أسس جديدة للعلاقات بين واشنطن وطهران بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام العالمي. من جانب

0: به أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتخذ قراراً بشأن بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا، معتبراً أن العلاقات الأمريكية التركية تشهد تحسناً ملحوظ، ومشيراً إلى إمكانية رفع العقوبات المفروضة على تركيا بموجب قانون كاتسا. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، أنقرة.
1: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، هزت سلسلة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم إثر هجوم روسي جديد بالصواريخ البالستية، أسفر عن استهداف مستودعات واندلاع حريق في مبنى غير سكني بالتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. ومن أخبار الكوارث الطبيعية، أعلنت الحكومة الفنزويلية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين وقعا يوم 24 من يونيو الماضي إلى 3685 قتيلاً.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، سجلت أسعار الذهب تراجعاً خلال تعاملات اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى $4,100 و32 سنتاً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.1% إلى $4,112.50 للأوقية. ومن الأخبار الرياضية في هذه الجولة، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا مثيرا على نظيره المصري بنتيجة 3-2 بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار في الدقائق الأخيرة ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وفي المواجهة الأخرى، تأهل المنتخب السويسري بعد فوزه على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليضرب موعدا مع الأرجنتين.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 50 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 5:23 دقيقة العصر، والجزر الساعة 11:57 دقيقة الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجة الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 42 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة والرياح شمالية غربية نشطة على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. رئاسة الأركان العامة تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت البلاد. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة

رئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية يؤكد حرص دولة الكويت على تعزيز العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي لمواجهة التحديات في المنطقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن إعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق السكنية التي تأثرت بانقطاعه. الجيش الأمريكي يشن سلسلة ضربات على إيران بعد التصعيد في مضيق هرمز. وزير الخارجية اللبناني يؤكد أن اتفاق الإطار مع الكيان الإسرائيلي ليس نهائياً. قمة الناتو تنطلق في العاصمة التركية وسط ضغوط أمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. عودة معكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات صباح الخير.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: صباح الخير.
2: في صباح الخير.
1: كلام في الحب.
3: طقسنا اليوم
4: الصحة،
5: البورصة،
4: أخبار ديرتنا،

0: مجلس البلد في فقرتنا المرورية
1: ثقافة وفنون
0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: صباح الخير، في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير، مع تزايد التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها الأبناء في مختلف المراحل العمرية، تبرز أهمية تعزيز الصحة النفسية بوصفها خط الدفاع الأول للوقاية من السلوكيات الخطرة وفي مقدمتها الإدمان، كما يؤدي الوعي الأسري والتواصل الفعال والاكتشاف المبكر للمشكلات النفسية دورا محوريا في حماية الأبناء ودعمهم. وللحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن لقاء مع اختصاصي أول الطب النفسي الدكتور حسين الشطي. دعونا نستمع لهذا التقرير.
1: دكتور حسين الشطي، اختصاصي أول طب نفسي ورئيس الهيئة الطبية مركز علاج الإدمان. الموضوع الصحة النفسية والإدمان، كيف نحمي أبنائي. بالنسبة للإدمان، احنا لازم نعرف أن الإدمان هو مرض سلوكي، لأن دائما لما نتكلم عن الإدمان يبالنا موضوع التعاطي فقط، ولكن الإدمان فعليا هو عبارة عن مرض سلوكي يبدأ عادة من عمر المراهقة، لأن حال الأمراض السلوكية اللي يبدأ بهذا العمر. فدائما هناك أسئلة، مثلا هل الاضطرابات النفسية تكون سبب للإدمان أم نتيجة له؟ هو للأثنين. العديد من الاضطرابات النفسية إذا لم تعالج، فالشخص كي يخرج من هذه الاضطرابات النفسية وكي ينسى المشاكل اللي فيه، ولأن ما عنده القدرة للتأقلم وللتعايش وما في علاج، ما قاعد يتعالج من هذه الأمراض النفسية، فممكن يلجأ إلى مثلا التعاطي والإدمان والسلوكيات الإدمانية لكي ينسى ويطلع من هذه الأمور، ولكن لا يعلم بأن الإدمان فعليا هو يزيد من الأعراض للأمراض النفسية. وكذلك العكس صحيح، المواد الإدمانية والإدمان والمشاكل الإدمانية هذه إذا لم تعالج فهي لها تأثيرات على الدماغ وعلى كيمياء الدماغية وعلى الأعضاء وعلى الخلايا الدماغية، فبالتالي ممكن يتأثر الشخص مستقبلا وتتطور عنده أمراض وأعراض نفسية. السؤال الآخر اللي ممكن هم بعد نسمع عنه، اللي كيف نحمي المراهقين والشباب من وقوع الإدمان. طبعا في دراسات عدة بالنسبة لموضوع الإدمان وكيفية الحماية والكلام هذا، فهناك العديد مثلا يقول لك طبعا في أمور احنا هم نحفزها، اللي هو الأمور الاجتماعية، بحيث أن المجتمع والأسرة تكون حاضنة وإشراك هؤلاء الأشخاص بالمجتمع، والروتين اللي لازم يكون موجود، وأنه لازم يكون لهم دور فعال. كذلك الجانب الروحي، الجانب الديني هذا أيضا مهم، الوازع الديني ووجود طبعا ارتباط ديني هذا مهم جدا. كذلك هناك أمر يعني من الدراسات العلمية اللي سووها، بأن رقم واحد كنوع من الحماية للأمراض الإدمانية هو القدرة على التأقلم مع المشاكل الحياتية. المشاكل الحياتية اللي تصير، الضغوطات اللي تصير، هذه الأمور إذا الشخص صارت عنده القدرة إنه شلون يتأقلم مع هذه الأمور، شلون يتأقلم مع المشاكل، شلون يتأقلم مع الأوضاع النفسية، مع التغيرات اللي تصير، هني يبدأ الشخص احتمالية إصابته بمرض الإدمان تقل، لأنه راح يكون عنده القدرة على التأقلم، عنده قدرة على المعرفة شنو اللي قاعد يصير حوالينا وشون يتأقلم وياه، فما يلجأ إلى الهروب من الواقع بالأمور الإدمانية. فمثل ما قلنا، عشان نحمي الأطفال أو نحمي أبنائنا، إنه لازم نكون إحنا أسرة حاضنة، كذلك الأمور الدينية والاجتماعية، وأيضا تعليم هؤلاء الأطفال أو الأبناء بكيفية التعامل مع الضغوطات الحياتية.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.

0: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم في جولتنا الثقافية الفنية التي نبدأها من مهرجان فينيسيا.

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي منح النجم الأمريكي جورج كلوني جائزة الأسد الذهبي عن مجمل الإنجاز الفني في تكريم يحتفي بمسيرة فنية طويلة ومتنوعة جمع خلالها بين التمثيل والإخراج والإنتاج، ورسخ حضوره كواحد من أبرز الأسماء في السينما الأمريكية والعالمية على مدار عقود ممتدة. أشاد منظمو المهرجان بكلوني واصفين إياه بأنه فنان متكامل صاحب حضور آسر، مؤكدين أن مسيرته ممثلا ومخرجا ومنتجا تركت بصمة واضحة في السينما المعاصرة.

0: عرض ثاني في مركز جابر الثقافية. فرض الإقبال الجماهيري الكبير على العرض العالمي هذا هو مايكل، إضافة عرض ثاني في الكويت بعدما شهد العرض الأول إقامته في 8:30 مساء يوم 20 أغسطس المقبل، طلبا متزايدا من عشاق أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون، لتعلن الجهة المنظمة والمنتجة عن فتح عرض إضافي في 4:30 عصرا في اليوم نفسه، وذلك على خشبة المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وفي هذا الشأن يستضيف المسرح الوطني عرض هذا هو مايكل، أحد أبرز العروض العالمية التي تحتفي بموسيقى وإرث النجم الراحل من خلال إنتاج ضخم يجمع بين الموسيقى الحية والغناء والاستعراضات الراقصة والمؤثرات البصرية، ويقوده الفنان ليني جاي الذي يعد من أقرب المؤيدين لمايكل جاكسون لناحية الصوت والشكل والأداء المسرحي، بمشاركة فرقة موسيقية حية وراقصين عالميين في تجربة تستعيد أشهر لحظات ملك البوب على المسرح وتقدم مجموعة من أشهر أعماله.
1: المسرح السعودي حضور عالمي بهوية وطنية. يشهد المسرح السعودي مرحلة استثنائية من النمو والتوسع مدفوعا بالدعم الذي يحظى به من هيئة المسرح والفنون الأدائية التي أسهمت في فتح آفاق جديدة أمام المسرحيين السعوديين للوصول إلى أهم المنصات والمهرجانات الإقليمية والدولية. فلم يعد المسرح السعودي يكتفي بالحضور المحلي أو الخليجي، بل أصبح منافسا في أبرز المحافل العالمية، مقدما أعمالا تحمل هوية ثقافية سعودية برؤى فنية معاصرة، الأمر الذي انعكس على حجم المشاركات الدولية والجوائز التي حصدتها العروض السعودية والإشادة التي نالتها من المختصين والجمهور. ويأتي هذا الحراك امتدادا لجهود متواصلة تستهدف تطوير صناعة المسرح ورفع جودة الإنتاج وتمكين الفرق المسرحية الوطنية وتوفير بيئة إبداعية قادرة على المنافسة عالميا بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي وإبراز المنجز السعودي في مختلف الفنون. ومن أبرز النماذج التي تعكس هذا التحول النوعي مسرحية تكلم حتى أراك التي تواصل حضورها الدولي بعد أن تم اختيارها

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: الثامن من يوليو تموز حدث في مثل هذا اليوم. في عام 1889 صدور العدد الأول من صحيفة وول ستريت جورنال، النيران تجتاح مدينة سانت جونز

في نيوفلاند بكندا من عام 1892. وفي عام 1940 حكومة النرويج تنتقل إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان خلال الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1986 أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كورت فالدهايم يتولى رئاسة النمسا. وفي عام 1990 منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم. وهذا ما حدث في مثل هذا اليوم.

0: أكدت وزارة الداخلية على ملاك المنشآت تنظيم وتركيب كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية والاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة 120 يوماً وعدم إجراء تعديلات عليها. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن ذلك يأتي بمقتضى القانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وأضافت أن المنشآت هي الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك ومراكز الشباب والأندية الرياضية والثقافية ومحلات بيع الذهب والمجوهرات ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات ومحطات التزود بالوقود والمساجد ودور العبادة والمناطق الصناعية والمراسي البحرية وميادين الرماية والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والخطرة. وأوضحت أنه يجب الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوماً وعدم إجراء أي تعديلات عليها وإجراء الصيانة الدورية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها بصفة مستمرة. وأشارت إلى أنه للاستفسار على أحكام القانون أو الحصول على المزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر رقم الواتساب الخاص بهم.
1: كرم وزير التربية سيد جلال الطبطبائي 25 مشروعاً متأهلاً في منصة إبداعات 2026 الرقمية التي انطلقت في ديسمبر الماضي لاحتضان الأفكار والمشاريع التطويرية وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز كفاءتها وجودة مخرجاتها. وقال الوزير الطبطبائي في كلمة بحفل التكريم إن المنصة تأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية تطوير ابتكار الحلول للعاملين في الميدان التربوي والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وأكد أن التكريم يعكس ما تزخر به وزارة التربية من عقول مبدعة وطاقات وطنية قادرة على الابتكار وصناعة التغيير، مؤكدا أن منح هذه الطاقة الدعم من شأنه أن يسهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية ملموسة، وأعرب عن تقديره للمشاركين في المنصة والقائمين عليها، مبينا استمرار الوزارة في دعم الإبداعات وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير البيئة المحفزة للابتكار بما يخدم مسيرة التعليم في البلاد. بدورها قالت رئيس فريق المنصة أروى العيار إن المنصة جاءت برؤية ودعم مباشر من وزير التربية انطلاقا من الإيمان بأن الوزارة وما تزخر به من طاقات قادرة على تقديم الحلول وصناعة التغيير والإسهام في تطوير المنظومة التربوية.

مستمعين الأحبة، عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومع قرب دقائق رحلتنا الصباحية على الانتهاء، نقف معا لنختم حلقتنا بالإجابة عن سؤال اليوم الذي طرحناه في بداية هذه الحلقة: ما هو التغيير الأجمل الذي أحدثته في شخصيتك منذ عام، وما العادة التي تتمنى التخلي عنها؟ إن الأجوبة الرائعة هي: أجمل تغيير يمكن أن نمنحه لأنفسنا هو التصالح مع الماضي وتقبل نقصنا البشري بحب. أما العادة التي نتمنى جميعا أن نتخلى عنها لنعيش بسلام فهي عادة جلد الذات وتحميل أنفسنا فوق طاقتها، لنترك القلق بشأن الغد ولنبدأ من هذه اللحظة برعاية أرواحنا كما نرعى حديقة نادرة. في ختام هذا اليوم نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها لكم أحلى وأجمل تحية. محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد، هذه تحيات التقديم فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، وهبة المريشد. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية محطتنا الصباحية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة عبد العزيز الصقعبي.

0: استودعكم من الهندسة الإذاعية عنود لرجيب، تتمنى لكم يوما مميزا من التنفيذ. شكرا لقلوبكم النابضة بالأمل ولأسماعكم الراقية التي رافقتنا عبر الأثير. كنا معكم بقيادة بدر المروان، إلى اللقاء.
1: تمام 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. مملكة البحرين تعلن أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات إيرانية جديدة. الولايات المتحدة تعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران استهدفت 80 هدفا و60 زورقا في مضيق هرمز. وموقع أكسيس يقول إن الرئيس الأمريكي وافق على هذه الهجمات خلال وجوده بأنقرة. واشنطن تؤكد أنها لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي وتشدد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر رغم التصعيد الأخير. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول إن الضربات الأمريكية لإيران بالغة الضرورة. الرئيس اللبناني يقوم بزيارة لواشنطن في 21 من الشهر الجاري، وبيروت تطلب ضمانات إذا نقلت المفاوضات إلى روما. البرلمان الأيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل بالحلف. سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في تركيا. مصدر دبلوماسي يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة لإنهاء الحرب على أوكرانيا. رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا أن جزيرة غرينلاند ليست للبيع. باكستان تفقد الاتصال بطائرة شحن وتطلق عملية بحث عن أفراد طاقمها. تايوان تحذر من استمرار التوسع البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
2: قناه
3: اسماعيل، قناه
2: الهلال،
3: قناه فيروكو، رجاء،
4: كوكب الشرق،
5: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
6: شهر. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

ضوء نايت. يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجراموفون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة، وهذا البرنامج نطوف على التراث الجميل للأغنية العربية. تابعونا وحياكم الله.
0: كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، ونجدد لكم التحية وبرنامج غوانات. هذا البرنامج اللي نتكلم فيه عن الاسطوانات ونوادر الاسطوانات وتاريخ الاسطوانات وأشهر المطربين، تراث كبير. يمكن واحد الآن قاعد يسمع ويسمع هذه الاسطوانة، والآن دخلنا في عملية التجديد من خلال الذكاء الاصطناعي، وهناك أيضا مجددين في فترة مع فرق الموسيقية، لكن احنا قاعد نتكلم عن بدايات هذه الاسطوانات بالطريقة التقليدية والشعبية، عود، كمانجة، إيقاع، مطرب، وأيضا له أسلوب في عملية التسجيل. حسب ما جلسنا مع الباحثين والرواد في والمهتمين في الأغنية العربية والشعبية، أسئلة أقول له شلون طريقة التسجيل، يقول لي شوف أول شيء تكنيك معين، لأن مايك واحد هي عبارة عن بوق، قبل المايكات بوق يجذب الصوت، يحطون المطرب أمام البوق، يحطون الآلة الحادة مثلا آلة الكمان يحطونها شوي بعيد، إيقاع يكون بعد على طرف آخر علشان يأخذ يعني قوة هذا الصوت ويخرب الأسطوانة، وعبارة عن ترددات من خلال هذه النبرات، وتحفر على هذا القالب من الشمع ويسجل وتبدأ الأسطوانة، وبعدها يأخذونها ويطبعونها بطريقة معينة، يكبسونها على هذا النوع الحساس مثل ما تقول مطاطي، يكبس على هذه النغمات وتطبع هذه الأسطوانات. حقيقة الأسطوانات طريقتها وأدائها وتعب، وهناك شركات قدمت العديد. احنا يمكن قاعد نتكلم في الجانب العربي، ولكن إذا نتكلم في الجانب الأوروبي والأمريكي والأجنبي راح نشوف شيء آخر، ويمكن يوم الأيام أسمعكم أول أسطوانة سجلت في التاريخ، يعني شيء هشاشة لكن شيء طيب أن تم توثيق الصوت. طبعا هذا العالم الكبير توماس أديسون هو اللي اخترع لنا هذه الأسطوانات أو هذه البشتختة أو ذبذبات الصوت وشون تدون، وحقيقة شيء يعني عالم في فكرته لتوثيق هذا الصوت. عموما بعيش وياكم مع مطرب من أشهر المطربين في خليجنا العربي، فنان بحريني أصيل قدم ألوان عديدة، ولكن اشتهر بألحان الصوت، وهو الفنان محمد بن فارس. واحترت حقيقة اليوم شو أسمعكم أسطوانة، لكن في أسطوانة من أجمل الأغاني أو من الأسطوانات من الأصوات اللي سجلها مال غصن الذهب. الله الله الله الله الله، شيء عجيب. اسمع النغم، اسمع الأداء، اسمع الريشة، طريقة أو الأسلوب اللي كانت تسجل في هذه الأسطوانة. نسمع

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. غوانات نافذة على التراث الغنائي العربي الأصيل. غوانات.
1: سمعنا الصوت مال غصن الذهب والأداء الفنان الكبير من البحرين محمد بن فارس. والآن نعرج على مطربة من المطربات اللي لها يعني ذكرى عند الباحثين، ونادر ما أسمع يعني نتكلم عن هذه الفنانة، وتاريخها كبير. هي أم المطربة أسمهان وفريد الأطرش، وهذه الفنانة لها تاريخ، وهي من جبل دروز، أميرة علياء المنذر، ويعني شلون هاجرت من جبال لبنان ويت مصر ويابت عيالها الصغار فريد وأسمهان، وكانت تبي فلوس، وكان صوتها جميل، وتعاقدت مع عدة الشركات وبدأت تسجل. طبعا هي من مواليد 1895 وتوفت في عام 1968، وكانت مشهورة بالميجنة والعتابة في بلاد الشام، طبعا هذا منتشر في بلاد الشام، وغنت مجموعة من الأسطوانات. تزوجت هي طبعا في فترة من الأمير فهد الأطرش، وعاش

فترة كبيرة في سوريا وانتقلت بعدها إلى مصر مثل ما قلت لكم، و يعني أيام الاحتلال الفرنسي، أحداث كبيرة يمكن تقدر تدخل وتشوف في تاريخ. وإحنا في هذا الجانب نقدم الأسطوانات، الجانب السياسي والتاريخي هذا يعني هناك يعني من يقدم في هذا المجال. لكن بسمعكم أسطوانة اسمها يا غزيل يا أبو الهيبة، من الأسطوانات الجميلة اللي سجلتها الفنانة علياء المنذر في فترة من الفترات اللي هناك العديد من الشركات واستقطبوها وسجلت هذه الأسطوانة. نسمع الفنانة علياء المنذر، وكل التحية مني محدثكم يوسف صريع والمخرج محمد المطبقي. فمعكم

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: زادنا شرف إن احنا اليوم نلتقي بالأميرة شاهة، زوجة حاكم إقليم ريحانستان الحاكم رشيد. أنا وأسرتي كلنا فخر وشرف إن نلتقي فيك قبل أن نشوف الأميرة أخبار.
2: بصراحة سمعنا عنك وايد، وكان عندي حلم بيوم من الأيام إني ألتقي فيك، لكن بعد اللي سمعته وشفته في هالمدينة ما ازددت إلا قناعة إنك إنسانة تستحقين كل هالمحبة والتقدير والاحترام اللي بقلوب شعبك وهلك.
3: سعيد جدا إني أوقف أمام الملكة شاهة اللي سمعنا عنها الكثير، واليوم نلتقي فيها ويه بويه.
4: وأنا سمعت وايد، لكن ما كنت أتخيل إني أشوف الأميرة شاهة فهالتواضع وهالسماحة. شكرا لك على هالفرصة هذه وعلى اللقاء هذا الحلو.
5: وأنتوا بين أهلكم وناسكم، كنا نتمنى أن فرصة اللقاء معاكم تكون أفضل الصراحة، لكن شاءت الأقدار أنكم تيون وتكونون من يقع عليهم الاختيار عشان تشوفون وتقيمون بنتي الأميرة أغمار.
1: على رغم أن عالم الطب عالم مختلف وعميق، إلا أن احنا عندنا قدرة بإذن الله على تشخيص بعض الأمور، وإن شاء الله نقدر نشخص ونوصل لكم الرسالة ولو بشكل بسيط يحمل لكم أمل.
5: بالعكس، وجودكم هو دعم كبير لنا، وحتى لو ما قدرتوا تسوون شيء، موافقتكم وقبولكم على خوض هالتجربة بحد ذاته يعتبر بالنسبة لنا تحدي، وأمانة قررتوا إنكم تشيلونها.
2: هذا أكبر شرف لنا إن إحنا نشارك في هالتشخيص، وبنتي جنات وولدي مرقاب وزوجي نعمان كلنا سعداء إن اليوم التقينا فيك. إذا عندك أي تعليمات تبين تقولينها لنا قبل لنا

0: فعلاً هالأم تعبت وايد، هالبنت الوحيدة اللي عندها تعبت وفجأة تغيرت. الغريب في الموضوع يا نعمان إن الموضوع مستجد وجديد عليهم. ما كانت تعاني من قبل البنت من أي شيء، ما كانت مريضة، ما كانت تشيل أي دلالة أو علامة إنها مريضة.
1: وهذا الشيء اللي خلاني أفكر، لأن أنا اللي عارفه إن الأميرة أقمار محط أنظار لكل الشباب والفرسان في مختلف الأقاليم والمدن. شو اللي صار لها؟ شو اللي صار معاها فجأة؟ وهل هناك مطمع أو أحد قاعد يحاول يأثر عليها؟
0: هذا الشيء راح نعرفه بتفاصيله عقب ما نشوفها ونشخصها.
1: اي نعم، بإذن الله بنعرف التفاصيل. عموما أنا جاهز ومستعد. كلام الأميرة شاهة وتعليماتها على العين والرأس، لكن اللي نحتاجه إن ندش ونقيم الواقع.

0: أبد ما أخطيت يا حاكم الإقليم رشيد، يا زوجي العزيز، في شرحك ووصفك وتشخيصك لهالعائلة. فعلاً من حظنا وفقنا رب العالمين إن نشوفهم ونتعرف عليهم ونتأكد إن هالعائلة من خيرة الناس اللي وفقنا رب العالمين إن نلتقي فيهم، وإن شاء الله يكونون قادرين على تشخيص ولو جزء بسيط من حالة بنتنا.
1: بإذن الله يقدرون، ولا تنسين إن دائماً رب العالمين يسوق لنا الخير ويقدم لنا الأقدار الجميلة، وأنا أعتبر أن الرحالة نعمان وأسرته من الأقدار الجميلة اللي شفناها، وإن شاء الله إن شاء الله يحملون لنا أخبار زينة، وأنا وياك بس مثل ما نحاتي الحين نسمع منهم الخبر الزين اللي طمنا.
0: أنت يا زوجي العزيز لو الله يفكك بس من هذا القائد عصبان وآمر الشان العام، صدقني إحنا بنكون بخير. ما أدري ليش قلبي ناقزني وحاس إن وراهم سالفة، وها سالفة كبيرة بعد.

0: إي نعم، سالفة كبيرة، سالفتهم راح تكون سالفة كبيرة. بعد ما يطلعون من الأميرة أبيك تاخذهم كلهم وتقطهم على حدود إقليم ريحانستون، واللي منهم يعترض خلا يعرف إنه قاعد يعرض حياته للخطر، وإن هذا آخر يوم في حياته. لا نشوفهم ولا نسمع عنهم ولا يتكلمون عن المدينة، وإذا وصلنا خبر واحد خلهم يعرفون إن إحنا راح نقدر نوصل لهم ونعرف نعاقبهم.
1: ما ودي أستعيل وقتهم على أطراف المدينة وحدودها، أخشى أن حاكم المدينة وزوجته يسألون. لا نستعيل، لا نستعيل.
0: أنا ماني عارف أفكر، ماني عارف أفكر شلون أتصرف. ما بها الأمر يطول، أنا لازم أتصرف وبشكل سريع. إذا ما تصرفت يا آمر الشان العام، أنا اللي راح بعدك أنت، وأنا اللي راح أتصرف بروحي.
1: الحين راح تبعدني؟ معقولة بعد كل اللي قاعد أسويه وأفكر معاك تستبعدني؟ خلنا نفكر بهدوء وروية يا قائد عصبان، لا تخرب المخطط وتخليه يفشل. خلنا نتصرف بحكمة أرجوك.

0: تتخيلش كثر أنا مستعدة يا مرقاب إني أشوف الأميرة أقمار.
1: أنا بعد ماني متخيل إني راح أشوف بنت حاكم إقليم ريحانستان معاكم، والأهم إن بعد ما نشوفها ونتأكد من سلامتها وصحتها يكون لنا دور كبير في إيجاد حل وتشخيص لمرضها اللي تعاني منه، وإن شاء الله إن شاء الله ما تكون تعاني من أي مرض يصعب علينا حله.
0: تصدق إني أشوف بعيون أمي وأبوي الفخر والسعادة إنهم حظوا بهالمسؤولية الكبيرة، وأنا بعد وأنت

0: لنا اليوم دور كبير إن نحظي بهالمسؤولية، لكن اللي علينا إن نتبع تعليمات اللي اسمه عصبان وهذا آمر الشان العام. ما تحس إنهم مثيرين للقلق والخوف؟
1: مو بس مثيرين للقلق والخوف، من أول ما شفتهم وأنا حاس إن اللي اسمه عصبان وهذا اللي اسمه آمر الشان العام وراهم سالفة، وسالفة كبيرة بعد. من أول ما وصلنا وقالوا لنا إن ما يبون نتكلم ولا نجيب سيرة شيء ونختصر بالحديث والكلام، أنا مو مرتاح لهم وحاس إن في وراهم بلا.
0: لا تستعجل، خلنا ننطر وأكيد بنعرف اللي صار، لكن خلك حذر.

0: يا أميرة أقمار، أنا مضطر إني أخليك. الرحال نعمان وزوجته أسمهان ومرقاب وجنات وعيالها حضروا، الحمد لله سمعتهم طيبة في المدينة، ما بين الأهالي وما بين حاكم قليم ريحانستان الوالد الحاكم رشيد والوالدة الأميرة شاهة اللي شافتهم وبعد حضوا بنفس الاحترام، وإحنا راح نكون على موعد معاهم، وأنا راح أكون بكل أسف بعيد عنك. راح ألهي آمر شان العام والقائد عصبان، وانتي اخذي راحتك معاهم.
1: طالما إن سمعتهم طيبة وطالما إن أمي وأبوي مستانسين منهم، أعرف يا دختر إنهم راح يحظون بفرصة أمن وأمان. راح أقول لهم الكلام اللي عندي ووصيهم إنهم يوصلون حق أمي وأبوي ويغادرون بأسرع وقت ممكن.
0: الوالدة راح تكون معاك.
1: ما راح أقدر أقرب من الوالدة، راح أخلي بنتهم جنات وولدهم مرقاب هم اللي يساعدوني في حل هالمعضلة اللي أنا فيها.

0: احنا على وشك الدخول، توكلوا على الله وخلكم حذرين، ترى العيون علينا.
1: ديروا بالكم من عصبان ومن آمر الشان العام.
2: قبل شوي كنت قاعد أوصي جنات على نفس الوصية.
1: لا تحاتون، احنا كلنا مع بعض. يا يما يا يبا، دير بالكم وخلنا نكون حذرين ونراقب الأميرة أقمار ونتأكد انها بخير وبصحة وعافية، ونتأكد ان الأمر ما في مكيدة او محاولة ان يخلونها بهالصورة وان يشوهونها بصورتها.

0: احنا ننصح ان اميرتنا شاهة انها تبقى معاك هني يا حضرة الحاكم.
1: طالما انها طلبت انها تكون موجودة خلوها معاهم،
2: وللمصلحة العليا انها تكون موجودة هني علشان ما تتأثر لما نعمان واسرته يشوفون الاميرة اقمار.
3: وهذا بعد رأيي انا ورأي دختر الاقليم طال عمرك.
4: لا انت ولا اهو ولا الدختر لكلمة علي، انا راح اكون موجودة مع العائلة، الامر يتعلق ببنتي.
1: امر الشان العام والقائد عصبان، خلكم مع زوجتي بوجود العائلة. كل اللي أبي منكم أنكم تطمنون أن الأمور تصير على ما يرام، وأرجوكم الخلافات خلوها على جنب. أعرف حرصكم وخوفكم الشديد علي، لكن زوجتي بعد لها دور كبير ولها كلمة، أرجو عدم مخالفتها وعدم الاستخفاف برايها. أمر الشان العام والقائد عصبان، أخذوا زوجتي خلوها تشوف بنتي بوجود عائلة الرحال نعمان.
5: أمرك يا مولاي.

0: أهلا بآمر شان العام.
1: أهلا بالدختر. اللي بيننا وبينك بيظل بيننا وبينك، وإذا سمعنا أي كلمة طلعت من لسانك بنقصه.
2: وهالعائلة هذه اللي اسمها عائلة الرحال نعمان خلي يعرفون إنهم ما راح يطولون، وعندهم وقت محدود وسريع يخلصون، وبعدها راح ناخذهم ونوصلهم إلى أطراف المدينة. وإذا سألت قول هالعائلة هذه ما لها قدرة ولا معرفة بالطبابة، ما زادوا إطلاقا ولا شيء، والأمر ما زال متعلق بصحة الأميرة أقمار وأنها لم تتمثل للشفاء.

0: وأنا ما زالت تعبانة، فهمت؟
1: حاضر، أمرك يا قائد عصبان وأمرك يا آمر شان العام. أنتوا تدرون أني ما أخالفكم الرأي، وأنا ريال مسكين عندي أسرة فقيرة وما بي أخالفكم من البداية. أسمع كلامكم وأطيعكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: بعز الصيف وبالجو الحار، صوتك ينعش القلب ويثري الحوار.
4: يا هلا بغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
5: يا حي الله،
4: تعجل صباحكم.
6: صباح النور.
4: احس الحين لهيب التلفونات،
7: يعني في امور كثيره تصير في الحياه.
8: لازم السؤال
4: حلوه مو بالعمر يا يوسف.
6: مشاركتك فوز والله. شكرا لك
5: عزيز وغالي، حياك الله. مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير، تحية صباحية جميلة ورائعة بجمالكم نرسلها لكم عبر اثير اذاعة دولة الكويت وبرنامج
6: مراحل.

0: مرحب الخير، مرحب السعادة، اللهم احفظ بلادنا وأميرنا وشعبنا وحبايبنا في كل مكان، واجعلها واحة أمن وأمان. عسى الله يحفظ كويتنا الحبيبة ويقوي سواعد أخواننا أيضا في القوات المسلحة برا وجوا وبحرا، ويحمينا إن شاء الله ومن يسمع من هذه الأشرار وهذه الضرور بإذن الله.
1: إذن من بلاد الأمن والأمان من كويتنا الحبيبة نبعث لكم بأجمل تحية ودعوة صباحية للحفظ برعاية الله سبحانه وتعالى وين ما كانوا أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم السلامة والرعاية الإلهية. معكم إن شاء الله أن تواصل في حلقة اليوم من برنامج مراحب، وفي البداية لكم أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي الإسماعيلي.
0: وأيضا يعني من الأشياء يعني للأسف ما تمت، لكن بذلوا مجهود جدا جبار يشكرون على إخواننا حبايبنا في مصر العزيزة، يعني منتخبهم أبدع وحاول بشراسة وبقوة يوسف، إلا أن الكرة مدورة بالنهاية.
1: نعم أكيد، يعني كفاية وجودهم في مثل هذه التصفيات ما قبل النهائية واللي قبل شوي النهائية، ولكن مباراة كانت قوية جدا
0: فعلا.
1: أثبت المنتخب المصري جدارته من بداية الشوط الأول.
0: صحيح.
1: سجل هدف وألغي هدف وسجلوا هدف ثاني، ولكن مثل ما قلت الكرة مدورة، وبالنهاية الواحد يعني ما يعرف شنو ظروف المباراة وحتى نفسية اللاعبين والضغط.
0: صحيح.
1: اللي يصير عليهم، ولكن إن شاء الله فالهم التوفيق في القادم.
0: آمين.
1: من الأيام وما قصروا، يعني رفعوا راية مصر وراية الدول العربية.
0: صحيح.
1: والوطن العربي وقارة إفريقيا و آسيا وكل قارات العالم أمانة بهذا الأداء البطولي العالمي.
0: صحيح.
1: اللي قدموه أمام مو أي أحد بعد،
0: برازيل،
1: الأرجنتين.
0: الأرجنتين العفو،
1: يعني نجوم الأرجنتين كانوا قدامهم، ولكن أثبتوا بأنهم قدها وقدود، وإن شاء الله الفال حق إخواننا في المغرب العربي.
0: آمين. يعني قلوبنا قبل بيوتنا فتحت لأحبابنا.
1: الأرجنتين طلعوا من زمان
0: فعلا. أي. يعني أنا اللي حبيته يوسف المناظر الجميلة.
1: البرازيل أقصد.
0: البرازيل
1: أي طلعوا من زمان،
0: راحوا الله وياهم.
1: أي والله.
0: يعني الحلو يوسف المشاركة هذه واللحمة العربية اللي شفناها، البيوت والقلوب والمولات والمطاعم، شاشات رهيبة جدا وكلها يعني بصوت واحد والله أكبر، والجمعة كانت جدا جميلة وإنسانية بين المصريين وأيضا محبي الكرة في كل مكان. ولا شك أن الكويت أيضا شفنا العديد من الفيديوهات الجميلة. إحنا معاكم في مراحب، واليوم موضوعنا عن الأبناء وحثهم على الزواج. وتحيات يوسف جوهر، طلال الماجد من التقديم والتنسيق لسوسن بوشهري.

0: وأيضا تحية جميلة تأتيكم من التنفيذ على الهواء من سعود لسهلي وكذلك من الهندسة الإذاعية أنفال.
1: نسيتها
0: العياف؟ لا ما نسى، من ينسى أنا؟
1: حث الأبناء على الزواج وتشجيعهم وأيضا تسهيل العقبات اللي تواجههم. ولدك ببداية عمره بالعشرينات محتاج دعمين يوسف، نفسي ومعنوي ومادي، فالمفروض الأباء يسعون إلى يعني أن ولده عقب ما يكون خلص الجامعة أو خلص المعهد واشتغل والله وفقه، خلاص تنطر عليه شهر شهرين تبتدي عاد تفتح له موضوع الزواج، وأنه هو حصانة للمسلم وأن ديننا حثنا عليه ولإكثار أمة محمد وأيضا للاستقرار النفسي والمعنوي.
0: نعم، إذا حث الأبناء على الزواج هو مساحة الحوار في برنامج مراحب اليوم.
1: أنت تدري أنا منو ولدي اللي كله حث على الزواج؟
0: منو؟
1: سعود لسهلي.
0: صحيح؟
1: كل ما أشوفه أقول له سعود يلا
0: متزوج عنده عيالي.
1: لا مو متزوج،
0: معود شلك فيه
1: وراء
0: شوف فرحته، شوف مستانس
1: كل مرة أرشح له أحد.
0: لو تزوج ما راح تشوفه،
1: ما راح نشوفه يضحك،
0: راح تغيب عنه
1: كهاني يضحك متزوج أكثر من مرة.
0: هاني غير، هاني وضعه يختلف عن سعود يعني.
1: بسم الله ونبدأ المشوار مع عبد الوهاب الصلاحي. هاني خلاص.

لا قرار يفرض تحت ضغط المجتمع أو الأسرة، بل هو خطوة تحتاج إلى استعداد ونضج وقناعة وتحمل للمسؤولية. وفي المقابل يبقى للأسرة دور لا يمكن الاستغناء عنه، فهي التي تغرس قيمة الزواج وتشجع أبنائها وتساندهم وتخفف عنهم ما تستطيع من العقبات. ولما يجتمع وعي الأبناء وحكمة الوالدين وتيسير المجتمع، يصير الطريق إلى تكوين الأسرة أكثر استقرارا وطمأنينة. وفي النهاية ما يكون السؤال فقط متى راح يتزوج ولدي أو متى راح تتزوج بنتي، بل شلون نساعدهم على أن يبدأوا حياة زوجية ناجحة تقوم على المودة والرحمة والاحترام. كان هذا موضوعنا في مرحب، ونشكر كل من شاركنا برأيه وتجربته، وإلى لقاء قريب بإذن الله.

0: حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل شر وكل مكروه، دائما ما يرد القضاء إلا الدعاء، وبسواعد أبناء الكويت إن شاء الله سور لها وحفظ من الله سبحانه وتعالى.
1: آمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن وكل أوطان العالم من كل شر ومكروه، ونتمنى السلامة للجميع وأيضا الثبات لإخواننا في القوات المسلحة ورجال الأمن والمطافي والداخلية والحرس الوطني. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يحفظهم بعينه التي لا تنام. معكم إن شاء الله مستمرين وبرنامج مرحب.
0: مرحب معكم ومساحتنا، وبانتظار اتصالاتكم الطيبة على 22-413-250 ومن خارج دولة الكويت 00-6652-241-251 أو 52. متى يكون يوسف تدخل الوالدين إيجابي في موضوع الزواج؟ لأن تدري في تدخل سلبي
1: صحيح
0: وفي إيجابي.
1: يعني احنا في البداية خلنا نتكلم على الزواج نفسه. الزواج يعتقد البعض بأنه مناسبة وفرح وأعزم الناس وخليون يتعشون وزوجنا ولدنا. لا يبا، الزواج عبارة عن ميثاق، هذا الميثاق يقوم على الاحترام المودة الرحمة التقدير، وأيضا على الكفة الأخرى المسؤولية تجاه بناء أسرة ومستقبل آمن لهذه الأسرة. فالزواج عرفنا الآن مفهومة بأنه والله ما هو عرس وخلص، هو مسؤولية وهو أيضا مودة ورحمة وبناء علاقات إنسانية جديدة مع شريك الحياة اللي أنت اخترته أو اللي أنت اخترتيه. فلا تين عقب شهر لا والله ما أبي، ولا عقب شهر لا والله ما أبيها، لا أنت كنت أيام البحث ليش ما سألت، ليش ما دورت، ليش. فهذه العيوب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حتى لا يقع الإنسان في مشاكل مستقبلا. حسنت. الآن دور الأب. يعني الأب والأم أمنيتهم في الحياة شنو؟ أن يشوفون عيال عيالهم.
0: أي والله.
1: فبالتالي يبي يزوج عياله. طيب هذا يعتبر ضغط.
0: صح.
1: يعني الأب والأم يبون الولد يتزوج. الولد ممكن يقول لك يبا أنا بكمل دراستي،
0: مو جاهز،
1: أنا أبي أشتغل،
0: ممكن
1: أنا أبي أكون نفسي. صح. أنا ما أبي منكم شيء، أنا بعتمد على نفسي. أو أنا أحس نفسي ماني مسؤول اليوم على بيت وأسرة، خلوني شوي إلى ما أنضج أشوف الحياة. ياخذني شوي قطار العمر، يعني 20 سنة مثلا بتزوجوني، تو الناس علي 25 سنة بنطر شوي.
0: احنا زوجونا
1: في احنا قبل طبعا على 17-18 سنة كانوا يتزوجون، وقبل
0: الجيل اللي قبل
1: 16 و15 كانوا يتزوجون
0: ما قصروا
1: ويكونون اسر. ولكن الوضع اليوم تغير.
0: ليش؟
1: ما هو نفس الوضع القديم.
0: والله نفس الشيء يا يوسف.
1: لا كل شيء تغير يا
0: شباب طبعا. اليوم مثل شباب
1: الان، كل شيء تغير.
0: شو اللي تغير؟
1: يعني الزمن تغير. شباب قبل ما عنده، يعني اذا بتروح لي قبل يعني يا طالع غوص، يا طالع مش عارف ايش، يا عنده مليون شغله وشغله، يا اما يعني وين يمدي يكون نفسه. فكان الأب والأم والأخوان يساعدونه ويعينونه ويوقفون معه. بعدين شوي تطورت الأمور، صار كل واحد عنده راتب، شوي ارتاحت الأمور. بعدين صار في لا أن صار في عزوف اليوم تقريبا جماعي من قبل الشباب والشابات عن الزواج بسبب اللي قاعد يشوفونه،
0: يخافون
1: الاتكالية، عدم وجود المسؤولية، الطلبات الكثيرة. صح. واليوم شوية قلت هذه الأمور ولله الحمد، وإحنا اليوم أيضا نحارب يعني هذه الفرقة وعدم الحث على الزواج. بالعكس من جانب آخر الزواج نص الدين.
0: أي والله.
1: وشي يعني حلو أن الواحد يكون أسرة ويبني مستقبل، ولكن بشرط هو شروطها.
0: صحيح. إذن يعني هي دعوة لإعادة التفكير خصوصا.
1: يعني انت الحين تعبنا وياك، انت وبمبارك متى نزوجكم؟
0: بمبارك
1: بمبارك من نبي نزوج أمورها.

0: مو مبارك يا ابو مبارك.
1: ابو ناصر. مو انت ابو مبارك، انت ابو ناصر.
2: صباح الخير.
0: اسعد الله صباحكم وكل الحاسك. طيب اخوي يوسف اخوي طلال،
1: خليك ويحفظك اخوي مبارك الهاجر. يا هلا.
2: مخزنين رقمك غلط.
0: تدري اليوم لا، عشان كلمني هاني اول مره، عشان كذي رديت عليه. زين، لكن انا متعود ان الاربعاء شنو ان في امثله. قال لا قديم انت، اليوم مو مثل. إيه؟ اليوم زواج الاولاد.
2: أوكي. صح،
0: زواج الاولاد. زواج الاولاد قبل كل شيء اخوي طلال.
2: نعم.
0: لا تجبر الولد على الزواج.
2: حلو.
0: لا تجبره. انت عطى التعليمات الاولى. زين، اذا اهتم فيها راح يقول لك يبا زوجني، اذا ما اهتم فيها هو براحته راح يهتم فيها بعدين. زين، هذه شغله. الشغله الثانيه، اوكي انت يا الابو تعرف ان فلان عنده بنات لكن ما شفت بناته. انت يا الام تعالي يا امه روحي عند الفلان شوفي بناته شنو تطلع حق الولد كذي. زين، لان الولد اول شيء قبل لا يزوجونه.
2: نعم.
0: هل امه زينه ولا مو زينه؟ هل امه ام ولا لا؟ زين، الابو معروف انه قدام الديوانيات وكذي ومعارف ودواوي وكل شيء اوكي، لكن يسالون عن الام نفس ما ياخذون بنتها.
2: ابو ناصر بسالك الحين بهالزمن، الام زينه ولا مو زينه على نفسها؟ لان معظم المعاريس قاعدين يسكنون بشقه مستقله، وين المراه وين بتشوف ام زوجها الا ما ندر؟
0: صح. لا، مرات الزوج يكون يجبر الزوجه، يجبرها.
2: نعم.
0: انها كل يوم تصبح امه لازم. يعني هدي شقتك وروحي عند امي، هدي شقتك مثل اليوم يا تعالي انت يا زوجي اليوم ترى الغداء عليك. هذا اللي نحش البنات مرات.
2: نعم.
0: لكن لما يكون مأجر برا من ابوه طالع وشقه وعايش، متى يمكن بالويكند يمر ابوه هني، الابو يحس انه في نقص لكن يفرح ان ولدي راح يستمر. ما راح يصير في طلاق. ليش؟ لانهم خلاص مملكه لهم بروحهم، ما قاعد يدخل فيها. لا تجيني زوجتي تقولي ترى خواتك ولا ترى امك ولا، ما راح تجيني. خلاص هي في شقه كامله.
2: صحيح.
0: براحتها كذي.
2: وهذا حل مناسب
0: جدا والله ابو اخوي.
2: احسنت يا ابو ناصر، صباحك خير وبركه، وان شاء الله تعزمنا على عروس عيالك. قول امين.
0: آمين يا رب وياكم إن شاء الله.
1: الله يهنيكم إن شاء الله يا أبو ناصر، حياك الله.
0: السلام، على السلامة. مراحل.
3: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
4: صباحكم خير وبركة يا رب.
1: مستمرين معاكم ومرحب. ويمكن كلام أخونا أبو ناصر كان واضح جدا في عدم إجبار الأبناء على الزواج. خلنا نسمع أيضا أخونا فيصل أبو شهري أبو أحمد شي يقول عن مساحة الحوار. حيا الله أبو أحمد.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: نقول أول شيء الله يحفظ الكويت.
2: آمين.
1: آمين يا رب.
5: وأميرها وشعبها من كل مكروه.
2: آمين.
5: إن شاء الله. والشيء الثاني، الرسالة الثانية، بس أنا ودي أوصلها إن اللي يعادي الكويت أو يقصد الكويت بشر والله ما راح يربح. هذه ديرة مباركة، ديرة خير للكل، مديدة للكل.
2: صحيح.
5: هو الخسران، اللي يعادي الكويت هو الخسران.
2: عسى الله يجعل كيدهم في نحرهم إن شاء الله.
5: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب.
2: ومساحتنا شو تقول عنها أبو أحمد؟ يعني
5: مساحتنا عن الزواج، يعني إن إحنا شلون نحث أولادنا على الزواج ولا لا؟
2: نعم.
5: صراحة إحنا لازم نقول لهم تزوجوا. لمتى اللي قاعد نشوفه الحين 30 35؟
2: إيه والله كبروا.
5: تزوج كبروا. لا ما بتزوج. أنا أتذكر يعني 19 سنة يوم ما بتزوج.
2: الله.
5: يا. يا 19 سنة توك يما، توك الحين تبي تقدم على وظيفة، توك الحين شهادتك ما خلصتها. قلت يما عشان عيالي يكبرون معاي، والحمد لله الحين عيالي اكبر مني، شكلهم اكبر مني.
2: ما شاء الله.
5: نمشي اخوان.
2: نعم.
5: والله اخوان نمشي.
2: وانت تكون صغير ابو احمد تعرف توصل لهم المعلومة، حتى اللي بالعشرينات يعني يعرف يتعامل اسرع مع عياله، غير عن الابو لما يكون بالاربعين والخمسين ولده بالروضة

0: صعب في جاب كبير بينهم.
1: صح صح كلامك، هذا هو لما انت تزوج عيالك بسرعه، عيالك ما شاء الله يعني يكونون مثل الربع معك، يبون لك احفاد، احفادك تشوف حياتك حلوه، الحياه انت عايش بينهم وفيك طاقه انك تساعدهم في كل شيء، تكون معاهم واقف. الشيء الثاني ان احب عيالي للزواج واختار احاول اساعدهم بالاختيار. نعم. ساعات هو يختار بس ما يعرف.
0: انت يعني ترشح له ابو احمد تقول ايش رايك بفلانه دكتوره، ايش رايك بفلانه، يعني تعطيه اختيارات.
1: نعم. نعم وطبعا الام اكثر شيء ام. نعم. يعني الام اللي تتدخل تقول له يما انا انصحك بهالعائله، انصحك بهالناس، انصحك به يعني من هالامور هذه، هذا اللي يفضل، لان الواحد ترى بنعمه اذا عنده ام وابو موجودين.
0: اي والله لازم يستغلهم
1: يساعدونه. صح. يكون واقفين وياه.
0: ابو احمد انت مع الراي اللي يقول اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك؟ الاولين كانوا يروحون حق امام المسجد ويشوفون واحد ذو صلاح ودين، فكانوا يطلبون منه والله يعني ما عندك معرس على وجه زواج، فالمعرس هذا يرشح من قبل الاب.
1: نعم نعم، اذا شفت واحد في المسجد طيب
0: ممكن
1: زين اخلاقه حلوه وهذا تسال عنه، تشوف ها متزوج. نعم. تشوف اهله منه، ما في اشكال تعطيه، تلمح له مو عيب اخطب لبنتك قبل لا تخطب لولدك.
0: مشكور يا ابو احمد، عسى الله يفرحك فيهم ان شاء الله.
1: جزاك الله
0: شكرا يا غالي.
1: مع السلامه.
2: تقدرون تتواصلون معنا بطريقه اسهل واسرع واقرب.
3: ناس تحبكم كل ما اجيك مشغول او ما ينشال ولا انتم قالين
0: عيل بعطيك الرقم السري.
3: يلا
2: كل اللي عليك ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92 42 98 02.
3: حاضرين للطيبين.

0: يعني مساحة الحوار أمانة جميلة ورائعة، ويمكن الكلام هذا سمعناه من مستمعينا يحث الأبناء على الزواج بطريقة منطقية مدروسة عقلانية، ولكن يبقى رأي الولد أو رأي البنت. مرات يقول لك أنا ما أبي أتزوج، مرات البنت تقول لك أنا الحين ما أبي أتزوج، يعني يبقى أنا
1: بكمل
0: دراستي مثلا، تخلص دراستها تقول لي يبقى أنا بشتغل بعيش حياتي، يعني شوي خلني أشوف الوضع، خلني أشوف الكذا. بس في إجبار، يعني يصير بعض الأحيان إجبار، إن حتى الأم أو الأب ترى أنا ما أرضى عليك، ترى أنا مو راضي عليك لين ما تتزوج، أنا زعلان عليك. يرى بعض الآباء والأمهات أن من صلاح الولد أنه يتزوج الآن، لكن الولد ما يبي
1: فعلا، ما أنا يعني أو أنا،
0: يصير ضغط نفسي عليه، قد يقبل على الزواج وهو كاره الزواج.
1: صحيح،
0: خلنا يصير فيه توفيق ولا لا.
1: صحيح، الله يوفق إن شاء الله الجميع. إيش رأيك ننتقل للأستاذ والمرشد التربوي والنفسي والاجتماعي الأستاذ عبد المحسن الشمري، ونسمع رأيه في تشجيع الأبناء على الزواج؟ حياك الله أستاذ.
0: ونعم الرأي، حيا الله أستاذ المحسن.
2: السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية.
0: الله يحفظكم. يعافي قلبك.
2: الله يحفظكم. والله أني حريص جدا على المشاركة اليوم، يعني
1: يا مرحبا
2: مرة. الله يحفظك، لأن الموضوع يعني شكرا لكم حقيقة، يعني من أهم المواضيع اللي يجب أن احنا نتحدث فيها، ويريت أن بين فترة وفترة نطرح هذا الموضوع لأنه مهم جدا حقيقة.
1: أبشر أبشر.
2: يعني الله يحفظك يا رب. بداية يا جماعة، اللي الله سبحانه وتعالى خاصة اللي الله تقبل من هي عمرها يوم أو ساعات، تبدأ في الدعاء لها اللهم ارزقها الزوج الصالح والذرية الصالحة. أولا مبدئيا والله من هي صغيرة، من هي طفلة، ادعو لها الدعاء هذا ولا تنساها يوميا، لازم تدعي لها هذا الدعاء خاصة البنت. المشكلة الكبيرة اللي احنا يعني أنا قاعد أشوفه، هي أهم نقطة بوجهة نظري، أن احنا مو عارفين أطباع عيالنا فنزوجهم. احنا محتاجين أن نعرف أطباع عيالنا، أطباع البنت، تعرفها طبع بنتك، لازم تعرفها عشان تعرف تختار لها، التصادم يصير في الطباع. فإحنا محتاجين أن نعرف أطباع عيالنا عشان لما نجي نساعدهم في الاختيار نعرف إحنا شو نساعدهم ونعرف شو نقول لهم. مسألة العزوف عن الزواج والبعد عن الزواج في الفترة الزمنية اللي إحنا قاعد نعيشها أغلبها غير حقيقية بالنسبة للأبناء، هو قاعد يعيش بصورة مختلفة. أنت إذا أردت أن ولدك يصير زوج صالح، يجب أنك أنت تكون زوج ناجح. أنت كأب، هل أنت كنت زوج ناجح وليس كأب ناجح؟ هل أنت كنت زوجة صالحة وزوجة ناجحة كأم؟ البنتك تشوف سلوكك كزوجة مو تشوفك كأم فقط. يعني إحنا مسألة التربية على الزواج والاختيار

0: ترى هي منذ الصغر نعطيها اهتمامها ونعطيها واقعها، ونجي لما نتكلم مع عيالنا شوفوا الأم شلون تتعامل كزوجة مع الأب، شوفوا الأب كيف يتعامل مع الأم كزوجة. هذه السلوكيات والتعليم العملي وليس مجرد كلمات احنا نقولها. هذه ترى بالسابق كانوا أبانا وهلنا كانوا يتصرفون فيها، يعني كنا نشوف أبوي على قدر حس المسؤولية، كنت أشوف أبوي هو اللي مسؤول، كنت أشوف أبوي هو اللي شايل هم كذا، كنت أشوف أمي شنو دورها في البيت وشنو تصرف، كنت أشوف طاعة الأم للزوج واللي هي كزوجة، كنت أشوف حرص الأب واحتواء الأب، وإن كان في شدة وإن كان في قسوة بس هي مبررة لأن أسلوب الحياة وأسلوب المعيشة كيف كان. فأنا اللي بقوله إحنا محتاجين نعرف الطباع، ومحتاجين أن نربي أبنائنا من الصغر كزوج وزوجة سلوك عملي، ومحتاجين أن ندعي لهم منهم مصغار أن الله يوفقهم يرزقهم بأزواج وزوجات صالحات بإذن الله.
1: أحسنت أستاذ عبد المحسن الشمري، يعني وضعت الكثير من نقاط على الحروف أمانة من خلال هذا الحديث الطيب، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا لكم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك، اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
1: إذن معاكم نتواصل دوم على الخير والمحبة ومساحة الحوار. اليوم اتكلم عن حث الأبناء على الزواج، وهي بطبيعة الحال يعني مساحة للحوار متاحة للجميع إن شاء الله طوال فترة البرنامج. ودوما نقول بأن الوطن ما هو حدود ترسم على الخرائط، وإنما هوية تسكن داخل القلوب، والعقول والانتماء يزهر دوما في روح المرء لجل هذا الوطن، والوفاء يظهر في العمل قبل الكلام. حب الوطن لا يقاس بالشعارات، وإنما يترجم بالإخلاص واحترام الأنظمة والمحافظة على كل شيء لجل رفعة الوطن وازدهاره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن وكل بلدان العالم من كل شر ومكروه، وأن يحفظ دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من أي اعتداءات آثمة على أراضيها تمس مواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة.

العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. مملكة البحرين تعلن أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات إيرانية جديدة. الولايات المتحدة تعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران استهدفت 80 هدفاً و60 زورقاً في مضيق هرمز. وموقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي وافق على هذه الهجمات خلال وجوده بأنقرة. واشنطن تؤكد أنها لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي وتشدد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر رغم التصعيد الأخير. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول إن الضربات الأمريكية لإيران بالغة الضرورة. الرئيس اللبناني يقوم بزيارة لواشنطن في 21 من الشهر الجاري، وبيروت تطلب ضمانات أمريكية إذا نقلت المفاوضات إلى روما. البرلمان الأيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل بالحلف. سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف، وأوكرانيا تستهدف أسطول الظل. مصدر دبلوماسي يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة لإنهاء الحرب على أوكرانيا. رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا أن جزيرة غرينلاند ليست للبيع. باكستان تفقد الاتصال بطائرة شحن وتطلق عملية بحث عن أفراد طاقمها. تايوان تحذر من استمرار التوسع البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 5:23 عصرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 11:57 ظهرا. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 46 درجة، مطار الكويت ونويصيب والوفرة 47، أم المرادم 41، جزيرة جارو 40 درجة مئوية. درجة الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 36 درجة، مطار الكويت 33، الوفرة ونويصيب وأم المرادم وجزيرة جارو 34 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:51. نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم في موجز 11. إلى اللقاء.
1: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
2: أسرع واحد ألف بالنزاع
1: بالحوار
3: والنقاش
4: وتعدد الآراء.
5: كان الزواج في الماضي خطوة طبيعية ينتظرها الشاب والفتاة، وكانت الأسرة تبادر إلى التشجيع والمجتمع ييسر والأقارب يساهمون في إتمام هذه الخطوة. أما اليوم فقد صارت الصورة أكثر تعقيد، البعض من يأجل الزواج بسبب الدراسة أو العمل، والبعض يخاف من المسؤولية، والبعض يحط مواصفات يصعب تحقيقها، والبعض أيضا يشوف أن الاستقرار المادي يجب أن يكتمل أول شيء، بينما يقف بعض الآباء والأمهات حائرين وهم يشوفون عيالهم يكبرون عام بعد عام من غير ما يصير عندهم الرغبة في الزواج. وهني يبرز سؤال مهم، من وين يبتدي دور الوالدين وأين ينتهي؟ وهل يقتصر على النصح والتشجيع أم يمتد إلى المبادرة والبحث والتيسير؟ وهل الضغط المستمر يدفع الأبناء إلى الزواج أو يخليهم أكثر ابتعاداً عن الفكرة؟ كما أن وسائل التواصل الاجتماعي وتغير أنماط الحياة وارتفاع سقف التوقعات كلها عوامل أعادت تشكيل نظرة الشباب إلى الزواج والأسرة وأثرت في قرارات كثير منهم. في هذه المساحة من مراحب راح نناقش دور الأسرة في تشجيع الأبناء على الزواج، وشنو أسباب تأخره، وشلو ممكن إن نساند إعيانا من غير ما نفرض عليهم قرار مصيري. احنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رايكم وتجاربكم حول هذا الموضوع اللي يمس كثير من البيوت. مراحل

0: مساحتنا الحوارية اليوم تتكلم عن حث الأبناء على الزواج والإيجابية في الموضوع. إن ما زال الكثير من الآباء والأمهات حريصين على يعني تشجيع الأبناء على هذه الفكرة وتسهيل كل الصعاب، حتى في موضوع السكن. يوسف، الشباب اللي بنوا آخر 20 سنة الماضية يعني دائما حاط بالحسبان إنه والله هذه شقة حق ولدي، هذا مكان يتزوج فيه، ويحث ولده أيضا على الزواج وأيضا يبارك له هذه الخطوة.
1: نعم أكيد، يعني دائما الآباء يحملون هواجس الأبناء وده أن عياله يكونون مرتاحين. خلنا صحيح. نسأل أيضا أخونا محمد المشعل عن هذه النقطة وعن الموضوع بشكل عام، حث الأبناء على الزواج. حيا الله أخوي محمد.
2: الله يحييكم، صباح الخير جميعا.
0: صباح النور، حياك الله.
1: صباح الأنوار.
2: الله يحييكم جميعا. الساعة 10:06 راح أقول لكم مع السلامة، بس أنا بسأل سؤال، ليش في البعض لا راح دولة أخرى وأجر سيارة يكون رائع في المرور ويني ديرته، يعني الأولى يكون هو قدوة للقريب والبعيد؟ يعني شو شايفين القوانين والمسؤولين في الدولة مو مقصرين، يحاولون إنه فعلا يغللون نسب الحوادث المرور والتجاوزات. يا جماعة ترى الاستهتار هذا لهو فخر ولا شمامة، بس ودى الطريق هلاك، الله يكفينا وياكم شره. بالنسبة للموضوع يا جماعة، احنا نعرف الاسره نواه المجتمع، وان هناك كثير من الاباء والامهات وعيالهم مو صغار يهيئونهم للزواج. ليش؟ ترى فلان انت باشر عندك مسؤوليه وبيت ومره وعيال، لازم تتعلم شلون تداري البيت. انت يا بنيته لازم تعرفين شلون باشر. هذا اللي كانوا امهاتنا وجداتنا واجدادنا يفهمون الاجيال، يحملونهم المسؤوليه ويعيشونهم باجواء المسؤوليه حتى يكون متاهلين. الافكار اللي قدام انه خليني ولا وابسارس بالحياه لا لا لا، الحياه الان ردت ان الانسان لازم يبدي انه يكون عنده اسره. بالعكس الزوجين المتفاهمين راح يساندون بعض ويقوون بعض، زين. وبالعكس الناس افكارها صارت احسن من يمكن 30 سنه مضت، ان لا الامور رغم ان الدوله تعمل جاهده ان تخفف عمليات الطلاق وبالقوانين تصيغ القوانين حتى الناس تتهيئ للزواج. ترى احنا نقول الزواج مثل المباراه، انت بتنزل عشان تحقق هدفك، قد يفاجئك تفاجئك الحياه بظروف، لازم تتعلم شلون تتعامل مع الظروف. ترى ما في ايام بدون ما تكون فيها ايام صعبه وسيئه.
0: صحيح.
2: فتهيئ الاباء والامهات بالشكل الصحيح بعيدا عن المغالاه في امور كثيره، وبعيد عن الشد والمد من يوم قبل تاخذ بنت الناس لولدك او تاخذين ولد الناس لولدك، لازم انت تحط ببالك ان الحياة بإذن الله تستمر، لان الأسرة هي عماد قوي للمجتمع وللدولة، لان المشاكل الاجتماعية تأثر على الدولة. لذلك انا اقول حثوا الاولاد على الزواج، بس قبلها هيئوهم يا ريت منهم صغار على اساس لا خلوهم يعتمدون، يشوفونكم انتوا قاعدين معتمدين على الخدم وهم بيدفعونكم، معتمد على السائق لا، حتى لو عندك خدم وسائق هذا المساعدين، انت عليك انك تبذل مجهود كبير حتى تكون قدوه ايضا للعماله المنزليه في البيت.
0: احسنت،
2: طولت عليكم، اسف.
0: لا بالعكس، اسعدتنا يا استاذ محمد، شكرا جزيلا لك. اثنين 4-1-3-250 أو 51. خنروح بيت أمنا الغالية أم محمد بيان. صباح الخير.
3: صباح النور والبنور، شلونكم؟
1: يا هلا أم محمد، يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا فيكم. أنا أقول يما الزواج قسمة ونصيب.
0: صحيح.
3: عنا في البداية يسألون عنا ونسأل عنهم وكل شيء على قولتهم أوكي، ومن يتزوجون عقب مدة قالوا لا مو هذا اللي أنا أفكر فيه، والله هو يقول لا مو هذه أخلاقها غير هذه بعد شنو. المهم ما يعرفون هدف الزواج شنو، عبالهم الزواج وناسة وطلعة وتفر. وهذا لو يعرفون هدف الزواج تكوين أسرة صالحة زينة كان ما يقولون كذي. أنا أقول قسمة ونصيب مهما نسأل.
0: أنت كنتي صبورة يما، يعني الجيل اللي قبل تحس

0: سين أصبر من بنات اليوم تصبرون
1: والله
0: على الريل؟
1: اي والله صبرنا صبرنا، والصبر على قولتهم شين،
0: نعم
1: صبرت وايد بس تحملت، وصلت مكان اللي بوصل الحمد
0: الحمد
1: لله.
0: لله
1: صرت يده
0: ما
1: وعندي
0: شاء الله
1: احفاد وعندي بعد عيال الاحفاد
0: ما شاء
1: الحمد
0: الله.
1: لله، كله بسبب الصبر. وعرفت هدف الزواج شنو، مو اني يعني اسافر

0: لا هدف الزواج لو يعرفونه ما
1: نعم
0: يصير الطلاق دي دارج الحين بين الوادم.
1: يعني لازم نحافظ على بيوتنا بشيمة ولا بجيمة صح أمي؟
0: إيه رحم الله والديك. إيه والله لازم كذي، والله الزواج ما يستمر، الحياة ما تستمر على
1: فعلا
0: أقل غلطة أقل كلمة. لا أنا ما أبي هذا.
1: إيه والله
0: وتطلع إيه الله
2: طيب، ايش
0: رايك
2: ام محمد باللي يضغط على عياله لاجل الزواج؟ يعني يلا تزوج وانت طولت وانت كذا، والولد او البنت ما يبون.
0: إيه لا الضغط، الضغط مع كل شيء مو زين، خصوصا الزواج هذا يعني عشره عمر. لا ضغط انا ما ايد اللي يضغطون على عيالهم وبعدين صارت مشكله شيء قالوا كله منك انت، هاي تقول لا منك انت. لا ضغط ما ينفع،
1: يعني نخليهم على وقتهم وعلى اوانهم.
0: ايه
1: أحسنت،
0: مع وقتهم أوانهم مو شيء، واحد يشجع الثاني على أنك ما تبي لا تتزوج. إحنا في رجل تدري عندنا 11 ولد بسم الله عليهم، واحد
1: ما شاء
0: على
1: الله
0: الثاني مو متزوجين،
1: كلهم حلوين عاد ما شاء الله
0: مثلكم. اي والله
1: حبيبتي امه وقاعدين
0: وقاعدين ما ادري ليش.
1: عسى الله يرزقهم، عسى الله يرزقهم ان شاء الله. الزواج رزق يا يمه،
0: الرزق وقسمه ونصيب.
1: ما قصرت
2: يا ام محمد، شكرا جزيلا لك.
3: جاهز تقول رايك بكل صراحه في مراحل، نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور،
2: صباحك بالنور والسرور،
4: صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
5: لا حد يسمع اصواتكم، ما يسمع اصواتكم.
1: الله يسعدك كله،
5: بس ما بقدر احطها في الجرايد لك.
6: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك
2: عزيز وغالي، حياك الله.
3: مراحل

0: بدر نور الاستديو. دائما الناس تقول الواحد له يعني ثلثين حياته من اسمه، فبدر العتيبي لما يجينا الاستديو ما شاء الله بدر يعني فعلا يضيء لنا نور. والسؤال ليش ما تزوجت للحين يا بدر؟ لازم تجاوبنا
1: اليوم صحتنا عن الزواج سعود وبدر.
0: هي كل ما
1: خلهم يا اخي خلهم
0: قول لهم يلا.
1: والله شوف بدر هم مبتسم يعني ما شاء الله، سعود هم مبتسم غير انك انت اللي مغندب.
0: خل نسال عبد الحميد من قطر. كابتن صباح الخير.
2: صباح الخير والنور والنوير.
0: شلونك؟
2: والله الحمد لله. الله
1: شوف مبوز متزوج مبوز ما له مزاج يتكلم.
0: هل سبق لك الزواج؟
2: خلنا ندعي اللهم احفظنا من كل شر وقربنا من كل خير.
1: امين يا رب العالمين.
2: المهم الزواج حتى الابناء على الزواج ضروري جدا جدا جدا مثل ما قالوا ربعي اللي قبل. زين ايه بعدين حديث يعني بسيط جدا وجميل. ها اذا اتاكم من ترضون دينه وايش وخلقه.
1: احسنت.
2: فزوجوه ايه زوجوه. الدراسه فعلا عذر يعني انت تقول 50% مقبول، لكن في ياما ناس هم يدرسون ومتزوجين ولا
0: صحيح.
2: لا
0: صحيح وامورهم طيبه.
2: ايوه امورهم طيبه.
0: كان معانا بالجامعه تخيل زوج وزوجته كملوا الدراسه والماء يعني والزوجه انجبت بعدها بسنه او سنتين على ما تخرجوا من الجامعه معاهم اطفال اثنين ولا منعهم وجابوا امتياز. أيوة. اثنينهم.
2: أيوة. ايوه صار في ما صار شيء. زين الزواج امورها سهله زين لان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيسهلها يعني
0: فعلا فعلا.
2: اي فتوافيق ان شاء الله. بس في بعضهم يخافون يعني يخافون يعني من المستقبل من ايوه من هذه والدراسه تروح عليه يعني يمكن شويه تعذر. لكن بعد يعني كل شيء له حل. لكن اي بعدين ترى الرفقه لها دورها. اذا شفت الولد خاصه الولد عدى 18 مثلا او 17 قول مثلا ويحب يسافر هني يعمل ستوب.
0: نعم
2: لو يعمل له ستوب لانه تعرف السفرات هذه هي اللي شوي تاخر الزواج صح ولا لا؟ انا بشوف الدنيا وبروح مع ربعي وهذه هاي الامور كلها
0: تاخذ الدنيا. ابو عبد الله هل جهزت مكان لعبد الله نقدر نقول يعني مثل الاباء الجيل اليوم قاعد يجهز لعياله وعيال عياله حتى بالبنيان يتغرم ويبني له شقه فوق يقول هذه حق ولدي البكر عشان يتزوج فيها وما يعاني مثل ما انا عانيت؟
2: والله ضروري ضروري
0: موجود.
2: يعني عنده يعني امكانيه انه يبني يعني يبني حق عياله من البدايه وهو بعدين بيتشجع لانه يقول لك ابوي قاعد يجهز لي.
0: صحيح
2: احسنت. شوف يعني انا اقول لكم باختصار شديد لان انا اخذت من الوقت.

0: زين يعني الزواج ترى أموره سهلة واللي بيسهلها رب العالمين.
1: آمين. مشكور يا كابتن، نورتنا وأسعدتنا. وبهالمناسبة يعني أيضا نعزي الأوساط القطرية برحيل المخرج الكبير والأستاذ ساير الكواري، يعني من أطيب الناس رحمة الله عليه. أمس انصدمنا صراحة في البوستات يعني اللي حاطينها الإعلاميين بالكويت بخصوص وفاته رحمة الله عليه. أستاذ يعني دقيق، تذكر علي المفيد شلون كان عندنا بالإذاعة، دقيق بالكلمة، دقيق بالنفس، بالحرف، رحمة الله عليه. يعني ومن خلف ما مات إن شاء الله ولده
2: أكيد
1: يكمل المسيرة.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه بواسع رحمته، وأن يتغمد روحه في عليين، وأن يعني يطول بعمار الباجين منهم هؤلاء الرواد اللي ما قصروا في حق أوطانهم أمانة. صحيح. ونرفعكم في الدعاء مبتهلين إلى المولى عز وجل في أن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي من أي اعتداءات آثمة تمر على أراضيها ولا على سماها ولا على بحرها ولا على جوها، وأن يحفظ المواطنين والمقيمين على هذه البلدان الطيبة.
1: آمين. ويحفظ بحرين الحبيبة وأم حمد من البحرين مباشر. حياك الله أمي وصباحكم خير.
3: سلام الله على دار الحضارة، على البحرين والكويت والخليج. الله يحفظكم بلوح المحفوظ، ويحفظنا ورك يدهم من حرهم.
1: آمين.
3: ويحفظنا بعين التي لا تنام يا ربي، لو لنا ذنب ولا لنا لو في القلم ولا في التيسمر ايش يقولون.
1: الله يحفظكم من الشر يا
2: جمال يا محمد.
3: الله يحفظكم ان شاء الله، ويحفظ الخليج ككل.
1: آمين.
3: ان شاء الله بلوح المحفوظ، ويحفظ حماة الوطن اللي في كل مكان.
1: آمين.
3: يعني إن شاء الله مثل ما هم عينهم سهرون على الديرة وعلى هل الديرة وعلى أرضها وسموها، يحفظهم في أي موقع برا جوا البحر. صباح الخير عليكم.
1: صباح النور.
3: يا طلال. صباح الخير يا يوسف. صباح الخير. أقول الله يا زين اللي حضرت أنفول قطت على كل الحضور، ولما دلالك ما تعنين طابت خواطرنا وغنينا.
1: سلم عليك.
3: الله يسلمكم. وسوسن حبيبتي البترفلاي كلهم صراحة اللي موجودين بالمخرج على الراس.
1: سلم عليك. الله يحفظكم. يما شو تقولين على مساحتنا؟ كلهم قاعد يقولون أم حمد يعني اتصالها مو من فراغ، أكيد يعني هالموضوع فعلا تعانون منه، حث الأولاد على الزواج والبنات، يعني هل تشوفين مقبلين مثل الجيل الأول ولا لا؟
3: والله شوف تبي صراحة
1: أكيد
3: الحين مو بنقول الكل، بس أقلبهم ما يبون.
1: ليش؟
3: لأن شوف أول شيء أنا أبتدي من البيت، الأم لازم تربي بناتها عدل على الطباخ، على السنة، على ذرابة. ترى الزواج مو بس ترقد للظهر وتلوص مكياج وتبي تروح المولات وتروح الكوفي شوب ودي، لا، الريال لحق عليك والبيت. صح. اللي أنت فيه لازم تحترمينه، يعني حتى لو قسمك بروحه، يعني ترى صبش يعني في بعضهم، انا ما اقول لك الكل موظفات وهذا من الساعه 6 يروحون دوامهم ويردون يجون وسنعات. الواحد لازم يسنع البنت ويسنع الولد، انت تجيبين ولدك مو بصاحي او شرب او شيء تقول خلت عقله، ليش ما عقلتي انت؟
1: انت
3: من يوم جايبتها مربيتها لها الامر ما عقل عندك، وتروحين تخاطبين لها بنت خلق الله وتبلشينها وياه.
1: احسنت.
3: انها هي تعقله.
1: خطا.
3: شلون هذه واحد النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا اكلم البنات، ترى هاكم البنات على قد الشعر الراس، انا اقول لكم هي او ويقعدوا في بيوتكم وقوموا جابلوا ريالكم حتى سوين له بيضة سوين له حاجة. والأم أنت يا الأم لازم تطلعين بناتك يقولون رحم الله والدي من رباك، ما بيقولون الله يلعنك لعن أم ربتك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا
3: ما قالوا جدام يقولون من وراهم في قلبهم، لكن السنعة الزربة يقول أنا أم فلان عرفت تربي.
1: صح.
3: وانت بعد تبين ولدك مخرخش ولا حاجة وتقولين لا خليه يتعقله ولا طوير، انت ليش ما عقلتي كم سنة عندك؟
1: اي والله
3: عبده هذه اللي توها على خطبة او على انك شايفها وياي خطبها تقول خلت عقله يا يبا يا عيالكم وعقلوها.
1: احسنتي احسنتي.
3: والخل هذا اللي صار عندنا
1: هذه بعد مشكلة يما راح نتكلم عنها ان شاء الله، هذه مشكلة كبيرة راح نتكلم عنها.
3: الطلاقات والناس يخافون من مشاكل.
1: اي والله.
3: الله يحفظك. آمين. الخليج.
1: ويحفظك.
3: سلام الله عليك شار الحضار وعليكم يا هل الخليج وهل الكويت الصباح والسعوديه
1: والامارات. الله يسلمكم ان شاء الله.
2: العالمين
3: يا هل الخليج الله يحفظكم.
2: الله يطولنا عمرك يا محمد. شكرا جزيلا.
3: تحياتي لكم. مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: ودي أزوجه وأشغله عن مراحب.
1: تزوج بصالح وتشغله عن مراحب؟
0: أنا قلت بصالح، أنا قلت بصالح، حرام عليك يا طلال.
1: بصالح سمعت، اسمعك بصالح كان معانا على الهواء. ألو بصالح،
2: خليه يخلص، انا مخلي جدك يخلص الحين.
1: سمعك
2: عشان اقعد له الحين.
0: بصالح طلال يقول بزوجك عشان نرتاح منك بمراحل.
1: انا اقول كذي بصالح؟
2: اوه لا بالله ما تقول، لا والله بعيد عنك، بعيد عنك وبعيد حتى عني انا بنفسه، وانت بترقل بعد والله العظيم.
1: ساك على القوه ان شاء الله.
2: يا
1: انا احس مصالح خلاص ذيناك السعوديه ما راح تستقبلنا من كثر ما احنا شيشنا.
2: لا لا لا لا لا مصالح ابشرك مصالح قاري عليها لا يهمك.
1: الله يحفظها ان شاء الله. هذه الزوجه الصالحه مصالح، الله يحفظها.
2: الله يصلح له وياك يا رب.
0: من تسمع مصالح يمدح، من ما تسمع يقول تزوجه.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: قول يا ابو صالح وكلنا سمع.
2: اولا نسال الله رب العرش العظيم وكيف ان الله ينجينا من كل شر يريد كذا في شان نجعل كذا في نحر يا رب.
1: آمين.
2: ونسأل رب الكائنات خالق السماوات مخرج يونس من الظلمات ان تخرجنا من هذه المحن من بكل امن وسهوله، وعليكم بالاكثار في الدعاء والذكر والدعاء والذكر. هذه الدعاء والذكر يا غالي والله يعني اخر القدر. النبي موسى عليه السلام لما سأله قال يا ربي يعني اخبرني عن اي دعاء تحب، يلي دعاء له خاصه هو. قال قل لا اله، قال قل لا اله الا الله. قال كل واحد يقولها، قال كل واحد يقولها لا اله الا الله. قال لو وزنت العرش والسماوات السبع لرجحت لا اله الا الله.
1: الله اكبر.
2: الانسان دائما يا اخوان خلوها دائما رطبه على شفاهكم في السياره في البيت في دخولك للمنزل، حدوا انفسكم بالامور هذه الاجواء دي. وقعد تذكروا يا اخواني حبيبين هذه الحراره الزايده، دي الحراره الزايده هذه يقول رسول الله انها نفس جهنم. خلوه يسالوا، قال كيف يسوي؟ قال يسالوا الجنه. الله اكبر،
1: الله اكبر فعلا.
2: اللهم نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. أما بالنسبة للزواج أنا أعتقد يعني وجهة نظر، أنا عندي ولا الحمد بنات وزوجناهم ولا خير وعدد كبير ولا الحمد، لكن أرى من وجهة نظر أن الخلل من يعني من الآباء أم آباء أو إشر البنات يعني كل هنا أنا أشوف أنه هو هي العثرة. ليه؟ لأن الشاب يتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالوا زوجهم رجلكم، قال لا والله هذا ضعيف، هذه الله يدخرات، أنا بنتي ناجحة، هذا بنتي عشان
1: بنتي دكتورة، أنا واحد رد الحين واحد
2: وبنتي كذا
1: يقول عشان الشهادة.
2: ما تدري أن رب الفقير رب الغني واحد يعني. صحيح. هم باعتقادهم الحين لا تخرجت ان الرجال سطر على الباب، لا يا اخوان زوجوهم ان لم يكن فليكن فساد في الارض، اعينوا عليهم. وتراه والله اثم، لا يعني اثم يعني كبير كبير اذا كان يعني تضعوا الاثرات والشروط اللي ما لها فائده. هذا اللي يخلي الشباب يعزف.
0: منو اللي يحط هالشروط ابو صالح؟ هل يحطها دي الولد المقبل على الزواج ولا البنت ولا الآباء والأمهات ولا أهل العروس؟
2: لا لا الأمهات. أنا أشوف 70% وللأسف ها للأمهات.
0: يعني منو اللي بيتزوج، الأم ولا الولد؟
2: أنا عارف هذه المشكلة، هذه المشكلة الحين. بالنسبة للولد يعني أنا أشوف 30% 40% ودهم يتزوجون بس يا ولد تجيك فاتورة.
1: صح.
2: يعني يطلع اخر الدنيا. لا هذه اللي خلي الشباب يعزفون ويجون.
1: يا رب نرجع البساطه ابو صالح مثل عروسكم اول.
2: يرجعون الخير ويتزوجون من الخير.
0: عروس ابو صالح ابيض واسود يعني
1: ابو صالح عرسك كان ابيض واسود يقول يوسف؟
2: ها شقول؟
1: يقول كان بالابيض والاسود الصور.
0: هذا اذا في صور بعد ما ادري. لا لا في صور ولا ما في؟
2: لا لا في صور عندي
0: والله. ايامكم ما في في العكاس هذا اللي تربه سوداء.
2: اشوف شوارب، اشوف على شوارب وشعاري على شوارب.
1: ما شاء الله. دز لنا بالواتساب وصالح خلينا نشوف صور العرس، منو جاء ومنو ما جاء من عيال الحاره.
2: عقب 40 سنه راح ننسى لك بالله. الله ربي يدير، الله ربي يدير.
1: امين. عسى الله يحفظكم ان شاء الله.
3: حر الصيف بس تدري شو اللي يخفف علينا؟ كلمة طيبة واتصال منك.
4: وصباح حي للي طايب مكانه. شو تفادون يعني؟ يعني ضرر حق الغير.
1: اي والله
0: ما يصير اقول بعد شوي.
1: لا لا لا
0: بعد شوي.
1: لا الحين
4: الله يحفظك.
1: تدللي واسألي.
4: الله يرضى عليكم. طبعا تحياتي للجميع. مراحل

0: فعلا يوسف البساطة يعني سبحان الله والرحمة ما تنحط بشيء إلا الله زانه، والبساطة أكيد. والطيبة، وما يشرطون أهالينا كل عقود زواجنا، يعني ما أتذكر أنه حطوا شروط تعجيزية وحطوا مبالغ وما أدري، لا لا لا لا، يعني أشياء جميلة جدا والله، وتكون شفوية. نتمنى يوديها العمرة، نتمنى أنه يوديها الحج، كذي ما كانت مكتوبة ولا كذا. خلنا نسأل أم يحيى ونشوف ليش الشباب اليوم يعني ما قاعدين يتزوجون مثل أول.
1: حي الله أم يحيى.
2: حيكم أكثر، صباحكم خير وبركة.
0: صباحك
1: يا رب،
2: خليكم يحفظكم. بالنسبة للشباب، الله يحفظ الشباب، ويعني الأولاد والبنات إن شاء الله، وأكيد هم فيهم الخير الكثير يا رب. نقول هو حسهم على الزواج هذا وتشجيعهم طبعا شيء حلو، إحنا نحسهم بس ما ناخذ القرار عنهم.
0: يعني
2: أنا أشجع، هذه وايد مهمة، أنا أشجع انهم يتزوجون الاولاد البنات، بس انا ما اخذ ولا لي حق اصلا، حتى لو انا امهم ما لي حق اني انا بالوقت المناسب اشوف الحين مناسب، لا يلا الحين لا كافي عليك، لا يلا يلا الحين بدور لك، قاعد يصير كذي ان هي تاخذ القرار. هذا اقولها يا الام يا حبيبتي استريحي، لان عواقبه ما راح تكون.
0: مو الولد كبر يا ام يحيى، لمتى هو قاعد بالبيت؟ عمره 30 35 بعضهم 40، تخيلي.
2: صحيح، هذا الحين احنا قاعد نشوفه، بس هم ما اقدر معه، رغم هذا انا ما اقدر انا اخذ القرار عنه، ما يصير.
0: نعم.
2: لازم هو يكون، انا اقول له انت متى ما شفت هذا ترى، يعني نشجع ونعطي نماذج حلوه في المجتمع من اذا في عندنا من حولنا، ان ترى هذيله، ويكون احنا نكون صادقين مع الله مع انفسنا مع اولادنا. يعني يا امي الزواج يبيله تضحيات، فيها المبادره وتضحيه. وانا هذا اللي اشوف، مو يعني كل شيء اللي مثل ما تبون او ببالكم، لا ما ينفع هالكلام، وقد المسؤوليه انت ان شاء الله تقدم. هذه شغله اللي قاعد يصير، شنو احنا ليش القصص اللي قاعد تصير؟ لان اول ما يتزوجون هو بيغير، لازم بيغيرها، يغير كل اللي هي فيه من شخصيتها، وهي نفس الشيء.
0: صح،
2: هني هذا اللي قاعد يصير ترى، بس هي المشكله الاساسيه هذه اكثرها، ان انا اول ما خذيتها الحين انا ابي مثل ما ابي يتغير باللحظه اللي انا ابيها ومثل ما انا ابي.
0: وحتى الامثال الكويتيه، ريلك على ما ربيتي، ولدك على ما عودتي، يعني هم هذه مشكله
2: بالضبط، يصير تصادم من اول ايام. هو مو كذي، هو انت شو هي متربيه ولا هو، فلازم ياخذون وقتهم، وخلي للزمن اذا بيتغير للزمن، مو انا اللي اغير، انا منو اللي اغير فيه؟
0: صح.
2: انا خذيته وقلت قبلت، يسالوني قبلتي وهذا يقولون اي قبلت.
0: نعم.
2: فانا قبلته في عيوبه قبل محاسنه.
0: صح.
2: لازم افهم، انا اتكلم عن نفسي، انا افهم هذا الشيء، وانا اذا ابي شيء ابي الله يدخلني الجنه لما انا اكون اتحمل واصبر، وطبعا المعني والمقصود هو الله، مثل ما نقول راح تمشي الحياه باجمل ما يكون.
0: نعم.
2: هم عارفين شنو يبون، هذا يكون زين، هم مو عارفين وداشين كذي عشان قاعد يجاملون الام ولا الاب، هذا ما ينفع الكلام.
0: نعم.
2: انا أقول بس مثال صغير، بنتي يوم كانت برا تدرس قعدت 5 سنوات، أول ما يجي قالت هي من 4 ثانوي كانوا يعني يوني يتقدمون.
0: نعم.
2: ويتصلون، فقالت ماما سنة كاملة أنا ما بيستقبل أحد، لا ما تقولي لي، شوف شلون، ليش؟ لأن هي قاعدة بعد وين في بريطانيا، مسكرة.
0: نعم.
2: الباب على روحها، البنت كل يدري مو من اللي تروح ولا تي، فالحياة في بريطانيا أنت تدروني يعني من النوع اللي مسكر مغلق شوي، المو الاجتماعيين وايد هناك، فهي عشان شنو يعني هي تبي تتهيأ لحنيتني عندنا، تبي تتهيأ شوي شوي شوي شوي. فأنتوا لازم عارفين يا شباب، أنا أتكلم مع الشباب، أنت شو تبي يا أمي، أنت شو تبين، ما تجاملين أحد، بس كوني صادقة مع الله ومع نفسك. وهذا الزواج مشروع كبير، مشروع هو، شوف مشروع.
0: صح.
2: وزواج الزواج يعني حياة يعني فيها قدسية، فلازم. وبعدين أنت شنو تاخذينه يعني، ما تطلعين شيء برا يا أمي.
0: صحيح.
2: ولا هو هذه الأشياء، إحنا بس أشياء بسيطة بس هي ثقيلة بوزنها، لو إحنا ناخذها الحياة ما أحلاها. فالله كريم إن شاء الله.
0: آمين.
2: يحفظ العيال ويكرمهم إن شاء الله،
0: عسى الله يفرحك فيهم يا أمي.
2: نقطة أخيرة إذا أقدر أقولها،
0: يفضل
2: أنهم يكونون مستقلين في حياتهم من أول يوم برا.
0: برا البيت، مو مع اللي يبني حق عياله الشقة ملحق.
2: لا انا ما، انا بالنسبه لي انا اللي شفته. نعم. طبعا من اللي مروا بالحالات وبالامور اشياء. اذا في مجال انهم يقعدون برا من اول يوم، انا اقول افضل بكثير بكثير.

0: انا احبكم اقول لكم وخروا عني، هذا الحب، مو دائما اني انا احبكم يلا تعالوا عنده لازم حوالي يوم، لا لا مو كذي الحب، الحب كبير حتى لو بعاد بس في موده ورحمه واحترام،
1: أحسنت.
0: احنا هذا اللي نبي نوصل له وهذا اللي نبي مو اكثر.
1: عسى الله يبلغك فيهم أمي.
0: وياكم ان
1: شكرا
0: شاء الله
1: جزيلا،
0: ويحفظ لكم كل عزيز وغالي، في امان الله.
1: مع السلامة.

0: نتابع معكم اتصالات أحبابنا المستمعين، واليوم نتكلم على الحث على الزواج. كلام جميل قالته أم يحيى أمانة، نحثهم نعم ولكن لا نتدخل في القرار.
1: صح.
0: يعني هذا شيء وايد مهم أمانة، هو يبقى قراره، هو يتحمل مسؤولية قراره. خلنا نسمع أخونا أبو مريم شي يقول.
1: نعم.
0: حي الله أبو مريم.
2: الله يحييك.
1: ما شاء الله على مساحة الزواج
0: حاضر.
1: يحب سوالف في الزواج.
0: مريم أبو مريم يقول حق هاني، أنتوا لازم تسوون مساعة لحتى المتزوجين على الزواج.
1: لا حول.
0: هل صحيح هالكلام يا أبو مريم؟
2: لا. نعم نعم معك.
0: يقول نعم.
2: أول شيء أصبح عليكم بالخير وأصبح على أخواني المستمعين وطاقم البرنامج كل من بسمه، وعساكم على القوة.
1: صباح النور
2: حبيبي طلال، شلونك؟ طيب
1: أنت حتى بالإفم ما أسمعك تدق عليهم، عسى ما أشر.
2: لا شوي لازم شوي أخذ واحد فترة بريك مثل ما تقول.
1: عساك على القوة.
2: الله
1: سمعت المستمعين بو مريم.
2: نعم.
1: وعندك عيال الله يحفظهم، نبي على تجربتك، ايش رايك بالموضوع؟
2: الله يحفظ الجميع. اولا شوف احنا مشكلتنا الان خلى بكيفه، هذا طبعا انا ضده وغلط هذا الشيء. الولد اذا صار عمره 18 سنه لازم يتزوج، 18 20 بالكثير امانه. تدري ليش؟
1: ليش؟
2: اولا اذا وصل عمره 40 يكون ولده وصل 20 سنه،
1: صح؟
2: أو يمشي وياه يروح يربي. ليش يقول لك إذا سبعة كذا وسبعة كذا وبعدين خاوة وبعدين استشيرة؟ الله سبحانه وتعالى أعطانا خريطة طريق لتربية الأبناء.
1: نعم.
2: مو أعطيه فلوس وأعطيه سيارة وأقول له توكل على الله، هذه مو تربية، هذه تعذيب وغير تهذيب أمانة. يعني الولد طبعا أكيد يخليه يختار، الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمة. إذا بغيت إيبا الفلانة بنت فلان خوش، قبل شوف لو بغي يخطبون بشكل عام يسألون عن الأب والأم، ما يسألون عن البنية.
1: نعم.
2: يسألون عن الأم والأب والأب. شلون أبوها؟ شلون أبوها؟ والله خوش مرة وأبوها خوش وريال. البنية زينة. أول شيء الأب والأم، لأن تدري ليش الآن للأسف الشديد أول ما تروح لأمها يلا يبغى غرابك، يلا خلنا نروح حق المحكمة. قبل لا يمه، هذا الولد انت رضيتي فيه بزينة بشينة اخذيه. شنو يمه راح يتعدل بيه لولد وكذا.
1: يصبرونها عليه ابو مريم؟ كانوا
2: يصبرونها. والله العظيم في حالات مرت علي شد الله، ان اقول لك شغلة لو اقول لك، هو طبعا غلط بس ما عادتها نهائيا. مسكها الاب ودبخها سنة ساعة.
1: لا اله الا الله.
2: قال هل شفتش مرة ثانية جيتني هني ها؟ أنا على الخير خير كذا ما كذلك.
1: وبعد حرمت تترك بيتها.
2: لا انت وبيتك انت وزوجك تفاهموا. انت اكيد غلطانه سويت كذي
1: قطع عليها الطريق، يعني خلاص
2: انتهى، خلاص انتهى الموضوع. الان الاب للاسف تروح للمحكمه تلقى الاب موجود.
1: لا اله الا الله.
2: شباب صغار ليش احنا الحين بنعمه وخير؟ كنا قبل ايام قبل على قد حالنا وغرفه واحده وليهال
1: عايشين
2: عايشين الامور طيبه. الان خير ونعمه، ليش التفاوت وليش الفوضى؟ لا تركضين قدام بنتك، لا تخربين بيتها. انت الابو، انصح بنتك، انصح ولدك، يبا هذه بنت الناس ديري بالك عليها. الله سبحانه وتعالى اعطاك امانه البنت. ما ترى على فكره هذه نعمه. اكو واحد يوم يعطي بنته مهر 3000 4000، مو هذه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام؟
1: اللهم صل وسلم عليه. فعلا
2: مو بيع وشروه. لا الله اعطاك سخر لك الشيء هذا. الله سبحانه وتعالى هذه البنت ترى الأخت والأم والبنت مو مثل الزوجة.
1: صحيح.
2: الله أعطاك إياها نعمة هذه.
1: إيه والله.
2: دير بالك على النعمة، عسى الله يحفظ الجميع
1: ويحفظك يا أبو مريم.
0: يا رب العالمين. شكرا لك يا أبو مريم
2: حبيبي. السلام عليكم.
1: عساك على القوة.
3: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: نبقى مع اتصالات أحبابنا المستمعين والحث على الزواج للأبناء مو للمتزوجين مثل ما قال أبو مريم. ننتقل الاتصال يجمعنا أبو أخونا محمد.
1: حياك الله.
0: يا هلا وغلا.
1: هلا بأستاذ، كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب.
1: أيام الصيف حلوة في أجواء الكويت.
0: وايد حلوة أيام الصيف،
2: خصوصا أهل البحر راح يفرحون. صح كلامك.
1: الأكبر نعمنا الأمن والأمان.
2: أكبر أي والله.
0: الله يديمهم يا رب العالمين، والله يحفظ الجميع يا أخوي محمد.
2: الله يزيد ويبارك إن شاء الله.
1: يبارك فيكم. طبعا سؤالكم جدا مهم وشيق وفي تركيز وملاحظات لجميع الأطراف يعني.
2: نعم.
1: طبعا الإنسان وده يحس دائما أبنائه لما يكون رجل مقتدر، رجل ملتزم، ويدور البنت الصالحة، الأب الصالح، الأم الصالح. فضفر بذات الدين، أهم حاجة فضفر بذات الدين. ما أهم الشكل ولا أهم الجمال، أهم الدين والأخلاق.
2: صح.
1: هذا واحد. والشيء والأهم أن يكون الطرفين صادقين مع بعض. يعني تجينا حالات مرات تكون الزوجة معها أمراض مزمنة ولا
2: ممكن
1: ما يخبرون الزوج، ولا الزوج نفس الشيء يكون معاه بعض الأمراض. لازم يكون واضحين الطرفين.
2: والحين الحمد لله محمد، يمكن الفحص اللي قبل الزواج قام يظهر هذه الأمراض إذا كان فيهم أمراض وراثية.
1: لما دائما يا أستاذ لما تجي المبادرة من الأهل نفسهم.
2: نعم.
1: أفضل من ما تجي والله أنك خاش عليهم وطلعت تقاريرك إنه مريض ولا.
2: نعم. نعم.
1: تسوي عملية تكميم ولا تسوي عملية تكميم. لما تكون مبادر من البداية.
2: نعم.
1: تكون صادق مع الأطراف.
2: واضح.
1: بس أي واضح. مو
2: أحسنت.
1: مو لما يطلع التقرير والله إحنا ما درينا ونسينا.
2: نعم.
1: الإنسان يكشف من البداية بهالطريقة يعني.
2: فعلا يحس إنه داش على أسرة فيها كذب يعني. هذا أول فالة، فيكره الموضوع كله.
1: هذا أنا أقول دائما يا أخواني ويا أخواتي، يعني يكون الإنسان فيه شفافية في البداية.
2: أحسنت، معاك 100%.
1: أيوة، يكون صدق معهم. ما عليه التقارير الطبية اليوم صارت كل شيء تفضح الآخر.
2: صح.
1: بس شنو لما تكون فيه شفافية وفيه مصداقية خلاص عاد هو له حق الاختيار.
2: نعم.
1: تتقبله بالبداية ما تتقبله بمشكلته.
2: نعم.
1: يتقبلها عاد هذا شيء اختيار ثاني.
2: وبالنهاية قسمة ونصيب يا محمد. صح.
0: أحسنت أخوي محمد، كل الشكر وتقدير لك.
1: أوجه للأولياء الأمور.
0: نعم.
1: فضفر بذات الدين.
2: فعلا
0: فضفر بذات الدين كربت يداك. أحسنت.
2: شكرا
0: جزيلا أخوي محمد.

0: ننتقل لاتصال جديد.
1: يلا صباح الخير
0: ابو محمد. صبحك الله بالخير ابو محمد.
2: صباحك الله بالخير والنور.
0: يا هلا وغلا.
2: يعطيكم العافيه الشباب.
0: الله يعافيك ويحفظك.
2: اليوم الزواج مصلحه صارت، يعني مثلا الشباب يروح يشوف البنيه وين تشتغل اول شيء.
1: من اولها
2: وين تشتغل، ها معاشها هذه قوي، ايه قول حق امك.
1: لا حول ولا قوه.
2: وهذا اللي يحصل يعني وايد، يعني
1: هذا داش على طمع ابو محمد من اولها،
2: ولهذا ما يصمد الزواج. صح. وايد لان ما ترضى البنيه مثلا في مستوى عالي وعندها معاشها راضيه فيه، لا خلينا نسوي مشترك.
0: طيب ابو محمد، ابو محمد مقطوع كلامك بالخير، يعني انت تطرقت الى نقطه مهمه جدا، وهي نيه الشاب مثلا في ان يرتبط بامراه عندها راتب ومنصب وفلوس ان صح التعبير. طيب وين الاب والام عن ولدهم؟
2: لا الاب والام اليوم ما
0: يعني ما يلاحظون فيه مثلا هالخصله، ما يشوفون تفكيره، ما يدرون عن نيته.
2: اول شيء اذا وقت الخطبه تسأل الأم وين تشتغل البنية، تحطها براسها تشتغل كذي. هذا السؤال، يعني السؤال يعني إن المفروض إن هذه شراكة.
1: صح.
2: مو إن داش على طمع معين
1: من أولها،
2: سواء البنية أو الأصبي.
1: صح.
2: هذا

0: ولد خير خلني انا اعطيه بنتي. لو هو مكرم خربوطه الولد ولا شيء لا زين، هذا الفلوس اهم.
1: لا حول ولا، وهذا يفشل الزواج.
2: هم لازم نفرق ابو محمد، يعني يعني ابو محمد الواحد مرات يرتبط بانسانه مثلا عندها راتب ووضعها الدراسي طيب لجل انه يكون مامن في مستقبلها، يعني يقول لك والله إن انا حصل معي شيء هي قايمه على ريلها، ولكن البعض الاخر ممكن انه داش على طمع ولا مصلحه. فشون فرق بين الامرين؟
0: والله يا ولد الحلال، اول شيء انا يعني انا اقول لك اياها اللي هو الأخ اللي كان هذا الفحص هذا شو اسمه
1: قبل الزواج،
0: قبل الزواج هذا أنا أشوفه شنو هو. ثانيا إذا أنا بدش على طمع على هالأمور هذه المالية ما راح يصمد الزواج أكثر سنة ولا سنتين.
1: نعم.
0: ثالثا أنا شنو أخلي حق الشباب توه موظف أحط له 8000 9000
2: على المهور. نعم.
0: من دفع وياخذ سلف وبعدين
1: صح يتع. صحيح
0: تصير المشاكل،
1: ومن لا يرحم لا يرحم يا ابو محمد. مثل ما تبي الناس.
0: بزوج بنتي الا انظر الا اخسف النصبي.
2: طيب ايش الحل برايك ابو محمد؟
0: العقلانيه.
1: اي والله
0: العقلانيه، ما في عقلانيه.
2: اذا العقلانيه والمنطق مطلب مهم جدا
1: ما شاء الله عليك
2: اللي ما قبل الإقبال على الزواج.
0: والله لازم يا ولد الحلال.
2: نعم.
1: إحنا والله إيدنا بيدكم أبو محمد كل يوم. هذه عبارة مثل مثل مدرسة.
0: الحين أتكلم أنا عمري 76 سنة.
1: الله يطول بعمرك.
2: الله يعطيك الصحة.
0: يعني هذه المفروض العقلانية في كل شيء. أنا بكون أسرة بربي الولد عدل وبربي البنية. كون أسرة.
2: طيب أبو محمد عندنا شغلة بس السؤال خاص ممكن؟
0: أمر.
2: يعني ما شاء الله اسلوبك هالحلو هذا ليش تحرمنا منه في بقية المساحات؟ إيه والله. ليش ما تدق علينا
1: نبي كل يوم تشارك صراحة.
0: والله يا ولد الحلال يشرفني.
1: الساعة المباركة.
0: يشرفني فيكم انتم يا شباب يا حلوين.
2: يخليك ويحفظك.
0: تأمر أمر.
2: وحنا كذلك انت شرف فيك.
1: يعني نخزن رقمك بكتب أبو محمد نجمتين يمه عشان أعرفه. حطيت لك 10 من 10.
2: عزيز وغالي يا أبو محمد شكرا جزيلا لوجودك معنا. حياك الله.
3: في مراحل تسمع آراء واتصالات وهم تسمع أشياء وأشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لك عمري وكل اللي تبينه.
4: فدوة لك عمري وكل اللي تبينه.
3: وتسمع سامريات.
5: ابشري يا عيني جابوني خبر.
3: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: كل الغايبين اليوم ما شاء الله ظهروا على شاشة تليفوننا 224-1350-224-1351. الحمد لله على السلامة يا أم خليفة.
1: الله يسلمكم. صباح الخير.
2: صباح الأنوار. يا هلا ومرحبا أم خليفة.
1: يا هلا أخو يوسف.
2: وين هالغيبة يا أم خليفة؟
1: والله بالدنيا.
2: أساك على القوة يا رب.
1: الله يسلمك.
2: هذا على قولت يقول أصارعها وتصارعني الدنيا.
1: إيه شو نسوي؟ الله كريم. الله يعطينا العافية وياكم.
2: آمين. الله يحفظك يا رب.
1: الله يسلمكم. شلونكم؟ طيبين؟
2: نحمد الله. الحمد لله.
0: ترى وايد سألوا عنك أم صالح، أم علي، كل اللي يتصلون، أم خالد، كل يسلمون عليك.
1: تحية لكل من يسأل عني صراحة، كلكم عزيزين وغالين على قلبي.
0: شنو كتبتي أم خليفة ودائما تتحفينا؟ يعني إحنا بعد بنسجل اللي كتبتيه اليوم عن إذنك.
1: والله طلال انا الحين مو بالبيت برا.
0: اوه ما كتبت عيل شيء.
1: لا والله ما كتبت.
2: يا كثر ما يسجل يوم خليفه وما نسمع شيء.
0: انزين 2000
2: وين تسجيلاتها القديمه؟ يلا
0: ما ادري
2: كل مره تقول انا بسجل
0: خزنتهم بالكمبيوتر بس ما ادري وين راحوا. حياتي يوم خليفه قولي تفضلي.
1: والله شوفوا، هو الزواج سنه الحياه، بس لازم الواحد يكون مستعد حق الزواج، يعني سواء البنت او الولد.
0: نعم،
1: يعني إذا ما يكون قد المسؤولية لا

0: يتزوج.
1: اي والله
0: ولا يوهق يعني ويا بنت الحلال او يفهمت شلون؟
1: صح.
0: الزواج مسؤوليه وعلى الام والابو انهم يحسون عيالهم يعني شلون يعلمونهم.
1: نعم.
0: يعني من صغر يتحملون المسؤوليه.
1: صح.
0: بس عشان يكون باكر هو مسؤول عن بيت وعيال.
1: نعم. وهي يعني وهو يخفون من الاصدقاء ويقدرون يعني ان هذا نصها الثاني او هو نصها الثاني.
0: اي اي اي اي.
1: مو يروح الديوانيه ويطلع.
0: ومو على اتفه الاسباب يعني تصير مشاكل بينهم، المفروض انه شلون يعني
2: ما يكون في تفاهم وعقلانيه ومنطق.
0: كذي عليك نور يا
2: اختي. ام خليفه، ام خليفه، عندنا عندنا واحد من الزملاء شي يقول؟ يقول انا الاستعداد موجود والتجربه السابقه ناجحه كانت وانا كملت النص، باقي نص ثاني يبي يتزوج واحده ثانيه، شو تقولي له؟
0: يزوج ثاني ما لي شغلان.
2: اسمع اسمع يا طلال، شو تقولي له؟
1: لا لا لا لا لا، الشر برا وبعيد. قوله
0: هو صح ان الشرع حل الاربعه زين، بس يعني لازم يسوي حساب حق العشره.
2: لا بس هو شي يقول؟ هو عذره يقول انا يعني كملت نصي الثاني، باقي نص ثاني بعد، هذا من وين يبى؟ لازم اخذ واحده ثانيه.
0: نص ثاني ويزعل زوجته.
1: ما مو مقبول.
2: تسمع يا طلال، تسمع
1: هالحكي. انا اسف
2: ترى ابو خليفه ما ترضى.
0: لا ما يصير ما يصير.
1: تسلمين يا ام خليفه.
2: شكرا لك يا ام خليفه.
0: عافيه وموفقين.
1: الله يعافيك
2: يا رب وياك.
0: تقولي وايد على سوسن وصراحه فاقدتكم وايد انا.
2: واصل ان شاء الله وقريب ان شاء الله نلتقي معاكم على الخير والمحبه.
0: الله يسلمكم، سلم على الجميع.
2: الله يسلمك ويحفظك. حياك.
0: مع السلامه، مع السلامه، الله يحفظكم.

0: نروح نحط الرحال في الإمارات الحبيبة ومع الأستاذة والأخت وداد المرزوقي، حياك الله وسعيدين جدا بهالاتصال الجميل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم
2: السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا يمكن اتصلت قبل فترة، قبل كم شهر
0: صح
2: قبل كم سنة قولي يا وداد، قبل كم سنة مو كم شهر.
1: والله قبل كم شهر.
2: لا لا حاسبينهم عليك اتصالاتك وتقطعين ما شاء الله، تنورينا بيوم وتروحين تغيبين فترة طويلة وتردين.
0: صحيح.
1: يطول في عمرك، فديت قلبك. أنا بلغت الأخت بس والله أتصل بس دائما الخط مشغول.
0: الساعة المباركة يا وداد.
2: إن شاء الله الساعة المباركة اللي سمعنا صوتك وأصواتها لنا بالإمارات.
1: يطول في عمرك، الله يحفظك. أستاذي، يمكن من دولة لدولة طبعا العادات والتقاليد تختلف.
2: أكيد.
1: يعني إذا الشاب عندنا يبغي يعرس بعد الثانوية العامة مثل قبل شوي الأخ يقول في 18 سنة، لا يستحيل. يعني يخلص الثانوية العامة على التجنيد على طول. لازم يصير التجنيد. من بعد التجنيد الجامعة 4 سنين.
0: نعم.
1: بعدها التوظيف.
0: يعني يصير عمره 25 ومداد.
1: نعم صح.
0: 25 سنة.
1: حلو. وبعد يعني للحين يعني بعد لازال إنه طالب يدور على وظيفة يبحث.
0: صح.
1: مقصود السلامة يمكن شوية العادات الإماراتية تختلف عن العادات الكويتية.
0: شلون؟
1: العادات الإماراتية يعني هذا بالنسبة لعائلتنا، عائلة المرزوقي واللي استوى فيها. عندنا حفلة الخطوبة. تسويها طبعا كل شيء على حساب الريال.
0: نعم.
1: ما في شيء على حساب المرأة. حفلة الخطوبة مبلغ وقدره.
0: نعم.
1: حفلة الملكة حريم وريايل. هذه طبعا تكون في فندق مش في البيت.
0: اوه ما تصير بالبيت مثلنا، احنا نسوي بالبيت مرات.
1: نادر نادر بس لان ملكه والناس تبغي تعزم.
0: ايه.
1: فلازم فندق يعني على الاقل تقريبا المعازيم ما بين 100 شخص الى 200 شخص. هذا حريم وريايل.
0: يعني يبي لي 100,000 ريال، 8,000 دينار، 10 كذي.
2: 100,000 درهم يبي لك.
1: بنحسبها بعدين انت شوف. انا اقول لك هذا اللي
0: قولي.
1: حفله الحنه.
0: إيه أنا قاعد أكتب ترى شكلي ما راح أتزوج خلاص لو أنا الحين مقبل على الزواج.
2: ها يعني أنت لك نية.
0: لا لا لا لا
2: بلا بلا توقل
0: لك نية. قاعد أسجل بس.
2: حلو يا وداد كشفتي طلال اليوم. كملي.
1: حفلة الحنة. حفلة الحنة لازم طبعا الحنة كل شيء طبعا على أهم نفس الشيء على الزوج.
0: نعم.
1: فالحنة الحنة والترتيبات والتوزيعات وهذا كلها طبعا، والاكل الخاص يكون مرات مش بس العشاء اللي انت بتجيبه يعني.
0: نعم.
1: ناس تبغي اشياء ثانيه مكمله للعشاء.
2: حلو.
1: ايوه. واكلات لازم تكون تراثيه على اساس انك حفله حنه. خلصنا حفله الحنه حاليا خلاص اوكي نصير الى

0: الزواج، حفلة الزواج بفندق، والفندق لازم الكوشة مش أقل من 100,000.
1: لازم يكون بالجميرة، بر دبي، هالمناطق مكلف.
0: والله مش هو هو من إمارة إلى إمارة كل شيء مكلف.
2: تختلف الأمور. نعم.
0: أيوة. إذا تبوا ربي يعني طبعاً الفنادق شوية تكون أغلى.
1: أغلى صح.
0: نعم. الكوش تكون أغلى كل
1: نعم.
0: شيء. فأنت أنت تبغي تسوي عرس للحريم وعرس للريايل.
1: أوه.
0: فحالياً يعني ولله الحمد توجيهات الدولة.
1: نعم.
0: اللي يبغي يسوي عرس يسوي العرس العصر.
1: نعم.
0: في أبو ظبي عندك من الساعة 4 لغاية الساعة 7 فقط، بس انك انت تحضر كل شيء على الدولة.
1: الله
0: يوفر لك الصالة.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن. بس وداد يعني خطوبة وملكة وحنة ودزة وزواج وكوش وعشة، وبعدين غير المهر وغير السكن وغير الأثاث. يبا خليني قاعد بيت أبوي أريح لي أنا،
0: يعني
2: شلي بالزواج وعوار الراس والأذية.
0: يعني بدون مبالغة والله العظيم ترى أكثر من 1 إلى 1,000,000 بدون مبالغة.
1: لا
2: نعم. أحسنتي يا وداد، كل الشكر والتقدير لك على اتصالك، وخلينا دوم نسمع صوتك.
0: واسمحوا لي
1: نورتينا.
2: مسموحة وتحياتنا
1: كل يوم، كل يوم اتصلي علينا
2: بالإمارات السبع.
0: الله يسلمك ويخليك ويحفظك في قلبك. الله يحفظك، في أمان الله. مع السلامة.
3: بالسيارة تسمعنا ولا بالبيت؟ مراحل الصوت النابض من الكويت.
1: حجي سعد ويانا. الو.
4: نعم.
1: حياك الله.
4: صباحك الله بالخير.
1: صباح النور.
2: صباحك بالنور والسرور. يا هلا ابونا حجي سعد.
4: يا هلا بالغالي.
2: هلا بالاغلى.
1: طلال معك ويوسف.
4: طلال انا عارف حسك وعارف حس يوسف.
2: كيف والله يا حجي سعد؟
4: طال عمرك انتوا حطيتوا النقط على الحروف.
2: شلون يا ابو سعد؟
4: انتوا دخلتوا على العائله وعلى الاولاد، الاولاد عندما يكبرون
1: نعم
4: يحبون الاستغلال
1: صح
4: ويحبوا نفسه، فالاباء يحبون الاجتماع. فهنا على ما قال عن مثل شيء خياري مو إجباري نقول أحرح ولا. فلما يكون عيالك عندك وعيال عيالك عندك
1: إيه؟
4: أنت تستانس الوالد،
1: البركة تزيد بالبيت عمي.
4: إي والله.
1: إي والله.
4: أنا هنا حفداني عندي موجودين
1: ما شاء الله، أحفادك موجودين. إيه معك
4: حفداني موجودين
1: ما شاء الله،
4: مشرفين على الزوج. عيالي أنا وعيالي في البيت
1: إيه؟
4: وعيال عيالي موجودين.
1: تبارك الله. تحس بسعادة ببركة بالبيت.
4: طبعا كل يوم أنا وياه بالديوان جميع قاعدين بالديوان جميع ونسولف أنا وياه.
1: تغدون مع بعض جدركم واحد؟
4: لا لا لا, لا. اختياري.
1: أي اختياري.
4: اختياري هو ثلاث أدوار، كل دور له عائلة.
1: حلو.
4: بدل ما تقول أطلع برا يا نص معاشة يروح أجار.
1: إي والله.
4: 500 دينار.
1: إي والله.
4: فالجمعة ولف ومحبة وتقدير.
1: الله الله. أنا معك. أنا معك
2: والله يا حجي سعد. حجي سعد الجمعة ما تحلى إلا وياك.
1: إي والله.
4: الله يطول.
2: إي والله. الله يجمعنا.
1: ترى احنا بنطلع يوم الخميس يمكن القادم، راح نقول إذا هذا تعال مرنا حجي سعد.
4: وين أمركم؟
1: إن شاء الله بالمركز العلمي يمكن نكون، راح نقول.
4: علمونا إن شاء الله نجيكم الساعة المباركة.
1: يا مرحبا وسهلا.
4: تمشي نفسي قبل رجلية.
1: مرحبا ومسهلا، حياك الله.
4: سلم على يوسف وعلى الاخوات.
2: يوصل. الله يسلمك ويحفظك.
1: والمخرج عبد الوهاب يسلم عليك، يقول لازم تجي.
4: نعم. الف نعم. الله يجمعك وعلى المعزه.
1: الله يسلمك
4: والمحبه.
1: مرحبا.
2: ربي يحفظك حجي سعد، حياك الله.

0: لا إله إلا الله
1: هذا اللي يدعو للزواج.
0: سعود لا يكون عينه حارة يقول ما يوقفون الاتصالات. قول لا إله إلا الله الله يزيد ويبارك. وأنا كل يوم أقرأ القرآن وأنا داش.
1: أنت ما عرفنا لك توه تمدح سعود أمس الحين تقول عينه حارة.
0: بس ألبو مبارك ليش يقول
1: يا بتزوجة يا
0: تهل عليكم يقول كأنها مطر.
1: ما الشغلة الشاغل الحين سعود
0: خلاص
1: على ابو مبارك
0: حطيته براسي.
2: صباح الخير. يبقى انت تحرضوننا على الزواج ترى.
1: والله ما حد قاعد.
0: لا لا لا
1: روح احنا شكو فيك ابو مبارك. انت شايش على الزواج
2: حرضت ابو مريم. لا لا لا دير بالك.
0: صباح الخير.
1: احنا ضد الزواج بامراه ثانيه.
2: الاراء كلها جميله.
1: وضد الزواج بامراه اولى بعد.
2: انا سمعت كل الاراء فاتح كل البرنامج هذا 51. إذا نبدأ بأبو فيصل ما شاء الله أبو شهري ايه؟ شخصية عاطفية جميلة ما شاء الله.
0: إيه فعلا.
2: وتبع عياله ما شاء الله. مبين تزوج مبكر ما شاء الله.
0: صح.
2: عبد المحسن عبد الرحمن ما شاء الله طرق القاعدة ذهبية جميلة جدا في نجاح العلاقة الزوجية. اللي هي إن صلاح الأب والأم يعني انعكاس العلاقة الجميلة على الأبناء حتى في علاقاتهم الزوجية يعني وجود العاطفة في البيت. يمكن الآراء الجميلة جدا كانت أم محمد بيان ما شاء الله قدمت خبرة كبيرة يمكن في عمق العلاقة الزوجية وفي في سلاح الصبر في المشاكل تجاوز يمكن معانت يمكن في كلامها. والحمد لله مشت سفينة الزواج والأحفاد تزوجوا. فيمكن جميل جدا ما شاء الله رأيها جميل جدا. إذا نروح حق يمكن أم محمد أيضا تطرقت حتى عمق العلاقة الزوجية والتربية الصحيحة حق البنت في تحملها وفي مسؤولياتها تعلمها الأم. الأم تعطيها الدروس هذه وتعطيها الخبرات اللي عندها في التعامل مع الزوج إن الزوج مهم والبيت مهم والأسرة مهمة. بصالح ما شاء الله بصالح تحية حق بصالح يمكن تطرق حق تسهيل الزواج
0: صح.
2: وإن يعني تحمل الأمهات مسؤولية نصح الأبناء والبنات في علاقة الزوجية وكلامه وايد حلو. أم يحيى ما شاء الله يعني ما شاء الله دائما حاضرة برأي جميل جدا ما شاء الله. يعني في تطرقت حق نقطتين مهمات يعني صراحة يمكن محاولة التغيير اللي مارسها بعض الأزواج في بداية الزواج. الزوجة بيغير الزوجة بسرعة والزوجة تبي تغير الزوج بسرعة وهذا صح. اللي
0: وهذا المطب مبارك يعني أنا بغيرك وأنت بتغيرني صعب حتى لو كنا أخوان.
2: أم يحيى تطرقت حق نقطة مهمة جدا هو هذا محاولة التغيير لكن الفهم التدريجي حق الشخصيات كلا الطرفين يعني تدريجي يعني شوي شوي توكم أنتم ما تعرفون بعض أفكاركم غير هواياتكم غير شخصياتكم غير فتدريجيا شوي شوي. تطرقت أيضا حق نقطة مهمة أم يحيى ما شاء الله عليها السكن في الخارج. أنا أيد أن السكن في الخارج ما أيد أن الواحد يبني شقة حق عياله
0: بس حجي سعد يقول معاي أحفادي وفرحان والبركة وجدرنا واحد.
2: يمكن أول سنة أنا أقول ويمكن بالعكس أحسن برا أحسن.
0: تمام أحترم رأيك.
2: أبو مريم ما شاء الله زواج ما شاء الله قدم خريطة طريق نجاح العلاقة الزواج يعني دعوة الزواج مبكر وايد حلوة هذه ونجحت يعني وناجحة صراحة. وشوف يعني في علاقات الحين في يمكن يقدمون على الزواج في 20 19 18 وناجحة والله اللي قاعد أشوفها.
0: أنت مع الزواج المبكر يعني
2: نعم
0: المبارك.
2: نعم نعم نعم ودور وبين دور شو اسمه أهمية دور الأم والأبو يوم يقول إذا جت البنت زعلانة يتبخ أبوها. وفعلا هذا حصلت مع أختي قبل الله يطول بعمرها.
0: آمين.
2: هي الزعلة الوحيدة اللي زعلتها في حياتها. نعم. وبعد ما عادتها إنزين لازم ما نشوفه يعني مثل ما قال يعني مو معقولة تشوف الأم والأبو والإخوان في المحكمة جايين هجوم.
0: أيوة
2: يعني مو معقولة يعني خلي يولي ويروحوا لبيته يعني كلام مو
0: مع انه كان زين المعرس مع العائلة كلها فجأة قلبته وعليه بدل ما تصلحون تطفشونه.
2: محمد تطرق حق الفحص الفني ما شاء الله الفحص النفسي عفوا مو الفني السيارة.
0: نعم
2: وحق فحص النفسي فحص الأمراض
0: باقي لنا ثواني على الموجز والله فحص الفني.
2: أبو محمد تطرق حق المصلحة آخر واحد أبو محمد
0: اللي
2: قلت له خلي شارك.
0: أيوة.
2: راية جدا جميل ما شاء الله طمع في والمصالح في الزواج هذا
0: أحسنت مشكور يا أبو مبارك يعني
2: الصحة العافية.
0: ما قصرت على التحليل الجميل وأيضا وداد المرزوقي عجبني رايها من الإمارات ونتمنى هي وأم خليفة كل يوم يكونون معنا لحظات ونروح لاستديو الأخبار ونرجع لي مراحب.
3: الحادية عشر صباحا في إذاعة دولة الكويت موجز لأهم وآخر الأنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. مملكة البحرين تعلن أن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات إيرانية جديدة. الولايات المتحدة تعلن انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران استهدفت 80 هدفاً و60 زورقاً في منطقة.

0: مضيق هرمز. وموقع أكسيوس يقول إن الرئيس الأمريكي وافق على هذه الهجمات خلال وجوده بأنقرة. واشنطن تؤكد أنها لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي وتشدد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر رغم التصعيد الأخير. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول إن الضربات الأمريكية لإيران بالغة الضرورة. الرئيس اللبناني يقوم بزيارة لواشنطن في 21 من الشهر الجاري، وبيروت تطلب ضمانات أمريكية إذا نقلت المفاوضات إلى روما. البرلمان الأيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل بالحلف. سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف، وأوكرانيا تستهدف أسطول الظل. مصدر دبلوماسي يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة لإنهاء الحرب على أوكرانيا. رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا أن جزيرة غرينلاند ليست للبيع. باكستان تفقد الاتصال بطائرة شاحن وتطلق عملية بحث عن أفراد طاقمها. وتايوان تحذر من استمرار التوسع البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي. انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.
1: الزواج ليس سباق مع الزمن ولا قرار يفرض تحت ضغط المجتمع أو الأسرة، بل هو خطوة تحتاج إلى استعداد ونضج وقناعة وتحمل للمسؤولية. وفي المقابل يبقى للأسرة دور لا يمكن الاستغناء عنه، فهي التي تغرس قيمة الزواج وتشجع أبنائها وتساندهم وتخفف عنهم ما تستطيع من العقبات. ولما يجتمع وعي الأبناء وحكمة الوالدين وتيسير المجتمع، يصير الطريق إلى تكوين الأسرة أكثر استقراراً وطمأنينة. وفي النهاية ما يكون السؤال فقط متى راح يتزوج ولدي أو متى راح تتزوج بنتي، بل شلون نساعدهم على أن يبدأوا حياة زوجية ناجحة تقوم على المودة والرحمة والاحترام. كان هذا موضوعنا في مراحب، ونشكر كل من شاركنا برأيه وتجربته، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
2: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله يسعد الصباح الحلو والكويت الحلو.
4: الو السلام عليكم.
5: احلامهم تزن والجبال.
6: ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
7: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
8: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
9: ما ابي احرجها زيادة.
2: سنين طويلة والذكريات تنبض الحياة.
10: يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان. ومثل ما تقول حكومتنا الرشيدة وقيادتنا في دولة الكويت بأن ما تتعرض له دولة الكويت هو انتهاك صارخ لسيادة هذا الوطن. والآن يعني حسب اللي قاعد نشوفه في تلفزيون دولة الكويت والأخبار اللي ناخذها من مصادرها أمانة، بأن البحرين العزيزة أيضا قاعد تعرض لاعتداءات آثمة، وأطلقوا صافرات الإنذار، وكل دول الخليج تدين بشدة هذه الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع. آمين. من كل شر ومكروه.
11: عسى الله يحفظ خليجنا، السعودية، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، البحرين والكويت، وكل من يسمع. اللهم احفظ أوطاننا واحفظ أجسادنا واحفظ بلادنا إن شاء الله من كل شر وسوء. نتمنى لكم السلامة على الطريق، وإن شاء الله يعني غدا الخميس راح تكون بنو راما في مراحب، يعني مجموعة
10: كل مساحات الحوار إن شاء الله راح تكون معانا يوم غد
11: إن شاء الله.
10: الخميس انت تقول لي الخميس كانت تحسسني بعد أسبوع.
11: الخميس
10: باكر
11: تخيل الأسبوع هذا مرة بسرعة. تبارك
10: انت سالفة الزواج هذه قاعد تفكر فيها؟
11: قاعد أفكر بسعود لما
10: طلعها من بالك
11: لما قال الاتصالات مثل المطر عليكم. الله أكبر، قل أعوذ بالباكر بيب لما ينقرفي.
10: بلاشك بلاشك يا سعود بلاشك.
11: وصلنا للختام. هذه تحيات مخرجنا عبد الوهاب. الصلاحات، إلى اللقاء،
10: مع السلامة.
2: اللهم ادم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.

0: ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

البارحة ساهر والدمع يجري، القلب حزن على فرق حبيبة. البارحة ساهر والدمع يجري، القلب حزن على فرق حبيبة. كريم يا بارق ينوض حدري، اللي سراب الغداري يبتدي به، اللي ضرب واديا خلاه يجري، عسى دروش البوادي ترتوي به، متخفيا لابس له بشت بدري، حسبي على البشت واللي غرني به، يا مدمج الساقين حالي منك مبري، بري النجاجير عيدانا صليبه، ابو قرون تغذى بالشمطري، مثل السفايف على كور نجيبه، ابو عيون الى دله خزري، ترمي بالاسباب ويل اللي تصيبه، ابو خديري يشادي نجم فجري، ولا القمر لانتهى يبغى مغيبه، ابو نهيد كما الفنجال زبري، ويمسع الثوب من حال عصيبه، يا ليتني عالم بالغيب ودري، عن غض الانهاد منه من نصيبه، من طاب لي من طاب لي طبت له، والكل يدري واللي تغلط

0: علينا وشنبيبة. البارحة سهر الدمع يجري، القلب حزنا على فرقى حبيبة. كريم يا بارق هنود حدر، اللي سراب الغداري يقتدي.
1: قدمت إذاعة

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير منبر يروي حكاية وطن.
1: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
0: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من واقع الحسام المهندي. فذرني وخلقي إنني لك شاكر، ولو حل بيتي نائيا عند ضرغدي. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. فأصبحت ذا مال كثير، وزارني بنون كرام سادة لمسودي. أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقدي. فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعضب رقيق الشفرتين مهندي. حسام إذا ما قمت منتصرا به، كفى العود منه البدء ليس بمعضدي. أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة، إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي. لطالما أحس الشاعر العربي منذ القديم أن الموت يفسد عليه الحياة، فروعه هذا الإحساس وغاله، وأن فراشة الحياة الآسرة الألوان التي يطاردها ليمسك بها تحوم فوق رأسه قليلا ثم تغيب، فكأن شيئا من أمرها وأمره لم يكن. وبهجة الحياة التي يشعر بها الشاعر بهجة مروعة، لأنها مسكونة بهاجس الفناء القريب، فلا شيء أقسى من أن يحس عاشق الحياة أن العمر آخذ في النفاذ، وأن النعيم طيف كرى يخاتله. فإذا فتح عينيه ليحققه لم يجد سوى الصمت الحزين. فالحياة لهو ولعب، إنها تلهيه، يلهى بها الإنسان ريثما يدركه الموت. لعل أبسط شكل من أشكال التصور طاف في ذهن الشاعر الجاهلي وهو يفكر في الموت، تصوره أن الموت سفر ذو اتجاه واحد، بدايته معروفة ونهايته مجهولة. إنه سفر الروح إلى عالم غامض، وبقاؤها في مستقرها البعيد عن الجسد وعن الأحياء. وإذا كانت البداوة قد فرضت على الحياة في العصر الجاهلي سفرا موصولا بسفر ورحلة تفضي إلى رحلة، فإن الرحلة الأخيرة لا سواها كانت تستوقف العقل وتحرضه على التأمل وتفضي به إلى الاستسلام، لأن الوقوف الطويل على باب الموت لم يمكن أحدا من رؤية ما وراء. ففيما الإلحاح والصد والرد، وفيما المجادلة والدار مغلقة والإغلاق ينتهي إلى الإخفاق.

لعمرك ما أمري علي بغمة، نهاري ولا ليلي علي بسرمدي، ويوم حبست النفس عند عراكه حفاظا على عوراته والتهدد، على موطن يخشى الفتى عنده الردى، متى تعترك فيه الفرائس ترعدي، وأصفر مضبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.

قد يخيل إلى المرء أن سفره مؤجل لا معجل، وأنه غير مقصود بنذر الموت الذي تحيط به من كل جانب، وأن الموت الذي أدرك غيره اليوم قد عفى عنه، وأن في الزمن فسحة، وهو في حقيقة الأمر غافل عن الحقيقة، لأن البعيد قد يقرب، ولأن الحياة طوقت الإنسان بحبل أوله في عنقه وآخره في يد الموت، والموت قادر على شد الحبل وخنق صاحبه في كل لحظة. لقد كان هم طرفة وليد أزمة الوجود البشري المرصود بالموت، فضخامة الموت وجبروته حقيقة ثابتة، وكل ما عدا ذلك شبح للحقيقة وطريق إلى الموت، وقد ظهرت هذه الأفكار خلال وصفه لناقته.

وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، أمون كألواح الأران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي، تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، قصة إعادة اكتشاف ريتشارد الثالث تعد من الحالات النادرة التي يتداخل فيها التاريخ السياسي مع علم الآثار والوراثة والطب الشرعي بشكل مباشر، إلى درجة أن الباحثين أنفسهم وصفوها بأنها قضية جنائية عمرها أكثر من 500 عام. لفهم أهميتها يجب العودة أولا إلى سياق القرن الخامس عشر في إنجلترا، حيث كانت البلاد تعيش حربا أهلية طويلة تعرف بحروب الوردتين، وصراع على العرش بين عائلتين مالكتين. ريتشارد الثالث اعتلى العرش عام 1483 ميلادية بعد سلسلة من الأحداث السياسية المعقدة، لكنه حكم لفترة قصيرة جدا انتهت في عام 1485 عندما قتل في معركة بوسورث. المصادر التاريخية تصفه بأنه آخر ملك إنجليزي يقتل في ساحة المعركة، وبعد موته دفن في مدينة ليستر داخل كنيسة كانت تعرف باسم دير غرايفرايرز. لكن بعد أقل من قرن ومع إصلاحات هنري الثامن الدينية في القرن السادس عشر تم تدمير العديد من الأديرة واختفى موقع القبر تماما من الذاكرة. الغريب أن الموقع ظل مفقودا حرفيا لقرون، حتى إن بعض المؤرخين في القرن التاسع عشر شككوا أصلا في مكان دفنه. ومع توسع مدينة ليستر الحديثة تحول المكان

كان مفترض إلى مناطق سكنية وتجارية، وفي النهاية أصبح في القرن العشرين عبارة عن موقف سيارات عادي، وهو من أكثر التفاصيل الطريفة في القضية. ملك إنجلترا الأخير في المعركة دفن تحت إسفلت مدينة حديثة دون أن يدري أحد.

في عام 2012 بدأت جامعة ليستر مشروعا أثريا بهدف البحث عن بقايا الدير المفقود، لكن الفريق لم يكن يتوقع أن يعثر على أي شيء مهم. المفاجأة حدثت عندما ظهرت عظام بشرية تحت موقف سيارات تابع لمجلس المدينة، وهنا بدأت واحدة من أغرب عمليات التحقيق العلمي في التاريخ. هل يمكن أن تكون هذه عظام ملك مفقود منذ 527 عاماً؟ من الناحية العلمية تم التعامل مع البقايا كأنها مسرح جريمة تاريخي. أجري تحليل شامل للعظام بما في ذلك الأشعة المقطعية وتحليل التشوهات العظمية ودراسة الإصابات. أحد أبرز الاكتشافات كان وجود انحناء واضح في العمود الفقري، لكن ليس بشكل الوحشي الذي صورته الدعاية السياسية لاحقا. فخلال حكم أسرة تيودور تم تشويه سمعة ريتشارد الثالث في الأدب والتاريخ، خصوصا في مسرحية ويليام شكسبير التي قدمته كحاكم شرير ومحدود جسديا بشكل مبالغ فيه.

0: عمق التاريخ.
1: لكن المفاجأة الأكبر جاءت من إصابات الجمجمة. الأشعة والتحليل العظمي أظهرت وجود ضربات متعددة عنيفة في الرأس، بعضها يشير إلى أن الخودة سحقت بالكامل، ما يتوافق مع وصف موته في ساحة المعركة. كما وجدت علامات على إصابات أخرى في الجسم، ما يدل على أنه فقد درعة أو تعرض لهجوم شديد في لحظاته الأخيرة. أما نقطة التحول الحقيقية فكانت تحليل الحمض النووي الDNA. العلماء استخدموا عينات من عظامه وقارنوها مع أحفاد في خط الأم المستمر لعائلته، من أبرزهم مايكل إبسويتش، وكانت النتيجة تطابقا جينيا قويا، وهو معتبر دليلا شبه قاطع على أن الرفات يعود فعلا إلى ريتشارد الثالث. هذه العملية أصبحت واحدة من أشهر تطبيقات علم الوراثة في علم الآثار.

من أغرب التفاصيل أن الهيكل العظمي كان يحمل علامة معركة أخيرة غير متوقعة، إصابات يبدو أنها حدثت بعد الموت، ما يشير إلى احتمال أن جثته تعرضت للإهانة أو التشويه بعد سقوطه، وهو أمر لم يكن غريبا في الحروب الملكية في العصور الوسطى، حيث كان يتم التعامل مع الجثث كرموز سياسية.

أما المعلومات الطريفة فهناك عدة جوانب لافتة. أولاً، فكرة أن ملكاً إنجليزياً مفقوداً منذ أكثر من 500 عام تم العثور عليه تحت موقف سيارات حديث، وهو ما أثار موجة من التعليقات الساخرة عالمياً، مثل أن التاريخ يمكن أن يدفن حرفياً تحت مواقف العصر الحديث.

بعد التأكد من الهوية، تمت إعادة دفنه رسمياً في عام 2015 داخل كاتدرائية ليستر في مراسم ملكية حضرها آلاف الأشخاص، وكأن التاريخ نفسه أعاد ترتيب العدالة بعد خمسة قرون. ثم تم إعادة بناء وجهه ثلاثياً باستخدام الجمجمة التي أظهرت أنه لم يكن يشبه صورة الشيطانية التي رسمها شكسبير، بل رجل بملامح طبيعية نسبياً، ما خلق جدلاً ثقافياً حول تشويه السمعة التاريخي الذي يمكن أن يستمر قروناً بسبب الأدب والسياسة.

ومن زاوية علمية أعمق تم استخدام تقنيات إضافية مثل تحليل النظائر الكيميائية في الأسنان والتي كشفت أنه نشأ في شرق إنجلترا، وتحليل التربة العظمية لتحديد نمط تغذيته والذي كان غنيا بالبروتين الحيواني وهو ما يتوافق مع نمط حياة الطبقة الملكية. القيمة الحقيقية لهذه القصة لا تكمن فقط في اكتشاف قبر المفقود، بل في أنها أثبتت أن التاريخ ليس ثابتا، فبفضل الDNA والأشعة المقطعية أصبح من الممكن إعادة فتح ملفات من القرن 15 وكأنها قضايا حديثة. وهكذا تحولت قصة ريتشارد الثالث من ملك منسي تحت موقف سيارات إلى واحدة من أهم انتصارات العلم الحديث في إعادة كتابة التاريخ بدقة أدق من أي مصدر مكتوب.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
3: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
4: إذاعة على الهواء.
3: بقايا الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي بين اللحظة وختها.

0: السيدة والسادة الركاب، سادة ولا بزعتر؟ هنا قائد الطائرة يرحب بكم من جديد، والحمد لله اجتزنا المطبات الأخيرة بسلام. واللي تعور تعور، قلتك لا تقوم. نتمنى ألا تكون التقلبات الجديدة قد أفسدت عليكم وجباتكم، خاصة وأن وجباتنا التي نقدمها على الطائرة 5 نجوم.
1: خمس نجوم، ضحكت من سرك، حتى ضحكت من سرك. أخ يا كابتن الفلس، أنت لو تطيح بيدي بس لا أوريك أنا نجوم القايلة.
0: نود إعلامكم بأن الطائرة ستتوقف اضطراريا.
1: الله لا يبارك فيك، تتوقف مرة واحدة.
0: قلت تتوقف. عفوا، قصدت ستهبط اضطراريا للتأكد من سلامة الأجهزة وهيكل الطائرة. لا تخترعون، واللي يرحم والديكم، هذا إجراء طبيعي. عموما هي فرصة تنزلوا من الطيارة، تمشون ريولكم شوي، وتسوون شوبينج إذا بخطركم. وين بننزل تسألون؟ لا تستعيلون على رأسكم، ويايكم بالحج.

0: بدي أشوف أستاذ. إيه الحمد لله، لفين الجرح؟ حاسس بدوار شيء؟
1: لا لا لا لا، حاسس بعوار، جرح بسيط بس. راسي طق بالسقف.
0: أوكي أوكي.
1: إيه طق بالسقف.
0: لما ننزل لازم تراجع طبيب المطار.
1: لا لا ما له داعي، ما أحتاج، شغلة بسيطة بس.
0: لا يعني ولو لازم نطمن عليك وعلى صحتك.
1: الله ما شاء الله عليك.
2: إيه سألت عنك العافية حبيبتي.
0: تحب تشرب ماي؟ شيء لتهدئة أعصابك أو راحة جسدك؟ عندنا بابونج.
2: لا مشكورة، خلاص مشكورة، ما أبي شيء، خلاص زين. هو
0: وانتي مدام خاطرك بشي بابونج؟
2: والله خاطري ب...
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ما نبي شيء، لو احتجنا نطلب. شكرا جزيلا.
0: مثل ما تحبوا.
2: حبتك عقربه، اوف ما بغت تمشي قطيعه.
1: انت ايش فيك؟ المره تأدي واجبها ومنتهى اللطف. لطيفه
2: لا عجبك البابونج؟
1: اوف
2: ما شاء الله
1: بابونج. يا بابونج ودي اعطيك اوبر. اوبر بابونج
2: وين رايح؟ وين بتتحرك
1: الحين؟ هدهد الوضع، اعطيني البنيه اغير له وبعدين ارجع الحمام.
2: ما يسوى، خلاص بننزل بعد شوي، وبعد هالكابتن هذا الغبر ما نأمن طباته الجديده اللي الحين بتكفخ فينا.
1: اول مره معاك حق.

0: لو سمحتي.
1: ايه تفضل.
0: عندكم بابونك؟
1: ايه عمي.
0: انا ماني عمك، انا استاذ. استاذ
2: طول بالك،
0: انا خاطري بواحد. انتو شباب تبون شيء؟
2: لا شكرا، قلاص ماي بس لو سمحتي.
1: حاضر عمي.
0: استاذ استاذ، شنو اللي قضوا عليه عمي؟ لازق بلسانك عمي.
1: ايه المعذره.
2: اقول يا استاذ الله يهديك. علامك ايش فيك؟ قلبك خضر مره واحده. عيل اقول يا استاذ ارقوم افتن.
0: نعم يا فندي.
2: تبيني اعلم امي عليك؟
0: تخوفني بامك؟ قول لي.
2: اكيد.
3: كنتوا مع المسلسل الاذاعي بين اللحظه واختها.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً.

0: الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وفر. لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها. إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فصل المقال في بيان الخجل والحياء. يوضح أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية دقائق النعوت الإنسانية، حيث يفصل بين انكسار المرء مما كان وارتداعه عما سيكون. ومن هنا يتجلى الفرق بين الخجل والحياء في أن الخجل أثر يظهر على الوجه من غم يلحق القلب عند ضياع حجة أو كشف ريبة، وهو مما تتغير به هيبة الإنسان. أما الحياء فهو الارتداع بقوة الخلق، لذا يقال يستحي أن يفعل ولا يقال يخجل أن يفعل، لأن الهيئة لا تتغير قبل الفعل، فالخجل يكون مما وقع والحياء يكون مما لم يقع، ليبقى الحياء سياجا للمرء قبل الزلل والخجل عبرة له بعد الأثر.
1: أزاهير العرب.
0: ثبات المبنى وتغير الدلالة في مثلثات قطرب. السبت والسبت والسبت. مثلثات قطرب بناء لغوي بديع ونسق لفظي رفيع، تآخت عبرها الحروف وافترقت فيها الدلالات بين فتح وكسر وضم، فتنوعت المعاني وثبتت المباني. أرسى قواعدها أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب، فرتبها ترتيبا محكما وساقها سياقا منسجما، وشهد لها بكلام العرب فغدت شاهدا على سعة العربية ودقة مسالكها ولطافة أسرارها. يقول محمد بن المستنير الشهير بقطرب: حمدت يوم السبت إذ جاء محدي السبت على نبات السبت في المهمه المستصعب، بالفتح يوم وإذا كسرته فهو الحذا، والضم نبت وغذا إذا نشا للربرب.
2: يا مولعا بالغضب والهجر والتجر

0: أقصر عن التعتب. بالفتح ماء كثرا والكسر حقد سترا والضم شخص ما درى شيئا ولم يجرب.
1: دقة البيان في التفريق بين المهين والمهين. تتجلى عظمة اللفظ القرآني في حركة تغير معنى وترسم وصفا دقيقا للحال، حيث يفصل البيان بين صفة الذات وأثر الفعل في نعوت الهوان. يفرق في لغة التنزيل الحكيم بين لفظين يشتركان في المبنى ويفترقان في المعنى، فأما مهين بفتح الميم فهو الوصف للضعيف الذليل في نفسه، كما في قوله تعالى بسورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. وأما مهين بضم الميم فهو اسم فاعل لمن يوقع الإهانة والذل بغيره، ومنه قوله عز وجل في سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. هكذا تميز اللغة العربية بدقة بين من حل به الذل وبين من أوقعه بالآخرين عبر تلك الفروق اللغوية.
2: أزاهير العرب.
1: الكآبة والحزن بين لوعة القلب ونطق الملامح. تأمل الفرق بين غصة الحنايا وذبول المحيا، فالحزن سر مكتوم

ينهش الروح في صمت بعيد. أما الكآبة فهي وشاية الملامح حين يفيض الوجد عن الصدر، ليظهر الحزن انكسارا في العين وشحوبا في الجسد. فالحزن شجن الخفاء، والكآبة نواح الملامح حين يغلبها العزاء. من روح تلك المعاني وإطارها يقول المتنبي: علينا لك الإسعاد إن كان نافعا بشق قلوب لا بشق جيوب، فرب كئيب ليس تندى جفونه، ورب كثير الدمع غير كئيب. ومن هنا جعل الشعراء من قوافيهم مشافي للأرواح، فإذا كانت الكآبة انكسارا يبدو على القسمات، فإن دواءها عند إيليا أبو ماضي يبدأ من تصالح المرء مع ذاته. فالحزن الكامن في النفس بغير جمال ينعكس كآبة تجعل الحياة عبئا ثقيلا. لذلك نادى بالتجمل الداخلي لينجلي ذلك الشحوب عن الوجه، فترى العين الوجود بهيا كما ينبغي أن يكون. وتجلى ذلك في أبياته الشعرية حين قال: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبء ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزولا، أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.

قصة مثل. إن الخصاص يرى في جوفها الرقم. في بساطة المظاهر قد تكمن جسامة المخابر، ومن بين الشقوق الضيقة تنبثق رؤى الأمور العظام. فلا تستصغرن أمرا، فلعل في طياته ما لا يحيط به بصر. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن الخصاص يرى في جوفها الرقم. والخصاص في اللغة هي تلك الفرجة الصغيرة أو الشق الضئيل بين الشيئين، أما الرقم فهو الداهية النكراء والأمر الجلل. والمعنى البليغ هنا أن الشق اليسير قد يكون نافذة لرؤية خطر محدق.

أمر عظيم كان مستورا، ولذا جاء هذا المثل ليضرب في كل موقف يرى فيه الشيء العظيم في جوف الشيء الحقير، وتنكشف فيه المساتير من أضيق المنافذ، فيقال عندها كما قالت العرب في أمثالها: إن الخصاص يرى في جوفها الرقم.

نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

شخصية من بلادي. عبد العزيز البابطين شاعر ومن رجال الأعمال المعروفين في الكويت، وله نشاط تجاري وصناعي بارز. أصدر ديوانه الأول بوح البوادي عام 1995. عمل عضوا في اللجنة الوطنية الكويتية لدعم التعليم، وكما أنه عضو في رابطة الأدباء في الكويت، له جهوده الواضحة في الميراث الثقافي. قام بدعم وتشجيع الحركة الثقافية والشعرية في الوطن العربي، كما أسس بعثة سعود البابطين للدراسات، وابتعث طلابا للدراسات في الخارج، وأسس جائزة للإبداع الشعري تحمل اسمه. عبد العزيز البابطين

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

التجاهل فن يقوم على حساب دقيق، فهو في ظاهره يمكن أن يبدو غباء أو غفلة، ولكن في الحقيقة حكمة والصبر وذكاء وتخطيط. ليست كل هفوة تحتاج إلى تدخل، وليست كل زلة أيضا يمكن التغاضي عنها. لذا فإن التغافل كما قلت يتوجب أن يضاف كمادة يسمى مهارات الحياة. الأم والأب المتغافلان عن الهفوات الصغيرة يكسبان أبناءهما على المدى الطويل أكثر من هؤلاء الذين لا يتركون شاردة ولا واردة إلا ويعاقبون عليها. هذا ينطبق أيضا على العلاقات. تذكر دائما وردد بينك وبين نفسك المثل الذين كنا نردده وحن

0: ونحن صغار. طنش تعش تنتعش.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: العالم اليوم بما فيه من أشخاص ومواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار، الجميع يبحث عن انتباهك، الجميع يرغب في أن تتابعه وتعطيه من وقتك. إذا تعلمت كيف ومتى تستخدم التجاهل، تكون قادر على معرفة المواقف والأحداث التي عليك التفاعل معها وإعطائها طاقتك، وفي نفس الوقت ستكتشف ما الذي يمتص جهدك ومالك وراحة بالك. إن كان الصمت يجذب الناس إليك، فإن التجاهل يبعد المستغلين والمتلاعبين من حولك. نريدك أولاً أن تسأل نفسك، هل تعرف شخصاً يستفزك بتصرفاته أو بكلامه لكنك لا تستطيع تجاهله؟ هل هناك موضوع ما يثير غضبك ولا تستطيع تجاهله؟ فكر في من هم الأشخاص الذين لا يضيفون لحياتك معنى ولكنك لا تستطيع تجاهلهم. إذا تذكرت هؤلاء الأشخاص وهذه المواضيع المزعجة، فكر الآن في المشاكل التي تسبب لك بها. هل كان بإمكانك تفادي هذه المشاكل لو استخدمت التجاهل؟ دعونا نتعرف معكم مستمعينا الكرام على أهم فوائد التجاهل. أولاً، تفادي المشاكل المجانية التي تأتي من أشخاص متلاعبين فارغين ومن أحداث نحن نتسبب فيها. ثانياً، ستعيش بشخصيتك الحقيقية، لأن التجاهل سيساعدك على تقبل الاختلاف وأن تظهر نفسك كما تريد أنت وليس كما يريد الآخرين منك. سنعيد تذكيرك هنا بمسألة رسم الحدود في بداية العلاقات، لأنك هنا ستوضح للطرف الآخر أياً كان ما يجب أن يحترمه ومن ضمنها شخصيتك، وأيضاً أنت عليك احترام شخصيته. ثالثاً، استرجع السيطرة على حياتك، لأنه مهما بدا لك الحدث صغيراً أو تافهاً، ما لم تتجاهله فأنت تحت سيطرته، لأن تفكيرك منصب باتجاهه. ستجعل نفسك لعبة لما لا تتجاهله. القاعدة الرئيسية تقول ما تركز عليه يزداد ويكبر. ما الذي عليك تجاهله؟
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: التعاطف الغبي. الأشخاص والأشياء التي تتعاطف معها مجانا دون مصلحة شخصية ابتعد عنها. نقص الذكاء العاطفي يوقعك في فقر التعاطف مع كل من هب ودب. صحيح التعاطف صفة نبيلة، ولكن يجب استخدامها في وقتها المناسب. ثانيا، طوارئ الآخرين. الاتصالات المتأخرة والزيارات المفاجئة، هذه دلالات على طوارئ الآخرين، واستعجالهم لك ليست لك صلة بها. لماذا قد يتصل بك صديقك ولم تتحدث معه لثلاثة أشهر، ثم يطلب منك سلفا ماليا، أو يطلب منك توصيله لمكان ما، أو تقضي له غرضا ما؟ هل حياتك فارغة؟ هل أنت جالس تنتظر أن

0: تفاعل مع حياة الآخرين وتكون مفعولا به بدلا أن تكون فاعلا في حياتك؟ ما هو مستعجل للطرف الآخر ليس بالضرورة أن يكون مستعجلا لك أنت، فانتبه وتجاهل طوارئ الآخرين المتعبة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: منطقة تحكم الآخر. في العلاقات الثنائية لكل طرف منطقة تحكم خاصة به. أنت لديك منطقتك الخاصة، وهو لديه منطقته الخاصة. هذه الأخيرة عليك تجاهلها، لأنك غير مسيطر عليها. أنت لا تتحكم في نية هذا الآخر تجاهك وما الذي يفكر فيه من ناحيتك. لا تجتهد في فهم منطقة تحكم الآخر، لأن هذا يأخذ منطقتك ويجعلك تقع في فخ آخر، وهو محاولة الشرح. كم من شخص في محيطك تعرف أنه أحمق أو قليل الذكاء أو حتى يدعي الغباء؟ هذه من علامات المتلاعبين، تحاول أنت أن تنزل من مستواك لتشرح له. لماذا؟ عليك بتجاهل الأغبياء وحماية نفسك لكي لا تتعرض لخديعة التلاعب.
2: رقة الكلمة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: ما الذي سيحدث حين تبدأ بممارسة فن التجاهل؟ حين تبدأ في تطبيق التجاهل، تجاهل الأشخاص المسيئين، المواقف التافهة، العواطف الكذابة، ستشعر كأنك فقدت السيطرة على جزء من حياتك، وكأن هناك اختلال في التوازن. هذه المسألة فقط تحتاج للتعود، لأن الشخص الذي استنفذ طاقتك، ما الذي ستفقده إن تجاهلته؟ لا شيء، على العكس تماما، ستربح الكثير، ستربح نفسك أولا. إن وجدت شعور فقدان التوازن أو الخوف من فقدان السيطرة يغلب عليك، تعلم أن تجلس لوحدك. لا بأس بإمضاء دقائق أو ساعات مع نفسك حتى تتعود. الصمت، رسوم الحدود، فن التجاهل، كلها مهارات عليك أن تستثمر وقتك ومالك وجهدك لاكتسابها، ليس من أجل الآخرين، إنما من أجلك، لكي تعيش حياة طيبة مع أشخاص يستحقون تواجدك حولهم.
2: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة، لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد، تحياتي محدثكم في هذه الحلقة نواف النومس، وكذلك التحية للزميلة حنين البدر، والتحية الكبرى لحبيب الشعلان مخرجنا، يدعوكم للمتابعة من الآن وحتى الواحدة ظهرا. مستمعينا، في أحدث التطورات على الأرض، تجددت الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد المخاوف بشأن السلامة والأمن، وذلك بعد أن استهدفت طهران ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية، وتعرض ناقلة نفط خام أخرى ترفع العلم السعودي لأضرار في مضيق هرمز.

وفي أعقاب ذلك أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات نفط وغاز على الأقل تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز بعد تجدد الهجمات في الممر المائي الاستراتيجي، ما أجبر هذه الناقلات على تغيير مسارها ورفع السلطات البحرية مستوى التهديد للسفن العابرة للمضيق إلى شديد. أدت هذه التطورات مستمعينا الكرام إلى رفع أسعار النفط لأكثر من 5% على الفور، وسط القلق المتزايد من المستثمرين بأن يلجأ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة وسط مستويات مرتفعة من التضخم. أما على الصعيد المحلي، فقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، منوهة في بيان صحفي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي تداولات لسوق بورصة الكويت، فقد تباينت المؤشرات الرئيسية في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم الأربعاء تأثرا بالهجمات المعادية، حيث تراجع مؤشر السوق الأول والعام بنصف النقطة وربع النقطة في المئة على التوالي، بينما نما الرئيسي 50 ب19 نقطة في المئة، وكذلك الرئيسي ب14 نقطة في المئة. وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 5,290,000 دينار، وزعت على 23,050,000 سهم، وبتنفيذ 1,079 صفقة. شهدت الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها التأمين ب3.19 نقطة في المئة، بينما تراجعت 6 قطاعات أخرى في مقدمتها الرعاية الصحية ب3.17 نقطة في المئة، مع استقرار لقطاع منافع. كما شهدت الجلسة ارتفاع 9.39 سهما على رأسها الخليج التأمين بواقع 8.13 نقطة في المئة، بل 0.5 نقطة في المئة، فيما تراجع السعر 48 سهما، تقدمها سهم ميدان 4.19 نقطة في المئة، واستقر السعر 23 سهما.

أما الآن مستمعي الكرام نستعرض معكم أبرز وأهم إعلانات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أعلنت شركة بورصة الكويت أن تقرير البورصة للتغير في الإفصاح كشف اليوم عن وجود تغير في هيكل ملكية ثلاث شركات مدرجة. ووفق بيان للبورصة تمثل التغير الأول في رفع مساهمة مجموعة نزار عبد الرزاق القرطاس، شركة الرغد والمنار العقارية، وشركة فرص المملكة للتجارة العامة والمقاولات غير المباشرة في شركة الوطنية للتنظيف من 10.87% إلى 12.62%. وتمثل التغير الثاني في نمو مساهمة شركة الاستثمارات الوطنية المباشرة وغير المباشرة في شركة أسيكو للصناعات إلى 11.78% بدلا من الحصة السابقة البالغة 11.25%. أما التغير الثالث فقد تمثل في خفض مساهمة مجموعة شركة مجموعة الامتياز القابضة، شركة أسواق للأسواق المركزية، وشركة الامتياز الأولى القابضة غير المباشرة في شركة الكويتية العقارية القابضة من 18.2% إلى 17.63%.

أعلنت شركة البورصة أن مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند كويت وافق على إبرام مذكرة تفاهم لدراسة فرصة الاستحواذ على شركة الغنائم الصناعية، والتي تشمل ترخيص مصنع في نشاط الإسمنت داخل الكويت، مصنع إسمنت طارق لطحن وتعبئة الإسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم. ونوهت إسمنت بورتلاند في بيانها للبورصة بأنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي، وذلك دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. أخيرا مستمعينا الكرام، أعلنت شركة البورصة عن التعامل

لشخص مطلع على أسهم شركة الكويتية للمنتزهات، وبحسب بيان البورصة تم التعامل من خلال نقل شركة المتاجرة العقارية ملكية بنحو 1,460,000 سهم في منتزهات يوم 7 يوليو 2026 من محفظة غير مباشرة إلى ملكية مباشرة، ليصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي إلى 5,680,000 سهم.

0: أما الآن مستمعي الكرام، ننتقل بكم من الشأن المحلي إلى الشأن الخليجي، تحديدا الإمارات وتحديدا أكثر السوق أبوظبي ودبي. ورحب من هناك وعلى الطرف الآخر بالهاتف بالزميل هاشم المحمد. أستاذ هاشم، مساء الخير.
1: مساك الله بالخير بيوسف، يعطيكم العافية والسادة المستمعين،
0: حياك الله
1: يا
0: معنا في
1: مرحبا
0: هذا
1: بكم.
0: اللقاء. أود أن نسمع والمستمعين عن أبرز التفاصيل والمستجدات للسوقين دبي وأبوظبي.
1: نعم، رحب بكم من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. أقول لكم رسالتي الأسبوعية عن أعمال سوقي أبو ظبي ودبي الماليين، بعد كان في مرحلة صعود أعتقد خلال بداية الأسبوع، لكن حالة الحذر اللي فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة اليوم أعتقد انعكست على أداء الأسهم. رغم ذلك لأن السيولة وصلت تقريبا في السوقين 1.5 مليار، وشهدت تراجعات متفاوتة، والأنظار أنظار المستثمرين توجهت إلى تقليص المخاطر وسط ضغوط بيعية على السهم القيادية. مؤشر أبو ظبي هبط بنسبة أقل من 1، نقدر نقول 1%، إلى الآن يعني مسجلة 9869 نقطة، 900 مليون أو قريب المليار. تراجع سهم ألفا أبوظبي 1%، وصل إلى 8 دراهم و18 فلس. الدار العقارية 0.7%، 8 دراهم وفلس، وأدنى للتوزيع 0.5%، مسجل 3 دراهم و95 فلس. أيضا مصرف أبو ظبي الإسلامي متراجع 1.2 ومسجل 21 درهم. بنك أبو ظبي التجاري مسجل 15 درهم، تراجع 0.4%. أيضا بنك أبو ظبي الأول 1.35%، مسجل 17 درهم و58 فلس. أيضا تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.97% و 6035 نقطة. السيولة إلى الآن تقريبا 622 مليون درهم. سهم عمار العقارية متراجع 1.3%، مسجل 11.9 درهم. عمار للتطوير أيضا متراجع 0.3% ومسجل 13.96 درهم. دول الاتصالات 1.4 متراجع، مسجل 12 درهم. طلبات 3.2%. طبعا يعني رغم ذلك ان سوق دبي شهد تنفيذ صفقات كبيره على سهم اتحاد انرجي بقيمه 131 مليون درهم توزعت على 44.9 مليون سهم، وتم تنفيذ صفقه بقيمه 67.3 مليون درهم توزعت على 23.2 مليون سهم بسعر درهمين و9 فلوس للسهم، وصفقة أخرى بقيمة 63.8 مليون درهم على عدد 21.7 مليون سهم بسعر درهمين و94 فلس للسهم. هذا بالنسبة لي ملخص أعمال سوق أبو ظبي ودبي الماليين. في عندي بعض الأخبار اللي
0: نسمع منك
1: تخص الله يعطيك الصحة والعافية. خلينا نقول الخبر الأبرز اللي هو دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مراكز الاستثمار في العالم، بعد ما حافظت على المركز التاسع عالميا والأول في منطقة الشرق الأوسط من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025. الاستثمارات المستقطبة وصلت 48 مليار دولار مقارنة مع 46 مليار دولار في 2024، وفقا لتقارير الاستثمار التقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد. أيضا تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها بين الدول الأكثر جاهزين لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر شبكات الجيل الخامس، وصنفها تقرير حديث صادر عن شركة أوكلا ضمن الفئة العالمية الأولى من حيث استجابة الشبكات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

0: أيضا الحساب التجاري في الإمارات بلغ في 2025 نحو 300 مليار درهم، أو ما نسبته 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، اللي يقارن 319.0 درهم أو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، حيث استمر الحساب الجاري بتحقيق فائض ضمن مستويات مريحة، بمعنى الصادرات كانت أكثر من الواردات في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم أخي،
1: نعم، الله يعطيك العافية على هذه الأخبار وهذا الموجز الملخص لأداء الأسواق الإماراتية تحديدا دبي وأبوظبي. لدي تساؤل أنت كرمت، وهو ماذا عن نتائج النصف الأول ونحن قد يعني دخلنا في الربع الثالث من العام؟ هل بدأ شيء لديك من النتائج أو الإعلان، وهل كانت إيجابية أم غير إيجابية؟
0: أعتقد هي هذا الأسبوع الأول من يوليو الإعلان راح يكون إن شاء الله خلال الفترة هذه إن شاء الله، وراح تعكس نظرة المستثمرين للسوق والأداء، وأعتقد راح يكون أو النتائج تكون جيدة أو ممتازة. لم نستبق هذه الأحداث، الكثير من الشركات قامت بأداء جيد خلال الفترة الماضية، وشاهدنا الارتفاعات في السوقين، سوق أبو ظبي ودبي الماليين، والنتائج تتحدث يمكن اليوم بس الوضع الجيوسياسي المتقلب يمكن هو اللي يعني ساده الحذر في الاسواق، ولكن خلال الايام الاسبوع الجاي ان شاء الله، احنا في نهايه هذا الاسبوع طبعا، احنا يوم الجمعه مثل ما تعرف هوي بيوسف شغالين، والاثنين هو مطلع العمل في الأسبوع القادم.
1: نعم.
0: فبالتالي أعتقد راح تكون في نتائج إيجابية ومطمئنة للمستثمرين بشكل عام، والأسواق راح يعني ممكن نقول تنفس صعداء وإيجابية إن شاء الله بالتالي.
1: بإذن الله. هناك أحدث أبرز التطورات الاقتصادية لديكم أستاذ هاشم، هو توقيع شركة أدنوك اتفاقية تعاون استراتيجية مع أكبر الشركات اليابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج لقطاع الطاقة وبالأخص توريد الغاز الطبيعي المسال. هل لديك تفاصيل عن هذا المشروع؟ كيف سيتم التأقلم خاصة مع الظروف التي استجدت الآن وأنها تلوح ربما تعود كما كانت؟
0: مثل ما تعرف أدنوك بيوسف واحدة من الشركات الكبيرة في قطاع النفط والغاز في المنطقة. بالإضافة إلى هذا الخبر، خليني أعطيك خبر ثاني. أدنوك للتوزيع واحدة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي الأوراق المالية، وتحت تعمل تحت أدنوك الرئيسية، أنها أبرمت اتفاقية مع شيل في جنوب أفريقيا مع ساوث أفريكا هولدينغ، استحوذت على كامل رأس مال شركة شيل دون ستريم جنوب أفريقيا. القيمة التقدير الاستحواذ مليار دولار، على أساس استحواذ على 100% من رأس المال، يعني راح تستحوذ على 580 محطة وقود في جنوب أفريقيا. فبالتالي يعني في استثمار قوي، في نظرة خارجية، توجه الأسواق واعدة جديدة خارج النطاق اللي المعتادة
1: المحلي،
0: نعم. المحلي أو الإقليمي. فبالتالي أدرك دائما تسعى لبعض الكثير من الاتفاقيات الخارج النطاق المحلي مثل ما ذكرت، وأيضا هناك أيضا أدنوك أبرمت اتفاق توريد الغاز المسال لليابان ل 15 عام. هذه من أمس واليوم في أخبار متداولة، ثلاث أربع أخبار قوية للشركة الرائدة، واحدة من البراندات العالمية اللي رسخت إمكانتها خلال الخمس أو العشر سنوات الماضية كواحدة من البراندات العالمية في قطاع النفط والغاز. فبالتالي ليس بغريب على هذه الشركة أنها تعقد اتفاقات او تستحوذ او ما شابه ذلك على مستوى العالم.
1: الاستاذ هاشم محمد من السوق الاماراتيه، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية عمليات بيع النفط الإيراني فور تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران وعودة هجمات طهران على ناقلات نفط وغاز في مضيق هرمز، في خطوة تعرض اتفاق السلام الهش بين واشنطن وطهران للخطر.

0: عن إلى التقرير التالي الذي يفصل هذا الخبر.
1: بعد تعرض 3 سفن من بينها ناقلة غاز قطرية وناقلة نفط سعودية لهجمات في مضيق هرمز، مع تهديدات إيران المستمرة بعدم عبور السفن في الممر الاستراتيجي إلا بشروطها، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا كان يسمح ببيع النفط الإيراني، في خطوة ستسهم في تعريض اتفاق السلام الهش بين واشنطن وطهران للخطر. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن أي معاملات جديدة للنفط الإيراني لا يجوز أن تتم في 7 يوليو أو بعده، وذلك بعد أن كانت نسخة سابقة من الترخيص قد صدرت في أعقاب اتفاق السلام المؤقت وسمحت بالمعاملات لمدة 60 يوما حتى 21 أغسطس المقبل. من جانبها قفزت أسعار النفط عقب القرار الأمريكي بوقف بيع النفط الإيراني ليصعد على إثره خام برنت فوق حاجز 75 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى نحو 72 دولارا للبرميل بعد التسوية. وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إن إيران لن تحصل على فوائد اتفاقها مع الولايات المتحدة إلا إذا أظهرت سلوكا جيدا، مضيفا أن تصرفات طهران في مضيق هرمز غير مقبولة وستواجه عواقب. وحلل مراقبون الوضع بأن عودة الأعمال العدائية وتجدد التهديدات لتدفقات الطاقة عبر المضيق المائي الحيوي مرة أخرى قد تؤدي إلى دفع السوق العالمية إلى موجة جديدة من التقلبات. ظهر ذلك جليا عندما لامست أسعار خام برنت ذروة قرب 125 دولارا للبرميل في أواخر أبريل الماضي، لكنها عادت باتجاه مستويات ما قبل الصراع في الشرق الأوسط هذا الشهر مع تزايد مؤشرات التعافي. وعلى الرغم من هذه التصعيدات، شهدت بعض السفن تعبر مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حتى بعدما تركت سلسلة الضربات على ناقلات النفط والغاز ملاك السفن يكافحون لتقييم مخاطر العمل في الممر المائي الحيوي. أما النفط الإيراني فقد تركت عشرات الملايين من براميله المحملة على الناقلات في حالة ترقب بعدما ألغت الولايات المتحدة الإعفاء الذي كان يسمح لطهران ببيع كميات الخام.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا إلى السوق الكويتي الذي هو في المنطقة الحمراء بتراجع وكسر حاجز 8700، وصل إلى 8652 قبل ربع ساعة من الآن بتراجع نقطة تقريبا في المئة، والضغوط البيعية أكثر منها شرائية. السيولة تصل إلى 70 مليون دينار، وهي سيولة بيعية، سيولة نقدية بيعية. ماذا عن هذه الجلسة، وهل هذا التفاعل السريع بتجدد المواجهات بين إيران وأمريكا هو ما ألقى بظلاله على الأداء؟ أتساءل وأسئلة أخرى أطرحها على ضيف الكريم الذي أرحب به على الطرف الآخر من الهاتف بالمستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي مساء الخير.
2: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، وحفظ الله الكويت من كل مكروه.
0: اللهم أمين. حياك الله أستاذ مجدي. أتساءل عن هذه الجلسة علما بأن الجلسات التي مضت لم تكن يعني أفضل حالا، لكن هذه الجلسة يبدو أنها تعمق أكثر مما سبق من الجلسات.
2: الحقيقة أن جلسات الماضية يعني كانت جلسات نستطيع القول بأنها كانت متزنة، بمعنى أن الانخفاض فيها كان قد توقف إلى حد ما، وجدنا أن جلسة كانت مرتفعة بحوالي 41 نقطة ثم انخفاض جلسة أمس 5 نقاط، لكن اليوم نجد أن السوق مع تلك الأخبار الجيوسياسية وتصاعدها وضرب بعض السفن في مضيق هرمز، وأيضا التصريح الذي صرحه الرئيس ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت وأنه لا يود أن يستمر في تفاوضات وأن وقت التفاوض مع الإيرانيين قد انتهى. هذا التصريح هو تصريح قوي وتصريح لابد أن يكون له تأثيراته، وأعتقد أن الأمور عندما نستمع إلى مثل هذه التصريحات ولمثل هذه التصرفات وإلى بعض إلقاء الصواريخ والمسيرات، هذا الأمر يعني يعطي أو يلقي بظلال كثيفة على مصداقية الحلول التي تطرح ومصداقية المفاوضات من الأساس، وأنها تنتهي إلى الاتجاه المفترض.

0: أن يكون، وهو حل ووجود السلام. لكن عندما نرى مثل هذه الأمور، فإن أكثر الذين يتعاملون مع الأسهم والأصول المختلفة لابد وأن يتوجسوا، وهو ما رأيناه اليوم في جلسة اليوم، انخفاض في المؤشرات واللون الأحمر يكتسي السوق برمته. ستبحث عن كم سهم من الأسهم التي ارتفعت بعض الشيء، ولكن الانخفاض كان هو سيد الموقف، اللون الأحمر مسيطرا، والسيولة أيضا التي تدخل السوق ربما تصل إلى مستويات جلسة الأمس كانت 72 مليون دولار، أعتقد أنها ربما تصل إلى أكثر من هذا مع الفترة الأخيرة من السوق. وهذا الأمر يرجع إلى أن كل أو معظم الذين يقومون بعمليات البيع يحتفظون بالسيولة، بدليل أن حجم الشراء لا يتجاوز 30% من إجمالي السيولة، وهو يعبر تماما عن تخوف المتداولين، وأن الاحتفاظ بالسيولة هو الأفضل بالنسبة للمتداول.
1: نعم، تفضلت أستاذ مجدي بأن الجلسات السابقة ليست سيئة بالحد الذي ممكن أن تكون عليه بمثل هذه الجلسة لهذا اليوم، لكن وهناك ارتفاعات شهدتها بعض الجلسات ومن ثم بعض التراجعات، لكن ما قصدت بأنها ليست أفضل حالا بأن يعني السيولة كانت متواضعة، وأن 100 مليون دينار التي كنا فيها في الربع الثاني وفي أواخر الربع الثاني قد فقدناها لكثير من الجلسات. نحن الآن في الربع الثالث، على وقع هذه الجلسات وهذه الطريقة وهذا السلوك، البيع ومن ثم الارتفاع قليلا والعودة للبيع لما تم كسبه من ارتفاع، هذا النهج الآن دخلنا في مسألة الأوضاع الجيوسياسية، بهذين الشيئين أو هذين العاملين ما الذي يمكن أن يقرأ الجلسات القادمة؟
0: الحقيقة أن الرؤية حتى الآن غير واضحة، وعندما نقول أنها غير واضحة فهذا يعني ويعبر تماما عن انخفاض مؤشرات الشراء. عندما تكون الرؤية واضحة والأمور إلى حد كبير مستتبة، ستجد أن معدلات الشراء لابد وأن تزداد. هذا الأمر يعبر عنه معدلات الشراء المنخفضة، عندما تحدث عن 30% من إجمالي السيولة التي تتم عمليات شرائية، هذا يعني أن هناك 70% من المبيعات تحتفظ بصورة سيولة، وعندما تحتفظ بالسيولة هذا يعطي مؤشرا على حالة عدم الاستقرار، التردد في الشراء. الاحتفاظ بالسيولة أفضل من أي شيء آخر، تخوفا من انخفاضه. أيضا هناك عمليات شرائية انتقائية، تجد أن بعض المتداولين يقومون بعمليات شراء انتقائي، على الرغم من أننا نعلم تماما أننا في فترة بعد فترة ليس ببعيدة، أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ستجد أن النتائج المالية ستظهر. هذه الأمور المالية والأرباح والنتائج المالية مع التردد وعمليات التأثير النفسي على المتداول يجعله يختار الإبقاء على السيولة لديه وليس دخول في عمليات شرائية حالية. طيب. وبالتالي نأمل أن تستقر الأمور سريعا، لأن هذا أمر نأمل أن يتغير الشكل وتعود الأمور إلى الاستقرار، وهو الأمر المطلوب.
1: أول ما أعلن عن الهدنة انتعش السوق، أو رأينا رد الفعل مباشرة على السوق، لكن لم ننعم بأن تطول الهدنة وعادت الأمور، يبدو أنها ستعود حسب الأجواء والأخبار التي نطالعها. لكن ما قصدت أستاذ مجدي بأن لم نشهد أو لم يشهد السوق تلك الجلسات الطويلة في اللون الأخضر والارتفاعات الكثيرة على وقع الهدنة، الآن نحن ندخل الأجواء المضطربة مرة أخرى، هل تتوقع أن تعود نفس الأجواء؟ هل مسألة الترقب ستزداد كما كانت موجودة قبل الهدنة؟
0: أعتقد أن الأمور قبل الهدنة كانت ملتهبة أكثر كثيرا من الوضع الحالي، وكانت هناك عمليات حربية، بمعنى عمليات حربية، وأن هناك حربا قائمة، وأن هناك تبادل للنيران، إذن كانت الأجواء مختلفة. الفترة الحالية التي نعيشها الآن هي التي عشناها متوقعين أن تستمر حالة الهدوء وأن يكون هناك استقرار طويل الأمد، ومن ثم عادت مرة أخرى عمليات شرائية. ولكن عندما تجد أنه بين الحين والآخر تجد

0: تصرفا طائشا يحدث وتجد عمليات تتم. إذا هذه العمليات عندما تتم تعطيك انطباعا بأن هذه الهدنة هشة، وأن القاعدة التي تتم أو القاعدة التي تتم عليها التفاوض ليست الثقة متوفرة فيها بنسبة 100%. ومن ثم نجد أن المتداول أصبح الآن أكثر حرصا وأكثر تخوفا، وهو ما يدفعه إلى الاحتفاظ بالسيولة أو الاتجاه لشراء أمور أخرى أو الدخول في أصول أخرى. وفي كل الأحوال هذه الحالة من الاضطراب أو عدم الاستقرار النفسي ينعكس مباشرة على الاستثمار بصفة عامة. وأيضا عندما يلقي هذه الأحوال وتلك الأمور على معدلات التضخم وعلى ارتفاعات في أسعار النفط وعلى توقعات بأن الفائدة سوف تتم أو ترتفع أو أمور كثيرة جدا تجعل الرؤية ضبابية، والرؤية الضبابية تجعل القرار الأفضل هو التوقف عن الصيد، لأنك عندما تصطاد في الضباب لن تستطيع أن تصيب الهدف بشكل أو بآخر.
1: وصف ينم عن الحالة التي تعيشها الجلسات بما فيها جلسة اليوم التي يعني عقبت ما حدث فجر هذا اليوم. حفظ الله الكويت وشعبه من كل مكروه. الأستاذ بجدي صبري المستشار المالي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم أنتم كذلك على كرم المتابعة. وصلنا للختام، نلتقي في الغد بمشيئة الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. عقب انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم الموقع مع إيران لإنهاء الصراع انتهت. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول إن الضربات الأمريكية لإيران بالغة الضرورة. الرئيس اللبناني ورئيس وزراءه يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في لبنان. البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية. حلف شمال الأطلسي يعقد قمته 36 في أنقرة، وأمينه العام يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بالكامل بالحلف. سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف، وأوكرانيا تستهدف

أسطول الظل. مصدر دبلوماسي يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة لإنهاء الحرب على أوكرانيا. رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا أن جزيرة غرينلاند ليست للبيع. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيدتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم عدد صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح، ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. وقال العطوان في بيان للوزارة أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار الجاهزية المستمر والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان الآثم خلال الساعات القليلة الماضية، ولم يؤثر على استمرارية خدمات الوزارة. وباشرت فرق الطوارئ عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنين والمقيمين على أرضها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية مجددا في بيان أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة اليوم، وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. وفي ردود الفعل على الهجمات الآثمة، دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت معتبرة إياها انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. الرياض. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية

إقليمي لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وأشار البديوي إلى أن هذه الهجمات تمثل اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي على تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما. الدوحة. دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعيات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم مما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. القاهرة. دانت مصر اليوم بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار منطقة الخليج وتصعيدا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة. وعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، مشددة على رفض مصر الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة مجددا، بل مجددة الدعوة إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار. كما جدد البيان الموقف المصري بعدم وجود أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج العربي الشقيقة والتي يعد أمنها واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بأسرها، ومن ثم لا يمكن التسامح معها. بروكسل. وصفت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت بأنها غير مقبولة، وقالت إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجرون الاثنين المقبل محادثات مع نظرائهم في دول الخليج لبحث سبل الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. واعتبرت كالاس أن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلا والرامية إلى إنهاء الحرب. وإلى البحرين، حيث أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الأنذار ودعت المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. جاء ذلك فيما أعلن تلفزيون البحرين أن الدفاعات الجوية دمرت اعتداءات إيرانية في سماء المملكة. ونتحول إلى جديد التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت. وأضاف ترامب في تصريحات قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي الناتو أنه لا يرغب في التعامل مع طهران، مشيرا إلى أن واشنطن أهدرت الكثير من الوقت مع إيران وأنها يجب عليها القيام بعملها. على الصعيد الميداني، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران وأنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها. وذكرت القيادة المركزية في بيان أن الهجمات استهدفت أنظمة دفاع جوية إيرانية وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية وقدرات صواريخ مضادة للسفن وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز وبالقرب منه، بهدف إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية التي تمر عبر الممر التجاري الدولي.
وأضاف سنتكوم أن القوات الأمريكية ستظل على

رهبة الاستعداد لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم الامتثال لبنوده. قال مسؤول أمريكي لأوكسيوس أن الرئيس دونالد ترامب وافق على الضربات الجديدة ضد إيران وأصدر الأمر بتنفيذها أثناء وجوده في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو ردا على هجوم إيران على سفن مدنية.

المفاوضات مع طهران ستستمر رغم التصعيد الأخير في مضيق هرمز والضربات العسكرية المتبادلة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل المفاوضات مع إيران، في إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر التصعيد العسكري بديلا عن المسار السياسي بل وسيلة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. بالمقابل أعلن مسؤول إيراني أن قاعدتين عسكريتين في محافظة بوشهر جنوبا تعرضتا لاستهداف صباح اليوم، فيما قتل أحد عناصر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في جنوب غرب إيران. وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قال رئيس الوزراء الهولندي روبن نيتن اليوم إنه من الضروري إظهار رفض أي انتهاك من طهران لوقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط. وأضاف يتن لصحفيين قبيل قمة قادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أنه يجب ممارسة أقصى قدر من الضغوط الدبلوماسي لضمان استمرار المفاوضات والتوصل إلى حل. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روت اليوم أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. وقال روت للصحفيين في أنقرة إن إيران تنتهك وقف إطلاق النار بهجماتها على السفن التجارية، مما يجعل الرد الأمريكي بقوة أمرا مهما وضروريا للغاية. وأضاف روت أنه يتوقع من الحلفاء اليوم التأكيد في قمة الناتو على ضرورة ألا تمتلك إيران قدرة نووية أبدا، وعلى ضرورة فتح مضيق هرمز بالكامل. بكين، أكدت الصين اليوم أن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أي من الطرفين، وأن الوسائل العسكرية لا تستطيع حل المشاكل الأساسية. ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة وحل خلافاتهما عبر الحوار والتفاوض وتجنب اللجوء إلى القوة. وفي تطور ذي صلة، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل مؤقت، واصفة بما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه غير مقبول على الإطلاق. وفي الشأن اللبناني، أكد البيت الأبيض أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيقوم بزيارة إلى واشنطن في 21 من شهر يوليو الجاري. من جانبه، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى الرئيس جوزيف عون لزيارة العاصمة الأمريكية، قائلة أن الدعوة تعكس متانة الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية، وتشكل فرصة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه. في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس وزراءه نواف سلام ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراء في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في لبنان. وقال عون وسلام إن العمل جار على فتح الطرق وإزالة الأنقاض وتأهيل البنى التحتية بما يسهل عودة السكان إلى المناطق المتضررة. دبلن، أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في وقت تمضي دبلن قدما نحو تبني أحد لأكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددا في هذا الصدد. وينص هذا التشريع على منع استيراد السلع من مستوطنات إسرائيلية معينة تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا، وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة. توقد اليوم قمة حلف شمال الأطلسي 36 بمشاركة قادة من 32 دولة، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يهدف قادة الدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي الناتو خلال القمة إلى إقناع الرئيس الأمريكي بتجديد التزامه تجاه الحلف العسكري بعدما عاد إشعال خلافاته مع الحلفاء بشأن حرب إيران وملف غرينلاند.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا.

أن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بالحلف، وذلك ردا على سؤال بشأن الانتقادات المتكررة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للناتو. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث هزت سلسلة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم روسي جديد استخدمت فيه موسكو صواريخ باليستية تزامنا مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا، وسط تحذيرات متزايدة من تراجع قدرة أوكرانيا على مواجهة تلك الصواريخ. أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية تكثيف عملياتها لعزل شبه جزيرة القرم، إذ هاجمت طائراتها المسيرة خلال اليومين الماضيين 12 ناقلة لوقود تابعة لأسطول الظل الروسي والتي كانت متجهة إلى القرم. وأفاد سلاح المسيرات الأوكراني بأن الضربات استهدفت 8 سفن خاضعة للعقوبات في بحر أزوف. أفاد مصدر دبلوماسي أن ستيف ووتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ورجل الأعمال الأمريكي جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب قد يزوران العاصمة الروسية موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة لإنهاء الحرب على أوكرانيا. وعودة إلى أنقرة، حيث أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريتسكين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي اليوم أن غرينلاند ليست للبيع، وذلك بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن غرينلاند ينبغي أن تخضع لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. سيدتي وسادتي، في ختام هذه الجولة وهذه النشرة ليكم إعادة لموجزها، وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. عقب انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول إن الضربات الأمريكية لإيران بالغة الضرورة. الرئيس اللبناني ورئيس وزراء يؤكدان بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في لبنان. البرلمان الأيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية. حلف شمال الأطلسي يعقد قمته 36 في أنقرة، وأمين العام يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بالكامل بالحلف. سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وأوكرانيا تستهدف أسطول الظل. مصدر دبلوماسي يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة لإنهاء الحرب على أوكرانيا. ورئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا أن جزيرة غرينلاند ليست للبيع. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة الثانية والعشرون.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد
2: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا لهذا اليوم، إدانة دولية واسعة جراء الاستهدافات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين. ترامب يعلن عن عدم رغبته في التعامل مع إيران. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. قمة الناتو تبدأ على وقع الخلافات الأمريكية مع الحلف. أهلا بكم. وسط تضامن خليجي وعربي وإدانة واسعة، تعرضت دولة الكويت فجر اليوم لاعتداء آثم وسافر من إيران، تمثل في استهداف مجالها الجوي عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في انتهاك واضح لسيادة الدولة ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2817. تأتي هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة لتشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد ولتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. للمزيد من المتابعة أولا وبالشأن المحلي تنضم إلينا المهندسة فاطمة جوهر حياة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. أهلا بك سيدتي.
1: أهلا بكم.
0: نعم، ما هي التفاصيل لديكم؟
1: تعرضت بعض الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية قبل ساعات قليلة لشظايا ناتجة عن تصدي للهجمات التي تعرض لها البلاد من العدوان. وطبعا الوزارة تعاملت مع هذا الأمر بشكل فوري من خلال فرق الطوارئ بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المكان لفحص الخطوط الهوائية ومحاولة إعادتها في الخدمة بأقرب وقت ممكن، ولم تؤثر لله الحمد على استمرار خدمات الوزارة.
0: شكرا جزيلا للمهندسة فاطمة جوهر حياة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. وننتقل للحديث في الجانب التحليلي بعد قليل مع ضيوفنا.

0: والمزيد من المتابعة والوقوف أكثر بنظرة تحليلية، تنضم معنا من هنا من الكويت الدكتورة هيلة المشيمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا وسهلا بك سيدتي. كيف ترين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت والتي تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقد كانت يعني الدول الخليجية استصدرت قرارا من مجلس الأمن الدولي يدين هذه الاعتداءات في مارس الماضي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هي بلا شك اعتداءات عاثمة، ويعني كما يعني رأينا هو تصرف أرعن، ويعني تؤكد على أن هذه القيادة مارقة ولا تضع أي اعتبار للقانون الدولي. هذا الانتهاك هو انتهاك لسيادة الكويت ولمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، حيث يمنح الكويت حقا أساسيا قانونيا للاحتجاج الدبلوماسي، كما يتيح لها ممارسة حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من الميثاق إذا استوفت الشروط. فهي حقيقة يعني اعتداءات عاثمة ترفضها الكويت جملة وتفصيلا.
0: نعم سيدتي الكريمة، هذه الاعتداءات السافرة تأتي في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية الدولية. نحن نعرف بأن هنالك استعدادات لعقد جولة مفاوضات بعد 3 أيام على الأقل، وهذه جهود كبيرة وكانت قد يعني وصلت بجهود مضنية. كيف يشكل ذلك تقويضا ممنهجا لتلك الجهود؟
1: هو بلا شك الدليل على الاستهتار وعلى عدم الاهتمام بهذه الجهود. نعلم بأن كان هناك اعتداء إيراني على سفينة

0: سفينة عبرت المضيق، ومن ثم كان هناك مناوشات أيضا من الجانب الأمريكي لردع هذه الاعتداءات، ثم تأتي هذه الاعتداءات السافرة والآثمة والتي تدل على حقيقة جبن مثل هذه الاعتداءات. فالخليج دائما لديه موقف، هذه الحرب ليست حربنا، يصر على حق الملاحة وأن لا يكون هناك أي محاولات لاختطاف المضيق أو لفرض أي إرادة. فهذا المضيق هرمز هو حقيقة شريان للعالم أجمع، خصوصا في مجال الطاقة ونقل الطاقة، وهذا هو موقف الكويت الثابت. فهناك الآن في ظل هذه الإطار الاتفاق الإطاري الذي انطلق، ونحن الآن في مدة 60 يوم، من المفترض أن كافة الأطراف حقيقة تحترم هذا الاتفاق وتؤكد على حسن الجوار وحسن النوايا، إلا أن طبعا تأتي هذه الاعتداءات الغادرة والآثمة لتقوض هذه الجهود، وهذا دليل على الاستهتار وعدم الأخذ بعين الاعتبار ما يحدث، خصوصا أن الاعتداء وقع على دولة قطر، ونعلم بأن دولة قطر هي أيضا جزء من هذه الوساطة الإقليمية والدولية. رأيناهم أيضا شاركوا في مؤخرا في مراسم الجنازة الشهيرة في إيران. هذه كلها طبعا مؤشرات كانت قطر تحرص على أن تؤكد على موقفها الدولي وفي مجالات الوساطة، ولكن أن تضرب، ولكن في رأينا كيف هذه السفينة ضربت ومن ثم أدت إلى هذه التداعيات. كل ما حدث حقيقة دليل على استهتار الجانب الإيراني وعدم أخذه بعين الاعتبار لهذه الجهود الدولية والإقليمية الجادة لوضع حد لهذه الفوضى.
1: هذه الهجمات على الكويت والبحرين مؤخرا وفي الليلة البارحة يعني أثارت موجة تضامن عربية ودولية واسعة، ما دلالات موجة التضامن هذه والتي كانت بمواقف سريعة ومواقف مهمة، وكيف لدول الخليج أن تتخذ موقفا وموحدا وإجراءات موحدة تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية؟ وقد نجحت دول الخليج سابقا في استصدار قرار مجلس الأمن الدولي كما ذكرنا في موقف موحد وفي تقديم أيضا واحد لورقة واحدة مثلته البحرين.
0: بلا شك موجة التضامن تحمل أيضا رسالة مفادها أن أمن الكويت ليس شأنا وطنيا فحسب، بل هو جزء من أمن الخليج والاستقرار الإقليمي والعالمي، لا سيما أن الكويت لديها تاريخ كدولة وساطة ودولة دولة داعية وراعية للسلام العالمي والإقليمي. فهو حقيقة لديه أيضا دلالات سياسية التأكيد على احترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها ورفض أي اعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة. هذا العالم أيضا يرفض توسيع نطاق الصراع حتى يشمل دول أخرى، تأكيد على الشرعية الدولية، وأيضا دعم الكويت دبلوماسيا وتعزيز الردع السياسي. إذن هذه الدلالات هي تؤكد على مكانة الكويت الدولية، وأن لديها علاقات متوازنة ومكانة دبلوماسية، وأن لديها واستقرارها هو حقيقة استقرار يهم العالم أجمع وليس فقط الكويتين فحسب.
1: شكرا جزيلا للدكتورة هيلة المشيمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. وننتقل إلى مملكة البحرين الشقيقة مع مراسلتنا من هناك الزميلة زينب عباس. أهلا بك، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك؟
2: أهلا زميلتي دلال. طبعا في ظل استمرار التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، تواصل الجهات المختصة في مملكة البحرين رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المستجدات، بما يعكس يقظة المنظومة الدفاعية وحرصها على حماية أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين. أطلقت سفارات الإنذار 3 مرات صباح هذا اليوم في عدة مناطق بمملكة البحرين، وذلك إثر رصد اعتداءات جوية إيرانية. وبالتالي أكدت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بكفاءة لهذه الاعتداءات ونجحت في اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة في إطار الجاهزية الدفاعية المستمرة لحماية الأجواء والحفاظ على أمن الوطن وسلامة أيضا سكانه. تؤكد هذه التطورات زميلتي دلال على أهمية اليقظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان استقرار المملكة والتعامل السريع مع أي مستجدات أمنية.
1: حفظ الله دول الخليج من كل مكروه. شكرا للزميلة زينب عباس.
3: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت، مؤكدا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران وأن واشنطن أهدرت الكثير من الوقت مع إيران ويجب عليها القيام بعملها. جاء ذلك فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات الهجومية استهدفت أكثر من 80 هدفا إيرانيا باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه. ورغم هذه الضربات التي جاءت ردا مباشرا على هجمات إيرانية طالت سفنا تجارية في مضيق هرمز، فقد أكدت واشنطن أنها لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي وشددت على أن المفاوضات مع طهران ستستمر. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة عمان السيد رجا طلب المحلل السياسي، أهلا بكم. ما هي دلالات تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه لا يريد التعامل مع إيران وبأنه يترك باب المفاوضات وتقدير جدواها بيد الوفد المفاوض جاريد كوشنر وأيضا المفاوض الذي يتابع معه؟
1: يعني واضح أن هناك حالة من الغضب لدى الرئيس ترامب، وهو يعبر عن غضبه بطريقة يعني ليست معتادة بالسياسة. هو نوع من أنواع الغضب ولكن ليس قطيعة، يعني هو بالنهاية عندما يقول أنه كوشنر ويتكوف يقومان ب يعني لهم الخيار بأن يتابع المفاوضات، إذن هو لم يقطع ولم ينهي المفاوضات، هو أسلوب من أساليب الاحتجاج. ولكن هل للولايات المتحدة بالنهاية في المحصلة مصلحة في قطع يعني كل قنوات التواصل مع إيران في ظل أزمة من هذا النوع؟ أنا بتقديري لن يكون لها مصلحة، بل بالعكس مصلحتها بأن تستمر هذه المفاوضات حتى على مستوى الرصيد الانتخابي له في الانتخابات النصفية للرئيس ترامب والحزب الجمهوري. لا يريد أن يبدو وكأنه هو من افتعل أزمة، وبالتالي هذه الأزمة تتسبب في مضار اقتصادية مثل ارتفاع البترول وأيضا غلاء المعيشة وخلافه في الولايات المتحدة. كل ذلك سيكون مكلف بالنسبة له وبالنسبة للحزب الجمهوري.
0: نعم، إلى أي مدى هذه التطورات ستؤثر على سير وبنود مذكرة التفاهم؟ وكما نعرف بأن هنالك جولة جديدة في 11 من الشهر الجاري، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على انعقاد هذه الجولة؟ الوقت ضيق لعدة أيام، وبنود مذكرة التفاهم إلى أي مدى ستتأثر؟
1: يعني نستطيع أن نقول أن المشهد برمته سيدتي العزيزة هو مد وجزر، كر وفر، ليس هناك ثوابت في كل ما يجري. ولكل طرف من الطرفين الأمريكي والإيراني مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه. لا الإيراني يريد أن يبدو وكأنه استسلم إرادة الأمريكي، والعكس صحيح، ولكن بالنهاية الذي يدفع الثمن هم نحن العرب، الخليج العربي تحديدا. وهذه يعني مسألة إبقاء الأمور على ما هي عليه مسألة خطيرة ليست لصالحنا بالمدى الاستراتيجي والمدى المنظور. فلذلك يجب أن يكون هناك ضغط على الجانبين، لأن هناك قنوات اتصال بين الدول العربية في الخليج وإيران، وهناك أيضا اتصالات مع الولايات المتحدة مباشرة. يجب إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم في الخليج العربي، لأن بقائها ستكون مضرة ومضرة جدا باقتصاديات دول المنطقة.
0: نعم سيد الكريم، يعني دعنا نحلل بشيء من التفصيل إحدى النقاط التي ذكرتها. يعني أنت تقول بأن من مصلحة الطرفين أن يديما الوضع كما هو، لكن ألا ترى بأن الجانب الأمريكي بذل جهودا كبيرة، وهذه الجولة المنتظرة في 11 من الشهر الجاري أتت بعد اجتماعين آخرين عقدا في سويسرا الشهر الماضي وفي الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وعقب أشهر من الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لتهدئة الوضع وإيقاف العمليات العسكرية وإيقاف إطلاق وقف إطلاق النار. إذن إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن الجانب الإيراني هو الملام أكثر في هذا التصعيد؟
1: يعني لا نستطيع أن نطلق أحكام مطلقة سيدتي، لأنه كما يعني أشرت قبل قليل في بداية هذا النقاش أن هناك في السياسة ليس هناك ثوابت، وخاصة في أزمات من هذا النوع هناك تداخل كبير بين الاقتصاد والسياسة والأمن والاستخبارات وكل هذه القضايا بما فيها الديموغرافيا وال يعني الموارد

0: عام، لذلك من الصعب إطلاق أحكام. لكن أعود وأكرر، للأمريكيين مصلحة في أن يبقوا أنهم لم يهزموا، لأن الانتخابات النصفية لن تشفع لها، لن ستعاقبهم. والإيرانيين أيضا ليس لهم مصلحة أن يبدو، وخاصة بعد أيام من يعني الحزن والمياتم وتشييع جثمان خامنئي، وهو الذي يعتبر يعني قتلته الطائرات الأمريكية أو اغتالته.
1: نعم سيدي، لا نعم، لنعود إلى صلب الموضوع، لا نود أن نتفرع كثيرا. نحن نتحدث الآن عن إيران التي تخرق الاتفاقيات التي بدأت بالهجوم
0: يعني
1: على دول الخليج.
0: إيران مثل ما قلت لك ليس من مصلحتها أن تبدو وكأنها استسلمت. أيضا إيران طبعا ستعرقل، وإيران لديها ما يسمى، كان يسمى الصبر الاستراتيجي، الآن لديها تكتيك استراتيجي بعيد المدى، لا تريد أن تقدم تنازلات وتمارس هذه السياسة من أجل الحصول على مكاسب، تريد أن تضغط على الولايات المتحدة، لأن موعد الانتخابات النصفية قاتل للولايات المتحدة، هي ليس لديها هذه الاستحقاقات، وبالتالي هي تستطيع أن تماطل وتستطيع أن تفرض شروط تكتيكية كيفما شاءت، لأنه الذي سيحاسب ويعاقب نظام ديمقراطي موجود بالولايات المتحدة وليس نظام أوتقراطي موجود في إيران.
1: نعم سيدي الكريم، وما زلنا يعني نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهودا كبيرة لأجل عملية السلام، ورأيكم أيضا يعبر عن تقديراتكم التحليلية. شكرا جزيلا للسيد رجا طلب من عمان. في خطوة تاريخية تنهي غيابا دبلوماسيا دام لستة وعشرين عاما، يبدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2025، وذلك عقب مشاركته بقمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. الزيارة تفتح فصلا جديدا من العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين أوتاوا والرياض، وتأتي محملة بملفات واعدة تتصدرها مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
2: من العاصمة التركية أنقرة، حيث يختتم مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، يحط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رحاله في العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يصفها المراقبون بالتاريخية والمفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. هذه الزيارة تعيد لغة الدبلوماسية رفيعة المستوى إلى مجاريها، كونها الأولى لرئيس حكومة كندية إلى المملكة منذ 26 عاما، وتحديدا منذ زيارة جان كريتيان في عام 2000. ومن المقرر أن يلتقي كارني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة ثنائية تركز على صياغة عهد جديد للشراكة. بيان مكتب رئيس الوزراء الكندي أكد أن المباحثات تضع على طاولتها ملفات بالغة الأهمية، يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة والمعادن الحرجة والاستثمار والبنية التحتية، فضلا عن تعميق التعاون الدفاعي والتقنيات المتقدمة التي يبحث البلدان توطينها والاستثمار فيها. الملفات السياسية والإقليمية ستكون حاضرة كذلك على أجندة القمة، إذ يبحث الجانبان أبرز التطورات الدولية وفي صدارتها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز أمن الملاحة البحرية الدولية، إلى جانب رفع مستوى التنسيق السياسي والتشاور المستمر بين الرياض وأوتاوا تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يضمن استقرار المنطقة والعالم. الترجمة الحقيقية لهذه الزيارة تنطلق غدا الخميس من مدينة جدة، حيث يعقد منتدى الاستثمار السعودي الكندي بحضور كارني ووزير الاستثمار السعودي فهد السيف. المنتدى يجمع كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاعات الحكومية لبناء شراكة طموحة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي والابتكار وتوسيع الأسواق. كما يشهد المنتدى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية لإطلاق النمو الاقتصادي في مجالات التعدين وتمويل المشاريع الكبرى، مستفيدا من الفرص الهائلة التي تتيحها رؤية السعودية وعقليتها الاستثمارية 2030، بين إرث دبلوماسي يمتد العقود وتطلعات اقتصادية طموحة تقودها لغة المصالح والابتكار المتبادل. يرى المراقبون أن كندا تخطو بثقة نحو تعميق روابطها مع السعودية بوصفها ركيزة الاستقرار.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: هدنة أم هدوء كأس العالم؟ هل انتهت الحرب؟ صالح المسلم. فرنسا أمام الحقيقة السورية الجديدة. رامي الخليفة. الناتو أمام اختبار الوحدة. عبد الحفيظ جمال. وقفة مع الصحافة الفلسطينية. حسن جعفر. نبدأ جولتنا من صحيفة السياسة الكويتية، والتي قال فيها الكاتب صالح المسلم: لقد خرجت جميع الأطراف من الحرب، وهي تدرك أن كلفة استمرارها ستكون أعلى بكثير من كلفة التفاوض. ومنذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة تختلف عن مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة، لكنها لا تزال بعيدة عن السلام الدائم. وكتب تحت عنوان: هدنة أم هدوء كأس العالم؟ هل انتهت الحرب؟
2: المذكرة في جوهرها ليست اتفاق سلام نهائي، بقدر ما هي إطار سياسي لوقف إطلاق النار وفتح باب المفاوضات حول الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الأمن الإقليمي. وتشير التقارير إلى أن الاتفاق وضع أسسا لوقف الأعمال العسكرية وإعادة فتح الملاحة وإطلاق مفاوضات جديدة، مع ترك القضايا الخلافية الكبرى إلى جولة لاحقة.
1: وخلص الكاتب إلى أنه إذا نجحت واشنطن وطهران في الوصول إلى اتفاق شامل يحدد مستقبل البرنامج النووي وآلية رفع العقوبات وضمانات الأمن الإقليمي، فإن المنطقة قد تدخل مرحلة من الهدوء النسبي تمتد لسنوات. فالولايات المتحدة تدرك أن أي حرب جديدة ستؤثر في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. وفي الوقت نفسه تعلم إيران أن العودة إلى التصعيد العسكري قد تعيد العقوبات والضغوط بصورة أشد، وأضاف:
2: إن مذكرة التفاهم ليست نهاية للصراع الأمريكي الإيراني، بل بداية مرحلة جديدة عنوانها إدارة الصراع بدلا من حسمه. فالشرق الأوسط يقف اليوم عند مفترق طرق: إما أن تتحول الهدنة إلى تسوية سياسية تدريجية تعزز الاستقرار، وإما أن تبقى مجرد استراحة بين جولتين من التوتر.
1: في صحيفة عكاظ السعودية قال الدكتور رامي الخليفة: ليست زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تفصيلا دبلوماسيا عاديا، ولا مجرد محاولة أوروبية متأخرة لاختبار مزاج القيادة السورية الجديدة. إنها في جوهرها إعلان سياسي مكثف بأن فرنسا تريد العودة إلى شرق المتوسط من الباب السوري، بعدما اكتشفت أن الغياب عن دمشق يعني عمليا الغياب عن لبنان وعن التوازنات الإقليمية وعن واحد من أكثر مفاصل المنطقة حساسية. وكتب تحت عنوان: فرنسا أمام الحقيقة السورية الجديدة.
2: الزيارة محملة برمزية تتجاوز البروتوكول، وبمعنى سياسي يتخطى البيانات الرسمية، لأن باريس تدرك أن سوريا لم تعد ساحة انتظار أو فراغ، بل مركز ثقل يتشكل من جديد.
1: وخلص الكاتب إلى أن خلال الزيارة كان هناك تعاون أمني واستخباراتي يتسع بصمت بين دمشق والغرب في ملفات داعش والمقاتلين الأجانب الذين التزمت الإدارة السورية باحتوائهم. وعلى الخط الاقتصادي يجري إعداد المسرح لعودة كبرى: رفع جزئي للعقوبات، إعادة ربط سوريا بالدول، واستثمارات من دول قريبة من فرنسا. وأضاف:
2: إن الزيارة الفرنسية ليست مجاملة سياسية، بل قراءة متأخرة لحقيقة جديدة. من يريد أن يكون حاضرا في شرق المتوسط عليه أن يطرق باب دمشق أولا.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب عبد الحفيظ جمال: لم تعد قمم حلف شمال الأطلسي مجرد اجتماعات دورية لتأكيد التزامات أمنية بين الدول الأعضاء، بل تحولت إلى محطات مفصلية تكشف حجم التباينات داخل التحالف الأكثر نفوذا في العالم. ففي ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة من الحرب الروسية الأوكرانية إلى تصاعد التنافس مع الصين، يجد الحلف نفسه أمام اختبار حقيقي لوحدته وقدرته على تماسكه السياسي والعسكري. وكتب تحت عنوان: الناتو

0: أمام اختبار الوحدة.
1: رغم الصورة التي يسعى قادة الناتو إلى إظهارها، فإن خلف الأبواب المغلقة تدور نقاشات معقدة حول أولويات الأمن الجماعي ومستويات الإنفاق الدفاعي وحدود التوسع المستقبلي للحلف. فالدول الأوروبية لم تعد تنظر إلى التهديدات بالمنظار ذاته، كما أن اختلاف المصالح الوطنية بات يلقي بظلاله على آليات اتخاذ القرار داخل المنظمة.
0: وخلص الكاتب إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها الحلف، فإنه لا يزال يحتفظ بعناصر قوة يصعب تجاهلها، أبرزها القدرات العسكرية المشتركة والتكامل الاستخباراتي والخبرة المؤسسية التي راكمها على مدى أكثر من 7 عقود، غير أن هذه العناصر وحدها قد لا تكون كافية إذا استمرت التباينات السياسية في الاتساع، أو إذا تغلبت الحسابات الوطنية الضيقة على مفهوم الأمن الجماعي. وأضاف:
1: تبدو القمم الأطلسية اليوم أكثر من مجرد منصة لإعلان المواقف، فهي مرآة تعكس واقع التحالف بكل ما يحمله من قوة وتحديات. والسؤال الذي يفرض نفسه ليس ما إذا كان الناتو يمتلك الإمكانات العسكرية الكافية، بل ما إذا كانت إرادة أعضائه السياسية ستظل قادرة على تجاوز الخلافات وصياغة رؤية موحدة لعالم يزداد اضطرابا وتعقيدا.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على تصاعد العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة، وكذلك على الأوضاع السياسية في قطاع غزة. صحيفة القدس كتبت تقول: شهداء وجرحى ونسفا للمنازل في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإسرائيل ترفض حل حكومة حماس وتتمسك بنزع سلاحها. كما أضافت صحيفة القدس بأن حكومة الاحتلال شرعنت أكثر من 100 بؤرة استيطانية، وحماس تحل لجنتها الحكومية في قطاع غزة. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: شهيدان في قصف للاحتلال على مواقع فلسطينية في قطاع غزة. كما أشارت صحيفة الحياة إلى مواصلة جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين شن اعتداءات على عديد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، وحكومة الاحتلال تمنح ما وصف بقانونية البؤر الاستيطانية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق. يستعد منتدى جزري المحيط الهادئ الإقليمي لإصدار بيان حازم بشأن التجربة الصاروخية الصينية.
1: من العاصمة التركية أنقرة، حيث يختتم مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، يحط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رحاله في العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يصفها المراقبون بالتاريخية والمفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. هذه الزيارة تعيد لغة الدبلوماسية رفيعة المستوى إلى مجاريها كونها.
0: إذن مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق، وكان من المفترض أن نبث تقرير منتدى جزر المحيط الهادئ الإقليمي الذي سيصدر بيانا حازما بشأن التجربة الصاروخية الصينية، فلنستمع إليه.
1: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم أن قادة دول منتدى جزر المحيط الهادئ بصدد إصدار بيان مشترك حازم

0: يدين تجربة إطلاق صاروخ صيني استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهميا سقط في مياه المحيط قبل يومين. وقبيل اجتماعات في بيرزبين مع قادة بابوا غينيا الجديدة وتونغا وساموا، أوضح ألبانيزي للصحفيين أن منتدى جزر المحيط الهادئ الإقليمي بصدد تعميم مسودة البيان على أعضائه 18 للموافقة عليها. وأبدت دولة توفالو الجزيرة الصغيرة في المحيط الهادئ اليوم قلقها البالغ إزاء التجربة الصاروخية الصينية، وصرح رئيس وزرائها بأن بلاده تشارك قادة دول المحيط الهادئ الأخرى قلقهم البالغ وخيبة أملهم إزاء إطلاق الصاروخ الباليستي القادر على حمل رؤوس نووية. وقال رئيس وزراء توفالو إن إطلاق الصاروخ يتعارض مع تطلعات دول المحيط الهادئ لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، ودعا القوى العظمى إلى الامتناع عن استخدام المحيط الهادئ كساحة تجارب لترسانتها العسكرية. وفي مسارعة دول من بينها أستراليا ونيوزيلندا واليابان والولايات المتحدة إلى إدانة التجربة الصاروخية الصينية، تتردد العديد من دول جنوب المحيط الهادئ التي تعتمد اقتصاداتها على المساعدات وتثقلها الديون للبنوك الصينية مقابل قروض بنى تحتية في توجيه انتقادات علنية لبكين، علما بأن جزر سليمان أعلنت أمس أنها قدمت مذكرة احتجاج على إطلاق الصاروخ. ونفذت الصين هذا العرض النادر لقوتها العسكرية في اليوم نفسه الذي وقعت فيه استراليا وفيجي اتفاقا دفاعيا مهما يعزز تعاونهما، في وقت تسعى كانبيرا لمواجهة طموحات الصين إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب المحيط الهادئ ذات الموقع الاستراتيجي.
1: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
2: تنطلق اليوم في العاصمة أنقرة أعمال قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو وسط تحديات أمنية متصاعدة يتصدرها الإنفاق الدفاعي والحرب في أوكرانيا وأمن الملاحة في مضيق هرمز. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من أنقرة السيد طه عودة، أهلا بكم. ما أهمية هذه القمة التي نتحدث عنها في أنقرة في ظل التوتر المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه الأوروبيين، خاصة بأن هذه القمة يعني ربما ستعيد تعريف دور الحلف وأولوياته الاستراتيجية في عالم يشهد تحولات متسارعة؟
3: صحيح، نعم. يعني أنا أتصور، أعتقد هذه القمة تأتي في بيئة إقليمية متغيرة للغاية وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم بعد التوترات التي شهدتها المنطقة، بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا ما يجري ما بين طهران وواشنطن. اليوم أعضاء الحلف ينظرون إلى هذه القمة بأنها هي مصرية ومصرية وحاسمة، وخاصة في ظل هناك الخلافات الواسعة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والدول الأوروبية والمتعلقة بالكثير من الملفات الشائكة والمعقدة، وفي مقدمتها موضوع الانفاق الدفاعي وموضوع أيضا أوكرانيا، بالإضافة إلى تطورات كما تابعنا في تصريحات ترامب في الشرق الأوسط.
2: نعم، ربما يعني العقدة الأساسية وربما المواجهة قد تحدث في الإنفاق الدفاعي. ترامب كرر في الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحدة يعني يتم الاعتماد عليها من الدول الأوروبية، وهنالك اعتماد مفرط على المظلة الأمنية الأمريكية، وبأن الولايات الأمريكية تدفع أكثر بكثير مما تحصل عليه داخل الحلف. إلى أي مدى هذا الملف قد يشكل نقطة مواجهة أو ربما خلاف؟
3: يعني واضح جدا ان هي العقده الاساسيه، حتى ان الرئيس ترامب كان يرفض المشاركه في هذه القمه لولا دعوه من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وجود ترامب في هذه القمه اعطى نوعا ما، استطيع ان اقول، تماسكا للحلف المتصدع نوعا ما دول الحلف. وتابعنا من الامين العام لحلف الناتو، هو حاول من خلال تصريحات لا تطلقها على مدى الايام الماضيه باثبات بان الدول الاوروبيه سوف تلبي مطالب الولايات المتحده الامريكيه والوصول الى نسبة 5%، بمعنى مع مرور الوقت. لكن واضح تماما بأن الرئيس ترامب غير مقتنع حتى هذه اللحظة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ما يقارب 60% من أعباء حلف الناتو، تقريبا 980 مليار دولار. وهذا كانت النقطة أو الشرارة التي انطلقت أو خرجت عندما رفضت الدول الأوروبية مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في حرب واشنطن مع طهران خلال الأشهر الأخيرة الماضية. لكن هناك

0: عنصر آخر، أعتقد العنصر التركي المستضيف لهذه القمة سوف يحاول قدر الإمكان الوصول إلى صيغة، لا أقول نهائية وإنهاء هذه المشكلة، بأن تخرج هذه القمة، وهذا ما يمكن نتابعه بعد الساعات في البيان الختامي لهذه القمة، هناك يعني التماسك ودعوة الحلف على الوحدة والتماسك في ظل الأخطار التي تحدق بالمنطقة بشكل عام.
1: نعم، أيضا هنالك جدال حول الحرب مع إيران، مستقبل وجود العسكري الأمريكي في أوروبا، والجدل المتجدد حول جزيرة غرينلاند والسيطرة عليها. هذه الملفات كيف ستكون ربما مثار تباعد ما بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؟
0: يعني واضح جدا بأن ملفات عديدة وشائكة ومعقدة للغاية، يعني إلى حتى هذه اللحظة الملف الروسي الأوكراني لم يتم إنهاءه بشكل كبير، موضوع أوكرانيا ما زال معقدا والدول الأوروبية في ورطة صح التعبير، ولكن هناك أضيفت إلى هذه الملفات ملفات أخرى، ملف إيران هو أكثر تعقيدا لأنه مرتبط بشكل كبير بهناك مسارات الطاقة والغاز، حتى ساكي عن مضيق هرمز وتأثيرات التداعيات والاقتصادية، لذا أعتقد أن حاليا المشاكل ليست بالوصول إلى نهايات أو الحلول ليست بالأمر السهل في الوقت الراهن، لكن لا تنسي بأن هناك على الضفة الأخرى دول أخرى هي تراقب وتتابع، حتى ساكي عن الصين عن روسيا ما يجري من خلافات ما بين أعضاء حلف الناتو، ممكن أن تكون هي مستفيدة من هذا الخلاف ومن هذه الخلافات.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد طه عودة من أنقرة.

0: تقترب ساعتنا في استوديو الأخبار من الثانية ظهرا بتوقيت دولة الكويت، وهذا موعد موجز الأنباء. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. عقب انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يقول إن الضربات الأمريكية على إيران بالغة الضرورة. الرئيس اللبناني ورئيس وزرائه يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في لبنان. البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية. حلف الشمال الأطلسي يعقد قمته 36 في أنقرة، وأمينه العام يؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالكامل بالحلف. سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف، وأوكرانيا تستهدف أسطول الظل. مصدر دبلوماسي يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي قد يزوران موسكو قريبا لاستكمال جهود الوساطة لإنهاء الحرب على أوكرانيا. رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا أن جزيرة غرينلاند ليست للبيع. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج مشعل البريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

من زمان، والكويت بيت واحد يجمع أهلها على المحبة والاحترام. مهما اختلفت الآراء تبقى القلوب على الكويت.

0: الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، وهي الطريق لأمن واستقرار وطننا.
1: استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نرحب فيكم وفي كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت، وبنكون معاكم بإذن الله في استراحة الظهيرة في فقراتنا الحوارية وأخبارنا المنوعة، وكذلك أيضا هذه السوالف الجميلة، وأيضا بنكون معاكم في كل ما هو جديد من خلال برنامج استراحة الظهيرة. بداية هذه الحلقة رحب زميلتي شهد الخميس. أهلا وسهلا شهد.
1: يا هلا ومرحبا فيك سعود، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا. راح نكون معاكم لمدة ساعة كاملة في برنامج استراحة الظهيرة، وهذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة من خلال الأخبار المحلية اللي موجودة أكيد والحصرية في دولتنا الحبيبة الكويت، وأيضا من خلال الضيوف اللي دايما ناخذهم سواء بالاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي وناخذ منهم المعلومات المفيدة.
0: أكيد، وعدد كبير من الضيوف شرفونا سواء من وزارات أو مؤسسات الدولة أو غيرها من الجهات الأخرى أو أصحاب الاختصاصات أو المبادرين، نتعرف على جهودهم، نتعرف على آلية عملهم، وكذلك أيضا تكون هذه الفقرات موجهة لجميع شرائح المجتمع من خلال برنامج استراحة الظهيرة. فنكون معاكم دائما وأبدا خلال هذه الساعة من الأحد للخميس. شهد، يمكن خلال الأيام الماضية شفنا هذه الأقبال على الجامعات، شفنا مسألة اليوم التوجه للتخصصات يمكن تكلمنا فيها بدرجة جدا كبيرة، لكن للأمان يعني هي كلمة حق تقال. يعني يمكن هذا الجيل الكل كان متخوف في سنوات سابقة، يقول الجيل جاي شلون بيكون إذا انولد على التكنولوجيا، الجيل هذا شلون بيكون، شنو راح يكون تفكيره. لكن شفنا ما شاء الله منهم الوعي، شفنا ما شاء الله منهم المسؤولية، شفنا ما شاء الله منهم الإنجاز الدراسي التعليمي وحتى التخصصات. يعني تشرفنا في استضافة عدد من الطلبة لما قاعدين نسألهم شنو ناوي تدرس، ولما يتكلم عن التخصص وهم نفسه قاعد يشرح شنو هذا التخصص وشنو طبيعة دراسته وين راح يتوظف فيه، وعارف مسألة المستقبل الوظيفي. فالأمانة أنا فخور جدا في شبابنا، أنا فخور جدا في هذه الفئة العمرية. إحنا قاعد نتكلم عن طلبة بعمر 17 سنة لكن ما شاء الله تبارك الله يحملون درجة عالية من الوعي، لذلك أنا على ثقة تامة بأن أمامهم مستقبل جدا كبير لما يكونون بهذا العمر ويحملون هذه الخلفية الكبيرة وهذا الوعي. وهذا فضل الله وفضل جهدهم واجتهادهم وأيضا الثقة اللي أعطوهم إياها ولياء الأمور، كذلك اليوم الجانب التعليمي في دولة الكويت اللي منحهم هذه الخبرة وهذا الجانب العلمي وهذه المعرفة.
1: مثل ما ذكرت سعود، احنا فخورين جدا اكيد بالجيل الحالي ومدى الوعي اللي هم وصلون له من خلال معرفتهم المسبقة للتخصصات اللي حابين يدخلون لها او تفاصيل التخصصات اللي حابين نقدر نقول يقدمون لها في المستقبل، وايضا على التخصصات الجديدة اللي صارت الحين موجودة على الساحة في تخصصات تكنولوجية ولها جانب تطور علمي ولها جانب تكنولوجي كبير، وهذه تخصصات مناسبة لجيلهم ومناسبة مثل ما ذكرت أنت في بداية حلقتنا أنهم جيل التكنولوجيا وجيل التواصل الاجتماعي، وكنا ما ندري المستقبل شنو راح يكون بالنسبة لهم، لكن الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعات.
0: أكيد، وإحنا يعني على سبيل المثال يعني حتى وإحنا قاعد نتكلم منهم هم عارفين ليش يبون يدرسون هذا التخصص، مو بس إن أنا حابة وبس. يعني في بعض الطلبة اللي استضفناهم قال أنا بدرس طب، ليش؟ قال أنا بأدرس وبأتوظف في مجال العمل الإنساني بالدرجة الأولى، عشان كذي أنا اخترت الطب. الطالب الثاني اللي اختار الأمن السبراني أو اللي اختار الذكاء الاصطناعي يدري، قال في عملية تحول رقمي وأنا أبي أختار شيء متعلق في التكنولوجيا ومتعلق في التقنية لأن هذا المستقبل. يعني هو عارف ليش يدرس، مو مجرد أن أنا حاب المادة، هو شاف نفسه معتمد على التكنولوجيا بدرجة جدا كبيرة فقال أنا هذا الشيء اللي شاطر فيه وأنا بدرسه وبس. لا بالعكس، هو عارف ليش يدرس

0: تخصص وعارف الحاجة له. بالإضافة إلى ذلك اليوم نقول ما شاء الله فيه تخصصات كثيرة، ونقول يا أولياء الأمور طبيعي جدا أن أنت تشوف التخصص أنت مو عارفه. وترى بالمناسبة هذا الشيء كان موجود في كل الدفعات،
1: أكيد
0: كل دفعة كان فيها بعض التخصصات ما كانت معروفة قبل، بالنسبة لولي الأمر هذا الشيء مجهول. لكن إحنا اليوم ما شاء الله في درجة عالية من الوعي، كذلك أولياء الأمور ما شاء الله عندهم دراية كبيرة. نقول يمكن بعض التخصصات أنتم مو عارفينها، بس عطوا الثقة لهذا الطالب، عطوا الثقة لهذا الشاب أنه هو يختار وأنه يتعرف على هذا التخصص. إذا عندك نصيحة تبي تقدمها هذا أمر ضروري جدا، لكن لا تحاول تجبره على شيء أبدا، وهو بالنهاية أبي يختار التخصص اللي يبي. هذا يمكن شاهد متعلق في الحياة الأكاديمية، متعلق في مستقبلهم الجامعي. لكن احنا على الجانب الآخر نقول احنا خلال فترة الصيف نشوف ما شاء الله الكثير من البرامج التدريبية، نشوف الكثير من الورش سواء كانت مقدمة لفئات المراهقين أو لفئة الشباب أو حتى لبقية الفئات. اليوم أصحاب الخبرات ما شاء الله قاعدين ينقلون خبرتهم من خلال ثقافة التدريب والتطوير، ويمكن هي مستمرة على مدار العام لكن تضاعف أكثر خلال فترة فصل الصيف، ونشوف صحيح. الناس يقولون يلا نبي ندخل هالبرامج التدريبية والدورات.
1: وبالإضافة إلى كلامك سعود، في خاصة في فصل الصيف دائما في ناس يستغلون هذا الوقت للتطوع، في جهات كثيرة فيها تطوع كبير في دولة الحبيبة الكويت، بالإضافة إلى أماكن ممكن يطورون فيها من مهاراتهم، سواء نقدر نقول يشتغلون بارت تايم أو يشتغلون نقدر نقول يعني دوام جزئي، نقدر نقول باللغة العربية دوام جزئي، فعبارة عن ساعتين أو 4 ساعات يقدرون فيها يطورون فيها مهاراتهم ويصقلون فيها مواهبهم. في جهات كثيرة ترى في فترة الصيف تكون عندها طلب كبير لأعمار معينة 17 و18 سنة، وحابين أن يستغلون صحيح. هذه الأعمار أنهم ينمون من مهاراتهم، وأنهم أكيد يشغلون أوقات الفراغ سواء الجمعيات وحتى البنوك وفي القطاع الخاص، في أماكن عديدة يقدرون يتوجهون لها ويطورون فيها من مهاراتهم.
0: أنا أشكرك شاهد أن أنت ذكرتي القطاع الخاص، فعلا أدوارهم كبيرة في تمكين شبابنا وفي تمكين طلبتنا، يؤمنون بدورهم المجتمعية ويؤمنون بدورهم تجاه الشباب. بالعكس اليوم نقول هذا مكسب لكل الأطراف، سواء للشباب نفسهم يأخذون من الخبرة اللي يتعلمونها من تجربتهم مع القطاع الخاص سواء من خلال العمل كدوام جزئي أو الفار تايم، أو حتى من خلال العمل التطوعي والمجالات اللي هم يوفرونها لهم، وكذلك من خلال البرامج التدريبية اللي يقدمونها. هذا الشاب نفسه قاعد يقرأ مستقبله، قاعد يشوف مواهبه، قاعد يشوف ميوله. نفسه الشاب اللي رايح ما هو مجرد يحاولون يخلونه في إدارة معينة وبس، لا هم قاعدين يحاولون يكتشفون موهبته، قاعدين يكتشفون عطاءه. أنت ما شاء الله عندك مواهب إعلامية، أنت ما شاء الله عندك مواهب في الأرقام والمحاسبة، أنت ما شاء الله عندك مهارات تسويقية، فهو يعرف نفسه. والأمانة الكثير من النماذج أذكرها أيام المرحلة الجامعية يمكن كانوا يدرسون وبنفس الوقت كانوا يشتغلون كدوام جزئي، هو قاعد يحاول بأنه هو يوفق ما بين الاثنين، لكن عمله يندرج تحت العمل التطوعي أكثر من ما هو عمل مقابل وظيفة أو مقابل راتب.
1: صحيح.
0: على الرغم أنه هو يأخذ مكافأة، لكن الهدف منه يقول أنا بكسب معرفة، أنا أبي أكسب تجربة، بيكسب خبرة، بيكسب سيرة ذاتية. ويمكن أذكر بعض النماذج منهم لما أنا وجه لهم التحية، خاضوا هذه التجربة مع القطاع الخاص. شي اللي صار لما تخرج، بالعكس هو عنده سيرة ذاتية جاهزة واشتغل في هذا المجال، هو يملك فيه خبرة، حتى ترقيته كانت أسرع، حتى وصوله كان أسرع، ومن الكثير من المهارات أنت ممكن تكسبها من خلال تجاربك مع القطاع الخاص. لذلك الناس اللي يعتقدون دور القطاع الخاص بالكويت هو مجرد جهة عبارة عن تقدم خدمات مقابلها تأخذ فلوس، لا لا، المسألة أكبر من ذلك بكثير، عليهم أدوار مجتمعية كبيرة، والأمانة هم على قدر المسؤولية، ونشوف الشراكة الجميلة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
1: إيه نعم، والحمد لله مثل ما ذكرت سعود الجيل الحالي عنده هذا الوعي الكافي من ناحية أهمية القطاع الخاص ومن ناحية أهمية تطوير المهارات واكتساب مهارات جديدة، وخاصة بالمجالات اللي هم يكونون فيها أو حابين يتوجهون لها. يعني إذا أحد حاب يتوجه إلى الإعلام ممكن يشتغل بالقطاع الخاص في فترة الدراسة في أماكن ممكن تطور مهاراته للعمل في المستقبل، ونقدر نقيس هذا الموضوع على التخصصات الثانية.
0: أكيد طبعا، وهذا الموضوع تقدرون تسوونه اليوم من خلال كثير من المبادرات، وبعضها أيضا تندرج من خلال العمل التطوعي. يعني على سبيل المثال احنا كل خميس في المركز العلمي ونشوف المتطوعين، وأذكر يعني أحد المسؤولين اللي تشرفنا باستضافتهم في هذا البرنامج قال أنا في يوم من الأيام كنت متطوع، يعني أنا لو ما كنت متطوع أنا ما كنت في هذه الوظيفة، لأن تطوعت في المركز العلمي، حبيت المجال العلمي، درست تخصص علمي يندرج تحت اختصاصات المركز، وبالنهاية أنا توظفت في هذا المجال، وكذلك أيضا راح أكون موجود في المركز العلمي وفي هذه

المؤسسة التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. لذلك نقول لشبابكم، نقول للمراهقين اليوم لأولياء الأمور مكنوهم من خلال إتاحة الفرصة لهم. فترة الصيف ما هي فترة لعب وناسة وقدام الفيديو جيمز على طول، لا لا، هي عبارة عن كل هذا، من حقه يستانس، من حقه يلعب، من حقه يسوي اللي يبي، لكن بنفس الوقت حلو انه يتطوع، حلو انه يشترك. وبالإضافة للقطاع الخاص اليوم مؤسسات المجتمع المدني نفس جمعيات النفع العام على سبيل المثال،

0: اي الجمعيات ما شاء الله كلها بدون استثناء تفتح المجال لشبابنا انه يتطوعون وانه يكون عندهم تجربه حلوه في العمل التطوعي داخل الجمعيه.
1: وسبق وطلعنا تقرير بالسابق في برنامج استراحه الظهيره عن احد الجمعيات، وتكلموا ايضا عن المهارات اللي حابين يسقلونها بالطلبه سواء بعمر ال 17 او بعمر ال 18، وقالوا الشروط اللي مطلوبة أكيد لهذول الطلبة، وقالوا إن دائما ملاحظين بالفترة الأخيرة تميزهم بالجانب الإداري في الجمعيات، جربوهم في أقسام عديدة لكن هذه الأعمار شافوهم إنهم عندهم قدر كافي من الذكاء وإنهم يقدرون يأخذون مراكز معينة في الإدارة، فجربوهم أيضا في القطاع الإداري وشافوا تميزهم بشكل كبير.
0: أكيد، وما شاء الله يعني متميزين في مختلف المجالات، وبالمناسبة في بعض الجهات تسوي مثل عملية تدوير للشباب، يعني على سبيل المثال عشان ياخذ خبرة وفرصته في أكثر من إدارة في أكثر من مجال، يعني شوفه في فترة يكون موجود في أقسام معينة، بعد فترة ينتقل لأقسام ثانية، على الرغم من إبداعه في هذا المجال، لكن يحاولون أنهم يعطونا فرصة أنه يخوض تجربة في مختلف الإدارات حتى يكتشف نفسه مواهبه.
1: ترى أنا جربت من قبل، اشتغلت دوام جزئي أيام الجامعة في جهتين، في جهة إعلامية وفي جهة أيضا خاصة بالجمعيات التعاونية، يعني جربت، والأمانة هو اكتساب، تقدر تكتسب علاقات، تقدر تطور من مهاراتك في الحديث، تقدر أيضا تتطور بمهارات عديدة، فيعني نصيحة كبيرة خلوا عيالكم يروحون هذه الجهات ويطورون من نفسهم.
0: نعم جميل جدا، أنا أذكر يمكن خضت هذه التجربة خاصة وقت المرحلة الجامعية،
1: إيه صح.
0: يمكن ما كانت عن طريق عمل تطوعي مستمر، لكن احنا كان عندنا مادة ميدانية والأمانة توجهت لأحدى الصحف وكلمتهم وشفت منهم رحابة صدر، شفت منهم ترحيب الشباب، شفت منهم دعم، وكذلك يعني حتى الجدول اللي قدموا لي على أساس أن أنا يكون عندي دوام ويكون عندي خبرة يتوالم مع فترة اختباراتي، وهم يعني هم أبنوا البرنامج هذا على الجدول، قالوا أنت عطنا وقت محاضراتك وعطنا وقت اختباراتك وإحنا راح نرتب أوقات عملك.
1: أي صح.
0: وهذا اللي صار، فلذلك يعني كان في استمرارية وكان في يعني عمل معاهم، وبالمناسبة يعني حتى حاولوا ينقلوا لنا خبرة من أكثر من صح. مجال، على الرغم أن هم يعني ما المسألة ما فيها راتب، المسألة ما فيها أيضا فائدة لهم مقابل أنا رايح، لا هو مجرد دعم لشباب هذا الوطن. فأنا أحب أوجه تحية لكل مؤسسة إعلامية، كل صحيفة إعلامية كان لها دور في يوم الأيام في صقل مواهب اليوم هذه الكفاءات الإعلامية اللي نشوفها في وزارة الإعلام، من ضمنهم خلال هذه الفترة وأيضا قسم الإعلام في جامعة الكويت يشكر على التعاون مع الكثير من المؤسسات اللي توفر هذا الفرص.
1: طبعا بعد الهوى راح أعرف الجهة الإعلامية اللي اشتغلت فيها، وخلينا نشوف إذا نفس الجهة اللي أنا اشتغلت فيها ولا لا، لأن كان في جهات تسوي أكاديمية خاصة للطلبة وتكون هي قنوات خاصة، وهذه الأكاديميات تطور الطالب خاصة طالب الإعلام في مجالات عديدة، منها مجال الصحف ومجال العلاقات العامة وأيضا مجال التلفزيون.
0: نعم احنا في الكويت يعني ما نعتبر هذه المسألة عبارة عن قطاع خاص أو إعلان تجاري وغيرها، لا بالعكس هي المسألة عبارة عن شراكة ما بين الإعلام الحكومي الرسمي والإعلام الخاص اللي يمثل اليوم إعلام الدولة واللي يعتبر من منابر الدولة ويعتبر واجهة للدولة، واللي دائما وأبدا نكون معاهم في هذه الشراكة، وما ننسى أدوارهم الوطنية الكبيرة خلال الفترات الماضية للأمانة، يعني كانوا هم خير دعم وكان شريان رئيسي يغذي اليوم المجتمع بالمعلومات الصحيحة ويفند الشائعات وينقل الصورة بأفضل ما يكون، بل أن أصبحوا واجهة كذلك إعلامية بالإضافة إلى دعمهم ومشاركتهم الكبيرة مع وزارة الإعلام، وهم يعتبرون من واجهات الإعلام الكويتي، وجه التحية لكل الصحف الكويتية، لكن أنا تجربتي شخصيا كانت مع القبس اللي وجه لها تحية من خلال هذا
1: البيت. أنا الوطن أكاديمية الوطن كانت تستقطب عدد كبير من الطلاب والطلبة.
0: نعم لذلك احنا في وزارة الإعلام اليوم فخورين في هذه الشراكة مع كل الصحف الإلكترونية، مع كل الصحف التقليدية الورقية، مع الإعلام الرسمي، مع الإعلام الخاص، مع صناع المحتوى اللي يلتزمون اليوم في تعليمات وقوانين الدولة وينقلون الأخبار من مصادرها الرسمية، ونكون كلنا في قالب واحد، لأن في كويت الثقافة والإعلام احنا كلنا أسرة واحدة، أسرة إعلامية واحدة نستمر فيها. ويمكن احنا وجهنا رسالة أيضا للطلبة اللي ناويين يدرسون إعلام، نقول بإذن الله يوم من الأيام تكونون زملاء لنا في وزارة الإعلام في إذاعة دولة الكويت وتلفزيون الكويت، ونقول فالكم التوفيق
1: إن شاء الله، الله يوفقهم إن شاء الله. وعلى طاري الأسرة تحية مقدمة من أسرة برنامج استراحة الظهيرة، معاكم من التقديم أسعد فياض وشهد الخميس،
0: وبنكون معاكم مستمعينا الكرام دائما وأبدا، أسرة الإعداد يقدمون لكم أجمل التحايا الشراوي يقدمون لنا هذه الفقرات المنوعة الجميلة لكم. هذه التحايا من حمراء درويش وبشائر العيد.
1: وجهود كبيرة من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
0: وأما من الهندسة الإذاعية بنكون معاكم دائما.

0: أنا أبدا، هذه التحايا من نورة العيسى.
1: وبرنامج استراحة الظهيرة من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة، ومن تحيات من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعين الكرام، هذه بدايتنا معكم، بنكون خلال هذه الساعة من الحين للساعة الثالثة فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المنوعة اللي تقدرون تتابعونها على 89.5 FM. الحين وانت بسيارتك تقدر تثبت على 89.5 FM وبتسمعنا، أو وين ما كنت من خلال أبليكيشن 51 كويت عن طريق خاصية البث الإذاعي المباشر. وهذا الابليكيشن تقدر تستخدمه لجميع برامجنا في جميع المحطات دون استثناء، سواء في التلفزيون او عن طريق الاذاعه، عن طريق البث الاذاعي المباشر، ومن ضمنها اذاعه دوله الكويت وبرنامج استراحه الظهيره اللي ياتيكم يوميا من الاحد للخميس من الثلاثين للثلاث. لكم هذه الدعوه للمتابعه من الاخراج سعود الحربي.

دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: وصلنا معاكم مستمعينا في برنامج استراحة ظهيرة إلى فقرة أخبار الديرة، وخبرنا الأول يقول: تسلم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع مجلس الأعمال البرتغالي عملين فنيين، أحدهما لفنانتين برتغاليان فنانان برتغاليان إلى متحف الفن الحديث في مبادرة تجسد عمق العلاقات الثقافية بين الكويت والبرتغال وتعزز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين. وأكد الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف محمد بن رضا أن المبادرة تأتي امتدادا للتعاون الثقافي الذي شهدته استضافة متحف الفن الحديث لورش فنية لفنانين برتغاليين العام الماضي، مشيرا إلى أن الفن يمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ويعزز الحوار الثقافي. من جانبها أوضحت رئيسة قسم القاعات والمعارض سارة خلف أن الهدية تضم منحوتة للفنان البرتغالي ميغيل روبيروتوس وصورة فوتوغرافية للفنان مانويل كوريا لتنضم إلى مقتنيات متحف الفن الحديث.
1: ومستمعين الكرام، ثاني أخبارنا مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. فقد أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بدء صرف دعم الأعلاف إلكترونيا اعتبارا من يوم الأحد المقبل، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي بما يواكب توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات. وأكدت الهيئة أن الخدمة ستسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستفيدين ضمن خطة متكاملة لتطوير الأنظمة الإلكترونية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز جودة الخدمات ويرفع الكفاءة التشغيلية

0: ويسهم في تكامل الخدمات الحكومية.
1: والخبر الثالث في برنامج استراحة الظهيرة، أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله أن فوز نادي برقان بلقب البطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الرياضة الكويتية، مشيدا بجهود إدارة النادي ولاعبيه والجهازين الفني والإداري، وأشار إلى أن الهيئة ستواصل دعم النادي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في مصر في سبتمبر المقبل لتمثيل الكويت بصورة مشرفة في المحافل الدولية. من جانبه أكد رئيس نادي برقان أنور العتيبي أن التتويج جاء ثمرة للعمل والإصرار، ومعربا عن تطلعه لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في المنافسات العالمية.
0: ومن شأن الرياضي ننتقل إلى الصحي. أكد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في وزارة الصحة الصيدلي عادل السالم إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق ثلاث سياسات محدثة للخدمات الصيدلانية في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب اعتماد سياسة الإرشاد الدوائي للمرضى، وأوضح أن الخطوة تأتي ضمن خطة لتطوير منظومة العمل الصيدلاني وتوحيد الممارسات المهنية وتعزيز جودة وسلامة الخدمات الدوائية، تمهيدا لاعتماد السياسات وتعميمها بعد تقييم نتائج المرحلة التجريبية.
1: ونكمل أخبارنا في برنامج استراحة الظهيرة، وأكد وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي الناتو عبر مبادرة إسطنبول للتعاون، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار. وشدد خلال الاجتماع الوزاري للمبادرة على إدانة الكويت للاعتداء الإيراني الأخير الذي استهدف أراضيها ومجالها الجوي، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة والقانون الدولي. كما رحب بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، داعيا إلى مواصلة الحوار والتعاون المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
0: مستمعين الكرام، كانت هذه باقة من آخر الأخبار والمستجدات اللي قدمناها لكم من برنامج استراحة الظهيرة، مستمرين معاكم في هذه الحلقة على أثير إذاعة دولة الكويت. منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
2: ندوة بعنوان الوقاية في ظل قانون المخدرات، تهدف إلى تسليط الضوء على المسؤولية المشتركة لمكافحة المخدرات وبيان العقوبات الرادعة للمروجين، مع إبراز الجانب العلاجي والسري الذي يتيحه القانون للمتعافين من خلال دمجهم الآمن في المجتمع. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيدة أروى الكندري، مراقب شؤون مكاتب بالتكليف في وزارة العدل.
3: عنوان هذه الندوة الوقاية في ظل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. نشكر معالي الوزير العدل المستشار ناصر يوسف السميت على إقامة هذه الندوة، ونشكر وكيلة الوزارة عواطف عبد اللطيف السند سعيا لجهودها لإتمام هذه ونجاح هذه الندوة. الندوة هذه تتضمن أربع محاور أساسية تستقطب عدة جهات، منها وزارة الداخلية وكلية الحقوق، جامعة الكويت، وزارة العدل وجمعية المحامين الكويتية، وتتناول عدة محاور. هذه المحاور تتضمن التوعية والتثقيف في قانون المخدرات الجديد. بالأول كان للوزارة دور فعال في الحملة الوطنية التوعوية لمكافحة المخدرات التي أقيمت في مجمع الأفينيو في أواخر الشهر الماضي. ارتأت الوزارة استكمالا لهذا النجاح أن تقيم ندوات توعوية ومجتمعية للمواطنين والمقيمين

0: في ظل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، بأن دعت عدة جهات لها دور أساسي لنشر هذه التوعية والوقاية من هذه الآفة. وتواصل وزارة العدل جاهدة لاستكمال النجاح في هذا الموضوع في هذا الشأن، بأنها سوف تضع خطط مستقبلية أيضا لإقامة ندوات في عدة جهات، وكذلك إقامة دورات لتوعية كذلك موظفين منها المعلمين وجهات أخرى يقومون بدورهم هم بتوعية الموظفين الذين يعملون لديهم.
1: ترتكز الندوات التوعوية على عدة محاور رئيسية لحماية الشباب والأسر. أولاً، شرح العقوبات المشددة في قانون مكافحة المخدرات مثل قانون المؤثرات العقلية الجديد، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام لخطورة الجريمة على أمن المجتمع. ثانياً، إبراز فرص العلاج الآمن وتوفير برامج سرية تحافظ على خصوصية المتعافي، مع التأكيد على أن الإدمان مرض قابل للشفاء. ثالثاً، تفعيل دور الأسرة كخط دفاع أول من خلال مراقبة التغييرات السلوكية للأبناء وبناء بيئة حوارية آمنة وتعزيز الوازع الديني والثوابت الثقافية. أخيراً، تكاتف جهات الدولة مثل وزارة الداخلية والعدل والإدارة العامة للجمارك وجمعيات المحامين ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية: يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائياً عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد: تقليل استهلاك الكهرباء، الحد من التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
3: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.
4: مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة دولة الكويت وأبليكيشن 51 كويت، وبنكون معاكم دائما وأبدا بهذه الفقرات وهذه الجولات الحوارية التي تقدم لكم من خلال برنامج استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام، تعد مكافحة المخدرات واحدة من أهم الأولويات الأمنية والمجتمعية في دولة الكويت، لما تمثل هذه الآفة من خطر مباشر على أمن المجتمع وصحة أفراده ومستقبل شبابه. وانطلاقا من هذا الدور، تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في التصدي لهذه الظاهرة، ليس فقط من خلال الضربات الأمنية والإجراءات القانونية الرادعة على الرغم من أهميتها، وإنما أيضا عبر ترسيخ مفهوم الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية المجتمع. لماذا تعتبر الوقاية هي أمر في غاية الأهمية ولا تقل أهمية أيضا عن الإجراءات الأمنية والإجراءات القانونية؟ وفي الفترة الأخيرة، كثفت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حضورها الميداني من خلال إطلاق حملات توعوية في المجمعات التجارية والأماكن العامة بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وتعمل على بناء شراكات

0: المؤسسات التعليمية والإعلامية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. لذلك نفهم اليوم بأن مواجهة المخدرات هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع، ولا تقع مسؤوليتها فقط على عاتق وزارة الداخلية. للحديث أكثر حول هذه الجهود وأبرز مستجدات ملف مكافحة المخدرات في الكويت ودور الأسرة تحديدا والمؤسسات في الوقاية، يسعدنا أن نتشرف بضيوفنا الكرام للحديث أكثر حول هذه القضية ولتسليط الضوء على الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى كل فرد من أفراد المجتمع وإلى كل بيت وإلى كل شاب في هذا المجتمع الكويتي، لأن المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع وأيضا على عاتقنا كمؤسسات إعلامية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتشرف بضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق. أهلا وسهلا، حياك الله، سعداء في وجودك وفي جهودكم الوطنية الكبيرة في هذا الملف. أهلا وسهلا فيكم في برنامج استراحة الظهيرة.
1: الله يحييك، أمسي عليك بالخير وعلى جميع الموجودين في الاستوديو وكذلك الأخوة المستمعين، حياكم الله.
0: حياكم الله وهذه الساعة المباركة. بداية اليوم، شلون تقيمون واقع مكافحة المخدرات في الكويت اليوم وأبرز التحديات اللي تواجه الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الآفة، خاصة بأن هناك من الطبيعي أن يكون هناك تحديات على الرغم اليوم من هذه الجهود الكبيرة اللي احنا فخورين فيها وهي جهود وطنية جهود إنسانية تقوم على مكافحة المخدرات في الكويت؟
1: لله الحمد، في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآفة، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تقوم بجهود كبيرة وجبارة في سبيل مكافحة المخدرات، ذلك من خلال العمل الأمني وتطوير التشريعات وتعزيز التوعية من خلال التحصين الوقائي. ويمكن هالشيء شفناه على مدار السنوات الماضية من خلال الضربات الاستباقية اللي وجهتها الإدارة في مواجهة مروجي السموم والمخدرات بإحباط محاولاتهم بإدخال هذه السموم إلى البلاد والعبث بأمن البلاد.
0: نعم.
1: ورغم النجاحات الأمنية يعني اللي شفناها في الفترة الأخيرة، إلا أن أبرز التحديات اللي إحنا ممكن نواجهها هي الرسالة التوعوية اللي لازم تكون مسؤولية مشتركة من عندنا إحنا كجهة أمنية بالإضافة إلى الأسرة والإعلام. كلنا إذا وحدنا الرسالة وعززنا وعي الفرد راح نوصل للمعادلة اللي إحنا نتمناها، وهي مكافحة المخدرات عن طريق مكافحة أمنية قوية وفرد مثقف بالمجتمع. بالتالي ما راح يكون إن شاء الله راح نتصدى لآفة المخدرات ولا راح يكون في مخدرات في البلد بإذن الله.
0: نعم. اليوم ليش منحتوا هذه الأولوية لجانب الوقاية؟ يعني كان من الممكن أن يتم الاكتفاء في الجانب القانوني وتطبيق القانون على اليوم سواء المروجين أو غيرهم، وكذلك على هذه الحملات الأمنية الكبيرة اللي تقومون فيها، لكن ما شاء الله ألاحظ هناك اهتمام في الجانب الوقائي وهناك اهتمام في الجانب التوعوي بدرجة لا تقل أهمية عن أي جانب آخر. ليش هذا الإيمان في الجانب الوقائي والتثقيفي للمجتمع؟
1: بالنسبة للجانب الوقائي هو شيء مهم ولا يقل أهمية عن الجانب الأمني، لأن مثل ما ذكرتك احنا نعول على ثقافة الفرد في المجتمع، لأن كل ما كان الفرد مثقف في المجتمع راح يكون رافض أصلا المخدرات. لو لا سمح الله المخدرات دخلت إلى البلاد بطريقة أو بأخرى، لما يكون الفرد واعي ومثقف في أنواع المخدرات ومخاطرها والعواقب اللي تسببها للشخص سواء اجتماعيا أو صحيا أو مهنيا وغيره، فان هني راح يكون الشخص نفسه وثقافه الشخص نفسه هي راح تكون رادع لان ينتشر موضوع المخدرات. فاحنا نركز جدا على موضوع الوعي وعلى موضوع الرساله اللي نوجهها للفرد، لان نبي نطلع بالنتيجه النهائيه اللي هي ان يكون الفرد واثق وذو ثقافه تمنعه من انه يلجا الى هذه الاساليب مهما مرت عليه الضغوط بالحياه وغيره، يكون واعي ومثقف في مخاطر هذه الافه وانه ما يدخل نفسه في تعاطي المخدرات والسلوكيات المصاحبة.
0: نعم. كذلك أيضا بالإضافة إلى هذا الحديث، يمكن شهدنا مؤخرا تنظيم حملات توعوية في عدد من المجمعات التجارية، من الأهداف اللي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرات ومن خلال الوصول المباشر إلى المواطن والمقيم عن طريق هذه الأماكن وعن طريق هذه المرافق مثل المجمعات التجارية والأماكن العامة؟
1: صحيح، بالنسبة للحملات أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني حملة وطنية توعوية باسم وطن يحمي. هذه الحملة

0: مستمرة وتهدف إلى حماية الشباب وتعزيز وعي المجتمع بمخاطر المخدرات. انطلقت هذه الحملة في تاريخ 26 يونيو وهو اليوم اللي يتزامن مع اليوم العالمي للمخدرات، وتخلل هذه الحملة معرض في أحد المجمعات التجارية تحت رعاية سيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات أخرى في الدولة. كذلك الحملة مستمرة، وانتهز الفرصة هذه أن أقول في الأسبوع المقبل إن شاء الله في أحد المجمعات التجارية راح نعلن عنها في حساب الخاص لوزارة الداخلية، راح يكون عندنا معرض توعوي ضمن نفس الحملة. الهدف من هذه الحملات هي الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع،
1: نعم،
0: خاصة فئة الشباب وكذلك الأسر. من خلالها نقدر نقدم رسائل توعوية مباشرة، نصحح بعض المفاهيم الخاطئة، كذلك نعرف الجمهور بطرق الوقاية وطلب المساعدة.
1: نعم، هذه النقاط في غاية الأهمية وهي أهداف مهمة جدا لهذه الحملة لتقام، ونشكرك على هذه الدعوة اللي وجهتها من خلال برنامج استراحة الظهيرة للحديث أكثر حول هذا الموضوع. النقيب علي عبد الناصر مرزوق، ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللي ذكر كلمة قال مفاهيم خاطئة. اليوم من واقع خبرتكم، ما هي أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الشباب أو بين المجتمع حول المخدرات اللي تحرصون على تصحيحها من خلال الحملات التوعوية؟
0: والله المفاهيم الخاطئة كثيرة، لكن من راح أذكر لك تقريبا أبرز المفاهيم هذه، اللي هي بعض الناس يعتقدون أن بعض المواد ليست مخدرات أو ذات تأثير خفيف، بما أنها تباع بالصيدليات وتعتبر أدوية، فيعتقدون اعتقاد خاطئ أن هذه المواد أهون من المواد الأخرى المعروفة، وهذا خاطئ 100%. كذلك في ناس يعتقدون أن التجربة لمرة واحدة لا تسبب الإدمان، لأن الحقيقة أن بغض النظر كان هذا المخدر يسبب الإدمان من أول مرة أو غيره، إلا أنه راح يسبب لك، هي بوابة الدخول إلى هذا العالم اللي ممكن راح يضيع فيه مستقبلك المهني والوظيفي والصحي، وممكن نلجأ إلى موضوع أن تعاطيك لهذه المادة حتى لو كانت مرة واحدة ممكن تسبب لك تلف في خلايا الدماغ وغيرها من الأمور الصحية الأخرى.
1: صحيح، وهي يعني يمكن بداية الإدمان تعاطي، والتعاطي يكون بجرعة واحدة ويكون بمرة واحدة، وبعدها يقود إلى الإدمان اللي نهايته إما السجن أو الوفاة، خاصة بأن اليوم الكثير من المفاهيم الخاطئة منتشرة، واللي تسعى وزارة الداخلية لتصحيحها حفاظا اليوم على الأرواح وحفاظا على سلامة المجتمع. ويمكن أبرز الجوانب اللي تتأثر بالدرجة الأولى وأكبر الخسائر هي تقع على عاتق الأسرة، وما في خسارة يعني تعادل خسارة الأسرة نفسها وخسارة هذا المكون اللي نعتبره اليوم في الكويت هو نواة المجتمع، والأسرة أيضا تمثل خط الدفاع الأول. اليوم شنو العلامات المبكرة اللي قد تشير إلى تعاطي أحد الأبناء المواد المخدرة، وينبغي للوالدين التعامل مع هذه المؤشرات، خاصة أن الكثير يعني يقع في الإدمان خلال مرحلة عمرية صغيرة مثل مرحلة الشباب، مرحلة المراهقة وما غير ذلك؟
0: أتفق معك في موضوع أن الأسرة خط الدفاع الأول، المطلوب من جميع أفراد الأسرة أن خصوصا للأبوين أن يراقبون أبنائهم ويتابعونهم، خصوصا ليظهرت عليهم بعض السلوكيات مثل التغيير المفاجئ في السلوك، الانعزال، اضطرابات النوم، كذلك الاضطرابات النفسية، تراجع في الأداء الدراسي أو الوظيفي، تغيير محيط الأصدقاء، كلها هذه عوامل اللي شافها الأبو اللي شافتها الأم في عيالها ممكن تنبهها على أن أفرادهم أو عيالهم قاعد يدخلون في عملية تعاطي المخدرات. الأهم من هذا هو إذا شفنا العلامات هذه إحنا شلون راح نتعامل مع هذا الموقف. الحوار الهادئ قلنا، والمتابعة، وإن إحنا نبعد نفسنا عن الاتهام وردود الأفعال المتسرعة تجاه أبنائنا. المطلوب في مثل هذه المواقف إن إحنا نحتوي الشخص ونشجع على العلاج، وما نخاف إن إحنا نخفي المشكلة أو نتعامل معها بعنف. هناك جهات رسمية،
1: صحيح،
0: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مركز علاج الإدمان، نقدم الدعم والعلاج المناسبين وفق الأطر القانونية المعتمدة. فحسب قوة القانون، فإن القانون الكويتي

0: صح ممكن كان شديد في بعض الأمور خصوصا القانون الجديد، إلا أن هذا القانون كان رحيم
1: صحيح.
0: في الأسر، رحيم في المدمنين، حيث أنه أتاح لهم بقوة القانون أن أي شخص يتقدم من تلقاء نفسه لتلقي العلاج، أو أن الأسرة ووسع دائرة الأسرة حتى تشمل الأقارب من درجة ثالثة يقدرون في هذه الحالة يلجؤون إلى إدارة العامة لمكافحة المخدرات، يقدمون بلاغ إدمان من خلاله يتم إيداع هذا الشخص المدمن في مركز علاج الإدمان لتلقي العلاج دون أن تسجل أي سابقة جنائية ضده، يعني ما راح تكون عليه قضية، مجرد ما يدخل عندنا أو عفوا إحنا نضبطه نحوله إلى مركز علاج إدمان ويتم معاملته معاملة المريض من غير أن تسجل عليه أي سابقة جنائية أخرى.
1: نعم، أنا أشكركم فعلا على هذا الأمر. هو في جانب إنساني وتفاهم بأن يعني المدمن هو مريض وهو بحاجة إلى علاج. اليوم ما شاء الله يعني من خلال حديثك احنا نشيد كذلك في الجهود الكبيرة المقدمة منكم في هذه الإدارة في قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وشراكتكم المهمة مع مؤسسات الدولة وعلى رأس اليوم مراكز مكافحة الإدمان، وهناك يعني مراكز في الكويت نفتخر فيها وعلى مستويات عالمية، ويقدمون فيها اليوم أطباءنا أدوار وطنية، أدوار طبية وإنسانية جدا كبيرة، وساهموا في الكثير من قصص النجاح. احنا ودنا نعطي رسالة أمل لكل أسرة اليوم لديها شخص متعاطي، شخص مدمن، ونقول بأن هناك الكثير من النماذج اللي وثقت اليوم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووثقت في مراكز علاج الإدمان، واليوم والله الحمد يعني وصلوا إلى منتصف الطريق، وما بعد ذلك يعني كانوا هم عبارة عن قصص إلهام، وكانوا عن نماذج تغلبوا على المخدرات وتغلبوا على التعاطي والإدمان. ودنا لو ناخذ رسالة طمأنينة وناخذ رسالة أمل منكم النقيب علي عبد الناصر مرزوق، خاصة الناس يقولوا معقولة راح نتشافى من الإدمان، اليوم شنو تقول لهم مع وجود هذه المراكز العالمية على جودة عالية؟
0: دائما دام الله موجود فالأمل بالله موجود والشفاء موجود. أهم شيء لا سمح الله أنت كنتوا في هذه الحالة، في الأسرة عندكم أحد أبنائك يعاني من هذه المشكلة، فإن حسب قوة القانون مثل ما ذكرنا، فإن من خلال أن توجهكم للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تسجيل بلاغ إدمان راح يتم إيداع هذا صحيح. الشخص في مركز علاج الإدمان، ومن خلال مركز علاج الإدمان يعتبر من أهم المراكز في الشرق الأوسط، والأطباء اللي هناك على كفاءة عالية في علاج المرضى، وبالتالي قانونيا ما راح يكون على ولدكم شيء إذا كنتوا خايفين، ما في أي ما راح تتسجل عليه أي قضية.
1: نعم.
0: وطبيا عندنا جهاز من الأطباء وكادر من الأطباء في مركز علاج الإدمان على أعلى مستوى راح يعالجون الشخص بإذن الله، يرجع فرد فعال في المجتمع ويرجع إلى حياته الطبيعية من غير ما تسجل على أي سابقة جنائية. وشغلة مهمة أذكرها بخصوص الأسرة، أن لا تخافوا من موضوع اللجوء إلى القنوات القانونية واللجوء إلى مركز علاج الإدمان والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لأن الخطأ في أن احنا نخاف أن احنا نلجأ لهذا المركز، أو الشغلة الثانية في ارتجال الحلول. فبالتالي اللي علينا ان احنا نلجأ لهذه المراكز، لان اذا كنتوا خايفين من الامور القانونية ما راح تسجل اي شكوى قانونية، وباذن الله طبيا عندنا كوادر طبية ترد لكم ولدكم
1: يا رب
0: في افضل صورة باذن الله تعالى.
1: نعم نعم، ايضا يعني النقيب علي عبد الناصر مرزوق كل ما تفضلت بذكره امر في غاية الاهمية، ولكن حتى نتكلم بصراحة وحتى نرد اليوم على تساؤلات الناس وتساؤلات المجتمع، البعض يقول احنا ودنا نخطي هذه الخطوة اللي قالها النقيب علي وكلامه في محله، وفعلا هي يعني جهود كبيرة من الإدارات المعنية في دولة الكويت، لكن احنا نخاف على السمعة، نخاف شي يقولون الناس عن عيالنا، خلوا يقولون ما يدرون عنا أحسن من ما أنهم يدروننا أهوى والله في يوم الأيام تعاطى وصار مدمن. المسألة أكيد فيها سرية عالية بما يصب في مصلحة هذا الشخص، شنو ترد عليهم اليوم حتى نرد على هذه النقطة اللي للأسف تعتبر هي هاجس وخوف بالنسبة للكثيرين يمنعهم من اللجوء لكم وطلب المساعدة؟
0: مثل ما تفضلت أخوي، هي الأمور جميعا تتم بصورة سرية تامة، وهذا وفق القانون
1: صحيح.
0: إن جميع الإجراءات تتم بصورة سرية تامة، وكذلك القانون لو لا سمح الله تم إفشاء أي بيانات بخصوص المريض فإن هني يعرض لمن أفشى هذه الأسرار وبيانات المريض للسجن لمدة تصل إلى 2 سنين، فبالتالي الأمر السرية

0: أمر حاسم وما في خوف عليه بإذن الله. الشخص اللي سواء اللي تقدم من تلقاء نفسه أو اللي أهله يتقدمون في بلاغ إدمان عليه راح يتم الموضوع
1: نعم.
0: بسرية تامة. حتى الشخص اللي يقدم بخصوص غريبة المدمن راح يتم صورة، ما راح يتم الكشف عن هويته، فجميع الإجراءات اللي تتخذ تتم بصورة سرية تامة.
1: نعم، إذن هذه رسالة في غاية الأهمية، وإحنا نشكركم على اتباع هذا النهج، وأدواركم كبيرة جدا، وما شاء الله لاحظت أنا شعور بالفخر أثناء حديثكم عن الجانب القانوني، ولاحظنا اليوم يعني كبار المسؤولين في وزارة الداخلية والجهات المعنية في مكافحة الإدمان أشادوا في القوانين وقالوا بأنها ساعدتنا ولله الحمد، ولاحظنا تحسن ملموس على كافة الجوانب سواء بالنسبة للتعاطي أو حتى بالنسبة لليوم تجارة المخدرات ولله الحمد خاصة مع هذه العقوبات المشددة على اليوم المروجين. ودنا لو نتكلم أكثر حول كذلك التشدد في التعامل مع جرائم المخدرات خاصة بالنسبة للمروجين وغيرهم، وملامح العقوبات القانونية الحالية اللي تساعد بإذن الله تعالى في حل هذا الملف.
0: القانون شدد العقوبات على التهريب وكذلك الترويج وكل ما يهدد أمن المجتمع، يعني تقريبا وقع أقصى العقوبات على من يقوم في تهريب وترويج المخدرات. تقريبا العقوبة هي الإعدام، وإذا خفت فهي الحبس المؤبد المغرون بغرامة تصل إلى 2 مليون دينار، وقيس عليها باقي العقوبات. العقوبات تم تشديدها بشكل عام، وهي رسالة إلى جميع مروجي هذه السموم اللي يطمحون ويحاولون أنهم يدخلون هذه السموم إلى البلاد، فإن القانون شديد جدا، والعقوبات من إعدام إلى مؤبد، والعقوبات
1: صحيح.
0: شديدة جدا في مواجهة هؤلاء.
1: نعم، أنا أشكرك في ذكركم على هذه النقطة، وأيضا هناك نقطة تتعلق في الجانب القانوني وتتعلق أيضا في الأسرة وتتعلق في الأبناء، وذكرت كلمة بأن تلاحظون بأن هذا المراهق أو هذا الشاب يغير محيطه، يغير أصدقائه، ومن الممكن أن يقع في جانب أصدقاء السوء. البعض ما هو متعاطي ولا هو مدمن، لكن هو عبارة عن جليس، يكون في مكان في تعاطي، يكون في مكان مع مدمن، والقانون ينظر له بأنه جليس. ودنا لو نوضح هذه النقطة، لأن الكثير نشوف يقول والله أنا ما تعاطيت، أنا ما أدمنت، أنا ما جربت هذا الشيء، لكن هو كان مع هذا أثناء تعاطيه. شنو اليوم توضح من خلال هذه النقطة، خاصة بأن القانون وضح مصطلح جليس وكذلك يعاقب عليها؟
0: تمام. بالنسبة للجليس، فهو الشخص هو من يضبط في مكان هيئ للتعاطي مع علمه بالشيء، يعني انا قاعد في مكان انا ما اتعاطى، قاعد مع اشخاص يتعاطون وادري انهم قاعد يتعاطون قدامي، لا واقدر اني اغادر المكان، لكن ظليت في نفس المكان وحصل عملية الضبط. بهالحالة فان القانون يقول العقوبة راح تكون الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل ل 5000 دينار.
1: نعم،
0: هذا بالنسبة للشخص الجليس. الرسالة اللي احنا نوجهها هي يمكن احنا نكررها دائما، لكن هذه الرسالة حاسمة في هذا الموضوع. اختر من تجالس اصدقائك، ابتعد عن اصدقاء السوء، يعني ناس يتعاطون قدامك فانت ابتعد عنهم، ليش تدخل في امور وتدخل في قضية تضيع عليك مستقبلك، ممكن تضيع 3 سنوات من مستقبلك وانت اصلا ما شخص ما يتعاطى. فالرسالة اللي نوصلها اختر من تجالس، اختر
1: نعم.
0: ابتعد عن أصدقاء السوء، لأن حتى في مجاملتك لهؤلاء ممكن تضيع 3 سنين من حياتك.
1: نعم، هي نصيحة في غاية الأهمية قدمتها لنا من خلال هذا البرنامج، واليوم تحدثت عن الأسرة وتحدثت كذلك حول كثير من القضايا. احنا ودنا لو أيضا نذكر مستمعينا الكرام في ختام هذا اللقاء في هذه الدعوة اللي شرفنا من خلال الحديث عنها في بداية هذا اللقاء، وهي ستقام بإذن الله تعالى حملة خلال الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، لو نذكر مستمعينا الكرام فيها لتكون هذه الرسالة وهذه الدعوة الكريمة هي مسك الختام لهذا اللقاء.
0: بإذن الله الأسبوع القادم في مجمع الأفنيوز راح تكون يوم الأربعاء الخميس والجمعة والسبت، راح يكون هناك معرض توعوي لوزارة الداخلية بإذن الله، راح تكون على مدى 3 أيام، وإن شاء الله راح نستقبل جميع زوار المعرض اللي عنده أي استفسار أي تساؤل أو طلب مساعدة، راح نكون بإذن الله في استقبالهم.
1: نعم بإذن الله تعالى، والكثير من النصائح، وكذلك راح يتم الرد اليوم على الكثير من التساؤلات، وأيضا راح يكون كذلك توضيح

0: صحيح لبعض المعلومات الخاطئة وبعض المفاهيم الخاطئة اللي حرص ضيفنا الكريم على أن يذكر بعضها من هذا اللقاء، ولكن نقول هي اليوم مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقنا جميعا، تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية، على عاتق وزارة الداخلية، على المجتمع، على كل فرد في هذا المجتمع. ومواجهة مثل هذا الملف لا يمكن حله بطرف واحد، اليوم علينا كلنا أن نتعاون ونتكاتف، لذلك هي مهمة وطنية، هي مهمة إنسانية، وإحنا اليوم فخورين في كل من يعمل في هذا الجانب في مكافحة المخدرات، سواء من خلال قسم التوعية، سواء من قسم المكافح، سواء اللي يعملون في الجانب الوقائي، أو حتى من يعملون في اليوم مراكز علاج الإدمان. نقول لكم شكرا لكم بحجم هذا العطاء الكبير، وشكرا على إنسانيتكم، شكرا على وطنيتكم، وعلى إيمانكم بأهمية محاربة هذا الملف، واليوم أن نجد الحلول. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم النقيب علي عبد الناصر مرزوق، ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. أنا ودي أشكرك، لكن أقول لك اليوم شكرا بحجم عطائك، وشكرا على سعتك، وكذلك اليوم اللي عطيتنا من وقتك وجهدك ومن معلوماتك، لأن هذا الملف في غاية الأهمية. فشكرا للنقيب علي عبد الناصر مرزوق.
1: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية،
0: حياكم الله. مستمعينا الكرام، كان هذا اللقاء هو مسك الختام لحلقة هذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. راح نلقاكم باكر بإذن الله تعالى في حلقة جديدة الساعة 2، لكن باكر راح نكون معاكم ومن استديو ذاع دول الكويت، بنكون معاكم في نقل حي ومباشر من المركز العلمي الكويتي. خلكم معانا باكر، ولكم هذه الدعوة للمتابعة من أسرة هذا البرنامج. كنا معاكم في التقديم زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، ولكم أجمل التحايا من فريق الإخراج بقيادة المخرج سعود الحربي. في أمان الله.
2: 3 بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. عقب انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت. المنظمة البحرية الدولية تقول إن هناك 6,000 بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع إسرائيل. الجيش السوداني يدخل مدينة الكرامك بإقليم النيل الأزرق بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع. قمة حلف شمال الأطلسي 36 تنطلق في أنقرة. تايوان تحذر من توسع صيني في المجال الجوي. انتهى الموجز، وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

لنجول معكم أعزائنا المستمعين في مدينة عدن باليمن، حيث تلتقي رائحة البحر بعبق الكلمة. ولد في أكتوبر عام 1940 شاعر لم يكن يعلم بعد أن اسمه سيكتب يوما بمداد الجوائز الدولية، شهاب غانم ابن الشاعر والأديب محمد عبد غانم وحفيد المفكر محمد علي لقمان

نشأ في بيت تتنفس جدرانه الأدب والفكر، درس في كلية عدن، ثم رحل إلى بريطانيا وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة أبردين، وأتم ماجستيره في الهند، وتوج مسيرته الأكاديمية بدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كارديف في ويلز. واعترافا بمكانته الشعرية، منحته جامعة سوكا في اليابان دكتوراه فخرية في الأدب. ثم هاجر إلى دولة الإمارات وحمل جنسيتها منذ عام 1976، وتقلد هناك مناصب مهنية رفيعة، وكان أول مدير عام لمدينة محمد بن راشد لتقنية، لكن الهندسة لم تخمد جمرة الشعر في داخله يوماً.

تلك الجمرة أشعلت 17 ديوانا بالعربية وديوانين بالإنجليزية، وجعلت منه جسرا ثقافيا حقيقيا بين الشرق والغرب. والآن لنستمع إلى ما يكنه فؤاده في قصيدته عواطف وعواصف. تركتني لأفاعي الهم تنهشني، ولوعة في حنايا الصدر تستعر، حسب المتيم أن يفنى بلوعته كصاحب الفن في إبداعه الوطر. وما الهوى غير فن في روائعه، ما ليس يدركه سمع ولا بصر. هذا وقد أنصفته الجوائز عربيا ودوليا، فكان أول عربي ينال جائزة طاغور للسلام عام 2012، وأول من يحصل على جائزة العويس للإبداع في مجال الترجمة. ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، بل تراكمت جوائزه وقلائده التكريمية عربية ودولية، حاملة مسيرة مبدع جعل القصيدة العربية تقرأ في كل مكان. شهاب غانم نموذج إنساني نادر، جمع بين صرامة العلم وعذوبة الفن، وبين جذور يمنية ضاربة في العمق وانتماء إماراتي راسخ، ليثبت أن الشعر ليس مهنة بل رسالة تعبر الحدود وتتكلم بكل لغات العالم.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في أعذب الكلام. بعد 20 عام لن يتذكر أحد أنك بقيت في المكتب حتى منتصف الليل، ولا عدد الاجتماعات التي حضرتها، ولا الرسائل التي أجبت عنها خارج أوقات الدوام، ولا المشاريع التي أنقذت بها الشركة في اللحظة الأخيرة. ستتغير الإدارات وتتبدل المناصب، ويجلس على مكتبك شخص آخر، وربما لن يبقى من اسمك سوى ملف في أرشيف قديم. أما في بيتك فهناك ذاكرة لا تغلق. هناك طفل كان يقف عند النافذة ينتظر صوت مفتاح الباب، ثم غلبه النعاس قبل أن تعود. وهناك ابنة كانت تحمل رسمة صغيرة وتريد أن تقول لك: انظر ماذا رسمت اليوم. لكنك كنت متعبا تؤجل الحديث إلى الغد، والغد مضى سريعا. الأطفال عزيزي المستمع لا يعدون المال الذي جمعته، بل يعدون الساعات التي قضيتها معهم. لا يتذكرون حجم راتبك، بل يتذكرون حجم حضورك في حياتهم. فدفء الأب لا يعوضه هدية، وابتسامته لا يشتريها مال، وجلوسه معهم يصنع في نفوسهم أمنا لا تصنعه القصور. العمل ضرورة، والسعي على الرزق عبادة إذا صلحت النية، لكن أجمل الأعمال هي التي لا تسرق منك من ينتظرونك في البيت. فالنجاح الحقيقي ليس أن يعرفك مديرك، بل أن يعرفك أبناؤك، وأن يشعروا أنك كنت حاضرا في طفولتهم قبل أن تصبح مجرد ذكرى في صورهم. سيأتي يوم يكبرون فيه وينشغل كل واحد بحياته، وعندها ستدرك أن الفرص التي فاتت للجلوس معهم لا يمكن استعادتها، وأن السنوات التي ضاعت لا تشترى بثمن. فإذا اضطررت أن تختار بين ساعة إضافية في العمل وبين ساعة تصنع بها ذكرى في قلب ابنك أو ابنتك، فتذكر أن الشركات تستبدل الموظفين، أما الأبناء فلا يستبدلون الأب. احرص على أن تكون في ذاكرتهم أكثر من مجرد رجل كان يخرج صباحا ويعود من العمل ليلا. ففي نهاية العمر لن يواسي الإنسان عدد الإنجازات التي حققها في مكتبه بقدر ما تواسيه القلوب التي رباها، والضحكات التي شاركها، والأرواح التي كانت ترى في عودته إلى البيت كانت تراه عيدا صغيرا يتكرر في كل يوم وفي كل مساء. بعد 20 عام ستفتح درجا قديما فتجد بطاقة صغيرة كتب عليها بخط طفل متعرج: أحبك يا أبي. عندها ستدرك أن هذه الورقة

كانت أثمن من عشرات التقارير التي سهرت الليالي لإكمالها. بعد 20 سنة لن يتحدث مديرك عن عدد الساعات الإضافية التي قضيتها في العمل، ولن تتذكر الشركة كم مرة ضحيت بإجازتك من أجلها. فالحياة المهنية تمضي بقانون الاستبدال، كل منصب له بديل وكل كرسي له بديل.

لكن الأبوة لا تعرف البديل. الأب في قلب طفله ليس وظيفة بل وطن، وإذا غاب الوطن عاش القلب غريبا. كم من أب كان يظن أنه يضحي من أجل أبنائه، بينما كانوا يتمنون أن يضحي ببعض العمل من أجلهم. كانوا يريدون حضوره أكثر من هداياه، كانوا يريدون صوته أكثر من ألعابه، وكانوا يريدون يده التي تمسح على رؤوسهم أكثر من المال الذي يضعه في حساباتهم. إن الطفل لا يفهم معنى الالتزامات الوظيفية، لكنه يفهم أن أباه لم يكن موجودا يوم حفله المدرسي، ولم يكن حاضرا عندما تعثر فبكى، ولم يجلس معه حين أراد أن يحكي تفاصيل يومه الطويل. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

0: قوة تجهيز. هذه أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4:00 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام.

0: لنكن معا على طريق الأمن.
1: تتنقل الكرة بين الكيبورد الياباني، يبحثون عن الانتر بأي طريقة. هنا تتنقل الكرة بين الكيبورد.
2: ألو، مرحبا أخوي خالد، معك أسامة محمد من خدمة العملاء في بنك الكويت العالمي. أخوي خالد، ممكن نأخذ من وقتك دقائق لتحديث بياناتك البنكية؟
3: شنو البيانات المطلوبة؟
2: أخوي، البيانات المطلوبة رقم البطاقة البنكية، رقمك السري، تاريخ انتهاء البطاقة.
3: تفضل أخوي، رقم البطاقة 6644 ورقم السري 0031.
2: شكرا أخوي خالد لتحديث بياناتك البنكية المطلوبة.
3: الخصم.
4: أخي المواطن والمقيم، احذر من تزويد أي شخص بياناتك البنكية، فالبنوك لا تطلب هذه المعلومات من عملائها. مع تحيات إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: مستمعينا الكرام، نبدأ معاكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ونبدأ معاكم في الجانب الإخباري من دور وجهود وزارة الداخلية، وفي البداية مع جهود وكيل وزارة الداخلية، وفي هذا الإطار في تطوير منظومة مراكز الخدمة ورفع كفاءتها، قام معالي محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب صباح يوم الخميس الماضي الموافق 2 يوليو بافتتاح مركز خدمة المواطن في مجمع الخيرام مول، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية الرامية لتطوير منظومة مراكز الخدمة وتوسيع نطاق الخدمات بما يسهم في تسهيل إنجاز المراجعين. كذلك قام معالي المحافظ الأحمدي وكيل وزارة بجولة ميدانية في مرافق المركز، اطلع خلالها على آلية سير العمل والخدمات المقدمة، واستمع إلى شرح حول التجهيزات الفنية والخطط التشغيلية، ووجهوا بضرورة تبسيط الإجراءات وتعزيز سرعة الإنجاز وتوفير أفضل سبل الراحة للمراجعين بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة. وأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتحديث وتوسيع مراكز الخدمة في مختلف المناطق بما يحقق أعلى معايير الكفاءة والجودة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم مستمرين في فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن. أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل الالتحاق بعدد من الدورات العسكرية بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 16 من يوليو الجاري، ويشمل التسجيل 3 دورات. الدورة الأولى دورة طالبات ضباط الاختصاص الدفعة 16 والمخصصة لحاملات الشهادة الجامعية، وذلك بمعهد الشرطة النسائية، وكذلك دورة طلبة ضباط الاختصاص الدفعة 34 والمخصصة لحاملات الشهادة الجامعية، بالإضافة إلى دورة الطلبة الضباط الدفعة 50 والمخصصة لحاملات شهادة الثانوية العامة. وتدعو وزارة الداخلية جميع الراغبين والراغبات من تنطبق عليهم شروط القبول إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة، مع ضرورة استيفاء الشروط المعلنة وفي مقدمتها أن يكون المتقدم أو المتقدمة كويتي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولائق صحيا وبدنيا ومستوفي المؤهل العلمي المطلوب، إلى جانب اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفق الضوابط المعتمدة، وللاطلاع على الشروط التفصيلية وآلية التسجيل والتخصصات المطلوبة. يمكنكم أعزائي المستمعين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية أو متابعة منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، وننتقل الآن إلى تنبيهات الإدارة العامة للمرور التي تهيب بجميع قاعدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر والانتباه ومتابعة إرشادات المرورية خلال الفترة المقبلة، نظرا لاستمرار أعمال الصيانة والتطوير على عدد من الطرق الحيوية، وذلك حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية. وتشمل التحويلات والإغلاقات المعلنة على ما يلي: أولا، ابتداء من 30 يونيو الماضي يستمر الإغلاق الجزئي على الدائرة السادس باتجاه المسيلة، حيث تم إغلاق الحارة اليمنى والحارة الوسطى، إضافة إلى إغلاق مخرج طريق العبدلي المؤدي إلى الدائرة السادس، وكذلك مخرج طريق الجهرة المؤدي إلى الدائرة السادس باتجاه المسيلة، وذلك حتى الانتهاء من أعمال صيانة الطريق. ثانيا، كما يستمر أيضا الإغلاق الجزئي على طريق الجهرة رقم 80 باتجاه مدينة الكويت، حيث أغلقت 3 حارات مرورية هي حارة الأمان والحارة اليمنى والحارة الوسطى مقابل منطقة الجهرة، وذلك ضمن مشروع صيانة الطريق، ويستمر الإغلاق حتى الانتهاء من الأعمال. ثالثا، أعزائي المستمعين، إغلاق شارع 85 مقابل قطعة 1 في منطقة جابر الأحمد بداية من الدوار باتجاه طريق الدوحة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 يوليو وحتى 4 أغسطس

0: اتاحت المجال امام تنفيذ اعمال الصيانه والتطوير، وتدعو الاداره العامه للمرور جميع مرتادي هذه الطرق الى الالتزام بالسرعات المحدده واتباع اللوحات الارشاديه والتحويلات المروريه المؤقته وترك مسافه امان كافيه والتعاون مع رجال المرور بما يسهم في الحفاظ على سلامه الجميع ويضمن انسيابيه الحركه المروريه الى حين الانتهاء من اعمال الصيانه.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: وراء كل حادث مروري مخالفة مرورية، تذكر دائماً كل من يجري سباق للمركبة الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو إجراء تجمعات للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو استعمالها بطريقة تعرض السائق نفسه أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم يعاقب عليها القانون، واختلفت العقوبة مع القانون الجديد. أصبح الإحالة للمحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، مستمرين معاكم في فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وننتقل معاكم من الأخبار إلى الميدان، حيث تتواصل جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز الانضباط على الطرق والحد من المخالفات والحوادث حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق. واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في مختلف محافظات البلاد، وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 28 من يونيو الماضي، يعني فترة تقريبا أسبوع إلى أسبوعين، ضمن خطة وزارة الداخلية الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من المخالفات المرورية، حيث أسفرت هذه الحملات عن تحرير 17,328 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 43 شخص لارتكابهم مخالفات مرورية جسيمة وتحويل 10 أحداث إلى نيابة الأحداث. وشملت الحملات كذلك حجز 356 مركبة و6 دراجات آلية في كراج الحجز، إضافة إلى ضبط شخصين لا يحملون إثباتات شخصية أو رسمية، وإلقاء القبض على 22 شخص و5 مركبات أيضا مطلوبين أمنيا وقضائيا. نذكر أخوانا المستمعين هذه المخالفات تمت في كل محافظات دولة الكويت، وكانت على فترة يعني 10 أيام. أما على صعيد الاستجابة الميدانية فقد تلقت إدارة العمليات 2470 بلاغ، وتعاملت مع 924 حادث مروري، من بينها 175 حادث أسفر عن وقوع إصابات، حيث باشرت الفرق المختصة جميع البلاغات وفق الإجراءات المعتمدة وبأعلى درجات الجاهزية. وتجدد الإدارة العامة للمرور تأكيدها على استمرار الحملات في مختلف الطرق والمناطق، وتدعو قائدي المركبات للالتزام بقواعد المرور وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، لأن الالتزام بالقانون هو الطريق الأمثل للحفاظ على سلامة الجميع والوصول الآمن إلى الوجهة.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما قانون المرور الجديد، أصبح اليوم العقوبة تختلف، ولكن المخالفة مخالفة، تجاوز إشارة المرور الحمراء أصبح فيها العقوبة بعد حالتها المحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. أما أمر الصلح فيها أصبح 150 دينار. أخوكم العقيد عثمان محمد غريب.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
4: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، مستمرين معاكم في فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وما زلنا معاكم في الجانب الميداني، وننتقل الآن من الإدارة العامة للمرور إلى أيضا إدارة لا تقل أهمية أيضا في الجانب الميداني، وهي الإدارة العامة لشرطة النجدة، حيث تواصل الإدارة العامة لشرطة النجدة أداء مهامها الأمنية والإنسانية على مدار الساعة، وفي إطار جهودها الميدانية المتواصلة واصلت تنفيذ حملاتها الأمنية والمرورية في مختلف محافظات البلاد، وذلك خلال فترة أسبوع ضمن خطة وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي وسرعة الاستجابة للبلاغات. وقد أسفرت هذه الحملات عن تنفيذ المهام الأمنية متنوعة، تمكن خلالها رجال شرطة النجدة من ضبط 29 شخص مطلوب للجهات الأمنية و12 مخالف لقانون الإقامة والعمل، إلى جانب ضبط 5 مركبات مطلوبة وثلاث أشخاص لا يحملون إثباتات رسمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأيضا في إطار جهود مكافحة الجريمة والحد من الظواهر السلبية، تم إحالة 6 أشخاص يشتبه بحيازتهم مواد مخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كما أحيل أيضا 5 أشخاص كانوا في حال غير طبيعية لجهات مختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. أعزائي المستمعين، لم تقتصر أيضا مهام شرطة النجدة على الجوانب الأمنية فحسب، بل امتدت إلى الجانب الإنساني، حيث قدمت دوريات خلال الأسبوع 895 مساعدة إنسانية للمواطنين والمقيمين في صورة تعكس حرص رجال الأمن على خدمة المجتمع إلى جانب أداء واجبهم الأمني.
4: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
5: المخدرات هلاك للصحة وهدر للأموال، فلا تخاطر بصحتك وتسمح لأحد يسحبك للهلاك. نحمي وطن.
6: الإدمان بداية النهاية، اطلب المساعدة، العلاج متوفر والفرصة موجودة، الإقلاع شجاعة مو ضعف. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
4: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، يعني نود أن نؤكد على بعض المعلومات المهمة التي لابد أن يكون هناك يعني انتباه لها من قبل أخوان المواطنين والمقيمين. أن وزارة الداخلية تؤكد دائما أهمية التعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن الحالات الطارئة بدقة وتقديم المعلومات الصحيحة، وأيضا إفساح الطرق للدوريات أو الطوارئ أثناء انتقالهم إلى مواقع البلاغات، وعدم إساءة استخدام أرقام الطوارئ أو تقديم بلاغات كاذبة، حتى تتمكن الفرق الميدانية من الوصول سريعا إلى من هم في أمس الحاجة للمساعدة. ونتذكر دائما أن تعاونكم مع رجال الأمن والتزامكم بالتعليمات يسهمان في سرعة الاستجابة وحماية الأرواح وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
4: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
7: عمليات تفضل.
8: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة.
8: أختي أنا سويت حادث.
7: أسا ما شرفتي، في أحد متعور؟
8: ولدي طق راسه بالجامعة.
7: محتاجين إسعاف؟
8: إيه.
7: تعطيني مكانك؟
8: أنا يمين السرة ورايحة باتجاه الجابرية.
7: اوكي، انت على الدار الرابع يمينك السره؟
8: اي اي.
7: شنو رايحه الجبريه؟
8: اي
7: ان شاء الله ولا همك. دقائق ان شاء الله الاسعاف والدوريات تكون عندك.
8: مشكوره،
7: حياك الله. يعطيك العافيه اسعاف. عندنا بلاغ تصادم اصابه على الدائر الرابع يمينك السره باتجاه الساميه. المبلغه ولدها في نزيف بالانف ومحتاج اسعاف ضروري. يعطيك العافيه. السلام عليكم. مرور. عندنا تصادم إصابة على الدائر الرابع يمينك منطقة السرة باتجاه السامية. صايرة شوي ربكة بالشارع وزحمة وايد، فنتمنى من دورياتكم يطلعون بأسرع وقت ممكن. يعطيك العافية.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، مستمرين معاكم في برنامجنا معا على طريق الأمن، وأيضا ما زلنا معاكم في الجانب الميداني، وننتقل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهود المبذولة في هذا الجانب، حيث تواصل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة لمكافحة المخدرات توجيه ضرباتها الاستباقية لمروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفي إطار استراتيجيتها الأمنية المتكاملة التي تستهدف حماية المجتمع وتجفيف منابع هذه الآفة وصون الشباب من مخاطرها، فقد تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بعد قيامه بنشر مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت الترويج لمادة الماريجوانا ومحاولة تقديمها بصورة مضللة تخالف الحقائق العلمية والقانونية. وبعد عمليات الرصد والتحري تم تحديد هويته وضبطه، حيث أقر بمسؤوليته عن المحتوى المنشور وأحيل للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأيضا في عملية أمنية أخرى نجحت إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والظواهر السلبية في ضبط متهمين، أحدهما مواطنة والآخر غير محدد الجنسية، عثر بحوزتهما على أكثر من 350 حبة من مادة الأريكة، إلى جانب أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في تعاطي وترويج المواد المخدرة، وقد تم إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
2: ابتعد عن أي طريق يوديك للهلاك، والصديق اللي شجك على المخدرات مو صديق، هذا عدو. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا الكرام، كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عملياتها النوعية، حيث تمكنت من ضبط 10 متهمين في 7 قضايا منفصلة، وضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية شملت نحو 20,000 قرص من الكابتاغون وكميات من الحشيش والشبو والأريكة، إضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز وترويج المواد المخدرة وبالغ مالية يشتبه بأنها من متحصلات الإتجار. وخلال إحدى هذه العمليات حاول أحد المتهمين الفرار من مركبته والاصطدام بآليات القوة الأمنية، إلى أن يقظت رجال الأمن وسرعة تعاملهم حالة دون ذلك، وتمت السيطرة عليه وضبطه دون أن يؤثر ذلك في نجاح المهمة الأمنية. أعزائي المستمعين، تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة كل من يتاجر أو يروج أو يشجع على تعاطي المواد المخدرة، سواء عبر المواقع أو من خلال المنصات الرقمية، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يحاول المساس بأمن المجتمع أو استهداف شبابه. وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أن التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالإتجار أو الترويج أو التعاطي مكافحة هذه الآفة، فهي مسؤولية وطنية مشتركة، والوعي المجتمعي هو السلاح الأول لحماية الأجيال من هذه الآفة الخطيرة.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبدالله الهاجري. شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية، دمتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.

وصلنا بكم إلى نهاية الحلقة هذا اليوم من برنامج معا على طريق الأمن. تقديم المقدم عبد الله الهاجري، تنفيذ علي غلوم. معا على طريق الأمن أخرجه لكم جاسم الفرس.

0: هنا الكويت، هنا وطن حرم على المعتدي، وأرض لها نفتدي. هنا رجال الله تبايع حتى الموت، فيد الله فوق أيديهم. هنا رجال على المدافع تنادي، أرواحنا الثمن والمجد للوطن.
1: الرابعة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. عقب انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت. المنظمة البحرية الدولية تقول إن هناك 6,000 بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع إسرائيل. الجيش السوداني يدخل مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع. قمة حلف شمال الأطلسي 36 تنطلق في أنقرة. تايوان تحذر من توسع صيني في المجال البحري. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ لطالما كان تلف عضلة القلب بعد الجلطات أمراً لا يمكن عكسه. الخلايا تموت والأنسجة تتحول إلى ندبة، والقلب يضعف شيئاً فشيئاً. لكن ظهر حديثاً نوع جديد من الأبحاث يعتمد على العلاج الجيني بهدف إصلاح العضلة أو إعادة إحياء الخلايا التي فقدت. فهل يمكن حقاً يا جهينة إعادة القوة للقلب؟ وما مستقبل هذه التقنية؟

0: القلب عضو رائع يا سيدتي، لكنه محدود في قدرته على التجدد. عندما تموت خلايا عضلة القلب بسبب نقص الدم أثناء الجلطة، لا يعوضها الجسم، وتبقى الندبة، وتقل قدرة القلب على الضخ. لهذا ظهرت فكرة العلاج الجيني. لماذا لا نرسل للجسم جيناً يحفز الخلايا على التجدد، أو جيناً يجعل القلب يصنع بروتينات تساعد على تقوية العضلة الضعيفة؟ هناك نوعان رئيسيان من العلاج الجيني القلبي.
1: صحيح، ما هو النوع الأول؟
0: الأول يهدف إلى إصلاح الخلايا المتضررة، بحيث يتم إدخال جينات تساعد على ترميم الأنسجة وتحسين وظيفة الضخ.
1: والنوع الثاني؟
0: الثاني يهدف إلى تجديد الخلايا عبر تحويل بعض خلايا القلب غير المتخصصة إلى خلايا عضلية جديدة تشبه خلايا القلب الأصلية، وكلاهما أثبت نتائج أولية واعدة.
1: وكيف يتم إدخال الجين إلى القلب؟
0: يتم ذلك غالباً عبر فيروسات آمنة جداً تستخدم كحامل للجين. هذه الفيروسات معدلة بحيث تنقل الجين ولا تسبب أي مرض. يحقن الطبيب هذا العلاج عبر القسطرة مباشرة داخل شرايين القلب أو في المناطق المصابة، وبعد أن يدخل الجين إلى الخلايا يبدأ الجسم بإنتاج البروتينات العلاجية.
1: هل هناك صعوبة في ذلك؟
0: نعم يا سيدتي، الصعوبة تكمن في اختيار الجين المناسب والتأكد من أنه يصل إلى الخلايا المستهدفة دون تأثير على مناطق أخرى. ومع ذلك التطور في السنوات الأخيرة جعل العملية أكثر أماناً ودقة.
1: هل هناك نتائج فعلية على مرضى حقيقيين؟
0: نعم، هناك مرضى أظهروا تحسناً واضحاً في قوة ضخ القلب بعد العلاج الجيني، وبعض التجارب أظهرت ارتفاعاً في الكسر القذفي للقلب بنسبة تصل إلى 10%، وهي نسبة كبيرة لمن يعاني فشلاً قلبياً. وهناك مرضى قلت لديهم أعراض ضيق التنفس وتحسن مستوى قدرتهم على المشي وممارسة الرياضة. رغم أن العلاج الجيني لا يزال في طور البحث، إلا أن نتائجه المتقدمة سمحت به لدخول التجارب السريرية في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان.
1: خطر على بالي سؤال يا جهينة.
0: وما هو يا سيدتي؟
1: هل من الممكن أن يصبح هذا العلاج بديلاً لزراعة القلب؟
0: ليس الآن، لكن ربما في المستقبل. زراعة القلب تظل علاجاً كبيراً يحتاج إلى متبرع وتعرض المرضى لخطورة كبيرة. إذا استطعنا تجديد عضلة القلب عبر العلاج الجيني أو الخلايا الجذعية، فقد نصل إلى مرحلة يصبح فيها القلب قادراً على الشفاء الذاتي، وهذا سيقلل الحاجة لعمليات كبيرة. العلم اليوم يقترب من الجمع بين العلاج الجيني والخلايا الجذعية، بحيث تعمل الجينات على تهيئة البيئة المناسبة لنمو خلايا جديدة في القلب، وهذا التوافق قد يفتح باباً واسعاً لعلاج فشل القلب.

البكتيريا المقاومة أصبحت خطراً عالمياً يهدد قدرة الطب على علاج أمراض بسيطة. بعض السلالات أصبحت مقاومة لجميع المضادات تقريباً، مما يجعل العدوى خطيرة وصعبة السيطرة. لكن ظهر حديثاً نوع جديد من المضادات يسمى المضادات الحيوية الذكية، وهي تعمل بطريقة مختلفة تماماً. بدلاً من قتل

0: البكتيريا تعطل الـ DNA الخاص بها وتمنعها من الانقسام. فكيف تعمل هذه التقنية؟ وهل يمكنها إنقاذ العالم من البكتيريا الخارقة؟
1: المضادات الحيوية التقليدية تقتل البكتيريا عبر مهاجمة جدار الخلية أو البروتينات الأساسية، ولكن البكتيريا تطورت لتصنع دفاعات تجعلها مقاومة لهذه الآلية. أما المضادات الذكية فتعمل بطريقة أكثر دقة، هي تدخل إلى البكتيريا وتوقف آلية النسخ الوراثي التي تحتاجها البكتيريا لنسخ DNA والانقسام. بدون هذه العملية تصبح البكتيريا عاجزة عن التكاثر وتضعف تدريجيا حتى تختفي. هذه الأدوية تستهدف أنزيمات محددة داخل نواة البكتيريا، مثل أنزيمات مسؤولة عن فك اللولب الوراثي أو ربطه. وبما أن هذه الأنزيمات لا توجد في الخلايا البشرية، فإن الدواء يكون آمناً على الإنسان.
0: وهل هذه الأدوية تعمل على البكتيريا المقاومة حقاً يا جهينة؟
1: نعم، وقد أثبتت نجاحاً كبيراً في المختبر وفي التجارب السريرية. بعض السلالات المقاومة للمضادات التقليدية مثل CRE و MRSA بدأت تستجيب للمضادات الذكية لأنها تعمل من زاوية لا تستطيع البكتيريا الدفاع عنها بسهولة. البكتيريا تستطيع تغيير جدارها، لكنها لا تستطيع تغيير آلية DNA بسهولة. لهذا قدرة هذه الأدوية على تجاوز المقاومة أكبر بكثير. بل إن بعض هذه الأدوية تستهدف البكتيريا النائمة، وهي بكتيريا تدخل في حالة سبات داخل الجسم وتصبح غير مرئية للمضادات التقليدية. المضادات الذكية تستطيع اكتشافها عبر دراسة نمط الجينات النشطة.
0: هل هناك مخاطر لهذه المضادات يا ترى؟
1: حتى الآن تبدو آمنة جدا، لأن استهدافها دقيق ولا تؤثر على الخلايا البشرية ولا على بكتيريا الأمعاء المفيدة، لكنها باهظة الثمن وتحتاج إلى تقنيات إنتاج متقدمة. هناك أيضا الحاجة إلى مراقبة الاستخدام لئلا تتطور مقاومة مستقبلية. لكن العلماء يا سيدتي يؤكدون اليوم أن تطوير هذه الأدوية أسهل من تطوير مضاد جديد يعتمد على آليات تقليدية.
0: هل يمكن أن يكون المستقبل خاليا من المقاومة؟
1: ربما ليس خاليا بالكامل، لكن تحت السيطرة. إذا استخدم الطب المضادات الذكية مع العلاجات الحديثة الأخرى مثل العافيات أو ما يسمى بالفيروسات التي تقتل البكتيريا واللقاحات الوقائية وتحسين النظافة الطبية، فقد تصبح المقاومة مشكلة قابلة للإدارة لا تهديداً.

حين نتحدث عن الفيروسات فنحن لا نتحدث عن كائنات كاملة لها أجهزة وخلايا، بل عن شفرات وراثية صغيرة تتقن فن التطفل والدخول والنسخ. لسنوات طويلة كان الطب يقف في موقع الدفاع، يراقب هذا الفيروس وهو يستخدم خلايا الإنسان كآلة لنسخ نفسه دون أن يكون لدينا سوى علاجات تخفف الأعراض أو تعزز المناعة. ولكن التطور الهائل اليوم في علم الجزيئات غير المعادلة بالكامل. لم يعد الفيروس لغزا، بل أصبح نظاما دقيقا نعرف نقاط ضعف

وبروتيناته الأساسية ومسارات دخوله. ومن هذه المعرفة نشأت المضادات الفيروسية الموجهة التي تعتمد على استهداف آلية واحدة داخل الفيروس تكفي لإيقافه تماماً. هذه النقلة لم تكن مجرد تحسين في العلاج، بل كانت إعادة تعريف لطريقة مواجهة هذا الفيروس.

0: يا سيدتي، الفرق يشبه الفرق بين سلاح يصيب كل شيء حوله وسلاح يصيب نقطة واحدة فقط. العلاجات القديمة كانت تعمل عبر تقوية المناعة أو إبطاء بعض وظائف الخلية، لكنها لم تستهدف الفيروس نفسه بدقة. أما المضادات الحديثة فهي ترتبط ببروتين محدد يحتاجه الفيروس لنسخ مادته الوراثية، أو تمنعه من الدخول إلى الخلية، أو تعطل الإنزيم الذي يبني شريط الDNA أو الRNA الجديد. الفيروس كائن بسيط يعتمد على خطوة واحدة متكررة، فإذا أوقفت هذه الخطوة انتهى تكاثره يا سيدتي. ولهذا أصبحت هذه الأدوية فعالة جدا حتى ضد الفيروسات التي كانت مستعصية سابقا.
1: وما أبرز الفيروسات التي نجح الطب في علاجها بهذه الطريقة؟
0: أعظم مثال هو فيروس التهاب الكبد سي. في الماضي كان علاجه طويلا ومتعبا ومصحوبا بآثار جانبية كبيرة، ونسب النجاح كانت محدودة، ولكن بعد معرفة البروتينات التي يعتمد عليها الفيروس ظهرت أدوية تستهدف NS5B وNS5A وNS3، وهي بروتينات محورية في عملية النسخ. بمجرد تعطيلها توقف قدرة الفيروس على التكاثر، وحدثت نسبة شفاء تجاوزت 98%. هذه نقلة نوعية جعلت المرض الذي كان يقود للتليف والسرطان مرضا يختفي خلال أسابيع قليلة من العلاج. وهناك أيضا نجاحات كبيرة في علاج فيروسات الجهاز التنفسي والفيروسات التاجية، إضافة إلى تطوير أدوية تمنع الاندماج أو الارتباط بالمستقبلات الخاصة بالخلية.
1: هل تعني يا جهينة أن هذا الفيروس يصبح غير قادر على المقاومة كما يحدث مع البكتيريا؟
0: الاحتمال موجود دائما، لكن المقاومة في الفيروسات أصعب كثيرا. البكتيريا كائنات كاملة لديها قدرة عالية على تصنيع بروتينات جديدة وتغيير جدارها الخلوي. أما الفيروس فيعتمد على شفرة قليلة لا تتحمل تغيرات كثيرة، ولهذا نستخدم أدوية تستهدف أكثر من بروتين في الوقت نفسه، مما يجعل المهمة شبه مستحيلة على الفيروس ليطور مقاومة متعددة. ومع ذلك يستمر العلماء في مراقبة تحولات الفيروسات، وهو ما يجعل مضادات اليوم قابلة للتحديث والتطوير بسرعة.
1: وماذا عن سلامة هذه الأدوية؟ البعض يخشى من تأثيرها على الخلايا.
0: هذه المخاوف طبيعية يا سيدتي، لكن الحقيقة أن هذه الأدوية تمتاز بسلامة عالية، لأنها تستهدف بروتينات خاصة بالفيروس وليس بالإنسان. الخلية البشرية لا تستخدم هذه الأنزيمات، ولذلك لا تتأثر. نعم، قد تظهر آثار جانبية خفيفة مثل الإرهاق أو اضطرابات بسيطة في الجهاز الهضمي، لكن بالمقارنة مع العلاجات القديمة نحن نتحدث عن تطور كبير. كما أصبحت هذه الأدوية تعطى في دورات قصيرة، مما يقلل أي احتمال لحدوث تأثير طويل الأمد.
1: هل يمكن أن تصبح هذه المضادات جزءاً من العلاج الروتيني لأي عدوى فيروسية قادمة؟
0: هذا هو الاتجاه العام. التقنية التي نستخدمها اليوم لتحديد بروتينات الفيروس تسمح بتطوير مضاد جديد خلال أشهر قليلة وربما أسابيع مستقبلاً، وهذا يجعل أي فيروس ناشئ أقل خطراً، لأن الطريقة لعلاجه موجود.

0: بالفعل، الأهم من ذلك أن هذه الأدوية مناسبة لكبار السن وللأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، وهي الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات. توفير علاج سريع ودقيق لهم يا سيدتي يقلل الوفيات بشكل كبير في أي موجة عدوى.
1: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا، أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: كانت اليابان تعيش سنوات من الفوضى والانقسام، حيث تقاتل الإقطاعيون على السلطة، وتحرق القرى وتهدم القلاع، بينما كان الجميع ينتظر ظهور رجل يجرؤ على تغيير هذا الواقع.
1: لقد مللت من سماع الشيوخ وهم يتحدثون عن أمجاد الماضي. الأرض لا يحكمها من يتغنى بتاريخ أجداده، بل من يملك الشجاعة ليصنع تاريخا جديدا. إذا بقي كل إقطاعي يدافع عن حدوده الصغيرة، فلن تنتهي هذه الحروب أبدا، وستظل البلاد تنزف وتنزف حتى لا يبقى فيها حجر فوق حجر.
2: يا سيدي، أعرف أنك ترى الأمور بصورة مختلفة، لكن الرجال الكبار في العشيرة لا يثقون بك، يقولون أنك متحور وإنك تنفق وقتك في مخالطة الجنود والتجار أكثر من جلوسك مع النبلاء. إنهم يريدون حاكما هادئا يحافظ على ما تركه الآباء، لا شابا يريد تغيير كل شيء دفعة واحدة.
1: وهل حفظوا شيئا حتى أخاف على ما تركوه؟ كل يوم تصلني أخبار عن قرية أحرقت، أو قافلة سلبت، أو فلاحين هربوا من أراضيهم. إذا كان هذا هو حكمهم الحكيم، فأنا أفضل أن أكون متهورا على أن أشاهد البلاد تضيع أمامي وأنا صامت.
3: الرجال في المعسكر يتحدثون عنك كثيرا، بعضهم يرى أنك القائد الذي كانوا ينتظرونه، وبعضهم يخشى أن تؤدي أفكارك الجديدة إلى حرب مع جميع العشائر المجاورة. لكن شيئا واحدا مؤكدا، وهو أنهم مستعدون للسير خلفك إذا قررت التحرك.
4: اقترب يا نوبوناغا، لقد خضت معارك كثيرة في حياتي، وعرفت الرجال قبل أن أعرف السيوف. أرى في عينيك نارا لم أرها في أحد من إخوتك، لكن النار قد تدفئ صاحبها وقد تحرقه أيضا. القوة وحدها لا تكفي لحكم الناس، فالقائد الحقيقي هو من يعرف متى يهاجم ومتى ينتظر.
1: تعلمت منك يا أبي أن التردد هو بداية الهزيمة. خصومنا يتوسعون كل يوم، وإذا بقينا ندافع عن حدودنا سنصبح فريسة سهلة لهم.
4: الجهاد

0: هذا السبب أخشى عليك. الطريق الذي تتحدث عنه مليء بالخيانة قبل أن يكون مليئا بالمعارك. ستجد من يبتسم لك في النهار ثم يبيعك لعدوك في الليلة، وستكتشف أن أقرب الناس إليك قد يطمعون في مكانك.
1: إذا كنت سأخاف من الخيانة فلن أخطو خطوة واحدة، أنا مستعد لمواجهة أعدائي في ساحة القتال.
2: لقد سمعت حديثكما من الخارج وأعرف أن القلق يملأ هذا القصر، لكن البلاد لا تحتاج إلى المزيد من الخصومات داخل الأسرة الواحدة. أرجوكما لا تجعل الخلافات بين الإخوة تمنح الأعداء فرصة للانقضاض عليكم.
0: أتمنى ذلك يا تسويا، لكنني أعرف طبيعة الرجال الذين حولنا، وما أخشاه ليس الأعداء البعيدين بل الطامعين القريبين.
3: لم تمضي سوى أسابيع قليلة حتى مرض السيد نوبوهيتي مرضاً شديداً، وبدأ رجال العشيرة يتساءلون عمن سيجلس على كرسي القيادة. كان المنافسون يراقبون الأحداث وينتظرون اللحظة المناسبة للتحرك.
4: يا سيدي، وصلتنا أخبار مقلقة. بعض كبار القادة، أعني البعض، يجتمعون سراً مع أخيك الأصغر ويقولون إنه أكثر هدوءاً وأقرب إلى تقاليد العشيرة من أسلوبك الذي لا يفهمونه.
1: كنت أعلم أن هذا سيحدث. كثيرون لا يريدون قائداً قوياً بل يريدون رجلاً يسهل عليهم توجيهه، لكنني لن أسمح لأحد بأن يمزق العشيرة.
5: إذا أذنت لي فسأجمع الرجال المخلصين ونفرض السيطرة على القلعة قبل أن يتحرك الآخرون.
1: لا، إذا دخلنا القلعة بالسلاح قبل أن يرفع أحد راية العصيان فسيقول الجميع إننا بدأنا الحرب على أهلنا. أريد أن يعرفوا أنني لا أبحث عن السلطة لنفسي بل عن مستقبل هذه العشيرة.
6: لكن السياسة لا ترحم يا سيدي، أحياناً يربح الرجل المعركة قبل أن يبدأ القتال، وأحياناً يخسرها لأنه وثق بمن لا يستحق الثقة.
1: إذن فلنراقبهم، ولكن ها، إذا رفع أحدهم السيف في وجهنا فلن أعيده إلى غمده حتى تنتهي الفتنة.
7: السادة، جئت من الحدود الجنوبية وأحمل أخباراً عاجلة. رجال عشيرة إيماغاوا عبروا النهر واستولوا على قرية تابعة لنا، وقد أحرقوا المخازن وأخذوا المؤن قبل أن ينسحبوا.
5: كنت أعلم أنهم يختبرون قوتنا، لقد سمعوا بمرض السيد نوبوهيدي ويظنون أن العشيرة ستدخل في صراع على الحكم، ولهذا بدأوا بالتحرك.
1: كم كان عددهم؟
8: لم يكونوا جيشا كبيرا، لكنهم كانوا منظمين وكأنهم أرادوا إرسال رسالة لا أكثر. وقبل أن يغادروا قال قائدهم إن أيام أواري أصبحت معدودة.
4: هذه إهانة صريحة، وإذا لم نرد عليها بسرعة فسيفقد الناس ثقتهم بنا، وقد تبدأ القرى الأخرى بطلب حماية العشائر المنافسة.
1: سنرد، لكن ها، ليس بالطريقة التي يتوقعونها. لن أرسل جيشا ضخما يستهلك قوتنا، بل سأختار مجموعة صغيرة من أفضل الفرسان ونضربهم في المكان الذي لا ينتظروننا فيه. أريدهم أن يعرفوا أن أوراي لن تضعف، وأن مرض والدي لا يعني أن رايتنا ستسقط.

0: بني، أريد منك وعدا واحدا، وهو ألا تجعل الغضب يقودك في المعركة. القائد الذي يقاتل بعقله أخطر من 100 رجل يقاتلون بسيوفهم.
1: أعدك أنني لن أندفع بلا حساب يا أبي، لكنني لا أستطيع أن أبقى في القصر بينما الناس يظنون أن العشيرة انتهت. إذا خسرنا هيبتنا اليوم فلن نستطيع استعادتها غدا.
2: كلما سمعتك تتحدث عن الحرب أشعر أنك ولدت من أجلها، لكنني أعرف أيضا أن من يسير في هذا الطريق يخسر أشياء كثيرة لا تعوض. أرجوك لا تثق بكل من يقف إلى جوارك، فالابتسامات في زمان الفوضى قد تخفي خناجر.
1: أعرف ذلك يا نهيمي، ولهذا لا أعتمد إلا على الرجال الذين اختبرتهم في الشدائد، أما البقية فسأدع الأيام تكشف نياتهم، لأن الحقيقة تظهر دائما عندما تقترب المعركة.
3: الخيول جاهزة والفرسان ينتظرون أمرك، وكل رجل منهم يعرف أن هذه الغارة الصغيرة قد تكون بداية حرب طويلة مع عشيرة إيماغاوا.
1: إذن ليتحرك الرجال، لن ننتظر حتى يأتي العدو إلى أبواب قلعتنا، بل سنجعله يتذكر من هذه الليلة أن أرض أواري ليست سهلة المنال.
4: خرج نوبوناغا مع عدد قليل من فرسانه نحو الحدود الجنوبية، ولم يكن أحد يعلم أن الساعات القادمة ستحمل للعشيرة كلها حدثاً سيغير مصيرها.
5: أيها القائد، سبقنا رجال الاستطلاع إلى القرية التي هاجمها الإيماغاوا وعادوا بخبر غريب. لقد ترك المهاجمون وراءهم راية صغيرة مغروسة في الأرض، وكأنهم يتحدوننا أن نلحق بهم.
3: إنهم يستدرجوننا، يريدون أن نندفع خلفهم إلى الممر الجبلي، وهناك ستكون لهم الأفضلية لأنهم يعرفون المنطقة جيدا.
1: بل يريدون أن يختبروا كيف أفكر. لو كنت قائدا تقليديا لتبعتهم مباشرة، لكنني لن أفعل. سنلتف حول الجبل ونسلك الطريق القديم الذي يستخدمه التجار، وعندما يظنون أننا تراجعنا سنكون خلفهم مباشرة.
6: يا سيدي، إن نجحت هذه الخطة فستكون أول مرة نهزم فيها الإيماغاوا بالخداع بدلا من القوة، لكن إن فشلت فلن نجد طريقا للانسحاب.
1: إذن علينا ألا نفشل. الحرب ليست لمن يملك أكبر جيش، بل لمن يعرف كيف يجعل عدوه يرتكب الخطأ الأول.
3: وصلنا إلى التل المطل على الوادي، وأستطيع أن أرى نار معسكرهم من هنا. يبدو أنهم يظنون أننا ما زلنا بعيدين ولم يضعوا حراسا كافين على الجهة الشمالية.
1: هذا ما كنت أريده بالضبط. سنقسم الرجال إلى مجموعتين، الأولى تهاجم المعسكر من الأمام لتشغلهم، والثانية تلتف خلفهم وتقطع طريق الانسحاب. لا أريد مطاردة طويلة، أريد ضربة سريعة تجعلهم يفكرون 1000 مرة قبل أن يقتربوا من حدودنا ثانية.
7: قبل أن نتحرك وصلنا فارس من القلعة يعمل رسالة عاجلة، يبدو أن الأمر أخطر مما توقعنا.
1: أعطيني الرسالة بسرعة.
7: الرسالة مختومة بختم القصر، وقد كتب فيها: عد بسرعة، السيد نوبو هيدي لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعض قادة العشيرة أعلنوا تأييدهم لأخيك، والقلعة على وشك أن تدخل في صراع لا يعرف أحد كيف سينتهي.
1: إذن بدأ ما كنت

لم ينتظروا حتى يدفنوا والدي، بل بدأوا يتقاسمون السلطة قبل أن يجف دمع أهله. سنعود إلى القلعة هذه الليلة وبسرعة، لأن المعركة الحقيقية لم تعد على الحدود، بل أصبحت داخل بيتنا نفسه.

0: رحل السيد نوبوهيدي وبدأت الخلافات تدب بين رجال العشيرة. فهل سينجح نوبوناغا في توحيد الصفوف؟ أم أن نار الصراع الداخلي ستكون أشد خطراً من سيوف الأعداء؟ وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

تستمر حكايات صيادي النمور، فلم تخل تلك الحكايات عن القصص الغريبة التي شهدت صراعا ما بين الإنسان والنمر. في هذه الحكاية شهدت صراعا مختلفا عن بقية الصراعات. الغريب في تلك الحكاية أن الإنسان هو من بدأ الهجوم على النمر، وليس كما هو معتاد. اصطياد النمور يصنع نجماً.

0: أشعر بمتعة لا مثيل لها عندما أطلق النار عبر بندقيتي على الطرائد.
1: ألا تخشى أن تتبعك الطرائد؟ أقصد الحيوانات المفترسة.
0: ما بك يا ماريا؟ الحيوانات لا عقل لها، إنها مجرد حيوانات لا قيمة لها، أليس كذلك يا بني فلاديمير؟
2: نعم يا أبي، أوافقك الرأي. أشعر بسعادة عندما أذهب معك للصيد.
0: ستكون صيادا ماهرا مثل أبيك.
1: يا بني لا تكن مثل أبيك، الحيوانات لديها مشاعر ولم تخلق لكي لا تستحق الحياة.
0: دعك من كلام أمك واستمع لكلامي فقط. والآن انظر، انظر إلى ذلك الحيوان، انظر ماذا سأفعل به؟

تأسس فلاديمير على هذا الفكر، الفكر الذي يعتمد على أن حياة الحيوانات سواء كانت حيوانات مفترسة أو أليفة لا قيمة لها.

0: للتو وصل إلينا هذا التعميم يا زميلتي الشرطية، تفضلي.
1: وعلى ماذا ينص؟
0: ينص على أن هناك مناطق يحرم ويجرم فيها الصيد.
1: قرار ممتاز، قانون يحمي الحياة البرية من الصيادين غير القانونيين.
0: أتمنى أن يلتزم الجميع بهذا القانون وعدم الاعتداء على الحياة البرية.
1: وأخيرا تحققت المطالب التي تخص هذا الأمر، أنا أوافق على هذا القرار بنسبة 100%.

0: لا يا سيدورف، ففلاديمير لن يخضع لقانون مثل هذا القانون.
1: هو لماذا لا يخضع لقانون مثل هذا يا مايا؟ يجب على الجميع الالتزام، الحياة البرية لها حرمة.
0: فلاديمير يرى أن لا قيمة لحياة

0: الحيوان وأن الحيوانات خلقت للصيد.
1: فكر سخيف وغير مسؤول.
0: هذا الكلام قله لفلاديمير وليس لي. ها هو قد أقبل.
2: أنا متأكد بأنكم تتحدثون عني.
1: فلاديمير اسمعني جيدا. لقد تم تحديد العديد من المناطق وتم اعتبارها كمناطق محظورة يمنع فيها الصيد منعا باتا حفاظا على الحياة البرية.
2: وما هو المطلوب مني؟
1: أن تلتزم بهذا القرار وإلا أضطر آسفا للإبلاغ عنك.
2: لا أهاب هذا الكلام، أنا سأتوجه اليوم للصيد. ولا تنسى يا سيدورف أن تبلغ عني الشرطة.

أصر فلاديمير على التحدي وقرر التوجه إلى المنطقة المحظورة مع بندقيته في شتاء عام 1997.

0: تم نشر الخبر بالجريدة الرسمية يا سيد مارك.
1: أتمنى من جميع الصيادين الالتزام، وأي صياد لا يلتزم بهذا القرار سيتم سحب بندقيته وجميع التصاريح الخاصة به.
0: قرار سليم لإيقاف هذا التهور.
1: سيتم إيقاف هذا التهور آجلاً وليس عاجلاً.
2: إنني خائف يا فلاديمير، خائف للغاية.
3: لا تخف، أنت مع الصياد الأول.
2: وماذا لو كشف أمرنا؟
3: لن يكشف الأمر، لا تقلق. انظر انظر إلى هذا النمر، إنه يأكل الفريسة بشكل شره.
2: فلاديمير، ماذا ستفعل به؟
3: سأحرمه من هذه الفريسة.

أطلق فلاديمير النار على نمر سيبيري في غابة شرق روسيا، وأصابت تلك الطلقة النمر بجروح خطيرة جعلته يهرب تاركاً الفريسة التي استولى عليها فلاديمير. لكن الغريب في هذه الواقعة أن النمر لم ينس تلك الفعلة وقرر الانتقام من فلاديمير. تعقب النمر رائحة الصياد فلاديمير من أجل الانتقام. قتل النمر فلاديمير بعدما قام بنصب كمين له، حيث تعقبه بدقة وذكاء مذهل إلى كوخه.

0: تكلم يا فان، ما الأمر؟
1: الصمت لن ينفعك أبدا.
2: نمر سيبيري ضخم هجم على فلاديمير، تخلص منه بشكل مرعب مرعب مرعب، ولكن هناك أمر غريب.
0: ما هو ذلك الأمر الغريب؟ تكلم
1: تكلم يا فان، ما هو الأمر الغريب؟ لا تصمت.
2: فلاديمير هو من اعتدى على ذلك النمر في البداية، لكن ذلك النمر تعاقب فلاديمير وقتله، انتقم منه شر انتقام.
1: وهل كان مكان الهجوم في غابة ضمن المناطق الممنوع الصيد فيها؟
2: نعم نعم،

0: تم توثيق تفاصيل هذه الحادثة الاستثنائية والفريدة من نوعها في أحد الكتب.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الخامسة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء بعدما استهدفوا سفنا في مضيق هرمز، وأنه قد يتم توجيه ضربة لإيران هذه الليلة. المنظمة البحرية الدولية تقول إن هناك 6,000 بحار مازالوا عالقين في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع إسرائيل. الجيش السوداني يدخل مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع. قمة حلف شمال الأطلسي 36 تنطلق في أنقرة. روسيا تلوح باتخاذ إجراءات مضادة ردا على أي نشر لأسلحة نووية في دول البلطيق. تايوان تحذر من توسع صيني في المجال البحري. انتهى الموجز، في أمان الله.
3: وفر، اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
4: عندك فكرة، موهبة، طموح تحب تحققه؟ برنامج تمكين بيكون معاكم كل يوم أربعاء. نسمع صوت الشباب ونفتح أبواب الفرص على إذاعة دولة الكويت.

0: لا حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بودكاست تمكين. هذا البرنامج الذي يطل دائما عليكم كل يوم أربعة من كل أسبوع من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساء بتوقيت الكويت عبر إذاعة البرنامج العام على التردد 89.5 FM. وأيضا نرحب بكل من يسمعنا عن طريق تطبيق وزارة الإعلام 51 الخاص بالأجهزة الذكية.
1: وأنا جدا سعيد بوجودي اليوم معك حنان، فهذه الحلقة الجميلة جدا، وهذا البرنامج اللي دائما مثل ما تفضلتي إن هذا البرنامج نقدم فيه العديد والعديد من هذه الإنجازات اللي قدموها أبناء وبنات الكويت من الأفكار إلى المبادرات والطموحات إلى الإنجازات والإيمان بأن مشاركة التجارب يعني هي النجاح الحقيقي، قد تكون بداية الإلهام للآخرين وصناعة مستقبل أفضل. في هذا البرنامج اللي دائما مثل ما أرد وأقول إن إحنا دائما في خدمة أبنائنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا وكل مواطن كويتي نخدمهم ونقدم هذه الأفكار اللي وصلوا له وحققوا هذه النجاحات من خلال برنامجنا بودكاست تمكين. لكن اليوم كنا واهي،
0: اليوم مو بس واهي، اليوم حر.
1: أيوة أنتي صافطة بالمظلة، أنا صافط بالشمس.
0: اليوم حر لا إله إلا الله، لكن هم نقدر نقول إن قاعدين نحاول إن نتقبل هذا الموضوع، والحمد لله أنا في الأجهزة اللي هي بمعنى التكييف والسنترال والأمور هذه كلها، وخاصة التكييف بالسيارة.
1: أنا ما أتكلم عن المباني، يعني خليك معاي، أنا بالشمس وأنت بالسيارة بالظلال، فأنا أنا ميت حر وأنا أمشي فالأجواء. لكن تدري إيش الحلو؟
0: شنو؟
1: أنا أول شيء تحبين الرطب؟
0: أكيد ما يحب الرطب
1: والرقي.
0: والرقي
1: هذا الموسم،
0: هالفصل،
1: هذا الموسم الخاص. هذا الموسم الخاص فيها، في هذه الفاكهة الجميلة جدا جدا جدا.
0: اي نعم،
1: فنتمنى الجميع

إن شاء الله يستمتع بهذه النعمة اللي الله تفضل علينا فيها، ونقول عليكم بالعافية. والصيف الكويت مهما كان نحبها، أرضنا ودولتنا واللي عشنا فيها ونولدنا فيها، بحرها، برطوبتها، بغبارها، بمطرها، ببردها، بكل أجواءها وكل الخيرات اللي فيها، نحب هذه الأرض.

0: طبعا رجعنا لكم مرة ثانية في بودكاست تمكين، وراح نعرف على طاقم البرنامج. معكم الإعداد مطير المطيري وماجد الحميدان، وأيضا من التقديم معكم زميلي عبدالله الدوسري، ومحادثتكم حلال الغريب، وتنسيق ومتابعة أميرة الزجالي، وهندسة استبرق دشتي، وتنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: وبكل حب وكل تقدير وكل أمنيات سعيدة، وبهذه الأجواء السعيدة اللي بالشالهات نقول استمتعوا، واللي بالبيت نقول طلعوا بعد شوي مجمعات واستانسوا، ولكل أبنائنا وبناتنا الطلبة اللي تخرجوا ألف ألف مبروك. قدامكم المستقبل بإذن الله، نستضيفكم في هذا البرنامج وتحقيق أمنياتكم وتمكينكم وين وصلتوا بإذن الله الجميع في تفوق ونجاح لخدمة هذا الوطن. تحيات مخرج هذا العمل مشاري الرباح.

0: التمكين، حيث تتحول طاقات الشباب إلى إنجازات عظيمة، من الفكرة إلى الريادة. استثمارنا في الشباب هو استثمار في المستقبل.
1: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامجكم بودكاست تمكين. لا يقتصر التمكين على التعليم، بل يبدأ عندما يجد الإنسان من يؤمن بقدراته ويمنحها الفرصة لاكتشاف إمكانياته وبناء ثقته بنفسه ليكون قادر على مواجهة الحياة والمجتمع بثقة واستقلالية.
2: طبعا وفي مجال التربية الخاصة تتجاوز رسالة المعلم حدود الصف، لا تتجاوز أيضا رسالة المعلم حدود الصف الدراسي، بل لتصبح رسالة إنسانية تسهم في صناعة قصص نجاح وتفتح أبواب جديدة أمام الطلبة من ذوي الإعاقة ليكونوا أفرادا فاعلين في مجتمعهم. وللحديث أكثر عن هذا الجانب يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الأستاذة شيماء محمد الموسوي، مدير مساعد. فأهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا في برنامجنا بودكاست تمكين.
3: حياكم الله، وأنا سعيدة باستضافتي معاكم، وإن شاء الله تكون استضافة ممتعة وخفيفة على مشاهدين
1: مستمعين. بإذن الله، بإذن الله. متابعين ومستمعين دائما يعني نسعد بوجودهم واستماعهم لهذا البرنامج، وأنتوا اللي تثرون هذا البرنامج أستاذة شيماء من خلال ما تقدمونه من هذه الخبرات اللي اكتسبتوها، ويعطيكم ألف صحة وعافية، وهذا دورنا في وزارة الإعلام. أستاذة شيماء، بعد أكثر ما شاء الله تبارك الرحمن من 24 سنة في المجال التربوي، قضيتي منها 18 سنة في التربية الخاصة، شنو اللي دفعك لاختيار هذا المجال تحديدا، ولا يعني وين وجدتي فيه يعني وخلاك تستمرين في هذا المجال إلى يومنا هذا؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
3: الله يعافيك، الحمد لله. طبعا بعد سنة 24 سنة من العطاء المستمر في الميدان التربوي، وجدت فرصتي جدا يعني متميزة في مدارس التربية الخاصة. يمكن أنا حابة أني أقول لكم سر ما حد يعرفه، كوني إن أنا كان عندي ابني تعبان، فقالوا لي احتمال هذا إذا الولد عاش راح يعيش معاق، وأراد الله أنه يتوفى ولدي. أنا هذه الفكرة من حزتها ظلت براسي، إنه يكون هو معاق شلون أنا راح أتصرف معه وشلون راح أتعامل وياه. فتواصلت مع موجهتي وقلت لها أنا حابة أروح التربية الخاصة. قالت لي شيء ما راح تقدرين. قلت لها لا أنا راح أقدر، قلبك راح يعورج. قلت لها لا راح أقدر، وراح أبي أحس هذا الإحساس. وبالفعل تبنت هي على طول فكرتي، وخذتني ودخلتني التربية الخاصة، ودشيت من 2008. صراحة شفت من ذوي الإعاقة إن بعيونهم الـ الـ الـ الـ الأمل والحب، وإن هالأشخاص إن إحنا نبي نساعدهم، ما اللي أكثر إن أنا أكون في هالمكان وأكون معاهم لمساعدتهم وتحقيق الأهداف اللي هم يبون يوصلوا لها.
1: عسى الله يعطيك العافية ويكتب لك الأجر يا رب العالمين.
2: صحيح. طبعا كنت من أوائل المسؤولين عن تأسيس وتجهيز برنامج زراعة القوقعة، يعني ياريت تكلمين عن هذا البرنامج اللي تفضلتي وسويتيه، ونبي نفيد هم المستمعين الكرام عنه.
3: زراعة القوقعة، أنا مو من المؤسسين اللي بالقصد من المؤسسين، إحنا كنا من مؤسسين إن هم نسعينا إلى دمجهم إلى مدرسة الرجاء.

احنا كنا تربيه خاصه من ذوي الاعاقه الحركيه. ففي 2011 طرحوا علينا المسؤولين ان هذه الاعاقه تندمج مع الاسوياء كونهم ان في بدايه حياتهم ما كانوا يسمعون.

0: يسمعون.
1: اي نعم، تكون داخل الاذن.
0: فهذا اي
1: اي نعم،
0: فهذه
1: اساس ان توصل لهم الصوت ويفهمون
2: عن طريق
1: معنى الكلام.
2: الذبذبه.
0: اي
2: صحيح.
0: لان البعض يعتقد في مفهوم القوقعه انه يروح للعين في
2: لا لا لا لا عفوا،
0: يروح
2: بس هي
0: يعني هو للتوضيح فقط.
2: اي بس هي جراحه القوقعه هي بديله قوقعه الاذن.
1: أي
2: طبعا
1: نعم.
2: يكون في جهاز يتركب داخل الراس لكل طالب، ويكون في خارجها سماعه توصل ذبذبات الصوت الى يعني المخ وتعطيه الاوامر. طبعا مو كل واحد ما يطلع بصوته، بصوت الجهاز نفسه يسمعه الطالب.
0: نعم.
1: أي
0: نقول
1: نعم.
0: دائما الحمد لله دائما وابدا، فلما
2: اكيد
0: تطالع الشيء اللي عندك ومو عند غيرك هني تسجد شكرا دائما
1: الحمد لله.
0: لله على نعمه الكثيره، ان الله فضلك على كثير من خلقه، وهذا ما هو الا يعني ابتلاء، ونسال الله الاجر للجميع يا رب العالمين.
2: يا رب.
0: استاذه شيماء، من خلال يعني التجربه اليوم، ممكن قد يكون الكل الأغلب معلم يعطي معلومات ويشرح معلومات، لكن قليل جدا أو قلة جدا اللي يكتشفون هذه المهارات عند الطلبة والقدرات عند طلبتهم، ويكتشف أن هذا الطالب والله في شيء متميز عن الأغلب من طلبتي الموجودين. اليوم شلون يعني للمعلم أنه يكتشف قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة ويحولها إلى قصص نجاح؟ لأن هذيل بعد عندهم من قصص النجاح ما تفوق
2: أكيد.
0: تفوقنا إحنا الأسوياء اللي الله من علينا بجميع النعم، الحمد لله والشكر دائما.
2: طبعا طالب ذوي الإعاقة تشوفها إذا ما ارتاح حق الشخص وما ارتاح حق اللي قدامه ويعامله كأنه أنه هو شيء قريب منه، ما راح يعطيه.
0: صحيح.
2: ولا تلاقي هو يعني السكوت عندهم انه ما يفصح عن اللي عنده لانه خوفه من الاستقبال اللي قدامه، شلون يستقبل فكرته. فالصراحه انا كنت كوني كاني مثل الاخت مع ذوي الاعاقه مع طالباتي بالذات، خصوصا بعد لما مسكت النادي الصيفي للعام السابق. كانت كذا اعاقه من الصم والنور والذهنية، فكنت قريبة منهم وايد، ويمكن هذا أنتوا لامستوه وشفتوه. كانت كذا إعاقة الكفيفة لها طريقة خاصة، فارتياحهم للمعلمة تلاقينها شوي شوي تبتدي تسولف وياك، أبلا ودي أنا أسوي كذي، إيش رأيك إذا سوي كذي؟ تشجيع لهم المستمر إن أنت قادرة، ما في شيء يوقفك. رسالتي كانت لهم أنت مثلنا، أنت ما تفرقين عنا.
1: أينا.
2: قدمت حتى مشروعي للوزارة، كان أنتم مثلنا ما في شيء يعيقكم.
1: صحيح.
2: فالارتياح ذوي الإعاقة حق الشخص اللي قدامهم شلون يستقبل الفكرة، هذا أهم شيء، أهم خطوة للإعاقة.
1: طيب أستاذة شيماء، في موضوع أن الشخص أو الطالب قدامك إنسان في عنده إعاقة، فشلون تحسين أو شلون تبادرين أو الفكرة أو الأسس اللي تمارسينها بحيث أن هذا الطالب يقدر تكسبين ثقته، ونفس الوقت يحب يتعامل معك، ونفس الوقت انك تقدرين تملين عليه ويتفاهم او يصير تفاهم بينك وبينه.
2: مجرد ما تقولي ابله تدرين انا ودي اسوي كذي، انت شنو حابه، شنو تقدرين؟ وبعدين انا دائما عندي قصه نجاح من طالبتي من ذوي الاعاقه الذهنيه. كانوا معي بالمدرسه، مجرد كنت انا امارس اشغال يدويه منها الاسترج كارت اللي هي المسامير بالخيوط، التلوين بالخيوط. فاقول لها تعالي ابلا يلا نبي نسوي اللوحه، نبي نسوي، مو تقدرين تسوين؟ لا.
1: صيغه السؤال تختلف هني.
2: ايوه.
1: أي كتحفيز حقها.
2: تحفيز.
1: أي نعم.
2: تعالي يلا فاطمة راح نسوي، ها يلا هذا وسوي كذي، وأي شيء ما عرفتي له قولي لي رجعي لي. فهي أول مرة أبلط شوفي صار عوي، لا صار مو عدل، أقولها لا أنت قادرة بس مسكي عدل، وخليك أنت مثبتة إيدينك ونكمل الشغل. وفعلا وجدت فيهم فن مو طبيعي،
1: يعني حطيتي فيهم الثقة، شيء أكيد راح تشوفين منهم الفن والإبداعات ما شاء الله.
2: ايه.
1: الله يعطيك العافية.
2: عندي تجربة ثانية حق تحدي القراءة لطالبة قوقعة.
0: ما شاء الله.
2: دخلتها قلت لها انت راح تدخلين الجائزة، طبعا الملك زايد بدبي، وراح تشاركين. ابله شلون اشارك؟ قلت لها لا راح تشاركين وانت قادرة. وجبت لها القصص وقرتها، وما شاء الله حصلت على المركز الثاني في تحدي القراءة.
0: استاذة شيماء، اتوقع اسمها كان شيء العازمي، عدل؟ كنا ماخذينها ضيفه في برنامج من البرامج الاذاعه عندنا، ما شاء الله كانت محققه مركز.
2: من هي نجات طالبه نجات.
0: ما شاء الله.
2: اي نجات.
0: احنا نبارك لها ونقول عسى الله يوفقك دائما وابدا، وانت شرف وشرفتينا في هذه البطوله وهذه المنافسه انك تحققين هذه المراكز الاولى المتقدمه.
2: اي والله. يستاهلون بناتنا.
0: اي والله يستاهلون. استاذه شيماء، يعني الى جانب العمل التربوي

0: في يعني اللي يعني هناك من يطمح انه يبي يكون مدرب لذوي الاحتياجات الخاصه. اليوم انت كمدرب معتمد وقدمت العديد من الورش والمحاضرات، برايك شنو المهارات الاهم اللي يجب انه يمتلكها معلم التربيه الخاصه اليوم، واحد او واحده تبي تروح لهذا الجانب في هذا الخط انها تكون معلمه وتربويه لمعلم للتربيه الخاصه، شنو اهم المهارات اللي لازم تكون موجوده عند هذا؟
1: اهم مهاره انا عندي الصبر.
2: الصبر صحيح،
1: اهم مهاره الصبر. الصبر ان على ان هذه انت شلون راح تتعاملين وياهم اذا انت ما كنتي صبوره؟
2: نعم.
1: يحتاج طولة البال،
2: طولة الصبر، البال والصبر،
1: التفهم،
2: صحيح،
1: معرفتي حق الإعاقة. كون ان انا بس الحين التوجه ان احنا بنروح تربية خاصة، انت باي يعني مع اي إعاقة تحبين تتعاملين، مو كل الإعاقات لهم نفس التعامل،
2: صحيح،
1: كل إعاقة تختلف في تعاملها. فانت بالبداية اول شيء تحطين هل اللي انا عندي الصبر اللي انا اتحمل اعرف هذه الإعاقة شنو وشنو شنو نقاط ضعفها وامليها.
2: اي نعم،
1: بعدين أخذ هذه التجربة.
0: يعني الصبر والإلمام بهذه الإعاقات ومعرفتها ودراستها وفهم يعني هذه الإعاقة شلون أتعامل معها كمعلم أو
1: معلم.
0: ما نروح تأخذنا العاطفة ويقول لا والله
1: لا
0: أنا
1: بروح
0: أدرسهم. لازم يكون عندك جانب الصبر، إنسانة صبورة وإنسان صبور، وأيضا مطلع على يعني هذه الحالات وعارف كل حالة على انفراد وطريقة التعامل معها.
2: أي نعم، عنده خبرة المفروض يكون
1: طبعاً.
2: وفي رحمة، اهم شيء الرحمه موجوده مع الصبر.
1: طبعا يعني احنا عندنا الكفيف لازم برايل، الامل لازم لغه الاشاره، فكل اعاقه لها طريقه خاصه. اذا انا يعني انا عندي تجربه اني رحت مدرسه الامل سنه واحده اني بجرب ابي اطلع من الاعاقه الذهنيه والقوقعه. فما قدرت لانها لغه الاشاره مو لغه سهله واحد يتعلمها.
2: صحيح صحيح.
1: وبعدين إذا أنت افتقدتي هذه لغة التواصل مع هذه الإعاقة، إذا أنا وجودي ما له معنى في هذا المكان.
2: صحيح صحيح. طبعا ودنا نعرف ما هي أصعب، كانت فعلا يعني أصعب إعاقة تعاملتي معها؟
1: والله أصعب إعاقة الصم.
2: الصم
1: الصم والله يعني حتى اللي يعورون قلبك انه انا لاني قادره، هي لا لها قادره تسمعني ولا قادره اني انا اتواصل معاها. فانا تجربتي خلال هذه السنه كانت عندي طالبه بس كانت حابتني وايد، فتكتب لي على اللوحه تعبر لي عن مشاعرها.
2: احنا لها
1: فان ابلا بوصل لك مشاعري، فكانت تكتبها. لما تشوفني خلاص اني قاعده غرق اني انا ودي، فقمت حتى خلاص ان انا وياها بالكتابه.
2: تمام تمام.
1: يعني هذه المشاعر ساعات الكتابه ما تشعرين فيها نفس لما انت تتكلمين، نفس احساسك ومشاعرك ما توصل.
2: صحيح.
1: فالكتابه لغه انها توصل، بس توصل بلغه جامده.
2: صحيح.
1: استاذه شيماء الوي غير.
0: هي صح. استاذه شيماء ما خذيتي دوره في لغه الاشاره مثلا؟
1: والله استاذي لو
0: للقرب يعني لهذه الفئه، عسى الله يشافيهم يا رب.
1: ممكن انا اقول عقب يعني فترة من الزمن والعمر تلاقي شيء تستصعبه. يمكن أنا ما أعطيت نفسي فرصة أني أظل موجودة فيه أكثر لأني تأثرت منهم وايد. أنا أتوقع لو ظليت قاعدة أكثر لا راح أوصل له ولازم أتعلمها، بس أن بسرعة يعني تأثرت عاطفيا ولا ظليت قاعدة سنة وطلعت رحت لزراعة القوقعة.
2: أي نعم، يعني ما صار عندي الصبر شوي في هذا الموضوع بسبب أن النوايد أثروا على في مشاعرش أكثر.
1: أيوة، وقرب البنات منك يخلونك يبون منك أنه خلاص يعني هم يحبون الشخصية هالأبلة وحبوني بكل شيء، لكن أنا أبي أتواصل معهم أكثر.
2: اي نعم اي نعم.
1: فاني صار فيني انها لا، وبعدين ترقيت، ولما ترقيت كنت من الاوائل في افتتاح مدرسه زراعه القوقعه. كوني اني انا لي درب معاهم من مدرستي من الرجاء من الاعاقه الحركيه، كانوا هم معانا بالدمج.
2: اي نعم.
1: فصار ان هذيلي طالباتي، واني خلاص تجربتهم الاولى كانت معاي.
2: اي نعم اي نعم.
0: استاذة شيماء، بحكم انك قريبه منهم ودائما تحسين بهذه المشاعر وفاهمه شنو اللي يبونه، بهذه الخبرات السنين وهذه الدورات اللي حصلت عليها وهذه المهارات اللي تمتلكينها اليوم، شنو ابرز التحديات اللي ما زالت تواجه الاشخاص ذوي الاعاقه لما يندمجون مع المجتمع، ويعني شنو اللي يحتاجونه علشان يقدرون يتطورون أو يتم التطوير من وجهة نظرك لاندماجهم مع المجتمع وتقبلهم للمجتمع وتفهم المجتمع لاحتياجاتهم؟
1: والله أنا أقول التحدي الكبير والإنجاز لكل المجتمع وللأولياء الأمور وللأسر إن أهما مثلنا. أكبر تحدي إن هذالي لا تعاملون ذوي الإعاقة من إن أهما ناس عندهم نقص.
2: صحيح.
1: لا
2: صح،
1: أهما ما عندهم نقص، أهما رب العالمين في عضو من أعضاء الجسم في خلل، ولكن باقي الأعضاء تعمل بشكل صحيح.
2: أي نعم.
1: احنا بس مجرد ما نتعامل معاهم انت مثلنا ما يعيقك شيء، هذا الانجاز اللي يخليهم يحققونه بكل مقاييس ان هم قادرين. انا الحين حاليا طالباتي من قبل كم سنه معايا الحين اخصائيه نفسيه، معاي منهم معلمات، معاي منهم امينه مكتبه، هذول كلهم كل هالموظفات ترى معاي كانوا هم طالباتي.
2: اي ما شاء الله
1: اصرار، يعني الحين انا منهم حتى ما شاء الله عليها بالمبارزه فاطمه الطراح معلمه علوم عندي معايا الحين بالمدرسه.
2: ما شاء الله ما شاء الله، الله
1: يعطيك العافيه. اذا هذا يعني اذا الكم الهائل اللي طلعوا من هالطالبات من وراهم؟ وراهم اهاليهم. أكيد. وراهم المعلمات اللي عطوهم الدعم الحقيقي ان انتم ما في شيء يوقفكم. عندي عايشه اسم الله عليها الحين هي بطله في المبارزه.
2: اي ما شاء الله.
1: زينب الخالدي الحين هم هي بطله وتلعب التنس طاوله، واسم الله عليها يعني التحدي اللي هي وصلت له معروفه زينب الخالدي. هذيلي كلهم ان احنا لو كل المجتمع يطالعهم بهالنظره وبدايه المجتمع. انا انصح الاسر الاسر انتوا اول مكان يطلع منه ذوي الاعاقه يعني الاصرار انكم تقولوا لهم ان انتم ما فيكم اعاقه.
0: أي تمكنونهم.
2: اي نعم صحيح.
0: أيوة. تمكنونهم ان هم يطلعون هذه الطاقه وهذه يعني الابداعات داخلهم. اعطوهم الفرصه.
2: اكيد اكيد طبعا هو التحدي هو اساس كل شيء مع الصبر مثل ما ذكرت استاذه شيماء، وايضا لازم نكون صبورين ونفس الوقت عندنا رحمه في وطوله بال وسعه صدر عشان نعرف نتعامل معهم ونفس الوقت نعطيهم الثقه في نفسهم.
1: اكيد.
2: وصلنا طبعا معاش للختام، حابة تقولين كلمة أخيرة، كلمة بسيطة قبل الختام؟
1: أي نعم. أقول يعني خلف كل إعاقة إبداع.
2: أكيد صحيح.
1: هذه الكلمة اللي بوصلها.
2: إبداع.
1: إبداع.
2: أي نعم.
0: وأنت أيضا أستاذة شيماء من المبدعين يعني في هذا المجال.
1: الله يعطيكم الصحة.
0: وكلمة مختصرة وكافية ووافية ولها معاني كثيرة اللي يفهم هذه الكلمة، أن يعني الإبداع هو ما أنت تحققه يا إنسان من صبرك وتحملك وتعبك وجهدك لتحقق هذا النجاح. أكيد. وتوصل لكل أهدافك وتحققها بإذن الله. أكيد. كل الشكر للأستاذة شيماء الموسوي، شكرا لك، يعطيك العافية. سعداء بقبول هذه الدعوة، يعطيك العافية.
2: أسعدتينا.
1: أنا اللي شكرتكم وأشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله لنا لقاء ثاني
0: بإذن
1: الله. وكون أنا من المشاريع اللي إن شاء الله الحين بنجزها وأحققها، وتكونون أنتوا أول ناس اللي توفونا عند ذوي الإعاقة.
2: نتشرف إن شاء الله.
1: الله
2: بإذن الله. شكرا للأستاذة شيماء، حياك الله.
1: حياكم.

0: وفر.
1: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
2: تمكين نرافق الشباب في كل خطوة، من الفكرة إلى الريادة، ومن البداية حتى النهاية.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في برنامج بودكاست تمكين، وضيفنا الآخر هو مزارع كويتي وصاحب مبادرة بيئية ومؤسس محمية السدر، آمن بأن المحافظة على البيئة تبدأ بخطوة وأن المبادرات الفردية قادرة على صناعة أثر يمتد لسنوات. قاد حملة زراعة 2000 شجرة سدر التي دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما أطلق مبادرة زراعة 1000 شجرة سدر بمناسبة العيد الوطني في تجربة تعكس أهمية العمل التطوعي وتعزيز العطاء النباتي الغطاء النباتي عفوا وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الأستاذ عبيد الشمري، مساك الله بالخير وسعيدين جدا بقبول هذه الدعوة أستاذ عبيد.
1: مساك الله بالنور والعافية وياهلا، مرحبا فيكم وحياكم.

0: الله، الساعة مباركة،
1: بارك في
0: شكرا
1: اليوم.
0: على هالاستضافة.
2: حياك الله.
0: حياك الله.
2: حياك الله أستاذ عبيد الشمري، نورتنا اليوم في برنامجنا بودكاست. طب
0: حياكم الله والساعة مباركة، يا هلا مرحبا
2: الإنجازات
0: فيكم.
2: اللي قاعد نسمعها ما شاء الله عن موضوع
1: الصدر، وهو
2: الصدر
1: يعني
2: ما
1: أستاذ
2: شاء
1: عبيد
2: الله
1: يعني
2: شيء يعني فوق العادة اللي احنا متعودين عليها دائما أو نسمعها بالأرقام البسيطة. بس
1: صحيحة.
2: اليوم راح نطرح طبعا مساحة حوارية حلوة مع أستاذ عبيد الشمري، يوضح فيها وايد أشياء حلوة لمستمعينا إن شاء الله.
1: صحيح استاذ عبيد، انا شهادتي فيك مجروحه، يعني قابلتك
0: حياك
1: في
0: الله.
1: اكثر من برنامج وسعيد جدا باستضافتك دائما، ويعني ما تقدم اليوم في خدمه وطنك الكويت في هذه المبادرات الجميله للمحافظه على الغطاء النباتي، وهذا اللي يسهم في يعني حمايه البيئه من هذه يعني تغيرات الطقس والمناخ اللي تغير في العالم. في البدايه حصولك على شهاده عالميه كان إنجاز وطني مميز، حدثنا عن هذا، عن فكرة حملة زراعة 2000 شجرة سدر، وشون كانت البداية حتى وصلت إلى هذا الإنجاز العالمي سدر؟
0: أول شيء الله يعطيكم العافية على كل كلمة طيبة من حضراتكم، وجزاكم الله خير على هالثناء الطيب
1: حق واجب.
0: والكلام الطيب. الله
2: تستاهل
0: يسلمك.
2: تستاهل.
0: أنا اليوم ولد هالبلد، ولد أرض الكويت. الحمد لله اليوم إحنا قاعدين نسوي شيء نرفع رأس دولة الكويت في نقول المحافل الدولية الخليجية العالمية العربية. اليوم احنا هدفنا كشباب مبادرين اليوم نسوي شيء يعني باسم دولة الكويت، ما يكون في اسماء او باسماء اشخاص، احنا في النهاية نمثل بلد. نطلع لازم في صورة طيبة. بالنسبة لموسوعة جينيس للأمانة، هو كان تعاون ما بين عبيد الشمري كممثل محمية السدر مع شركة خاصة، شركة قابضة في دولة الكويت، واللي حصل انه بيكسرون الرقم القياسي لموسوعة جينيس السابق في عدد كان 1100 تقريبا او 1050 شجرة
2: ما شاء الله.
0: في كانت على اي نعم جت الفكرة انه بيسوون يعني رقم قياسي باسم دولة الكويت وباسم كشركة قابضة مع محمية السدر.
2: اي نعم.
0: للأمانة اليوم يعني يوم قعدنا معاهم وصار النقاش والاتفاق، يعني لازم احنا نطلع في شيء مميز وشيء جميل. فاخترنا عبارة عاشت لنا الكويت. وهذه العبارة لازم احنا اليوم يعني احنا ما نطبقها بس اقوال، دائما يعني دائما احنا نبي نفعلها.
2: اي نعم.
0: على ارض الواقع نبي يعني احنا نسمعها ونحس فيها. في في في ارضك يعني عاشت لنا الكويت.
2: أكيد.
0: ان شاء الله دائما عايشه.
2: أكيد.
0: في امن وامان.
2: آمين.
0: في ظل قياده ساميه. يعني اليوم الكلمات احنا نسمع وايد عن كلمات، بس للاسف قليل من يطبق هذه الكلمات. الاقوال احنا حولناها الى فعل واقعي. الحمد لله خلينا المواطنين المقيمين يشاركون في هذه الفعالية، فتمت اختيار كلمة عاشت لنا الكويت. الحين بندخل عاشت لنا الكويت بشنو تتميز؟ تتميز ان تكون صنف واحد من الانواع، اخترنا انواع السدر او شجرة السدر.
2: اي نعم.
0: واخذنا بعد القياس انك تكون الاشجار السدر على مستوى واحد، ما في شيء مرتفع او نازل.
2: اي نعم.
0: فهذه الاشياء اللي ركزنا عليها بحيث انها تطلع في صوره جميله، حتى في التصوير، حتى في الاخوان من موسوعه جينيس اللي حاضرين عشان يشوفون هالفعاليه والكلمه.
2: اي نعم.
0: والتوقيت اللي يناسب الفتره هذه، يعني كان الاختيار ترى يومين ان تكتمل الكلمه. الشيء الجميل انه خلال نص ساعه خلصنا عباره عاشت لنا الكويت في 1200 سدره.
1: ما شاء الله.
2: ما شاء الله.
0: نعم.
1: طبعا التقليم استاذ عبيدي اذا تسمح لي، تقصد التقليم للاشجار انها ما تكون اطول من الثانيه، ولا الكثافه ولا الاغصان وكذي، تبدون معها خطوه بخطوه؟
0: هي كانت لوحه موجوده في المجمع، من ضمن اللوحه ضمن الفعاليه مالت موسوعه جينيس احنا سوينا معرض زراعي حرفي.
2: نعم.
0: يبقى المزارعين والمنتجين واللي عندهم يعني نقول يعني عنده ناشط في مجال زراعة

0: عنده محتوى طيب، عنده أشياء تخدم البيئة تخدم المجتمع. فسوينا الإيفنت هذا ويبنى إحنا سوينا العبارة عاشت لنا الكويت على بوست عود كبير، وكتبنا عاشت لنا الكويت في شكل دائري، يعني على شكل دائرة، بحيث أن أشجار السدر ناخذها من الاستاندات ونحطها على الدوائر، يعني ننقلها من الاستاندات إلى الدوائر. الأجمل في هذا كان هو تاريخه 18/12/2025 اللي صار فيها، والأجمل أن حزتها كانت أمطار وبكثافة، والحمد لله يعني الناس اللي موجودة استمتعت. تخيلي طفل ماسك هي نقول الشمسية يحمي نفسه من المطر، ويروح حق الستاند وياخذ الشجرة ويحطها على الدائرة. خلال النص ساعة هذه الحمد لله خلصنا، وحتى الأخوان في موسوعة جينيس هم حاسبين معطينا يومين عشان تخلص الفعالية هذه.
1: جميل.
0: العبارة
2: طبعا هو الأجواء هي اللي ساعدت أكثر وأكثر، والتحفيز بعد في هذا الموضوع هو اللي ساعد أن الكل يتعاون والكل يملي هذه الدوائر.
0: نعم، فهذا هو يعني الحافز أو التشجيع اللي حصل، أن الأخوان حتى أهل البوثات الكل شارك الفعالية. الحمد لله الناس شافت عاشت لنا الكويت وتعبير وفرحة، والناس كلهم شاركين. فقال لك حتى اللي جاي المجمع يتسوق قال أنا بشارك، خلي نشارك معاكم في هذه الفعالية. والحمد لله بعدها صار تنسيق مع موسوعة جينيس، أن 1200 سدرة تنزرع في محمية السدر. جميل. هذا كان الاتفاق، فقلنا لهم إحنا مو مشكلة، إحنا إن شاء الله بعد ما نستلم الشهادة بنسوي فعالية ونودي 1200 إلى محمية السدر بنزرعهم، وبنسويها حملة وطنية.
2: طيب.
0: عشان نشارك المجتمع ونشارك المواطنين ونشارك الجهات الخاصة.
2: تمام.
0: شارك الجهات الحكومية. فالألف ومئتين خليناهم 2000 سدرة. أوكي. زدنا العدد. والحمد لله سويناها يوم في شهر واحد كانت.
2: اي نعم.
0: اي نعم كانت الفعالية، والحمد لله خدت فدا طيب. جزاهم الله خير مجمع اي فاي، هم تحملوا التكاليف وهم متعاونين معي، وجزاهم الله خير. يعني سوينا الاعلانات، سوينا البروشرات.
2: هل كانت الامور سهله في موضوع ان تحضروا الاعلانات والامور من ناحيه ان ترويج لهذا الموضوع بحيث ان الناس تقدر تكون او تزوركم وتتعاون معاكم او تشوف الاحداث الحلوه اللي قاعدين تسوونها وكلها يد في الموضوع وياكم وهذه الاحتفاليه؟ يعني ما واجهتكم مثلا تحديات بسيطه او تحديات مثلا نقدر نقول ان اثرت شويه ان اخرت بعض الشيء بعض الامور، او ان كانت الامور سلسه معاكم؟
0: للأمانة اللي عارف عبيد ما يعرف إن عنده يعني شيء.
2: ما شاء الله.
0: الحمد لله.
2: ما شاء
0: الله. العالمين الله مسهل الأمور والإخوان يتعاونون معي الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: أنا عندي علاقات جدا كبيرة مع المزارعين، يعني حتى الإخوان في الإعلام مثل حضراتكم قصرين عندنا في السوشيال ميديا تبارك الرحمن، الناس ودها تشارك خاصة في فعالية وطنية ولها أثر طيب. أنا اليوم لما أتكلم على الحملة اللي أنا سويتها في 2000 سدرة هذه رقم 5. الحمد لله يعني أنا عارف الحين بعد عندنا السوشيال ميديا والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اليوم عندك يسهل لك الأمور.
2: مساهم كبير نقدر نقول ويسهل وايد أمور.
0: إيه نعم، تحتاجها في أي أشياء يعني تكتبها وخلاص تمشي الأمور والحمد لله. فهذا اليوم يعني الحمد لله ما فيها أي عراقيل، الأمور كلها تسهل الحمد لله. استخدمنا احنا السوشيال ميديا في نشر الاعلانات، طرشنا حق المسؤولين، يعني الهيئه العامه للشباب شاركت معنا قبل لا يصير انضمامها الى او انضمامها الى الشباب الرياضه. جزاه الله خير اخونا ابو عمر وليد الانصاري المدير، للامانه هو من الداعمين دائما، يعني يحط اعلانات يوفر لنا الباصات من الهيئه للشباب لنقل المواطنين والمقيمين من مركز شباب الشامية إلى محمية السدر. فالأمور هذه الحمد لله يعني كان في تعاون جدا جميل، وفرنا باصات إحنا من شركة النقل العام يعني الحمد لله الحضور كان يفوق 500 شخص،
2: ما شاء الله ما
0: فهذا
2: شاء الله.
0: الحمد لله. يعني هذا يعني الواحد لما يشوف هالشيء هذا يفرح، وخاصة ان الناس زرعت والحمد
1: صحيح
0: لله. يعني انا من الاشخاص اللي اشد واني اكون حريص ان قبل لا ازرع اني انا موصل شبكة ري ومتوفر الماي، لان بعد ما نخلص الزرع وغرس الاشجار دائما انا اوصل العمالة اللي عندي، ناكد ان الزرعة او الشجرة مزروعة بالشكل الصحيح، وبعدها نشغل شبكة الري والحمد لله نوصل الماء.
1: نعم
0: اليوم
1: أستاذ.
0: الحمد لله يعني مهما كانت يعني أشجار تعبانة أو أشجار فقدناها يمكن في خطأ من طفل من شخص معارف، إلا الحمد لله في تبديل من الأشجار. اليوم أنا مطمئن والحمد لله أن الزرع اللي زرعناه عايش واللي ناس شاركت أن أموره طيبة والحمد لله.
2: الحمد
1: نعم
2: لله.
1: استاذ عبيد، يعني شجره السدره مثل ما انت عارف انها تحتاج هذه العنايه لتنتج ويطلع فيها هذا الخضار والجمال، وتطلع ما فيها من جمال ومن ثمار علشان يستفيد منها كل البشر والطير وكل شيء. وايضا احنا البشر محتاجين لتحقيق انجازاتنا دائما للتحفيز. اليوم حصولك شنو يمثل لك لما حصلت على شهاده جينيس على المستوى الشخصي؟ هذا التكريم اكيد انه غير وعطاك دافع أكثر وقوة أكبر إنك تستمر في هذا المجال وتفكر بتفكير إبداعي. شلون انعكست على مسيرة محمية السدرة والمبادرات البيئية اللي تقدمونها، سواء عليك كشخص مبادر أو على الفريق معك بشكل عام؟
0: هي الشهادة تعطيك حرص زيادة، تشجيع، تكون حريص في
1: ترد
0: شغلك
1: لك الطاقة
0: الجاي.
1: ثاني مرة.
0: اي نعم، الحمد لله الطاقة موجودة، وأنا من الأشخاص دائما اللي متفائل مهما تكون العراقيل شنو، أقول رب العالمين بيسهلها.
2: سبحانه.
0: أنا نصيحة للمستمعين، اللي أي خطوة إحنا نخطيها لازم نخليها لوجه الله
2: صحيح.
0: عشان رب العالمين يساعدنا في أمورنا.
2: نقطة وايد مهمة. صحيح.
0: النقطة مهمة ورئيسية،
2: أكيد.
0: لا تفكر شنو بتحصل من الأرباح أو من الأشياء اللي بتجيك، أنت حصل دعوات الناس،
2: صحيح.
0: حصل الأشخاص اللي تدعي لك،
2: الأثر الطيب.
0: حصل يعني الأثر الطيب،
2: أي نعم.
0: البصمة الحلوة.
2: صحيح.
0: اليوم البصمة الحلوة اللي أنا الحمد لله وأفتخر فيها، وإن يعني أخوي بدر السعيدي من سلطنة عمان أنا أرسلت له سدرة وخدت اسم عبيد الشمري في عمان.
2: ما شاء الله ما
0: الفيديو،
2: شاء الله.
0: أي نعم، الفيديوهات اللي هو سواها يعني كان هذا الصنف منافس من ضمن 50 صنف عندي من الأصناف اللي عنده.
2: ما شاء الله.
0: الأثر اللي سواه في عمان أو الفيديو اللي سواه أخذ أثر طيب في الدول العربية، الناس قامت تجيني من قطر، من العراق، من لبنان، من البحرين، من السعودية، من الإمارات، عشان تاخذ من سدرة عبيد
2: ما شاء الله
0: وتزرعها،
2: ما شاء الله.
0: والناس توريني الحمد لله الأثر أو الأشياء اللي انتجت، يعني السدر اللي انتجت عندهم في بلادهم. وهذا الشيء اليوم احنا لما نقول احنا نخلي العمل لوجه الله، فهذا المردودة رب العالمين ما ينسى الشيء اللي انت سويته وخليته لوجه الله. المال مهما بيزيد ما راح ينفعك بدون صحة، بدون
2: صحيح
0: انجاز.
2: صحيح.
0: فالحمد لله اليوم زاد ممكن الحمل. أنا بعد فعالية جينيس الأمانة تواصلوا معاي، يعني أخوي أبو جراح يغير، وتواصلوا معانا شركة وقالوا إحنا بنسوي نفس الفعالية مالت جينيس، شافوا العدد تبارك
2: ما
0: الرحمن.
2: شاء الله والقبول
0: فبعدها
2: للموضوع. أي نعم.
0: نعم، فبعدها سوينا الحمد لله فعالية، زرعنا فعالية العيد الوطني عندنا مكان كان يعني مو مزروع، زرعناه إلى 1000 سدرة. فالحمد لله كانت الفعالية جدا طيبة، وكانت في شهر رمضان، والعدد تبارك الرحمن عدد هم يعني غير متوقع، والناس الحمد لله جزاهم الله خير، اللجان الخيرية، الأشخاص اللي تبرعت في وجبات إفطار الصائم،
2: أي نعم.
0: والحمد لله في ناس تفطرت عندنا، غير الفطور اللي احنا نسويه حق يعني اللي كانوا الحضور، والحمد لله فنالت هم استحسان يعني الاخوان من المواطنين من المقيمين. فاليوم احنا عندنا امانه، ولازم احنا نوصل الأمانة بالشكل الصحيح،
2: نكمل مسيرتها
0: اليوم
2: بطريقة أفضل وأحسن.

0: اي نعم، واليوم احنا نطلع في صوره جميله ولازم نترك اثر طيب. واليوم انا بالنسبه لي تركيزي دائما اقول انا قاعد اركز على الاطفال. اليوم احنا لازم نغرس فيهم الحب والعطاء والاخلاص
1: صحيح
0: والعمل اللي خالص لوجه الله.
1: صحيح
0: اليوم احنا ما نتكلم او ما نحثهم ان انت لا تشتغل بدون اجر، لا لا، احنا اليوم نبي نتكلم الاجر دون مقابل.
2: صحيح
0: اليوم احنا نبي نسوي خدمة إلى الأرض. الله يرحمه عبد الرحمن الأصميط، اليوم
2: الله يرحمه
0: يقول قضى عمره وهو في العمل التطوعي.
1: رحمة
0: فإحنا
1: الله
0: اليوم
1: عليه.
0: نقتدي
1: صحيح
0: نقتدي في المرحوم عبد الرحمن الأصميط،
2: أي نعم
0: في
1: صحيح
0: إخوان جزاهم الله خير اللي يسعون. بس إحنا دائما نسعى ونطلع في صورة. اليوم خاصة إحنا إذا طلعنا برا الكويت إحنا نعتبر سفراء دولتنا.
1: صحيح استاذ عبيد، ومثل ما كان رحمه الله عليه الدكتور عبد الرحمن السميطه هو قدوه لنا، فايضا انتم بتكونون قدوه للاجيال القادمه باذن الله والاجيال الحاليه بما تقدمون من هذه الاعمال الخيريه. وايضا هذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، اذا
2: عليه
1: قامت
2: الصلاة
1: الساعه
2: والسلام.
1: وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، ويعني هذا في الصحيح ورواه احمد. فهذا هذه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام، انك تزرع حتى إذا قامت الساعة فأنت تزرع هذه الفسيلة لحياة الأرض، وهذه الوصية النبوية، وأنتم في مبادراتكم اليوم تطبقون هذه الهدي وهذه السنة. عسى الله يكتب لكم الأجر. كل الشكر لك ضيفنا العزيز الأستاذ عبيد الشمري، مزارع كويتي وصاحب مبادرات بيئية ومؤسس محمية السدرة. شكرا لك لقبول الدعوة، وشكرا على ما تقدمونه لخدمة وطنكم الكويت، وقواكم الله، وسعداء جدا باستضافتك اليوم في برنامجنا بودكاست تمكيني. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا لكم،
1: في أمان
2: حياك
1: الله.
2: الله، مع السلامة.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، يعني ضيوفنا يعني الأعزاء اللي أمتعونا حنان بوجودهم اليوم بهذه المعلومات اللي قدموها من خلال برنامجنا بودكاست تمكين، اللي هذا البرنامج اللي دائما حنان احنا نسلط الضوء على هذه الإنجازات وهذه يعني النجاحات اللي يقدمونها أبناء وبنات الكويت
1: صراحة
0: اللي نفخر فيها دائما.
1: فعلا بقول لك شغلة، اليوم ضيوفنا مؤثرين
0: جدا
1: بصراحة، مؤثرين جدا، يعني من ناحية المثابرة، من ناحية إن شلون يعطيك الثقة والدعم لنفسك، أو إن يكونون قدوة أيضا لنا إحنا ولعيالنا في المستقبل في تحقيق الأهداف، وفي إن السعي تحقيق هدف معين.
0: صحيح.
1: هذا الشيء لازم أنا أشوف الفرحة بعيون الجميع، إن أنا قبل أنا أفرح أشوف الجدامي هو اللي فرحان.
0: صحيح.
1: يعني مثل ما قدمت الأستاذة طبعا شيماء الموسوي الله يعطيها العافية، وطبعا مثل ما قدم أيضا أستاذنا العزيز عبيد الشمري، أثنينهم ما شاء الله تبارك الله ما شفنا منهم أو ما سمعنا نقدر نقول منهم إلا كل خير، ويعني بداياتهم كلها عندهم إصرار، وكافي الكلمة الحلوة اللي سمعناها من اللي قالها الأستاذ
0: حنان. هذا دورنا اليوم كوجودنا في هذه الحياة لإيصال هذا الخير والنفع للناس.
1: أكيد.
0: وخير خير الناس أنفعهم للناس.
1: صحيح. الناس أنفعهم للناس.
0: إيه فأنت اليوم
1: قال كلمة إن إحنا نسوي شيء لكن ما نصدر منه مقابل، مو قصد المقابل المادي، لكن في مقابل هذا يبي المقابل من الله سبحانه وتعالى.
0: اللي عند الله أعظم. صحيح. من إن يكافونك الناس.
1: أكيد.
0: على أي شيء تقدمه.
1: صحيح.
0: وهذا دائما يكون ديدن الإنسان المؤمن والمسلم، دائما يكون هدفه دائما إنه يعمل لآخرته، لأن إحنا في هذه الدنيا هي محطة.
1: صحيح.
0: للجميع طولة العمر، طال الزمن. آمين. ولا قصر، احنا مغادرين هذه الحياة.
1: أكيد.
0: فترك لك اثر جميل وازرع فكرة جميلة واجعل الاجيال تفتخر فيك وتقتدي بما قدمت من انجازات خيرية.
1: صحيح.
0: سواء على مستوى وطنك، قبل ذلك دينك ووطنك ومجتمعك وامتك والعالم اجمع.
1: صحيح.
0: ساهم في هذا وعسى الله يعطي الجميع الصحة والعافية. احنا وصلنا يعني بهذا ختام برنامجنا اليوم حنان. هذا البرنامج الجميل اللي مثل دائما نقول نحن ان شاء الله نقدم الافضل والمفيد للساده المستمعين، وبكذي تقبلوا تحيات

0: أسرة البرنامج، من الإعداد مطير المطيري وماجد الحميدان، ومن التقديم حنان الغريب، وأنا محدثكم عبد الله الدوسري، تنسيق ومتابعة أميرة الزجالي، والهندسة الإذاعية استبرق دشتي، وتنفيذ على الهواء حنان الصقر،
1: ومن المخرج طبعا مشاري الرباح. نشوفكم على خير ونقول لكم مع السلامة.
0: في أمان الله.

0: الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. عقب انتهاء جولة جديدة من الهجمات على إيران، الرئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت. المنظمة البحرية الدولية تقول إن هناك 6,000 بحار ما زالوا عالقين في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع إسرائيل. الجيش السوداني يدخل مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع. قمة حلف شمال الأطلسي 36 تنطلق في أنقرة. روسيا تلوح باتخاذ إجراءات مضادة ردا على أي نشر لأسلحة نووية في دول البلطيق. وتايوان تحذر من توسع صيني في المجال البحري. نهاية الموجز.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 6 مساء في استديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: رئيس الوزراء يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركة بروكفيلد، وزير التجارة يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز العلاقات الثنائية تجارياً واقتصادياً، بورصة الكويت تغلق على انخفاض كافة مؤشراتها الرئيسية، شركة عمانية أردنية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، الفلبين تطالب بإعفاء صادراتها من رسوم أمريكية محتملة. ونبدأ باقتصادنا المحلي. بحث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد بروس فلات والوفد المرافق له خلال زيارته إلى البلاد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أهمية توطيد الشراكات مع الشركات العالمية بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم مسيرة التنمية في الكويت، ترجمة لرؤى وتطلعات القيادة نحو تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم مع سفير مملكة البحرين لدى البلاد صلاح المالكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والاقتصادية. وذكرت وزارة التجارة أن اللقاء تناول أيضا بحث آفاق التعاون المشترك بين الكويت والبحرين واستعراض فرص تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة. وأضافت أن الجانبين ناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

0: بحث وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاع اليوم مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت عمر بالحاج سبل تعزيز العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والقائمة على المصلحة والمنفعة المتبادلة. وقالت وزارة المالية إنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وخطط العمل القادمة في عدة مجالات، من أبرزها الفرص المتاحة في القطاع السياحي والاستثماري والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في كلا البلدين. أكد رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الشيخ محمد أحمد الصباح حرص الجمعية على تعزيز حضور دولة الكويت في المؤتمرات والقمم العالمية المعنية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي عبر بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الجمعية في قمة الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة والحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف، حيث بحث الشيخ محمد الصباح مع مسؤولي الاتحاد الدولي للاتصالات سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ودعم الابتكار وتبادل الخبرات بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي للتقنيات الحديثة. أكدت غرفة تجارة وصناعة أكدت غرفة التجارة والصناعة اليوم حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوكرانيا وتوسيع آفاق الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في استثمار الفرص المتاحة وتنمية التبادل التجاري والاستثماري. وذكرت الغرفة عقب عقدها لقاء أعمال افتراضيا كويتيا أوكرانيا بحضور رئيس غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا غنادي تشيجوكوف والسفير الأوكراني لدى البلاد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمتلك فرصا واعدة في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. أجرت لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم قرعة لتوزيع 205 بيوت في منطقتي الصليبية وتيماء للمواطنات المستحقات وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة. وقالت رئيسة اللجنة الشيخة بيبي اليوسف إن المؤسسة استحدثت إجراء جديدا يقضي بتوقيع كل مستفيدة على إقرار وتعهد قبل دخولها القرعة، يتضمن اطلاعها الكامل على جميع الشروط والموافقة عليها، حيث إن السكن في منطقتي الصليبية وتيماء يتم بناء على رغبة المستفيدة دون أي إلزام، فيما يحق لمن لا ترغب في الاستفادة انتظار المشاريع السكنية المقبلة. وسط تنافس متزايد بين الدول على استقطاب رؤوس الأموال، يكشف أحدث تقرير عربي لمناخ الاستثمار عن استمرار التحديات التي تواجه المنطقة مع تسجيل الكويت تقدما في تصنيفها الإقليمي والدولي. نتابع معا هذا التقرير.
1: حققت الكويت تقدماً في مؤشر مناخ الاستثمار لعام 2025 بعدما صعدت مركزين لتحتل المرتبة 15 عربياً والثانية 50 عالمياً، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها نحو 497 مليون دولار وفق التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان. وأشار التقرير إلى أن متوسط ترتيب الدول العربية استقر عند المركز 102 عالمياً رغم تحسن أداء 13 دولة عربية، ما يعكس استمرار الفجوة مع المتوسط العالمي في وقت تراجعت قيمة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المنطقة إلى نحو 112 مليار دولار، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10% خلال عام 2025 متأثرة بالتطورات الجيوسياسية. وأوضح التقرير أن أكثر من 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تركزت في 3 دول عربية، الأمر الذي يبرز

0: الحاجة إلى توسيع قاعدة جذب الاستثمارات في بقية الدول العربية. ودعت مؤسسة ضمان إلى تبني إصلاحات شاملة لتحسين البيئة الاستثمارية تشمل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني وتحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي إلى جانب تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري بما يعزز تنافسية الاقتصادات العربية ويرفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات.
1: استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 351 فلسا، وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى مستوى 410 فلوس، كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 380 فلسا، فيما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض، إذ تراجع المؤشر العام 71 نقطة بنسبة 8 أعشار ليغلق عند 8662 نقطة مع تداول 379 مليون سهم عبر 26400 صفقة بقيمة 86 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 83 نقطة والسوق الأول 73 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيس 50 بنحو 143 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ علي العنزي المحلل المالي معنا هاتفيا. أستاذ علي أهلا بك.
1: أرحب فيك أختي دلال بالسادة المستمعين الكرام، يا مرحبا.
0: نعم، كانت الجلسة في بداياتها تسير نحو اللون الأخضر وتسير بعمليات شرائية وقوة شرائية ملحوظة، لكن في نهايتها طغى عليها الضغط البيعي ومع تراجعات للأسهم القيادية والمصرفية وفقد مكاسب في الرئيسي، وكل ذلك بسبب التطورات الجيوسياسية، فما هي قراءتكم؟
1: حقيقة اليوم كان البداية خضراء كما تفضلتي، وكانت هناك ارتفاعات وأيضا يعني عمليات شراء وتمركز على مجموعة من الأسهم، ولكن التغير الذي حصل خلال المتابعة هو تصريح السيد ترامب عندما تحدث عن إنهاء الهدنة أو اتفاق الهدنة الأولي مع إيران وبشكل حاد كان، وبالتالي انعكس ذلك على أيضا على نفسيات المتعاملين وعلى قرارات المستثمرين، وبدأوا بعمليات بيع حقيقة إلى أن شهدنا هذا التراجع بحوالي 9 أعشار النقطة المئوية، وبهذه الكمية أيضا السيولة التي تعتبر هي سيولة أعلى من سيولة الأمس، ولكن أيضا تعتبر من السيولة المتوسطة إلى إلى إلى المحدودة إلى المحدودة نوعا ما. نحن اعتدنا على سيولة أكثر، أي أن هناك عملية تراجع عمليات بيع، ولكن لم ترقى هذه العمليات إلى الانزلاق أو إلى يعني إلى الهلع البيع الهلعي في السوق، ولكن خبر كهذا الخبر لا شك أنه يؤثر. هناك تراجعات أسواق عالمية أيضا، قبلنا كان تراجع السوق الكوري بنسبة 5% وبسبب ارتداد أسعار النفط بنسبة 6% أيضا، فمثل هذه الأجواء وهذه التطورات الجيوسياسية لا شك أنها تدفقت على السوق خلال بعد مرور ساعة تقريبا من بداية الجلسة، بالتالي شهدنا هذا التراجع.
0: نعم، اللافت للنظر بعض الأسهم التي حافظت على المنطقة الخضراء رغم الضغوط البيعية ورغم خسران بعض المكاسب، إلا أنها استطاعت أن تبقى في المنطقة الخضراء، فكيف تقرؤون أدائها؟
1: لا شك أن هناك أسهم يوجد عليها عمليات شراء وعمليات تجميع أو حتى انفجارات سعرية، وهناك ميل بالسوق ان مثل هذه الاحداث، او السوق الان بدا يعني يقدر انها مثل هذه الاحداث هي احداث انيه وتتلاشى مع مرور الوقت او حتى بتصريحات مضاده خلال فترات اخرى، بالتالي شهدت اسهم مجموعه من الاسهم ارتفاعات، بعض هذه الارتفاعات كانت بسيوله عاليه، بالتالي اعطت لهذه الارتفاعات يعني مصداقيه اكبر، كان أبرزها طبعا سهم مشاريع اليوم من المشاريع

الكبرى والقيادية، ثم بعد ذلك مجموعة أسهم الإماراتية ارتفاع كبير جدا 21%، أيضا سيولة كبيرة، شعيب الورقية، أيضا عقار، عيان العقارية، كل هذه الأسهم سجلت ارتفاعات ومدعومة ب ومصدقة بسيولة كبيرة. فهذا يعطي أيضا انطباعا بأن عمليات الشراء موجود، وإن كان هناك تراجع وهناك أجواء سلبية، إلا أن

0: من يبني مراكز في مثل هذه الأوقات لا يتوقف عن عملية بناء المراكز، يثق بأن السوق سوف يعود أو أن هذه الأسهم تقدر بأقل من قيمتها العادلة، بالتالي يقوم بعملية الشراء والدخول عليه.
1: نعم، لماذا تأثر القطاع المصرفي بالتراجعات لهذا اليوم؟
0: حقيقة القطاع المصرفي هو يعني لا شك أنه من أكبر القطاعات، وهو من يعني يتأثر بالأحداث العالمية والجيوسياسية. كذلك القطاع المصرفي هناك أجانب يتداولون أسهم المصارف ولا يتداولون أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتالي هذه الشركات تتأثر بتحركات الأجانب أو بنوايا تحركات الأجانب. الأجانب بمثل هذه الحالات يرفعون علاوة المخاطر على هذه الأسهم، بالتالي عندما ترفع علاوة المخاطر على سهم تقوم بخفض أيضا ملكية هذا السهم، تلجأ إلى بيع نسب من هذا السهم. نعم قد يكون هناك نسب بسيطة، نسب يعني غير يعني واضحة، ولكن هي عملية ضغط على هذه الأسهم خصوصا قطاع المصارف بشكل خاص.
1: شكرا جزيلا على ما تفضلت به، المحلل المالي الأستاذ علي العنزي.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: اقتصاد خليجي وعربي. منحت السعودية دويتشا بانك الألماني ترخيصا لافتتاح مقر إقليمي في الرياض في خطوة تدعم توجه المملكة لتعزيز مكانة العاصمة كمركز مالي إقليمي وجذب الشركات العالمية ضمن برنامج المقرات الإقليمية المرتبط برؤية 2030. وقال البنك إن المقر الجديد سيتولى الإشراف على أعماله في المنطقة وإدارة القرارات الاستراتيجية والوظائف المؤسسية في الشرق الأوسط، لينضم إلى مؤسسات مالية عالمية حصلت على تراخيص مماثلة. وقعت شركة أدنوك الإماراتية اليوم شراكة طويلة الأمد مع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة، تشمل توسيع إمدادات النفط الخام وتنسيق التعامل مع حالات الطوارئ وتعزيز التخزين الاستراتيجي للنفط. وتتضمن الاتفاقية دعم إمدادات النفط طويلة الأجل لشركات التكرير الكورية وبحث فرص وصول أدنوك إلى مرافق تخزين الخام في كوريا الجنوبية في إطار تعاون يأتي بعد تعهد الإمارات بتزويد سي أول بما يصل إلى 24 مليون برميل من النفط. أعلن جهاز الاستثمار العماني تأسيس الشركة الأردنية العمانية الاستثمارية بالشراكة مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني برأس مال يبلغ 100 مليون دولار بهدف الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والغذاء. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي أن دول المجلس أقرت العديد من اللوائح والتشريعات التي تكفل حماية حقوق العمالة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك خلال لقائه المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو في جنيف. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة العمل الدولية، فيما أشاد هونغبو بالخطوات التي اتخذتها دول الخليج في تطوير بيئة العمل وحماية حقوق العمال، معربا عن تقديره لدعم دول المجلس لجهود المنظمة. أعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 55 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بزيادة بلغت قرابة مليار و900 مليون دولار خلال شهر واحد. وأكد البنك أن ارتفاع الاحتياطيات يعكس استمرار جهود دعم الاستقرار النقدي والمالي و تعزيز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية، إضافة إلى توفير احتياجات السوق المحلية ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.

في بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تأثيرات التطورات الجيوسياسية على الأسواق في وقت تتباين فيه أداءات أسهم شركات التكنولوجيا مع تقييم المستثمرين لاستمرار موجة الصعود الأخيرة للقطاع. وانخفض مؤشر ستوك 600 الأوروبي بنحو 6 أعشار ليصل إلى 642 نقطة، مع توجه الأسواق لمراقبة تطورات الأوضاع العالمية وانعكاساتها على النمو والتضخم. بورصة طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي الياباني تعاملات اليوم عند أدنى مستوى له في نحو 4 أسابيع، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا عقب الخسائر التي سجلها مؤشر ناسداك الأمريكي في الجلسة السابقة. وانخفض نيكاي بنسبة 2.1 ليغلق عند 66,819 نقطة، مسجلاً ثالث جلسة من التراجع على التوالي. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 ليصل إلى 4006 نقاط. نفط ومعادن، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي $2.45 ليبلغ $71.67 في آخر تداولاته وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول. وعالميا ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت $2.20 لتبلغ $74.16 للبرميل، كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.10 لتصل إلى $70.44 للبرميل. وفي أسواق المعادن، انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم، متأثرة بارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتهاء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.4 ليصل إلى حوالي $4,050 للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ بداية يوليو، فيما هبطت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 2.3 إلى قرابة $4,060 للأوقية. اقتصاد عالمي،

0: طالبت الفلبين اليوم الولايات المتحدة بإعفاء صادراتها من رسوم جمركية مقترحة بنسبة 12.5%، مؤكدة أن منتجاتها لا تعتمد على العمل القسري وأن لديها آليات رقابية لمكافحة هذه الممارسات. وجاء التحرك الفلبيني بعد تقييم أمريكي أدرج مانيلا ضمن دول لم تتخذ إجراءات كافية لمنع واردات السلع المنتجة عبر العمل القسري. أعلنت تركيا وكندا رسمياً إطلاق مفاوضات التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. نتابع المزيد في هذه الرسالة.
1: أعلنت تركيا وكندا رسمياً إطلاق مفاوضات التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أصدرت بياناً عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وناظره الكندي.

0: الاقتصادي مارك كارني، مشيرة بأن هذا الاتفاق يمثل خطوة جديدة نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة وعصرية تحقق المنفعة المتبادلة وتسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية، إضافة إلى تقوية سلاسل التوريد ومساعدة الشركات في البلدان على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق العالمية. وأوضح البيان أن الفرق الفنية في البلدين ستباشر خلال الأشهر المقبلة إعداد الأعمال الفنية اللازمة لتحديد نطاق الاتفاقية وأهدافها وتحضير الجولة الأولى من المفاوضات، مشيرة إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان إلى التوصل إلى اتفاقية عالية المستوى من شأنها تعزيز الشراكة التركية الكندية. وكان وزير التجارة التركية عمر بولات ونظيره الكندي مينيند سيدهو قد أعلن مطلع يونيو الماضي إطلاق محادثات استكشافية بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة في إطار بيان وزاري مشترك حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين. رامي عبد العالي، إذاعة الدولة الكويت، اسطنبول.
1: أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي اليوم أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع بشكل طفيف في يونيو الماضي مثل ما كان متوقعا، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7 أعشار على أساس سنوي في يونيو عقب زيادة بواقع 8 أعشار في مايو الذي كان أعلى تضخما خلال 7 أشهر. ونتوقف مع فقرة الومضات الاقتصادية. مصر تجذب استثمارات صينية جديدة بملياري دولار بالنصف الأول من 2026. بنغلاديش تدرس إصدار أول سندات سيادية في تاريخها. نمو الإقراض المصرفي في اليابان خلال الشهر الماضي. صناعة السيارات الألمانية تطالب بإصلاحات جذرية في القطاع. ترامب يهدد بوقف التعاملات التجارية مع إسبانيا بسبب الإنفاق الدفاعي. تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا. وأمازون تعتزم بيع سندات بقيمة 25 مليار دولار.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر في هذا العالم. مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طاردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً لن يمحوه الزمن. تركوا أثر، إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

بعض الأسئلة تبدو بسيطة، لكن الإجابة عنها تهز الكون. لماذا تسقط الأشياء إلى الأسفل دائماً ولا تطير إلى الأعلى؟ لماذا تبقى الكواكب في مساراتها ولا تتطاير في الفضاء؟ لماذا يرتفع البحر ويهبط في ظاهرة المد والجزر؟ لآلاف السنين كان البشر يشاهدون هذه الظواهر دون أن يصلوا إلى جواب مقنع. كانوا يسمون ما لا يفهمونه، لكن التسمية ليست الفهم. ثم جاء رجل من إنجلترا، جلس تحت شجرة تفاح وسقطت تفاحة، فرأى ما لم يره أحد قبل. لم يرى تفاحة ساقطة، رأى قانوناً يحكم الكون كله من ذرات التراب إلى أبعد مجرة. إنه إسحاق نيوتن، العالم الذي أمسك بقوانين الكون. ولد إسحاق نيوتن في 24 من ديسمبر عام 1642 في بلدة وولستورب في مقاطعة لونكلنشير الإنجليزية، وكان مولده سابقاً لأوانه وضعيفاً لدرجة أن القابلتين اللتين أشرفتا على الولادة قالتا إنه لن يعيش، ويروى أن جسمه كان صغيراً جداً لدرجة أنه نام في الأيام الأولى في إناء صغير. ولد بعد وفاة أبيه بثلاثة أشهر، وحين تزوجت أمه مرة ثانية تركته عند جدته ولم يعش معها. وهذا الشعور بالإهمال والتخلي رافق نيوتن طوال حياته وترك أثراً في شخصيته. كان يسجل في دفاتره قوائم بذنوب ارتكبها، وفي القائمة الطويلة كان يسجل تهديد أمي وزوجها بإحراق البيت وإحراقهما. وفي المدرسة لم يكن نيوتن متميزاً في البداية، كان يقضي وقته في بناء نماذج ميكانيكية صغيرة من الخشب، طواحين هواء مصغرة وساعات شمسية وعربات تسير بآليات دقيقة. يداه كانتا تفعلان ما لا تستطيع الكتب تعليمه. وحين توفي زوج أمه وعادت إليه لتأخذه من المدرسة ليعمل في المزرعة، تدخل أحد معلميه وأقنعها بإعادته إلى الدراسة. قال المعلم: ما معناه؟ هذا الغلام استثنائي، لا تضيعيه في المزرعة. وفي عام 1661 قبل نيوتن في جامعة كامبريدج، الجامعة التي ستصبح ميدان إنجازاته العلمية الكبرى. وفي عام 1665 أغلقت كامبريدج أبوابها بسبب انتشار وباء الطاعون الذي ضرب إنجلترا في تلك السنوات، وعاد نيوتن إلى بلدته وولستورب وأمضى هناك سنتين تقريباً. هذان العامان 1665 و1666 هما من أكثر السنوات إثماراً في تاريخ العلم الإنساني كله. شاب في 24 في بيت ريفي هادئ بحديقة فيها أشجار تفاح وعقل لا يهدأ. في هاتين السنتين أرسى نيوتن الأسس لثلاثة من أعظم الاكتشافات في تاريخ العلم: الأول الجاذبية وقانونها العام، الثاني حساب التفاضل والتكامل الذي طوره باستقلالية عن العالم الألماني لايبنز، الثالث اكتشاف أن الضوء الأبيض مؤلف من ألوان الطيف السبعة التي تظهر حين تمرير الضوء في منشور زجاجي. ثلاثة اكتشافات تحول وجه العلم في سنتين وهو في 24، وحين سئل لاحقاً كيف توصل إلى هذه الاكتشافات أجاب بتواضع نادر: بالتفكير المستمر فيها. وأما التفاحة فقصتها رواها نيوتن بنفسه لعدد من معارفه. جلس في الحديقة وسقط التفاحة، فسأل نفسه: لماذا تسقط دائماً نحو مركز الأرض؟ لماذا لا تسقط بشكل مائل؟ لماذا لا ترتفع؟ وهذه الأسئلة البسيطة قادته إلى التفكير في قوة تجذب الأجسام نحو بعضها، قوة تعمل بين الأرض والتفاحة والأرض والقمر والشمس والكواكب، قوة واحدة تحكم الكون كله. وأعظم ما توصل إليه نيوتن هو قانون الجاذبية الكونية، وهو قانون بسيط في صياغته عميق في أثره. يقول: كل جسمين في الكون يتجاذبان بقوة تتناسب طرديا.

0: مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع مربع المسافة بينهما. هذه الجملة العلمية تعني أن نفس القوة التي تجذب التفاح نحو الأرض هي التي تبقي القمر في مداره حول الأرض، ونفس القوة التي تجذب القمر نحو الأرض هي التي تبقي الأرض والكواكب الأخرى في مداراتها حول الشمس. قوة واحدة، قانون واحد يسري من أصغر ذرة إلى أبعد مجرة.
1: هل سألت نفسك يوماً ما الأثر الذي ستتركه من بعدك؟ ببرنامج تركوا أثر نجيب عن هذا التساؤل عبر قصص من سبقونا، رجال ونساء بدأوا بخطوة تغيروا العالم. كونوا معنا وبرنامج تركوا أثر.
0: وقبل نيوتن كان العلماء يعرفون أن الكواكب تتحرك في مدارات رصدها المراقبون الفلكيون قرناً بعد قرن، وكيبلر وصف مداراتها بقوانين رياضية دقيقة، لكن لم يعرف أحد لماذا تتحرك الكواكب هكذا؟ ما القوة التي تحركها وتبقيها في مساراتها؟ نيوتن أجاب وأثبت أن قوانين كيبلر في حركة الكواكب تنبثق رياضياً من قانون جاذبيته، أي أن ما رصده كيبلر تجريبياً يمكن اشتقاقه نظرياً من قانون واحد. هذا التوحيد بين النظرية والملاحظة كان نقلة نوعية في تاريخ العلم. والجاذبية تفسر أيضاً ظاهرة المد والجزر، ارتفاع وانخفاض مياه البحار الذي كان مصدراً للدهشة والتساؤل منذ فجر الحضارة. الجاذبية المشتركة للقمر والشمس على مياه الأرض هي التي تحرك المد والجزر. وجانب آخر من إنجاز نيوتن لا يقل أهمية عن الجاذبية، قوانين الحركة الثلاثة التي نسميها حتى اليوم قوانين نيوتن للحركة. القانون الأول: الجسم الساكن يظل ساكناً والجسم المتحرك يظل متحركاً بنفس السرعة في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه قوة خارجية، وهذا مبدأ القصور الذاتي. الأشياء تقاوم التغيير في حالتها، وأي تغيير يحتاج سبباً. هذا يبدو بديهياً اليوم، لكنه في عصر نيوتن كان تحدياً صريحاً لأفكار الراسخة منذ أرسطو. القانون الثاني: القوة المؤثرة على جسم تساوي كتلة الجسم مضروبة في تسارعه، وبصياغة أبسط القوة الأكبر تحرك الجسم بتسارع أكبر، والجسم الأثقل يحتاج قوة أكبر ليتحرك بنفس التسارع. هذه العلاقة البسيطة هي نواة الهندسة الميكانيكية كلها. القانون الثالث: لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد في الاتجاه. حين تدفع الحائط يدفعك الحائط بنفس القوة، وحين تطلق طائرة محركاتها تدفع الغاز إلى الخلف فيدفعها الغاز إلى الأمام. هذا القانون هو أساس الصواريخ والطائرات النفاثة والملاحة الفضائية. وهذه القوانين الثلاثة مع قانون الجاذبية تشكل ما يسمى الميكانيكا الكلاسيكية أو الميكانيكا النيوتونية، وهي تطبق حتى اليوم في كل مشروع هندسي من تصميم الجسور إلى حساب بمسار المركبات الفضائية. 230 سنة على وفاة نيوتن وقوانينه لا تزال في قلب الهندسة الحديثة.

0: تركوا أثر.
1: وإلى جانب الجاذبية وقوانين الحركة، قدم نيوتن إنجازات في ميادين أخرى لا تقل أهمية. في علم الضوء أخذ نيوتن منشوراً زجاجياً ومر من خلاله شعاعاً من الضوء الأبيض، فانبثقت من الجانب الآخر ألوان قوس قزح السبعة كاملة. وهذا الاكتشاف لم يكن مجرد معلومة علمية، كان ثورة في فهم الضوء، وعليه بني لاحقاً علم الطيف الضوئي الذي يستخدم اليوم في كل شيء، من تحليل ضوء النجوم لمعرفة تركيبها الكيميائي إلى التقنية الطبية في الكشف عن الأمراض. وصنع نيوتن أيضاً أول تلسكوب عاكس في التاريخ. التلسكوبات التي كانت موجودة قبله كانت تستخدم العدسات لتكبير الصورة، لكن العدسات كانت تشوه الألوان. نيوتن استبدل العدسة

بمرآة مقعرة تعكس الضوء بدلاً من اختراقه، وهذا أعطى صورة أوضح وأدق. ومبدأ التلسكوب العاكس الذي ابتكره نيوتن هو الأساس الذي قام عليه تلسكوب هابل الفضائي وتلسكوب جيمس ويب. وفي الرياضيات، طور نيوتن حساب التفاضل والتكامل، وهو أداة رياضية تتيح حساب معدلات التغيير والمساحات ذات الحدود المنحنية. وهذه الأداة هي ركيزة رياضية لكل الهندسة والفيزياء والاقتصاد والطب الحديث، من تصميم الطائرة إلى نمذجة انتشار الأوبئة.

إسحاق نيوتن توفي في 21 من مارس عام 1727 عن 85 عاماً، دفن في لندن التي تحتضن رفة أعظم أبناء إنجلترا، وكتب على ضريحه بالتعريب: هنا يرقد من وصل بعقله أكثر من أي إنسان آخر. إسحاق نيوتن شاب في 24 في ريف هادئ، رأى تفاحة تسقط وفهم قانون يحكم الكون، ترك أثراً.

0: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تمكين حيث تتحول الأحلام إلى مشاريع ملموسة والطاقات إلى نتائج واقعية.
2: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
3: والرؤى تتحول إلى واقع.
2: هنا الكويت. معدون،
3: مذيعون،
2: مهندسون،
3: مخرجون،
2: كوادر إعلامية،
4: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
3: هنا الكويت.
2: تابعونا
4: إذاعة دولة الكويت.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية.

0: يوهان غوتنبرغ مخترع الطباعة بالحروف المتحركة، الحرف الذي فتح أبواب العالم.
1: لم تكن الطباعة مجرد آلة ضغطت الحبر على الورق، بل كانت لحظة كبرى في تاريخ الإنسان، لحظة خرجت فيها المعرفة من الغرف الضيقة، من أيدي النساخ القليلين، إلى الطرقات والمدارس والبيوت والأسواق. كان الكتاب قبلها بطيئا كالمشي في صحراء، ثم صار بعدها قادرا على أن يعبر القارات كريح لا ترى.
0: وفي مدينة ماينتس الألمانية في القرن الخامس عشر وقف رجل اسمه يوهان غوتنبرغ أمام فكرة بدت صغيرة في ظاهرها، حروف معدنية متحركة ترتب ثم تفكك ثم تعاد لتصنع صفحة أخرى وكتابا آخر وعالما آخر.

0: يا ليلى، أحقا يمكن أن تغير الحروف حياة الناس؟ أليست الحروف كما نكتبها كل يوم تمضي ولا يلتفت إليها أحد؟
1: الحروف يا ماهر إذا بقيت حبيسة اليد الواحدة ماتت في مكانها، أما إذا عرفت طريقها إلى ألف يد صارت ذاكرة للأمم.
0: لكن كتابا واحدا كان ينسخ في شهور وربما في أعوام، فكيف غير غوتنبرغ هذا المصير؟
1: لم يغير الورقة وحده، بل غير الزمن، جعل النسخة لا تولد وحيدة بعد تعب طويل، بل تولد معها نسخ أخرى كأن المعرفة
0: ثم تطبع ثم تفكك ثم تعود الحروف إلى عمل جديد.
1: ولم يكن الاختراع مجرد مهارة صناعية، كان انتقالاً في معنى المعرفة نفسها. فالكتاب الذي كان عزيزاً نادراً صار أقرب إلى الطالب والعالم والواعظ والطبيب والفيلسوف. وما أن انتشرت المطابع حتى بدأت أوروبا ترى نفسها في مرايا كثيرة، مرايا الكتب والخرائط والرسائل والأفكار.
0: كأن غوتنبرغ لم يخترع آلة فقط، بل فتح بابا بين العقل والعالم.
1: نعم، وأخطر الأبواب تلك التي لا تصدر صوتا حين تفتح. باب الطباعة لم يصرخ، لكنه غير الهمس إلى تاريخ.

تذكر مطبعة غوتنبرغ غالبا مع كتاب صار رمزا لبداية عصر جديد. كتاب غوتنبرغ الذي طبع في منتصف القرن الخامس عشر وبقي شاهدا على قدرة التقنية

0: تمنح النص هيئة أكثر ثباتاً وانتشاراً. لم يكن الأمر سهلاً، ولم يكن طريق الرجل خالياً من الدين والنزاع والتعب. لا تأتي من حياة مطمئنة، بل من قلق طويل يبحث عن شكل.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
2: حبابة الشعب الكويتي الفنانة مريم الغضبان. مريم الغضبان تاريخ عظيم وروائع من الأسماء التي

0: تملك رصيدا ذهبيا، فلديها أعمال ضخمة لا نزال نستمتع بمتابعتها. إنسانة قدمت كل ما هو جميل ورسمت البسمة على شفاه الجميع. لم تكن الفنانة الراحلة مريم الغضبان مجرد نجم ظهر ثم أفل في سماء الحركة الفنية والإعلامية الكويتية، بل هي إحدى العلامات البارزة والمشاهد الحاضرة دوما عند الحديث عن المسرح الكويتي أو التاريخ للفن في دولة الكويت، بل وأيضا عند الحديث عن دور المرأة وريادتها في منطقة الخليج العربي. كانت مريم الغضبان إحدى القلائل الذين قاموا بأداء شخصيات فنية صارت علما ورمزا لحقب زمنية مختلفة. فمن في الخليج العربي برمته لا يتذكر حبابة شهر رمضان، تلك الشخصية التي ارتبط بها الكبار والصغار على حد سواء، فصارت مرادفا للتسلية والمتعة والغوص في التراث العربي برؤية معاصرة فريدة. كان الانطلاق الأكثر تميزا في حياة الفنانة الراحلة مريم الغضبان عبر أثير الإذاعة التي استطاعت اختراق جدران المنازل في دولة الكويت وتخطت التقاليد والعادات التي حالت بين الأسر وبين المسرح، فاقتحم صوت الغضبان وأداؤها التمثيلي على العرب في منطقة الخليج بيوتهم، حتى صارت فقرتهم المحببة هي الاستماع لصوت حبابة، وهي تروي القصص المستوحاة من وحي ألف ليلة وليلة، بما لها من جو أسطوري وتشويق يجذب الصغار والكبار وحكم ومعان يستفيد منها الجميع. نجاح الفنانة مريم الغضبان في شخصية حبابة إذاعيا دفعها إلى إعادة تقديم العمل في شكل مرئي كمسلسل تلفزيوني حمل نفس الاسم في منتصف السبعينات من إنتاج مسرح السلام بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج. وقد التصق هذا الدور المميز بالفنانة الراحلة حتى صار علامة عليها، حتى أنها قالت عنه في إحدى اللقاءات: شخصية حبابة تمثل روح البيت الكويتي والخليجي عموما، حيث الجميع يلتف حول الجدة لسماع الحزاوي، مضيفة بأنها لم تتوقع أن تشتهر بهذه الشخصية. ربما يكون الأجل قد قضى باختفاء مريم الغضبان عن عيون وآذان محبيها، إلا أن ما تركته من تسجيلات إذاعية وحلقات تلفزيونية ومسرحيات رائعة سوف يبقى ذكرى في قلوب وأذهان محبيها من المحيط إلى الخليج. الغضبان مدرسة فارقة في تاريخ الفن العربي.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يا صفور، انا اصلا من ما اعطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: هذه إذاعة دولة الكويت والساعة فيها تشير إلى تمام السابعة مساء. مساء الخير يا كويت.

وطن الذي يسكن القلب قبل المكان، مساء الكويت الحبيبة، أرض الخير والمحبة والعطاء. في كل مساء تتجدد الحكاية مع وطن نفخر بالانتماء إليه، وطن صنع من التكاتف قوة، ومن الإخلاص نهجا، ومن المحبة لغة تجمع الجميع. على المحبة نلتقي في هذا المشوار المسائي عبر أثير إذاعة دولة الكويت من الآن وحتى 8 مساء على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت. هذه تحيات أسرة البرنامج، تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

ومن التقديم أنا معكم عبد الله العمار. من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. ناصر العنزي يبعث لكم تحية مسائية تليق برقيكم من الهندسة الإذاعية. سعد البوص من التنفيذ على الهواء. أهلا وسهلا بالجميع، هذه الكويت التي نحب، وهذا المساء الذي يزداد جمالا بمتابعتكم لنا مستمعين الكرام كل يوم من الأحد إلى الخميس في برنامج مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، لم نزل معكم في بداية هذا المشوار، وكالمعتاد نبدأ حلقتنا بمجموعة من أخبار كويتنا الحبيبة. أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء أن فريق جراحة العظام في مستشفى الرازي التابع لها نجح في تطبيق بروتوكول التعافي السريع بعد الجراحة في عمليات تبديل مفصل الركبة، في خطوة تعد من أوائل تطبيقات هذا البروتوكول على مستوى الدولة. وقال اختصاصي جراحة العظام وجراحة المفاصل الصناعية بالمستشفى الدكتور حمد العنزي في بيان صحفي صادر عن الوزارة، قال إن تطبيق هذا البروتوكول يتماشى مع أحدث الممارسات والمعايير الطبية العالمية، ويعكس التطور المستمر الذي يشهده القطاع الصحي الكويتي. وأوضح العنزي أن بروتوكول التعافي السريع يعتمد على منظومة علاجية متكاملة تبدأ قبل العملية وتستمر خلالها وبعدها، وتهدف إلى تقليل الألم والحد من المضاعفات وتسريع استعادة المريض لقدرته على الحركة. وأضاف أن هذا النهج أسهم في تمكين المرضى من الوقوف والمشي خلال ساعات قليلة من إجراء العملية، مع إمكانية الخروج إلى المنزل في اليوم ذاته بعد استكمال التقييم الطبي والتأكد من جاهزيتهم وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى. وأكد الدكتور العنزي أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة السياسية الرشيدة التي تضع صحة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير أحدث التقنيات والممارسات الطبية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وننتقل إلى خبرنا المحلي التالي، حيث أكد رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء AAIOT الشيخ محمد أحمد الصباح اليوم الأربعاء، أكد حرص الجمعية على تعزيز حضور دولة الكويت في المحافل الدولية المعنية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من خلال المشاركة الفاعلة في القمم والمؤتمرات العالمية وبناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية. جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ محمد الصباح لوكالة الأنباء الكويتية كونا على هامش مشاركة الجمعية في قمة الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة وحضورها أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي انطلق في جنيف أمس الثلاثاء ويستمر حتى بعد غد الجمعة. وقال خلال القمة عقد الشيخ محمد الصباح اجتماعا مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات

0: أورين بوغدان مارتن ونائب الأمين العام توماس لاماناواسكاس لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحوكمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير الابتكار والتحول الرقمي وتبادل الخبرات والمعرفة وبناء شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع ذات أثر إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: ونبقى معكم ومع أخبارنا المحلية، حيث أجرت لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأربعاء قرعة لتوزيع 205 بيوت في منطقتي الصليبية وتيماء للمواطنات المستحقات وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. وقالت رئيسة اللجنة الشيخة بيب اليوسف في تصريح صحفي بهذه المناسبة، قالت إن المؤسسة استحدثت إجراء جديدا يقضي بتوقيع كل مستفيدة على إقرار وتعهد قبل دخولها القرعة. هذا الإقرار يتضمن اطلاعها الكامل على جميع الشروط والموافقة عليها، حيث إن السكن في منطقتي الصليبية وتيماء يتم بناء على رغبة المستفيدة دون أي إلزام فيما يحق لمن لا ترغب في الاستفادة انتظار المشاريع السكنية المقبلة. وأشارت اليوسف إلى وجود نحو 10,000 طلب لإسكان المرأة، من بينها طلبات لم يتم تحديث بياناتها منذ 70s and 80s القرن الماضي، موضحة أنه تم رفع مقترح إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان يقضي بمنح أصحاب هذه الطلبات مهلة 3 أشهر لتحديث بياناتهم، على أن يتم إلغاء الطلبات التي لا يتم تحديثها بعد انتهاء المهلة، وذلك بهدف الوقوف على العدد الفعلي للطلبات ووضع خطط إسكانية أكثر دقة للمشاريع المستقبلية.
1: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: أحبتنا، في هذه الأثناء ننتقل معكم إلى تغطيتنا الأولى هذا المساء، حيث نظمت المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات وجمعية مناهضة العنف المجتمعي بالتعاون مع رابطة الاجتماعيين الكويتية، نظموا حفل تكريم لكوكبة من النساء الرائدات في العمل الاجتماعي والإنساني. هذا الحفل أقيم مساء أمس في مقر الرابطة بمنطقة العدالية، وذلك احتفاء بعطائهن المتميز في خدمة المجتمع. برنامجنا مساء الخير يا كويت كان موجودا، وأجرت زميلتنا نجوى علي هذا اللقاء مع رئيس المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات تمكين الدكتورة ابتسام القعود. دعونا نستمع معا للقاء.
2: السلام عليكم، معكم الدكتورة ابتسام راشد حسن القعود، رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات تمكين، ورئيسة الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي. احنا اليوم في رابطة الاجتماعيين في احتفالية كبيرة تقيمها المنظمة الدولية تمكين وجمعية مناهضة العنف المجتمعي بالتعاون مع برة العوازم. هذه الاحتفالية هي لتكريم نساء رائدات في العمل الاجتماعي، والحقيقة واحدة من المناسبات كانت في 8 مارس اللي هو يوم المرأة العالمي، والثانية اللي هي يوم 16 مايو على المرأة الكويتية، لكن للتأخير بسبب الحرب وبسبب الظروف أجلناه، واليوم الحمد لله قمنا بهذا التكريم. حضرت جميع النساء ما شاء الله، بس طبعا اللي خارج الكويت لم يحضروا، وفي بعض الناس اللي مسافرة اللي لها ظروف عموما حقهم محفوظ، لكن كنا لازم نطلع هذا اليوم. فالحمد لله كرمنا هؤلاء النساء، وطبعا هذيل النساء يحتذى بهم خصوصا بالنسبة حق الشباب، بالنسبة لأهمية العمل التطوعي، العمل الإنساني، كل هذا ينصب وين؟ في خدمة الوطن، والوطن حقيقة يستاهل. اللي أضيفه حق مساء الخير، الكويت تستاهل، والإنسان يستاهل، والعمل الإنساني والتطوعي يستاهل، وكل شيء تسوونه

0: عمل اجتماعي تقومون فيه.
1: وفي نفس المناسبة قال المستشار القانوني للمنظمة الدولية تمكين ورئيس مركز مكافحة الإدمان وتعاطي الممنوعات في جمعية المحامين الأستاذ صالح نادي الصقري قال التالي:
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المستشار القانوني للمنظمة الدولية تمكين المرأة وكذلك الجمعية الوطنية لمناهضة العنف. اليوم من فضل الله تعالى تم تكريم مجموعة من النساء الفاضلات الرائدات في العمل الاجتماعي والإنساني، وهم حقيقة يستحقون هذا التكريم، وبإذن الله الجمعية مستمرة بتكريم النساء والرجال العاملين بالعمل التطوعي والذي يخدم جميع شرائح المجتمع الكويتي وجميع القاطنين في هذا الوطن، يعني الطاهر أو الوطن دولة الكويت. ونشكر كذلك جمعية رابطة الاجتماعيين على تعاونها المستمر مع الجمعية الوطنية لمناهضة العنف، والشكر موصول حقيقة إلى رئيسة الجمعية الوطنية لمناهضة العنف الدكتورة ابتسام القعود على ما تقوم به من إنجازات وفعاليات ومؤتمرات، ونشكر جميع المنتسبين في هذه الجمعية.
3: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.

مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

نجدد لكم التحية أحبتنا. ما أجمل التاريخ وما أكثر القصص التي يحكيها لنا هذا التاريخ بعبرها ومواعظها وبكل الاجتهادات الذي أو التي فعلوها هؤلاء الأقوام التي قامت على بناء حضارات في كل مكان. الواحد لما يسافر يزور المعارض، يزور المتاحف، يتعرف على تاريخ كل مكان، وفعلا في نوع من المعرفة

0: الجميلة اللي يكتسبها الشخص حينما يتعرف على هذه التواريخ. كيف إذا كان هذا التاريخ يخص وطنه، يخص الكويت الحبيبة؟ لكل وطن تاريخ يعتز به وآثار تحكي قصص الأجداد وحياة من عاشوا على هذه الأرض قبل مئات بل آلاف السنين. الكويت تضم العديد من المواقع الأثرية التي تعكس تاريخها العريق وتعد شاهدا على حضارتها عبر مختلف العصور. اليوم في مساء الخير يا كويت، دعونا نتعرف معاكم على أبرز الآثار والمواقع التاريخية في الكويت في رحلة تاريخية إن شاء الله تكون جميلة، حتى نتعرف على الماضي أكثر وليش من المهم أن نحافظ على هذه الآثار. لذلك باسمكم مستمعين الكرام دعونا نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة الأستاذة دانا خالد الكندري، هي الباحثة في تاريخ الآثار والمرشد الثقافي في متحف الكويت الوطني، عشان تأخذنا معاكم في جولة ممتعة نتعرف فيها على جانب مهم بل جوانب كثيرة مهمة من تاريخ الكويت. حياك الله أستاذة دانا.
1: يا هلا مرحبا.
0: احنا سعداء طبعا لما نتكلم عن تاريخ الكويت، يمكن احنا كويتيين يعني من خلال دراستنا وعيشتنا في هذا الوطن المعطاء دائما يكون عندنا اصلا خلفية عن تاريخ الكويت، قرينا وايد طلعنا وايد. شنو الجديد اليوم اللي احنا ما نعرفه ودك تقولين لنا استاذة دانا؟
1: طبعا الكويت فيها وايد آثار والعديد من المناطق الأثرية، يعني الكويت ذاخرة في المواقع قطع من مختلف العصور، وهذا تنوع جدا جميل ورائع انك انت تلاقي بقعة صغيرة كمية من الأشياء اللي تركت من العصور. احنا نتكلم بالكويت من عصر حجري الى عصر اسلامي، كل هذا موجود. نعم. شيء جدا رائع وجميل.
0: أكيد شيء جدا رائع وجميل، والأجمل منه أن نحافظ على هذه الآثار الموجودة. طبعا المحافظة تي بعد ما نتعرف عليها، نعرف قيمتها، نعرف شنو هي رمزيتها المعنوية والتاريخية والوطنية أيضا. حدثينا عن أهمية هذه الآثار وأهمية التعرف عليها بالنسبة لكل كويتي، لكل شخص يحمل في قلبه حب هذا الوطن.
1: أكيد طبعا احنا كلنا فخر واعتزاز بما نملكه اليوم. خلنا نعرف الآثار. شنو هي الآثار؟ هي كل ما تركه الإنسان من أدوات، جرات، مباني. هي شنو؟ هي من خلالها تعرفنا أن هنالك من عاش في هذه الأرض وترك خلفها أثر. فهذا هو تعريف للآثار. وتاريخ الكويت تاريخ أثري عظيم جدا. في البقعة هذه اللي هي الكويت عندنا، خل أقول لكم أنا ثقفكم في الأشياء اللي عندنا. عندنا عصر حجري، عندنا عصر فخاري قوم العبيد، عندنا عصر برونزي بالكويت، عندنا حضارة دلمونية، عندنا فترة يونانية الهلنسية لحقبة الوسيطة، وعندنا فترة مسيحية وإسلامية وعباسية وأموية اللي إحنا من خلال اكتشافات عرفناها كلها إن هذه الأقوام عاشت على أرض الكويت الحبيبة.
0: نعم، يمكن إحنا عندنا فكرة عن قبل 200-300 سنة شون كانوا أبائنا وأجدادنا عايشين على هذه الأرض، ورحلات الغوص وغيرها من الأمور حينما كانت الكويت يعني في ذلك العهد القريب، دعينا نقول قبل قرنين أو ثلاث قرون. ولكن ماذا بالنسبة للحجري والبرونزي؟ يعني كنت وايد باعتها يا أستاذة دانا، شنو اللي لقيناه في الكويت من تلك الحقبة؟
1: حلو. العصر الحجري كان يستعمل إيروز. الإيروز اللي هي رؤوس السهام الحجرية.
0: نعم.
1: هي من صخر الفلستون. الفلستون هو عبارة عن صخر شوية في نسبة زجاج، فكانوا يكسرون الصخرة كذي بإيدهم عشان تكون مشرشرة. فعقب ما يأخذون الشكل الإيروز اللي هو السهم نفسه يحطونه على خشبة يلفونه ويقتنصون فيه الحيوانات. طبعا هذه المواقع موجودة في الصبية، موقع بحرة.
0: نعم،
1: تم العثور عليها.
0: نعم، صبية ذاك الوقت كان يعني حتى البيئة كانت فيها مختلفة على ما أعتقد، صح؟
1: جدا. حتى عندك بالمتحف الوطني فوسل اللي فيه الأستيغو عمره 16 مليون سنة، هذه أقدم قطعة أثرية بالكويت.
0: ما شاء الله، واو. يعني أنا صراحة هذه معلومة جديدة بالنسبة لي، أنا عمري ما كنت أتخيل أن في شيء مثل هذا في الكويت. متى لقوا
1: كان فيه فيلة وكان فيه حيوانات قبلنا، لأن تدري أول كانت الأرض خضراء غير، يعني نعم. حتى المناخ غير.
0: نعم.
1: حتى عندنا أنهار كانت تصب في الكويت، يعني الجغرافية كلها كانت غير.
0: نعم. غير الصبية شنو هي أشهر المواقع الأثرية اللي موجودة في الكويت سابة دانا؟
1: تمام، خلينا نقول الأقدم. طبعا إحنا أول شيء عندنا الصبية أقدم شيء، عندنا العصر الحجري طبعا الإنسان استعمل الحجر عشان يعيش ويتكيف، بعدها حاول أن يسوي الطين. فعندنا عصر حجري ومثم العصر الفخاري لقوم إن قال لهم قوم العبيد، كله عندهم أواني جرات استعمالهم كله للفخار. بعدها عندنا موقع مهم جزيرة فيلكة فيها عصر البرونزي،
0: هذا نعرفه أتوقع، هذه المعلومة يمكن يعني كثير من الناس يعرفها، ليست بالجديدة ولكن لا مانع بأن نتعرف على تفاصيلها منك سردانة.
1: اللي هي قوم العبيد.
0: لا هي الآثار اليونانية في فيلكة إيكاروس.
1: تمام.
0: نعم.
1: جزيرة فيلكة احنا نلقبها بأم الحضارات، ليش؟ لأن فيها تنوع، فيها تنوع من الناس اللي عاشت فيها وآثار. عندنا حضارة دلمون بالكويت،
0: نعم.
1: فيها قصر حاكم يسوون فيها الأختام. بعدها يو اليونانيين اللي هم قادة الإسكندر عاشوا سووا لهم قلعة، هذه فيلكة. بعدها عندنا الفترة الساسانية المسيحية، عندنا كنيستين في فيلكة كبار وايد.
0: نعم.
1: عند أكبر موقع بالكويت اللي هو المسيحي وسط جزيرة فيلكة منطقة الكسور، وعندها أيضا هنالك العصر الإسلامي.
0: عفوا
1: أستاذ
0: دانا، قلتي في كنيستين، واحدة بفيلكة والثانية وين؟
1: هم اثنيناتهم فيلشة.
0: اثنيناتهم فيلشة موجود. أنا زرت فيلشة، ما يطري علي إني شفت كنائس هناك.
1: بالنص الموقع محوط، يعني لازم تصريح للدخول.
0: نعم نعم بالفضل. نعم، يعني معنا شفت بعض الآثار هناك، يعني كنا رايحين رحلة للجامعية طبعا، شفنا بعض الآثار اليونانية اللي موجودة هناك، ولكن لا لم نكن نعلم يعني ما هي أصل هذه الآثار، أو ما هو المبنى الذي كانت في يوم من الأيام هذه الآثار مبنية على أساسه.
1: تمام.
0: نعم.
1: هي القلعة اللي موجودة في جزيرة فيلكة اليونانية هي قلعة حربية،
0: نعم.
1: فيها يعني فيها أبراج أطرافها وحوالينها خندق مائي 60
0: نعم.
1: متر مربع،
0: نعم.
1: مبنية من حجر الجيري، وعندك فيها مبنيين لأرتميس وأبولو داخل وقدامهم مذبح. هذا يعني كانت قلعة، لو أن رممناها قلعة جميلة جدا يعني لأنها يونانية. طبعا هنا نقول بعصر هلنستي، أي في الفترة اليونانية الوسيطة.
0: نعم.
1: اللي بناها أنطيغنوس اللي هو ابن القائد سلوقس، لأن سلوقس هيمن على هذه المنطقة
0: نعم
1: من فتوحات الإسكندر.
0: نعم. اليوم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر عموما، لما ندخل في هذه البيانات استاذ دانا، كل التفاصيل اللي فيها، ما نقدر نعرف يعني صورة مقربة لشكل هذه المباني فيما مضى، شكلها الحقيقي؟ ما حاولتوا تسوون شيء مثل هذا؟
1: بلى، عندك البعثة الفرنسية سوت شكل 3D كامل وفيديو،
0: نعم.
1: فكانت كأنها قلعة إنجليزية لما صمموها خلصوها،
0: نعم.
1: جميلة جدا. هذه لو أن ترمم إن شاء الله لنحصل المواد وشذي، راح تكون يعني مكان سياحي رائع جدا.
0: نعم، احنا نتمنى ان نشوف الكويت يعني يكون فيها تسليط ضوء اكبر على هذه الاثار، حتى يتعرف الناس بان هذه المنطقه يعني كانت تحكي قصصا تاريخيه منذ قديم الازل، وهذا دليل ايضا على اهميه موقع الكويت حتى في تلك الفتره، قبل، احنا قاعد نتكلم عن قبل كل شيء، قبل مو بس النفط، قبل وايد شغلات. نعم. إذا فيلكة تعتبر من أهم الأماكن الأثرية في الكويت، والقطع الأثرية لا زالت موجودة هناك تحكي هذه القصص. هل لازلنا حتى هذا اليوم أستاذ دانا في الكويت قاعدين نكتشف آثار جديدة؟
1: أكيد، إحنا عندنا بعثات تنقيبية وهم لهم موسم من شهر 10 لشهر 3 و4. طبعا هذه البعثات في كل شهر في موقع ينقبونه، وفي كل شهر أول ما يخلصون يقدمون بحوثاتهم للمجلس الوطني للثقافة والآداب، بعدها نطبع كتاب. طبعا في الآونة الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي الأخبارية قامت تنشر المكتشفات الموجودة، يحطونها يحطون أخبارها، وهذا الشيء يعني جدا جميل. قمنا نعرف شنو لقينا، شنو سوت البعثة، وبعد فترة يأخذون القطع هذه يعني يعرفونها ويعرفون حجمها ويصفونها وتعرض بالمتحف إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. قلتي أنت الموقع اللي في جزيرة فيلكة اللي كان كنيسة فيما مضى أيام الحقبة اليونانية، قلتي أنه محوطينه حاليا، يعني لازم تصريح دخول عشان الواحد يدخل. في أماكن مفتوحة للزوار ممكن الواحد يروح يشوفها، أماكن تاريخية أتكلم؟
1: تمام. عندك متحف فيلكة المفتوح، هو لازم فترة يعني صباحية إلى العصر.
0: نعم.
1: هذا المكان اللي فيه عندنا عدة مواقع، عندنا قصر

0: مقر استراحة الشيخ أحمد اليابر رحمة الله عليه، موجودة تحتها القرية الدلمونية، قرية كاملة لأهل دلمون.
1: نعم.
0: عندنا مبنى الحاكم قصر الحاكم الدلموني أيضا هناك، عندنا المبنى البرجي هذا كله دلموني، وننتقل بعدها راح نلاقي القلعة اليونانية اللي تعود لعصر الهنستي.
1: نعم.
0: القلعة اللي فيها مبنى أرتمس وأبولو والعمدان اللي موجودة بالدينار.
1: نعم.
0: عندنا اليوم.
1: نعم. وحوالينا هنا يعني مو بجزيرة فيلتشا في أكو أماكن ممكن نزورها غير المتحف الوطني؟
0: المواقع يفضل تصريح، ممنوع أن أي حد يروح المواقع يأخذ من قطاع الآثار.
1: نعم.
0: تصريح
1: مفهوم.
0: فيزور المكان. عندك
1: نعم.
0: تل بهيتة فيها آثار، عندك صبية فيها آثار، سالمي فيها آثار، أنا ما راح يعني وايد تراها.
1: نعم.
0: جزيرة عكاز فيها آثار، وين ما تروح أم النوم الآثار، الكويت كلها آثار ترى.
1: ويعني هذه مسؤولية أيضا تقع على عاتقنا اليوم نحن ككويتيين بأن نوصل للعالم أجمع بأن الكويت فيها هذه الأثار، ومن حق العالم أن يطلع عليها ويشاهد هذا التاريخ الذي احتوت هذه المنطقة أو هذه البقعة التي اليوم نفخر نحن بانتمائنا لها، الكويت الحبيبة. أستاذة دانا، يمكن وايد من الناس يقولون احنا ايش لنا بالماضي، خلونا احنا عيال اليوم، ومن هالكلام خصوصا يمكن الجيل الجديد أكثر، شنو الرسالة توجهينها لهم بخصوص معرفتنا بتاريخ الكويت، خصوصا احنا قاعد نتكلم عن تاريخ قديم جدا، تاريخ قبل قيام الدول وقبل كل شيء، ليش مهم ان نعرف هذه الأشياء؟
0: احنا بحاجة الى نعرف تاريخ الدولة، عشان ما يجي مثلا شخص قريب يقول والله دولة انتو حديثة او بلا تاريخ او بلا حضارة. الموضوع ان تثقيف الناس ضرورة، يعني ان تدرون ان عندنا حضارة دلمونية بهذه الارض، ان عندنا تاريخ عميق جدا وكبير على ارضنا الحبيبة الكويت. يعني انا يكون عندي وعي وافتخر بما نملكه اليوم من ارث اثري بالكويت.
1: صحيح.
0: يعطيك فخر واعتزاز ان هذه ارضك فيها كل هذا.
1: صحيح. ومن حق كل شعب الحقيقة أنه يفخر بتاريخه وحضاراته القديمة. احنا اليوم نشوف شعوب يمكن تتحدث عن حضارات دولها رغم أنه يعني كانت أقوام مختلفة فيما مضى، أتكلم عن آلاف السنين، إلا أنهم لا زالوا يعني يفتخرون بماضيهم وبحضاراتهم. نحن نريد أيضا أن نتعرف أكثر على حضارات كانت موجودة على هذه الأرض حتى نتحدث عنها، وحتى نوصل للعالم أجمع بأن هذه الدولة عريقة وقديمة وفيها آثار فعلا تخلي الواحد يندهش من كثر ما هي قديمة ومن كثر ما كانت هذه البيئة حيوية جدا من أكثر من ألف سنة حتى.
0: صحيح.
1: نعم. هل هناك كلمة أخيرة أستاذة دانا تحبين تضيفينها في نهاية هذا اللقاء؟
0: في الختام شكرا للاستضافة، أتمنى من المستمعين زيارة المتاحف، خصوصاً متاحف الكويت كلها بالمجان، يعلمون عيالهم، يجون يطلعون يتعلمون. أيضاً اليوم يعني هم من أنا دوري كباحثة، هم من أنا أوعي بالآثار من خلالكم أنتوا ومن خلال انستغرام. أتمنى من الناس أنها تكتشف آثار بلدها.
1: نحن
0: أتمنى منهم أنهم يتعلمون أكثر، يعني من الجميل جداً أن أنت تكون فخور بما تملك اليوم من إرث أثري.
1: 100%. ونحن نؤكد على هذا الكلام أيضا خصوصا للأجيال الجديدة اللي يمكن يشوفون في حتى في الفيديو جيمز مرات لما يلعبون يتعرفون على حضارات دول ثانية، من باب أولى أنكم تتعرفون على الحضارات التي كانت فعلا موجودة على هذه الأرض. شكرا جزيلا لك أستاذة دانا خالد الكندري، باحث وتاريخ الآثار ومرشد ثقافي في متحف الكويت الوطني. إن شاء الله قريبا لنا زيارة متحف الكويت الوطني لنتعرف أكثر على الجديد هناك. شكرا مرة أخرى أستاذة دانا.
0: حياك، ترون أكيد.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.

0: الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نجدد لكم الترحيب مستمعينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة. هذه عودة لتغطياتنا برعاية وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط. نظمت وزارة العدل ندوة توعوية بعنوان الوقاية في ظل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك ضمن مشاركة الوزارة في الحملة الوطنية التوعوية لمكافحة المخدرات تحت شعار وطن يحميك. تسلط الندوة الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ودور التشريعات في الحد من انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمع. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع سعادة السيدة عواطف السند وكيلة وزارة العدل، دعونا نستمع للقاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مثل ما نعرف ان من تقريبا من اسبوعين انطلقت حملة شاملة على مستوى الدولة، هي الحماية من آفة المخدرات تحت شعار اللي هو وطن يحميك. طبعا دور وزارة العدل في هذه الحملة انها ارتأت تكون هناك ندوتين يتم توعية المواطن والمقيم بمشاركة الجهات الحكومية والجهات الخاصة والجمعيات المجتمع المدني، هي التثقيف والتوعية. القانون أرسى عدة مبادئ تقي المتعاطي من هذه الآفة، تحمي وتحمي المبلغ. اليوم أن أنا لما يكون أنا عندي مواد تقول أن فرضا أنا ما أعتبرك متهم لكن أعتبرك كأنك أنا مريض، هذا يكون هذا دافع في هذا الأمر. كما أن القانون أرسى مبدأ اللي هو مركز التأهيل، احنا اليوم دورنا كوزارة العدل ان نكون عندنا نشارك بجزء من هذه الحملة. فارتئينا تكون هناك ندوتين، الندوة الاولى اليوم اقيمت في 8/7 اللي هي متعلقة في الوقاية في قانون 153/25، والندوة الاخرى ستقام ان شاء الله بحول الله وقوة الاسبوع الجاي اللي هي تتعلق في المدمن التائب.
1: ونبقى في نفس المناسبة، حيث قالت الأستاذة أروى الكندري وهي مراقب شؤون مكاتب الرئاسة بالنيابة العامة بالتكليف في وزارة العدل، قالت التالي:
3: كان وزارة العدل دور فعال في الحملة الوطنية، مشاركة في الحملة الوطنية التوعوية لمكافحة المخدرات والتي أقيمت في مجمع الأفينيو في أواخر الشهر الماضي. لذلك ارتأى للوزارة استكمالا لهذا النجاح أن تقيم ندوات توعوية ومجتمعية للمواطنين والمقيمين في ظل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بدعوة بعض الجهات المعنية والتي لها دور أساسي للمشاركة في محاور هذه الندوات لنشر الوعي والوقاية من هذه الآفة. الندوة هذه تستضيف عدة جهات، منها من وزارة الداخلية ومن جامعة الكويت ومن وزارة العدل وكذلك من جمعية المحامين. تتضمن هذه الندوة 4 محاور رئيسية. المحور الأول يستضيف المشارك من جامعة الكويت، المحور الثاني يستضيف المشارك من وزارة الداخلية، والمحور الثالث يستضيف مشارك من جمعية المحامين الكويتية، والمحور الرابع والأخير يستضيف من وزارة العدل.
4: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.

نجدد لكم التحية أحبتنا. الحقيقة الواحد صار يحتار مؤخرا يا جماعة، صار ما يعرف يفرق ما بين الصج وما بين الزيف، ما بين الحقيقة وما بين الكذب، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي بكل التقنيات الجديدة اللي قاعد تطلع. أنا ما أتكلم بس عن الذكاء الاصطناعي، أتكلم عن شيء أعمق وأكبر كالديب فيك أو التزييف العميق اللي هو أعلى درجات الذكاء الاصطناعي في مسألة انتحال الشخصيات على الأقل، مو مسائل حل معادلات ولا معلومات، لا أنا أتكلم عن إنشاء محتوى كامل بأشخاصه بأصواتهم بكل ما فيهم، ولكن هذا المحتوى كله غير حقيقي، كله تزييف عميق. هذه التقنية طبعا هي مذهلة في إمكانياتها.

0: لكنها ممكن تتحول إلى أداة خطيرة عندما تستخدم في الاحتيال وانتحال الشخصيات. اليوم لم يعد كل ما نراه أو نسمعه حقيقيا، فقد تكون الصورة مزيفة والصوت مقلدا والفيديو مفبركا بإتقان يصعب اكتشافه. ومع انتشار هذه التقنية ازدادت المخاطر من تزوير البصمة الصوتية وانتحال الهوية والاحتيال المالي ونشر محتوى مضلل قد يهدد الأفراد والمجتمع ويزعزع الثقة بين الناس. لذلك اليوم سنجري لقاء نتعرف فيه على حقيقة هذا التزييف العميق وعلى أبرز مخاطره، وكيف يمكننا التمييز بين الحقيقة والتزييف. ما هي الإجراءات التي تحمينا من الوقوع ضحية لهذه الجرائم التقنية؟ طبعا لست أنا من يحدثكم عن كل هذا، بل هو ضيفي الكريم الأستاذ فلاح الراشد، الصحفي وصانع المحتوى في جريدة النهار. حياك الله أستاذ فلاح.
1: مساكم الله بالخير، وتحية لكم ولجميع مشاهدي إذاعة دولة الكويت.
0: مساك الله بالنور، تحياتنا لك وأيضا لكل مستمعي إذاعتنا. أستاذ فلاح، اليوم أنا لما أفتح إنستغرام ولا إكس أو تويتر سابقا تطلع لي فيديوهات، صرت خلاص ما أعرف أفرق، ما أدري هذا صج ولا، أدخل التعليقات عشان أعرف إذا صج ولا لا، أشوف حتى اللي بالتعليقات محتارين شو اللي قاعد يصير. أستاذ فلاح،
1: نعم، هو بصراحة يعني الأمر هذا بات مقلق للجميع. اليوم التزييف العميق باختصار هو الوجه المقلق للذكاء الاصطناعي، حيث يتم دمج الصور والأصوات والفيديوهات لإنتاج محتوى مفبرك بالكامل، لكن يظهر المشاهد كأنه حقيقي 100%، وهني تكمن الكارثة. يعني
0: نعم،
1: الجميع اليوم يتحدث عن، لأن أدواته أصبحت متاحة وسهلة في إيد أي شخص وبدون أي ضوابط، وما عادت حكر على استديوهات هوليوود مثلا كما كان في السابق.
0: نعم، وهذا كله على فكرة اللي قاعد نشوفه الحين احنا، يعني اللي يشوف العوام يستخدمونه، هذا يعني يعتبر مقبلات بالنسبة لشركات التقنية. للحين عندهم أشياء أكبر وأقوى مو راضين ينزلونها للعوام، فما بالك لو نزلوها شو راح يصير؟
1: نعم أستاذ، دائما الحديث يعني الخبراء اللي استضفناهم و خلينا نقول نخبة من الأكاديميين اللي لنا تواصل وياهم وأجرينا معهم عدة لقاءات، يحذرون من أن القادم راح يكون أصعب
0: لا حول ولا قوة.
1: وأمر خطر جدا على المجتمع.
0: نعم،
1: فاليوم العملية تعتمد يعني على ما نسميه تكنولوجيا التغذية والتدريب.
0: نعم،
1: المحتال يحتاج فقط لمقاطع بسيطة من صوت الضحية، ربما من فيديو منشور لك مثلا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، أو بضع صور واضحة. يقوم
0: وبس
1: البرنامج بتحليل نبرة الصوت، وتخيل يعني مخارج الحروف، كذلك حركة العين وتعبيرات الوجه، ثم يعيد تركيبها على يعني شخص آخر بدقة شديدة جدا ليقول كلام أصلا ما قاله الشخص الأصلي يعني. فبالتالي هني تكمن الخطورة.
0: فعلا خطورة كبيرة. يعني ما افتكينا من هذيك الاتصالات اللي كانت تينا قبل فترة تقول لنا ان جددوا البطاقة الفلانية ولا جددوا اشتراكهم في المكان الفلاني، طبعا كلها اتصالات مزيفة وكلها منتحلين لصفات بشكل يعني في جريمة واضحة. اليوم احنا قاعد نشوف السالفة تطورت، صار يعني ممكن يجيك اتصال من صوت تعرفه وانت واثق منه، ولكن بالاخير يطلع هو مو صاحب هذا الاتصال اصلا، هذا كله فيك بفيك، تزييف بتزييف.
1: نعم، يعني القادم اخطر حسب ما اكدوا بعض الخبراء. واليوم الموضوع يعني تعدى هذا الامر، والمشكله تكمن في وعي المجتمع. يعني من خلال متابعتنا الصحفيه والرقميه رصدنا ثلاث انواع رئيسيه.
0: نعم،
1: من الاحتيال.
0: نعم،
1: اولا الاحتيال المالي، كأن يقلد المحتال صوت غريب لك.
0: نعم،
1: يطلب مبلغ طارئ على سبيل المثال، وهذه اليوم منتشره كثيره عندنا، وكثير من الشخصيات يمكن تعرضوا لهذا الاحتيال. ثانيا ابتزاز الأفراد بفبركة صور ومقاطع غير حقيقية لتهديدهم.
0: نعم.
1: الأمر الثالث انتحال صفة مسؤولين، يعني تخيل الخطورة أستاذ، انتحال صفة مسؤولين أو شخصيات
0: هاي الطامة الكبرى
1: اقتصادية.
0: يعني.
1: نعم، يعني الموضوع تعدى خطورته إلى مدى بعيد جدا. فاليوم يعني انتحال صفة مسؤولين أو شخصيات اقتصادية في القطاع المصرفي مثلا للترويج لإعلانات استثمارية وهمية

0: تخدع الناس البسطاء.
1: نعم.
0: الناس اللي ربما يمكن ما يكون عندها وعي كافي وتتعامل يعني خلينا نقول بنية صادقة وبعفوية.
1: نعم.
0: فهذا الأمر هم يكونون ضحية ويقعون في فخ هؤلاء المحتالين.
1: والله حتى أستاذ فلاح ممكن أنا ما أكون بسيط ولا أكون إنسان يعني هين ولا ينضحك علي، ولكن أنا مو على اطلاع بكل الجديد في عالم التكنولوجيا، لأن التكنولوجيا قاعد تتطور يعني مو باليوم، بالدقيقة الواحدة بل بالثانية الواحدة، فيمكن يعني أنا مو قادر ألحق شنو اللي قاعد يصير وشنو اللي مو قاعد يصير، فممكن أكون أنا فعلا يعني مطلع وعندي كل المعلومات، بس هم أطيح ضحية لمثل هذه الأشياء، ما أعرف ما عرفت. واضح يقول لك التزييف واضح، لا مو واضح، كأنه صج اللي قاعد يكلمني فعلا هذا هو الشخص، فالواحد ما ادري ايش يسوي يعني، ما في امل استاذ فلاح، شلون ممكن الواحد يحمي نفسه من هالجرائم المنظمه اللي قاعد تصير باستخدام التقنيات؟
0: نعم، جميعنا معرضين لمثل هذه الأنواع من الاحتيال، وفي نهاية المطاف احنا بشر يعني قد تطوف علينا بعض الأمور، خلينا نقول في ضغوطات الحياة والعمل اليومية ربما ما تركز أو ما تنتبه لبعض خلينا نقول المحاولات اللي تحاول تزيف أو تحاول أن مثلا خلينا نقول محاولة احتيال مالي انتشر عندنا، قمنا ما نقدر نميز ما بين الغث من السمين، وبالتالي يعني هناك علامات رقمية دقيقة
1: نعم
0: تكشف الزيف اذا ركزنا جيدا، يعني يكون تركيز عندنا لازم.
1: نعم صحيح.
0: مثلا في الفيديو تلاحظ عدم يعني طبيعيه حركات العين على سبيل المثال، مثلا قله الرمش انك ترمش بشكل قليل.
1: صحيح.
0: فبالتالي هذه دلاله بسيطه للي عنده تركيز يعني
1: نعم
0: بمستوى معين
1: نعم
0: انه قد يكشف هذا الامر مبكرا.
1: صحيح.
0: عدم تطابق حركه الشفاه مع الكلام، وهذه يمكن اكبر ثغره اليوم قاعد نشوفها في بعض الفيديوهات، وتساعدنا ان نميز ما بين الفيديو الحقيقي او الفيديو غير الحقيقي.
1: نعم، عساها تبقى
0: تمام؟
1: الثغرة هذه عشان نقدر نميز.
0: نعم بالضبط، هذه يمكن الشغلة الوحيدة اللي يمكن
1: نعم
0: انقذت كثير من الناس.
1: نعم تدري شو
0: حتى
1: يسوون استاذ
0: التشوه
1: فلاح؟
0: يعني
1: تدري
0: تفضل.
1: ايش يسوون؟ يخلون الفيديو اللي يزيفونه يخلون الشخص يبين من بعيد عشان لا تقعد تدقق على هالاشياء، كأنه يعني
0: بالضبط.
1: مشهد كامل، هو يعني صاحب المقطع يحط لك الشخصية اللي هو يبيها بين اكثر من شخص، فبالتالي يضيع، فما تدري انت هذا صدق ولا لا، ما تقدر تركز على شفايف لانه بعيد، وما تقدر تركز على حركة العين كذلك لانه بعيد، هذا اذا ما لبسوا نظارة.
0: بالضبط، هذه كلها حيل هم يحاولون يعني المخترقين او الاشخاص اللي يحاولون يدشون في هالمجال الديب فيك يحاولون ان يعني يضللون بعض الاشخاص من خلال مثل ما تفضلت انه يكون الفيديو تصوير من بعيد. واليوم اغلب الناس يعني يمكن احنا نستخدم تليفوناتنا، اطلاعنا على الكمبيوتر مثلا او التلفزيون قليل جدا مع سرعه الحياه، فاغلب استخدامنا صار للتليفون، بالتليفون ما تقدر تميز دقه الفيديو بشكل رسمي، خاصة أن الشاشة صغيرة مرات تكون مثلا في السيارة في قعدة أهل في ديوانية، فما تميز ملامح الفيديو.
1: نعم
0: مرات يعني يكون في تشوه خفيف حول الرقبة أو حواف الوجه، يعني هذا اللي يدقق لها كثير
1: نعم،
0: يلاحظ أن
1: أو
0: هذا
1: حتى
0: قد يكون
1: بدرجة الظل نفسه.
0: بالضبط
1: نعم
0: بالضبط.
1: نعم
0: من ناحية الصوت يعني غالبا يفتقد الصوت إلى النبرة الإنسانية أو العاطفية، كأنه صوت آلي قدامك ما في خالي من المشاعر والاحاسيس خلينا نقول يعني التواصل الصوتي،
1: نعم
0: تغيب عن الانفاس الطبيعيه التوقفات العفويه اثناء الكلام.
1: نعم
0: وهذا الامر يتطلب وعي كبير يعني من جميع فئات المجتمع.
1: 100% الوعي مطلوب عموما يعني مع التزييف العميق ولا من غيره، لابد ان احنا نتمتع بهذا الوعي. استاذ فلاح الراشد الصحفي وصانع المحتوى في جريده النهار، اليوم احنا كلنا في عندنا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندنا مقاطع فيديو، عندنا صورنا، عندنا يمكن صوتنا مبين، شلون ممكن نحمي كل هالبيانات؟ خلاص
0: نعم اليوم
1: نزلت، هي نزلت من الصين ومو تو يعني نازله.
0: نعم اليوم يعني القاعدة الذهبية هي التأني، وخلينا نقول عدم نشر أي أمور عائلية أو أسرية أو أمور فيها خصوصية تامة. اليوم قاعد الكثير قاعد يواجه مثلا اتصالات، تلقى اتصالات من بعض الأشخاص بسبب خلينا نقول على سبيل المثال يبون ينتهكون أو يخترقون حساب الواتساب، أوكي، وبالتالي يسيطر على المعلومات والبيانات. دائما القاعدة الذهبية عندنا في حال وصل لك اتصال اكسر دائرة الاتصال فورا، يعني مثلا
1: شلون؟
0: اذا كلمك شخص يبدو صوته كصديق او قريب ويطلب مال معين مثلا مبلغ مالي بداعي الاستعجال، الرقم الاول اعتذر منه بلطف، لا تاخذك العاطفة، اغلق الخط، ممتاز، ويعني حاول انت تتصل عليه مرة ثانية على الرقم المعتاد الاصلي، لا تتصل واتساب، اتصل اتصال

0: مباشر. اوكي، اساله سؤال شخصي جدا، يعني ما يعرف اجابته على سبيل المثال
1: نعم
0: الا هو كنوع من الاختبار،
1: نعم
0: عشان انت تثبت ان الشخص الفلاني اللي متصل فيك
1: نعم
0: هو نفس الشخص اللي انت تعرفه وقد تعرف عنه معلومات.
1: نعم
0: هذا كله من باب يعني الاطمئنان، عشان ما تاخذنا تاثير العاطفه وبالتالي نتفاجئ ونشوف انه والله مثلا طحنا في فخ التزييف العميق او ما يطلق عليه الديب فيك، ونكون ضحايا لهالنوع من الاختراقات.
1: احنا نتمنى ان الجميع يكون عنده علم بكل ما يجري في عالم التكنولوجيا. احنا سعداء بتطور التقنيات هذه، ولكن ايضا نريد ان نتسلح بالوعي كما قلت استاذ فلاح الراشد، حتى نستطيع ان نستمتع بالتكنولوجيا وتحديثاتها من غير ما نقع ضحية لبعض ضعاف النفوس الذين يستغلون كل هذا التقدم الهائل لارتكاب جرائمهم. ما هي الرسالة استاذ فلاح التي تريد ايصالها للمستمعين عبر اثير إذاعة دولة الكويت وفي برنامج مساء الخير يا كويت؟
0: اليوم يعني في هذا المقام لا يسعنا ان نؤكد يعني مره اخرى ان التقنيه كانت تستهدف خلينا نقول المشاهير والشخصيات السياسيه والشخصيات البارزه في المجتمع. اما اليوم ومع انتشار التطبيقات يعني بشكل كبير، اي شخص لديه حساب عام على السوشيال ميديا وينشر صوره او مقاطع بصوته هو مستهدف محتمل لهذه
1: كلنا
0: هذه
1: صرنا
0: العمليات.
1: مستهدفين. نعم
0: بالضبط،
1: نعم
0: المحتالون يعني باتوا يركزون على الأفراد العاديين، يحاولون يستهدفون
1: نعم
0: الشخص العادي،
1: نعم
0: لأن اختراق الدائرة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص تكون أسهل وثقتهم ببعض أسرع. فهم قاعد يلعبون على هالوتر العاطفي الاجتماعي. اليوم لما مثلا يوصلني اتصال أو مسج من أحد الأقرباء أو أحد الأصدقاء،
1: نعم
0: فبالتالي أنا راح أتعامل بكل ثقة
1: ربح
0: ومصداقية.
1: سريع، ربح سريع عشان يحقق المجرم هذا الربح السريع. شكرا
0: بالضبط،
1: جزيلا لك.
0: وفعلا
1: نعم
0: فعلا نجحوا، يعني نجحوا في مثل هذه الأمور.
1: نعم أستاذ فلاح الراشد الصحفي وصانع المحتوى في جريدة النهار، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونتمنى من الجميع أن يتمتع بالوعي اللازم لاستخدام هالأدوات. شكرا لك مرة أخرى أستاذ فلاح.
0: الشكر موصول لكم وشاكر لكم على هذا اللقاء الثري.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.

أحبتنا، بهذا نكون قد وصلنا معكم لختام مشوارنا لهذا المساء. شكرا على طيب متابعتكم، هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت. من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني، من التقديم كنت معكم عبد الله العمار، المطيري من التنسيق والمتابعة، ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ساعد البوص من التنفيذ على الهواء. لقاؤنا بكم يتجدد غدا إن شاء الله من 7 حتى 8 مساء في برنامج مساء الخير يا كويت، للمخرج محمد مال الله. دمتم بأمان الله وحفظه ورعايته.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم مستمعين الكرام. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم الأربعاء، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا المساء يوسف مصطفى، ويصحبني في إخراجها سلامة العنسي.

وفي أبرز عناوين جولتنا مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع يلتقي وزير الخارجية الهندي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وزير الخارجية

0: يبحث مع نظيره الهندي آخر التطورات الإقليمية والدولية. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء بعدما استهدفوا سفنا في مضيق هرمز، وأنه قد يتم توجيه ضربة لإيران هذه الليلة. الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع إسرائيل. الجيش السوداني يدخل مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع. البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. روسيا تلوح باتخاذ إجراءات مضادة ردا على أي نشر لأسلحة نووية في دول البلطيق. أهلا بلقائكم. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور إس جاي شانكار والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الهند الصديقة، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين. استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الهند وسبل تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الهند مشعل مصطفى الشمالي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا نواف عبد اللطيف الأحمد. التقى وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله سالم الصباح اليوم وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن اللقاء تناول استعراض عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم وزير خارجية جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بأطر التعاون والتنسيق إلى مستويات أكثر شمولة. كما بحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف الدكتور جاي شانكار والوفد المرافق له. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم عدد صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. وقال العطوان في بيان للوزارة إن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان الآثم خلال الساعات القليلة الماضية، ولم يؤثر على استمرارية خدمات الوزارة. هذا وقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة جوهر حياة أن فرق الطوارئ باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.
1: تعرضت بعض الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية لشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان، والوزارة تعاملت مع هذا الأمر بشكل فوري من خلال فرق الطوارئ بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المكان لفحص الخطوط الهوائية ومحاولة إعادتها في الخدمة بأقرب وقت ممكن، ولم تؤثر لله الحمد على استمرار خدمات الوزارة.
0: أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها صباح اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية مجددا في بيان أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة اليوم، وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة الكويت القاطعة لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابتة والداعمة لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين تمسك الكويت بموقفها الثابت الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي باعتباره أساسا لحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد قرارا بتوافق الآراء بمبادرة كويتية يعكس القلق الدولي من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. ودان الهين الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في الكويت والبحرين، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية، مؤكدا حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها، ومطالبا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالتحرك لردع هذه الانتهاكات. وحذر من أن استهداف ناقلة

0: النفط وتهديد الملاحة في مضيق هرمز يهددان الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، داعيا إيران إلى الوقف الفوري لسياسات التهديد والأنشطة العسكرية والالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يسهم في تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة. وفي ردود الفعل على الهجمات الآثمة، أعربت المملكة العربية السعودية اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت وعلى مملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي، وتحمل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة. وطلبت إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين فيما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما. كما دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. إلى هذا التقرير.
1: توالت ردود الأفعال المنددة بالعدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت وكذلك مملكة البحرين، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وأشار البديوي إلى أن هذه الهجمات تمثل اعتداء سافرا وانتهاكا صارخا لسيادة البلدين وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذناها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما. من جهته جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم رفضه القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مصالح وأراضي الدول الخليج العربي، محذرا من تداعياتها على أمن المنطقة وجهود تثبيت التهدئة. واستنكر فهمي في بيان الاعتداءات التي استهدفت ناقلة النفط السعودية الوديان وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية الركيات، إلى جانب الاعتداءات المتكررة بالصواريخ والمسيرات التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين. وحذر في هذا الصدد من خطورة هذا المسار التصعيدي وتوقيته الحساس والذي يأتي في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام حركة الملاحة بما يهدد بتقويض تلك الجهود وإعادة المنطقة إلى دائرة التصعيد. بدورها دانت سلطنة عمان اليوم الاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي دولة الكويت ومملكة البحرين وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن سلطنة عمان تؤكد تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها. إلى ذلك دانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذاه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. كما دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت معتبرا إياها انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

مقيمين فيها. ودانت مصر اليوم بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار

0: كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، مشددا على رفض مصر الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة مجددا، الدعوة إلى ضبط النفس وخفض التصعيد بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار. هذا وقد وصفت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كلاس اليوم الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت بأنها غير مقبولة، وقالت إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجرون الاثنين المقبل محادثات مع نظرائهم في دول الخليج لبحث سبل الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. واعتبرت كلاس أن الضربات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من تعقيد المفاوضات المتوترة أصلاً الرامية إلى إنهاء الحرب.
1: وفي البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأوضحت القيادة العامة في بيان أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربة جديدة ضد إيران الليلة، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أنه لو كان لدى الإيرانيين سلاح نووي لاستخدموه. وأوضح ترامب أنه غير راض عما وصفه بتصرفات إيران، مشيرا إلى أن القضية لا تتعلق بتغيير النظام وإنما بمنعها من امتلاك أسلحة نووية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران. وأكد الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران وأنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها. في الشأن اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه اختار مسار المفاوضات لأنه لا يمكنه الوقوف متفرجا على لبنان وهو يقاد إلى الهاوية، متوقعا أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان. في غزة استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة وصفت حالة بعضهم بالخطيرة اليوم إثر غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار من آليات الاحتلال في قطاع غزة. تأتي هذه التطورات وسط الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر الماضي. في السودان، أكد مصدر بالجيش السوداني اليوم استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. في أنقرة، انطلقت أعمال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل الإسهام في حماية الأمن الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومضيفا أن بلاده ستساهم في مواجهة التهديدات البحرية والبرية التي تستهدف دول الحلف. من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من موقف حلف شمال الأطلسي الناتو بشأن غرينلاند وحرب إيران.
2: بعد مرور 22 عاما على آخر قمة استضافتها تركيا لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي، انعقدت القمة 36 لحلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة وسط توترات إقليمية وعالمية وبمشاركة دولية واسعة يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. البيان الختامي للقمة أكد أن الدول الأعضاء جددوا التزامهم الراسخ بالمادة 5 من معاهدة الناتو المتعلقة بالدفاع الجماعي وبالعلاقة عبر الأطلسي، مشددين على أن أي هجوم على أحد الحلفاء يعد هجوما على جميع الحلفاء، ومشيرا إلى أن الحلفاء ينفذون تعهد لاهاي الدفاعي.

0: لمواجهة التهديد الروسي طويل الأمد لأمن واستقرار منطقة أوروبا الأطلسية، لافتا إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا استثماراتهم في متطلبات الدفاع الأساسية خلال العام الماضي بأكثر من 139 مليار دولار.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: نواصل جولتنا الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. في جديد الحرب الأوكرانية، أعلن الجيش الأوكراني تكثيف عملياته لعزل شبه جزيرة القرم، إذ هاجمت طائراته المسيرة خلال اليومين الماضيين 12 ناقلة وقود تابعة لأسطول الظل الروسي كانت متجهة إلى القرم. وأفاد سلاح المسيرات الأوكراني بأن الضربات استهدفت 8 سفن خاضعة للعقوبات في بحر آزوف، إضافة إلى ناقلتين أخريين، مشيرا إلى أن هذه العمليات تعقد الإمدادات اللوجستية للوقود والذخيرة للقوات الروسية. في غضون ذلك، هزت سلسلة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف ليلة الثلاثاء في هجوم روسي جديد استخدمت فيه موسكو صواريخ باليستية. وأكد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو أن ضربة صاروخية طالت مستودعات في أحد أحياء المدينة مع اندلاع حريق في مبنى غير سكني بحي آخر. في موسكو، اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الدول الأوروبية بالضغط على أوكرانيا لمواصلة الحرب، وقال أن اعتقاد الغرب بقدرته

0: هم على هزيمة روسيا استراتيجيا هو أكبر خطأ على الإطلاق. كما لوحت روسيا باتخاذ إجراءات مضادة ردا على أي نشر لأسلحة نووية في دول البلطيق، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تعزز أمن المنطقة بل ستفاقم التوتر وترفع مستوى المخاطر في خضم التصعيد العسكري المتواصل بين موسكو وكييف. التفاصيل مع مراسلنا أشرف الصباغ.
1: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن أوكرانيا تمثل أداة مثالية لأوروبا لمواصلة الحرب ضد روسيا، متهما الاتحاد الأوروبي بمحاولة تقديم موسكو كعدو بأنها تثير قلق روسيا، وشدد على أن روسيا ليست مصدر تهديد لأوروبا داعيا الدول الأوروبية إلى استئناف الحوار مع موسكو في أقرب وقت ممكن، وأشار إلى أن الدول الأوروبية تتدخل بشكل مباشر في النزاع الأوكراني من خلال تزويد كييف بالأسلحة والذخائر والبيانات، وحذر من سعي أوروبا لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا واصفا ذلك بأنه خطأ فادح. كما صرح بيسكوب بأن رغبة دول البلطيق بما فيها ليتوانيا في نشر أسلحة نووية على أراضيها لن تعزز أمن المنطقة بأي شكل من الأشكال، بل على العكس ستجبر روسيا على اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمنها ومصالحها. وأشار إلى أن دول البلطيق ولا سيما ليتوانيا التي تفتح الباب أمام إمكانية نشر أسلحة نووية تسعى إلى اللحاق بفنلندا التي اتخذت قرارا مماثلا في السابق. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تحقق تقدما ملحوظا على كافة محاور القتال في أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك ودنيبروبتروفسك وزاباروجيا وسومي وخاركوف، وشنت ضربات على كييف وأصابت مواقع للصناعات العسكرية والبنية التحتية لقطاع النفط ومرافق الطاقة والنقل والمراكز اللوجستية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت 900 مسيرة وثماني قنابل موجهة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: نصل مستمعينا الكرام إلى فقرة حوارنا في هذه الجولة، نتابع فيها تطورات التصعيد بين واشنطن وطهران. تشهد المنطقة مرحلة دقيقة مع تصاعد التوترات الأمنية عقب العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين وما تبعه من موجة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والدولية، أكدت رفض المساس بسيادة الدول وضرورة حماية أمن المنطقة واستقرارها، فيما صعدت الولايات المتحدة لهجتها تجاه إيران حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع طهران، مؤكدا استمرار الضغوط عليها ومنعها من امتلاك سلاح نووي. لمتابعة هذه التفاصيل ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ غانم السليماني. أستاذ غانم، أهلا ومرحبا بك.
2: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: بداية، يعني هذه الموجة الكبيرة ويعني السريعة من الإدانات العربية والدولية للعدوان الإيراني على دولة الكويت ومملكة البحرين، لا شك لها دلالات، هذه الرسائل أيضا السياسية حملتها هذه المواقف المتضامنة مع الكويت والبحرين، مؤكد بأن لها أيضا مدلولات كثيرة، أليس كذلك؟
2: بلا شك، اليوم المواقف الدولية وسيل التصاريح والإدانات التي أدانت هذا الاستهداف السافر من قبل طهران للكويت والبحرين في ظل هذه الظروف الصعبة ومحاولة العالم للتمسك في تثبيت مذكرة التفاهم المؤقتة وكل هذه المسائل التي تبذلها دول مجلس التعاون والدوحة والمملكة العربية السعودية، وجاءت هذه الاستهدافات السافرة لتقوض فرص السلام في المنطقة وتعكس هذه الروح الإجرامية لهذا النظام، وأيضا تعمق من العزلة الدولية على إيران التي لا تستفيد من كل هذه المسارات الدبلوماسية التي تساهم بها دول الخليج وتسعى بكل أدوات الدبلوماسية إلى التوصل إلى التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الوصول إلى نقطة تفاهم، ولكن رغم كل هذه الجهود هذه الضربة القوية على جهود السلام تشكل يعني تحديات جديدة قد تفرض واقعا جديدا، واليوم لا يعني أمام أيضا تصاريح متباينة من رئيس

0: الأمريكي من أنقرة الذي ألمح إلى عودة العمليات العسكرية، وأنها هي الوسيلة الرادعة لكل التهديدات التي تقوم بها القوات الإيرانية في مضيق هرمز. إيران تحاول من هذه المحاولات اليائسة فرض واقع جديد في مضيق هرمز من خلال تهديد السفن العابرة في هذه المنطقة الحيوية، ولكن العالم يرفض كل هذه الممارسات. واليوم الرئيس الأمريكي وهو محاط بكل الحلفاء في أوروبا أطلق تصاريح قوية واستفاد من هذا الزخم الأوروبي ضد هذه التحولات الجديدة التي تحاول فرضها طبعا. لذلك نحن اليوم أمام تحولات، ورغم كل هذه الأمور إلا أن الرئيس الأمريكي ألمح إلى أن في حال عودة العمليات العسكرية ستكون قصيرة ولن تكون هناك عودة إلى الحرب الشاملة.
1: دعني أقف معك دكتور غانم، يعني ذكرت قبل قليل جملة استوقفتني، نحن اليوم أمام تحولات. هذا الموقف الخليجي وهذه الإدانات بهذا الشكل السريع في كل مرة تعتدي فيها إيران على دول المنطقة، لا شك بأنها تؤكد وحدة الصف في مواجهة هذه التهديدات الأمنية، ولا شك أيضا أنها تضيف لبنة في لبنات هذه المنظومة الخليجية، مجلس التعاون الخليجي، أليس كذلك؟
0: بلا شك دول مجلس التعاون منذ اليوم الأول لهذه الحرب تمسكت بالخيار الدبلوماسي، وتمسكت أيضا بأقل الخيارات سواء من خلال تعزيز المسار الدبلوماسي، المحاولة إلى التوصل إلى تفاهمات، المسارعة في مساعدة الوسيط الباكستاني. اليوم في هذه الأثناء يحاول أن يلعبون أدوارا رئيسية للتهدئة في عودة مرة أخرى العمل مجددا في مذكرة التفاهم التي بدأت اليوم في مهب الريح، ولكن هناك مساعي قوية من دول مجلس التعاون الخليجي رغم أنها تتعرض إلى كل هذه الاستهدافات إلا أنها متمسكة بالخيار الدبلوماسي وتسعى إلى أن لا تنهار هذه الصفقة في مذكرة التفاهم. اليوم التحولات مهمة وخطيرة، ورغم كل هذه المحاولات اليائسة من قبل النظام الإيراني بفرض واقع جديد يرفضه المجتمع الدولي بكل لدوله في مسألة السيطرة على المضيق أو محاولة فرض رسوم أو محاولة حتى ما يسمى رسوم خدمات. هذه الأمور تجعلنا أمام بالفعل يعني أمام سلطتين في طهران، سلطة تحاول أن تفاوض وسلطة شكلية يعني تنفذ المفاوضات، ولكن السلطة الواقعية التي تفرض الأمر الواقع في طهران هي التي تحكم وهي التي تقصف والتي هي تهدد السلم الدولي.
1: نعم، لابد أن نقف في حديثنا دكتور غانم عند إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران وأنه سيتم توجيه ضربة لإيران.
0: بلا شك هو أيضا أطلق هذه التصريحات من قمة أنقرة، وهذا الأمر يحمل دلالات عميقة وسياسية تأكيد أنه محاط بالوحدة الموقف الأوروبي، رغم أن هناك يعني رفض من الأوروبيين في السابق للمشاركة أو تقديم تسهيلات. اليوم هذه المواقف التي أطلقها من هذه القمة هو يشكل أن دول أوروبا اليوم تدعمه، وأنه يعني يتعزز بالحلفاء والأوروبيين تجاه هذه المغامرات التي يقوم بها النظام الإيراني. هذه بلا شك تصريحات، يعني هناك بعض التصاريح التي أطلقها وتراجع عنها الرئيس الأمريكي. نحن أمام يعني واقع جديد، قد تكون هناك ضربات وضربات مضادة، ولكن في النهاية لن تعود الحرب. هناك فرص قوية لتعزيز جهود السلام على كافة الأصعدة لمنع عودة الحرب والعمليات العسكرية.
1: المحلل السياسي من الكويت دكتور غانم سليماني، شكرا جزيلا لك. في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 71 نقطة ليبلغ مستوى نحو 8660 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 82 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 72 نقطة. تم تداول حوالي 378 مليون سهم عبر 26372 صفقة نقدية بقيمة 85 مليون و9

0: 400,000 دينار. هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصورة المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 34، مدينة الجهرة 32، شمالاً في العبدلي 30، غرب البلاد ومنطقتي شقايا والسالمي 29، جنوباً بالوفرة 30، جزرنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 31، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 34 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون الساعة 6:15 صباحا، أدنى جزر الساعة 11:30 مساء، موعد أذان الفجر الساعة 3:21، موعد شروق الشمس الساعة 4:55. عبد العزيز القراوي.

تذكير بعناوين جولتنا مرة ثانية: مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع يلتقي وزير الخارجية الهندي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي آخر التطورات الإقليمية والدولية، وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات، دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء بعدما استهدفوا سفنا في مضيق هرمز، وأنه قد يتم توجيه ضربة لإيران هذه الليلة، الرئيس اللبناني يعلن استمرار المفاوضات مع إسرائيل، الجيش السوداني يدخل مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع، البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، وروسيا تلوح باتخاذ إجراءات مضادة ردا على أي نشر لأسلحة نووية في دول البلطيق. تنتهي جولتنا الإخبارية المسائية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قدمها لحضراتكم خلف الميكروفون يوسف مصطفى، وصحبني في إخراجها سلام العنزي. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب للكرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: هنا الكويت، الساعة الآن 8:41 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد. نبدأ نشرتنا معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز العناوين. تسليم مكرمة سمو ولي العهد حفظه الله إلى أبطال كرة القدم. البرتغالي سانتوس مدربا للأبيض. الدوحة تستضيف كأس العالم للبادل في 2026 و2028. الأرجنتين تواصل حملة الدفاع عن لقبها ومصر تودع المونديال. سويسرا تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا.

قام الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم الدكتور صالح المجروب بتسليم مكرمة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله للأندية أصحاب المراكز الأربع الأولى في بطولة كأس سموه وهي العربي والكويت والفحيل والنصر. وتسلم المكرمة أمين سر نادي العربي فؤاد المزيدي وعضو مجلس إدارة نادي الكويت نواف الجريد وعضو مجلس إدارة نادي النصر ورئيس الجهاز كرة القدم صبيح العدواني ومدير فريق الفحاحيل نجم العنزي.

أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله أن الإنجاز الذي حققه نادي برقان الرياضي بفوزه في بطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد يحسب للرياضة الكويتية بشكل عام. وقال عبد الله في كلمة ألقاها خلال افتتاحه حفل تكريم نادي برقان أبطال آسيا لكرة اليد، ممثلا عن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة، إن إدارة برقان سعت وعملت لفترة طويلة لتحقيق الإنجازات، وما تحقيق البطولة الآسيوية سوى نتيجة عمل وإخلاص واجتهاد من جميع المنتمين للنادي من إداريين ولاعبين وعاملين. وأشار إلى أن جماهيرية نادي برقان ارتفعت بشكل كبير وملحوظ في الكويت خلال البطولة الآسيوية الأخيرة، وسوف تستمر بالصعود خصوصا مع مشاركة النادي في نهائيات كأس العالم للأندية لكرة اليد والتي ستقام في مصر منتصف سبتمبر المقبل، مبينا أن مشاركة برقان بين نخبة الأندية العالمية تعد انتصارا للرياضة في البلاد.

أعلنت إدارة نادي الكويت عن تعاقدها مع مدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد خلفا للمونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش. وسبق لسانتوس تدريب أندية الجيش الملكي والمغرب المغربي والصفاقس التونسي وبترو أتلتيكو الأنغولي، وحقق العديد من البطولات خلال مسيرته التدريبية. وجددت إدارة الأبيض عقود 4 من محترفي الفريق، وهم الكونغولي مالك زولا، والمغربي مهدي بن رحمة، والبحريني محمد مرهوم، والتونسي طه ياسين الخنيسي، واستغنت عن العاجي إدريسا دومبيا على أن يتم الإعلان.

ومن أخبارنا الخليجية، نجح فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم في التعاقد مع الحارس الباراغواياني شاف فانكوندو إنسفران صاحب 20 عاما قادما من نادي أولمبيا، وقيده في فئة اللاعب المقيم، وذلك في إطار مساعي النادي لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

أكد الاتحاد القطري للبادل منح الاتحاد الدولي للعبة في الدوحة حق استضافة نسختي كأس العالم للبادل لعامي 2026 و2028 لتواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية في استضافة أبرز البطولات الرياضية. ويحتضن مجمع خليفة الدولي للتنس والسكواش أحد أبرز مرافق رياضة البادل في العالم منافسات نسختين بعدما استضاف 4 نسخ سابقة من بطولة قطر الكبرى ضمن جولة بريمير بادل إلى جانب النسخة الأخيرة من بطولة العالم للمنتخبات. ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم للبادل 2026 خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا للرجال و16 منتخبا للسيدات. وإلى أخبارنا العالمية،

ودعوا منتخب مصر كأس العالم 2026 لكرة القدم بالخسارة بسيناريو جنوني أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب بثلاث أهداف مقابل هدفين على ملعب أتلانتا في إطار دور 16 من البطولة. وكان منتخب الفراعنة قد تأهل إلى ثمن النهائي بانتصاره على أستراليا بركلة الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق. على الجانب الآخر صعد تانغو إلى الدور ذاته بانتصاره على كاب فيردي بثلاث أهداف مقابل هدفين بعدما امتدت المباراة لشوطين إضافيين.

نجح منتخب سويسرا في حجز مقعده بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بعدما تفوق على نظير الكولومبي بركلة الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاثة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور 16. وبهذا الانتصار يضرب منتخب سويسرا موعدا مع الأرجنتين في الدور ربع النهائي.

ومن جهة أخرى أوضح الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في بيان له عن استقالة زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الوطني من منصبه بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم بالخسارة بهدفين لهدف أمام البرتغال في دور 32. وحقق منتخب كرواتيا تحت قيادة داليتش فضية كأس العالم 2018 إضافة إلى برونزية مونديال 2022 في قطر، لكن الفريق خرج هذه المرة بدون أي ميدالية.

قالت الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي المصري. وأوضح الفريق الإسباني في بيان رسمي أنه توصل إلى اتفاق مع ديانج للانضمام إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لمدة موسمين، ليستمر اللاعب الدولي المالي مع الخفافيش حتى يونيو 2028.

أعلن نادي فالنسيا لكرة القدم عن تعاقده رسمياً مع المالي إليو ديانج لاعب وسط الأهلي السابق خلال فترة الانتقال.

كشف نادي فولهام لكرة القدم عن تعيين الإسباني ألفارو أربيلوا مديرا للفريق الأول بعقد يمتد لثلاث مواسم ليستمر في منصبه حتى صيف 2029 في أول تجربة كاملة له خارج أسوار ريال مدريد. ويأتي تعيين أربيلوا بعد مسيرة تدريبية بدأت داخل أكاديمية الفريق الملكي حيث قاد فريق الناشئين وحقق عدة ألقاب قبل أن يتولى تدريب ريال مدريد كاستيا، ثم يصعد لقيادة الفريق الأول في الموسم الماضي بعد رحيل تشابي ألونسو.

وإلى عالم الكرة الصفراء، وصل نوفاك جوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب للمرة الثامنة على التوالي بعد أن تغلب بصعوبة على الكندي فيليكس أوجيه الياسيم في معركة ملحمية ليضرب موعدا مع حامل اللقب يانيك سينر.

وفي خبرنا الأخير، بلغت الأوكرانية مارتا كوستيوك الدور نصف نهائي من بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزها على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين دون رد لتضرب موعدا مع التشيكية ليندا نوسكوفا. وستواجه كوستيوك في نصف النهائي التشيكية نوسكوفا المصنفة 12 والفائزة على البلجيكية إليز ميرتنز من أجل حجز بطاقة العبور إلى أول نهائي لها في البطولات الكبرى.

مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. تسليم مكرمة سمو ولي العهد حفظه الله إلى أبطال كرة القدم. البرتغالي سانتوس مدربا للأبيض. الدوحة تستضيف كأس العالم للبادل 2026 و2028. الأرجنتين تواصل حملة الدفاع عن لقبها، ومصر تودع المونديال. سويسرا تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على كولومبيا.

0: مستمعنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد. نترككم في رعاية الله.
1: على مدى العقود

0: ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون، في توالي أيامه الزاهيات على القرون، بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء، وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث

0: العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة أيها الأخوات، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من برنامجكم ريادات تاريخية مع الرواد، مع الأعلام، مع الذين بدأوا أول الخطوات واستمرت تلك الإنجازات بعدهم، فكانوا الأوائل وكانوا الرواد، وكانت آثارهم نورا وضياء لمن جاء بعدهم. لهم علينا حق الذكر والترجمة والاستفادة من السيرة العطيرة، وكما يقال: ومن ورخ مؤمنا فكأنما أحياه.
1: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم ريادات تاريخية، ونواصل إثراء المكتبة الإذاعية بالعديد من الريادات الكويتية التي ساهمت ووضعت بصمات رائدة متميزة في تاريخ الكويت. حديثنا اليوم أعزائي المستمعين عن ريادة قادمة من أرض كويتية غالية ورائدة، هي جزيرة فيلك، حيث الحضارة وأول وأقدم ريادات الثقافة الوطنية، حيث الأثر الثقافي الأقدم في تاريخ الكويت، إضافة إلى إرثها من تعاقب الحضارات القديمة قدم البشرية. وكل ذلك مدون في رصيد الكويت العالمي، ولله الحمد والمنة والفضل. جاءت به فيلك كما جاءت كاظمة البحور تاريخا آخر وديوان شعر في تاريخ الوطن الكبير دولة الكويت. ومن فيلك كان رائدنا لهذه الحلقة المؤرخ الكبير وابن الكويت البار وابن جزيرة فيلك البار، الأستاذ الأديب خالد سالم محمد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله كل خير عن الكويت وأهلها، لدوره المتميز وإرثه التاريخي الثقافي المبدع الذي ساهم في تقديم صورة جديدة لأبناء هذا الوطن ممن لم يعاصر تلك الحقبة.
0: أعزائنا المستمعين، ومن فيلك جاء الأثر الأقدم من آثار ومعالم الثقافة في الكويت، وذلك من خلال مخطوطة نادرة نسخت هناك لكتاب الموطأ، نسخها الشيخ أم سعيد بن أحمد نزيل فيلك عام 1683 للميلاد، موطأ الإمام مالك، كتاب من أهم كتب الإسلام، ومؤلفه أحد الأئمة الأعلام لا شك في ذلك. واقترن ذكر هذا الكتاب في أرض الكويت بأول معالم الثقافة. يقول الدكتور فيصل الوزان في كتابه الكويت والعتوب: من بين الأدلة القليلة والنادرة التي تنص على وجود نشاط علمي وأدبي في أرض الكويت وجزرها في مرحلة تاريخية مبكرة، تلك المخطوطة لكتاب الإمام مالك الموطأ التي نسخها الشيخ مسعيد بن أحمد بن مساعد بن سالم في ضحى يوم الاثنين من شهر محرم سنة 1094 للهجرة الموافق يناير 1683 للميلاد، كما كتب في نهايتها، ووصف نفسه بأنه نزيل فيلك. وتعتبر هذه المخطوطة الكويتية هي الأقدم حتى الآن، وهي مكتوبة بخط جميل وواضح ومشكول ذي لونين يعكس تمرس الشيخ مسعيد بالكتابة والنسخ. وقد وجدت هذه المخطوطة في مكتبة عبد العزيز حسين تركيت الخاصة، ومكتوب على المخطوطة تملك لوالد عبد العزيز حسين بن عبد الله بن حسين في 27 من ربيع الثاني سنة 1345 للهجرة، أي 7 من شهر نوفمبر عام 1926 للميلاد. قام مركز البحوث والدراسات الكويتية بنشر هذه المخطوطة، وهي من إعداد الشيخ محمد بن ناصر العجمي الذي كتب مقدمة ذكر فيها ما يتعلق بوجود المخطوطات القديمة في أرض الكويت، سواء التي نسخها أهلها أو امتلكها طلبة العلم فيها. وكتب الدكتور عبد الله غنيم تصديرا يؤكد فيه على قدم الاستيطان الحضري في الكويت الذي يسبق منتصف القرن 18 الميلادي الذي طرح

0: هو الدكتور أحمد مصطفى أبو حكمة، إن وجود ناسخ مخطوطات في جزيرة فيلك في تلك الفترة المبكرة من العصر الحديث له كما يقول الدكتور الوزان دلالات تاريخية عديدة، مثل قدم الاستيطان الحضري فيها بالفعل. فالإنتاج العلمي لا يتحصل إلا بعد مرور مرحلة طويلة ودرجة تطور متقدمة، ويعكس أيضا وجود ما يشبه المدرسة العلمية التي أخرجت عثمان بن سند وعبد الله بن بحر في مدينة الكويت، ويشير أيضا إلى ارتباط فيلك وأرض الكويت حضاريا وثقافيا بالأماكن التي ينتشر فيها المذهب المالكي، وهي في الغالب الأحساء والحجاز. وعلى ذكر مذهب الإمام مالك رحمه الله، نجد أثرا كويتيا أيضا قديما ينسب لهذا المذهب الجليل وينسب إلى أهل الكويت، ألا وهو مخطوطة الرسالة، المتن الفقهي المشهور للعلامة الكبير الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ومعلوم أعزائي المستمعين أنها أي الرسالة لابن أبي زيد في سلم التعليم أو في السلم التعليمي للفقه المالكي، يبتدأ مثلا بالأخضر وبعد ذلك ابن عاشر، ثم تأتي تلك المتون المباركة ومن ضمنها ولا ريب الرسالة. هذه الرسالة التي قام بنسخها في الكويت عبد الله بن علي بن سعيد بن بحر في 19 من شهر شوال عام 1138 للهجرة، أي عام 1726 للميلاد، وذلك بحسب الدكتور خليفة القيان والدكتور عباس الحداد. فهذا أثر آخر يعضد جانبا وملمحا ثقافيا وفقهيا لأهل الكويت بعد مخطوطة الإمام مالك وموطئه الشهير الذي سارت به الركبان. أعزائي المستمعين، فاصل أول في هذه الحلقة من برنامج ريادات تاريخية، نواصل بعده بإذن الله هذه الحلقة وهذا الجانب المهم من تاريخ الكويت من خلال سير أعلامه من رواد الثقافة والأدب والتاريخ، فابقوا معنا.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، تاريخ كل أمة حية خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع، والأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين. نستطيع القول أن ريادتنا اليوم خالد بن سالم بن محمد الأنصاري، الذي ولد في عام 1940 وكانت وفاته في عام 2021 في شهر يناير بتاريخ 10 يناير، باحث ومؤرخ وأديب كويتي، واكب بقية جيل الرواد والرعيل الأول ونهل منهم واقتفى أثرهم وعلمهم، ويعد أيضا من الشخصيات الأدبية ذات المنجزات في تاريخ الكويت، وأول وأكثر من وثق تاريخ وحياة وآداب جزيرة فيلك، بل وكتب عن الحياة في الخليج العربي في مجالات شتى، منها الأسماك في كتب اللغة والأدب، ولقد أصبح عضوا في رابطة الأدباء الكويتيين عام 1983، وبعدها أصبح عضو مجلس إدارة لها منذ عام 1992 حتى عام 2009، ثم تولى منصب نائب رئيس الرابطة، كما يعد عضوا مؤسسا مهما في الجمعية التاريخية الكويتية. إن الإلمام بترجمتي وتجربتي باحث مكثر أو مؤرخ ذي أثر من الصعوبة بمكان، ولكن

0: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وما لا يدرك كله لا يترك كله وقيل جله. وهكذا آثار وسيرة وريادات وعطاءات للأستاذ خالد سالم محمد الأنصاري قد تنوعت وتعددت وارتقت بالمكتبة التاريخية الكويتية وسدت جانبا مهما كان لابد من وجوده. فأسس خالد سالم محمد بكتاباته ومؤلفاته ركنا خاصا بجزيرة فيلكة كموضع ومكان كبير في وجدان وتاريخ الوطن، وأسماء كتب ومقالات رائدنا تدل على ذلك وتفصح أيما إفصاح عن الجهد المبذول الذي قام به رحمه الله من أجل تقديم صورة مشرقة متميزة مبدعة لهذه المنطقة التي عاش فيها وكانت فيها طفولته وصبة. تلقى رائدنا في هذه الحلقة خالد سالم محمد الأنصاري تعليمه في مدرسة فيلكة الابتدائية ثم المتوسطة. غادر الجزيرة عام 1960 ليعمل في دائرة المطبوعات والنشر، أي وزارة الإعلام حاليا، بمطبعة الحكومة قسم الزنكوغراف. ترأس بعثة البريد ضمن البعثة الطبية الكويتية للديار المقدسة أعوام 74 و76 و78. كلف من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمراجعة وتقييم كتاب جزيرة فيلكة دراسة إقليمية الذي أصدرته المؤسسة عام 1988. كلف أيضا من قبل مركز البحوث والدراسات الكويتية بإعداد خريطة تاريخية لجزيرة فيلكة. له جهود كبيرة متعددة في توثيق الجوانب التاريخية والتعليمية والاجتماعية لجزيرة فيلكة، تلك الجزيرة الجميلة التي تفتحت عيناها على بحرها، وسخر أكثر إنجازاته وإنتاجاته الأدبية والثقافية في الكتابة عنها وعن الحياة القديمة وذكريات التعليم وما أنجبته من العلماء والأدباء والربابنة والفنانين أمثال العلامة عثمان بن سند والربان منصور إبراهيم الخليل والفنان زبن يعقوب الذي لازم الفنان الشاعر عبدالله الفرج وأخذ عنه فنه. ساهم في العديد من الملتقيات الأدبية داخل الكويت، قدم في رابطة الأدباء محاضرة بعنوان لمحات من تاريخ فيلكة، نشر العديد من المقالات والدراسات في المجلات والصحف الكويتية وفي مجلة البيان التي تصدرها رابطة الأدباء في الكويت. طبعا احنا قلنا انه كان له دور مؤثر ودور فعال في رابطة الأدباء، حيث كان عضو مجلس الإدارة من عام 1992 حتى عام 2009، ثم أصبح نائب رئيس مجلس إدارة النقابة. نسأل الله أنه يغفر له ويتجاوز عنه. مؤلفاته طلال كثيرة جدا، يعني ما شاء الله تبارك الله، مع المقالات نستطيع الحديث عنها بإسهاب شديد.
1: نعم أعزائي المستمعين، إن الأستاذ خالد سالم محمد مؤلف مكثر ومؤرخ متنوع الاهتمامات، وإن كانت جزيرة فيلكة في صميم وجدانه وضميره واهتمامه. من كتبها التي ألفها كتاب جزيرة فيلكة لمحات تاريخية واجتماعية، صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1980 والثانية بعد ذلك 14 عاما. أيضا ألف رحمه الله الأستاذ خالد سالم محمد كتاب بعنوان ربابنة الخليج العربي ومصنفاتهم الملاحية، وربما يعتبر ثاني كتاب ألفه بعد كتاب جزيرة فيلكة لمحات تاريخية واجتماعية. والتأليف أعزائي المستمعين عن النواخذة والربابنة في صميم الاهتمام ولا ريب التاريخي لدول الخليج العربية عموما ومن ضمنها ولا ريب الكويت، وكذلك ما صنفوا أي الربابنة رحمهم الله من كتب مفيدة للبحارة كالرزنامات وكذلك بعض الكتب ذات الصلة بعلوم البحار وعلم الفلك. لم يغفل الأستاذ خالد سالم محمد جوانب أخرى من تاريخ فيلكة، فألف عام 1983 كتابا بعنوان من ذكريات التعليم في جزيرة فيلكة، وكتاب صور من الحياة القديمة في جزيرة فيلكة، وجزيرة فيلكة صفحات من الماضي. أيضا ألف في موضوع آخر كتاب بعنوان كلمات

أجنبية ومعربة باللهجة الكويتية، صدر عام 1994 للميلاد من كتب الأستاذ خالد سالم محمد عن تاريخ الكويت عموما، كتاب الكويت في القرنين 18 و19 حوادث وأخبار، أيضا له من تلك المقالات العديدة ما له صلة بتراجم

0: ذلك من مقالاته منصور الخارجي أشهر ربابنة جزيرة فيلك، وكان هذا المقال للأستاذ خالد سالم محمد في مجلة اليقظة في أغسطس عام 1979 للميلاد. وفي ذات العام له مقال آخر في ذات المجلة هو صلة جزيرة فيلك بما حولها من حضارات، وأيضا دراسة تاريخية عن جزيرة فيلك من العصر اليوناني حتى مطلع القرن العشرين. وله من المقالات ذات الصلة بالبحر وعلوم البحر، وهو الذي ولد في هذه الجزيرة التي يحيطها البحر من كل جهاتها، مقال بعنوان الملاحة البحرية في الخليج العربي. كما اهتم رحمه الله، أعني الأستاذ ورائد هذه الحلقة وهذه الجهود في تاريخ فيلك والكويت خالد سالم محمد رحمه الله، ألف أيضا في الشعر الشعبي ووازن بين بعض معالمه، وكذلك كانت اللهجة الكويتية في صميم اهتماماته. فبعد مقالته في مجلة الكويت والتي كانت بعنوان كلمات أجنبية في اللهجة الكويتية، نجده أيضا قد ضم ذلك إلى أحد الإصدارات التي أصدرها وكانت في هذا المجال. أيضا كان له اهتمامه بتاريخ الإسلام وألف في ذلك مقالات، منها مصاحف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك المكتبات الإسلامية الخاصة والعامة، وكتب مقالا بعنوان الحجاب بين الظاهرة والعرف الاجتماعي، ومقال بعنوان إنسان العصر بين المادة والروحانية، وكذلك وضع سلسلة نشرها في مجلة الفروسية عن طرائف العرب، ولم يبتعد عن البحر فكتب مقالة في مجلة الكويت بعنوان مصطلحات ومسميات بحرية وملاحية ذات أصول عربية. وأيضا أعزائي المستمعين، نجد من مقالات الأستاذ خالد سالم محمد مقال بين الفصحى والعامية، فإنه رحمه الله اهتم بالجانب الشفهي والشعبي من اللهجة الكويتية ومقارنتها باللغة الأم اللغة العربية التي تفرعت منها، ولا شك اللهجات العربية في عصرنا هذا ومنها اللهجة الكويتية. وهذا يذكرنا بتلك المقدمة والدراسة المهمة التي قدم بها الأستاذ حمد السعيدان رحمه الله تعالى موسوعته المشهورة والسائرة التي كانت بعنوان الموسوعة الكويتية المختصرة، فإنه تحدث عن اللهجة الكويتية وأثبت أنها جزء أصيل من اللغة العربية، وذكر بعض التأثرات التي لا بد أن تكون لشعب حي منفتح على العالم منذ أن وجد، وهو الشعب الكويتي، في تطلعاته وصلته بالحضارات الأخرى عبر عباب البحار وعبر أيضا الفيافي والقفار، سواء في سفنه التي مخرت المحيط أو قوافله التي قطعت البيت. وكل ذلك أعزائي المستمعين ولا ريب من أبرز جهود الباحثين الكويتيين التي ترى إلى يومنا هذا في كثير من الإصدارات الحديثة. استمروا بعد هؤلاء الرواد الذين كان منهم ولا شك رائدنا في هذه الحلقة الأستاذ خالد سالم محمد رحمه الله. أعزائي المستمعين، فاصل أخير في هذه الحلقة، نتابع بعده بحول الله بقيتها معكم أيها الكرام.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.

نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نواصل حلقة اليوم مع رائدنا الأستاذ خالد سالم محمد الأنصاري. يقول رائد هذه الحلقة في كتابه رحلتي مع الكتاب، ذكريات عن الكتب والمكتبات في كويت الخمسينيات، يقول: يعود شغفي وحبي للكتاب إلى السنوات العشر الأولى من عمري، فمن شدة عشقي وتعلقي بالكتاب كنت وأنا صغير أطوي بعض الأوراق الخالية من الكتابة وأسطرها بالعرض وأطويها حتى تبدو على شكل كتاب، أتمتع بالنظر إليه وتقليب صفحاته. وكان لي ولع في التعرف إلى مختلف أنواع الكتب والتمتع بمشاهدة مجلداتها أينما تقع عيني عليها، إذ نشأت في بيت علم كانت المكتبة جزءا منه، وكان لجدي في بيتنا القديم في جزيرة فيلكة مكتبة تحتوي على مخطوطات وكتب إسلامية كثيرة كالتفسير والحديث والفقه، بالإضافة إلى بعض كتب اللغة والأدب وغيرها. فكنت عندما أدخل إلى الغرفة الخاصة بجدي والتي تحتوي على كتبه أجده منهكا بمطالعة كتاب أو عاكفا على تدوين بعض المسائل. وكان في الغرفة لوح خشبي عريض يتدلى من السقف بواسطة الحبال وقد رصت فوقها المجلدات، ويبعد عن جدار الغرفة الطيني بمقدار نصف متر كي لا يحتك به فينتج عنه التآكل من السوس، العدو الأول للكتب يوم كانت البيوت تبنى من الطين. يقول: كان لجدي رحمه الله مجلس يعقد ضحى كل يوم يأمه عدد من رجالات الجزيرة لسماع دروس الوعظ التي كان يلقيها وطرح بعض المسائل التي تحتاج إلى فتوى خاصة، تلك التي تتعلق بعلم المواريث والفرائض، حيث كان رحمه الله ملما بهذا العلم. وعلم الفرائض هو علم الميراث، والفرائض هي الحصص المقدرة في كتاب الله وسنة نبيه للوارثين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فنصف ما فرضتم أي ما قدرتم. ويواصل الأستاذ خالد سالم محمد ذكرياته مع الكتاب، حيث يقول: كان جدي يؤم المصلين في مسجد شعيب أكبر مساجد الجزيرة، ويلقي خطبة الجمعة عند غياب إمامه وخطيبه الملا معروف عبد القادر السرحان، كما كان بينه وبين بعض العلماء مراسلات أخوية واستفسارات، من أهمها رسالة من قاضي القضاء في قطر الشيخ أحمد بن حجر الطامي يسأل عن صحته بعد أن قاس بعض المرض، ويذكره بالأيام التي تزامل فيها بأسلوب غاية في الأدب والتواضع، وهو تواضع العلماء. بعد وفاة جدي في مطلع الخمسينيات انشغل والدي في العمل لكسب لقمة العيش، ولم يجد الوقت الكافي للاهتمام بالكتب، إلا أنني أجده أحيانا في الوقت القصير الذي يقضيه في الجزيرة يطالع في إحدى الكتب، وكثيرا ما أرسل بيدي كتابا كان قد طلبه منه أحد خطباء المساجد وغيرهم. وفي طوال الطريق كنت أقلب صفحاته وأمني النفس لو أستطيع إخفاءه في مكان آمن أعود إليه بعد قليل. وما تبقى بعد ذلك من تلك الكتب والمخطوطات وضع في صندوق خشبي كبير وأودع في غرفة من غرف المنزل المخصصة لسقط المتاع. وكنت حين أدخل إلى هذه الغرفة أجد الصندوق قد علاه الغبار وهو مركوم في زاوية مظلمة، وكل ما كان مسموح له باقتنائه ومطالعته في تلك الفترة بعض القصص الشعبية مثل قصة عنتر بن شداد والزير سالم وتغريبة بني هلال وسيرة حمزة البهلوان. فكنت أعيد قراءتها عدة مرات وألقي نظرة على صدر صفحات الأغلفة الأخيرة منها، فأجد أسماء كتب منوعة كانت تصدر عن دار النشر أتشوق للحصول عليها، فهي خطوة أخرى في توسيع مجال قراءتي وشغفي بها. ولكن أين الحصول عليها وأنا سجين جزيرة فيلكة؟ كان الانتقال أعزائي المستمعين بين جزيرة فيلكة ومدينة الكويت حتى نهاية الأربعينيات من القرن الماضي صعبا، ويتم بواسطة سفن صيد السمك والسفن التي تنقل الخضروات إلى الكويت لبيعها، خاصة البطيخ والجزر الذي اشتهرت به الجزيرة. وتلك السفن تسير بواسطة الشراع، وقد تستغرق الرحلة ما بين فيلكة والكويت إذا كان الهواء ملائما ما بين 8 إلى 10 ساعات، أما إذا كان غير ذلك فقد تمكث السفينة في عرض البحر أكثر من 24 ساعة. وأذكر أنه في رحلة لي إلى مدينة الكويت كانت في منتصف الأربعينات في إحدى تلك السفن كان البحر هائجا ولا أدري بالطبع كم استغرقت الرحلة. في نهاية الأربعينيات تحسنت بعض الشيء

0: سلسلة انتقال، حيث بدأ بعض الأفراد من أهالي الجزيرة في استخدام السفن البخارية وتقلصت بذلك المسافة إلى أكثر من النصف، فأصبحت تقطع في حوالي 3.5 ساعات، وحدد موعد شبه ثابت للرحلة وهو بعد انقضاء صلاة الجمعة من كل أسبوع، وكانت أجرة الانتقال ربية للذهاب وأخرى للعودة، أي ما يعادل 150 فلس للذهاب والعودة. نصل أعزائي المستمعين الآن إلى نهاية هذه الحلقة من رائد هذه الحلقة الأستاذ خالد سالم محمد الأنصاري. نعدكم بإذن الله في الحلقة القادمة باستكمال هذه المسيرة الثقافية والأدبية المتميزة، والذي قام بتسطير دور جزيرة فيلك ثقافيا وأدبيا في تاريخ الكويت. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميره.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يسامحك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياه غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: التاسعة والثلاثون دقيقة مساء في إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة دولة الكويت، قطاع الأخبار والبرامج السياسية، يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز، برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز، مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة، ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: يشهد قطاع السفر والسياحة اهتماما متزايدا بوصفه أحد أبرز القطاعات القادرة على دعم التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في ظل توقعات بنمو حركة السفر عالميا خلال السنوات المقبلة. وتبرز أمام الكويت فرصا لتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المقومات السياحية بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز الاستدامة. معا إلى هذا التقرير.
1: أكد تقرير صادر عن مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن الكويت تمتلك فرصة واعدة لتعزيز قطاع السفر والسياحة في ظل توقعات بنمو أعداد الزوار وارتفاع مساهمة

0: قطع في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الكويت استقبلت نحو 20.8 مليون زائر خلال عام 2025، فيما بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد خلال عام 2024 نحو 3.2 مليارات دينار، بما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بزيادة أعداد الزوار الدوليين بنسبة 19% بحلول عام 2030. وأوضح أن الاستثمار في القطاع لا يقتصر على تنشيط السياحة، بل يمتد أثره إلى توفير فرص العمل في مجالات الضيافة والنقل والتجزئة والخدمات والإنشاءات، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي. وأضاف التقرير أن تحقيق هذا النمو يتطلب استثمارات متواصلة في البنية التحتية تشمل المطارات والطرق ووسائل النقل العام والواجهات البحرية والبنية الرقمية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستنعكس إيجابا على الإنتاجية وجودة الحياة، فضلا عن دعم قطاع الإنشاءات وتطوير المرافق السياحية. وبيّن أن تنمية قطاع السياحة تمثل أحد أهم مسارات تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وزيادة مرونة الاقتصاد الكويتي في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، لافتا إلى أن الاستثمار المبكر سيمنح الكويت فرصة للاستفادة من التعافي المتوقع في الاستقرار الإقليمي والطلب العالمي المتزايد على السفر. كما توقع التقرير ارتفاع عدد السياح الدوليين حول العالم إلى نحو 2.2 مليون سائح بحلول عام 2030، مع زيادة حصة الشرق الأوسط من النشاط السياحي العالمي، مستفيدا من الاستثمارات الكبيرة في المطارات والطيران والبنية التحتية. وعلى الصعيد الاقتصادي، رجح التقرير دخول الكويت في ركود خلال النصف الأول من عام 2026، يعقبه تعاف تدريجي في النصف الثاني من العام، مع عودة إنتاج النفط والصادرات إلى مستوياتها الطبيعية مطلع عام 2027، مشيرا إلى أن البلاد أحرزت تقدما تدريجيا في تنويع اقتصادها، إلا أن تسريع الاستثمار في القطاعات غير النفطية يبقى ضرورة لتعزيز النمو المستدام. ويخلص التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة يمثل فرصة استراتيجية للكويت، ليس فقط لزيادة أعداد الزوار، بل لبناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، بما يعزز تنافسية الدولة ويقلل اعتمادها على الإيرادات النفطية في السنوات المقبلة.
1: صروح وإنجاز، حيث تلتقي الرؤية بالتنفيذ والطموح بالواقع.

0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وأنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. اليوم موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام حول قطاع السياحة والسفر وكيفية مساهمة هذا القطاع في دعم التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خصوصا في ظل التوقعات بنمو حركة السفر عالميا خلال المستقبل والسنوات القادمة. مستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور عواد الانصافي، أستاذ المحاسبة والتمويل في جامعة اليمامة بالرياض. نرحب فيك معنا دكتور عواد.
1: يا مرحبا ويا مسهلا فيك، يسعد لي مساك وأستاذ المستمعين.
0: كيف تقرأ فرص نمو قطاع السفر والسياحة في الكويت؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة على أساس أن أجاوب هذا السؤال لازم إحنا وعشان نتكلم عن الكويت تحديدا يعني لازم نحط هذا السؤال في سياقه العالمي حتى تتضح الصورة أكبر. قطاع السياحة يعني في المرحلة هذه يمر بمرحلة توسع كبيرة، يعني مثل ما قال التقرير أن تقديرات المجلس العالمي للسياحة يمكن وصل حجم القطاع يمكن راح يتوقع في خلال السنة هذه بأكثر من تريليونين دولار، مساهمة إجمالية في الاقتصاد العالمي يمكن بحدود 12 تريليون، يعني أكثر من 10% من الناتج المحلي العالمي هو يمثل القطاع.

0: السياحي. في المنطقة العربية وتحديدا دول الخليج، هذا القطاع أصبح أكثر مناطق العالم استقطاب للنمو هذا بفضل يعني الاستثمارات اللي صارت ضخمة في البنية التحتية والوجهات الترفيهية والثقافية. الكويت اليوم تدخل المشهد هذا من نقطة بداية مختلفة عن جيرانها، يعني إذا ما رأينا ما تم من خلال الدول الخليجية المحيطة فينا، لأن دول مثل الإمارات وقطر والسعودية راكمت سنوات من الاستثمار السيادي ما اللي عندها في بناء العلامة السياحية والبنية التحتية. بدأت الكويت هذا الموضوع خطوات مؤسسية أكثر جدية، خاصة في الفترة الأخيرة، خاصة مع انطلاق فيزت كويت المنصة وتيسير التأشيرة الإلكترونية، أول نسخة من منتدى الكويت للسياحة في هذا العام، مشاركة قطاعين الحكومي والخاص. هذه خطوات راح تعكس تحول في الأولوية السياسية للملف السياحي، لكن بعد إن كان يعني تاريخيا هو في مرتبة متأخرة من ضمن أجندة التنويع الاقتصادي في الكويت. أما قراءتي في فرص النمو الحقيقية، أتوقع هي فرص نمو حقيقية كبيرة، لأن نقطة الانطلاق منخفضة يعني جدا، يعني مقارنة بالإمكانيات المتاحة عندنا إمكانيات كبيرة، فنقطة الانطلاق راح تكون منخفضة، موقع جغرافي، قاعدة رأسمالية وفيرة الحمد لله، فيها عندنا من الوفر المالي الكثير، عندنا قطاع خدمات مالية وتجاري قوي وراسخ تقدر تعتمد عليه في هذا المجال. لكن تحويل هذه الفرصة نظريا إلى نمو عملي يعني وفعلي صراحة يتطلب استمرارية استثمارية على مدى سنوات، يعني ما تقدر تشتغل فيه لحظة وتمشي، ما هو مجرد بس إعلان ومبادرة موسمية، هي المعادلة يعني تاخذ وضع أوسع من هذا الوضع،
1: يعني مثل ما يقولون يعني السياحة صناعة.
0: نعم. هي بطبيعة الحال صناعة، يعني ما هي سياحة تقديم خدمة، يعني هو مرتبطة بكل قطاعات الاقتصاد.
1: نعم. يعني إذن يعني دكتور هناك عوامل يعني ربما يعني يجب أخذها في الاعتبار عند قراءة يعني هذا الرقم، وهو وصول عدد الزوار 20,800,000 زائر. يعني هل يعكس هذا تحول حقيقي في أداء القطاع، أم والله يعني نقول والله هذا رقم يحتاج إلى يعني نعم
0: والله يشوف محمد، هو هذا سؤال مهم جدا يعني أمانة، يعني إذا خلى يعني لعلنا نرى هذا الرقم بطريقة مختلفة. يعني لما نتكلم عن 20 مليون زائر، حقيقة من واقع خبرتي في قراءة الأرقام الخاصة الاقتصادية الخليجية، الشفافية في تفكيك مكونات أي رقم كبير هي بالضبط ما يمنح المصداقية لأي تقييم. ليش؟ رقم الزوار الإجمالي أيا كانت طريقة احتسابه، شلون نحسب العشرين مليون، راح يشمل بشكل عام جميع حركات الدخول عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية. هذا يعني أن راح يضم مواطنين ومقيمين عائدين من سفرهم، وكذلك زوار أعمال وزيارات أقارب في دول الخليج، إلى جانب السياح الدوليين بمعناهم الضيق. هني نقطة الحذر المنهجي اللي احنا نتكلم عليه، بيانات مطار الكويت نفسها تظهر غالبية من يعبرون بواباته من المواطنين والمقيمين، هذول ما هم سياح دوليين قادمين لغرض الترفيه والاستكشاف. لكن أما في المقياس الأضيق والأكثر دلالة دوليا، هو عدد السياح الدوليين الوافدين بالمعنى الإحصائي المعتمد عالميا، فهذا بلغ الرقم بحدود 400,000 سائح عام 23، وحقيقة هذا رقم جدا متواضع إذا ما قرناه بجيراننا، يعني سواء دبي أو السعودية أو قطر أو البحرين. الكويت اليوم هي في المرحلة الأخيرة في عدد السياح الدوليين. المفارقة حقيقة أن عائدات السياحة الدولية في الكويت نمت يعني بحدود 42% علشان توصل إلى 1.7 مليار دولار، وهذا يشير أصلا إلى ارتفاع في متوسط انفاق الزائر أكثر من ارتفاع في عدد السياح بالمعنى الدقيق. احنا ما راح نراجع عدد، لكن بيشوف حجم انفاق أفضل وخلاصة الرقم الكبير مؤشر إيجابي. يعني لما نتكلم عن 20 مليون هو مؤشر إيجابي على انفتاح الحركة.

0: من خلال الحدود وسهولة الإجراءات وتطور حقيقي ما ينبغي أني أنا اليوم أتكلم وأقلل من شأنه، لكن المهم جدا أن نقيسه من خلال المنظمات المتخصصة. القراءة أكثر دقة، يعني تفصل بين نمو الحركة من خلال عبر الحدود ونمو السياحة الوافدة اللي لها قيمة، اللي احنا ننشدها اللي هي القيمة المضافة العالية.
1: نعم.
0: وهذا التمييز يجب أن يقود القرار، يعني ما هو بس مجرد رقم إجمالي وخلاص يعني.
1: نعم. أيضا يعني التقرير يشير إلى أهمية الاستثمار المبكر، مثل ما ذكرت يعني حضرتك دكتور، يشير إلى أهمية الاستثمار المبكر في البنية التحتية. اليوم شنو الأولويات دكتور اللي ينبغي التركيز عليها لتحقيق عائد اقتصادي مستدام؟
0: والله سؤالك جميل محمد، يعني أمانة، لكن إذا فكرت في هذه القضية، يعني بالنسبة للأولويات على أساس الاستثمار المبكر، يبدو لي الآن الأولوية الأهم أو الأولى هي القدرة الاستيعابية للمطار، لأن بنزيد عدد السواح، فأول مدخل لنا اللي هو القدرة الاستيعابية للمطار، لأن المطار هو نقطة اختناق يعني في اليوم. يعني إذا القدرة الاستيعابية ما زادت، يعني مهما سوينا في السياحة الدخول عندك راح يكون نقطة اختناق، خاصة بعدين نبي بعد أيضا، يعني اليوم الخطوط الجوية الكويتية أو الناقل الوطني لازم نحسم هويته الاستراتيجية. ليش؟ لأن هذا شرط أساسي قبل لا نتكلم عن استقطاب سياحي واسع، لأن الوصول الجوي هو جوهر الأساس اللي تبنى عليه بقية عناصر السلسلة السياحية. أما الأولوية الثانية في تصوري هو المنافذ البرية، لأن الكويت فيها ميزة جغرافية مهمة، يعني لأنها تربط ربط إقليمي في الشمال والشرق. تحديث المنافذ سواء من البناء، النظافة، الكفاءة التشغيلية، ما هو ترف يعني، لكن هو استثمار مباشر في تصحيح الموقع التنافسي السياحي، لأن حقيقة يعني جميع يعني هذه كلها أشارت إليها تقارير اقتصادية خاصة. نعم. متخصصة.
1: إحنا دكتور بعد ما نبي ننسى إن يعني لازم يكون في القطاع الخاص دور يعني كبير في تطوير صناعة السياحة وجذب الاستثمارات.
0: أنا جايت في هالكلام لأن اليوم إذا تكلمنا عن القطاع الخاص، هناك أصلاً أحد الأولويات هي زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية. اليوم إحنا ما عندنا فنادق يعني الـ الـ الـ يعني جداً، يعني لو تكلمنا في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الطاقة الاستيعابية الفندقية نتكلم عن حوالي يعني على مستوى الخليج بحدود 700,000 غرفة في بحدود 11,000 فندق. كم نسبتنا من هذا الموضوع؟ جدا قليل، لكن القطاع الخاص له دور مهم جدا في هذا الموضوع، لأن المؤشر القطاع السياحي في الكويت يعني خاصة بحسب الهيئة التشريعية للاستثمار المباشر تتوقع أنه يقفز من 520 مليون في عام 21 إلى مليار وزيادة في نهاية العام الحالي اللي هو 26، لكن حقيقة أن الرقم هذا أتوقع راح ينقص، خاصة في الأزمة الحالية في منطقة مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني في هذا الموضوع. هذا النمو بداية اهتمام استثمار حقيقي، لأن احنا نشوف النقلة يعني حوالي دبل يعني وصلت. إضافة هي القضية، احنا نتكلم عن سياحة ومو سياحة نقل وفندق، هي القضية مرتبطة في سلسلة أخرى راح يتأثر سوق الخدمات الأطعمة، يعني المطاعم والمقاهي، وراح تنمو أكثر من 3 مليار دولار، يعني من 3 مليار دولار إلى حوالي 5 مليار، يعني في حدود الأربع سنوات القادمة، يعني معناتها النمو راح يكون بحدود 8%.
1: نعم.
0: هذه الأرقام تأكد أهمية القطاع الخاص، ولا اللي راح ينتظر القطاع الخاص للانطلاق، لكن على طول راح يستجيب، لأن في فكرة واضحة، في مشروع واضح، فعلى طول الاستجابة راح تكون هناك. لكن أنا إذا سمحت لي، كيف نرى القطاع الخاص؟ يعني شلون راح يتحقق القطاع الخاص؟ في تصوري هناك يعني 3 مسارات، يعني شراكات القطاع العام والخاص في تطوير الأصول الفندقية الترفيهية، وخاصة احنا اليوم عندنا في هيئة الاستثمار ندير فنادق عالمية في العالم، وكذلك لها علامة تجارية مميزة، انها تكون تتقاسم فيها مخاطر وعوائد واضحة.

0: بين بدل ما نعتمد على الانفاق الحكومي عليها. يجب ان يكون هناك تمويل عقاري متخصص، لان ما راح احد يجي يستثمر ويخلق اموال كبيره الا من خلال التمويل، يعني خاصه الصناديق العقاريه يعني تكون متداوله في هذا الموضوع. في الثالث امانه هو قطاع الطيران نفسه. اليوم طيران الجزيره يعني ربحي مثال عملي على ما يمكن تقديمه للقطاع الخاص، يعني هذا القطاع الخاص على الرغم من مثالب التشغيل والقضايا، لكن طيران الجزيره يعتبر احد اعمده القطاع الخاص في قضيه تنميه وجذب صناعه السياحه في الكويت.
1: نعم، وبعيدا عن يعني ذكر الاسماء يعني هذا، لكن ايضا التقرير يعني دكتور يتوقع زياده اعداد الزوار الدوليين بحلول عام 2030. اليوم ما مدى واقعية هذه التقديرات في ظل المنافسة الإقليمية؟ هذا يمكن اللي كنا نسولف عنه في البداية.
0: أمانة علشان نكون واقعيين لازم نفهم حجم الالتزام الرأسمالي الإقليمي. يعني في السعودية تستهدف حوالي 150 مليون زيارة سنويا في 2030، منها 70 مليون زائر دولي، يعني حوالي النص. في خطة انفاق يعني بحدود 800 مليار دولار. الامارات تستهدف حوالي 55 مليون زائر بنفس المدة. يعني اذا قلنا على مستوى دول مجلس التعاون الباقية مجتمعة، تستهدف استراتيجيتنا الخليجية يعني مشتركة ان نوصل بحدود 130 مليون سائح في بحلول 2030.
1: نعم،
0: لما نتحقق منها حوالي 52% من الهدف تحقق في 23. ففي هذا السياق أمانة أي تقرير أو أي تقدير لنمو الزوار في الكويت بحلول 2030 ما يمكن الحكم على واقعيتها معزل عن الاستثمار الفعلي المصاحب له، لأن ما يصير أنا أتوقع والله بيجيني عدد كذا وأنا ما جهزت لاستثمارات معينة له. النمو التلقائي اللي يصير ناتج عن زخم اقليمي،
1: احنا نتكلم لما نتكلم عن زوار يعني في في في الاقليم او في يعني في دول الخليج، يعني انت ذكرت رقم كبير يعني 150
0: مليون،
1: ذكرت يعني تستهدف المملكه العربيه السعوديه 150 مليون.
0: 150
1: هل هذا يعني يشمل زوار ام يعني زوار يعني ضمن العمره مثلا ولا السياحه بشكل
0: عام؟ انا جايك افصل لك في الرقم. 150 مليون سنويا، منها 70 مليون زائر دولي. يعني حتى العمره، احنا بنتكلم عن العمره والحج، هذه هي سياحه دينيه. هي الفكرة.
1: إذا الرقم يشمل يعني العمرة والحج
0: بالتأكيد. لأن إذا إذا إذا نظرنا في المقابل، الإمارات 55 مليون، يعني فأكيد الرقم 150 مليون من ضمنه السياحة الدينية، وهي فيها السياحية الدينية هذه. فباقي الخليج 130 مليون، يعني اللي باقي الدول الأربع الباقية يعني حوالي تأخذ 130 مليون. لكن المشكلة إحنا لما نتكلم على الكويت نقدر نحط أرقام، لكن المشكلة أنا أقدر أحط أرقام، أنا ما عندي طاقة استيعابية للغرف استيعابية لهذه الأرقام. كيف الوسيلة للموضوع؟ هي مش أنك تحط رقم بمعزل عن الاستثمارات الموجودة، يعني يجب أن نجهز استثمارات تتناسب مع الرقم المستهدف.
1: نعم.
0: ما يجوز أنك تحط لك رقم كبير في حين أن عندك مطار ما يستوعب طاقة الاستيعابية، ما تتحمل هذه التوجهات. لذا يجب أن يكون هناك جهد متبادل. نعم. بين القطاعات كلها بحيث الوصول.
1: إحنا في منطقتنا يعني في منطقة الخليج بشكل عام دكتور، يعني إحنا الأجواء ربما لا تساعد، لكن يعني مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أن السياحة صناعة اليوم، وهنالك طرق كثيرة لجذب الزوار.
0: ما هو يعني هذه الفكرة في السياحة من الممكن كانت في السابق، لكن لو جينا اليوم دبي نفس الجو وقاعد تستقبل سواح، تايلند نفس الأجواء وتستقبل سواح، يعني الفلبين تستقبل سواح، إندونيسيا بالي وهي أصلا في نفس المشكلة. في قضية الجو، يعني السياحة هي ما هي جو بذاتها، السياحة هو ترفيه وعملية متكاملة، مش قضية السياحة. يعني يجب أن نتميز في شيء يستقطب الآخرين.
1: نعم، هو يعني بشكل عام يعني هو دائما نعم في فترة يعني العطل.

0: الصيفية، آسف للمقاطعة دكتور، دائما يعني الإنسان يبحث عن الأجواء الباردة أو يعني المعتدلة قليلا.
1: والله محمد،
0: نعم.
1: اذا بقاطعك في هذا الكلام، يعني انا ويمكن لاول مره يمكن يسمعون المستمعين في الموضوع هذا، قضيه الاجازه الصيفيه، من قال ان هناك اجازه صيفيه؟ لو بحثنا في فكره اجازه العام الدراسي بحد ذاتها، هي فكره اوروبيه. يعني المفروض احنا نعدل اصلا مناهجنا وقضايانا بما يتناسب معنا. يعني احنا سياحتنا شتويه، يعني احنا دول في الخليج بشكل عام سياحتنا شتويه مش صيفيه.
0: صح.
1: ليش نحط الاجازه الصيفيه في الصيف؟ يعني ما هي بس انه مجرد انه ورغنا منظومه تعليم، صارت الدراسه من شهر 9 الى شهر 5، هذا متناسب مع الاوروبيين، لان اجازه الاوروبيين دائما في هذا التوقيت، لكن هذا ما يناسبني انا، ليش احط الاجازه بهذا الشكل؟
0: نعم.
1: لكن هي قضية تغيير منهجية وتفكير خارج الصندوق.
0: نعم، هذه مثل ما ذكرنا يعني في البداية هي يعني تدخل في ضمن صناعة السياحة، لكن أيضا جانب آخر دكتور يعني ربما يعني ما نبي نغفل عنه، وهو دور يعني إقامة الفعاليات الدولية، المؤتمرات، المعارض. هل يعني ما هو الدور الذي ربما تلعبه في رفع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني؟
1: بالتأكيد هي أداة تنويع سريع، هي أسرع شيء تسويه هي الفعالية، لأن مقارنة بالمشروعات الإنشائية اللي احنا نتكلم عنها، أن بناء بنية تحتية سياحية مهمة أو طويلة الأمد، لكنها وهذه ما تتطلب استثمار رأس مالي ضخم. والله القضية لأنها تعتمد على تنظيم فعال وتنسيق بين الجهات. النماذج يعني هذا في فعالية، هذا النموذج يعني لو شفنا قطاع الترفيه والفعاليات في السعودية، استقطب بحدود 80 مليون زائر من خلال 2500 فعالية حتى عام 21، وهذا رقم يعني يوضح لك حجم الأثر الاقتصادي اللي يمكن أن تحقق استراتيجية الفعاليات المحكمة. في حالتنا في الكويت هي الخطوة الأولى أمانة، هي المتوفر ونستطيع التحرك فيه السريع، يعني خاصة أنك الكويت سوت منتدى الكويت للسياحة، هي مبادرة أصلا من القطاع الخاص، نموذج عملي يعني حقيقة لما يمكن أن يكون الاستراتيجية استراتيجية تجسر يعني مبادرة من القطاع الخاص. يعني هذا من الناحية، وتجمع القطاع الخاص، تجمع الحكومة، تحدد أولويات خاصة قبل استكمال البنية التحتية. يعني فهذا النوع صراحة يخلق زخم مؤسسي وإعلامي يسبق وصول الاستثمار الكبير، يعني احنا نتكلم عنه اللي هي البنية
0: نعم.
1: التحتية وبناء ثقة استثمارية.
0: نعم.
1: في هذا
0: أنا ربما يعني فاتني سؤال، وهو يعني اليوم الكويت موقعها الجغرافي المميز ممكن تستثمره يعني في، وأيضا في يعني خلق شبكة نقل جوي وتعزيز مكانة هذه البقعة وهذه الدولة كوجهة للأعمال والسياحة، للأعمال أيضا والسياحة.
1: بطبيعة الحال موقع الكويت يمنحها ميزة تاريخية، أصلا هي مركز مالي وتجاري شمال الخليج، قريب من أسواق العراق وإيران، هذه كلها بحسب التقارير الاقتصادية المتخصصة ميزة تنافسية ما استثمرنا منها شيء. هذه الميزة يمكن نبني عليها انت موضع كوجهة أعمال ومؤتمرات، وهي وليست بالضرورة كوجهة سياحية ترفيهية، لكن يعني أساسا ننافس دبي أو الدوحة يعني، لكن استثمار هذا الموقع مشروط بحسم لهوية شركة النقل الجوي. فالناقل الجوي في الكويت الهوية عنده ما هي واضحة، هل هو طيران تجاري أو هو طيران يخدم استراتيجية معينة بربحية معينة. الهوية الاستراتيجية للخطوط الجوية الكويتية هي المشكلة الأساسية حقيقة اليوم، هل هي تستطيع التنافس مع العالم أو أن احنا نقدر نستعمل الخطوط الجوية الكويتية كأداة استراتيجية لتحقيق مكاسب لاستراتيجيات أخرى يعني. وهذا ترى ما في خلل، يعني خطوط الإمارات لما بدأت دبي فيها ما زالت اليوم هي تمثل دور مهم في الهوية يعني هويتها في نموذجها، نموذج الأعمال لها. يعني اليوم السائح اللي من أمريكا الجنوبية يطلع على طيران

0: الإمارات عشان يروح للصين أو يروح للآسيا مرورا في دبي، يحصل على إقامة يومين أو 3 أيام في فندق من خلال التذاكر نفسها. هي الفكرة أمانة عشان نوصل للموضوع يجب أن نحسم قضية هوية الناقل الوطني في الكويت. يعني لو قلنا مثلا المطارات عندنا مثلا مطارات الدول الخليجية يعني تستقبل من 30 إلى 92 مليون زائر سنويا يعني للربط الدولي، لكن لو شفنا الكويت اليوم بس يخدم حركة وافدين ومقيمين، نعم. مواطنين ومقيمين، يعني ما يخدم شيء، يعني ما في حركة تحس إنه في شيء في الموضوع. يعني هذا إذا تم التعديل أو تم الاستفادة منه، أنا في تصوري موقع الكويت أفضل من كثير من دول الجوار، يعني خاصة في الربط في الشمال مقابل دولتين لديهم رأس مال بشري كبير. أنا في تصوري ما ممكن نستفيد منها. يعني
1: الدكتور عواد الانصافي، أستاذ المحاسبة والتمويل في جامعة اليمامة من الرياض، شاكرين لك دكتور على هذا اللقاء.
0: يا مرحبا ومسهلا، سعيدكم معكم، شكرا.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا الكويت وساعته فيها الآن 10 مساء. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء بعدما استهدفوا سفنا في مضيق هرمز، وأنه قد يتم توجيه ضربة لإيران هذه الليلة. وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وتؤكد أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف. الوكالة الوطنية للإعلام تقول إن شخصين قتلا إثر غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة بالقرب من مستشفى في النبطية الفوق جنوب لبنان. الجيش السوداني يدخل مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق بعد معارك عنيفة مع الدعم السريع. البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يبلغ نظيره السوري أنه قرر رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وروسيا تلوح باتخاذ إجراءات مضادة ردا على أي نشر لأسلحة نووية في دول البلطيق. هذه وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً.

0: على مستوى للمد في الساعة 9:17 صباحا، وأدنى مستوى للجزر في الساعة 11:24 مساء. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 34، الوفرة والجهراء 32، النواصيب 33، وجال اللياح 30 مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 46، الوفرة وجال اللياح 45، الجهراء والنواصيب 44 مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4:55 بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز.
1: وفر. اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
2: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة، وأيضا عندنا سؤال الحلقة. لكن في البداية أرحب بزميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاه، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم في هذا المساء الجميل. جمعنا معاكم الخير المحبة في إذاعة دولة الكويت، برنامج ليال الإذاعة، نطل عليكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. شاه مساك الله بالخير.
0: مساك الله.
1: شلون هالصيف معاك؟
0: الحمد لله وناسة.
1: وين حر؟
0: أجواء حر. أنشطة، بس إحنا عندنا أنشطة
1: من جلسات. إيه في أنشطة، مو مقصرين لا الدولة ولا المرافق العامة ولا الأندية ولا كل
0: البحر. البحر، السويمينج بول، النوادي.
1: حر والله.
0: حار، بس ترى أهم الشمس ترى مطلوبة على فكرة. تدري أن فائدة الشمس أنك أنت تشوف الشمس حزة النهار، الشمس تفيدك على نومتك الليل، تخيل يعني.
1: إيه بس مو الشمس عدل، شمس الظهر وشمس
0: لا
1: العصر،
0: يعني شمس الصبح الباردة
1: الصبح. تدرين الأجانب يتمنون هالأجواء.
0: أدري.
1: اللهم لك الحمد. يعني
0: في دول ما في شمس لنا،
1: وفي بعض الأجانب يسافرون فترة الشتاء عندهم بديارهم، اللي طبعا ما عندهم وظائف أو اللي عنده يعني مرتاح ماليا، يسافر للدول هذه الآسيوية والدول الخليجية ويقيم فيها فترة الشتاء عندهم، فترة الصيف يعني عندهم هذه سفرة الحين.
0: أيه.
1: احنا نروح ندور البراد وندورون الحين.
0: على فكرة حتى احنا ربعنا في بعضهم اللي يعني من هواة البحر اللي جيتسكي وطراريد يحبون فترة الصيف عشان طبعا يستمتعون بالأجواء البحرية والرحلات البحرية.
1: والله ايش كثرهم بالليل بس يحدقون على سكيلو
0: حداق. انا اتكلم بالليل عن النزهة، يعني الجيتسكي
1: بالليل
0: يعني الشغلات هذه الجميلة.
1: الله يحفظهم يعطيهم العافية ان شاء الله، اللي تزمون اهم شيء بالقوانين. حياكم الله في ليالي الإذاعة ويا هلا مرحبا فيكم.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي، محدثتكم شاه اسكندر.
1: وهذه تحيات الإعداد، الله يعطيهم العافية وقواهم الله، ومشكورين على الدور اللي قاعد يقومون فيه، أخبار وضيوف ومساحة حوارية. هذه تحيات حنان بهبهاني وعلاء الوزان.
0: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية مشعل الكحطاني.

0: يا جماعة لا تتخيلون الكنترول شلون صاير، مخرجنا مني يوجه هذا، الموعد منك يستقبل ويحاول اتصالات، التنفيذ على الهواء ما شاء الله عليه مشغولة والله، بس تبتسم بعيد الله يعطيها العافية سارة، فقواهم الله. هذه كل هذه التحيات تأتيكم هذه الباقة الجميلة وهذا الكوكب الجميلة من الشباب بقيادة المخرج الجميل مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أيضا عندنا فقرة ثانية اللي هي فقرة ضيف الليلة، راح نتكلم مع ضيفنا اليوم، ضيفنا راح نتكلم عنه ومعه بخصوص اللي قاعد يبني، راح يفيدكم وايد تابعونا اللي قاعد تبنون أهل المطلع وغيره طبعا المناطق الأخرى. وأيضا شنو عندنا راشد؟
1: أيضا عندنا مساحتنا الحوارية راح نتكلم فيها على أرقام هواتفنا 224-13-251 و 224-13-250. وضيفنا هذا المساء يا جماعة اللي يبني واللي عنده بنيان واللي كل شيء
0: واللي يرمم بعد
1: واللي يرمم، تعالوا على فكرة ترى مو بس هم، لا يقولك أنا عندي طاقم أيضا من النساء مهندسات وللتكييف. أنا أعطيتكم معلومة، ما راح أقول لكم الباجعات عشان بعد شوي تسمعونها مع ضيفنا. مساحتنا الحوارية شاهة هذا المساء
0: اليوم عندنا سؤال حلقتنا يقول شنو أكثر عذر قلتها عشان تتهرب من طلعة، من شخص، من مثلا اجتماع، من أي أحد كان في عذر. دائما ساعات الواحد يقول مثلا في أعذار كثيرة، مثل يعني أعطيكم مثال، والله ليش ما مثلا كلمتني، أو مثلا ليش ما جيت الزوارة، والله ما لي خلق، نفسيتي تعبانة، هذا عذر من الأعذار. إنزين أنا غششتكم.
1: وين عذر؟ إيه؟ هذا عذر أقول مالي خلق؟
0: نفسيتي تعبانة. لا العذر نفسيتي تعبانة.
1: هذا أشكره هذا.
0: نفسيتي تعبانة، أي أشكره. فهذا عذر من الأعذار. أنا طبعا غششتكم على أرقام هواتفنا 224-13-250 و 224-13-251 وناطرين مشاركاتكم.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: سؤال حلقتنا اليوم يقول شنو العذر اللي دائما تقولونه عشان تتهربون من طلعة أو مثلا من موعد، من اجتماع، من سفرة، من زوارة، من أي مكان تبون تروحون له، أو حتى تبون تتهربون من شخص؟ على أرقام هواتفنا 224-350-22-213-251. وليش تتهربون؟
1: ليش تتهربون؟ ليش تعتذرون؟ ليش تحاول؟ وهو مو ليش، يمكن عندك ظرف، مالك خلق، ما تحب هالمجموعة، شخص في هالمجموعة ما محابب تكون أنت متواجد معاه. يعني شنو الأعذار اللي تختلقها وتكون لطيفة إن صح التعبير، ما يتحسس اللي قدامك كل أنت من النوع اللي مثل ما قالت شباب بداية الحلقة ما لي خلق ما بيروح.
0: العذر المتعارف عليه عندنا إحنا البنات، يعني إذا بنت هرب نفسيتي تعبانة خلوني هالفترة، والفترة هذه الطول الطول لين الشخص يمل.
1: نفسيتي تعبانة، يعني نفسي هذه نفسيتي تعبانة، مخرج حلو يعني. أي. تمام، يعني جملة مطاطة تتحمل التأويل، أنا نفسيتي تعبانة، أنت والله نفسيتها تعبانة. زين أنت شو تقول؟ تقول نفسيتي تعبانة؟
0: ما يصير، شايدة ريال يقول نفسيتي تعبانة قوية.
1: يعني ما ندري، خلينا نشوف شنو عذرهم الشباب. ممكن يقول والله يعني ممكن قاعد يمر بأزمة نفسية معينة، متأذي، منزعج من أمر معين، اليوم موده مو زين، مو حاب يزعج المجموعة. هذا كله ها مو صج، أنت قاعد تتعذر. فحياكم الله على رقم هواتفنا 224-1351 و224-1350. معانا شهى، معانا اتصالات، مخرجنا ملاك ويانا. ملاك مساك الله بالخير.
2: هلا والله،
1: شلونك؟ طيب إن شاء الله.
2: والله الحمد لله تمام، شلونكم انتوا؟
1: الله يسلمك ويعافيك يا ملاك. ملاك عندك اعذار ولا ما عندك اعذار؟
2: والله شوف انا اقطها بالوي.
1: شلون يعني؟
2: يعني ما لي خلق كذي.
1: اشكره؟
2: ما لي خلق.
0: انزين، ولا مره قلتي نفسيتي تعبانه؟
2: لا، عشان ما اجلب الطاقه السلبيه.
0: زين، ممتاز.
2: الخلق يعني مو اي احد، لا مو اي وقت يكون فيه له مزاج انه يطلع وكذي.
0: اي صح صح.
1: لا لا، احنا مو طلعة ملاك، يعني انت مجموعة تبي تطلع زوارة، بس في شخص ما تحبيه موجود بهالزوارة او ما تحبيه موجود بهالطلعة، واكتشفتي هالموضوع. تمام، على اخر لحظات اكتشفتي هالموضوع، شنو عذرك يكون؟ الناس عامل حساب انت ملاك بتحضر.
2: ايه
1: ايه شو تسوي؟
2: ها احضر عشان هذا الشخص موجود، احضر
1: عشان الشخص موجود تروحين.
2: ايه
0: عناد.
1: ها انت تدورين المشاكل.
2: هذيكت العناد.
1: ها
2: حتى عاند نفسي انا الجدي معروف.
0: اوه انا الجدي بقى.

0: يعني شنو المتعب الموضوع؟ خلينا نسمع ملاك، شنو المتعب لما تحضرين وشخص موجود انت ما تحبين يكون موجود؟ شنو المتعب عندك؟
1: تحره صح؟
2: اي اقهره، ليش ما يحبني؟
0: المحبه من الله يا بنت الحلال،
2: المحبه من الله صح،
0: مو ليش ما يحبك، انت ما تحبينه. احنا سؤالنا انك انت مو حابه الشخص موجود.
2: انا ما احبه صح،

0: يلا على ما تفكر ملاك نشوف اتصال ثاني يا ملاك موجودين مع ها
1: اوكي
0: ها وصلت الفكره ولا للحين؟
1: اي اي اي
0: ايش قولي؟
1: صراحة شوف إذا ما أحب يعني شنو العذر راح يكون إنه مثلاً أول شيء يعني خلاص ما أرد أو ما أروح بعدين أتعلم
0: أو طلع لي مشوار طارئ مخرج حلو مشوار طارئ ها؟ يا
1: عادي
0: يعطيك العافية ملاك مشكورة
1: مشكورة الله يعافيك مع السلامة باي باي.

0: أعذار البنات معروفة راشد يعني، وإحنا نعرفها عدل، لكن أنا ودي أعرف شنو أعذار الرجال.
1: لا والله ما في عذر ولا شيء، يعني يتعذر إذا في شخص موجود حتى لا يتأزم الموضوع، الناس طالعة تستانس أو يجتمعون في مكان
0: أو متهاوشين بدواني
1: أو ما بيعكر صف الجميع، يا يصالحونهم على بعض بدون لا يبلغون بعض إن فلان موجود وفلان موجود، أو إنه يعتذر بلطافة، أو إنه يقول والله يا جماعة طلع المشوار ضروري ممكن أتأخر عليكم، أنا الصراحة رايح لكم وجايكم بالطريق لكن طلع لي موضوع ثاني وراح أتأخر عليكم شوي، والراحة هي الروحة والله طولت يعني هذا عذر ذا، والله اتصلوا علي الأهل صار عندهم ظرف أبرجع مثلا وهو أساسا قاعد ما تحرك، ممكن يقول والله يا جماعة تسكر الجو والله راحت علي نومة يا شباب سامحوني، تعرفون النوم عندي موضوع، يطلع نفسه
0: زين إذا كان هو قاعد بمكان
1: أنتوا أعذاركم أعوذ بالله أشكره، لا أروح عناد، شنو أروح عناد؟ أروح عناد ليش ما تحبيني؟ يا يبا محمد شنو ليش ما أحبك؟ لا أروح، زين أنت ما تحبينها ها؟ يعني أروح غريبين الصراحة،

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: سؤال حلقتنا اليوم يقول: شنو أكثر عذر قلتوه عشان تتهربون من طلعة، من شخص، من زوارة، من أي مكان، حتى اجتماع وحتى سفرة؟ على أرقام هواتفنا 224-3250 و224-3251، وناطرين مشاركاتكم.
1: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. مثل ما قلنا، مثل ما قالت زميلتي شاهي، شنو العذر اللي تستخدمه، سواء انت تستخدمه بشكل دائم، هذا العذر تشوفه فعال وياك؟ ها، في بعض الناس يقول هذا العذر فعال، نبي تغشيش يا جماعه، الناس تبي تتغش، تبي تسمع شيء، يبي ياخذ العذر هذا ويسجله عنده بالملاحظات، وكل ما صار له موقف هالعذر ما في مخرج، يعني عذر سليم ولطيف وخفيف وجميل، لا ما يثير لا الشك ولا الريبه. يعني هذا هو موضوعنا. يمكن بعض الناس يعني يتعذر بطريقه لبقه، تمام، لكن لما يتعذر بطريقة هذه ويتكرر معاها الأمر، خلاص الجماعة اللي حوله ينفرون منه. يا جماعة كل ما كلمناه
0: هو هذا اللي يبي،
1: كل ما كلمناه تعذر، كل ما حكيناه، كل ما وعدناه تعذر. يمكن الرجل ما يبي، خلاص لا حد يكلمه مرة ثانية. البعض يخاف يوصل لهذه المرحلة، والبعض الآخر يخاف إنه ينفهم بهذه الطريقة. كيف يتصرف إذا تكرر معاه الموضوع؟ هل خلاص ما يحسس الناس أو ما عنده مشكلة؟ في بعض الناس واضح وصريح، يبقى ما بيحضر، فلانة موجودة، فلان موجود، ماشي، سواء على مستوى النساء أو على مستوى الرجال. فنقول لكم يا هلا مرحبا فيكم على 224-3251 و224-3250. معنا اتصال. طيب على ما يجهز الاتصال نتكلم في هذا الأمر. مثل ما عودنا مستمعينا أن كل يوم عندنا موضوع وعندنا مساحة حوارية معاكم، لكن لا تنسون أخبار الديرة بعد. عندنا أخبار الديرة وموجودة عندنا أكثر من خبر، وأخبار حصرية وأخبار جديدة بعد هالفاصل.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً،

0: نبدأ معكم مستمعينا الكرام أولى فقرات برنامج ليالي الإذاعة، فقرة أخبار الديرة. أول خبر معنا، القبول يقتصر على خريجي المرحلة الثانوية وفق فئات القبول المحددة 70% للعلمي و 78% للأدبي، هذه طبعا الحدود للتقديم في جامعة دولة الكويت.
1: كشف عميد القبول والتسجيل بالإنابة في جامعة الكويت دكتور فاضل عزيز أن الحدود الدنيا للتقديم بالجامعة 70% لخريجي القسم العلمي و 78% لخريجي القسم الأدبي، مع الإشارة إلى أن بعض الكليات تشترط نسبا أعلى للتقديم عليها وفق طبيعة كل كلية وشروطها المعتمدة. جاء ذلك في مقابلة أجرتها كونة مع دكتور فاضل عزيز بعد إعلان نتائج الثانوية العامة وأقبال الطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق في جامعة الكويت.
0: وأوضح أن تحقيق الحد الأدنى للتقديم لا يعني بالضرورة القبول النهائي في جميع التخصصات، تخضع عملية القبول لمعايير المفاضلة والطاقة الاستيعابية والشروط الخاصة بكل كلية.
1: وحول أبرز شروط ومعايير القبول المعتمدة، قال العميد أنها متعددة وتخضع للقواعد المنظمة التي

0: التي تعتمدها الجامعة سنويا، من أبرزها أن القبول يقتصر على خريجي المرحلة الثانوية وفق فئات القبول المحددة على ألا يكون قد مضى على تخرج الطلبة أكثر من 4 فصول دراسية أو 2 دراسيين. يعني بارك الله فيهم، فعلا نحتاج بين فترة وفترة تنويه وتوضيح عن آلية القبول وغيره بين الكليات، وشكرا لهم لجامعة الكويت والقائمين عليها على هذا التصريح بين فترة وفترة. خبرنا الثاني شاهة.
1: وخبرنا الثاني عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إعادة التيار إلى المناطق السكنية المتأثرة بخروج عدد من الخطوط الهوائية.
0: أعلنت عزيزي المستمع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فجر اليوم الأربعاء عن إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت نتيجة خروج عدد من الخطوط الهوائية.
1: وأضافت الوزارة في منشور لها أن عودة التيار جاءت بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية.
0: كما أن الوزارة أعلنت في وقت سابق خروج عدد من الخطوط النقل الكهربائية، مما أدى لانقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد.
1: وكانت الوزارة قد أعلنت عودة التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق المتأثرة بالانقطاع، فيما تواصل فرق الطوارئ الأعمال لإعادة التيار الكهربائي إلى بقية المناطق في أسرع وقت ممكن. وثمنت الوزارة تعاون المواطنين والمقيمين، مؤكدة استمرارها في متابعة الوضع حتى استكمال إعادة الخدمة بشكل كامل.
0: عسام على القوة ويعطيهم العافية، وبارك الله فيهم وجهودهم وبناتهم وبناتنا ومسؤولين والمواطنين كذلك على هذا التعاون وعلى هذه الروح. بارك الله فيكم، والكويت دائما في المقدمة.

0: توفر.
1: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.

وصلنا معكم مستمعينا لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم راح نتكلم عن الكهرباء، راح نتكلم عن التكييف الحين خصوصا في فترة الصيف. دائما التكييف يخوره شوي راشد عدل، يا انه يا يخترب يا انه يصير حار يا انه يعني يثلج السنترال وما ادري شنو، يعني في مصطلحات كثيرة راح نتكلم عنها ونتعرف عنها. وايضا راح نتعرف مثل ما ذكرت راشد في بداية الحلقة ان في فريق نسائي مختص في مجال التكييف، وهذه المرة الأولى احنا راح

0: نتعرف على هذا الفريق مع ضيفنا مهندس اختصاصي أول كهرباء وأيضا عاشق للتكييف، خبرة 16 سنة في مجال التكييف، المهندس والأستاذ عمر الخليفة. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور، الله يعطيكم العافية.
2: حياك الله مهندسنا والساعة المباركة. ايش رايك بالمباراة عندنا؟
1: والله زين، معقول زين. معقول
2: ها؟ معقول مثلجين احنا. حياك الله يا الله، مرحبا فيك. يمكن قبل ان نطلع الهواء مستمعينا الكرام، شاها كان عندها سؤال جدا مهم وعلامة تعجب وعلامة استفهام، وعطاها نص الإجابة وقال لها سأليني على الهواء وراح اجاوب إجابة كاملة. شنو كان سؤالك؟
0: لكن قبل ان نسأله خلينا نسأل سؤال حلقتنا.
2: اي صح، سؤال حلقتنا.
0: اي قبل إيه؟ قبل لا ندش ونبحر إيه بالكهرباء.
1: وهقوني قولي.
0: لا، سؤال حلقتنا اليوم يقول شنو العذر اللي يعني دائما تستخدمه اذا بتهرب من اجتماع، من دوام، من زواره، من ديوانيه، من سفره،
1: ما يبيلها.
0: من واحد يدق عليك
1: العذر اللي يعني ماله حل. الاهل. لا كلمه ما حد يقدر يناقشك.
2: ها قلتها قبل شوي
1: بس
2: والله عندي الاهل
1: بس ما حد يقدر يدش زياده خلاص. فانا هذا العذر يعني معتمد يعني انا بالنسبه
2: لي. الحين اللي سمعنا واللي يعرف المهندس عمر يعرف اذا قال الاهل ترى قاعد يتعذر. مو
1: انا وايد اتعذر.
2: اساك على القوه، اساك. نرجع لسؤالك شاهد.
0: نرجع لسؤالنا. سؤالي طبعا اول شيء سالته قبل لا نطلع هوا، ذكر طبعا المهندس عمر الخليفة ان في فريق مختص نسائي تحديدا. انا سالته قلت له هل في ناس يطلبون الفريق النسائي؟ في بعض الاحيان يقولك لا، مثلا حريم مثلا ما يعرفون، مو مختصين بالتكييف، اول مره، فيمكن ما نثق بشغلهم. انا ودي اعرف الاجابه.
2: لا لا لا لحظه، لا قبل تعرفين الاجابه لا ايش قلتي؟ لا قول الصدق. ايش قلت يعني حريم يروحوا التكييف؟ ها يقول الاستغراب.
1: الكلمة هذه ترى وصلتني وايد. انا وصلتني اكثر
2: طبيعيه
1: من كذي. وصلتني انت احترم المراه، شلون تخلي المراه تشتغل بهالشيء لهالدرجه.
2: والله وصلت الى مرحله تحترم المراه.
1: بالضبط،
2: هذا اكبر احترام وصل المراه.
1: طبعا
2: تمكينها وتقديمها.
1: بالضبط،
0: بس لانه مو شغلها، شغل شوي شغل رجولي.
1: شوفي شفت اللي قاعد تقول لنا كلامه العدل. بس احنا بمجتمعنا هني بالخليج يعتبر ترى احر اقليم في العالم، لازم احنا نعترف بالشيء هذا.
0: صح،
1: ففي شغلات احنا لازم تكون خاصه عندنا في هذا المجتمع، يعني الطابق حق احنا عندنا الاسره عندنا دائما محافظه. فانا معلش يعني ليش يدخل عندي عامل غرفه النوم عندي عشان ينظف الفلتر اللي وانت بكرامه فوق الحمام؟ يدخل بغرفتي يمكن يلقى شيء يمين يسار.
2: ليش يدخل التكييف سبلت.
1: بالضبط. اي بالضبط، او حتى لو الوحدات.
2: لا انا بالمهندس نبي الموقف اللي صار.
1: الموقف اللي صار
2: اول ما دشنت العنصر النسائي
1: شلون فكرت فيها؟ نعم. للامانه احنا الحمد لله يعني شغالين في كل مناطق الكويت، فكان في عندي اشكاليه في منطقه صباح الاحمد. كل ما نقول لهم تعال بيك مثلا الفني يقول خلى بعد الساعه 4 العصر. زين ليش بعد 4 العصر؟ يقول انا داوم بالديره، فعلى ما اوصل يجيني هناك. هني يتني اشتغلت اللمبه. إيه. انزين داوم كذي وانت خايف على اهلك، تعال ليش ما نسوي خدمه نسائيه حق خاصه حق الاهل اللي داخل، او حق الصالونات النسائيه، او العيادات، او النوادي هذه كلها.
2: هي عدل يعني مو بالضروره يكون الرجل موجود. ليش انت عشان تكون لا يبقى إذا أختك موجودة، زوجتك
1: بالضبط.
2: موجودة، الوالدة موجودة، يبقى حريم اللي راح يتعاملون معه.
1: 100%.
2: هني لمعت الفكرة
1: من الكول سنتر. بالضبط، هني طلعت اللمبة. إيش سويت؟ جبت أنا يعني ناس اختبرت طبعا وايد. لما اخترت كم واحدة دربتهم 6 أشهر، قاعد فعلهم رواتب، أنا بنفسي قاعد أدربهم. لما طبعا علمناهم شغلات الأساسية، ها شلون يضفون حتى التنظيف الطربال وبالكيميكال وفك الوحدة وتنظيف الفلاتر اللي بالسندرة، تنظيف فتحات التكييف اللي فوق. دخلناهم حتى موضوع تنظيف الأفران والغسالة والنشافة، الأماكن اللي تشتغل فيها أو تكون متواجدة فيها المرأة.
0: صح.
1: عندك أندية صحية، مراكز مساج نسائية وغيره، وعيادات، هذه ليش يدخل الرجل وتغطوا؟ تمام.
2: نعم.
1: فهذه الأمور اللي يعني أنا يعني ركزنا عليها.
2: ما شاء الله، شلون شفت بنياتنا متفاعلين متحمسين؟
1: أنا اللي شفته الأمانة أنه دائما يعني صاروا الحين الطلبات يبون حق التنظيف والأمور هذه كلها يختارون العنصر النسائي لأنهم أدق بالعمل، وهذا رد على كلامك النساء.
2: هذا الجمهور.
0: شفت شلون دائما النساء دائما متصدرين على الرجال.
2: تغيرت الفكرة هي تغيرت. خلينا نتكلم عن المهندسات اللي حضرتك أهلتهم.
1: نعم.
2: شلون شفت الحماس عندهم؟
1: شوف هو
2: الفكرة يعني فكرة جديدة صراحة بالنسبة لهم يعني
1: جدا
2: وميدانية بعد.
1: هم حابين الموضوع زين، خصوصا انهم طبعا ما يطلعون فوق السطح بالشمس عشان لا احد يقول انت ما يصير. وهذا هم فقط داخل البيت، اي اعمال تكييف داخل البيت هم يسوونها كاملة، زائد الكول سنتر نسائي 100%. يعني تتصل.
2: طيب مهندس عمر، اذا طلعوا على الموقع وراحوا يعالجون سندره معينه.
1: نعم.
2: لا الماكينه اللي بالسطح تحتاج الى تعديل، ينتظرون يتصلون على انه واحد يحضر ولا
1: لا موجود هو بالسياره

0: يكون
1: ها جالس برا.
0: اي نعم بالضبط. فهي العدة كاملة متكاملة بالسيارة مع اي شيء طار يكون موجود، فكاملة يعني الفريق يكون كامل.
1: ممتاز. احلى ما في الموضوع ان الناس صارت تتصل وابي نعم. الفريق نسائي ويختارون وكول سنتر واي ساعة، وتبي فريق نسائي ولا تبي فريق ما عندك مشكلة.
0: والحلو فيه اللي جرب الخدمة هذه الحمد لله صار على طول دايما، يعني خصوصا اللي عندهم وحدات، عندهم وحدات خلاص صاروا انه يطلبون ويكلمون اهلهم ويكلم بنت عمها اللي بتخلف صاروا يصورون، فالحمد لله صار شيء حلو. ولبسهم طبعا يكون لبس
2: اليونيفورم
0: كله كامل وردي، سياره لونها وردي
1: يعني حتى
0: كل شيء، واللبس الكياس هني كياس راس كمامات شيء
2: مرتب.
1: مهندس عمر حتى نوصل الصوره للمستمع الكريم، العاملين وافدين ولا العاملين كويتيين نتكلم عنهم؟
0: ميكس. احنا قاعد نتكلم العاملين اللي قاعد يدخلون داخل البيوت وافدين من عده جنسيات زين، اما اللي يمسكون الكول سنتر وخدمه العملاء والامور هذه كلها الاداره يكونون في يعني كويتيات يكونون.
1: والمهندسين الشباب
0: ما لهم اي علاقه بالخدمه النسائيه، هذا الشيء الزين ان انا خليت شيء متخصص فقط للخدمه النسائيه من الكول سنتر لين الاعمال كامله.
1: تمام. واللي ما عنده مشكله في هذا الموضوع ارسل لي اي احد، ما فيش ما في مشكله.
0: في بقى. اصلا في ناس يعني نساء نقول لهم بدي خدمه نسائيه تقول لا لا لا لا انا بريال.
1: ها تثق بالريال؟
0: اثق بالريال اي. وفي العكس عاد في يعني ناس يقولون لا احنا نبي خدمه نسائيه عشان داخل البيت، اقول اذا انت مو عائله مستحيل طبعا احنا ندز الخدمه النسائيه لما نتاكد انه
1: اسره.
0: اسره طبعا
1: اسره اللي موجوده.
2: زين ودنا نعرف السعر. في ناس يقول لا اذا خدمه نسائيه السعر راح يصير دبل.
0: دينار اغلى. دينار
2: بس؟
0: اي بس هذا
2: اوكي ممتاز. يعني
1: ايش ميزه الدينار يعني؟
0: لان يعني هم اول شيء يشتغلون عدد ساعات اقل، ويعني بالنهايه شيء يعني يكون مكلف اكثر من العنصر الرجالي، فهذه هذه النقطه يعني لازم تكون كذي.
1: طيب الحين خلينا ندخل عاد مواضيعنا، والكهرباء والتكييف والارقام يا جماعه خليها على 25 لا رده 24، لا استهلاك اقل لا استهلاك اقل، لا برد عندي لا قصر علي ترى بارد. سالفه طويله عريضه. نبي نتكلم اليوم على موضوع كيف نوفر بالكهرباء وبنفس الوقت أنا أقدر أستفيد من البرودة.
0: حلو.
1: وبنفس الوقت التكييف أيضا ما يتعطل عندي ولا ينزعج من هالأمر.
0: ممتاز. شوف أول شيء عشان إحنا نستفيد من جهاز التكييف أفضل استفادة، أول شيء المحافظة على تنظيف الفلتر مال المكيف. تنظيف الفلتر مال المكيف هذا راح يوفر عليك كهرباء، لأنه هو الفلتر هذا مثل الكمام. شفت لما تكون لابس كمام، تخيل ان هذا ما يكون مكتوم كله من الغبار، مكتوم ما تقدر تتنفس، الماكينه مخنوقه، فلما الكمبريسر يكون مخنوق فراح يشتغل شو راح يطلع صوت عالي، راح يسحب جهد اكثر.
1: يا جماعه احنا الفلتر نتكلم عنه ترى نتكلم على التكييف المركزي وايضا التكييف العادي
0: والوحدات.
1: الفلتر اللي هو لما تبطله تطلع الفلتر هذا وتغسله وتنظفه، هذا فلتر في التكييف العادي، وتكييف المركزي اللي هو يكون داخل الماكينه موجود فلتر نفس شكل راديتر السياره صح التعبير.
0: بالضبط. بالضبط.
1: شبك تشيله وتنظفه حتى تضرب الصورة المستمعة.
0: شفت الشغلة البسيطة اللي قاعد تقولها؟
1: نعم.
0: هذه راح يعني توفر عليك وايد شغلات. 70% من أعطال التكييف ترى من هذا الفلتر. شلون؟ أهم سبب من أسباب إن الماكينة تثلج ترى إن يكون الفلتر مسكر فتثلج الماكينة. إنزين أهم سبب إن الماكينة تصرف كهرباء زيادة وتوفير الكهرباء، إن أنت لما تكون ما تنظف الفلتر هذا فراح يكون مكتوم، فراح تسحب الماكينة جهد أكثر، عمر الافتراضي مال الكمبريسر راح يصير أقل. تمام. فوايد شغلات زائد طبعا انت دفع الهواء، تقول لي انا الماكينه اول ما خذيتها دفع الهواء وايد قوي، لكن مع الوقت صار دفع قليل. ليش؟ لان الفلتر هذا مكتوم كله اوساخ، يعني انت كرامه الموجوده طبعا اوساخ مو بس غبار، فيها ريش فيها حمام فيها بلاوي، تلقى في واحد يحط لك اياها عنده طيور عنده غيره، فاحنا شايفين بلاوي داخل هذه الفلاتر.
1: طيب الفلتر هذا كل كم لازم انظفه او اشيك عليه؟
0: اي نعم. الوحدات المفروض كل شهر، اما السنترال مرتين الى ثلاث مرات بالسنه.
1: مرتين ثلاث مرات بالسنة.
0: اي نعم.
1: طيب هذا الفلتر اذا كان داخلي سبلت،
0: نعم
1: الماكينة داخلية موجودة
0: صحيح
1: سبلت. هذا الفلتر هالأوساخ هذه وهالأتربة والدنيا منين قاعد يسألك؟ يقول كان
0: ممتاز.
1: معقول البخور قاعد يأثر؟
0: ممتاز. سؤالك 100% صح. انا خل اقول لك البخور هو عبارة عن شنو؟ عن زيوت. حلو. اذا بتحط بخور تدري ان انت البخور لما اللي بخر وايد وعنده وحدة تكييف على التحديد مو سنترال، ان من احد الاسباب لروائح الكريهة اللي تطلعها التكييف. ليش؟ لان هذا البخور ايش قاعد يسوي؟ قاعد يلزق بالفلتر، الفلتر بعدين هو عبارة عن زيوت فيلزق يلزق يلزق وانت ما قاعد تحافظ على تنظيف الفلاتر هذه، مع الوقت يصير اسود. لما نيجي احنا بننظف نفتح الماكينة نشوفه اسود، فهذا النظفة بالماء ما يروح، لازم كيميكال عشان تروح هذه الزيوت.
1: الهواصب والزيوت الموجودة
0: مترسبة. نفس الشيء بالمطبخ، المطبخ انت الزيوت هذه موجودة، ليش مالت المطبخ تلقاها صفرة دائما يعني اوسخ شيء.
1: حاطين شفاطات؟
0: شفاطات، شوف شفاط طلفي.

0: تلقى دائما زيوت الامور هذه
1: تجمع زيوت. نعم.
0: فلازم تروح اللي هو نظام غسيل بالكيميكال. هذا الكيميكال مثل تشحيم، ما ينفع ان تروح بالماء. فهذه الشغلات اللي انت لازم تحافظ عليها بالنسبه حق الفلتر.
2: وهذه كل شهر تصير
0: بالنسبه للوحدات؟ المفروض انك كل شهر. موضوع وايد سهل، طلعين الفلتر وينظفونه. هذا ترى سبب من اسباب توفير الكهرباء. ايضا في سبب ثاني اللي هو استخدام التكنولوجيا حاليا اللي هو الثرموستات الذكي.
1: قبل ما نوصل لمهندس عمر حتى نقفل ملف البخور، طيب تكلمت عن الوحدات الان المركزي، تكييف المركزي. نعم. لأنه في راجع هو.
0: نعم.
1: فكيف يتجمع أيضا أوساخ الأتربة؟ نفس الفكرة الوحدات؟
0: شوف، مو نفس الوحدات، لا الوحدات أنا قاعد أتكلم لأنه مكان مغلق زين ويداور فيها، فالفلتر موجود في نفس الغرفة فيتجمع على هذا الفلتر. أما المركزي حتى لما يروح براجع قاعد يختلط مع كل الأدوار،
1: يعني ما يأثر البخور،
0: يضيع العملية.
1: يضيع
0: العملية.
1: لكن إذا خلي البخور يطول، خلي التكييف على 25. هذا مني أنا المهندس أكتد، خلي 25 عشان البخور ياخذ.
2: سكر الوحدة وتبخر.
1: لا تسكر التسكير.
0: 100% كلامها عدل. بالعكس، إذا أنت تبي تبخر المكان وما تبي تعاني المكيف، تسكر الوحدة وتشغل البخور، تبخر المكان، عقب ما تخلص تشغل المكان.
1: هذا وحده صح، اتفق معك. المركزي اصلا يقول لك لا تطفيه، اذا شغلته يسحب كهرباء اكثر، خله 25.
0: صح كلامك.
1: صح. عدل.
0: وزاره الكهرباء توصي. نعم. بضبط الاجهزه في الاماكن الغير مستخدمه على 25. كلامك عدل. يعني انت اذا قلنا مكان مثلا ما قاعد استخدمه، لما انا اطفيها ايش راح يصير؟ راح يصير عندي الطوفه تصير حاره، الارضيه حاره، الاثاث حار، الكرسي حار،
1: التشققات،
0: ايوه، والاجهزه الالكترونيه تخترب، الامور هذه كلها. فشنو يقول لك؟ حط 25 علشان بالحاله هذه راح تكون على الاقل في تلطيفي في المروحه. صح. شغاله، عشان لما اشغلها اول شيء راح يصير بالحاله الاولى ان راح البراد راح يبرد الطوفه، بعدين يبرد الاثاث، بعدين يبرد الامور هذه كلها، بعدين يعطيني انا البراد. فانت كلامك ايضا عدل على موضوع 25.
2: عدل. احنا بنريح. عندنا فاصل
1: وايد،
2: عندنا وايد، بس عندنا فاصل،
1: عندنا اسئله كثيره.
2: فاصل قصير. نريح ضيفنا يشرب ماي.
0: لا بالله.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو اليوم مهندس اختصاصي أول كهرباء، طبعا خبرة 16 سنة في مجال التكييف، المهندس الأستاذ عمر الخليفة. مساك الله بالخير مرة ثانية.
1: مساكم الله بالنور.
0: طبعا تكلمنا قبل الفاصل عن التكييف، عن الشغلات الكثيرة سواء الوحدة، وعن البخور اللي حاب يتبخر وعنده وحدة لازم يطفي الوحدة، يتبخر تالي يفتح أو يشغل الوحدة. احنا ودنا نتكلم عن الأخطاء الشائعة في طبعا البيوت اللي فيها وحدات، ساعات في وحدات بالملاحق، في يعني أماكن مستفرقة من البيت.
1: حلو. أول شغلة، إذا ياكم العامل عشان يركب الوحدة وما معاه الميزان، هذا لا دخل البيت، طلع برا.
2: ليش؟ ميزان الزئبق هذا.
1: بالضبط. ليش؟ لأن الوحدة أصلا ما تركب يعني سيدة، لازم لها ميول، لأن في بايب تصريف الماي، إذا ما كان في ميول معين الماي راح يتجمع تحت الوحدة، إذا تجمع الماي هذا شو راح يصير؟ مع الوقت راح تصير فطريات في المخالفة، راح تطلع لكم روائح الكريهة بسبب هذا الشيء. فدائما العامل اللي بيركب الوحدة لازم يكون معاه الميزان عشان يضبط الوحدة ويسوي الميول مالها مضبوط، عشان لا ينقط عندكم الماي داخل البيت. هذه أول ملاحظة. اثنين، في ناس ياخذ مثلا يقول أنا عندي الغرفة هذه 4x4 أبي لها مثلا وحدة، على سبيل المثال حط 2 طن مثلا، خذ 2 طن حق هذه الغرفة، يخلي الباب مبطل. أنت خذيت الوحدة هذه 2 طن حق هذه الغرفة مو حق الشقة كاملة، فلما تحط الوحدة وتضبطها المفروض انك تسكر الباب عشان تريح الوحده، لانك انت ماخذها حق هذه الغرفه.
2: لانها كل طن باش مهندس، اعتقد ان كل طن اللي 10 متر مربع
1: هو تقريباً يعتمد يعني. يوصل في ناس تحسبها حتى على 16، يعتمد اذا كان مضرب شمس، اذا كان مضرب شمس النوافذ كبيره، غرفه تشيل دوانيه، كلها هذه تختلف لها حسبتها طبعا.
2: تمام. ايضا من الاخطاء الشائعه على الوحدات التكييف،
1: يعني من الاخطاء ايضا ان في ناس يسافرون، زين مسافر الأسبوع أسبوعين هذا، ومخلي التكييف شغال طبيعي على 22 و20، هذا ايش قاعد يسوي؟ هذا خذ حصة غيره من الكهرباء. فأنت المفروض لما تكون بتسافر أو بتروح أي مكان تضبط التكييف أنت عندك على 25، وأنت تسافر أجهزتك راح تصير سليمة، الأثاث، الصبغ، الدنيا، الأمور هذه كلها راح تصير بأفضل يعني بأفضل حال.
2: ما يحولها على أوتو مهندس عمر؟
1: يحطها على التكييف على أوتو. بالضبط، عشان
2: هذه الوحدات التكييف نتكلم.
1: الوحدات إيه نعم، الوحدات أنا قاعد أتكلم، وحتى السنترال قاعد أتكلم إحنا بشكل عام، إيه نعم قاعد أتكلم كسنترال بشكل عام حق البيوت. فهذه من الشغلات. في نقطة أيضا أخيرة على موضوع الوحدات أو حتى السنترال، في ناس تحط شفاط المطبخ ما تنتبه لها، بالذات يعني خواتنا النساء تخلي الشفاط شغال طول الوقت، وهذا أكبر خطأ. ماكينة التكييف فوق السطح قاعد تطحن تحت الشمس، فقاعد تتعب عشان تعطيك هواء بارد، فلما تعطيك هواء بارد انت تخلي الشفاط شغال طول الوقت، فكل اللي قاعد يروح كأنك بالسيارة مشغل التكييف ومبطل الدرايش،
2: لأن الماكينة راح تعتقد، لأن كأنها لها عقل يعني، راح تعتقد ان هذا المكان لم يبرد الى الان، فما راح يفصل الكمبريسر،
1: فالعمر افتراضي للكمبريسر راح يقل. إيه. بالضبط. فهذه جدا يعني نقطة سلبية. وفي شغلة أيضا، وقت التركيب بالمخطط يحط لك مثلا شفاط هالكبر، فأنت تقول لوقت التركيب تقول لا حط لي أكبر شفاط عندك، حط لي التيربو، هذا شيء غلط. لازم تلتزم باللي حطوا لك إياه بالمخطط، لأن إذا حطيت شيء كبير أنت راح تأثر على التكييف، فراح أنت تسرع راح تحس بالحر دائما، ساعات حتى الباب مال المطبخ تبي تفتحه يكون فيه ضغط.
2: صحيح.
1: فهذه أخطاء الناس يمكن ما تنتبه لها تكون يعني موجودة في.
2: إذا شفاط استخدمه وقت الحاجة،
1: وقت الطباخ فقط،
2: بعد ما تخلص يعني يتم إيه. طيب إيه. طيب أيضا خلينا نتكلم على عملية الدكتات، الناس اللي تركب مكاين الآن مقبلين على تركيب مكاين، واللي ركب مكاين وما تلاحق يسوي الشيء اللي حضرتك تبي تقوله الآن. نعم. هل يمدي وغيره؟ نشوف بعض الدكتات عليها تغليف.
1: نعم.
2: نشوف الربلة اللي موجودة فيها تشققات.
1: نعم.
2: صار عليها تيبس من الشمس، يقولك بغطيها.
1: حلو.
2: إيش اللي ينفع معها؟ الكلام صحيح.
1: شوف حلو. احنا خلنا نسوي رسالة عامة حق اللي يبي يبني الحين، وأيضا اللي عنده، احنا في عندنا شغلة، اللي قاعد يبني الحين ما وصل مرحلة التكييف إنه يحط المكاين، لازم ينتبه على شغلة، لأن احنا شفناها وعندنا صور وفيديوهات على هالنقطة. لما يحطون مكاين التكييف يحطونها في البيت، وبعدين يحطون الدكتات، الوصلة القماشية اللي بينهم، الربلة هذه اللي بين الخامة هذه اللي بين الماكينة وبين الدكت، يخلونها آخر شيء يحطونها. تمام. لازم قبل يحطونها أنت كصاحب بيت تطل داخل. ليش؟ مع الحر الموجود هنا عادي تلقى في حمامة دشت، فهذه الحمامة عادي فيها عندها عش، عندها بيض، وهذا عندنا صور فيه. في واحد كلمني قال لي والله العظيم صار لي سنة ونص ساكن بيتي جديد، أنا زوجتي قاعد تقول لي نبي نبيع البيت بسبب الروائح الكريهة، ما عرفوا يحلون هذه الشغلة. لما رحنا ودخلنا ديب ديب ديب زيادة، والله كان بيبيع بيته، شنو لقينا؟ لقينا ان داخل هذه لما يسكروا الوصلة لقوا كان في مثل طير وعنده عش، يعني البيضة

0: فقصت. فشنو صار داخل؟ ماتت وصار مو هذه كلها. فهذه روائح العفن هذه كلها قاعد يشمونها كل يوم، دوروا كل مكان ما لقوا شنو العله. فانت اذا انت يعني قاعد تبني الحين لازم تحرص على هذه النقطه.
1: طيب وصلنا على هذه النقطه، وصلنا القماشه،
0: وصلتها عقب 4-5 سنوات على المناخ اللي عندنا، المناخ الحار، الوصله هذه ما تتحمل، لازم تحرص انت بعد كم سنه لازم تطلع عليها. اذا مشقوقه هذه الوصله راح شو تسوي؟ تدخل لك رطوبه، في ساعات الشم ريحه رطوبه،
1: مطر
0: ومطر وغيره، اغبار، روائح. في واحد يقول احنا بالبيت ما عندنا حد يدخن، قاعد نشم ريحه سجاير، تلقى سايق
1: الجار يطبخ الدش الريحه
0: 100%. هذا بالضبط اللي يصير. اصلا احنا نختبر هذه الوصله ساعات، نشب بخور بالسطح ونقول له تعال شميتها تحت، يقول ايه شميتها، نعرف ان فيه تسريب.
1: ايش اسوي بالحاله هذه؟
0: الوصله هذه لازم تحرص ان تكون طبعا لو فيها يعني اي شق موجود. في ناس ايش يسوي؟ شيء يحط فنيله او يحط تيب او يحط طابوقه، هذا مو حل، لان من هذه الفتحه تدش حشرات، تدش يعني انتم كرامه حتى حيوانات صغيره وتدش امور هذه كلها، تدخل تمشي بالدكتات وتدخل عندهم للفتحات. هذا معاناه ترى وايد ناس، حشرات تيهم من السطح، لان انتم كرامه الحمامات والامور هذه كلها موجوده هناك. فهذه الوصله وايد مهمه.
1: ايش يسوي؟ شاف في
0: شق موجود صلاح فوق 5 سنين، لازم تشيك على هذه الوصله، فيها مشكله تتصل على اي شركه تكييف، قول له بدل لي هذه الوصله
1: القماش.
0: اي طبعا تبدل. زين،
1: ما في
0: تاخذ ساعتين ساعه ونص.
1: البعض يقول خلينا نحط عليها حمايه،
0: هذا اكبر غلط. في ناس يحطون عليها حمايه مثل الفوستر، اكبر غلط. ليش؟ هذه وظيفتها ان هي القطعه المرنه، عشان الماكينه فيها كومبريسر وموتر، فتهتز الماكينه تتحرك. فاللي حافظ عشان توصل مع الدكت لازم هذه الوصله المرنه، عشان الفلكسبل مال الماكينه، عشان ما ينكسر الدكت. فاذا هو حط لك الفوستر انت قاعد تقوله، هذا اللي يعني هذا لغى وظيفه هذه القطعه.
1: الناس يحطون اذا بقرب الصوره حق المسمع مثل الشاشه يلفون عليه واسمنت ابيض، لكن الدكت المتبقي اذا انا حطيت عليه مثل الجص يعني حتى لا يكون في حال يكون بارد
0: يحافظ، هذا ما في مشكله. عادي، هذا عادي. نعم اي هذا عادي،
1: ممتاز. يعني هذا المركزي تكييفه مشاكله وحلوله سهله
2: وايد. انا انصدمت،
1: حلوله سهله شاهي، لكن تبي اللي يتابع،
2: مو تبي اللي يتابع، تبي اللي يعرف. يعني هذه شغلات احنا اول مره نعرفها، انا اول مره عن نفسي طبعًا. اول مره ادري انه في طير ويحط عشه
0: لا كله يعني كله. وايد في ناس عندهم المشاكل هذه يعني.
2: لكن ايضا
1: تحت هذا اللي شفتي هذا السفنج اللي القماشه نفس
2: الشيء غريب. صح صح،
1: عشش تحت
0: بالضبط
2: عادل. لكن احنا قبل لا نختم سؤال اخير بنختم فيه استاذ والمهندس عمر الخليفة، في اجهزة ساعات تنحط اللي تكون بالفنادق، او اجهزة معطر الجو اللي يصير بالفنادق والمستشفيات بالاماكن هذه المجمعات والمولات، اذا حطيتها هذه في المنزل ممكن تخرب لي التكييف او تطلع روائح كريهة؟
0: لا، هي المعطرات بالنهاية عبارة عن زيوت. صح ولا لا؟ فهذه الزيوت انت لما تحطونها بالعكس هذه شيء زين، تعطي نفس زين حق التكييف، حق الهواء بشكل عام. لكن هذه لما يعني بالنهايه تحطون هذه الزيوت، بالنهايه وين راح يعلق؟ هذا كله قاعد يلف. ايش قاعد يصير؟ دائما احنا عندنا الهواء الحار خفيف يصعد فوق، والهواء البارد ثقيل تحت. فالهواء البارد احنا عندنا قاعد نحس فيه، لكن خلاص لما نستهلك هذا الهواء قاعد يصير حار، فيروح مع الراجع. وين بعدين يروح؟ يصعد فوق، يروح للفلتر. كل شيء الحين قاعد احنا نسويه يلزق بالفلتر، يلزق يلزق يلزق يلزق. مع الوقت وانت ما قاعد تحافظ على تنظيف هذا الفلتر، راح تتراكم هذه الاوساخ وهذه الزيوت. لما تتراكم بعدين شنو؟ انت راح تقول قاعد نشم ريحه عفن او فطريات، ريحه خايسه، زين، بسبت هذه الامور. فالحل جدا بسيط اللي قلناه في بدايه الحلقه اللي هو
1: شنو؟
2: تسكر،
0: تنظيف الفلتر هذا،
2: تنظيف شهري. عدل، احنا بكذي وصلنا للامانه للختام، استمتعنا معاك، لكن نبي كلمه اخيره بالدقائق الاخيره.
0: والله أنا أقول دائما يعني مجتمع إحنا بالكويت بالذات دائما استعين بالفني الماهر، ولا تستعين بفني الشارع. ليش؟ لأنه ممكن مشكلة بسيطة يخلي لك إياها يعني اللي مشكلة كبيرة صعب حلها وتدفع أضعاف أضعاف الفلوس. فدائما احرص أنك أنت تاخذ وتستعين بالفني الماهر. هذه أتوقع يعني النصيحة اللي تختم كل النصايح بالنسبة
2: عادل.
0: لي
2: كل الشكر لك مهندس اختصاصي أول كهرباء، خبرة 16 سنة في مجال التكييف المهندس عمر الخليفة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة.
0: شكرا لك.

احنا بشذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميره، نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء بعدما استهدفوا سفنا في مضيق هرمز، وأنه قد يتم توجيه ضربة لإيران هذه الليلة. وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وتؤكد أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف. الوكالة الوطنية للإعلام تقول إن شخصين قتلا إثر غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة بالقرب من مستشفى في النبطية بجنوب لبنان. البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. والرئيس الأمريكي يقول إنه سيمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع باتريوت لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
1: وفر. اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.

إذاعة دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان. نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي.

0: وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة ونستمع إلى صوت القصة ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
1: مساء الخير، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أمسية الأربعاء. نصحبكم في رحلة إلى عالم تترجم فيه المشاعر بالألوان وتروى فيه الحكايات بالخطوط والأشكال. إنه عالم الفنون التشكيلية، ذلك الفن الذي رافق الإنسان منذ فجر التاريخ، فكان مرآة للحضارات وسجلاً لذاكرة الشعوب ولغة إنسانية تتجاوز حدود المكان والزمان. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تاريخ الفنون التشكيلية في الكويت وكيف تطورت عبر العصور لتصبح أحد أهم روافد الثقافة والإبداع، كما نتوقف عند الدور الذي يطلع به الفنانون التشكيليون خارج أوطانهم من خلال مشاركاتهم في المعارض والمحافل الدولية وإسهاماتهم في بناء جسور الحوار الحضاري ونقل الصورة المشرقة لثقافاتهم وهوياتهم إلى العالم. كونوا معنا في هذه الحلقة الثقافية والفنية لنكتشف معا كيف يستطيع عمل فني واحد أن يختصر تاريخا ويعبر عن هوية ويصنع أثرا يبقى في الذاكرة. أهلا بكم وحلقة ممتعة وثرية، نتمنى أن تحوز على إعجابكم. أتت بعنوان الفن التشكيلي، ذاكرة المكان وتحولات الريشة، من تقديم الفنانة شيخ السنان والدكتورة عبير الكندري وبإدارة أفراح الهندال.
0: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
1: أمسية الأربعاء وندوة بعنوان الفن التشكيلي، ذاكرة المكان وتحولات الريشة، لشيخ السنان وعبير الكندري.
0: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: مساء الخير السيدات والسادة الحضور الكريم. يسر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن يفتح هذه الأمسية الفنية التي تجمعنا مع تجربتين تشكيليتين متميزتين استطاعتا عبر اللون والخط والفضاء البصري أن تقدم قراءات مختلفة للإنسان والمكان والذاكرة، وأن تسهما في إثراء المشهد التشكيلي العربي برؤى متجددة وحساسية جمالية واعية. واستمراراً لفعاليات مهرجان الجرين الثقافي في دورته 31 وضمن جلسات الندوة الرئيسة المعنونة بمن الإرث إلى الإبداع، الكويت ومسيرة الثقافة العربية، جلسة اليوم 5 بعنوان الفن التشكيلي، ذاكرة المكان وتحولات الريشة التي تجمعنا، أسهمتا في إثراء المشهد التشكيلي العربي برؤى متجددة وحساسية واعية. نحن لا ننظر إلى اللوحة بوصفها صورة ككاتبة أتكلم، بل بوصفها نصا آخر، وهذا النص البصري يختزن ذاكرة مكان كما تسرب إلى وجدان وعبرت عنه أدواته التعبيرية. ومن منطلق شخصي في دائرة الأدب أعرف ما يعنيه المكان حين يتحول إلى حكاية وشخصية أساس من السرد أو المتن الحكائي. لكن بحوارنا مع الفنانتين التشكيليتين الأستاذة شيخ السنان والدكتورة عبير الكندري سنتحدث عن هذه السعة بوصفها أثرا لا منتجا تشكيليا أو سرديا فقط. الباحثة والفنانة التشكيلية شيخ السنان والعميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية في العامين 2000 و2002 شاركت في لجان تحكيم للعديد من لجان الفنون التشكيلية.

0: والمسرح، إضافة إلى معارض فردية وثنائية في الكويت وخارجها، كما أنها حاصلة على جوائز عدة، منها جائزة صالون الخريف الأول في مارس 2011 وجائزة عيسى صقر للإبداع الفني العام 2012-2013. أما الفنانة التشكيلية دكتورة عبير عبدالله الكندري، وهي أستاذ مشارك بقسم التربية الفنية في كلية التربية الأساسية وعضو في العديد من الجمعيات الأهلية المعنية بالفنون والحرف اليدوية الدولية، كما شاركت في معارض تشكيلية عدة في الكويت وخارجها، حاصلة على الجائزة البرونزية في مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتلفزيون سنة 2001 وغيرها من الجوائز.
1: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
2: تاريخ الفن التشكيلي في دولة الكويت. يرتبط تاريخ الفن التشكيلي في دولة الكويت ارتباطاً وثيقاً بمرحلة النهضة التعليمية والثقافية التي شهدتها البلاد في أواخر الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات من القرن العشرين، فمع تأسيس دائرة المعارف وافتتاح المدارس الحديثة بدأ الاهتمام يتزايد بمختلف صنوف الأدب والفنون من مسرح وسينما وموسيقى، وكان الفن التشكيلي أحد أبرز هذه الروافد التي واكبت هذه الحركة الثقافية الناشئة. وتجمع المصادر التاريخية على أن جذور هذه الحركة ارتبطت في البداية بالمدرسة، حيث كانت الفصول الدراسية والأنشطة اللامنهجية هي الحاضنة الأولى لموهبة الرسم لدى الأجيال الأولى من الفنانين الكويتيين، قبل أن تتطور لاحقاً إلى معارض فنية وجمعيات ومؤسسات متخصصة. البدايات الأولى ومرحلة التأسيس في المدارس. تعود أولى الإشارات إلى ممارسة الرسم في دولة الكويت إلى شخصيات فردية سبقت المرحلة الدراسية المنظمة، مثل عبد الله الفرج عام 1836 لغاية عام 1901، الشاعر والموسيقي الكويتي المعروف الذي مارس الرسم والنحت والتصوير، وإن كانت معظم أعماله قد أتلفت بعد وفاته. غير أن الانطلاقة الفعلية والمنظمة للفن التشكيلي ترتبط بالمدرسة المباركية، حيث شهد أول معرض فني في تاريخ دولة الكويت خلال العام الدراسي 1942 و1943، وشارك فيه تلاميذ من بينهم الفنان الرائد معجب الدوسري بتشجيع من معلمه سيد هاشم لحنيان، ومثل قدوم بعثات المدرسين العرب خصوصا من مصر وسوريا وفلسطين نقطة تحول مهمة، فقد أسهم مدرسون من أمثال يحيى أبو حمدة الذي درس في المدرسة المباركية بين عامي 1948 و1950 في إدخال أدوات وخامات فنية جديدة إلى دولة الكويت، كالألوان الزيتية والمائية والجواش والصلصال الصناعي أي البلاستيسين، والذي ما زال يعرف محلياً حتى اليوم باسم الطين المصري نسبة إليه.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
0: في البداية ننطلق حول المكان وذاكرتي مع أستاذ الشيخ أسنان، تتفضل نستمع إلى تجربتها ورؤاها حول الفكرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أنا أشكر القائمين على هذا المهرجان، وخاصة الندوة الفكرية اللي هي من الإرث إلى الإبداع، الكويت ومسيرة الثقافة العربية، بتخصيص مساحة للفن التشكيلي، وشكرا لكم. هاي بداية. أنا راح أتكلم عن نشأة الفن التشكيلي في الكويت، أو بداية نشأة الفن التشكيلي في الكويت. هو الفن التشكيلي من أول بدايته

0: يعني ارتبط ارتباطا كليا بتوثيق ذاكرة المكان في الكويت. هو نشأ في الخمسينيات من القرن الماضي وعلى يد طبعا رواد الفن كثر هما. بداية كان المعارض اللي كانت تقام في المدارس معارض سنوية تقام في المدارس في مدرسة المباركية. أول معرض انعمل للأعمال الطلبة ولما المسؤولين في دائرة المعارف آنذاك يعني اهتموا كثير في الفن عموما وشجعوا الطلبة فكانت المعارض سنوية متواصلة. لما كانت هذه المعارض المدرسية نواة لمعارض الربيع وصار أول معرض للربيع في مدرسة المباركية ثم بعد ذلك استمر في ثانوية الشويخ في ثانوية الشويخ. من ضمن الرواد أيضا محمد الدومخي سجل الحياة اليومية من خلال حياة المرأة في البيت والظروف الظروف الحياة اليومية لإساءة الأمطار وهذه. عيسى صقر، عيسى صقر نحات ومتميز في أعماله. هو ما نقدر نقول أنه واقعي ولكن الخامة نفسها تفرض عليه التبسيط في التفاصيل. الفنان هني علي نعمان أيضا مثل ما نشوفهم قاعدين يسجلون الحياة ويعبرون عن حياة البحارة لأن كانت الكويت معتمدة على البحر ومعتمدة على الصيد ومعتمدة على صيد اللؤلؤ. فهم كانوا يعبرون ومن طبعا من الحديث وهذا يعبرون عن ما يقاسيه الآباء والأجداد.
1: أمسية الأربعاء نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: معجب الدوسري رائد الفن التشكيلي الكويتي. يعد الفنان معجب عبد الله الدوسري نقطة البداية التي ينطلق منها الحديث عن نشأة الفن التشكيلي في دولة الكويت. درس في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة الأهلية ثم مدرسة الأحمدية فالمباركية وكان يشارك في رسم المناظر الخلفية للعروض المسرحية المدرسية إلى جانب شغفه بالرسم. ابتعث الدوسري إلى مصر لدراسة الفن ثم أكمل دراسته في إنجلترا حيث التحق بمعهد تشيلسي للفنون في لندن. وبعد عودته إلى دولة الكويت عمل مدرساً في ثانوية الشويخ وأسس هناك جماعة الرسم التي ضمت عدداً من الفنانين الشباب الذين أصبحوا لاحقاً من رواد الحركة منهم سليمان الشاهين وأحمد النفيسي وطارق سيد رجب وعيسى بوشهري وعبد الله تقي. أقام الدوسري معرضين في مسيرته الفنية، الأول في عام 1951 والثاني في عام 1954، وقد توفي مبكراً في عام 1956 عن عمر يناهز 35 تاركاً وراءه أثراً كبيراً في تلاميذه الذين حملوا مشعل الفن التشكيلي من بعده، رغم أن جزءاً كبيراً من أعماله تعرضت للتلف والضياع. طارق سيد رجب وجيل الرواد شكل العام الدراسي 1952 و1953 محطة فارقة أخرى، إذ فاز الفنان طارق سيد رجب بالجائزة الأولى في المعرض السنوي الكبير الذي أقيم في نهاية ذلك العام، وهو الحدث الذي دفع مجلس المعارف إلى ابتعاثه لدراسة الفن أكاديمياً ليكون بذلك أول طالب كويتي يبتعث رسمياً لدراسة الفن التشكيلي في بعثة استغرقت 5 سنوات. ومع اكتمال بناء ثانوية الشويخ وانتقال الأنشطة الفنية إليها توالت المعارض السنوية المدرسية لتصبح تقليداً راسخاً يعكس تنامي الاهتمام بالفن التشكيلي لدى

الأجيال الجديدة من الطلبة. مرحلة التنظيم المؤسسي. مع دخول الحركة التشكيلية الكويتية برزت مؤسسات ثقافية وفنية أخذت على عاتقها رعاية هذا القطاع وتنظيمه، وعلى رأسها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، اللتان تعدان من أهم الجهات الداعمة للحركة

0: الذي عرف بتمسكه بالهوية الكويتية في أعماله وسعيه المستمر لترسيخه في المشهد التشكيلي المحلي. وقد تأسست أيضاً مساحات ومتاحف فنية أسهمت في توثيق هذه المسيرة وعرضها للجمهور، ومن أبرزها بيت الفن الكويتي التابع للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الذي يضم أعمالاً تصويرية ونحتية وخزفية لفنانين كويتيين، إضافة إلى متحف سامي محمد والمكتبة الوطنية بوصفهما من المصادر المهمة لتوثيق تاريخ هذه الحركة.
1: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
2: أمسية الأربعاء وندوة بعنوان الفن التشكيلي ذاكرة المكان وتحولات الريشة لشيخ أسنان وعبير الكندري.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
3: هدية عبد الرضا باقر، أيضا عبد الرضا باقر شغله فيه شوية، يعني هو معتمد على الواقعية ولكن له ضربات خاصة فيه. هني الفنان عبد العزيز آرتي، فنان متميز بالألوان المائية في، ويصور أيضا. هذول كلهم الفنانين اللي هم أنا صنفتهم فئتين، فئة التزمت بالأسلوب الواقعي البحت، وفئة ثانية الآن هذا محمود محمد الشيباني أيضا من المدرسة الواقعية، سعود الفرج. سعود الفرج أيضا يسجل الحياة اليومية في المقاهي، في المقاهي وفي البحارة، وهما يعني يعانون في البحر. بعد ذلك الفنانين تأثروا في بعض الحركات الفنية وبعض تطوروا من خلال القراءة ومن خلال احتكاك في بعض الفنانين، منهم اللي غيروا أسلوبهم، اللي غيروا أسلوبهم من الواقعي، ما يعني ما خلوا نفسهم محتكرين في الواقعي. من ضمنهم إبراهيم إسماعيل شوية غير في أسلوب رسمه عن الواقعية. وبعدين خليفة القطان، خليفة القطان أيضا كان يرسم ويعبر عن أحاسيسه وبأسلوب مختلف جدا عن الواقعية، وأسلوب خاص فيه بفكرة بتصوراته. جاسم بو حمد أيضا له مزج ما بين عناصر البيئة وبتكوينات خاصة به. عبد الله سالم أسلوب زخرفي ولكن يعني يعتمد على وحدات البيئة، سواء بالوحدات السدو والبحر والمباني كلها موجودة في لوحته، ولكن بأسلوب زخرفي مختلف غير متقيد بالواقعية. حسين مسيب، حسين مسيب له شفافية في شغلة، في ألوانه، في طريقة استخدامه للريشة بطريقة مختلفة جدا عن الفنانين مثل ما نشوف في أعماله، ويصور أيضا الحياة اليومية والأسواق. أن يحق فنان مخضرم وكبير سامي محمد. سامي محمد اشتغل يعني يرسم وينحت، شغلة هذه من الرسومات اللي هو اشتغل فيها، أخذ وحدة السدو وعمل معرض كبير من يعتمد على وحدة السدو. الفنان حميد خزعل، الفنان حميد خزعل الله يرحمه، يعني له أسلوب خاص في لأن ما رسم واقعي أبدا، هو ابتدى واشتغل على الفلسفة خاصة في

0: الفنان عبد الرسول سلمان. عبد الرسول سلمان أيضا تناول التراث بأسلوب قريب من السريالي، استخدم الأبواب والملابس النسائية، ولكن في فلسفة خاصة قريبة من الأسلوب السريالي. أني حق عبد الله القصار. عبد الله القصار هو، أنا أعتقد أنه هو، أو أقول أنه هو فنان سابق عصره. هو كان موجود مع مجموعة الفنانين اللي كانوا الرواد اللي في المرسم الحر، وتعايش وياهم، وكل يعني عبر عن الحياة الاجتماعية اللي كان يعبر عنها الفنانين الآخرين بأسلوب واقعي، ولكن هو أخذ اتجاه خاص فيه، له فلسفة في رسوماته، فلسفة خاصة تفسر أحاسيسه وتفسر فهمه لهذه، وحريص جدا أنه هو يؤكد على علاقة الفنان، علاقة الإنسان وصراعه في البحر وفي الحياة. هذه يفسر، يطلع أسلوبه أن يقلل التفاصيل، يختزل التفاصيل ولكن بقوة. هذه النجم الساطع مسميها أعتقد. هني أيضا هذه المتاهة، وهذه الأرض. الأرض يعبر كم هو ارتباطه بأرضه وبناسه. الآن ننتقل إلى مرحلة ثانية، مرحلة تطور الفن واستخدام الفنانين، صار عندهم أساليب جديدة خاصة فيهم عقب احتكاكهم في المهرجانات والمعارض والهذا. من ضمنهم الفنان محمود أشكناني. محمود أشكناني يبرز في أعماله علاقات اللونية، علاقات اللونية والمساحات. محمود أشكناني. عبد الله الجيران أسلوبه قريب من السريالي، ولكن في ممكن نقول أنه هو أسلوبه ساخر، لأنه دائما يحط نقزات يعني في لوحاته عن يعني مواضيع معينة. وشكرا.
1: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر وأصداء الحرف الجميل.
2: تنوع المدارس والاتجاهات الفنية مع اتساع رقعة الحركة التشكيلية وازدياد أعداد الفنانين الكويتيين الدارسين في الخارج، تنوعت التوجهات الفنية والمدارس التي عمل ضمنها الفنانون المحليون، ومن أبرزها رسم التراث الكويتي، توثيق مظاهر الحياة الشعبية القديمة، العمارة التقليدية والعادات والتقاليد الواقعية والانطباعية، تصوير المشاهد والبيئة المحلية بأسلوب واقعي أو انطباعي متأثر بالضوء واللون، السريالية، التعبير عن عوالم رمزية وتخيلية بعيداً عن المحاكاة المباشرة للواقع، التجريدية، التحرر من التمثيل الشكلي واستكشاف الخط واللون والتكوين بحد ذاته، الأعمال المركبة والمعاصرة، توظيف خامات وتقنيات متعددة تتجاوز الرسم التقليدي وتتفتح على النحت والتجهيز الفني. ويلاحظ أن كثيراً من الفنانين الكويتيين، وخصوصاً في الأجيال اللاحقة، درسوا الفن على يد رواد الحركة في معاهد ومراسم متخصصة مثل معهد الفنون التشكيلية، حيث تتلمذ فنانون معاصرون على يد أسماء بارزة كعبد الرضا باقر وعلي النعمان وعبد العزيز آرتي وسعود الفرج، قبل أن يبلوروا أساليبهم واتجاهاتهم الخاصة. الفن التشكيلي الكويتي في العصر المعاصر. شهدت العقود الأخيرة توسعاً ملحوظاً في المشهد التشكيلي الكويتي، سواء من حيث عدد الفنانين والفنانات النشطين أو من حيث تنوع الموضوعات والأساليب المطروحة، وباتت أعمال فنانين كويتيين محل اهتمام مؤسسات فنية إقليمية ودولية، من بينها مؤسسة بارجي.

0: للفنون في الشارقة التي تقتني مجموعة من الأعمال الكويتية الحديثة والمعاصرة ضمن دراسات نقدية توثق تطور هذه الحركة على مدى 60 عاماً. كما برزت أسماء فنية نسائية وثقت التراث والهوية الوطنية بأسلوبها الخاص، ومن الأمثلة على ذلك تجربة الفنانة ابتسام العصفور التي انتمت إلى المدرسة الواقعية الانطباعية وأقامت عدة معارض شخصية وثقت فيها ملامح الحياة الكويتية القديمة والموسيقى والفنون الشعبية. وتشير الدراسات النقدية المعاصرة إلى أن الفن التشكيلي الكويتي شأنه شأن نظيره الخليجي والعربي، يواجه تحديات تتعلق بالفهم والثقة والخوف، وهي إشكاليات تتصل بعلاقة الفنان بالجمهور والمؤسسات الفنية، وتستدعي جهداً مشتركاً من الفنانين والمؤسسات الثقافية للتجاوز. وفي الختام، يمثل الفن التشكيلي في دولة الكويت مساراً تاريخياً غنياً بدأ من مقاعد الدراسة في المدرسة المباركية في 40ينيات القرن الماضي، مروراً بجيل الرواد الذين ابتعثوا لدراسة الفن أكاديمياً كمعجب الدوسري وطارق سيد رجب، وصولاً إلى مرحلة التأسيس المؤسسي عبر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، ثم الانفتاح المعاصر على مدارس وأساليب واتجاهات متعددة. وتبقى هذه المسيرة شاهداً على العلاقة العميقة بين النهضة التعليمية والثقافية في دولة الكويت وازدهار حركتها الفنية.
1: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
2: يعد الفن التشكيلي أحد أبرز الروافد الثقافية التي عبرت الكويت من خلالها عن هويتها وحضورها على الساحة الدولية. فمنذ منتصف القرن العشرين ارتبطت نشأة الحركة التشكيلية الكويتية بجيل من الرواد الذين أسسوا لتقاليد فنية محلية سرعان ما تجاوزت الحدود الوطنية لتصل إلى المحافل العربية والعالمية. وسنستعرض في هذه الوقفة أبرز محطات هذا الحضور خارجياً، وصولاً إلى أحدث المشاركات في المحافل الدولية الكبرى مثل بينال البندقية،
1: حيث تلتقي الكلمة الجميلة بآفاق الفكر والإبداع.
2: أولاً، الجذور المؤسسية للحركة التشكيلية. لعب المرسم الحر الذي انطلق في بيت الغانم دوراً تأسيسياً في احتضان الرعيل الأول من الفنانين التشكيليين الكويتيين أمثال عيسى صقر وخليفة القطان وخزعل القفاص وسامي محمد. وفي عام 1972 انتقلت رعاية هذا المرسم إلى وزارة الإعلام، ما مهد الطريق أمام أول مشاركة رسمية للفنانين الكويتيين في معرض أقيم في واشنطن عام 1977، وهي المحطة التي تعد بداية الحضور الرسمي للفن الكويتي خارج حدود البلاد. لاحقاً أخذ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على عاتقه رعاية هذا الحضور من خلال تنظيم برنامج سنوي متنوع من المعارض الشخصية والجماعية، إلى جانب استضافة نخبة من فناني الدول العربية والأجنبية، مما عزز من تبادل الخبرات ورسخ العلاقات الثقافية المتبادلة. كذلك أسهمت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بعد انضمامها إلى الاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب والرابطة الدولية للفنون في تكثيف النشاط الخارجي للفنانين الكويتيين عبر إقامة معارض جماعية بالتبادل والمشاركة في تظاهرات فنية دولية مثل بينالي هافانا الدولي للفنون وترينالي صوفيا.
1: من هنا تبدأ حكايات الأدب وتنبض الثقافة.
2: ثانياً، الحضور في المحافل الدولية الكبرى. يمثل بينال البندقية أحد أهم المنصات التي حرصت الكويت على المشاركة فيها لتعزيز حضورها الثقافي والفني دولياً. ففي نسخة بينال البندقية للعمارة لعام 2000.

0: 2023 قدم جمناح الكويت الوطني مشروع الرجوع لإعادة النظر في تخطيط الكويت الذي نفذ بجهود شبابية كويتية وحقق أصداء واسعة استمرت 6 أشهر. أيضا في نسخة بنال البندقية للعمارة 19 عام 2025 شارك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بجناح بعنوان كينونة، أعاد من خلالها التصور كمجال للبحث والاستكشاف مستخدما العمارة أداة لطرح تساؤلات حول الهوية والتاريخ والثقافة المادية، وذلك ضمن فعاليات الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025. شارك فنانون كويتيون أيضا في بنال الدوحة للتصميم بهدف إبراز قدرات الفن الكويتي وإمكاناته في التميز والابتكار ضمن المحافل الخليجية والدولية. وتظهر هذه المشاركات توجها مؤسسيا واضحا نحو تمكين الأجيال الشابة من الفنانين والمعماريين الكويتيين من تمثيل بلادهم في أرقى المنصات الفنية العالمية بدعم من جهات رسمية مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الإعلام والثقافة.
1: أمسية تحمل عبق الأدب وأصداء الإبداع المتجدد.
0: ثالثا أيها المستمع الكريم، هناك فنانون كويتيون بارزون على الساحة الدولية، فإلى جانب المشاركات المؤسسية برز عدد من الفنانين الكويتيين الذين حملوا اسم الكويت في محافل فردية خارج حدودها، ومنهم خليفة القطان، ويعتبر أول فنان كويتي يقيم معرضا فرديا في الكويت، ويعد رائد الحركة الفنية الحديثة في البلاد. هناك باسل القاضي، وهو رسام كويتي معاصر مقيم في لندن، واشتهر بأعماله التجريدية التي تعكس تأثيرات عالمية. أيضا لا ننسى سامي محمد، وهو نحات كويتي معروف تخصص في الأعمال البرونزية.
1: مساحة تتسع للحرف والفكر وأصوات المبدعين.
0: الأثر والدلالة الثقافية، يعكس هذا الحضور المتنامي للفن التشكيلي الكويتي في الخارج أكثر من مجرد نشاط فني، فهو يمثل أداة ناعمة لتعزيز صورة الكويت الثقافية عالمياً وتأكيد قدرة الفنان الكويتي على منافسة نظرائه في الساحات العربية والدولية، كما يسهم في خلق جسور تواصل بين الأجيال، حيث تتيح هذه المشاركات للفنانين الشباب فرصة الوقوف إلى جانب الرواد وتبادل الخبرات معهم، بما يضمن استمرارية الحركة التشكيلية وتجددها. ويلاحظ أن الجهات الرسمية وفي مقدمتها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تسعى بشكل متزايد إلى ربط هذا الحضور بمناسبات ثقافية كبرى، كما حدث في إطار فعاليات الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي عام 2025، مما عزز من مكانة الفن التشكيلي كواجهة ثقافية رسمية للدولة.
1: أصوات المبدعين ترسم ملامح المشهد الثقافي المعاصر.
0: يتضح مما سبق أن حضور الفن التشكيلي الكويتي في الخارج ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج مسيرة طويلة بدأت بجهود فردية ومؤسسية محلية وتطورت لتصل إلى أبرز المحافل الفنية العالمية كبنال البندقية. ويبقى التحدي الأكبر أمام هذه المسيرة هو مواصلة دعم الأجيال الشابة من الفنانين وتوسيع قنوات التمثيل الدولي، بما يرسخ مكانة الكويت كفاعل ثقافي حاضر على الخريطة الفنية العالمية. وإليك عزيز المستمع كلمة الدكتور عبير الكندري، وفيها تفصيل وتأكيد لما ذكرناه في هذه الوقفة، فلنستمتع سويا بهذه الندوة.
1: أمسية الأربعاء، لقاء يتجدد مع نبض الثقافة والإبداع.
2: ننتقل إلى الدكتورة

0: كبير الكندري، وحديث إن شاء الله أكيد لا يقل جمالا عن عرض السادة شيخة.
1: تسلمين. أول شيء أشكر المجلس الوطني لاختياري بأني أقدم هذا الموضوع عن الفن التشكيلي الكويتي وذاكرة المكان وتحولات الريشة. الجزئية اللي أنا تكلمت فيها راح تكون عن الفن التشكيلي ودوره في الخارج، شلون انتقلنا إلى العالم الخارجي من خلال المشاركات المتنوعة للفن التشكيلي. طبعاً بالإضافة لشكري للمجلس الوطني أشكر الحضور، صراحة وجودهم واهتمامهم في هذه المواضيع خاصة بالفن التشكيلي الكويتي، وأيضا أشكرهم اختيارهم لأن خلوني أبحث زيادة في موضوع الفن التشكيلي، وكل ما أكتب سطرين أكتشف أن في شيء ثاني زيادة، واتصالي بزملائي أني أعرف شنو المشاركات الخارجية اللي مثلوا فيها الكويت، هذا بروحه كنز كبير صراحة، ومجهود منهم ومن الجهات اللي تتبنى الفن التشكيلي. طبعاً احنا كلنا نعرف مشاركة الكويت في المحافل الدولية. أكمل وراء الأستاذة شيخة، ما قصرت قالت لنا عن حقبة تأسيس الفن التشكيلي بالكويت، وخاصة الفنانين اللي احنا تعلمنا منهم الرواد أو كانوا في يوم من الأيام قدوة لنا، بالإضافة لأن احنا يمكن تتلمذنا على إيدينهم، حتى لو هم ما درسونا في ناس لهم دور كبير في حياتنا في وصولنا للفن التشكيلي، خاصة للجيل اللي بعدهم. يمكن من طفولتنا ذكرت الفنان محمد الشيخ الفنان الصغير، منو منا من جيلنا ما قعد جابه للتلفزيون وتعلم وأبدع، خاصة اللي عنده موهبة. بالإضافة إلى في ناس يمكن درسونا، يعني أنا درستني في مرحلة المتوسطة الفنانة التشكيلية سامية سيد عمر، لها دور كبير في تشجيع خاصة إذا كان طالب أو موهوب إنه يوصل أو يستمر. الاستمرارية هذه كانت ضرورة إلى إحنا ما وصلنا عليه. طبعاً إحنا نعرف الفن التشكيلي من بدايته، دولة الكويت حرصت من أيام دار المعارف وإقامة المعارض التشكيلية، بدت من المدارس إلى انتقالها إلى إقامة محترف فني من خلال المرسم الحر علشان يمارسون الفنانين التشكيليين هواياتهم. وطبعا أتمنى أكيد استمرارية هذا الموضوع للجيل الحالي، لكن من خلال وزارة الإعلام وبعدها صار المجلس الوطني تبنى إقامة هذه المعارض الخارجية ونقلها للخارج. طبعا مثل ما شفنا العديد من الفنانين شاركوا في بيناليات دولية، وفي منهم حصدوا جوائز، منهم الدكتورة جميلة أعتقد كان لك جائزة في بينالي القاهرة الدولي في سنة من السنين، وعدد من الفنانين التشكيليين شاركوا في العديد من المعارض الخارجية وحصلوا على جوائز متعددة، منها بينالي بنغلاديش، بينالي القاهرة الدولي، والعديد من البيناليات الدولية. أيضا كان الفن التشكيلي أو الفنانين التشكيليين شاركوا في عدد من السمبوزيوم اللي منتشر حول العالم. طبعا احنا عندنا جهات عديدة، منها جهات حكومية وأيضا جهات جمعيات النفع العام مثل جمعية الفنون التشكيلية، خذت على عاتقها أذكر يعني حتى من الأول المشاركات العديدة في المعارض المختلفة حول العالم. وأيضا حسب ما يعني من اطلاعي اللي هو أصدقاء الفن اللي يتبع مجلس التعاون كونوا مجموعة معينة من الفنانين، ومن خلالها كانوا يجوبون حول العالم في نشر أعمالهم الفنية والمشاركات المشتركة. أيضا لا ننسى دور الفن التشكيلي في الخارج، كان له أيضا دور كبير في نقل رسالتنا أثناء الغزو العراقي الغاشم، وكان لهم صولات وجولات خذوا على عاتقهم في ناس قوة السلاح جهز، لكن هما انشروا قضيتنا ككويتيين في هذه المرحلة حسب ما فهمت. يعني يمكن ما أدري من الصور تظهر مشاركة الكويت في عدد من المعارض في الخارج، من بينهم كان تحت رعاية ملكة أسبانيا.

إسبانيا وغيره وغيره في نشر اسم الكويت. يمكن في دول أوروبا ما تعرف منو الكويت أو غيره أو شنو هي قضيتنا، فتم نشر قضية الكويت في الخارج من خلال الفن التشكيلي. طبعاً وتتوالى أهمية الفن التشكيلي في الخارج، ما ننسى دور وزارة الخارجية من خلال سفاراتنا في تبني، أكيد عن طريق المجلس الوطني أو عن طريق جمعية الفن التشكيلية، في إقامة الأسابيع الثقافية اللي لها دور كبير، تأخذ الفن التشكيلي وأيضاً الفن الغنائي أيضاً. مثل ما احنا نعرف الغناء الكويتي الشعبي يطلع مصاحب خاصة في إقامة الأسابيع الثقافية في الخارج، لهم دور. وأنا أذكر حسب ما أذكر اختاروني مرة المجلس الوطني في بومبي، فكان أسبوع ثقافي جميل، معرض مصاحب وفن، والموسيقى كانت فرقة بن حسين. ما توقعت أن نلاقي كذي استحسان الجمهور. طبعا بالإضافة إلى أن الجانب الثقافي أو التراثي كان أيضا موجود، استضافة عدد من الدكاترة اللي لهم علاقة في التاريخ الفن، التاريخ التراث الكويتي طرح، والجمهور كان مستمتع جدا في هذه النقلة النوعية. وخلونا نرسم لايف قدامهم، ويمكن زملائنا اللي صاحبونا في هذه الأماكن المختلفة، فالسفارات لدولة الكويت خذت على عاتقها هذا الموضوع والنشر للفن التشكيلي الكويتي من خلال الأسابيع الثقافية. طبعا ما ننسى الجانب الأهلي اللي هما الجاليريات الخاصة ومشاركاتهم. يمكن آخر جاليري الأفنيوز بقيادة الأستاذة سهيل النجدي، ومشاركة يمكن الأستاذة شيخة سنان في كان في تونس الجزائر، واختيارهم للفنان التشكيلي محمود إشكناني وأيضا خالد الشطي. يعني حتى القطاع الخاص أو الجاليريات الخاصة لها دور كبير في نشر هذا الفن التشكيلي وإيصاله من خلال الدول المتعددة. أيضا في جهات أخرى تنشر هذا الفن التشكيلي باستضافة الفنانين بصفتهم الشخصية، مثل ما نلاحظ زملائنا يعني النشطين في الخزف لهم مشاركات عديدة، من بينهم زميلنا الأخ العزيز علي العوض لصولات وجولات في مجال فن الخزف ومشاركات، دكتورة جميلة جوهر أيضا، الأستاذ فواز الدويش، ومعهم زملائهم. أذكر أن في البحرين يعني في مركز صفية كانوا مهتمين كان بالفنون، استضافوهم وكان أنا رحت لهم زيارة يعني كداعم أصدقائي يعني. وحلو أن احنا ندعم زملائنا دائما في المجالات هذه مختلفة. يعني أنا ما أشتغل بالخزف، بس أنا أحب أشوف الخزف وأشوف وين وصلوا. يعني فعلا لهم منافسة وتعاون كأخوان متعاضدين دائما يساندون بعض في المشاركات. فيمكن في بداياتنا احنا، ما ادري الحين هل هو لهم دور حاليا ولا لا، الهيئه العامه للشباب والرياضه تبنونا في فتره من الفترات كمشاركات خارجيه، فكان لهم مشاركات في اسبوع اسابيع ثقافيه، كان لهم اللي اذكره في فرنسا في لبنان، اسابيع اخاء في القاهره، لهم مشاركات عديده. طبعا احنا نتمنى الاستمراريه في هذا المجالات في جميع قطاعات الدوله والدعم مستمر، عشان هذا لابد من ايصال دور الفن التشكيلي ووين احنا وصلنا للعالم الخارجي. بالاضافه اكيد اوجه الشكر، احنا قلنا القطاع الاهلي، لكن ايضا في عدد من الزملاء هم سعوا بنفسهم لتطوير الفن اللي هم يسعون له من خلال المشاركات الخاصة، ويروحون ترى يتكبدون العناء مشاركة على حسابهم الخاص في تطوير مواهبهم والاستفادة من التبادل الثقافي مع دول أخرى. يعني أذكر عدد من الزملاء في عدد من المجالات الخزف راحوا على حسابهم مشاركة بورش خاصة عشان التبادل.

0: الثقافي، ويمكن هم راحوا يدربون ناس في الخارج في عدد من الدول. يعني على سبيل المثال للحصر، يعني زملائي راحوا دربوا ناس في الخارج وهم تدربوا مع ناس احترافيين، وهذا من أجل ماذا؟ من أجل تطوير موهبتهم، ويصب بالنهاية إلى إثراء الفن التشكيلي في الكويت. ما وقفوا عند حد معين إلا أنهم طوروا من موهبتهم. العديد من زملائنا نوجه لهم التحية، سواء السابقين أو الحاليين، ونتمنى لهم المزيد من التطور. يمكن نقطة أخيرة أنا أحب أضيفها في مجالي أو مجال التعليم. يعني إحنا مثل ما أذكرت في بداية الانطلاقة الأستاذة شيخة سنان شلون بدأوا من المدارس، فمعناتها إحنا ننطلق أيضا من التعليم. تعليم أوجه الشكر للتوجيه إذا كانوا أو أنا أشوفهم مهتمين، والمنافسة نشوفها المعارض المقامة حاليا، التواجيه المختلفة للتربية الفنية كلهم طلعوا للعمل الخارجي. خلال الأسبوع الماضي في توجيه سووا في المركز العلمي، في الجهات المجمعات الخاصة انشروا أعمال معلمينهم وطلبتهم. فالتعليم ضروري أني أصقل موهبة الطالب علشان أخلق جيل واعد من الفن التشكيلي. كلنا طلعنا من المدارس وانتقلنا وتطورنا وشجعونا، فيه دور بعدها الكليات الفنية، سواء المعهد العالي للفنون المسرحية أو كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية. أكيد لنا دور في تشجيع المواهب وصقلها وحثهم على المشاركة. يمكن بداية في مهرجان القرين في الشباب، معرض الشباب، فهم ما طلعوا إلا أحد شجعهم وصقل موهبتهم. فيعني أرجو من كل الفنانين الكبار دائما يأخذون بإيدهم ويشجعونهم عشان نطلع جيل واعد من الفن التشكيلي الكويتي. شاكرة استماعكم وحضوركم واختياركم.
1: العافية دكتورة، أيضا حديث رائع عن نقلات وتحولات الفن التشكيلي في الكويت. حابة لي يسمح لي الحضور أن أتوجه بسؤالين للفنانتين قبل الانتقال إلى المداخلات. دكتورة عبيد، بس أنا عندي سؤال، كيف يتلقى المشاهد الخارجي أو المتلقي من خارج الكويت وخارج البيئة عناصر المكان في التراث في الفن التشكيلي؟ هل هناك فرق بين التلقي للإنسان داخل البيئة من نفس البيئة والإنسان من خارجها؟
0: طبعا بالنسبة لنا احنا بالكويت احنا عايشين التراث الكويتي، او حتى الجيل اللي ما شافه قاعد يشوفه من روايات اهله من خلال التعليم، لانه حتى في مقرر اجتماعيات وغيره موجود السدو والباب الكويتي، هذا كله احنا شفناه حتى الاجيال الجديدة. لكن لما نطلع احنا برا زين وننشر هذا الفن، تشوفين لاقوا استحسان العديد وأعجبوا بالفكرة، برغم أن في كل مجتمع، خلينا نتكلم عن السدو، لكن في النسيج موجود، فكل دولة لها موتيفة معينة موجودة. الخط العربي لجمالية جدا نشوفها في العالم الأوروبي، وايد يحبون هذا الخط العربي، فتشوفين الفنانين التشكيليين نقلوا هذا الشيء في أعمالهم وبطريقة معاصرة، طريقة فن معاصر وليس بطريقة تقليدية، لأن الشيء التقليدي كان موجود في السابق ممكن يشوفونه في الصور الفوتوغرافية، تشوفين صورة للسدو، تشوفين صورة لباب قديم. لكن لما يجي فنان كويتي ينقل هذه الحرفة أو ينقل التراث الكويتي برؤية معاصرة لها تكنيك جميل.
1: من هذه النقطة أنا حابة أني أكمل مع أستاذة شيخة. عندي سؤال عن هذه التحولات، خاصة في اللوحات اللي استعرضتيها، ما بين الواقعي والتصوير الواقعي يعني إلى التجريد، هل يؤثر ذلك في عرض أو نقل الهوية الثقافية للتراث؟ هل يفقد التجريد المعنى للتراث أو للمكان وتفاصيله؟
2: أبداً.

0: الفنان الواقعي ينقل الواقع مثل ما هو ويسجله كما هو. الفنان الحديث أو اللي أسلوبه تجريدي أو هذا ما اشتغل من فراغ، هو يعني استوحى، يعني التراث موجود بقوة في شغلة، ولكن بأسلوب متطور مو أسلوب واقعي، ويقدر الفنان هو يوضح هذا الشيء للمتلقي برا، يعني لأنه هو التجريد ما يا من فراغ، تجريد يا من أساس استخدم عناصر وأدوات البيئة الموجودة في المكان ولكن بأسلوب آخر.
1: هل هناك عناصر جديدة دخلت لعرض التراث؟ عناصر لم تطرق من قبل، يعني احنا نعرف السدو للحيوانات البيئة الصحراوية، بعض العناصر من البيئة البحرية في النقل الآن في هذا العصر ومع النقلة الحداثية للفنون، هل هناك عناصر جديدة أدخلها بعض الفنانين؟
0: لا، هو مو ما في عناصر جديدة استجدت يعني في التراث، التراث موجود مثل ما هو،
1: ولكن التقاطات معينة.
0: تفسير الفنان أو يعني استخدامه لتلك العناصر وتفسيرها في أسلوب مختلف، يعني أنا مثلا أشوف السدو بعين معينة، عبير تشوفها بعين أخرى، أنت تشوفينها بعين أخرى، فإحنا ممكن يعني تختلف الأساليب ولكن الأساس واحد ما يتغير، ولكن طريقة تناوله هي اللي تختلف، يعني باختلاف المدارس والمذاهب.
1: شاكر لك ما، وننتقل إلى الحضور الكريم إذا في مداخلات أو الأسئلة للفنانتين. أستاذ حجاج،
2: مساء الخير. حجاج سلامة من وكالة الأنباء الألمانية. يعني أنا سعيد بإني حضرت هذه الندوة الجميلة، يعني مشكورين اللي حاضرونا، يعني كانت تطواف جميل فعلا عن بدايات الحركة التشكيلية في الكويت الشقيقة. كمان اتعرفنا منهم على حضور الفن التشكيلي الكويتي يعني خارج الكويت. أنا حقيقة يعني من المهتمين في عملي بالحركة التشكيلية الكويتية، وتشرفت بإني زرت المرسم الحر، ولي مقابلات الحمد لله مع العديد من الفنانين في الكويت. لكن اليوم يعني هذا التطواف الجميل يعني جعلنا يعني نهتم أكثر ونتمسك أكثر بإن احنا نبحث ونقرأ في تاريخ الحركة التشكيلية الكويتية، اللي يمكن أجمل ما فيها يعني أنها تهتم بالتراث وتوثقه وتحفظه للأجيال. تحياتي للأستاذة شيخة وللدكتور عبير والأستاذة أفراح، وشاكرين يعني هذا الحديث الجميل اللي استمتعنا به. شكرا جزيلا.
3: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
4: وهكذا مستمعنا الكريم نصل إلى ختام رحلتنا في عالم الفنون التشكيلية، ذلك العالم الذي يؤكد لنا أن الفن ليس مجرد ألوان وأشكال، بل هو ذاكرة الشعوب وصوت الحضارات وجسر للتواصل الإنساني يعبر الحدود والثقافات. لقد تعرفنا الليلة على جانب من تاريخ هذا الفن العريق، وعلى الدور الذي يؤديه الفنانون التشكيليون في المحافل الدولية، حيث يحملون معهم هوية أوطانهم ويقدمون صورة مشرقة عن ثقافاتهم، مؤكدين أن الإبداع هو اللغة التي يفهمها الجميع، وأن الثقافة تظل من أقوى وسائل التقارب بين الشعوب. نتوجه بالشكر لكل فنان جعل من لوحته رسالة ومن إبداعه نافذة تطل على الجمال والقيم الإنسانية، كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، حيث كنا معكم وهذه الندوة والتي حملت عنوان مثير وشيق، الفن التشكيلي ذاكرة المكان وتحولات الريشة، كانت من تقديم الفنانة الشيخة السنان والدكتورة عبير الكندري وإدارة أفراح الهندان. طاب مساؤكم بكل خير.

0: وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الثقافية التي عشنا فيها مع الكلمة الجميلة وأصداء الفكر والإبداع. على أمل أن يتجدد لقاؤنا في أمسيات قادمة تحمل المزيد من الرؤى والحكايات الأدبية. كنتم مع نواف العصيمي وشاهب اسكندر وأبرار المطوع، وفي الإخراج عبد الله العبيد. وحتى نلتقي في أمسية أخرى، دمتم برفقة الكلمة الجميلة.
1: أمسية الأربعاء.
2: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين وثلاث عشرة مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خارجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن ليلة توجيه ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدراتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة وتؤكد أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف. الوكالة الوطنية للإعلام تقول إن شخصين قتلا إثر غارة جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة بالقرب من مستشفى في النبطية بجنوب لبنان. البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع باتريوت لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد محمد حسين والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. هذا وقد رحب سموه حفظه الله بمعاليه والوفد المرافق له في مستهل اللقاء، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح خلال هذه الزيارة. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور أس جايشانكار والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية الهند الصديقة، وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية وكبار المسؤولين. استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد محمد حسين والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والسبل الكفيلة لحفظ الأمن وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ورئيس ديواني رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عبد العزيز أحمد العدواني، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق حسن محمد زمان، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التخطيط الاستراتيجي والأمني سالم راشد الشبلي. استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرامانيام جايشانكار والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت وجمهورية الهند وسبل تطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الهند مشعل مصطفى الشمالي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا نواف عبد اللطيف الأحمد. التقى وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح أمس وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرا همانيام جايشانكار، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن اللقاء تناول استعراض عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس وزير خارجية جمهورية الهند الصديقة الدكتور سوبرا همانيام جايشانكار، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يسهم في الارتقاء بأطر التعاون والتنسيق إلى مستويات أكثر شمولاً، كما بحث الجانبان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدوبة غداء على شرف الدكتور جايشانكار والوفد المرافق له. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة رصدت فجر أمس عدد صواريخ صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. وقال العطوان في بيان للوزارة إن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان الآثم خلال الساعات القليلة الماضية،

ولم يؤثر على استمرارية خدمات الوزارة. هذا وقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة فاطمة جوهر حياة أن فرق الطوارئ باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها صباح أمس في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية مجددا في بيان لها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة أمس، وما تمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها. أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين تمسك الكويت بموقفها الثابت الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي باعتباره أساسا لحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد قرارا بتوافق الآراء بمبادرة كويتية يعكس القلق الدولي من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأدنى الهين الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية في الكويت والبحرين، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية، مؤكدا حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها، ومطالبا المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالتحرك لردع هذه الانتهاكات، وحذر من أن استهداف ناقلات النفط وتهديد الملاحة في مضيق هرمز يهددان الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، داعيا إيران إلى الوقف الفوري لسياسات التهديد والأنشطة العسكرية والالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار بما يسهم في تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة. وفي ردود الفعل على الهجمات الآثمة، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت وعلى مملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي، وتحمل المملكة إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة. وطلبت إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على الأمن واستقرار وسلامة المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين فيما تتخذانه من

إجراءات للحفاظ على سيادتهما. كما دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجاوز الهجمات الإيرانية العدائية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارهما. في المنام أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك سافر لسيادتها وتهديد لأمنها واستقرارها. واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تكرار هذه الاعتداءات مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 بما يقوض الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي. وأكدت تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للهجمات المعادية. وشددت على حق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدفاع عن نفسها فرديا أو جماعيا وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. في جدة أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد العدوان الإيراني الآثم المتتالي على دولة الكويت ومملكة البحرين. وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان التنديد بالاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تنتهك فيها القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وشدد العيسى على التضامن الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين في كل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ أمنهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما. في البحرين أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأوضحت القيادة العامة في بيان لها أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربة جديدة ضد إيران الليلة، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران كانت قد تعهدت بوقف استهداف السفن لكنها عادت إلى إطلاق النار خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا استهدفت طهران السفن في مضيق هرمز. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن هناك أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ دوريات في منطقة الشرق الأوسط. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية
أنها بدأت بشن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدراتها على

تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذه الضربات جاءت بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحملت القيادة المركزية إيران مسؤولية العدوان الأخير غير المبرر على السفن التجارية. من جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سمعت في بندر عباس وسيريك و

إيران. في إسلام أباد، أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكدة أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، وحثت الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. ودعت الخارجية الباكستانية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقود السلام والاستقرار الإقليميين، مشددة على أن الحوار والتواصل والدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لتحقيق السلام. لازال سيداتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في الشأن اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه اختار مسار المفاوضات لأنه لا يمكنه الوقوف متفرجا على لبنان وهو يقاد إلى الهوية، متوقعا أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقاؤه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات لبلاده. إلى ذلك، قال مسؤول لبناني أن بيروت اشترطت انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين جنوبي البلاد تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة في روما. ميدانيا، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شخصين قتلا إثر غارة جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة بالقرب من مستشفى في النبطية بجنوب لبنان. في غزة استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة وصفت حالة بعضهم بالخطرة إثر غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي وأطلق نار من آليات الاحتلال في قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات وسط الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر الماضي. في أنقرة، أكد البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في أنقرة موقف الحلف الداعي إلى منع انتشار الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. كما دعا قادة دول الحلف إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز لما يمثله الممر البحري من أهمية حيوية لأمن واستقرار حركة التجارة والطاقة العالمية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل الإسهام في حماية الأمن الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن بلاده ستساهم في مواجهة التهديدات البحرية والبرية التي تستهدف دول الحلف. من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من موقف حلف شمال الأطلسي الناتو بشأن جزيرة غرينلاند وحرب إيران. ونبقى في أنقرة، حيث أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع أنه قرر رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري. في ملف الحرب الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية من دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. وقال ترامب لنظيره الأوكراني بلودومير زيلينسكي في لقاء عقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة إن واشنطن ستمنح كييف ترخيصاً

لتصنيع باتريوت. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع تعلن التعامل بنجاح مع صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية من دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة. إدانات خليجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن توجيه ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدراتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وتؤكد أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف. الوكالة الوطنية للإعلام تقول إن شخصين قتلا إثر غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة بالقرب من مستشفى في النبطية بجنوب لبنان. البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الرئيس الأمريكي يقول أنه سيمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع باتريوت لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 26 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها إدانات واسعة للهجوم الإيراني السافر على دولة الكويت ومملكة البحرين، متابعات إخبارية. لبنان يشترط انسحاب الاحتلال من منطقتين للقبول بالمشاركة في جولة مفاوضات روما، قضايا استراتيجية. الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة الكرمكة الاستراتيجية، تحليلات استراتيجية. قمة الناتو في أنقرة تجدد الالتزام بالدفاع الجماعي وتعزز الإنفاق العسكري، آراء سياسية. متابعات إخبارية. تشهد المنطقة مرحلة دقيقة من تصاعد التوترات الأمنية عقب العدوان الإيراني السافر الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين وما تبعه من

0: موجة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والدولية، وأكدت رفض المساس بسيادة الدول وضرورة حماية أمن المنطقة واستقرارها. وفي موازاة ذلك صعدت الولايات المتحدة لهجتها تجاه إيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع طهران، مؤكدا استمرار الضغوط عليها ومنعها من امتلاك سلاح نووي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. مرحبا بك دكتور صالح. بداية، كيف تقرأ موجة الإدانات العربية والدولية للعدوان الإيراني على دولة الكويت ومملكة البحرين؟
1: أهلا وسهلا بك. حقيقة هذا موقف متجدد وثابت من كل الدول العربية ودول الجوار ودول العالم، لأن ما يقوم به النظام الإيراني من اعتداءات غاشمة على مرافق مدنية في دول الخليج ليس طرفا بأي شكل من الأشكال من الحرب التي تم اتفاق على وقف إطلاق النار فيها، وبالتالي يفترض أن الآن حالة الحرب انتهت. لكن أصل المشكلة هو في طبيعة سلوك النظام الإيراني العدوانية. إذا عدنا للذي جرى هذه الأحداث، هو إصرار إيران على تغيير قواعد المرور في مضيق هرمز متناقضة في هذا السلوك مع روح الاتفاقية أو البند الخاص بفتح مضيق هرمز فكاملا وحرية الملاحة. البند يفهم من وكل العالم والأطراف التي شاركت أن تعاد الأمور كما كانت قبل 28 فبراير، أي أن حركة المرور تعود كاملة بحرية كما كانت سابقا، لكن إيران تريد فرض قواعد جديدة أن تكون لها سيطرة وتحكم في مسير العبور والدخول في مضيق هرمز، وهذا الذي ترفضه الولايات المتحدة. والآن الإدارة الأمريكية بإدارة الرئيس ترامب تفرض قواعد اشتباك جديدة، بمعنى أنه هي لا تريد حربا شاملة، لا تريد حربا كاملة. حتى الضربات العسكرية الأمريكية كانت فقط في مناطق في محيط مضيق هرمز، جزر هرمز وقشم وبندر عباس وسيرلك، وبالتالي هي أهداف موضعية تريد أن ترسل رسالة للطرف الإيراني أنه كل اعتداء على السفن التي تمر بمضيق هرمز والتي ترفض المرور الخضوع للإجراءات الإيرانية الجديدة سيقابله ضربات أمريكية عنيفة على إيران. هذا حدث مرتين، لكن المرة الثالثة الآن مع استمرار إصرار إيران على فرض سطوتها و ابتزازها للمرور في منطقة مضيق هرمز، رفعت الولايات المتحدة السقف، والآن دخلنا في موضوع آخر وهو موضوع إلغاء الترخيص لبيع النفط الإيراني.
0: نعم، ولماذا هذه الاعتداءات الآثمة المتكررة على دول الخليج وخصوصا الكويت والبحرين، وتترك مصادر انطلاق هذه الضربات التي انطلقت منها الصواريخ لضرب المناطق في إيران؟
1: في دائما في الحروب لا يوجد حدث عابر، يعني لا يوجد حدث مفاجئ. هذه ضرب توجيه هدف عسكري، هذا لا يمكن أن يأتي بشكل خاطئ أو عابر أو بالصدفة، هو تخطيط، ولا سيما إذا تكرر أكثر من مرة وهذا استهداف دائم للكويت والبحرين ودول الخليج، فهذا يعني أن هذا ثابت وقاعدة من قواعد السلوك الإيراني، وهو استهداف دول الخليج واعتبارها رهينة واعتبارها جزءا من الصراع، واعتبار دول الخليج كلها ميدان في ميدان الصراع، وجعلها كورقة في مواجهة القوة الكبرى. لكن المثير للأمر أنه رغم كل الإشارات الخليجية الإيجابية لإيران سواء قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب، إلا أنه لم يغير في سلوك النظام الإيراني، لم يغير تماما، لم يستثني أي دولة خليجية. هو يتحدث عن بعض الدول، لأن الإعلام الإيراني يتحدث أن هناك بعض الدول وبعض الدول، لكنه في الأمس ضرب ناقلة غاز قطرية وناقلة نفط سعودية واستهدف الكويت واستهدف البحرين وقبلها استهدف عمان، وبالتالي هو لا يستثني أحد، هو يعتبر الخليج دول الخليج كله سلة واحدة وهدف واحد.
0: نعم، أمام هذه الاعتداءات الغادرة، إلى أي مدى يعكس الموقف الخليجي وحدة الصف في مواجهة

0: التهديدات الأمنية في المنطقة؟
1: يعني أعتقد أن التجانس الخليجي والتكاتف الخليجي في مواجهة إيران هو السبيل الوحيد لإبطال أو إفشال كل الخطط الإيرانية من وراء هذه الاستهدافات. إيران تريد أكثر من لها أكثر من هدف. أولا تريد أن تبتز دول الخليج بهذه الضربات، أن تقسم دول الخليج من ناحية الموقف من إيران، أن تحاول أن تعزل مسألة اعتداءات على الخليج عن الاتفاق الشامل للحرب، لأن الاتفاق لم يتحدث عن وقف الاعتداءات، هو تحدث عن فقط مسألة وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ووقف الضربات العسكرية الشاملة، لكنه إيران تريد أن تعزل هذه دول الخليج عن الباقي. لكن هذه رهانات خاطئة، لأن دول الخليج تشكل أهمية استراتيجية واقتصادية لكل دول العالم وليست لدول معينة بذاتها.
0: نعم، وهل يمكن أن تدفع هذه التطورات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إيران؟
1: يعني أعتقد أن المقاربة التي اتخذها الرئيس ترامب وهو الضغط على إيران بأقل التكاليف، وهو الذي اتبعه في حصار الموانئ الإيرانية الذي أثمر وأنتج أن أدخل إيران، خنق إيران اقتصاديا، لكنه الآن بدأ يفرض قواعد جديدة على إيران. إيران إذا ما أرادت أن تستمر في فرض تصورها المشوه لاتفاق وقف إطلاق النار بحيث أنها تفرض قواعد جديدة على مضيق هرمز، إذن ستتلقى ضربات عسكرية. فوق ذلك أنها فقدت ميزة الترخيص النفط الإيراني الذي كان ممنوحا لها منذ بدء سريان الاتفاق، وجعل النفط الإيراني يتدفق إلى كل دول العالم. الآن إيران تحت وطأة الحصار، شبه حصار اقتصادي، حصار مقنع، ليس حصار شامل، إنه تجفيف لشرايين الاقتصاد الإيراني.
0: نعم، وإلى أي مدى تؤثر مثل هذه الاعتداءات على جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة؟
1: يعني أنا أعتقد أنه حتى الآن هي ما يجري الآن من رسائل نارية بين الطرفين هي فرض قواعد اشتباك جديدة، بمعنى أنه كلا الطرفين لا يريد ولا يرغب أن يدخل أو يعيد الحرب الشاملة كما كانت في السابق، لكنها إذا كانت هناك ضربات هذه من ناحية من الطرف الأمريكي ضربات موضوعية على أهداف محددة، لأنه شاهدنا أنه كل ضربة إيرانية استهداف إيراني للسفن يقابلها ضربات أمريكية موضوعية قد تزيد حدتها في بعض الشيء كما حدث في المرة الأخيرة، ويتوسع الاستهداف، لكنه لا يتجاوز استهداف مضيق هرمز، بمعنى أنه يريد حصر المواجهة في زمان ومكان معين، مضيق هرمز في محيط مضيق هرمز، وليست حربا شاملة. لكن الطرف الأمريكي الآن بدأ يستخدم ورقة النفط الإيراني وترخيص النفط الإيراني بعدما ألغى الرئيس ترامب هذا الترخيص.
0: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور صالح، ما هي أبرز التحديات الأمنية التي تواجه دول الخليج في المرحلة الحالية؟
1: يعني أعتقد أن دول الخليج مرت بأزمات خطيرة وتحديات كبرى، بدءا من الحرب العراقية الإيرانية وقبلها الثورة، التغيير في إيران والثورة وشعارات تصدير الثورة وتهديد دول الخليج وقلب الأنظمة والحرب والإرهاب والغزو العراقي للكويت والتهديدات الأخيرة والاعتداءات الأخيرة من إيران، كلها بفضل الله تجاوزتها دول الخليج، لأن دول الخليج لديها رؤية استراتيجية، لديها عمق سياسي، تحالفات متعددة متنوعة، إمكانيات اقتصادية وسياسية وعسكرية. وقد بينت الأزمة الأخيرة مدى علو كعب القدرات العسكرية الخليجية في تحييد الضربات والصواريخ والمسيرات الإيرانية.
0: نعم، من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا بك.

قضايا استراتيجية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه اختار مسار المفاوضات لأنه لا يمكنه الوقوف متفرجا على لبنان وهو يقاد إلى الهاوية، متوقعا أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقاه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. هذا وقد اشترطت لبنان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين جنوبي البلاد تطبيقا

0: لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، ما أهمية الموقف اللبناني الرافض لاستئناف المفاوضات قبل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من المنطقتين التجريبتين، وإلى أي مدى يعكس هذا الشرط تحولا في أسلوب التفاوض اللبناني مقارنة بالمراحل السابقة؟
1: طبعا المفاوض اللبناني لطالما دخل هذه المفاوضات بناء على تعهدات أمريكية ورعاية أمريكية، لكن أثبتت التجربة أن الجانب الإسرائيلي لا يفي بالتزاماته ويعتمد سياسة المماطلة. لذلك جاء هذا الموقف من المفاوض اللبناني من جانب الحكومة اللبنانية بضرورة تنفيذ التعهدات. مسألة المناطق التجريبية هي مسألة وافقت عليها الحكومة اللبنانية بتحفظ شديد، لأنها أولا تنازلت عن مبدأ الانسحاب الكامل. هناك مساحات كبيرة، تقريبا 5% من مساحة لبنان واقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كان الشرط الأساسي للحكومة اللبنانية أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي كامل برعاية أمريكية قبل الحديث عن أي بنود أخرى وعن مفاوضات سلام. لكن الجانب الأمريكي ضغط على الجانب اللبناني ووافقت الحكومة اللبنانية على أن يكون هناك مبدأ التدريج، بمعنى أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق. سميت هذه المناطق مناطق تجريبية، أي يخرج منها جيش الاحتلال، يدخلها الجيش اللبناني، تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها عليها، ومن ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى الانسحاب الشامل. هذا الأمر لم يتم في واقع الحال. حتى الآن لا يوجد أي انسحاب إسرائيلي، لا بل على العكس، يوجد تثبيت لقوات الاحتلال في بعض المناطق. آخر التقارير تشير إلى أن قوات الاحتلال تقيم داخل الأراضي اللبنانية تقريبا 23 نقطة موزعة ربما على أكثر من 68 قرية، وهذا الرقم يشكل تقريبا 5% من مساحة لبنان. إذا المفاوض اللبناني يقول للجانب الإسرائيلي بأنه لن يذهب إلى التفاوض ما لم يتم تنفيذ التعهدات السابقة، وهنا تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية أساسية لمواجهة هذا التعنت من قبل الاحتلال.
0: نعم، وإلى أي مدى تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية ضمان تنفيذ التفاهمات التي رعتها بين الجانبين؟
1: طبعا تتحمل المسؤولية الأساسية، خصوصا أن الجانب اللبناني في قرارة عقل المفاوض اللبناني يعرف أن هناك تنازلات قدمت، لكن دائما الرئيس اللبناني يكرر أنه لا يوجد خيار آخر. هذا التنازل من قبل الجانب اللبناني يعكس رغبة في الوصول إلى السلام وفي إنهاء هذه الحالة من الاجتياحات والحروب المتواصلة عبر اتخاذ عدة إجراءات، أولها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ونزع سلاح الميليشيات غير الشرعية انطلاقا من جنوب الليطاني، أي البداية في جنوب الليطاني في أقصى الجنوب اللبناني مع حدود فلسطين المحتلة، ومن ثم يتم الانتقال إلى شمال الليطاني ولاحقا في كل لبنان. الراعي الأمريكي هو الذي ضمن هذا الاتفاق. اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان يتعرض لانتقادات شديدة في الداخل الإيراني، هناك تحفظات من قبل العديد من الفرقاء السياسيين، ويعتبرون أن هذا الاتفاق كأنه أملي على الحكومة اللبنانية، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تذهب بعيدا طالما أنه لم يكن هناك التزامات تنفيذ للالتزامات. ما الذي يضمن هذا التنفيذ؟ هي الولايات المتحدة. الراعي الأمريكي هو الأساس، هو الطرف الأساس في هذا التفاوض، حتى أن مسألة إجراء المفاوضات في روما الجولة المقبلة كان عليها تحفظ لبناني، لأنهم كان الجانب اللبناني كان يصر أن تبقى في الولايات المتحدة لأنهم لا يريدون أن تذهب إلى مفاوضات ثنائية من دون دور فاعل للوسيط الأمريكي. طبعا هذا الأمر تم الاتفاق عليه، وتبين أن الجانب الأمريكي سيكون حاضرا وعبر نفس المسؤولين، وبالتالي التغيير فقط في المكان وليس في جوهر التفاوض. إذن المفاوض الراعي الأمريكي بالتأكيد يتحمل المسؤولية كاملة، خاصة أن الجانب اللبناني أوفى بتعهداته، نفذ تعهداته، ما هو متوجب على الحكومة اللبنانية كدولة كطرف يمثل الدولة اللبنانية لم تخل به أبدا الحكومة اللبنانية، ولم تتراجع عنه على الرغم من كل الضغوط.

0: وبالتالي هنا يأتي دور الراعي الأمريكي. لكن كما هو معروف، الملف اللبناني ليس منفصلا عن مجمل الملف في المنطقة والتوترات الآن المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة. وبالتالي الولايات المتحدة عليها أن توقف الجانب الإسرائيلي وأن تقنعه بالبدء بالتنفيذ عبر الانسحاب من المناطق التجريبية، وأيضا وقف الانتهاكات، لأن الانتهاكات لوقف إطلاق النار مستمرة ودائما ما فيها خروقات من جانب الاحتلال.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، ما الرسائل التي يسعى لبنان إلى إيصالها من خلال ربط استئناف المفاوضات بتنفيذ الانسحاب أولاً؟
0: طبعا هو يريد أن يفهم الجانب الإسرائيلي بأنه ليس الطرف الأضعف الذي سيوافق على كل ما يعرض عليه، وأن الحكومة اللبنانية كما تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون وتحدث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن لبنان لن يفرط في شبر من أراضيه، وأن مبدأ الانسحاب الكامل للاحتلال لا تراجع عنه، وبالتالي إمكانية الذهاب للتفاوض فقط من أجل التفاوض هذا غير وارد، والجانب اللبناني يدرك ذلك جيدا. بالتالي هو يريد أن يوقف هذا المسلسل، بمعنى أن إسرائيل تعتقد أنها تدفع الجانب اللبناني لتقديم تنازلات، وأنها كلما حصلت على تنازل تريد تنازلا أكبر، في المقابل هي لا تنفذ أي التزامات. إذا الجانب اللبناني باعتقادي من خلال هذا الموقف والتشدد في موقفه يؤكد أنه لن يكون هناك تنازل. صحيح أن هناك رغبة بعدم العودة إلى الحرب، وأن الجانب اللبناني الحكومة اللبنانية مستعدة لأن تأخذ زمام المبادرة وتحمل مسؤولياتها وتقوم
1: نعم،
0: بالمهمة الملقاة على عاتقها في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإبعاد الميليشيات تحديدا ميليشيا حزب الله، إبعادها عن الحدود باعتبارها أصلا هي ميليشيا خارجة عن القانون بموجب القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني. لكن في المقابل لا يمكن أن يطلب من لبنان دائما أن يأتي إلى التفاوض فقط من أجل التفاوض ومن أجل الترويج لوجهة النظر الإسرائيلية التي تعطي إسرائيل الحق في البقاء في لبنان. نتنياهو سمعناه يقول أن الاتفاق الإطاري مع لبنان هو نصر لإسرائيل، من دون تقديم أي تنازل، من دون تعهد بإنهاء الاحتلال، من دون تعهد باتخاذ خطوات جدية في وقف الانتهاكات وحتى وقف الحرب. وبالتالي هم يعتبرون أن هذه التنازلات بين قوسين التي قدمتها الحكومة اللبنانية يمكن من خلال استمرار التفاوض الحصول على تنازلات أخرى من دون تنفيذ تعهداتهم الأولى. لذلك يأتي هذا الموقف اللبناني أعتقد في هذا السياق، ويمكن وضعه في إطار تصحيح مسار التفاوض.
1: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك. تحليلات استراتيجية. أكد مصدر بالجيش السوداني استعادة السيطرة على مدينة الكرمكة الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع في أعقاب تكثيف العمليات بالمنطقة الأيام الماضية. حول هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص بالشؤون الأفريقية. مرحبا بك دكتور سعيد. بداية، ما الأهمية العسكرية والاستراتيجية لمدينة الكرمك في مسار الحرب السودانية، وإلى أي مدى تمثل استعادة الكرمك تحولا ميدانيا في ميزان القوى بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟
2: أهلا وسهلا بحضرتك. يعني مبدئيا الكرمك كانت محل نزاع كبير ما بين اللي هي قريبة من الحدود الأسيوبية، أهميتها في أنها تحرم خطوط الإمداد للدعم السريع القادمة من بعض المناطق سواء في أثيوبيا أو في الدول المجاورة، فهي الأهمية الكبرى لها أنها تقطع خطوط الإمداد عن قوات الدعم السريع. ولكن في نفس الوقت قوات الدعم السريع تنفي وقوع المدينة في أيدي الجيش السوداني، ولا يوجد أي يعني مصدر محايد يمكن التأكد منه من صحة بيانات سواء الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع. ولكن في كل الأحوال يمكن القول أنه الحروب في السودان تاريخيا كانت حروب كر وفر، وتنطبق أيضا على الحرب الجارية منذ عام 2023 حتى الآن. بعض المدن تسقط ثم يستعيدها هذا الطرف سواء الجيش أو الدعم السريع ثم تعاد الكرة مرة أخرى. وبالتالي حروب الكر والفر لا يمكن حسمها إلا بأن تكون هناك معارك واضحة وحاسمة باستسلام قوات وظهور أدلة قوية على أنه تراجع لقوات أحد الطرفين سواء الجيش السوداني أو الدعم السريع وحتى الآن

0: هذا الوضع غير متحقق.
1: نعم، وهل تعكس هذه العملية تطورا في قدرات الجيش السوداني على تنفيذ عمليات هجومية واسعة بعد أشهر من القتال؟
0: يعني لا أعتقد في ذلك، هي يعني ربما تكون لها قيمة رمزية كبيرة، مجرد استعادة أي منطقة من الدعم السريع هو بلا شك يصب في صالح حتى الحالة المعنوية للجيش السوداني وحالة المؤيدين لنظام البرهان، لكن في نفس الوقت لا يمكن القول إنها معركة حاسمة، ولا يمكن البناء على إنها تعني إنه يمكن أن تتكرر في مناطق أخرى، لأنه كما ذكرنا الدعم السريع لديه تكتيك معروف، عندما يخسر في منطقة يهاجم منطقة أخرى ويحصل على مكاسب على الأرض يعادل بها ما خسره وتعود مرة أخرى إلى مربع صفر، لأنه الحسابات المكسب والخسارة ما بين الطرفين تبدو واضحة، ليس شرطا أن تكون رابحا في كل المناطق، ولكن عليك أن تكون رابحا في الحرب بشكل إجمالي، وهذا غير متحقق على الإطلاق في السودان سواء في النيل الأزرق أو في كردفان أو في دارفور أيضا.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن أن تستثمر الحكومة السودانية هذا الإنجاز لتعزيز موقفها السياسي والدبلوماسي؟
0: يعني هي يمكن أن تكون نحن أمام الوسطاء، لدينا شروط والشروط واضحة منذ البداية. رئيس البرهان كان يقول أنه لابد من انسحاب قوات الدعم السريع من كل المناطق الموجودة وتسليم الأسلحة في بعض المناطق الأخرى وثم الجلوس إلى مائدة التفاوض فيما بعد. يمكن أن يقول ذلك، ولكن السؤال هو هل هذه المعركة الصغيرة في الكرمة كافية لأن تجعل الدعم السريع يسلم بأنه يجب أن يعني يسحب قواته من مناطق عديدة كما يطالب الجيش السوداني؟ لا أعتقد أنه سيقبل بهذا الأمر، وبالتالي الوضع في السودان للأسف الشديد هو نزيف دماء مستمر حتى يقتنع الطرفين أنه لا حل إلا بالجلوس إلى مائدة التفاوض والوصول إلى حل سياسي وليس بالحل العسكري.
1: وكيف يمكن أن ينعكس هذا التطور على الوضع الإنساني وعودة النازحين إلى مناطقهم؟
0: هذه النقطة الهامة، السودان أصبحت أكبر نكبة في أفريقيا تقريبا، يعني نحن نتحدث عن ملايين من اضطروا إلى مغادرة المناطق التي تدور فيها المعارك الحربية، مناطق أخرى تعاني من المجاعات ومن الأوبئة، الأبيض على سبيل المثال في شمال كردستان أصبحت بالنسبة للأمم المتحدة هي كارثة موجودة وستتفاقم في الأيام القادمة. الوضع الإنساني في السودان مجملة ليس إلا كارثة إنسانية بكل المعايير، كان نحن نتحدث عن أنه لا المستشفيات لا تعمل، لا يوجد وقود لتشغيل الخدمات الطبية، لا يوجد أدوية، لا توجد أساليب لمقاومة الأوبئة، الكوليرا تنتشر في أماكن عديدة في السودان. إذن المأساة السودانية الحقيقية هي مأساة الوضع الإنساني في الداخل السوداني، وحتى الآن المجتمع الدولي عاجز تماما عن تقديم المساعدات المطلوبة، خاصة أن قوات الدعم السريع نفسها يعني تقوم بالاستيلاء على المؤن أو إذا ما لم تستولى عليها تقوم بضربها. إذن الوضع الإنساني هو الأسوأ على الإطلاق، ومع الأسف هو مرشح للتفاقم وليس للنقصان.
1: من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص بالشؤون الأفريقية، شكرا لك.

Sí, así es. جددت قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في أنقرة التزامها بالدفاع الجماعي، وأعلنت عن حزمة واسعة لتعزيز القدرات العسكرية شملت مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز 50 مليار دولار، وتعهدات بمواصلة دعم أوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو خلال العام الجاري. كما أكد الحلف أهمية تعزيز الصناعات الدفاعية المشتركة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرات السبرانية، فيما شدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا واحترامها لحرية الملاحة في مضيق هرمز. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. مرحبا بك أستاذ طه. بداية، ما أبرز الرسائل السياسية والعسكرية التي حملها البيان الختامي لقمة الناتو في أنقرة؟

0: بدون شك أعتقد قمة الناتو التي انعقدت في العاصمة التركية أنقرة على مدى يومين كانت هناك العديد من الرسائل، لكن الرسالة يبدو الأهم كانت هي التأكيد على تماسك الحل في مواجهة بيئة دولية تزداد تعقيدا، كانت من حرب في أوكرانيا إلى التصعيد في الشرق الأوسط. لكن كما يرى البعض أن بعد القمة قد يكون هو أكثر أهمية من البيان الختامي، بمعنى يبقى التحدي الحقيقي هو تحويل القرارات إلى سياسات عملية. هناك أيضا بند آخر أو جزئية أخرى وهي متعلقة بالإنفاق الدفاعي، وخاصة منها كانت هي مسار جدوى نقاش على مدى الأسابيع والأشهر الأخيرة الماضية، كانت هي أبرز مخرجات القمة، وكان تثبيت مسار رفع الإنفاق الدفاعي وخاصة لإعادة توزيع الأعباء بين الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الأوروبيين. الرسالة الأساسية التي أراد الحلف إيصالها هو أن أمن أوروبا لم يعد مسؤولية أمريكية، بل أن الدول الأوروبية هي مطالبة أيضا بتعزيز قدراتها العسكرية والصناعية والدفاعية. لكن التحدي هنا أيضا يكمن في قدرة الدول الأعضاء على الالتزام بهذه التعهدات، خصوصا مع الضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجه عددا من الحكومات الأوروبية.
1: نعم، وكيف يقرأ الجانب الروسي مخرجات القمة خصوصا ما يتعلق بتعزيز القدرات العسكرية ودعم أوكرانيا؟
0: من دون شك هناك البند الآخر وهو المتعلق بأوكرانيا التي كانت هي في صدارة جدول الأعمال، حيث تم تأكيد من قبل الحلف على استمرار دعمه لكييف. لكن القمة أيضا كشفت هناك وجود نقاشات داخلية حول مستقبل هذا الدعم وحدوده، ومن دون شك روسيا هي تتابع وتراقب بشكل كبير هذه التطورات، وخاصة البند المتعلق بأوكرانيا في ظل كما تابعنا على مدى الأشهر الأخيرة الماضية حالة من التقدم الميداني بالنسبة للروس. بوتين حاول ترجمة هذا التقدم الميداني على طاولة المفاوضات من أجل أن يحصل على يعني أو أن يحقق الأهداف التي وضعها منذ اليوم الأول للحرب مع أوكرانيا.
1: نعم، وهل يشير يعني هذا الدعم أو استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا إلى أن الحرب مرشحة للاستمرار لفترة أطول؟
0: واضح جدا أن الدول الغربية هي تريد يعني أن تكون هناك نهاية لهذه الحرب، ولكن ليس لحساب أوكرانيا وليس لمصلحة روسيا. يعني استمرار المساندة هو الدول الغربية هو لمنع روسيا من تحقيق مكاسب استراتيجية، يعني تبحث دول أخرى عن مسارات سياسية تفتح هناك أبواب تسوية، ولكن هذه التسوية حتى الدول الأوروبية لا تتضرر منها، خاصة أنها كما تعلم تضررت بشكل كبير على مدى الأعوام الماضية اقتصاديا على وجه الخصوص.
1: نعم، على الجانب الآخر، ما أهمية تأكيد الناتو على حرية الملاحة في مضيق هرمز بالنسبة لأمن الطاقة والتجارة العالمية؟
0: واضح جدا بأن يعني القمة كان هناك حضور متزايد لقضايا الشرق الأوسط، وخاصة المتعلقة بمضيق هرمز، بمضيق بموضوع أمن الطاقة والملاحة. وهنا يعني لاحظنا أن يعني تركيا هي حاولت الدفع باتجاه رؤية يعني تعتبر أن أمن الحلف هو مرتبط بما يجري في جواره الجنوبي أيضا، وهذا أعتقد هذا ممكن من أحد الرسائل يعني اللافتة في هذه القمة.
1: نعم، من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة، شكرا لك.

0: بهذا سيداتي وسادتي نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم محطات إخبارية. تقبلوا تحيات محدثكم فاج الحسيني والمخرج خالد فريح العنزي. إلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا.

0: إلى قلب الحدث، كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم حروف الحياة. نبدأ معكم مع بيت شعر جميل للفرزدق يقول: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. مستمع الكريم، الاحترام لا يأتي من كثرة الظهور بل من قيمة ذلك الظهور. حين تكون متاحا دائما يعتادك الآخرون حتى أقربهم، أقرب الناس إليك يعتادون بمشاهدتك، وحين تعرف متى تغيب يعاد تقديرك من جديد. في كثير من الناس يرى أن ذلك الغياب هو انسحابا أو هو فشلا أو ما إلى ذلك. الغياب يا صديقي ليس انسحابا البتة، بل إعادة لضبط المسافة بين هذا وذاك. الغياب يمنحك توازنا ويمنحك وعيا ويمنحك قيمة في حياتك. فالقيمة لا ترى في الاعتياد بل تدرك يا صديقي في الافتقاد. هذا من الجانب النفسي يا سادة. ومن خلال برنامجكم حروف الحياة، كثير من الناس يظن أن الشعور الذي يستحق عناء البحث هو الأمان، أن تأمن وأن تتحدث وأن تنفعل، تكون آمنا في الحديث وتكون آمنا أيضا في الانفعال، وأن تعبر عن مشاعرك بلا خوف، أن تأمن أن تلك العفوية التي تنطق بها وتومئ بها في يدك محبوبة ومقبولة، ولا تحتاج إلى التصنع كي تبقى مرغوبا في حياتك. القدر الجميل هو شيء جميل عندما يساق لك شخص من أقصى الدنيا نقي، لا تعرف كيف التقيته ولا متى، ولكن كيف تحدثت إليه مجرد نعمة صادفتها يوما وبقيت معك إلى الأبد. هي تلك الأرواح الطيبة، وجودها في محطات حياتك هي رزق من الله عز وجل. لولاه لما مال إليك قلب ولا أحسن إليك عابر أو غريب. في هذه العلاقات الإنسانية لربما يتغير مزاجنا أحيانا، وربما يخوننا أسلوب الحديث، وربما نتحدث وللأسف بشكل سيء دون أن نشعر أن الحزن قد باغتنا في لحظة من لحظات حياتنا. يبقى هذا السبب رواية مخفية بداخلنا لا نبوح بها أبدا، فسلام على ذلك الكتمان، وسلام على تلك القلوب النقية التي تحمل خيرا وحبا وسعادة للآخرين. مستمعي الكريم، فاصل ومن ثم نعاود معك

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد من خلال برنامجكم حروف الحياة. مستمع الكريم، لابد للإنسان أن يعرف الانضباط الذاتي. رحلة الانضباط الذاتي وبناء تلك السلوكيات الصالحة هي شيء مهم في حياة الإنسان. من أول هذه الأشياء أن يضبط الإنسان لسانه. يقولون دائما أن الإنسان في لسانه، اللسان هو ملعقة ذلك القلب، ما يحمل ذلك القلب من شيء جميل تكون ملعقته من خلال ذلك اللسان. على الإنسان أن يكف لسانه عن النميمة والكلام الجارح والغيبة، وأن يستبدل كل كلمة سلبية بالدعاء للآخرين أو بكلمة طيبة. أيضا لابد من ذلك الانضباط الذاتي من كتم الغيظ. تمهل قليلا قبل الرد على الآخرين بغضب أو بكلمة سلبية. أيضا حسن الظن، تجنب تفسير تلك الأمور بسوء والتمس الأعذار للآخرين. رابعا ذلك الشكر، تذكر نعمة الله عليك كل يوم، حتى تلك النعم التي لا يتخيلها عقلك. أيضا نشر الخير، انشر ذلك الأمل، انشر تلك الطمأنينة والإيجابية بين الناس. عليك بأن تكون مفتاحا لكل خير، مغلاقا لكل شر. انشر تلك الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، منها أيضا مجاهدة النفس. عليك بأن تعفو وأن تصفح حتى وإن كان ذلك ثقيلا على قلبك. اختر ما يجلب السلام لقلبك. مستمعي الكريم، هذه أشياء متعددة نحاول أن نعدل ميزان الانضباط الذاتي لنا ولكم بمشيئة الله. فاصل يا سادة، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

مستمع الكريم، أهلا وسهلا بك من جديد. عندما تبدأ صديق المستمع بالدفاع عن نفسك وتضع حدودا واضحة للآخرين، أنت يا صديقي قف هنا وذاك يقف وهذا يقف، أنت لا تخسر الأصدقاء الحقيقيين ولا تلك الفرص الصادقة ولا تلك العلاقات الأصيلة. ما تخسره فعلا ذلك المتلون وذلك المؤذي وذلك النرجسي وذلك الباحث عن الاهتمام وكل من كان يستهلك طاقتك النفسية دون وعي أو اكتراث. فما تخسره حين تحمي ذاتك لم يكن لك أصلا. فانتبه لنفسك أولا، ولا تجعل نفسك شمعة تقاد من أجل راحة الآخرين. اهتم بنفسك أولا، واصنع للآخرين طريقا ممهدا يا صديقي ويا صاحبي. أيضا في شيء من أشياء الأمل يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنظروا إلى صيام أحد ولا لصلاته، ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وأمانته إذا أؤتمن، وورعه إذا أشفى. كلمات جميلة، بأن الإنسان يبدأ في العلاقة الإنسانية، يبدأ من الأخلاق، يبدأ في معاملة الآخرين، يبدأ فيما يقدم للآخرين من خلق حسن. مستمعي الكريم، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. حروفنا تتجدد بمشيئة الله عز وجل في الغد. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب

0: والفنون.
1: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
2: شنو؟
1: ابي فنشي انا.
2: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
1: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
3: كبل الساحر يثبت الخباز.
4: والله ما في دوله رحمه.
5: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
6: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
7: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
8: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
7: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
8: 89.5 FM 540 AM
7: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين أينما كنتم من داخل الكويت وخارجها، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء الذي يطل عليكم كل يوم من السبت فجر الأحد حتى الأربعاء فجر الخميس في إذاعة دولة الكويت من الآن حتى الثالثة فجرا.
1: أهلا بك صديقنا المستمع عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبمحطاتنا القادمة المميزة في إذاعة على الهواء عبر الهواء مباشرة. لكن في بداية هذا المشوار مستمعينا، لكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحيات مساعد سوارج وعثمان سليمان من التقديم.
1: وهذه تحيات فراج السهلي من التنسيق والمتابعة.
0: من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

نبدأ معكم برنامج إذاعة الهواء رسميا من الآن حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

العمل الخيري في الكويت له تاريخ عريق وجذور عميقة، حيث يعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع الكويتي. منذ القدم اشتهر أهل الكويت بكرمهم وسخائهم وحرصهم على المساعدة، مساعدة المحتاجين داخل وخارج دولة الكويت. لذلك مستمعينا يسعدنا أن يكون معنا ضيف متميز حول هذا الموضوع، وهو السيد عماد المطوع، وهو مدير زكاة العثمان التابعة للجنة وجمعية النجاة الخيرية. حياك الله أستاذ عماد، وشكرا لك على قبول هذه الدعويانا في

0: برنامج إذا على الهواء.
1: حياكم الله، وإحنا سعداء بلقائكم، وإحنا نتشرف أن نكون في هذا البرنامج اللي إن شاء الله يبث الخير والمحبة بين الناس.
2: شكرا لك لتلبية الدعوة في هذا الوقت المتأخر، وإن شاء الله تكون أمسية طيبة بإذن الله.
1: بإذن الله، أكيد بإذن الله.
0: أستاذ عماد، اليوم ما شاء الله لو نذهب إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية الرسمية والشعبية داخل دولة الكويت تعتبر يعني هي مسؤولية كبيرة عندهم في تنظيم وتوجيه هذا العمل. اليوم لو تكلمنا عن هذه الحملة، حملة الله يبرد عليك الخاصة لجمعية النجاة الخيرية، وأيضا في زكاة العثمان، أو هي خاصة بزكاة العثمان أو خاصة بجمعية النجاة الخيرية، نريد التوضيح بالبداية، وأيضا كلمنا عن هذه الحملة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما في شك، أول شيء أن جمعية النجاة الخيرية ولجنة زكاة العثمان هما كما يقال صنوان لا يفترقان. جمعية لجنة زكاة العثمان هي أقدم جمعية، لجنة زكاة العثمان هي أقدم لجنة زكاة تأسست في الكويت عام 73 من القرن الماضي، يعني اليوم عمرها الآن 53 عام يعني مضت في هذا العمل الخيري، وأنا أعتبر من الجيل الثالث تقريبا دخلوا في هذه اللجنة المباركة. وهذه اللجنة انضوت تحت جمعية النجاة الخيرية والتي تأسست في عام أيضا 78 من أيضا من القرن الماضي. وبالتالي يعني معروف أن الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى سواء في عهد الاستقلال أو حتى ما قبل الاستقلال، يعني أنا أحب أضيف معلومة مهمة للمستمع الكريم، أن من أول الأعمال الخيرية المنظمة والمؤسسة يعني في كعمل مؤسسي وليس عمل شعبي فردي كان في الكويت عام 1910، وهي الجمعية العربية الإسلامية الخيرية، واللي أسسها الخضير الخالد رحمة الله عليه، وهو رجل معروف بالخير وعمل الخير، وهذه يعني فعلا تحسب له أن أول جمعية خيرية رسمية أسست في الكويت 1910، نتكلم عن أكثر من 16 سنة من اليوم. بالتالي العمل الخيري الكويتي يعني دخل عهد التنظيم مبكرا جدا في المنطقة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الأرض الطيبة. لجنة زكاة العثمان من نشأتها في عام 73 كان همها الأول هو دعم ومساعدة الأسر الفقيرة داخل دولة الكويت، وابتدأت يعني تبحث عن المحتاج، وهناك حتى قصة طريفة جدا وهي ألهمت القائمين على هذه اللجنة. أن في عام 73 مسجد العثمان، وهذا سبب تسمية اللجنة لأنها نشأت داخل مسجد العثمان المبارك في حولي، وهو مسجد ما شاء الله عريق، وأنا أعتبره أيقونة المساجد في الكويت لجماله ولعراقته، ويعني بنيان الجميل وموقع الفريد أيضا، وهو يعني تعرف حوالي من المناطق المكتظة بالسكان، وبالتالي دائما ما شاء الله في نشاط هذا المسجد. فكان هناك هذا المسجد يعني يقومون عليه بعض الخطباء والعلماء والدروس الدينية وهكذا. ففي أحد التجمعات اللي أظن كان صلاة جمعة أو شيء، كان أحد الأخوة الألمان أسلم وما يعني ويواجه مشاكل مالية، تعرف في ذاك الوقت اللي يسلم في أوروبا يعني يواجه يعني صعوبة مع أهله وكذا، وانقطعت فيه السبل، فقالوا يا جماعة من يحب يتبرع على الرجل، أظن كان محتاج تذاكر وعودة وشيء من هالنوع، 300 دينار. جمعت 100 دينار في ذاك الوقت، هو ضعف المبلغ، سلموا طبعا الاحتياج حقه، وال300 الثانية تم البحث عن الأسر المحتاجة، وهنا انطلقت أول يعني خدمة أو تبرع ليوزع على الأسر داخل الكويت، وسبحان الله واستنت سنة حسنة واستمرت إلى هذا اليوم. هذه الخبرات المتراكمة والمستمرة الحقيقة من أهل الكويت، منهم الأخ عبد الله رويح الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية، منهم أخونا الله يرحمه اللي توفى قبل حوالي شهرين أو ثلاثة، أحمد باقر الكندري رحمة الله عليه، وهو يعني حقيقة أسس ومدير اللجنة لأكثر من حوالي 40 عام يعني، وغيرهم كثير يعني ساهموا وجزاهم الله خير، يعني نحسب أن أجرهم إن شاء الله قد أصل من الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الخبرات المتراكمة والتواصل مع الأسر، وكانت عندنا الحالات توصل للجنة ويتم دراستها والتأكد منها والبحث الميداني.

0: داني، وعندنا يعني حتى من الأخوات من يذهب إلى البيوت ويبحث داخلها ويتأكد من الحاجة. تطورت كانت عندنا خبرات بفضل الله سبحانه وتعالى كثيرة يعني.
1: الحمد لله.
0: ثم بعدنا بدينا نفكر يعني، تنوعت عندنا الحاجات وبدنا نفصل على حسب الاحتياج. فإحنا حسب البيئة بالكويت، البيئة عندنا بالصيف حارة جدا يعني،
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني الحاجة إلى التكييف أو إلى برادة أو إلى ثلاجة ليست يعني ترف،
1: ما هي
0: ليست من
1: كماليات،
0: ترف،
1: صحيح.
0: لا ما هي كماليات، هي ضروريات الحياة
1: صحيح.
0: يعني هذه الأشياء قد تكون في بلدان ثانية يقول لك بوينت هذا ترف يعني، يبي ثلاجة ولا يبي براد، هذا يعني بطران. احنا بالكويت الموضوع لا، يعني إذا ما عنده ثلاجة أو برادة أو مكيف ما يقدر يعيش يعني،
1: صحيح، من
0: وضع صعب
1: الأساسيات.
0: جدا. نعم أي نعم، أساسيات يعني. وبالتالي طرأت هذه الفكرة، بدأت في عام 1998 يعني. اليوم احنا إن شاء الله يعني في العام 28 لهذا المشروع
1: صحيح
0: المبارك
1: صحيح.
0: بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني غطينا تقريبا يعني المشروع لليوم أكثر من 2500 أسرة استفادت من هذا المشروع. عدد الأجهزة ما شاء الله، لأن احنا نركب حق الأسرة واحدة قد يكون بدل مكيف اثنين ونعطيهم ثلاجة، فمعدل من يعني أقل شيء جهازين إلى 3 أجهزة في كل أسرة واحدة يعني، فنتكلم عن أكثر من 7000 إلى 8000 جهاز وسعت خلال الفترة هذه.
1: ما شاء الله. اليوم
0: هذا
1: إيه،
0: نعم
1: نعم تفضل. هذا
0: يعني هذا بس حبيت يقولنا يعني، وهذا استدعى اهتمام حتى الجهات سواء الداعمة الأساسية مثل الأمن العام للأوقاف، واستدعى أيضا اهتمام جهات القطاع الخاص يعني. اليوم عندنا شراكات بهذا المشروع مع الشركات الكبرى الكويت اللي توزع الأجهزة الكهربائية، يتعاونون معنا بإعطاء خصومات، بإعطاء يعني تركيب مجاني، بإعطاء تمديد مدة آلة. كثير من الأمور حقيقة القطاع الخاص قاعد يساهم فيها في هذه مثل هذه المشاريع، ولهم دور يعني يذكر ومهم. ونؤكد على الدور الأساسي للرافد الأساسي والداعم الأساسي وأكبر المؤسسات الخيرية الكويتية، الأمانة العامة للأوقاف الحقيقة يعني ما قصرت ودعمتنا لموسمين، موسم ب70,000 دينار وموسم السنة هذه ب53,000 دينار، جزاهم الله خير، وإن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتهم.
1: طبعا يعني تشكرون على الوصول لهؤلاء الأسر، اختيارهم أكيد العمل كبير على هذا الجانب. لكن مثل ما ذكرت أستاذ عماد، اليوم احنا نتكلم عن مشاريع كثيرة تقومون فيها في جمعية النجاة الخيرية. شلون جت فكرة يعني برد عليهم، وهل هذا كان اسمها من البداية؟ ويعني من بين كل هالمشاريع شلون جت فكرة انه يعني ثلاجة، مكيف، برادة، من وين جت هذه الفكرة؟
0: نعم طبعا، احنا في نقطة من أهم مشاريعنا احنا في لجنة زكاة العثمان هي تركيب البرادات الماء في جميع مناطق الكويت. وبهالمناسبة احنا يمكن تقريبا ركبنا حوالي 2000 برادة
1: ما شاء الله.
0: يعني في مختلف مناطق الكويت. ومشروع البرادات عشان نكون واضحين هو مشروع توزيع الماء بارد وليس سقي الماء، يعني بمعنى ان اخليك تدفع قيمه الماء، لا انا ابيك توصل لي ماء بارد حق الناس للحاجه الضروريه. معروف يعني انت اليوم ماء السبيل في الشوارع البرادات انا اعتقد مهمه جدا، لما
1: صحيح.
0: تشوف يعني العماله اصحاب اسمه النظافه، رجال النظافه غيرهم، يعني هذا الماء بالنسبه له يعني مهم جدا
1: صحيح.
0: يقدر يعني بالحر وهو قاعد برا. فهذه الفكره بعدها يعني كانت هي فكره البرادات قديمه جدا، يمكن من تاسست اللجنه. من مع فكره البرادات شفنا الاقبال عليها هني كون الجو حار، وتينا الأسر كثير من الأسر حاجتها الأساسية أجهزة كهربائية، فطلعنا الفكرة أو وصلت لنا فكرة برد عليهم الله يبرد عليك، يعني
1: ممتاز.
0: برد عليهم في الدنيا فالله يبرد عليك في الآخرة. فاستوحينا هذا العنوان اللي هو الله يبرد عليك، لتشجيع الناس إنه يعني مثل ما يقولون احنا بالمثل الكويتي، حط فلوسك بالشمس وقعد في الظلال، حط فلوسك في الدنيا بالشمس وارتاح في الآخرة في ظل الله سبحانه وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله يعني.
1: من أفضل الاستثمارات فعلا.
0: أكيد ما في شك. وبعدين المبالغ ما هي كبيرة يعني، اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الكويت بلد خير، المكيف ب 150

0: دينار ب 120 دينار، إذا شباك 90 دينار، يعني الخير سهل
1: الحمد
0: متناول
1: لله.
0: الجميع.
1: صحيح
0: يعني اليوم لو واحد يجمع له يعني المتوفر منه خلال شهر شهرين يقدر يساهم بالمشروع هذا،
1: هذا شيء جميل
0: وخير كبير.
1: للأمانة.
0: أكيد
1: لكن
0: أكيد
1: اليوم متى بدأت هذه الحملة؟ في أي سنة أستاذ؟
0: بدأت تحديدا نعم 1998
1: 98 من التكييف صح؟ البرادات قلنا من
0: البر...
1: بداية
0: لا لا البرادات من زمان، البرادات يعني أقدر أقول لك يعني مو في البدايات كلش، بس يمكن في نهايات السبعينات
1: ممتاز.
0: بداية الثمانينات، يعني هاي البرادات بدأت. لكن 98 مع نتيجة فكرة البرادات
1: صحيح.
0: طلعت عندنا الفكرة يعني.
1: ولاحظت من خلال يعني اليوم ما هي آلية تلبية الطلبات؟ هل الأسر المحتاجة تتواصل معاكم تقول لكم حاجتها؟ يعني هل في دراسة معينة تاخذون آرائهم شنو احتياجاتهم، ولا ما شاء الله عليكم انتم دائما تتنبؤون بالاحتياج؟
0: لا طبعا اكيد احنا عندنا دراسات اليوم بعد الوضع، بعد وزاره الشؤون جزاهم الله خير بعد ما تدخلت ونظمت العمل الخيري. طبعا في السابق كان اي واحد يروح اي لجنه، والكويت فيها يمكن اكثر من 50 لجنه خيريه،
1: صحيح.
0: وبالتالي اي نعم، فإذا مو غلط انه يروح اكثر من لجنه، لكن لتنظيم العمل حتى لا يصير تكرار كثير، يعني لان بعض الناس يسيء استخدام مثل هالخدمات، فتلقى ياخذ قرضه منك ومن اللجنه الفلانيه ومن الفلانيه ومن الفلانيه، هو خلاص سد حاجته لكن خلاص، يعني لانه ما في تواصل بينهم. فالاخوان في وزاره الشؤون استحدثوا ايضا بالتعاون مع جمعيه النجاه نظام اسمه المنصه، منصه طلب المساعده. اليوم ما عاد تيك الاسره لباب اللجنه ولا تدور الجمعيه، لا الأسر المحتاجة تدخل من خلال موقع منصة المساعدات الخاص بوزارة الشؤون، وتدخل اسمها وحالتها في استمارة تتعبى بالكامل وترفع أوراقها ومستنداتها. هذه المنصة توزع بشكل عادل الحالات على جميع الجمعيات واللجان الخيرية بالكويت، يعني احنا قاعدين في مكاتبنا يوميا توصلنا 40 50 حالة 60 حالة حسب التوزيع اللي يوزع علينا هذا البرنامج أو هذا النظام الإلكتروني، وبالتالي خفف العبء على الأسر، ونطقتي وروح لك اللجنة ودرس حالتي، لا أنا أصبح أسحب الحالة أو أشوفها وتيني مباشرة من خلال البرنامج. طبعا آخذ لما تيني الحالات هني أبتدي أتواصل معاهم حالة حالة، أطلب منهم معلومات إضافية إذا احتجت، وأقوم بزيارتهم الميدانية. من خلال الدراسة الميدانية هذه المباشرة أقدر أتلمس الحاجة، يعني اللي عنده مرض غير اللي عنده مثلا رسوم دراسية، غير اللي عنده إيجار مكسور، غير اللي عنده يعني إعاقة مثلا، غير اللي عنده احتياج حق أجهزة كهربائية. فإحنا من خلال هذه الحاجة نعرف، من خلال الدراسة نعرف الحاجة اللي عند الأسرة هذه، فإذا ثبت أن هذا عنده احتياج للأجهزة الكهربائية نطلع نزور بيته ونشوف شنو الاحتياج. يعني مثلا إذا عنده مثلا 3 أو 4 غرف يحتاجون، ما نقدر نعطي طبعا كل الغرف، نعطي غرفتين مثلا عشان نقدر نوفر حق غيره أيضا خدمات مثلها يعني. وهكذا نمر عليهم يعني، في كل مرة أنا ما يصير توزيع لازم أطلع أشيك على الأقل على أسرة أسرتين، أتأكد أنه وصل لهم وأن التركيب سليم وأن الأمور طيبة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن إحنا نوصل حق هذه الأسر لبيوتهم، عشان ما حد يقدر يشكك يقول والله ها أنت يمكن أخذ المكيف يمكن هو مو محتاج. لا إحنا ما يأخذ مكيف، إحنا نروح لعنده مع الشركة الخاصة ويركبون له ويعطونا ورقة الكفالة، ويصير هو اتصاله بعد ذلك بالشركة حسب الاحتياج يعني.
1: استاذ عماد فعلا يعني انت ذكرت نقطة مهمة، ان اليوم التنظيم مهم، اهمية التنظيم هذا. يعني هل انتم كلكم متصلين في شبكة واحدة كل يعني
0: نعم
1: الجمعيات
0: كل
1: الخيرية؟
0: الجمعيات الخيرية كلها بلا استثناء متصلة، ولذلك اليوم عملية التكرار أو إن الأسرة تروح إلى جهتين في نفس الوقت قضي عليها انتهت.
1: ممتاز.
0: اي فبالتالي الاسره اللي تيني طبعا من حق الاسره ان تطلب مره ثانيه، بس
1: صحيح.
0: بعد مضي 3 شهور بعد ما تاخذ مساعده اول مره، ثلاث
1: تقصد بعد
0: شهور
1: ما تلبون لها طلبها 3 شهور؟
0: اي نعم
1: ممتاز.
0: 3 شهور تقدم طلب مره اخرى، او تكون عندها احتياج اخر، يعني هذا جزء من الاحتياج، مثلا عندها دين او عندها مثلا شخص محبوس او يعني اذا كان الحاجه مختلفه ممكن الحاجه نغطي حاجه ثانيه مع بعض.
2: نعم. أيضا أستاذ عماد أبي أذهب وياك إلى حملة الله يبرد عليكم، هل هذه الحملة بس متخصصة في فترة الصيف ولا طوال العام؟

0: نعم، هي طبعا أكيد موسمية،
1: موسمية.
0: وتبدأ يعني تقريبا مع نهاية الشهر 3 يبدأ الاستعداد لها، تبلش فعليا مع 5، 5 و6 و7 و8 و9 و10 في
1: إيه،
0: 6 شهور.
1: صيفنا طويل احنا صح؟
0: نعم، طويل طويل وحار جدا
1: وحار
0: يعني.
1: فعلا.
0: نعم، ف يعني انت اللي فعلا احنا نستشعر ان الله يبرد عليك، وين لما يركب التكييف ويشتغل وتشوف الاطفال وفرحتهم. والله يا اخوان، ان الاسبوع الماضي اقسم بالله دخلنا على اسره، 4 الابناء كبار، ما بين بنات واولاد كبار، مع امهم وابوهم بالصاله ينامون، 6 في صاله صغيره لان ما في مكيف غير الصاله، ويعني بنص عمر مثل ما يقولون. فلما يركب التكييف وتشوف التغيير الفوري في الجو، في الراحه النفسيه، في كذا، اكيد اكيد اكيد يعني المعنويات تختلف، يعني يصير حتى هو كان يشعر بانسانيته باهميته. فحقيقه مشروع بسيط سهل غير مكلف، لكنه يعني
1: أثره كبير فعلا.
0: اثره كبير جدا
1: صحيح.
0: جدا. اي نعم، اي نعم.
1: اليوم نتكلم عن شنو الشروط اللي يجب توافرها في المستفيدين من هذه الحملة.
0: نعم، هذا سؤال حقيقة مهم جدا. احنا عندنا معادلة من ناحية شرعية، هناك الحاجات الضرورية والأساسية للحياة في الشرع في الإسلام هي 3:
1: ممتاز.
0: المأكل،
1: إيه نعم.
0: المأكل والمشرب والملبس والمسكن. هذه الضرورات الثلاث لأي بني آدم. احنا ضفنا عليها 3 أيضا، أيضا من ضرورات الحياة الحديثة، ضفنا على الثلاث الأساسيات، ضفنا التعليم والصحة
1: نعم.
0: والمواصلات. اليوم ما في أحد يعني إلا يحتاج ال6 أشياء في حياته، تحتاج مواصلات أكيد، سواء سيارتك ولا تاكسي ولا غيره ولا أي شيء، تحتاج أنك يكون عندك يعني تعليم حق عيالك، تحتاج صحة، العلاج. هذه تعتبر اليوم من الأساسيات اللي تضاف إلى الأساسيات الشرعية الأساسية. فإحنا الحاجة عندنا لها تعريف، أي حاجة من الحاجات الستة لا يستطيع رب الأسرة أن يوفرها لأسرته، هو دخل ضمن دائرة الحاجة. هذا 1. 2، الإيراد ماله، إيراداته مثلا يعني معاشه الشهري، راتبه، لا يغطي الحاجيات الستة هذه، يعني لا يستطيع أن يوفرها كلها. إذا هو دخل دائرة الحاجة، يحتاج دراسة، ندرس حالته ونحدد احتياجه ونوجهه حسب يعني مثل ما قلنا، إذا كان عنده ديون، إذا كان عنده أقساط مدارس، إذا كان عنده إيجارات متأخرة، إذا كان عنده ضعف دخل، إذا كان عنده أجهزة يحتاجها، يعني كلها تدخل يعني داخل الاحتياجات الأساسية، ثم يحدد وين صنفه، وثم يوجه إلى الحاجة اللي يعني
1: يحتاجها.
0: يحتاجها ونوفرها. نعم، ونوفرها له إن شاء الله.
1: في واحد من الامور اللي دائما يعني يتم السؤال عنها، يعني هو مرتبط بالسؤال اللي سالناه، اللي هو الشبكه المرتبطه ما بين كل الجمعيات الخيريه. فالفكره، هل عندكم يعني دراسه خاصه فيكم عن المستفيدين منها يعني، وشلون يتم يعني ربطها في باقي اللجان؟ بنفس الوقت شنو آلية دراساتكم المختصه في هذا الجانب؟
0: نعم، طبعا هي المنصة هذه هي مرتبطة بوزارة الشؤون، مو
1: ممتاز.
0: مرتبطة
1: هنا
0: بالجمعية. إيه، والشؤون يعني أنت يعني أي حالة تتقدم لما تسجل، هي تسجلت في منصة
1: على
0: الشؤون.
1: طول الاونلاين تصير مثل ما يقولون.
0: إيه بالضبط، أونلاين. إيه، الشؤون لها نظام فوري يوزع تلقائي على الجمعيات اللي مسجلة عندها. يعني أنا بس كل يوم يومين أفتح ألقى جايتني من الشؤون 40 حالة، 50 حالة، 60 حالة، أدرسها. عرفت يعني في
1: ممتاز.
0: هم
1: يعني كأنكم جمعية واحدة.
0: بالضبط
1: واحدة.
0: بالضبط يعني. ايه، فالكويت صارت كلها منفذ واحد للمساعدات،
1: جدا جميل.
0: تدخل من هني وتتوزع على الجهات اللي مسجله رسميا، طبعا المرخص رسميا، المرخصات لها الشؤون تعطي مساعدات. انا ما احتاج ادق على الشؤون ولا الاسر، القى بس على السيستم عندي موجود الاسرويين اللي 30 40 اسر ومصنفين حاجات، انا اعيد دراستها واتاكد منها واتواصل معها واوجهها للاحتياج اللي هي احاول اغطي الاحتياج اللي هي طالبته. يعني
1: نعم.
0: مثل ما تفضلت، يعني الكويت صارت كلها تقريبا منصة واحدة والكل يستفيد منها.
2: نعم، جميل جدا هذا الحديث أستاذ عماد المطوع، لكن اليوم أيضا قاعد نتساءل عن عدد المستفيدين من هذه الحملة. الله يبرد عليك.
0: احنا مثل ما قلت لك من بدينا لليوم احنا يعني تقريبا غطينا 2500 اسره.
2: ما شاء
0: احنا في
2: الله.
0: الموسم في الموسم الواحد نغطي بمعدل يعني اقل من 100 اسره، يعني الموسم كامل الاسره، وكل اسره يركب لها جهازين على الاقل، يعني اما مكيف وثلاجه، اما اثنين مكيف، اما كذا، حسب الاحتياج.
1: على حسب الاحتياج. ممتاز.
0: نعم، حسب الاحتياج. نعم،
1: وما شاء
0: عدد
1: الله.
0: الاجهزه. يتفضل.
1: اتفضل. عدد الأجهزة.
0: عدد الأجهزة يعني بمعدل لو قلنا كل أسرة 3 أجهزة على 2500 أسرة، تجاوزنا 7000 جهاز خلال يعني عمر
1: الموسم.
0: خلال عمر المشروع من
1: ممتاز
0: تأسيسه.
1: ممتاز. يعني احنا اليوم بنقول الموسم تقريبا 100 شخص، فممكن، او عفوا 100 اسره، فنتكلم في الدبل، يعني 200 تقريبا، 200 جهاز.
0: تقريبا 200 جهاز في الموسم الواحد تقريبا.
1: طبعا احنا ما زلنا نتكلم عن ما شاء الله، هذا بس حضوركم داخل الكويت، فما بالك في خارج الكويت. نتكلم عن خارج الكويت، شلون يتم الاهتمام، وخصوصا اليوم احنا نتكلم عن ايضا الحر، يعني صار ظاهرة عالمية.
0: ما في شك. شوف، هو يعني الأعمال الخيرية الخارجية يعني كل بلد له بيئته،
1: بيئته صحيح،
0: أنت تحاول توفر له اللي يتناسب مع
1: الاحتياج
0: بيئته.
1: صحيح
0: نعم،
1: صحيح.
0: يعني واحنا الحين يعني يمكن حوالي من 2 3 سنين بدأنا بفكرة جديدة، او يعني تطوير للعمل الخيري. وانت تعرف انه يعني كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اعطه فأسا ليحتطب، يعني ان تتحول من أسرة محتاجة الى أسرة منتجة. في كثير من الدول يعني الفقيرة، المهن سهلة وتكاليفها بسيطة، لكن بالنسبة لهم صعبة، ما يعرف يعني ما يقدر يوفر لها الحاجيات الأساسية. يعني على سبيل المثال نتكلم عن بعض الدول في أفريقيا، يعني قارب خشبي صغير يأخذونه شخصين مع شبكهم على النهر ولا على البحيرة ولا على كذا، ويصطاد يوميا. يعني بالنسبة له أنت أعطيت الدنيا كلها، وما عاد يقول لك عطني خلاص. هو كل يوم يعني إذا ما صاد سمك عشان يبيع راح يأكله، فسد
1: ممتاز،
0: الحاجة.
1: سد الحاجة صح.
0: وشنو سعره؟ يعني لا يذكر، تتكلم عن 200 دينار 300 دينار الموضوع كله بالشبك بالدنيا كلها. يعني فتخيل أنت تنقل أسرة من حالة إلى حالة بمبلغ 300 دينار. يعني إني حق مثلا بعضهم عنده أراضي زراعية شوية يعني على ضفاف النهر أو بجانب النهر. هذا هو بس شنو الري عنده؟ الري اليدوي، يمد ياخذ هذا التب كل شوي رايح راده، هو عياله يعني الري عندهم، لان تعرف الارض مرتفعه شوي عن النار. لو وفرت له هذا يعني انتاجه السنوي ما يجي 100 كيلو من الحبوب او القمح اللي يزرعه، بس تعطيه ماكينه ماي من النهر ويروي، قيمه الماكينه من 400 الى 500 دينار،
1: تتغير الحاله بشكل كامل.
0: الأرض تعطيه طن وطنين بالسنة
1: ما شاء الله.
0: يبيع، يعني تخيل الموضوع شلون يكبر بمبالغ زهيدة جدا. فإحنا قاعدين نركز على مثل هذه المشاريع التنموية اللي تغير جذريا في حياة الأسر، مناطق بالذات النائية اللي بعيدة عن المدن، اللي التطور فيها بطيء ولا يمكن. يعني من الأشياء طبعا المشهورة جدا مثلا توفير بير ماي مع ماكينته، هذا يغير حال القرية من وين إلى وين. وأذكر لك أمثلة أنا عشت بالتفصيل. يعني على سبيل المثال رحنا في دولة تشاد جنوب العاصمة، وكان مع أخواننا في إحدى الجمعيات حافرين بئر عميق. القرى هناك شوي متناثرة، فيأخذون موقع متوسط بينهم يحفرون أساس يوصل ماي حق القرى المحاطة المحاول حول البئر هذا. فلما شفنا البئر يا والناس هناك مستبشرين، ونحن بدنا نحفر وكذا وكذا، من ضمن السوالف كان يقولون عندنا طلب، شو تطلبون يا جماعة؟ قالوا ودنا بمدرسة. شنو مدرسة؟ احنا نقول مدرسة بالكويت تكلفك 3 4 ملايين.
1: صح صح.
0: هناك 6000 دينار تحط له 4 فصول، ويعني انت كأنك ملكت الدنيا كلها ب 6000 دينار.
2: بالفعل أستاذ عماد، أيضا يعني في السؤال، بما أن أنتم عندكم أعمال خارج دولة الكويت، هل توجد حملة الله يبرد عليك خارج دولة الكويت؟ وأيضا كيف يمكن التواصل وياكم؟
0: طبعا بالنسبة لنا احنا يدخل على موقع جمعية النجاة الخيرية، راح يشوف المشروع موجود ويقدر يتبرع من خلال الموقع مباشرة. بالنسبة حق الخارج،
1: اي
0: طبعا
1: نعم،
0: قلنا احنا كل بلد له ديته، يعني
1: لاحتياجاته فعلا.
0: الاحتياجات
1: بس
0: والاحتياجات.
1: انا على طار المدرسه، المدرسين هم يوفرون لهم ولا بعد انتم ايضا تقومون في يعني توفير معاشاتهم مثلا، ولا هو
0: هذه من الأشياء اللي يعني احنا نبحثها. طبعا كثير من الدول، هذه حقيقة لازم نشرحها للناس، كثير من الدول حق القرى إذا وفرتوا المبنى وطبقتوا ومستعدين تاخذوا مناهج الدولة، المدرسين على حسابنا.
1: ممتاز. هذه
0: الدولة، الدولة
1: الدولة
0: توفر.
1: توفر لهم.
0: اي نعم، في كثير من الدول توفر، خصوصا الآسيوية بالذات، يعني يمكن الدول الأفريقية مو كلها توفر،
1: صح.
0: بس الدول عندها هذا السيستم في آسيا أكثر يعني. بس فلذلك احنا نستفيد من هذا الشيء، نوفر المبنى، نوفر الأثاث، والمدرسين توفرهم الحكومة. فهذا يعني، بس أنا بس بغيت أكمل لك، لما حطينا البير
1: اي
0: ونحطت المدرسة، جيت أنا عقب سنتين بزور المدرسة، لقيت قرية كاملة انبنت في المنطقة هذه، الناس بدأت تتقرب وبدأت تحط بيوتها وانبنى
1: تتجمع
0: مسجد.
1: تتجمع صح.
0: فصار نواة مدينة، نواة مجتمع، لأن توفرت فيه الخدمات.
1: استاذ عماد، اليوم ما شاء الله عليك انت حاضر في يعني دول خارجية محتاجة هذه الامور البسيطة، شنو عمادهم؟ يعني شنو يحتاجون عشان تسوي لك مدينة في الخارج؟ شنو يحتاجون؟ ماي؟
0: طبعا
1: تفضل.
0: أهم شيء الماي، ما
1: اهم
0: في
1: شيء الماء.
0: نقاش. أهم شيء يعني المناطق اللي جنب الأنهار مثل ما قلت لك تساعدهم، بالنسبة طبعا يشربون ماي، لكن يحتاجون شنو اللي هو للزراعة، يبون الري، يقوون عملية الري، عندهم شبكات الري. وهي قضية بسيطة جدا، لما نقول شبكة ما نعني فيها يعني شيء على مستوى يعني دولة، لا، شيء يروي له مثلا 5 فدان 6 فدان يعيش الناس فيها. لكن مثلا البعيد عن هذا، غالبية المدن أو غالبية الدول الماي يعني موجود في الأرض، يعني عندهم لو حفرت، طبعا في دول قريبة الماي وفي دول شوي عميق، يعني حسب بئر سطحي، أو يعني مثل دول مثل أفريقيا وتمشي تقول صحراء، بس والله لو تحفر يمكن مترين يطلع الماي.
1: أوه.
0: بس إيه، بس شنو يبي له؟ طبعا الجهاء هذه اللي يسمونه البئر الأنبوبي اللي هو الضغط اليدوي، يعني يبي له، بالنسبة لهم هذا يكلف 500 دينار طبعا. يعني الحاجة هي اللي تكسر الظهر. يعني احنا بالنسبة لك 500 دينار تقوم تعطي قرية يستفيدون من هذا، والناس احدى القرى اللي بنينا فيها، حفرنا فيها بئر ب 500 دينار، يقصد قام المسجد يقول والله العظيم صار لنا سنين ما نغسل موتانا،
2: لا
0: ما
1: حول ولا قوة.
0: إيه لانه يقول انا الاولى للشرب، هذا ميت يممه ودفنه، عرفت؟ والله لما نحط البير اقسم بالله انه يعني كان فرحتهم انهم بدأوا يغسلون موتاهم، بدأوا يعني عرفت، صار عندهم نسبيا ماي متوفر يعني دائم يعني. فحسب الحاجات، هناك الناس يعني مسكينة يعني، وبفضل الله سبحانه وتعالى ان الله سخرنا ووصلنا لهم، يعني قدرنا نوصل ونشوف. طبعا ما نقدر نحل مشاكل العالم كلها، لكن على الاقل نساهم يعني باللي نقدر عليه، يعني
2: أكيد،
0: كذلك من
2: واللي الله
0: المشاريع.
2: يسخره لكم
0: نعم
2: قدام طريقكم بإذن الله.
0: أكيد أكيد أكيد. يعني طبعا من المشاريع التنموية مثلا سويناها في جمهورية مصر العربية، الأكشاك، تروح الأرياف مثلا تلقى واحدة مثلا أرملة بس عندها قاعدة بيت صغير ما أدري شنو كذا، بس ما عندها إمكانية، خلاص زوجها متوفي عايشة على الصدقات. بالاتفاق والترتيب مع يعني الجهات الحكومية في المنطقة، احنا نوفر لها كشك عبارة عن متر ونص بمتر ونص
2: تترزق الله منه.
0: من الفيبر، نحطه ونوصل له كهرباء ونطلع لها ترخيص ونحط لها بضاعة ونقولها تفضلي ترزق بيتها بمكانها بأرضها، يعني
2: وهذا
0: ما تروح
2: الجميل،
0: مكان.
2: مو انتو سديتوا الحاجة فقط، ايضا خليتوا ان هذه الحاجة ما تكون مستمرة عندها، ان سداد هذه الحاجة تكون مستمرة بشكل
0: بالضبط
2: دائم.
0: خلاص يعني حلت مشكلتها، وقد يوم من الايام الله يفتح عليها وتصير تدفع صدقه يعني.
2: عساكم على
0: ممكن
2: القوة،
0: يعني.
2: وإن شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: اللهم
2: الأستاذ
0: امين، اللهم
2: عماد
0: امين.
2: المطوع، مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية، كل الشكر على هذه المداخلة معنا اليوم في برنامج إذاعة على الهواء. مستمعين الكرام، لا زال الحديث مستمر معكم عبر الهواء مباشرة في برنامج إذاعة على الهواء عبر أثير إذاعة دولة الكويت، لكن لحظات وننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، فتابعونا.
3: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر الهجمات المسلحة على أفراد الشرطة والجيش في بلوشستان الباكستانية، إدانات خارجية وعربية وأوروبية للاعتداءات الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي يحذر طهران من تكرار استهداف السفن التجارية العابرة للمضيق. مسؤول أمريكي يقول إن الضربات على إيران ستكون أوسع نطاقا من عمليات الليلة الماضية وستستهدف أهدافا عسكرية إضافية. وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وتؤكد أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف. الوكالة الوطنية للإعلام تقول إن شخصين قتلا إثر غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة بالقرب من مستشفى في النبطية بجنوب لبنان. البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي يشدد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ويدعو إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس التركي يؤكد أهمية طرح قضية معاناة قطاع غزة خلال قمة الناتو. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع باتريوت لمساعدتها في التصدي لضربات الروسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
4: إذاعة على الهواء،
5: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
4: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
5: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
4: على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا عبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. تعد العناية بصحة الفم والأسنان من أهم العوامل التي تسهم في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية، إذ يؤكد المختصون أن الفحص الدوري يساعد على اكتشاف التسوس وأمراض اللثة في مراحل مبكرة قبل تطورها إلى مضاعفات تتطلب علاجات أكثر تعقيداً. كما يشير المختصون إلى أن صحة الفم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة، حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة بين أمراض اللثة وبعض الأمراض المزمنة، مما يجعل الاهتمام بنظافة الأسنان جزءاً أساسياً من الحفاظ على صحة الجسم. كما ينصح المختصون بالالتزام بالعادات الصحية اليومية مثل تنظيف الأسنان مرتين يومياً بمعجون يحتوي على الفلورايد، واستخدام خيط الأسنان بانتظام إلى جانب زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، وعدم انتظار الشعور بالألم لطلب العلاج. لذلك مستمعينا، للتعرف أكثر حول هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور طلال عدنان الأنصاري، طبيب أسنان عام.
1: لقاء اليوم: قد تكون بداية الوقاية من أمراض القلب والسكري من الفم. نعم، فصحة الأسنان واللثة لا ترتبط بالابتسامة فقط، بل تمتد آثارها إلى صحة الجسم بأكمله، لتؤكد أن دقائق قليلة من العناية اليومية قد تصنع فرقا كبيرا في جودة الحياة. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور طلال عدنان الأنصاري، طبيب أسنان عام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور طلال عدنان الأنصاري، طبيب أسنان عام، ويسعدني جدا أني أكون موجود معاكم اليوم. خلوني أبدأ معاكم سؤال بسيط: متى آخر مرة زرتوا طبيب الأسنان؟ إذا كانت إجابتكم لما عورني الضرس، فأحب أقول لكم أنكم مو بروحكم، للأسف وايد ناس

يربطون طبيب الأسنان بالألم، مع أن المفروض تكون زيارته للوقاية قبل العلاج. دائما أقول للمرضى الألم مو أول علامة للمشكلة، بالعكس هو غالبا آخر إنذار من الضرس، لأن التسوس يبلش يصغير ويمكن ما تحسون فيه، لكن مع الوقت يكبر ويوصل للعصب، وساعتها يصير العلاج أطول وأعقد، وأحيانا نفقد الضرس بالكامل. وكل هذا كان ممكن نتجنبه بزيارة بسيطة وفحص دوري. وأبي أشارككم معلومة يمكن تستغربون منها، صحة الفم مو بس عشان تكون الابتسامة حلوة أو الأسنان بيضة، الفم يعتبر جزء من صحة الجسم كامل، وهناك دراسات كثيرة أثبتت وجود علاقة بين أمراض اللثة وأمراض القلب وأمراض المزمنة مثل السكر. لذلك لما نهتم بأسناننا احنا بالحقيقة نهتم بصحتنا بشكل عام. ومن أكثر الأشياء اللي أشوفها بالعيادة إن المريض يقول دكتور كنت أحس بألم خفيف ولكن قلت يمكن يروح بروحه. المشكلة إن الأسنان ما تعالج نفسها بروحها، وتأجيل العلاج يخلي المشكلة أكبر مع الوقت. لذلك لا تنتظر الألم يصير شديد، ولا تنتظرون التورم أو كسر الضرس. كل ما كان التدخل أبشر كل ما كان العلاج أسهل وأسرع وأقل تكلفة. وبالمناسبة في اعتقاد منتشر أن تنظيف الأسنان بالفرشة بروحها يكفي. الفرشة مهمة لكن بروحها ما توصل بين الأسنان، لهذا احنا ننصح بخيط الأسنان مرة واحدة على الأقل في اليوم، مع تنظيف الأسنان مرتين بالفرشة لمدة دقيقتين مع معجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد. هالعادات البسيطة ما تأخذ من وقتكم أكثر من دقائق، لكن ممكن تحميكم من مشاكل كبيرة بالمستقبل. وأحب أتكلم عن نقطة ثانية وهي الخوف من طبيب الأسنان. وايد ناس للحين عندهم رهبة بسبب تجربة قديمة أو قصة سمعوها من ناس تانين، لكن في الحقيقة أن طب الأسنان تطور بشكل كبير، والتقنيات الحديثة خلت أغلب العلاجات مريحة أكثر من أي وقت ثاني. لذلك لا تخلون الخوف يمنعكم من الاهتمام بصحتكم. وأخيراً إذا عندكم أطفال علموهم منهم وصغار أن زيارة طبيب الأسنان شيء طبيعي، مو عقاب ولا شيء نخوفهم فيه. الطفل لما يكبر وهو متعود يراجع طبيب الأسنان غالباً يحافظ على أسنانه طول عمره، وتكون عنده ثقافة صحية أفضل. وفي الختام أحب أقول لكم أن الابتسامة الجميلة مو مجرد شكل، هي تعكس صحة وثقة بالنفس وجودة حياة. فلا تنتظر الألم حتى يحدد لك موعد زيارة طبيب الأسنان، خلوا الوقاية أسلوب حياة، وخصصوا دقائق بسيطة كل يوم للعناية بأسنانكم، لأنها تستحق هذا الاهتمام. كان معاكم الدكتور طلال عدنان الأنصاري طبيب أسنان عام. أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وابتسامة تبقى دائما عنوان لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مؤكدة أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، ومشددة على احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها. وفي السياق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوة الجوية الكويتية رصدت صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكداً التعامل معها واعتراضها بنجاح من دون تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات، مع استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها لحماية أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

0: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية الآتمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الاعتداءات لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة البحرين وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، مجددة موقف الكويت الثابت والداعم للبحرين ووقوفها الكامل إلى جانبها. وفي السياق ذاته، دانت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، واصفة إياها بأنها غير مقبولة، ومشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع تأكيد استمرار التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لدعم أمن الملاحة في المنطقة. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ذلك لم يؤثر على استمرارية خدمات الوزارة. وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت عملها على الفور بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة. أجرت لجنة شؤون إسكان المرأة التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قرعة لتوزيع 205 بيوت في منطقتي الإصطيبية وتيماء للمواطنات المستحقات وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة. وقالت رئيسة اللجنة الشيخة بيبي اليوسف بهذه المناسبة إن المؤسسة استحدثت إجراءً جديداً يقضي بتوقيع كل مستفيدة على إقرار وتعهد قبل دخولها القرعة، يتضمن اطلاعها الكامل على جميع الشروط والموافقة عليها، حيث أن السكن في منطقتي الصليبية وتيماء يتم بناءً على رغبة المستفيدة دون أي إلزام، فيما يحق لمن لن ترغب في الاستفادة انتظار المشاريع السكنية المقبلة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: دور الأم في تربية الأبناء. تعد الأم الركن الأساسي في بنية الأسرة، وهي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الطفل قيمه ومبادئه الأولى، فمن حضنها يتعلم المحبة، وبصبرها يعرف معنى العطف والتضحية. وتبدأ مسؤولية الأم منذ اللحظات الأولى لميلاد الطفل، حيث تغرس فيه الإحساس بالأمن والثقة. تلعب الأم دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية النفسية والأخلاقية للأبناء، فهي القدوة التي يحاكونها في السلوك والكلام، فإذا تحلت بالصدق والأمانة والاحترام نقلت هذه الصفات إليهم دون تعليم مباشر. كما تساهم الأم في تنشئة أبنائها تربية علمية بمتابعة دراستهم وتشجيعهم على القراءة والاجتهاد وغرس حب العلم في نفوسهم. ولا يقتصر دور الأم على الرعاية فقط، بل يشمل التوجيه والتقويم، فهي التي تصوب الأخطاء بحكمة وتوازن بين الحزم واللين، ومن خلال الحوار والاستماع تنمي لدى الأبناء مهارة التعبير وحسن الاختيار. وختاماً، فأن الأم بعطائها المستمر تبني جيلاً صالحاً قادراً على خدمة مجتمعه، ويبقى دورها أساساً لا يستغني عنه أي مجتمع يسعى إلى التقدم والازدهار.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت،
0: نقدم من خلاله العديد

0: العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: يفضل كثير من الأشخاص البحث عن بدائل للقهوة، سواء للتقليل من استهلاك الكافيين أو الاستغناء عنه. وقدم الكثير من المواقع مجموعة من المشروبات التي يمكن أن تشكل بدائل مناسبة للقهوة لما توفره من فوائد صحية ومستويات طاقة مشابهة لمفعول القهوة. أولا شاي الماتشا، هل أنت من عشاق شاي الماتشا؟
1: أكيد.
0: ما أعتقد كلش.
1: لا جميل جدا.
0: ما ما ما حبيته كلش، لكن هو يعني مشروبات صحية تغنيك عن القهوة. ترى هو شاي، يعتبر شاي يعني، هو مسحوق من الشاي الأخضر، يتميز بلونه الزاهي ونكهته الترابية. جميل جدا. وفوائده الصحية العديدة التي يعزى معظمها على مضادة الأكسدة إيبي غالوتيتش غالات، وربطت دراسة هذا المركب بتقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب، وربما المساهمة في الوقاية من بعض أنواع السرطان، بعيد عنكم الشر. ويفضل كثيرون الماتشا على القهوة لأنها تمنح الطاقة أكثر استقرارا وقل حدة، فعلى الرغم من احتوائها على الكافيين فإنها أيضا غنية بحمض الثينانين الأميني الذي يساعد على تعزيز التركيز والطاقة لفترة أطول. قلت لي الماتشا تمام، أنا مو مع الماتشا، فنروح على شاي الشاي. يحتوي كوب واحد من شاي الشاي المحضر بالحليب على نحو 21 ملي جرام من الكافيين، مقارنة بحوالي 90 ملي جرام في كوب القهوة السوداء، ويعرف أيضا باسم ماسالا شاي. أسهل هذا، وهو شاي أسود يحضر على مزيج من التوابل الدافئة مثل القرفة والهيل والزنجبيل والقرنفل والفلفل الأسود. فلفل أسود بالشاي يعني
1: خربها
0: سبايسي. طبعا ننتقل وياكم حق قهوة الفطر، هذا ما مر عليه
1: أبدا.
0: نعم.
1: وحتى اللي قبله ما مر عليه، بس أتوقع الظاهر الثاني أنه مشروب هندي.
0: ممكن ممكن. يعني إحنا شون عرفنا من ماسالا،
1: الفلفل الأسود
0: بعد والماسالا، ماسالا هندي على طول. طبعا قهوة الفطر، قهوة الفطر هي مزيج بين البن المطحون مع أنواع من الفطر الطبي، مو كل ترى فطر مناسب، في بعضهم سام ديروا بالكم، المجفف والمطحون، وقد تحتوي على كافيين أو تكون خالية منه بحسب المنتج.
1: بس
0: ممتاز.
1: بس يعني يستحق التجربة
0: قهوة الفطر؟
1: إيه.
0: ما أحس، ما أحس،
1: لا أحس إنه راح يكون لذيذ، لأن أنا أحب الفطر أساساً.
0: أوكي.
1: وأحب القهوة.
0: ممتاز.
1: فخلنا نجرب.
0: الصراحة
1: كله رايح البطن.
0: الصراحة المتة يمدحونها وايد،
1: المتة السوريين عارفين فيها
0: يعني، حتى اللاعبين، أنا أشوف اللاعبين وايد المتة،
1: مو كل أهل الشام السوريين تحديداً، يعني مو أهل لبنان ولا سوريا ولا فلسطين، لا السوريين هم شربين المتة.
0: وعالميا ترى أنا أشوف حتى اللاتينيين يعني أمريكا الجنوبية وايد يحبونها. أو المتة أو يوربا ماتيه، وهو مشروب تقليدي من أمريكا الجنوبية. أيوة سلام علي. يحضر من أوراق نبات أليكس بارغورانيس المجففة، يعني بين كلمة لاتينية واضح يعني. يحتوي على كمية من الكافيين تقارب 80 ملي جرام لكل كوب، وهي نسبة قريبة من القهوة. كما يحتوي على مركبي الثيبوبرومين وكميات ضئيلة من الثيفولين اللذان يمنحانه مذاقه المر وتأثيره المنبه، وعند اجتماعهما مع الكافيين يوفران طاقة وتركيز دون التسبب في التوتر أو الارتعاش الذي تسببه القهوة.
1: بس حلوة المتة
0: والله. قاعد أقول لك أنا شايف اللاعبين، ميسي واحد من اللاعبين اللي يعشق المتة.
1: بس عاد أروح حق مشروب الجماهير الحين.
0: أيوة هذا موجود بالكويت
1: كل مكان.
0: شاي النعناع. يحضر شاي النعناع من أوراق النعناع الفلفلي أو النعناع البلدي المنقوعة في الماء الساخن، وهو خال من الكافيين، ورغم أنه لا يمنح دفعة من الطاقة فإن كثيرين يفضلون لما يمنحه من إحساس بالانتعاش. إيه هذا البرودة. إيه البرودة. النعناع حلو
1: حتى يعني يعطي عدل مزاج قهوة وغير من مودك إذا كنت في يوم مضغوط. النعناع يلعب دور كبير إنه يرخي الأعصاب للأمانة،
0: ينعش
1: يعطيك انتعاش ويرخي أعصابك ويخليك في حالة تأمل أكثر لما تكون خاصة قاعد بروحك أو مع ناس هادين بطبعهم
0: ما لك قصدك.
1: لا

0: هادين. لا في فرق بين ما الخلق أم مزاجك يصير إكس. أما إذا
1: يعني
0: أم
1: نعم ما يمشي ها
0: عارف يشكلون إيه كلش ما في مبعورة يصير
1: صح. بس أقولك شيء ترى القهوة ما تتعوض
0: أكيد.
1: أي والله يعني خمس هي مشروبات صحية تغنيك على
0: أنا بالنسبة لي القهوة بالذات هي معشوقة الجماهير
1: صح.
0: ليش؟ لأن لها طابعها الخاص صح. وفي أنواع يعني من القهوة لها طريقة تقدم فيها للناس بطريقة جميلة. ما نبي نتكلم عنها أكثر لأن كل شعب له عادات وتقاليد في هذه صح. في هذه الزاوية يعني وأيضا يقدمها بطريقة مختلفة. ممكن أنت تتذوقها تقول والله الشعب الفلاني قاعد يقدمها بطريقة، والله عندنا بالكويت بطريقة. بس أثبتت الدراسات وخاصة أن بعض الأشخاص اللي من جنوب آسيا زاروا دول الخليج خاصة الإمارات وشفتها على في مقطع فيديو جرب القهوة قال ليش أنتوا تقدمون الحلوة ثم تقدمون بعدها القهوة؟ هو طبعا لما سأل الشخص هذا قال ما أدري والله بس إيه
1: هي عرف انتقل. عرفي صح
0: إيه راح بحث عنها هذا الشخص كنا كان من اليابان بعد اكتشف إن سبحان الله رشفة القهوة هذه البسيطة اللي تقدم في عاداتنا وتقاليدنا توازن المذاق في اللسان وفي السكريات بالجسم. تخيل انت اخذت الحين قطعة حلا ولا تمرة ولا اي شيء يقدم لك قبل القهوة
1: بقلاوة احنا دائما بقلاوة
0: خاصة الحلويات صح. لكن بعدها تشرب القهوة سبحان الله تعدل المذاق اللسان وتنظم السكر في جسمك انه تحميك
1: الله. سبحان الله فعلا احنا اليوم نتكلم عن بعض الاعراف ممكن احنا ربينا عليها ما ندري سببها. وما شاء الله اليابانيين يحبون يلاقون اجابه لكل شيء يبحثون يعني فعلا. بس هذاك اليوم انا يعني واحد من الاشخاص طبيب اسنان قال لي شنو اللي يعني يصبغ على اللسان اكثر الشاي ولا القهوه؟ شنو تتوقع؟
0: اتوقع الشاي.
1: شنو تتوقع؟ اي 100% انا ما كنت ادري ما يعني اما كنت ادري ان الشاي يصبغ الاسنان اكثر من القهوه. يعني غالبا احنا نشوف القهوه يعني
0: على بال اللسان
1: لا لا يصبغ على الاسنان صح صح صح. انا استغربت يعني لان القهوه هي الداكنه فانا افترضت يعني
0: افترضت اشوف شريبه الشاي بكثره الامانه يعاني باسنانه
1: صحيح
0: تلاقي تصبغات
1: تلاقي
0: هم في تسوس اذا ما كان شخص مهتم للامانه.
1: اي نعم لا بس ان يعني الاشخاص اللي محافظين على اسنانهم اكثر عرضه لاصفرار الاسنان لتصبغات الاسنان اللي يشربون قهوه اكثر اللي يشربون شاي اكثر من القهوه. يعني هالمعلومه لما قالها يعني طبيعي يعني حتى انا وشي استفسرت اكثر نصبت الياباني انزين فسالته يعني اكثر انه لا فاثبت لي. والماتشا ايضا تصبغ فاليوم الماتشا هبه ديروا بالكم يعني لا تصير وايد يعني يصير يعني الشاي والماتشا مع بعض بعد تصبغ اكثر واكثر فديروا بالكم
0: لان هي من مسحوق الشاي
1: 100% الاخضر 100% فالشاي بالنعناع نفس الشيء اي مكون للشاي يعني ديروا بالكم اكثر على اسنانكم.
0: وهذه يعني مستمعينا خمس مشروبات صحيه تغنيك عن القهوه وتمنحك ايضا نشاط وطاقه خلال اليوم. يعني حاول تنوع بحياتك مو شرط تمسك قهوه طول اليوم او كل يوم لان ممكن تاثر ايضا على المعده. هذا يعني تقيك من هذه الأمراض لا سمح الله بالمستقبل. مع أن القهوة لها فوائدها بس كثرة الشيء لا زاد عن حده دائما ينقلب ضده.

أيضا بما أن الشيء بالشيء يذكر عثمان، خلنا نتكلم شوي عن السكريات اللي ليست سواسية، ونتساءل أيضا عن أي نوع يهدد صحتنا أكثر. اليوم كشف بعض بحث علمي حديث أن تناول المشروبات السكرية المحلاة قد يكون أكثر ضررا على صحة الأيض مقارنة بتناول الحلويات الصلبة. واستعرضت الدراسة المنهجية التي جمعت بيانات صحية لأكثر من 500,000 بالغ حول العالم العلاقة بين استهلاك السكر وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأظهرت النتائج عثمان أن كل زيادة في تناول مشروب سكري أو عصير طبيعي محلى يوميا يرتبط أيضا بارتفاع خطر الإصابة بالمرض. على العكس، نتبين أن استهلاك السكر في النظام الغذائي عبر الحلويات الصلبة أو السكريات الطبيعية مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. يعني لو تأكل الحلويات يمكن ضررها أخف من أنت تشرب مشروبات غازية أو محلى أو

0: سكر مضاف إلى الفاكهة الطبيعية ليوجد فيها سكر. يعني هذول المشاريب الصغيرة حقت العيال هذه خطرة جدا.
1: خطرة جدا فعلا. يعني اليوم احنا نتكلم عن خطر كبير، يعني خصوصا مثل ما ذكرت، واحنا دائما نعرف ان الكربوهيدرات تتحول الى سكريات.
0: صحيح.
1: هذا الشيء الطبيعي، لكن دائما يعني نحاول نفهم اكثر شلون استهلاك السكر بطريقه معينه يساعدنا ويقينا من خطر اصابه السكري.
0: وهذا يعني دائما لما نذكر مثل هذه المعلومات نعطي الدراسات اللي قالوها المختصين، مثل ما قالت الدكتوره كارين ديلا كاروتي عالمه التغذيه بجامعه بيرغهام يونغ، هذه هي الدراسه الاولى التي ترسم علاقه واضحه بين مصادر السكر المختلفه وخطر الاصابه بالسكري. توضح الدراسه لماذا يشكل تناول السكر عبر المشروبات الغازية وأيضا العصائر خطر كبير على الصحة مقارنة بتناول السكر في الأطعمة الصلبة. ويذكر أيضا أن الاعتقاد السائد يرتبط بين السكريات المضافة والسكري، إلى أن بعض الباحثين يشيرون إلى أن هذا الربط مو مدعوم بشكل كافي، ويرون أن السكري من النوع الثاني مرتبط بشكل أوضح بزيادة الوزن أو تناول طاقة زائدة وليست بالسكر بشكل وحده. يعني
1: ظلمناه السكري مسكين.
0: الحين توضح هذه الدراسه، يقول لك في عام 2023 كشفت دراسات ايضا ان تناول السكر مرتبط بزياده خطر الاصابه بالسكري، لكن هذا التاثير مرتبط بشكل وثيق بمؤشر كتله الجسم.
1: يعني اذا جسمك صحي ورياضي مو مشكله، لكن اذا كنت انت متين او عندك وزن زائد
0: متنبة ممكن انه يأثر على جسمك وايضا تصاب بهذه الامراض لا سمح الله. وهذا الشيء ممكن ان انت تستفيد من خلال الاستماع الى مثل هذه الاخبار انك تقي نفسك وتاخذ الحيطة والحذر. ايضا اشارت الى ان السكر قد يساهم في زيادة الوزن، يعني كونوا حذرين، وبالتالي يؤثر بشكل غير مباشر على عملية الايض لدى الانسان، لان عملية الايض هي عملية جدا مهمة للانسان انه يتوزع بالجسم السكر بشكل سليم، وأيضا الطاقة تكون متوزعة بطريقة مناسبة. وأيضا لما الإنسان اللي حاب ينزل وزنه إذا كانت عملية الأيض شغالة يكون تنزيل الوزن سهل. وتشير الدراسة إلى أن محتوى العصير العالي من السكر وقلة الألياف يجعله يشبه المشروبات الغازية من حيث تأثيره على عملية.
1: ما أن أنت قاعد تشرب فواكه، يعني هي الفكرة أن أنت قاعد تشرب فواكه
0: بس مضاف عليه سكر.
1: لا، حتى ترى يعني أنا واحد من الأشخاص يعني أخصائيين تغذية يقول ترى أنت في العصير أنت ما قاعد يعني أكل فاكهة لا تشرب عصير. ليش؟ لأن العصير عبارة عن أكثر من قطعة فاكهة معصورة، فأنت مطلع السكر اللي فيها، أنت ما قاعد تأخذ ألياف. يعني مثلا إذا كليت برتقالة واحدة ترى تشبعك، بس بالعصير أنت بالضبط قاعد مثلا قاعد تعصر أربع برتقالات، فأنت خذيت المكونات تبع الثلاث برتقالات من غير الألياف. صحيح. ما راح تتحول إلى
0: ترمة.
1: فأنت يعني تخيل كأنك ماكل ثلاث برتقالات، فهني الفرق. الفرق إنه بالعكس الأكل أفضل. يعني حتى في واحد من الأخصائيين التغذية يقول لا تشرب سعراتك الحرارية، أكلها. فدائما الأكل يعني مفيد أكثر إنه ما يعني يسد جوعك لفترة طويلة، ما تحتاج بس
0: يعطيك
1: طاقة صحية، والألياف مفيدة جدا حتى حق الصحة
0: وما تتحول إلى دهون بطريقة سهلة.
1: ألياف مستحيل تتحول لدهون. اللي يتحول لدهون هو الكربوهيدرات والسكريات والبروتينات. إذا وصلت يعني لو كنت بطل عالم يعني في كمال الأجسام ممكن يكون احنا نقول مثلا بروتيناتك طافت المعدل، لكن احنا كبشر ما مستحيل راح توصل ان انت تعدي المطلوب منك في اليوم.
0: واصلا البروتين يعني بشكل عام اذا كان نتكلم منقصد في اللحوم
1: صحيح،
0: حلو انه ما يكون طول الاسبوع، بمعنى انه مثلا تاخذ لك قطعة دجاج بالاسبوع مرة، سمك، لحم، توزع.
1: ممتاز. لكن يعني انا اشوف حتى يعني ابطال العالم ولا حتى الممثلين اليوم، ممثلين اللي يمثلون افلام معينه يعني تحتاج جسم متكامل يركز على دجاج اكثر شيء، لانه هو خفيف في معدل
0: والهضم بعد
1: جدا. بس خفيف في معدل السعرات لكن كثير احتوائه على البروتين، فهو اكثر وجبه الستيك

0: ممتاز اللحوم مثل ما نقول, والسمك نفس الشيء. يعني احنا نشوف بعد شرق اسيا دائما
1: مبدعين
0: في في في الاكل البحري. صحيح
1: صحيح, ودائما يفضلونه خاصه في اكلاتهم. لما تروح مطعم مثلا صيني او ياباني تلاقي قاعد يسوون ابداعات فيه, صح سوشي صح وما ادري شنو.
0: لا بس حركات. اغلب وجباتهم تحتوي على الاكل البحري.
1: صح
0: اي يعني, وما في
1: ضرر ولذيذ للأمانة.
0: وما في ضرر يعني,
1: يمكن الضرر باكلهم في شغله واحده مثلا الصويا صوص فيها
0: صحيح
1: املاح
0: صحيح
1: زايده,
0: لكن
1: او الدهون المستخدمه. بس
0: لكن اذا تسافر
1: اصل الوجبه,
0: اصل الوجبه صحيح 100%. فحتى يعني لما تسافر دول شرق اسيا مثلا, اذا كانت بعض المطاعم ساحليه ترى هو مشوي دائما, مشوي يعني السمك مشوي مثلا, القبقب مشوي, الربيان مشوي يعني, فهو اساسه
1: شهيت.
0: اي وترى تقدر تطلب يعني اليوم حتى في الكويت هو اكيد لازم يحط لك صوص.
1: كل اللي يستمعون لنا بالطريق قاعد يطلبون من طلبات اكل بحري.
0: اكل بحري ما في مطعم اكل بحري
1: الحين.
0: باكر تمر سوق السمك, باكر تمر, لا عرفت هذا مو مشوي, كلش مو مشوي. باكر تمر سوق السمك تاخذ لك
1: سمك ساعتين ثلاث.
0: متحمس انت اللي يعان, مو هو انت اللي يعان, واضح.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: البرتغالي سانتوس مدربا للأبيض.
2: أعلنت إدارة نادي الكويت عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد خلفا للمونتيغيري نيبوشا يوفوتيتش. وسبق لسانتوس تدريب أندية الجيش الملكي المغربي والصفاقسي التونسي وبقرو أتلتيكو الأنغولي، وحقق العديد من البطولات خلال مسيرته التدريبية. وجددت إدارة الأبيض عقود 4 محترفين في الفريق، وهم الكونغولي مالك زولة، والمغربي مهدي بن رحمة، والبحريني محمد مرهون، والتونسي طه ياسين الخنيسي. واستغنت عن العاجي أدريسا دومبيا إلى أن يتم الإعلان عن بديله لاحقا.

0: العربي يعزز صفوفه بأربعة صفقات جديدة استعدادا للموسم المقبل.
1: أعلن النادي العربي اليوم عن سلسلة من التعاقدات الجديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد، وذلك ضمن خطة الإدارة لتعزيز جميع الخطوط. وكشف النادي عن التعاقد مع الثنائي الهجومي طلال القيسي وعلي الدوخي في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق خلال الاستحقاقات المقبلة. كما أعلن العربي تدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع الحارس أحمد عادي قادما من الفحيحيل، إلى جانب الحارس عبد الرحمن عجاج القادم من التضامن، ليواصل النادي تدعيم تشكيلته بعناصر جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد. وتأتي هذه الصفقات ضمن تحركات إدارة العربي لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة والمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل. الفحيحيل يتعاقد مع الجنوب أفريقي تشيفا فييرو والحارس فاضل.
0: يواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نشاطه الملحوظ في التعاقدات الصيفية، فبعد أيام قليلة من تعاقده مع حمد الطويل وعبد العزيز ناجي أتم تعاقده مع المهاجم الجنوب أفريقي رانغا تشيفافيرو مواليد 92 ليلعب إلى جانب المهاجم البرازيلي فيتور دا سيلفا الذي جدد التعاقد معه قبل عدة أشهر. وجاء التعاقد مع تشيفافيرو

0: غيره بعدما سجل 24 هدفا في 12 مباراة مع العدالة السعودي في الموسم الكروي 2025-2026، كما أتم إجراءات تعاقده مع الحارس علي فاضل الذي لعب لأندية السالمية والتضامن واليرموك وخيطان، وذلك ليحل بدلا من أحمد عادي الذي غادر إلى العربي. ومن المتوقع أن يباشر المدرب الجديد للفحيحيل السلوفاكي مارتن سيفيلا تحضيراته للموسم المقبل في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وذلك تحضيرا للموسم الكروي 2026-2027 الذي ينطلق في 25 من أغسطس المقبل.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
0: من جدة إلى جرش والكويت، صيف غنائي حافل.
2: في هذا الشهر دخلت الساحة الغنائية العربية موسمها الصيفي الأكثر نشاطا، إذ تتسابق كبرى المهرجانات والفعاليات الفنية لاستقطاب أبرز نجوم الغناء لإحياء حفلات جماهيرية في مختلف العواصم العربية. ويشهد الموسم حضورا لافتا للفنانين الخليجيين الذين يتصدرون قائمة بالحفلات وسط استعدادات مكثفة لأمسيات فنية تمتد من السعودية والأردن وتونس إلى الكويت، وتجمع بين الأسماء المخضرمة والنجوم وكذلك الشباب. ولكن اليوم تستعد الفنانة الإماراتية أحلام لإحياء حفل غنائي مميز في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في يوم 30 الجاري ضمن فعاليات موسم جدة 2026، ويقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر أرينا، حيث ستقدم باقة من أشهر أغانيها إلى جانب مجموعة من أعمالها القديمة والحديثة التي صنعت مسيرتها الفنية بمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد. وكانت الفنانة أحلام قد أحيت خلال الشهر مايو الماضي حفلا جماهيريا كبيرا على مسرح دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو وليد فايد، وقدمت الحفل الإعلامية السعودية لجين عمران، فيما أخرجه المخرج الكويتي أحمد الدوغجي.
3: ومستغرب

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: الانسحاب وإغلاق الأبواب وتغيير الأماكن ليس دليلاً على وجود البديل أو الضعف، بل هي مرحلة للالتفات للنفس بعد استنزاف الرصيد الكامل من الفرص.
2: نجاح الإنسان يقتله الغرور في جميع الميادين.
1: الخير الحقيقي ليس ما تقدمه للناس، بل فيما تتمناه لهم.
2: غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن عضلات الفك هي الأقوى، أقوى العضلات على الإطلاق، سواء في الإنسان أو أجلكم الله في الحيوان؟
1: هل تعلم أنه بإمكانك معرفة ارتفاع الفيل عن طريق حساب طول قدمه ومن ثم مضاعفة الرقم؟
0: وهل تعلم أن أغلب الطيور ليس لديها حاسة الشم؟
1: هل تعلم أن عدد فقرات رقبة الزرافة يساوي عدد فقرات رقبة الإنسان وهو 7 فقرات؟
0: وهل تعلم أن أطول سلسلة جبال موجودة تحت سطح البحر وليس على الأرض، على أرض اليابسة؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة. لكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.